جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الثالثة وحتى الثالثة والنصف فجراً.

0: أهلا بكم معنا ونبدأ جولتنا بمتابعات إخبارية. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس قال إنه من الممكن عقد محادثات مع إيران اليوم الأحد في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، تزامنا مع إعلان إيران إرسال وفد دبلوماسي إلى سويسرا لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. في غضون ذلك أعلنت باكستان أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. وقد أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور جودي فانس إلى سويسرا، يبدو أن الأمر هذه المرة جدي.
1: طبعا بعد التحية، هو أمر بالفعل لا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر مشابه لما حدث في جولتي باكستان أو إسلام أباد 1 و2، لأن طبعا هناك فروق في الظروف وهناك فرق أيضا رغبة دونالد ترامب، والتي أعلنها بنفسه بأنه تم التوصل إلى اتفاق وأيضا تم التوقيع على مذكرة التفاهم حتى ولو إلكترونيا، إضافة طبعا إلى البعد الخاص بأن الظروف المحيطة سواء منها ما يرتبط برغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق الملف الإيراني والوصول إلى صيغة تفاوضية، إضافة إلى ما حدث اليوم أيضا من ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي من أجل توقف العمليات في الجنوب اللبناني، كلها أمور تشير إلى الرغبة الأكيدة من الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول لحالة تفاوضية. هذا جانب. الجانب الآخر على الشق الإيراني، نجد أن إيران لم تعلن خلال جولتي باكستان الأولى والثانية أنها تم التوصل إلى اتفاق، لكنها أعلنتها في هذه المرة وتم إذاعتها في التلفزيون الرسمي الإيراني، وبالتالي خرج علينا السيد عباس عراقجي وزير الخارجية وبعض المسؤولين الإيرانيين يتحدث بأن انتهت العملية العسكرية بالفعل وتم التوصل إلى بداية الاتفاق أو مذكرة تفاهم وصولا أو تمهيدا إلى اتفاق.
0: نتوقف هنا للحظات فقط مع أيضا وجود رفض كامل لهذا الاتفاق من قبل الحرس الثوري وخروج أيضا بعض التظاهرات ضد هذا الاتفاق، ولكن يبدو أن الحكومة الإيرانية ماضية في تنفيذه.
1: بالتأكيد لا يمكن أن نقول بأن هناك اتفاق شامل على طبعا بنود هذه المذكرة من قبل جميع الطوائف الإيرانية، لأن نعلم جيدا بأن صنع القرار في إيران يتخبط ما بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الإرشاد والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى بعض المعتدلين أو حتى بعض الإصلاحيين في إيران، كلها أمور تشير إلى أن إيران ليست على قلب رجل واحد فيما يرتبط بصنع القرار وكيفية اتخاذه. بالتالي نعلم جيدا أن الحرس الثوري هو الجناح المتشدد أو اليمين المتطرف لو صح التعبير في إيران، لا يوافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عدو بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية، هذا هو في الفكر الإيديولوجي بالنسبة للحرس الثوري، وبالتالي لا أعتقد أنهم يوافقوا على أي من المبادرات سواء منها ما يتعلق بمذكرة التفاهم أو حتى حالة تفاوضية. لكن على الجانب الآخر نجد أن إيران لما تمثله من مؤسسة الرئاسة ومؤسسة

0: الارشاد تريد التوصل الى حاله تفاوضيه، خاصه اننا لو استعرضنا البنود ال15 المشار اليها في مذكره التفاهم تجد انها يمكن تجد انها تخدم الجانب الايراني كثيرا، سواء منها ما يرتبط بالجزء الخاص باعاده بناء البنيه التحتيه في ايران، ايضا رفع العقوبات عن المسار الخاص بالاموال المجمده في ايران، اضافه طبعا الى المسار الخاص ايضا بعدم الاضرار بايران حتى من الناحيه النوويه. على سبيل المثال نجد ان لم يتحدث مذكره التفاهم صراحه عن الغاء شامل للبرنامج النووي الايراني، هو يتحدث عن مسارات خاصه بارجاء تخصيب اليورانيوم، يتحدث ايضا عن كيفيه التصرف في اليورانيوم المخصب ب 150 كيلو، لكنه لم يتحدث عن الغاء البرنامج النووي. هنا تكمن الاشكاليه بالنسبه
1: ترك ذلك لمرحله لاحقه ستكون يعني موضع نقاش بعد حوالي 60 يوما كما ذكرت ورقه التفاهم الاولى. استاذ الفاضل، الان كما تقول الانباء هنالك وفد ايراني ايضا غادر الى سويسرا، على راس هذا الوفد قليباف وحراقتشي، إلى جانب مسؤولين من المجلس الأعلى للأمن القومي والبنك المركزي الإيراني ووزارة الخارجية أيضا ووزارة النفط. وجود قليباف أيضا مع حراقتشي، إلى أي مدى يعني إلى أي اتجاه ستسير مثل هذه المحادثات؟
0: يعني أنا أتخيل أن المسار هنا لن يكون مسار يتعلق برفض أو قبول الاتفاق بقدر ما يمثل ان ايران تاتي بكل ثقلها سواء من الجانب الامني سواء من الجانب السياسه الخارجيه او من الجانب الاقتصادي، وبالتالي هي ارسلت وفد يمثل كل انويه الدوله لو صح التعبير في المؤسسه الايرانيه او الدوله الايرانيه. هذا جانب. الجانب الاخر ما يرتبط به، البعض يتكهن ويقول ربما يحدث خلافات بين الجانبين فيما يرتبط بالتوقيع. طبعا الذهاب الى جنيف او سويسرا معناه ان هناك نوع من التفاهمات تقتضي بان يكون هناك المساله الخاصه بالتوقيع، لكن البعض يتحدث هل سيكون هناك بروتوكول للمصافحه الشخصيه؟ هل سيجلس الطرفين معا على مائده واحده؟ هل سيكون هناك حوار مباشر بين الطرفين؟ وبالتالي هذه كلها تكهنات ربما لا يستطيع احد الاجابه عنها بدقه، لكن اعتقد ان كل هذه الامور البروتوكوليه تم التوصل اليها وتم الاتفاق حولها ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه وسنراها في جنيف. لكن طبعا اعتقد ان المسارات تمشي او تسير وفقا لما خطط له من خلال ضروره التوقيع، من خلال ايضا الوصول الى مذكره تفاهميه بين الجانبين، خاصه كما اشرت انها تخدم مصالح الجانبين فقط وربما تؤثر بالسلب على دول اخرى، لكنها في النهايه تخدم مصالح الجانبين.
1: هنالك ملفات محدده ستكون موضع نقاش في هذه الفتره الزمنيه من المحادثات تقريبا المباشره بين الطرفين كما ذكرت دكتور قبل قليل، يعني في كل المحادثات السابقه كانت تجرى بشكل غير مباشر عن طريق وسيط ينقل هذا الكلام الى هذا والى ذاك. الان هل من ملفات محدده في هذه المحادثات ضمن مصالح الطرفين كما ذكرت؟
0: بالتأكيد، يعني هناك العديد من الملفات التي ستطرح قبل 60 يوم الأولى. طبعا لعل أبرزها هي مسألة فتح مضيق هرمز والاتفاق على فتحه، وإن كانت إيران تتحدث عن وثيقة تأمينية ثم بعد ذلك يتم فرض بعض الرسوم، أعتقد أن هذا سيكون مطروح على مائدة النقاش. المسألة الثانية هي المسألة الخاصة برفع بعض القيود عن الأموال الإيرانية حتى تبدأ إيران في التعافي الاقتصادي نوعا ما، وايضا مساله لبنان، لانها لو نظرنا الى المذكره نجد ان لبنان تاتي في البند الاول، وبالتالي سيتم الحديث ايضا عن المسار الخاص باعاده بناء ما تهدم في الجنوب اللبناني وايضا دعم الدوله اللبنانيه، اضافه الى البحث عن مسارات خاصه بحفظ امن اسرائيل من وجهه النظر الامريكيه بعدم تعرض حزب الله لاسرائيل في المستقبل. كلها امور سيتم التباحث حولها، لكن اتخيل ان لو تم التوصل يعني في جنيف الى التوقيع ثم بعد ذلك بدات هذه البنود بند وراء بند حتى لو استغرق الامر عام كامل، اعتقد ان هذا سيكون شيء جيد، خاصه طبعا ان دونالد ترامب يتبقى له عامين ونصف في الرئاسه، لو استطاع خلال نصف العام حتى وصولا الى نهايه هذا العام 2026 الوصول الى صيغه تفاوضيه وانهاء الجدليه يمكن المعقدة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية اللي ظلت 47 عام، أعتقد أن هذا يكون شيء جيد، خاصة أن دونالد ترامب يقول ويتفاخر بأنه أنهى 8 حروب ومن الممكن أن تضاف إليها حروب أخرى ينهيها، وبالتالي هو يريد إثبات أنه رجل سلام من الطراز الأول، وأعتقد أن هذا طبعا هذه فرصة بالنسبة له إذا أراد أن يكون رجل سلام بالفعل.
1: نعم دكتور.

0: يعني في عندما كان الوفد الإيراني يتوجه إلى جنيف، وفي ذات الوقت كان جودي فانس يستعد لركوب الطائرة للمغادرة إلى جنيف لبدء هذه المحادثات التي يترقبها العالم بأسره. خرج علينا أيضا الحرس الثوري بإعلان بالأمس أيضا محددا بأن المضيق أغلق ولا مرور لأي سفن. هذه الحركة إلى ما تشير؟
1: يعني اعتقد طبعا انها جاءت نتيجه استمرار اسرائيل في القصف الجنوبي اللبناني، وهي تقول بانها تربط الاوراق ورقه مضيق هرمز امام ايضا عدم الوصول الى صيغه تفاهميه طبقا لل 15 بند، وان اي خرقه في هذه البنود سيتم الرجوع او النفوس في هذا الاتفاق او هذه المذكره، وبالتالي طبعا اعلن الحرس الثوري ذلك. لكن طبعا اليوم نجد ان الولايات المتحده الامريكيه أو دونالد ترامب تحديدا يسعى أيضا للضغط على بنيامين نتنياهو من أجل وقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وأيضا يمكن أعلن إسرائيل كاتس بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية انتهت في الجنوب اللبناني منذ ساعات. أعتقد أن كل هذه الأمور ترتبط معنا، وبالتالي دونالد ترامب سيضغط أكثر على بنيامين نتنياهو لأن لا يريد أن يكون نتنياهو هو الذي يعكر صفو هذه الجوانب التفاوضية أو يسعى لإنهاء الجدلية السياسية والعودة إلى عمل عسكري، وهذا ما لا يرتضيه طبعا دونالد.
0: وأيضا بمناسبة الحديث عن لبنان، طالما يعني جاء الإعلان من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار في لبنان، يبدو أنه وللمرة الأولى هنالك قدرة أمريكية في التحكم في خيوط اللعبة كلها واللاعبين أيضا، وإجبار هذا الكيان على أن يعني ينفذ ما يراد منه في وقت كان يرفض تماما كل ما يحدث ويقول أنه خارج هذا الاتفاق مع إيران.
1: بالتأكيد، لأن هناك جانب أساسي يمكن بنيامين نتنياهو راهن فقط على دونالد ترامب، بمعنى أنه خسر الديمقراطيين عندما وقف بجانب دونالد ترامب، خسر أيضا الإعلام الأمريكي عندما وقف بجانب دونالد ترامب، وبالتالي إذا خسر دونالد ترامب فماذا تبقى لبنيامين نتنياهو؟ هو من الممكن أن يخرج خلال في نوفمبر المقبل ويقول للجمهور الإسرائيلي بأن دونالد ترامب هو الذي ضغط عليه من أجل أن يوقف العملية العسكرية التي كان يريد أن يطلها. لكن طبعا أعتقد أن في كل الأحوال الولايات المتحدة أو دونالد ترامب يعلم جيدا ما الذي أو يمكن الجزئية التي يستطيع من خلالها التأثير على بنيامين نتنياهو، ويستطيع أيضا أن يوقف الحرب، يستطيع أن يكمل الحرب وقتما شاء وكيفما شاء من أجل أن يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمسك بخيوط اللعبة وليس الطرف الإسرائيلي.
0: نعم. يتبقى السؤال الأخير دكتور، فعليا هل قادرة الدول الأوروبية كما أعلن وزير الدفاع؟
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى متابعة جولتنا الإخبارية. رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بوساطات إقليمية ودولية، فإن التطورات الميدانية في جنوب لبنان لا تزال تنذر بمزيد من التصعيد بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء غارات إسرائيلية متواصلة. وفي ظل تبادل الاتهامات بشأن خرق الاتفاق، تبرز تساؤلات حول مستقبل التهدئة وفرص تثبيت الاستقرار في المنطقة، مع مراسلتنا من بيروت والتفاصيل.
2: على الرغم من الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تصعيده في الجنوب والبقاع، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وجريح، فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض تعمل فرق الإنقاذ على انتشاله. وفي الجنوب ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على المنازل المأهولة بالسكان في مناطق عدة. ففي غارة على بلدة قناريت في قضاء صيدا، أعلنت وزارة الصحة سقوط 7 قتلى و13 جريحا، بينهم 5 أطفال و5 سيدات في حصيلة أولية. وفي بلدة باريش في قضاء صور قتل 4 أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم وطفلان، كما قتل 4 أشخاص بينهم سيدتان في غارة على منزل في بلدة عرب صليم، وقتل 9 أشخاص في غارات للطيران المسير على الدراجات النارية وعدد من البلدات. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل عسكري نتيجة غارة استهدفته على طريق بلدة كفر رمان في قضاء النبطي، وأكدت أن استمرار الاعتداء الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لغارات يوم أمس الجمعة على الجنوب والبقاع بلغت 83 قتيلا و141 جريحا، وأشارت إلى تخطي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس 4000 قتيل، إذ بلغت 4057 قتيلا و12121 جريحا. من جهة أخرى برز موقف لرئيس الحكومة نواف إسلام، حيث أكد أن لبنان لن يسمح بعد اليوم أن يعود منطلقا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. سيد الفضل، دعنا نبدأ بأحدث خبر، وهو ما أعلنته أيضا سلطات أو وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال

0: الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان. الآن فيما يتعلق بهذا الإعلان بوقف إطلاق النار في لبنان، هل جاء هذا الإعلان نتيجة لضغوطات أمريكية تتعلق ببدء الحوار ما بين الولايات المتحدة وإيران، أم نتيجة للتوقعات الخاصة بإجراء حوار ما بين لبنان أو متابعة الحوار ما بين لبنان وسلطات الاحتلال في واشنطن وفق ما ذكرت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء المقبل؟
1: نعم، لا يمكن الفصل يعني بين المسارين كلية، بمعنى أن وقف إطلاق النار منصوص عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وهذا ما أكدته الدولة اللبنانية واعترفت به ولم تنكره، وإنما الموضوع وأيضا هناك مفاوضات جارية، يعني هناك عقدت 4 جلسات والجلسة الخامسة ستكون غدا الثلاثاء. أيضا المسار اللبناني مسار المفاوضات قائم، ولا يمكن الفصل كلية عن هذين المسارين، ولكن ما جرى أنه في أبريل الماضي عندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في إيران، الحرب قائمة هناك، وكان على أساس أن يشمل لبنان، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي يومها في 8 من نيسان أبريل الأربعاء الأسود من خلال قصف العاصمة بيروت بعنف شديد، 100 غارة خلال 10 دقائق، فتدخلت الولايات المتحدة للجم هذا التصعيد، وحصلت على التزام من الجانب الاحتلال بعدم استهداف بيروت وضاحيتها الجنوبية، ولكن الحرب استمرت في الجنوب. اليوم يعود هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الوارد في المذكرة الأمريكية الإيرانية يعود مجددا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي في اليومين الماضيين شن عمليات قصف كبيرة جدا أسقطت مئات الضحايا يعني من المدنيين قتلى وجرحى، فكان التدخل الأمريكي أكثر حزما الآن لوقف نهائي لهذه الأعمال. ما يتعلق بالجانب اللبناني، الجانب اللبناني تلقف هذا الأمر بإيجابية، وهو رحب بوقف إطلاق النار من أي جهة أتت، ولكن المهم بالنسبة للدولة اللبنانية هو أن يستكمل مسار المفاوضات المباشرة، وكما قلنا غدا هناك جلسة مهمة جدا لبحث اليوم التالي لبعد وقف إطلاق النار. واليوم التالي بالنسبة للبنان هو وضع برنامج زمني سريع نسبيا لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتولى الجيش اللبناني كل المنطقة الحدودية التي شهدت أعنف المعارك ولا تعود الميليشيات لتستولي عليها، وأن ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، فينتهي هذا النزاع ببسط سلطة الدولة وحماية الحدود، وتولي هي الجيش اللبناني وحده أمن الحدود كي لا يتجدد النزاع لاحقا تحت ذرائع.
0: نعم، ولكن الأستاذ علي، يعني لن تسير الأمور بهذه السلاسة والبساطة التي تحدثت بها، الأمر أكثر تعقيدا من أن يتم بكل هذا الهدوء، خاصة وأن أيضا يعني فيما يتعلق تحديدا في قوات الاحتلال هم دائما يتحركون باسم أنهم لا ينفذون ضربات استباقية، ولكن يتحركون بشكل دفاعي داخل، يتجهون إلى هنا وهناك رغم إعلانهم وقف إطلاق النار، ولكن كانت هناك خروقات لإعلانهم في ذات النهار.
1: نعم، صحيح، هذا صحيح، يعني جيشهم يسمونه جيش الدفاع، وهو لم يدافع يوما، دائما كل الحروب التي شنت على العرب هم الذين بادروا بها، يعني تقريبا بزريعة الدفاع يشنون هجمات هنا وهناك، وهذا يعني الرهان الأساسي في إلزام الاحتلال الإسرائيلي يبقى على الجانب الأمريكي، وقد أثبت الجانب الأمريكي أنه قادر على الضغط. كانت بالإضافة لتصريحات الرئيس ترامب المتكررة خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك اتصال واضح أمس من وزير الخارجية مارك روبيو بين نتنياهو، وجرى التوصل إلى هذا الإعلان لأول مرة، يعني منذ سنوات تعلن حكومة الاحتلال أنها ستوقف إطلاق النار، طبعا مع معزوفة أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ولكن شاهدنا يعني الأمر لم
0: يخلو أيضا من خروقات. نعم،
1: بعد عمليا هناك عدة ساعات، نعم عدة ساعات، يعني كان بالأمس نهارا ونحن

0: منتظر يعني في إطار شامت هذا الموقف. ولا شك أن السلوك الإسرائيلي في اليومين المقبلين سينعكس أيضا على مفاوضات واشنطن التي تقوم بها الدولة اللبنانية. فإذا عاد الخروقات الإسرائيلية واستمرت الحرب بأشكال مختلفة، فأن هذا سيؤثر على مفاوضات واشنطن، وسيطرح المفتي اللبناني هناك هذه المسألة، وخصوصا أن هناك تعهد أمريكي واضح بوقف الحرب فعليا لكي تثمر هذه المفاوضات. نعم. وتستمر.
1: نعم، تعهد أمريكي أيضا، وإلى جانب أيضا تهديد أمريكي جاد هذه المرة للكيان المحتل بوقف مساعداته، بوقف الأسلحة. نعم. بكثير من النقاط التي دفعته. نعم. بالفعل، ولكن ما هي الضمانات؟ نعود مرة أخرى لنسأل، هذه الحكومة حكومة الاحتلال في كل المواقف وفي على كل الجبهات، حتى على جبهة فلسطين غزة، دائما هي. نعم. لا تلتزم بوعودها، ودائما هنالك خرق لكل ما تتعهد به. ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها هذه الحكومة أو حتى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لكي بالفعل يستمر وقف إطلاق نار وتهدأ الجبهة اللبنانية؟
0: نعم، يعني الموقف الأمريكي اليوم يختلف ربما عن المرات السابقة لسبب بسيط. هناك اليوم مفاوضات ستبدأ اليوم في سويسرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني برعاية باكستانية وقطرية، وهذه المفاوضات من المتوقع أن تستمر 60 يوما، وستكون مفاوضات صعبة وستشهد يعني صعود وهبوط يعني في التقدم والتراجع وكل هذه الأمور. ما يجب أن ننتبه له، هذا ما يخشاه اللبنانيون، أن تعود جبهة لبنان لتكون صندوق بريد لتبادل الرسائل وتبادل التصعيد، يعني سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الإيراني عبر الميليشيات التابعة له. هذا ما لا تريده الدولة اللبنانية، ومن هنا تحدثت عن أهمية الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية وفي قلب واشنطن، لكي يتم إقامة ترتيبات معينة وإلزام الاحتلال بها بالبدء بالانسحاب من مناطق معينة على أن يتولاها الجيش اللبناني، ولا يكون الجنوب اللبناني هو صندوق البريد لتبادل الرسائل في حال تعثرت هذه المفاوضات، لا سيما وأن الجميع يعلم أن نتنياهو وإسرائيل بشكل عام لا تريد للاتفاق الأمريكي الإيراني أن يستمر أو أن المفاوضات أن تنجح، وخصوصا نتنياهو الذي لديه مصلحة في إدامة الحرب سواء في لبنان أو في غزة أو في إيران وفي كل مكان، حتى وصوله للانتخابات، لأنه لو توقفت الحرب بكل الجبهات اليوم فهذه خسارة كبيرة لنتنياهو، ولذلك نشهد التصعيد المستمر أيضا في غزة على حساب الفلسطينيين ودمائهم أيضا. إذن هنا الموقف الأمريكي مهم جدا، إذا أراد المفاوضات سويسرا مع إيران أن تنجح ينبغي سحب كل الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، ومن إيران أيضا. نعم. عبر جماعتها في لبنان، كي لا يكون لبنان صندوق بريد.
1: طيب أستاذ علي، أذر أستاذ علي سؤال أخير الآن، يعني مع الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، لكن لم تنسحب أيضا. نعم. من المناطق التي سيطرت عليها، وقدمت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة موضوع المنطقة الآمنة لشمال فلسطين إلى يعني هذا الموضوع. نعم. على شكل قلقا كبيرا بأن تستحوذ هذه القوات على مناطق من جنوب لبنان بدعوى أمن الشمال.
0: نعم صحيح، هذا قلق كبير بالنسبة للدولة اللبنانية، ولكن أيضا هو قلق بالنسبة للأمريكيين. خلال توقيع المذكرة مع الإيرانيين كان هناك بند واضح وصريع عن لبنان، وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، يعني عدم اقتطاع أي جزء من لبنان وجعله ما يسمى منطقة آمنة أو حازلة إلى آخره. هذا بالنسبة للاتفاق الأقليمي الدولي الأقليمي، ولكن أيضا بالنسبة للدولة اللبنانية هي تذهب إلى واشنطن للتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي وبسطة الدولة، وليس إقامة ترتيبات أو مناطق أمنية عازلة. والجيش اللبناني سبق أعلن عدة مرات وآخرها بالأمس أنه لن يكون يعني في خدمة الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وإنما يريد انسحاب إسرائيلي، والجيش اللبناني هو الذي يضمن الأمن للبنان ويضمن أمن الحدود بوصفه المؤسسة الشرعية الرسمية المخولة بحمل السلاح. نعم. هذا هو المطلب اللبناني. نعم هناك قلق من المنطقة العازلة، ولكن إفشال ذلك يتطلب يعني موقف لبناني حازم ودعم أمريكي في هذا المشهد.
1: جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحياتي ذات الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد اللقاء بإذن الله غدا، إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الدوبامين الزائف يسرق سعادتك، وهذا هو البديل الحقيقي. هل تجد نفسك تفتقر للحافز؟ تنهض من النوم متعبا، تقضي وقتك أمام الهاتف دون وعي، تشعر أنك تفعل كثيرا ولكنك لا تستمتع بشيء؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فربما السبب هو خلل في نظام الدوبامين. الدوبامين هو المادة الكيميائية المسؤولة عن التحفيز، التركيز، الشعور بالإنجاز، لكنه مثل الميزان، كلما حصلت على متعة يرجح الكفة ثم يحاول الدماغ أن يعيد التوازن. وإذا كانت المتعة سريعة ومبالغ فيها، يبدأ دماغك بتقليل استجابته وتخسر الإحساس بالسعادة. لكن هناك ثلاث خطوات عملية مدعومة بالعلم تساعدك على إعادة ضبط نظام الدوبامين وتحفز عقلك من جديد. الخطوة الأولى، راقب مصدر الدوبامين في يومك. معظم الناس لا يعانون من نقص الدوبامين، بل من فرط التحفيز بالدوبامين. إذا ما هو الدوبامين الرخيص؟ هو الذي يأتي من عادات مثل مشاهدة المسلسلات بلا هدف، التمرير على السوشيال ميديا، الوجبات السريعة، أو أي نشاط سهل يكافئك سريعا. كل هذه العادات تمنحك متعة لحظية، لكنها تسرق طاقتك وتركيزك لاحقا. كلما زاد الاعتماد عليها، قلت متعتك بها وازداد شعورك بالفراغ. الحل هنا أن تبدأ باستبدال عادة واحدة من هذه العادات بنشاط محفز للدوبامين الحقيقي، مثل تمرين بسيط، تعرض لأشعة الشمس، قراءة صفحة من كتاب، إنجاز مهمة مؤجلة. الخطوة الثانية، أفهم ميزان المتعة والألم. عندما تحصل على متعة يفرز الدماغ الدوبامين، لكن بعدها مباشرة يبدأ بإفراز مشاعر معاكسة، توتر، كسل، قلق، للحفاظ على التوازن. وهكذا ندخل حلقة مفرغة. متعة سريعة، شعور سلبي، نبحث عن متعة جديدة لتغطية هذا الشعور، ثم نشعر بسوء من جديد. الحل، درب عقلك على تأخير المتعة مثلا، بدلا من فتح الهاتف بعد الاستيقاظ انتظر 10 دقائق، بدلا من الأكل أثناء التوتر تنفس ببطء ثم قرر. كل مرة تؤجل فيها المكافأة تعزز الدوبامين الحقيقي وتكسر الحلقة. الخطوة الثالثة، نظم استجابتك للتوتر. الضغط النفسي للزمن يضعف قدرة الدماغ على إفراز الدوبامين الطبيعي. عندما تكون تحت ضغط، يفقد الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي، أي القشرة الأمامية، السيطرة لصالح مركز القلق، اللوزة الدماغية. الحل، اجعل التعامل مع التوتر عادة يومية عبر جدولة القلق. خصص وقتا محددا في اليوم للتفكير بالمشاكل بدلا من أن تستشك طوال الوقت. التأمل أو المشي البطيء حتى 10 دقائق يوميا تعيد تنظيم الجهاز العصبي. تنقية الحواس الخمس مثل تقنية 1-5 تساعدك على إعادة عقلك للحظة الحالية. خلاصة الموضوع، الدوبامين هو وقود الدماغ، لكن الإفراط في مصادر المتعة السريعة يسبب الإدمان العقلي والتشتت والإجهاد. ابدأ بخطوات أو بخطوة بسيطة اليوم، قلل من الدوبامين الرخيص، عزز العادات التي تعطيك رضا حقيقي، واجه التوترات بأداة علمية. كلما اتبعت هذه الخطوات يوميا، سيبدأ دماغك في استعادة التوازن، طاقتك سترتفع، وستشعر بتحفيز حقيقي من جديد.

الورقون. أسرار نفسية لحماية هدوئك في أصعب اللحظات. في عالم مليء بالضغوط والتوترات، الحفاظ على الهدوء ليس رفاهية بل ضرورة. الأشخاص الذين يعرفون كيف يظلون هادئين غالبا ما يتخذون قرارات أفضل، ويتعاملون مع الآخرين بحكمة، ويحمون صحتهم النفسية والجسدية. لكن كيف يمكننا أن نحافظ على هذا الهدوء رغم كل ما نواجهه يوميا؟ خطوات مدروسة ربما تساعدك على ذلك. تدرب على التوقف قبل الرد. حين تشعر بالغضب أو الانزعاج لا تتسرع في الرد، خذ نفسا عميقا وامنح نفسك بضعة ثواني للتفكير. هذا التأخير القصير كفيل بتغيير طريقة تفاعلك بالكامل. راقب أفكارك قبل أن تراقب أفعالك. الهدوء يبدأ من الداخل. الأفكار السلبية والمبالغ فيها تفقدك السيطرة. درب نفسك على ملاحظة هذه الأفكار وتعديلها بهدوء. هل فعلا ما يحدث يستحق هذا التوتر؟ أم أنني أضخمه دون داع؟ تقبل ما لا تستطيع تغييره. من الطبيعي أن نرغب في التحكم بكل شيء، لكن الوعي بأن بعض الأمور خارجة عن سيطرتك يمنحك طمأنينة غريبة. كلما زاد تقبلك زاد هدوءك. التنفس بعمق سلاح سري. أبسط شيء يمكنك فعله وغالبا ما ينسى عندما تشعر بالتوتر، توقف لدقيقة وركز على تنفسك. تنفس ببطء وعمق، وهذه الحركة وحدها كفيلة بتهدئة أعصابك. اختر بيئتك بعناية. الهدوء لا يولد في فوضى. اختر أن تحيط نفسك بأشخاص وبيئة تساعدك على الشعور بالسلام. لا تستنزفك ولا تثير قلقك. أحيانا أكثر قرار ناضج تتخذه هو الابتعاد. تحدث مع نفسك بلطف، أنت أقرب شخص لنفسك فلا تكن قاسيا. بدلا من تأنيب الذات تكلم معها بلغة دعم وتفهم. الهدوء لا ينمو في بيئة قاسية حتى لو كانت داخل رأسك. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.

0: الكويت تحييكم.
1: نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
3: إذاعة على الهواء.
1: بقاها الليل.
4: استراحة الظهيرة.
5: صباح الخير.
6: إذاعة دولة الكويت.
7: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: الدكتور صلاح صالح الراشد حاول الإجابة على هذا السؤال، وهو رئيس المركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية في الكويت، والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية ودكتوراه في علم النفس. قال في كتابه 100 فكرة للحصول على السعادة الحقيقية، منهج حياتي مختصر لمن أراد العيش بسعادة ونجاح. الكتاب ليس مكوناً من فصول، وإنما من مجموعة أفكار، لكل فكرة عنوان وبكل صفحة فكرة. وفي مقدمة الكتاب يشرح المؤلف ويقول كيفية تحقيق أقصى استفادة منه، وذلك بالتهيئ لاستقبال الأفكار الجديدة فيه ومناقشة من يثق فيهم في أفكاره، والقراءة بتمهل وإمعان وتطبيق الأفكار العملية في الكتاب، والتركيز في التطبيق على الأفكار التي يشعر المرء بأنها أقرب إلى عقله. وقبل كل ذلك ينصح المؤلف قراءه بصلاة ركعتين لله والدعاء بأن يوفقهم في تطبيق ما في هذا الكتاب من أفكار مفيدة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: يعرف المؤلف السعادة بأنها شعور بالرضا داخل النفس، وأن لا يشترط بأن تقترن بالنجاح، لكن حبذا لو كان الناجح سعيدا أو السعيد ناجحا، والسعادة والنجاح معا يجب أن يكون هدف كل منا. يصنف الدكتور صلاح الراشد الناس إلى سعيد في الدنيا والآخرة، فذلك المؤمن الفطن وهو خير الناس، سعيد في الآخرة غير سعيد في الدنيا وهو مؤمن غير فطن، سعيد في الدنيا غير سعيد في الآخرة وهو غير المؤمن

0: رافضا وأخيرا غير سعيد في الدنيا ولا الآخرة، أي غير مؤمن وغير فطن، وذلك هو الخسران المبين. الذي لا يحاول أن يحقق السعادة لابد أن يعرف ماذا سيخسر. ستصيبها المشاعر السلبية والأمراض الجسدية والنفسية، ويغرق في المشاكل الأسرية، ويورث لأسرته التعاسة، ويشارك في صنع مجتمع مضطرب وغير منتج.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يحدد المؤلف صلاح الراشد في كتابه 100 فكرة للحصول على السعادة الحقيقية أن تنبع من رغبة أكيدة في تحقيقها. والذي يريد السعادة سيحققها إن شاء الله، بل سيمنحها للآخرين. فقمة السعادة أن يكون الإنسان قدوة لغيره من البشر، وأن يكون عطاءه للآخرين متصلا ولو كان قليلا. وخير عطاء هو نشر السعادة أينما حل. أن يتعلم الإنسان السعادة وطرقها ومهارات اكتسابها. ألا يسقط الإنسان إحساسه بالسعادة على الآخرين، بل يحدد مسؤوليته عن هذا الإحساس. أن يكون الداخل منبعا للسعادة، فغير السعيد داخليا لن تسعده أي مظاهر خارجية. ومن استقراء أفكار الكتاب يمكن أن نتلمس إلى السعادة 7 خطوات، وهي: الخطوة الأولى على طريق السعادة أن يسأل الإنسان نفسه ما السعادة 10 أو 20 مرة، ويكتب تعريفاته وقناعاته، ثم يستعرض الإجابات حتى يعرف سبب سعادته أو تعاسته، ويكتشف موضع الخلل ليجرب أفكاره السلبية عن السعادة إلى إيجابية. فإذا كان يرى أن السعادة صعبة فليحولها إلى: هي ليست سهلة لكنها شعور أنا مصدره، وأنا أعتقد بأن السعادة لمن يملك مالا، فليحول اعتقاده إلى: السعادة مصدرها الداخل. وهكذا. الخطوة الثانية استشعار المتعة في السعادة، وذلك بتسجيل آثار عدم السعادة في ورقة وآثار السعادة في أخرى، والمقارنة بين الورقتين، فهذا يقوي الرغبة في السعادة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الخطوة الثالثة اقنع نفسك بالقدرة على إسعادها، وقل لنفسك: لقد نجحت في التغلب على غضبي، وسأنجح في الحصول على السعادة إن شاء الله. الخطوة الرابعة تحلى بصفة السعيد، منها الاستفادة من الماضي والتحمس للحاضر والتشوق للمستقبل، مواجهة الأحداث على أنها تحمل رسالة، والنظر إلى المشاكل على أنها فرص للتغير، حسن التعامل مع النفس والآخرين، الإيجابية والتطور وحب التعلم، عدم استنكار القليل من مشاعر القلق والشك والاضطراب ما دامت القاعدة هي التوازن واليقين. الخطوة الخامسة حقق محاور السعادة، فللحياة 4 جوانب: الروحاني والاجتماعي والنفسي والجسدي. السعيد هو من يعطي لكل جانب حقه بالتوازن، وإن لم يكن يفعل ذلك فيحلل وضعه ويكمل نفسه، تطبيقا للقاعدة النبوية: أعطي كل ذي حق حقه.

0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: الخطوة السادسة، أحسن الظن واجتذب السعادة. فالإنسان حين يتشبث بفكرة صائبة مبشرة يحققها، ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. من باب اجتذاب السعادة، مصاحبة السعداء، وطرد الأفكار التعيسة، واختيار اللفظ الحسن. الخطوة السابعة، فكر فيما تريد لا ما لا تريد. فبدلا من أن تقول أنا لا أريد القلق والتوتر، قل أنا أريد الطمأنينة. اجعل أهدافك وأفكارك إيجابية. هذه الخطوات السبع تسير بالتوازي مع تطبيقات عملية يومية للحصول على السعادة، والتي يستعرضها المؤلف في الالتزام بالصلوات الخمس يوميا حفاظا على الحبل المتين الذي يربطنا بالله، الدعاء وبالإلحاح، وأيضا بيقين وبصدق توجه لله ويحسن طلبها للنفس والغير، وبتحري لأوقات الإجابة، وأيضا بإتيان العمل الصالح الذي ييسر إجابة الدعاء. الحفاظ على الورد القرآني ولو كان ربع حزب يوميا مع تعلم التجويد. تحصين النفس ضد الوسواس يوميا بقراءة المعوذتين والإخلاص ثلاث مرات صباحا ومساء، والدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات أيضا، مع عدم المبالغة في التحصين حتى لا تعزز الوسواس. رفع مستوى الوعي الروحاني بحضور مجالس العلم وسماع الأشرطة وقراءة كتب الرقائق. الاسترخاء ولو لدقائق يوميا، وممارسة التأمل والتفكر في خلق الله. بر الوالدين حيين والدعاء لهم ميتين.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص.

0: كانوا للوطن عزا وللشعب أمانا وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: الرابع فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع عدد قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: رائدة لخير البشرية ولازدهارها. ساري حمود لبرنامج زاجل، نيودلهي.
3: ومن الهند إلى سواحل اليونان، حيث تقع مدينة خالكيدا في جزيرة إيفيا، وجهة السائحين من كل مكان. مدينة تنبض بالحياة، تجمع بين سحر البحر وهدوء الطبيعة وجمال الحكايات القديمة. خلونا نعيش أجواء هذه المدينة التي تختصر روح اليونان.
4: غرب اليونان نقطع الطرقات ونجتاز الجسور من أجل الوصول إلى مدينة بنصفين. مدينة تجمع البحر بالجبل والهدوء بالدهشة، حيث يقف الجمال على حافة الماء كأنه وعد قديم لم يخلف بعد. إنها خالكيدا، عاصمة جزيرة إيفيا، ثاني أكبر الجزر اليونانية بعد كريت، تلك التي تنفتح على بحر إيجا وتغفو على كتف التاريخ. مدينة صغيرة بحجمها كبيرة بما تختزنه من حياة. في شوارعها تتناثر المطاعم والمقاهي والمحلات، وتنبض الأرصفة بخطوات المارة وروائح الخبز والقهوة، بينما يظل البحر يرافق الزائر من كل زاوية، يذكره بأنه هنا سيد الحكاية وبداية كل شيء.
5: نحن هنا نعيش مع البحر كأنه جزء من يومنا. المدينة صغيرة لكن فيها حياة لا تنتهي. الناس يعرفون بعضهم، والمقاهي دائما مليئة بالأحاديث والضحكات. حتى في الشتاء خالكيدا لا تفقد دفئها، لأن البحر أمامنا دائما، يذكرنا أن كل شيء يبدأ من هنا.
4: غير أن سر خالكيدا الأكبر يكمن في ذلك الممر المائي الذي يقسمها ويجمعها في آن واحد، إنه مضيق يوريفوس، الممر الذي ربط عبر القرون بين البر الرئيسي وجزيرة إيفيا بجسر حديدي تاريخي صار اليوم رمز المدينة ونبضها. لكن ما يجعل هذا المضيق استثنائيا هو التيار المائي المتقلب الذي يغير اتجاهه كل 6 ساعات تقريبا، فيأتي ثم يعود، كأن البحر يتنفس على إيقاع خاص به وحده. هذه الظاهرة النادرة حيرت العلماء، لكن أهل خالكيدا اختاروا أن يروا فيها سحرا أزليا يمنح مدينتهم روحا لا تهدأ أبدا.
6: يمكنك أن تجد ظاهرة نادرة في خالكيدا، وهي أن مياه البحر تتراجع لمدة 6 ساعات، ثم ترتفع لمدة 6 ساعات على الجانب الآخر، وتبقى مستقرة لمدة نصف ساعة، تتيح فتح الجسر بأمان تام. خلال هذه الفترة لا توجد تيارات قوية، ما يجعل مرور السفن والقوارب آمناً. السبب وراء هذا التيار الغريب

0: هو جاذبية القمر، وهي قوة طبيعية تتحكم بحركة المياه بشكل مذهل.
1: وتخبئ خالكيدا في قلبها تاريخا عريقا يطل من بين الأبنية والطرقات القديمة. في ساحاتها تنتصب الأنصاب التاريخية التي تخلد عصورا مرت على المدينة منذ ما قبل الميلاد، وتنتشر الكنائس القديمة ذات القباب الصغيرة والجداريات الملونة التي تعكس العمارة البيزنطية بروعتها وهدوئها. أما التحفة الأجمل فهي المسجد العثماني الذي لا يزال صامدا في أحد أحياء المدينة القديمة. تتدلى أقواسه الحجرية برهافة مدهشة تحيط بها النوافذ، تتسلل منها أشعة الشمس فترسم على الجدران ألوانا من الدفء والسكينة. هو شاهد على زمن تلاقحت فيه الثقافات، فصار المكان مرآة لتأريخ مشترك بين الشرق والغرب، وحكاية ترويها الحجارة قبل الكلمات.
2: هذا هو مسجد أمير زادة في مركز مدينة خالكيدا. كان سابقا يقع ضمن أسوار القلعة، وقد تبين أن بعض أجزائه تعود إلى أواخر القرن 18. من الممكن أن يكون المسجد قد بني خلال القرن 17، لكن هناك أيضا احتمال بأن مسجدا كان موجودا هنا منذ أواخر القرن 15 بعد عام 1470.
1: وعلى تلة في الطرف الآخر من المدينة تقف قلعة خالكيدا القديمة كاربابا، تروي في صمتها قصص الحروب والتجارة والمجد الذي مر من هنا. من أسوارها يمكن رؤية المدينة بأكملها وهي تمتد على جانبي المضيق، وتبدو البيوت الحمراء الصغيرة متكئة على البحر كأنها في حوار أبدي معه. كانت القلعة يوما حصنا يحرس الميناء، واليوم صارت شرفة مفتوحة على التاريخ يزورها الناس لا ليتذكروا الماضي فحسب، بل ليشاهدوا منه جمال الحاضر.
3: لدينا مزرعة صغيرة قرب قلعة كاربابا في المكان نفسه الذي كان يقف فيه الجنود اليونانيون قديما لمراقبة البحر وحماية المدينة، وكما ترون أن من فوق القلعة يمكن رؤية كل المدينة تقريبا.
1: على هذا الشاطئ يلتقي التياران ويتغير اتجاه الماء في مشهد لا يشبه سواه. تمتد خالكيدا كمدينة تجمع بين سحر الطبيعة وروح التاريخ. تنبض الحياة هنا بإيقاع يوناني خاص يجعل من المكان لوحة متجددة بين الجسر والموج.

0: وعندما يميل النهار نحو الغروب تتبدل ملامح خالكيدا. من الأعلى تبدو كعقد من الأضواء يمتد على الساحل الطويل، حيث تتلألأ مياه البحر تحت الأفق وتنعكس ألوان السماء على الموج في مشهد يفيض سكينة وسحرا. يمتد كورنيش المدينة بمحاذاة الساحل مكتظا بالمقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة، تنبعث منه موسيقى ناعمة تختلط بأصوات الزوار، فيتداخل البحر بالحياة اليومية كما لو كان أحد سكانها. الناس هنا يسيرون على مهل، كأن الزمن يتباطأ احتراما لهذا الجمال، والمدينة تضيء بوجه آخر، وجه المساء الذي يحول خالكيدا إلى لوحة نابضة بالحياة. لبرنامج زاجل سامن فخري، خالكيدا، اليونان.
1: ومن الجزر إلى الأناضول نصل إلى غازي عنتاب، مدينة تمتزج فيها الثقافة

0: بالتاريخ وتفوح من أسواقها روائح الفستق والحلوى التركية. هنا كل حجر يروي قصة وكل ممر يحمل ذاكرة من الماضي العثماني. خلونا نكتشف عن سحر هذه المدينة التي لا تنام على التاريخ.
1: مدينة غازانتاب تعد واحدة من أهم المدن التركية ثقافيا وتاريخيا. تقع في جنوب شرقي تركيا وتعرف بثقافتها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين. فبين أذقة أسواقها القديمة ما زال عبق الماضي يروي حكايات حضارات تعاقبت على هذه الأرض منذ آلاف السنين وتركت بصماتها في كل زاوية من المدينة.
2: غازيانتاب مدينة تمزج بين الماضي والحاضر وتقدم للعالم تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والمذاق. حقيقة يشعر الزائر إليها براحة نفسية أثناء التسوق في أسواقها القديمة وتذوق مأكولاتها اللذيذة.
1: وتعد أسواق نحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بأسواق نحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات. ويعرف سوق نحاسين في ولاية غازانتاب جنوب شرق تركيا بأنه من أقدم وأعرق الأسواق القديمة في تركيا، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.
3: أعمل في هذا السوق منذ 55 سنة، أمارس هذه الحرفة التي ما زال الطلب عليها مرتفعا على الرغم من طول السنين.
1: غازانتاب ليست وجهة سياحية فحسب، بل دعوة لاكتشاف الحياة من منظور حضاري، حيث كل حجر يحكي قصة وكل طبق يروي تاريخا. لكن سر سحر عنتاب الحقيقي يكمن في مطبخها، فهو حكاية أخرى من الإبداع، حيث تحضر الأكلات على الطريقة التقليدية بمكونات محلية ونكهات لا تنسى من الكباب العنتابي.
2: الكباب بأنواعه هنا نقوم بتجهيزه، وعندنا مثل يقول إذا لم تأكل الكباب في عنتاب فأنت لم تتذوق الكباب بعد.
1: أما الحلويات فهي فصل آخر من التميز، وعلى رأسها البقلاوة المشهورة عالميا والتي يعد الفستق الحلبي المنتج المحلي الأبرز مكونها الأساسي.
4: غازانتاب تعتبر عاصمة البقلاوة في تركيا بكافة أشكالها، البقلاوة بالفستق والبرمة، ويتم تناولها بعد الطعام.
1: وقد انضمت غازانتاب إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بفضل تراثها الغني في فن الطهو الذي يعكس تعدد الثقافات التي مرت على هذه الأرض. غازانتاب ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة تعبر بك من زمن إلى آخر ومن نكهة إلى أخرى، وكأنها كتاب حي تكتبه الحضارات وتزيله الأجيال. وتوجت مدينة غازانتاب التركية بجائزة أوروبا لعام 2025، وقد اختيرت عنتاب من بين عشرات المدن المرشحة تقديرا لجهودها في مكافحة تغيير المناخ وتبنيها مشاريع المدن الذكية، إضافة إلى مبادراتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
5: هذه الجائزة ليست تقديراً لفرد، بل لكل من عمل من أجل غازانتاب. لقد حملنا قيمنا المحلية إلى أوروبا وجعلنا من مدينتنا جسراً للتعاون والسلام.
1: إلى جانب الطعام تزخر غازانتاب بالحياة الثقافية النابضة، إذ تستضيف مهرجانات سنوية للفنون الشعبية والموسيقى والمأكولات. وبين التاريخ والمذاق تبقى غازانتاب رمزا للأصالة التركية ووجهة لا تنسى لكل من يزور جنوب البلاد.
6: وبين عراقة الماضي وحداثة الحاضر تواصل مدينة غازانتاب كتابة فصل جديد في قصة المدن التركية، لتؤكد أنها ليست فقط عاصمة الطعام بل أيضا عاصمة الثقافة والتاريخ والتنوع. طه عودة لبرنامج زاج القناة الأخبار من مدينة غازانتاب التركية.
0: ومن تركيا نصل إلى المغرب، حيث يواصل الدكتور حكيم التازي في عقده الثامن رحلة العطاء، حول ضيعته الفلاحية إلى

0: متحف للمزروعات وفضاء لحفظ التراث المغربي الأصيل. خلونا نختم جولتنا من هناك بين عبق الأرض وروح الحرف القديمة.
1: لكل أسلوبه الخاص في الحياة، فهناك من اختار الحياة الروتينية، وهناك من جعل من الحياة وقتا لكي يصنع من لا شيء أشياء عديدة. في عقده الثامن وبعد تقاعده من مهنة التطبيب، الدكتور حكيم التازي يملك فلسفة أخرى عن الحياة. استغل ضيعته الفلاحية النموذجية ضواحي العاصمة الرباط لجعل جزء منها شبيه متحف للمزروعات والنباتات، والجزء الآخر فضاءات لحفظ التراث المغربي.
2: أولا حاولت نغرس عدد ديال الأشجار بحال أغوكاريا، بحال النخيل لي واشنطن لي كوكوس، بحال النخل القزام، بحال الورود كيف ما كان نوعها. ولكن الورد اللي التربية هو الورد ديال قرعة مكونة على غوز دماس اللي تتقطر اللي تيخرج منها ليسانس. تتعرف ليترو ديال ليسانس ديال لا غوز دماس يعني 25 مليون ديال السنتيم. الو غارت هنا واحد 3000 نقرة ونجحت. شنو درت؟ عاود مشيت للعشوب العطرية، هادي العطرشة، الخزامة، آزير، لويزا.
1: تتوفر الضيعة النموذجية على أنماط عديدة من النباتات العطرية والمزروعات الموسمية والحوامض والورود النادرة التي يعتني بها هذا الطبيب الفيلسوف عناية غير عادية. وتضم الضيعة أيضا حيوانات برية أصبحت أليفة وسط هذا المشتل الأخضر الذي أراد منه صاحبه أن يكون فضاء للأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسرار وخبايا عالم النباتات والأشجار والخضروات دون أهداف مالية.
3: واحد الضيعة هنا نموذجية، والحيوانات والمزرعة فيها العطور وفيها الورود، وبقى تيجمع هادي شي 80 عام، ماشي 80 عام، نقول واحد 70 عام هو تيجمع في الاشياء وتيمشي يلقطها من المدن ومن بلايص المخبعه ديال المغرب، وتيبقى يلقط ومي تنجي ندوز معاه النهار هنايا عاد تنتعلم انا الحياه.
1: الجزء المثير في هذا المتحف أو الضيعة النموذجية يوجد فيما يحويه هذا الفضاء من تحف ثمينة ونادرة، ساعات تاريخية عقدها يزيد عن قرون من الزمن في متحف يكاد المرء يتخيل كأنه بأكبر متاحف العالم، ساعات مضبوطة ومعلقة على الجدران ترمز لحقب طويلة أغلبها تم اقتناؤها من مدن تاريخية كالرباط وفاس ومراكش بمعية الأبواب المعلقة والنوافذ والموائد التاريخية التي تذكر الزائرين برمزية التراث وصونه من الإتلاف. وغير بعيد عن هذا الفضاء فضاء آخر من الأواني العتيقة التي يستعملها المغاربة منذ قرون، مرتبة ومزينة ومعلقة كأنك في مطبخ ذو قرون، والهدف الحفاظ على تاريخ المطبخ المغربي. آوان وآلات مصنوعة من المتلاشيات أعادها فريق العمل إلى الوجود بتصاميم وأنامل مغربية تقليدية، والهدف دائما الحفاظ على الهوية المغربية التاريخية.
2: حفاظ على التراث المغربي ما خصوش يكون هي من عند طرف الدولة، وخصها الدولة ما تجاهلش هذا الموضوع، لأنه يا للأسف عدد ديال الأشياء جميلة جدا جميلة جميلة، وعدد الناس يدوزوا قدامها ما تديولهاش الغاية. خص شي واحد اللي يكون عارف عاش فيها. تخيل شي محل شي سقاية كنتي تشرب فيها الماء يوميا وتبرك على داك هذيك وتشرب داك المويه.
4: انا مديت تمتاز بشي حوايج اللي هما زوينين استفدنا فيهم حنايا مدرسه، تعلمنا الصنعه ديال البيبان الشراجم، ولكن جينا هنا تنصيبوا الطيور، ما خلينا اي حاجه صيبناها كما كان النوع ديالها، فهمت؟ دابا جينا تنصيبوا الدار الدائريه خدامين فيها، يلا بدينا بالشراجم ديال فاس وداكشي تنصيبوا فيه.
1: وما

0: خفي أعظم حين يوجد بهذه الضيعة النموذجية ركن مهم من تاريخ المغرب عبر قرون، حاويات لحمل السلع بعدما كانت مهملة أصبحت بيوتا تقليدية مفروشة بالأثاث المغربية الأصيلة، الزرابي بكل أشكالها والهندام المغربي العربي والبربري والألبسة التراثية حاضرة وسط هذه البيوت المبنية بشكل دائري والمزخرفة بأرقى وأعرق المنحوتات والنقوش المغربية الأصيلة والتي ترمي والقبائل المغربية على اختلاف نمط عيشها عبر التاريخ كعادات وتقاليد سكان الأطلس المغربي وجنوب شمال وشرق المغرب. هي مزرعة نموذجية تجمع العديد من المزروعات والنباتات العطرية، لكنها جزء كبير من ذاكرة المغرب ثقافيا وتراثيا. لبرنامج زاجل، عبد الله الشهب، منطقة عين عودة، ضواحي الرباط.
1: وفي كل محطة من محطاتنا نجد ما يدهشنا ويلهمنا. إلى أن نلتقي من جديد، كونوا على موعد مع حلقة أخرى من برنامج زاجل.

0: كلنا عزم وعطاءات وتفاني لجمعتنا الدار، من يقدر علينا؟
1: في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

Hadi.

0: شوف هذا
1: شوف انا عارف انا شوف مطلوب رز انا اصلا ما اروح
0: هذا اعطاني ابو علي
2: هاي المسلخ هاي الجامعات
0: بعد حد الجبال
3: مش عارف مش عارف
4: صار نازل هتعبنا كلياته.

you have to have someone.

خطوة فتحت أبواب المستقبل ورسمت معالم دولة حديثة نهض بها قادة عظام وشعب وفي، ليظل اسم الكويت رمزاً للإنجاز والتقدم. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة، وغرامة لا تجاوز 20,000 دينار كويتي. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة

أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه. الحبس المؤبد إذا أدى إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو أذى بليغ. الإعدام إذا ترتب على الفعل موت الجاني.

في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار لبناء مستقبل مشرق للوطن بعزم القيادة وطموحها. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة، التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية، تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية، الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: الحادي والعشرون من يونيو. في 21 من يونيو من عام 1940 تمت بنجاح أول رحلة بحرية من غربي كندا إلى شرقها، بدءا من ساحل فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا. تؤرخ كندا هذه الرحلة الاستكشافية وتطلق عليها اسم نورث ويست باسيج، لأنها تمت في البحار الشمالية وفي غياب كبار البحارة المستكشفين.

بالحرب العالمية الثانية بالسيطرة على سوريا، وطردت منها قوات حكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية لتحل محلها قوات فرنسا الحرة بزعامة الجنرال ديغول.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1941 تم تسليح الجيش السوفيتي براجمات الصواريخ كاتيوشا وفقا لأمر وقع قبل بضع ساعات من هجوم ألمانيا بقيادة هتلر على الاتحاد السوفيتي. ولعبت صواريخ كاتيوشا دورا هاما في الحرب التي نشبت آنذاك، حيث تتميز هذه الصواريخ بقدرة نارية شديدة.

في العام 1942 هاجمت القوات الألمانية بقيادة الجنرال أرفر رومن القوات البريطانية في مدينة طبرق بليبيا واحتلتها. انتهى الهجوم بانتصار القوات الألمانية واستسلام أكثر من 30,000 جندي بريطاني للقوات الألمانية.

عام 1966 افتتحت ملكة هولندا الملكة جوليانا نفق كون تحت بحر الشمال، وأطلق على النفق هذا الاسم نسبة إلى التاجر الهولندي جان كون الذي عين في العام 1614 حاكما عاما لشركة الهند الشرقية الهولندية الاستعمارية.

العام 1970 فازت البرازيل بكأس بطولة العالم التاسعة لكرة القدم عندما تغلبت على منتخب إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك.

في العام 1982 أعلن القضاء الأمريكي أن الشاب جون هينكي غير مذنب في محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان في العام 1981. وكان هينكي الذي اعتبر غير عاقل أطلق 6 رصاصات على الرئيس ريغان ولكنها لم تصبه. إحدى الطلقات أصابت بالرأس جيبسي برادي السكرتير الصحفي في البيت الأبيض.

مركبة الفضاء الأمريكية سبيس تشيب 1 عادت إلى الأرض بسلام في العام 2004 بعد قيامها بأول رحلة خاصة مهولة إلى الفضاء الخارجي. سبيس تشيب 1 أول مركبة فضائية يتم إنجازها بتمويل خاص، وذلك من الملياردير الأمريكي بول ألين المؤسس المشارك لمايكروسوفت.

في العام 2017 دمر الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية، وذلك خلال معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش.

تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بحاضرها التنموي لغد مزدهر تتحقق فيه الرؤى وتتجلى فيه الريادة على كل الأصعدة. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي غرامة 3000 أو 20000 دينار كويتي كل من صنع أو روج أو باع أو حاز بقصد الاتجار سلعا أو مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، غرامة تصل إلى 500

100 دينار كويتي كل من ارتدى أو استعمل سلع مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا استعدادا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، في خطوة تعكس تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي رغم تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات التي كان مقررا عقدها أمس الجمعة. ونقل الموقع عن مصدر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط لزيارة سويسرا أيضا، لكن هذه الخطط قد تتغير، وتعد هذه المحادثات أول اختبار عملي لمذكرة التفاهم التي أبرمتها الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، والتي منحت الطرفين مهلة للتفاوض على اتفاق أكثر تفصيلا بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. قتل 5 أشخاص في غارات جديدة شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان اليوم، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم أمس بين الاحتلال وميليشيا حزب الله. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية، ما أدى إلى تدمير مبان سكنية ومنازل، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها. استشهد 5 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار. وأفاد مصدر محلي استشهاد عائلة فلسطينية مكونة من 4 أفراد إثر غارة شنتها مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدفت منزلا غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي قرب مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة. قتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا حسب ما أفادت السلطات المحلية. وأفاد رئيس إدارة خاركيف العسكرية بإصابة 9 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع ليلاً.

قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم إن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة، كما أكد الوزير خلال حديثه في إقليم إيتوري حيث تم الإبلاغ عن أول الإصابات في التفشي الحالي للمرض أن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج الإيبولا.

بقي شخص حتفه وأصيب عشرات آخر بجروح جراء حادث تصادم لقطار في منطقة بيدفورد شمال العاصمة البريطانية لندن. وقالت شرطة النقل البريطانية إن الحادث وقع على بعد 90 كيلومترا شمال لندن، حيث هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع بعد تلقي بلاغات عن تصادم القطارين، وأدى الحادث إلى تعطيل حركة السكك الحديدية في المنطقة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية. بناء على توجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، اعتمدت الوزارة الخطة الصيفية لمشاريع صيانة شبكة الطرق في كافة محافظات البلاد، وتهدف الخطة الصيفية إلى تسريع وتيرة الصيانة الجذرية وصولا إلى بنية تحتية متطورة ضمن المواصفات العالمية.
1: وزارة الأشغال العامة تعتمد الخطة الصيفية لصيانة شبكة الطرق في كافة محافظات البلاد تحقيقا لركيزة بنية تحتية متطورة التي جاءت بها خطة الدولة التنموية، وذلك من خلال اعتماد المواصفات العالمية في أعمال الصيانة وصولا للجودة الكاملة لشبكة الطرق في دولة الكويت.
2: أولا حسب توجيهات معالي وزير الأشغال الدكتورة نورة محمد المشعان، احنا في عملية صيانة شاملة على محافظات الكويت، طبعا صيانة جذرية، وحاليا احنا موجودين في محافظة حولي خاصة في شارع الملك خالد بن عبد العزيز. مثل ما انتم شايفين قاعد نعمل الحين عملية صيانة جذرية بالنسبة حق الشارع من أعمال المعالجات، تبديل كربستون والبلاط والأرصفة طبعا الموجودة، اللي على قولتهم من خلال انه رفع كفاءة الأعمال الموجودة في الشارع. حسب توجيهات معالي الوزيرة نعم استخدمنا يعني جميع، قاعد نطبق المواصفات اللي موجودة عندنا، المواصفات العالمية في الشوارع، الخلطات اللي موجودة عندنا حاليا اللي قاعد نستخدمها، الرغابة اللي قاعد تصير علينا احنا على لتطوير الآلية اللي احنا شغالين فيها، مما قاعد ينتج يعني الحمد لله رب العالمين عملية جدا شاملة من خلال يعني اللي موجودين، يعني على قولتهم جميع أعضاء اللي موجودين في وزارة الأشغال قاعد نعمل على يعني رفع كفاءة وجودة الأعمال اللي موجودة في طرق الكويت.
1: فرق الصيانة في وزارة الأشغال العامة تسرع من وتيرة العمل خلال فترة الصيف بعمل يمتد لساعات أكثر بهدف إنجاز أكبر قدر من مشاريع صيانة البنية التحتية في الطرق الرئيسية والسريعة والداخلية وضمان الصيانة الكاملة في كافة محافظات البلاد.
3: حاليا احنا شغالين في الطرق، عندنا طريق خالد بن عبد العزيز، الملك خالد بن عبد العزيز، قاعد نعمل صيانه جذريه عن طريق قش طبقات الاسفلت 8 سم 5 سم 6 سم الى تايب 1، ثم يتم معالجه اي مشاكل في الطرق وتعديل رصفها مره ثانيه في ثلاث طبقات، التايب 1 8 سم، تايب 2 6 سم، والتايب 3 5 سم للطبقه النهائيه.
1: الكوادر الوطنية الهندسية والفنية العنوان الأكبر في صيانة شبكة الطرق في كافة محافظات دولة الكويت وخاصة في محافظة حولي على طريق تحقيق البنية التحتية المتطورة والأمن والسلامة في شبكة الطرق في دولة الكويت.

0: قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية في إطار التفاهمات التي أعقبت الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران. وتأتي هذه التطورات بينما دخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ متضمنا هدنة تمتد لستين يوما بهدف إتاحة المجال أمام التفاوض على اتفاق نهائي بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
1: بعد أشهر من التوترات العسكرية العنيفة بين واشنطن وطهران، تلوح في الأفق بوادر هدنة تقنية قد تعيد رسم الخارطة الأمنية للشرق الأوسط. فمع دخول التفاهمات المبدئية ومذكرة الستين يوما حيز التنفيذ، تنفس المفتشون الدوليون في فيينا الصعداء، فالحقائب الزرقاء تستعد لزيارة المواقع النووية الإيرانية التي طالما غلفها الغموض. إحاطة سرية أمام قادة الكونغرس الأمريكي وأعضاء اللجان المعنية بالأمن القومي. كشف خلالها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مفاجأة دبلوماسية، حيث أكد بشكل قاطع أن إيران ستفتح أبواب منشآتها النووية بالكامل أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. وأوضح أنه تمت صياغة رسالة جانبية بين طهران والوكالة الذرية تمنحها الضوء الأخضر لبدء ترتيبات العودة.
2: نعتقد أن الاعتراف بالدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد نقطة انطلاق سليمة، والآن يقع على عاتقنا البدء في صياغة الخطوات العملية التي يجب اتخاذها.
1: الرسالة الإيرانية تتيح لمدير الوكالة الذرية جلب مفتشين نوويين يحملون الجنسية الأمريكية ضمن الوفد الدولي، وهو ما كان يشكل خطا أحمر لطهران في السابق. رغم التفاؤل والزخم الذي تفرضه فكرة عودة الحقائب الزرقاء إلى الوكالة، إلا أن الرحلة لن تكون سهلة، فسوف يواجه المفتشون تحدياً في معاينة المواقع التي طالتها الأضرار وتحديد ما إذا كان هناك أنشطة تم نقلها إلى مواقع جبلية محصنة تحت الأرض. وستتركز المهمة الأولى للمفتشين في بدء عمليات تحديد المواقع والكشف الدقيق عن كميات وأماكن المواد المخصبة.
2: لا تزال بعض عمليات التفتيش جارية، ولكن ليس بالمستوى المطلوب أو في الأماكن التي ينبغي أن تكون فيها.
1: إن عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران ليست مجرد إجراء تقني، بل هو اختبار مبكر لمدى قدرة الطرفين على الانتقال من التفاهمات السياسية الأولية إلى ترتيبات عملية تضمن صمود الاتفاق واستمراره على المدى الطويل.
0: رغم سريان وقف إطلاق النار، تتواصل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى وسط تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، ولا سيما بين الأطفال. وفي الضفة الغربية تتواصل الاقتحامات والاعتداءات الاستيطانية في مشهد يعكس اتساع رقعة التوتر في الأراضي الفلسطينية.
3: رغم سريان وقف إطلاق النار، ما زالت غزة تدفع ثمن الحرب يوما بعد آخر، مع ارتقاء شهداء وجرحى بشكل متواصل جراء قصف قوات الاحتلال، بينما تتسع دائرة المعاناة الإنسانية وسط تحذيرات أممية من واقع يزداد قسوة على الأطفال والمرضى. خلال 24 ساعة الماضية استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سيارة قرب منتزى البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد من المرضى، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال شرق حي الزيتون. وفي جنوب القطاع أصيب فلسطينيان جراء قصف مدفعي استهدف وسط خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وتحديد تحركات للدبابات الإسرائيلية شرق المدينة، بينما امتدت الاعتداءات إلى المناطق الساحلية الغربية عبر زوارق الاحتلال، في وقت تتواصل فيه عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إنسانياً، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وقف إطلاق النار في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مؤكدة مقتل مئات الأطفال وإصابة المئات الآخرين منذ إعلان الهدنة، محذرة من تفاقم الأزمة الصحية الإنسانية

0: ظل القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وحاجة عدد كبير من الأطفال إلى العلاج والإجلاء الطبي في الخارج. وفي الضفة الغربية المحتلة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، حيث اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لحم ونفذت عمليات تفتيش في عدة مناطق وسط أنباء عن اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.
1: قتلى في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف وعدة مدن أوكرانية أخرى بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية. في المقابل قالت كييف إنها قصفت جسور سكك حديدية في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، في وقت أعرب فيه الرئيس الأوكراني عن أمله في إنهاء الحرب قبل حلول فصل الشتاء.
2: بين تصعيد ميداني متواصل ومساعي دبلوماسية متجددة لإنهاء الحرب، تتواصل فصول الحرب الروسية الأوكرانية وسط هجمات متبادلة وخسائر متزايدة على الجانبين. وفي أحدث فصول التصعيد قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف روسي استهدف منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا باستخدام القنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. كما أوضح حاكم منطقة خاركيف أن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال احتاجوا إلى رعاية طبية عقب تعرض المدينة لقصف روسي بالقنابل. من جهة أخرى، أعلنت الإدارة المعينة من قبل روسيا في زاباروجيا تعرض ورشة النقل التابعة للمحطة النووية لهجوم واسع بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تنفيذ أوكرانيا هجوم واسع بالطائرات المسيرة في العاصمة الروسية موسكو في أكبر استهداف تشهده المدينة منذ سنوات. على وقع انفجارات وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي عن أمله في إنهاء الحرب قبل حلول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. زيلنسكي أضاف أن استمرار القتال لفترة أطول سيجبر أوكرانيا على طلب حزمة مساعدات شتوية تشمل الغاز والديزل ومعدات الطاقة، إلى جانب ما لا يقل عن 300 صاروخ، وهي مطالب قال أنه نقلها إلى المجلس الأوروبي. وبين استمرار التصعيد العسكري وتكثيف الجهود الدبلوماسية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات قد ترسم ملامح نهاية هذا الصراع.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى شبكة مراسلين ونبدأها من واشنطن، حيث يسود المشهد التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الضبابية بعد أن أرجع توقيع الاتفاق المقرر في سويسرا الجمعة. ولمزيد حول المشهد مع المحلل السياسي الدكتور نبيل ميخائيل.
1: أما تأجيل المفاوضات في سويسرا حتى الآن، زيارة نائب رئيس جي دي فانس لسويسرا لتوقيع اتفاق فض الاشتباك ما بين الولايات المتحدة وإيران، هو في الحقيقة بيؤدي إلى استنتاج سهل جدا، ألا وهو حاجة كلا الطرفين واشنطن وطهران إلى مزيد من الوقت لترتيب أوراقهما وأيضا لتنظيم المشهد السياسي الداخلي. رئيس ترامب بيتعرض لهجوم من بعض المغالين من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يرون أنه أعطى إيران أكثر مما كان يجب عليه أن يعطيها. فالرئيس ترامب لم يلغي القرار ولم يصدر أي يعني شكب أو أي تعديل في هذا الاتفاق، بل هو عرضه على حلفاء أمريكا أثناء اجتماعات مؤتمر القمة للدول الصناعية السبع الكبرى وحصل على موافقتهم، وهذا يعتبر أمر إيجابي. كذلك هناك تأييد من روسيا والصين والهند العمالقة الاقتصاديون الذين يستفيدون من إعادة فتح مضيق هرمز مرة أخرى نظرا لتأثيره الحسن والطيب على اقتصادياتهم. فإرجاء توقيع الاتفاق لا يعني إلغاء الاتفاق، هناك حاجة من الوقت تكتسبها أمريكا وتكتسبها إيران وتنظيم الموقف لكلاهما داخليا وخارجيا. سوف يستمر الدور الباكستاني، ورأينا أيضا هناك دور من دولة قطر يتصاعد في ما يتعلق بملف حزب الله، فربما يكون هناك تقسيم للعمل. قطر تساعد أمريكا في تعاملها مع إسرائيل فيما يتعلق بحزب الله، والباكستان تساعد أمريكا في تفاوضها مع إيران خصوصا في تأمين السلامة الاستراتيجية لمضيق هرمز ومنطقة الخليج بصفة عامة، ولاحقا وسريعا التحدث ما بين أمريكا وإيران حول الملف النووي الإيراني. فالقضية هي أن في فترة الشهرين القادمين سوف يكون هناك محطات كثيرة جدا في جولة التفاوض ما بين أمريكا وإيران. سوف يكون هناك توقف، قد سيكون هناك قوة دفع، سيكون هناك تباطؤ، سوف يكون هناك تصارع، مشاهد مثيرة ومختلفة. لكن على الأقل المشهد الغامض الذي ساد العالم لفترة طويلة وأتى بأثار سلبية على الاقتصاد الدولي ألا وهو إغلاق مضيق هرمز لن يتحقق. أعتقد أيضا أن أمريكا سوف يعني تساوم بصفة دائمة مع الإيرانيين، بمعنى أن مثلا إذا تم فتح المضيق فستطالب مثلا أمريكا إيران بعدم التعهد يعني بطريقة فعلية وعملية بضرب أو قصف دول صديقة وآمنة للولايات المتحدة وموجودة في منطقة الخليج. فقد تكون هناك نوع من الزيادة أو المطالب الزائدة في كل جولة جديدة تتضمن الولايات المتحدة مع إيران. هناك أيضا لا يجب إخفال دور القوى العسكرية، لأن هناك قوى أمريكية عسكرية مرابطة في الخليج بحجم مكثف سواء بشريا أو من ناحية القطع البحرية. هذا عامل هام جدا. القضية أيضا هي ما دور إسرائيل في هذا. ربما تلجأ إسرائيل إلى ضربات خاطفة سريعة من حين لآخر تجاه لبنان إذا شعرت أن هناك ما زال روابط قوية ما بين حزب الله والدولة والحرس الثوري في إيران. لكن أهم حاجة أن التفاوض الحالي ما بين أمريكا وإيران ليس يسعى إلى تسوية أو تحسين شروط تسوية نهائية دائمة، لأن طبيعة العلاقة ما بين أمريكا وإيران مضطربة جدا. فبالتالي التفاوض سوف يكون جولات بعضها طويل بعضها سريع لمعالجة عدة قضايا وملفات، وليس للإعداد لصيغة نهائية لاتفاق شامل. هذا أمر لن يتم لأن المواقف متباعدة جدا ما بين أمريكا وإيران، لكن ربما أيضا يحدث تقدم في تخلي إيران عن تملك سلاح نووي أو تخصيب اليورانيوم بطريقة تثير حفيظة العديد من الدول أو تهدد باستخدام القوى العسكرية ضد الدول المسالمة والمجاورة لها في منطقة الخليج.
0: وإلى باكستان، حيث تتواصل جهود إسلام أباد في تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل نهائي للصراع في الشرق الأوسط. وللمزيد من التفاصيل حول جهود إسلام أباد مع مراسلنا عبد الرحمن حياة.
2: نعم، بعد التحية، باكستان لا زالت عازمة على دعم المسار الدبلوماسي السياسي ضمن الوساطة التي تبنيها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تلقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزكشان، الذي شكر باكستان بالفعل على جهودها الكبيرة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين. كذلك أجرى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي لدفع عملية الوساطة الباكستانية. هناك أيضا أنباء عن نية إسلام أباد إرسال وزير داخليتها محسن نقوي مجددا إلى طهران لمناقشة المسار الدبلوماسي على الجانب الإيراني. إسلام أباد لازالت حاضرة ضمن عملية الوساطة، لا تريد انهيار هذا المسار الدبلوماسي. هناك تعنت من الجانب الإيراني عدم تنسيق محاولة للتهرب من المسؤولية. إسلام أباد ترى أن إيران لديها خلل داخلي في اتخاذ القرار، هناك ازدواجية، هناك خلافات داخلية بين القيادة الإيرانية.
0: وإلى آخر التطورات في لبنان مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
3: بعد قرار وقف إطلاق نار تحدثت عنه وكالة رويترز بوساطة قطرية وأمريكية، شهدت بلدات الجنوب تراجعا في العمليات العسكرية الإسرائيلية لساعات ليعود فجرا ويجدد الجيش الإسرائيلي قصفه لعدد كبير من القرى الجنوبية. وصباح هذا اليوم تعرضت قرى مناطق النبطية لزنار نار وغارات متفرقة على عدد كبير من القرى الجنوبية، ولا سيما ما بين طبعا كفر رمان، حبوش، النبطية الفوقة، شوكين، زبدين، كفر جوز، فيما تعرضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة أيضا. وقرابة 9 صباحا عاود الطيران الحربي المعادي غاراته على هذه المناطق التي كنا قد عددناها، بالإضافة إلى مجزرة ارتكبها في بلدة عرب صليم، حيث شنت طائراته الحربية غارة على دفعتين ودمرت منازل. وتعمل في هذه الأثناء فرق الدفاع المدني التي كانت قد رفعت الأنقاض، تعمل على رفع مزيد من الأنقاض، سحبت جثمان، ولا يزال هناك 7 من المفقودين. في حين أيضا تحدثت المعلومات الطبية عن مجزرة أخرى في منطقة باريش في باريش في قضاء سور، حيث سقط عدد من القتلى من عائلة واحدة من بينهم أطفال بحسب أيضا المصادر الأولية. هذا وأيضا لم يكتفي العدو الإسرائيلي بقصف الجنوب اللبناني، فكان قد قصف أيضا بعدد من الغارات مناطق في البقاع الغربي. وكان رويترز قد تحدثت عن قرار وقف إطلاق نار بعد ظهر أمس، وبالفعل كان قد شهد الجنوب اللبناني تراجع ملحوظ في العمليات العسكرية، انحسرت ببعض الخروقات من القصف المدفعي على بعض القرى الجنوبية، ليعود ويجدد تصعيده الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم على القرى الجنوبية التي كان قد عاد ونزح أهليها يوم أمس بمشهد متجدد لنزوح جديد من جنوب لبنان باتجاه مدينة صيدا ومدينة بيروت، فيما يعيش الأهالي حالة من الخوف والحذر والترقب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة وكيف سيلتزم الجيش الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار بعد هذه الضغوطات الأمريكية التي كان قد تحدث عنها الرئيس الأمريكي نفسه وقال أنه لن يقبل بقصف لبنان مجددا أو بما يقوم به رئيس حكومة الاحتلال في بيروت. وبالتالي تتجه الأنظار أيضا إلى المسار التفاوضي المستقل الذي يحاول لبنان الرسمي التمسك به. وفي هذا الإطار كان قد تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يوم أمس، أكد من خلاله روبيو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية. الرئيس اللبناني بدوره شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه كما قال الرئيس اللبناني. وبالتالي يعود الإسرائيلي من جديد ليقوض الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية

للوصول لأي تفاهم يحد من الخسائر البشرية والمادية التي مني بها لبنان بسبب إقحامه في هذه الحرب. وكانت قد تحدثت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس فقط سقط 47 شخصا و97 جريحا بسبب هذا اليوم العنيف الذي شهده لبنان يوم أمس فقط، في حين كانت قد تحدثت الإحصائيات الأولية عن الإحصائيات الأولية عن أن إجمالي الخسائر المباشرة والغير مباشرة الناتج عن هذه الحرب منذ الثاني من مارس وحتى اليوم يناهز 8.5 مليار دولار خسائر مادية مني بها لبنان. وبطبيعة الحال اليوم يوم عنيف آخر ستتكشف أرقامه مع بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي تصدر بشكل شبه يومي.

ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فتح باب التسجيل للراغبين في الدراسة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمنح الثقافية للطلبة الأجانب غير المقيمين للعام الدراسي 2026-2027. وقال وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور مهندس سليمان سويلم إن التسجيل سيستمر حتى 11 من الشهر القادم من خلال موقع الوزارة، مؤكدا أن أولوية الترشيح لدول الأقليات المسلمة، وأضاف أن المنح الثقافية التي تقدمها دولة الكويت تأتي في إطار رسالتها الإنسانية والحضارية في دعم التعليم ونشر المعرفة وبناء الكفاءات العلمية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة. أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن إطلاق آلية التخليص المسبق للشحنات البرية إلكترونيا في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة. وأوضحت الجمارك في بيان صحفي أن هذه الآلية الجديدة تتيح للمستوردين رفع البيان الجمركي والمستندات المطلوبة مسبقا قبل وصول الشحنة، بما يساهم في إنجاز المعاملات بسهولة وسرعة أكبر. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً قاصداً اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكماً نهائياً بالحبس إذا كان جاني عضواً من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

تتوارث الأجيال في الكويت صوراً من البذل والعطاء، حث عليها الدين الإسلامي وتعارف عليها الكويتيون اهتماماً منهم بفعل الخير والمحافظة على توفير الحياة الكريمة لأبنائهم وذرياتهم، فسعوا إلى وقف بعض من بيوتهم ودكاكينهم وشيء مما يملكون ليكون بعضاً منه على الذرية والبعض الآخر على أعمال البر والخيرات والمساجد وغيرها من المصارف الوقفية التي تتنوع بتنوع اهتمامات هؤلاء الواقفين. وبحسب الأمانة العامة للأوقاف، فإن أول وقف في الكويت يرجع إلى 15 من جماد الأولى لعام 1218 هجرية الموافق 1798 ميلادية. ويحفل تاريخ الكويت بالعديد من الأوقاف ذات القيمة النقدية العالية، من بينها الوثيقة العدسانية التي يرجع تاريخها إلى 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1336 هجرية الموافق لعام 1915 ميلادية. وفي مضمونها أن المحسن الحاج إهلال بن فجحان المطيري أوقف 20 دكانا بالإضافة إلى بيتين، وأوضح الواقف بالوثيقة وصفا دقيقا لموقع كل دكان وكذلك طريقة التصرف في وقفه. الوثيقة تحمل توقيع 3 شهود من شيوخ الكويت، هم الشيخ جابر المبارك الصباح والشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ سالم المبارك الصباح. وكان التاجر هلال بن فجحان أحد الأثرياء الذين يشهد لهم تاريخ الكويت في الربع الأول من القرن العشرين، وتقدر ثروته بحسب بعض المصادر بأكثر من 8 ملايين ربية، هذا فضلا عن ثروات عينية أخرى من العقار وسفن الغوص على اللؤلؤ. وحظي هلال بن فجحان بمكانة مجتمعية كبيرة نظرا لأعمال البر والخير التي يقدمها للمجتمع، ومن ذلك أنه تبرع بالأرض التي تقع عليها مقبرة هلال في منطقة الشرق، وتقدر مساحتها بنحو 20,000 متر مربع، وقد وهبها وتبرع بها لموتى المسلمين. وله مساهمات خيرية أخرى مجزية، من بينها أنه تبرع بمبلغ 5,000 ربية لبناء المدرسة المباركية التي افتتحت في عام 1912 ميلادية، كما تبرع بمبلغ آخر لبناء السور الثالث في عام 1919 ميلادية، وتبرع بما يقارب 16,000 ربية لأسر شهداء حرب الجهراء في عام 1929 ميلادية. وبهذا يتضح لنا مساهمات التاجر هلال بن فجحان في غالبية المشاريع الوطنية الكبرى أوائل القرن العشرين، ولا عجب، فقد كان إحدى الشخصيات التاريخية في المثابرة وتكوين الذات والمساهمة الاجتماعية الفاعلة. ونظرا لمكانته الكبيرة فقد تم اختياره لعضوية مجلس الشورى الأول في عام 1921 ميلادية. وهذه وثيقة أخرى بخط عالم الكويت الجليل
عبد الله بن خلف الدحيان كتبها رحمه الله في 8 من شعبان لعام 1327 هجرية الموافق لعام 1906 ميلادية، وتتضمن وصية التاجر المحسن عبد الله رشيد البدر وهو أحد وجهاء الكويت. حملت الوثيقة في مضمونها معاني رائعة في السعي لأعمال البر والإحسان، فقد أوصى أن تضحى 3 أضحيات في كل سنة، واحدة تذبح عنه وعن والديه، والثانية لذريته وإخوانه وأخواته، والثالثة عنه وعن زوجته ووالديها. وأوصى كذلك بسقي الماء في 7 أشهر من كل سنة، يجعل كل يوم 4 قواطي ويوم الجمعة 8 قواطي ماء في مسجد البدر. والقواطي أو القواطي جمع قوطي أو قوطي، وهي تنكة من المعدن كان يوزع بها الماء. وأوصى التاجر المحسن عبد الله رشيد البدر أيضا بأربع صيفيات تمر وانصيفيتين عيش وكيس حنطة لإمام مسجد البدر كل عام، وتلك الوصايا كانت ذات شأن في تاريخ الكويت، إذ أنها تعتبر القوت الأساسي للكويت، كما أن الماء كان نادر الوجود أيضا. ومن الوثائق ذات الصلة بالوقف الكويتي وثيقة يرجع تاريخها لعام 1288 هجرية الموافق لعام 1871 ميلادية، تحمل ختم القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء فيها: قد حضر لدي الرجل المدعو غانم بن جبر وغانم بن سعد، وشهدا لله تعالى بأن النخل الكائن في القطيف نخل محمد بن غانم، وأنه قد أوقفه على مسجد آل بن بحر في الكويت في حياته وصحته. الوثيقة تتضمن إشارة إلى موقعين هما الكويت والقطيف في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يؤكد أن أعمال الخير والوقف يمكن أن تكون عابرة للحدود ولا تقتصر على ممتلكات بالكويت وحدها.

وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من شجع أو أغرى أو حث غيره على حيازة أو شراء أو تهريب أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 41.4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت مجموعة الصناعات الاستخراجية بنسبة فاقت 42% نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنسبة 43%.

وفق أحدث تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، وجاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف ونسبة التوظيف وتوافر الخبرات العالمية.

سجلت الحكومة البريطانية عجزاً في الموازنة بلغ أكثر من 23 ملياراً و300 مليون جنيه استرليني، ما يقارب أكثر من 30 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تكاليف فوائد الديون القياسية الدافع الرئيسي وراء هذه القفزة، لتسجل أعلى عجز لموازنة شهر مايو خلال 6 سنوات وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وفقاً لبيانات شركة تتبع الملاحة البحرية AXS مارين، عبرت مجموعة من 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، والذي بموجبه تم إعادة فتح المضيق وعودة حركة الملاحة. وشهد الممر المائي العالمي الحيوي أعلى رقم يومي منفرد له منذ 18 من إبريل الماضي.

أعلنت وزارة المالية الفرنسية عن حشد 13 مليار يورو، ما يقارب 14 مليار و890 مليون دولار من التمويل الإضافي من المستثمرين المؤسسين ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة تي بي الهادفة إلى تمويل شركات التكنولوجيا الفرنسية والأوروبية، وتهدف المرحلة الجديدة إلى رفع حجم التمويل إلى 15 مليار يورو بنهاية عام 2030.

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح قانون جديد يلزم شركات الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر إمداداتها الرئيسية في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد التجاري على الصين. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن هذه الخطوة باتت ضرورية لأن الشركات تتحرك ببطء شديد في هذا المسار.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام معظم العملات الرئيسية، وارتفع الدولار بنسبة 1% مقابل سلة العملات الرئيسية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهراً. وحظيت العملة الأمريكية بدعم قوي جراء الاتفاق الأمريكي الإيراني، بالإضافة إلى إعلان سويسرا تأجيل محادثات السلام الرسمية بين الطرفين.

وفقاً لبيانات رسمية، ظل التضخم الأساسي السنوي في اليابان خلال شهر مايو الماضي دون المستهدف لبنك اليابان المركزي عند 2% للشهر الرابع على التوالي، إذ محت إعانات الوقود أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، مع توقعات بأن يتسارع التضخم مجدداً في الأشهر المقبلة، مما سيبقي البنك المركزي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة.

زادت الأسواق المالية من رهاناتها على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ تتوقع زيادة قدرها ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل. وجاء هذا التحول بالأسواق مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الذي أعاد إحياء المخاوف بشأن التضخم، إلى جانب التوجهات الصارمة للبنك المركزي.

خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي بواقع 0.25% إلى 14.25% مع تباطؤ التضخم إلى 5.3%، وهو أبطأ معدل خلال 3 سنوات. وجاء الخفض مدعوما جزئيا بتداعيات اضطرابات الشرق الأوسط.

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداءً متقلباً في جلسة الإغلاق الأخيرة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مدى متانة اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إيران، وكانت معظم القطاعات الإقليمية سلبية باستثناء أسهم النفط والغاز التي كانت من بين الأسهم الرابحة.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأونصة في ظل تراجع التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، وتم تعديل السعر المستهدف إلى 4900 دولار للأونصة بحلول ديسمبر المقبل، ما يشير إلى استمرار صعود الذهب خلال النصف الثاني من العام، ولكن بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

0: تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، نؤمن بأن المستقبل ريادي والحاضرة تنموي، مستمدين الثقة والعزم من قيادة حكيمة وإرث تاريخي دافع نحو النهضة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس

كانتا طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تنطلق في سويسرا اليوم المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول المعنية. وتستضيف مدينة بورغنشوك السويسرية هذه الاجتماعات التي يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جانب الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي، فضلا عن وفدين من باكستان وقطر، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران. وتركز المحادثات على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات واستمرار وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وسط مساع للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما المتفق عليها بين الجانبين. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن لن تواجه أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الإعفاء من الرسوم سيستمر بعد انتهاء هذه الفترة. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما مستقبلا إذا فشلت المفاوضات مع إيران ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون مرتبطا بتغطية تكاليف الحرب المشروعة. ومن جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بالكامل، محذرا في الوقت نفسه السفن من الاقتراب من المضيق لأن أمنها سيتعرض للخطر حسب بيانه. وجاء في بيان الحرس الثوري أن مضيق هرمز تم إغلاقه وعلى السفن عدم الاقتراب من المضيق. وفي المقابل قال الجيش الأمريكي أنه يواصل العمليات في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور 55 سفينة تجارية مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة ويقظة لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران وتنفيذها وبقائها سارية المفعول. وفي بروكسل قال وزير الدفاع البلجيكي تيو فولكن إن تحالف الدول الراغبة بقيادة لندن وباريس يضع خططا لإزالة الألغام وتأمين الملاحة بهرمز، مؤكدا أن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا خلال الأسابيع المقبلة وسط تضامن أوروبي مع دول الخليج. وفي لبنان، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليومية على جنوب الأراضي اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. وفي هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي سيطرت

عليها قوات الاحتلال جنوب الأراضي اللبنانية. وأضافت وسائل الإعلام أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بعد غد الثلاثاء ولمدة يومين، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات على لبنان من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وذلك بعد تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارات وقف متواصل وقصف متواصل ونفذه الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم 4 من عائلة واحدة، فيما تركزت الهجمات على خان يونس ومخيم البريج وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3300 خرق للاتفاق، أما وما أسفر عن استشهاد 1012 فلسطينيا منذ أكتوبر الماضي. وسياسيا، قالت مصادر سياسية أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا خلال الأسبوع الجاري، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. وفي تطورات الأوضاع في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد عزمه إطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. ميدانيا، شن الجيش السوداني غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية من ولاية شمال كردفان. وفي نيويورك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف في السودان، ولا سيما في ولايات كردفان، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وداعين أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. كما أعرب المجلس عن قلقه من التقارير التي تشير إلى حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية حول مدينة الأبيض، مطالبا بوقف أي هجوم محتمل على المدينة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية
أسقط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة نيومين الروسية بغرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف تبعد أكثر من 3000 كيلومتر، مشيدا بعمليات القوات الخاصة الأوكرانية التي استهدفت منشآت داخل العمق الروسي، بما في ذلك منشأة لتكرير النفط في منطقة يومين. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع قوي أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الأمن يبدي قلقه من تصاعد العنف في السودان ويدعو إلى وقف القتال فورا. وروسيا تقول أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم شجاعات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، حيث نلتقي اليوم مع مادة نافعة وكلمة إيمانية يقدمها فضيلة الشيخ عبد المحسن الضيدان. نسأل الله تعالى أن يجعل فيها الخير والفائدة وأن ينفع بها القلوب والأسماع. إننا في هذا اللقاء نقترب من معان تعين على صلاح النفس والاستقامة في السلوك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعمل النافع والعمل الصالح.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أسباب إعانة طالب العلم على الحفظ هو اجتناب المعاصي والمحرمات والابتعاد عن المحظورات. ولا شك أيها الأخوة، أيما أصعب، فعل المأمورات والقيام بها أم الوقوع في المحرمات؟ الجواب الأصعب هو اجتناب المحرمات. اجتناب المحرمات أصعب على الإنسان من فعل الواجبات والمستحبات والمأمورات. فاجتناب هذه الأمور ينور القلب والبصيرة والحافظة، ويسهل على الإنسان الحفظ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال رجل الإمام مالك: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا العلم والحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. والأبيات الشهيرة المنسوبة لوكيع أو لشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، إلى آخر الأبيات المعروفة، وأخبرني بأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. شاهد إن ترك المعاصي أمر عظيم، ومن أكثر ما يقع فيه طلاب العلم الغيبة. النميمة نادرة، لكن وقعتها شايدة. النميمة نقل كلام، هذا مصيبة وهذا يحدث، ولكن الغيبة هي كما يقول فاكهة المجالس، هذه تدمر طلب العلم، تدمر الحفظ. أيضا من أسباب الإعانة على حفظ العلم العمل بالعلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا. العلم يهتف بالعمل. إنسان، نحن مقصرون ولا مقصرون يا أخوان؟ مقصرون أكيد، نسأل الله أن يتجاوز عنا. يعني هل أنت تعمل بعلمك؟ إن شاء الله نعم، إن شاء الله نعم. هل أنت تعمل بعلمك؟ إن شاء الله نعم. أسوي لك اختبار، أنا أسوي لك اختبار عام، يعني أسئلة جاوب بينك وبين نفسك: هل تتوضأ أو تحافظ على الوضوء؟ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا علم. هل تقول أذكار المساء والصباح تواظب عليه؟ هذا علم تعلمناه وعلمناه. هل تقول أذكار النوم، تتوضأ عند النوم، تقرأ الكرسي، تضع يدك تحت رأسك وعلى جنبك الأيمن وتقول دعاء المعروف؟ هل تصلي صلاة الضحى؟ أشياء كثيرة سهلة، ولكن كثير منا يعملها الحمد لله، والبعض قد ينساها، وبعض الناس للأسف قد لا يعملها. يمكن مقصرون أو بعض الأخوان اللي بعيدين إن شاء الله لا يعملها. فهذا عنده علم لا يعمل به. يعني أي علم تعرفه سهل عليك العمل به، ما تعمله فأنت عندك علم لا تعمل به، عندك علم لا تعمل به. صحيح مستحبات، ولكنه علم. والعلم بعض الناس العلم يكون وبال عليه، مثلا كان يصلي صلاة الجماعة، زاد علم إن صلاة الجماعة إنها خلافية وكذا، ترك صلاة الجماعة، صار العلم وبال عليه. ما يصير. العلم إذا أنت من أهل العلم، أهل العلم لهم شأن، يختلف عن عامة الناس. على كل حال،

0: يهتف العلم بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن تناولنا حديثا نافعا حول طلب العلم وأثره في بناء الإنسان ورفعته. نسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا في القول والعمل، وأن يبارك في أوقاتنا وجهودنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى لقاء قادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في مستهل أسبوع جديد، أسبوع نكتب في صفحته الأولى عنوانا عريضا: الحياة تقاس بالشغف وتبنى بالأمل. الحياة ليست مجرد أيام تتوالى، بل هي فرص تتجدد مع كل إشراقة شمس. في بداية هذا الأسبوع دعونا نتخفف من أعباء الماضي، نستقبل أيامنا بقلوب مقبلة ممتلئة باليقين بأن القادم أجمل، وأن العطاء المستمر هو سر البقاء والتطور. إذن مستمعين الكرام، في بداية هذا الأسبوع ندعوكم إلى انطلاقة مليئة بالإيجابية، بالتفاؤل، بالأمل، بالابتسامة الجميلة، والأهم بالكلمة والنية الصادقة. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا الأسبوع من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

ما أجمل أن ننطلق اليوم مستمعينا الكرام ونحن نحمل في قلوبنا طاقة إيجابية نوزعها بابتسامات وكلمات طيبة في بيوتنا، شوارعنا، ومقار أعمالنا، لنصنع معا يوما كويتيا مشرقا بامتياز. تحية صباحية مليئة بالابتسامة، بالتفاؤل، بالأمل، من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وفي كل بداية أسبوع نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا، ليس من باب جلد الذات بل من أجل الارتقاء بها وتطويرها. سؤالنا لكم لهذا اليوم والذي ندعوكم من خلاله للتأمل: لو منحتك الحياة اليوم فرصة لإعادة ترتيب أولوية واحدة فقط في جدولك اليومي لتمنحك سلاما داخليا وإنتاجية أعلى، ما هي هذه الأولوية التي ستختارها وكيف ستبدأ بتغييرها منذ اللحظة؟ نتمنى لكم مستمعين الكرام أوقات جميلة مليئة بالنشاط بالحيوية وبالعزم على عمل كل ما هو جديد ومفيد لنا ولكم. لكم أحلى وأجمل تحية من عنود الرجيب من التنفيذ.

0: إذن عزيزنا المستمع، بعد أن طرحنا السؤال ما عليك إلا الإجابة. فكر وحاول أن تتفاعل مع مطالبنا في هذا الصباح. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: من عمق التاريخ الذي سطرته سواعد الأوفياء، ومن ملامح الغد الذي نصنعه بأملنا وتلاحمنا، يبقى هذا الوطن صوتا للسلام ومنارة للوفاء.

اللهم اغسل قلوبنا في هذا الصباح بمغفرتك، وألبسنا ثوب العافية برحمتك. نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأفض علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من خيرات الأرض، واحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن سكن فيها بحفظك الذي لا يضيع. يا رب العالمين، تقبل دعاءنا، واشرح صدورنا، واجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وضيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صباح خير لكل يد تبدأ يومها بالإتقان، ولكل عين تسهر على ثغور العطاء. إن حب هذا الوطن العظيم لا ينحصر في كلمات المديح، بل يمتد في تفاصيل جدنا، في إخلاص المعلم في فصله، ونزاهة الموظف في مكتبه، وبراعة الصانع في حرفته. كلما أتممتم عملا بدقة، وكلما أضفتم جودة وإتقانا لمهامكم اليومية، كنتم تضعون لبنة جديدة في جدار رفعة الكويت وأمنها. الوطن يا سادة يكبر بضمائرنا الحية، وينمو بإنتاجنا الرفيع. فاجعلوا حبكم لبلدكم اليوم رسالة خطية تكتب بمداد التميز والإنجاز.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

ومن نافذة الأمل نفتح معكم مستمعين الأفاضل كتاب أحوال الطقس في ديرتنا الحبيبة لهذا اليوم. نبدأ معكم هذا الصباح بنسمات هادئة، فالإشارات الحالية في عالم الأرصاد تبشرنا بأجواء مشمسة تماما ونقية، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 34 درجة مئوية. ولكن كما عودنا الصيف الكويتي الشامخ، فإن رحلة الصعود قد بدأت. الشمس اليوم تبسط أشعتها الذهبية بكل قوة، excessive heat كما نقول دائما، ومع ساعات النهار المتأخرة ستتحرك مؤشرات الحرارة تدريجيا لتلامس 40 درجة مئوية عند 10 صباحا، وتواصل قفزاتها لتصل إلى ذروتها عند 44 درجة سيليزية. وسط تنبيه من الأرصاد من الحرارة الشديدة في بعض المناطق، لكن إليكم الخبر اللطيف الذي قد يلطف الأجواء. نسب الرطوبة اليوم ستكون في غاية المثالية، والجفاف بمتوسط يبلغ 23% فقط، ويهبط إلى 20% بحلول الظهيرة، مما يجعل الأجواء خفيفة وغير خانقة. يرافق ذلك نشاط معتدل وجميل في حركة الرياح التي ستبلغ سرعتها القصوى اليوم حوالي 21 كيلومتر في الساعة، لتمنحنا بعض النسمات العابرة التي تكسر وهجة الشمس. اليوم هو اليوم المثالي للاستماع بنغمات فيروز، وأيضا قهوة مثلجة باردة تنعش القلوب، ولا تنسوا رفيقة الدرب الدائمة مطارة الماء للحفاظ على طاقة أجسادكم. كذلك ابتسامة بسيطة، كلمة طيبة، نية صادقة لا يضر في وسط هذه الأجواء المرتفعة الحارة.

0: رافقنا عزيز المستمع، بالرغم من هذه الأجواء الحارة التي شددت عليها الزميلة زينب بدون أن تعطي فرصة لهذه الأجواء أن تؤثر على أجوائك الداخلية التي دائما نتمنى أن تبقى باردة نقية ندية. تحية لكم، ماذا لدينا لكم؟
1: شاحنة أحلام جديدة تحولت فجأة إلى دار حضانة، والسبب صفقة خارج الحسبان.
0: ولأن الجو حار سنذهب بكم إلى قرية فرنسية نعيش هناك في كهوف من صخر.
1: أما أنا فلابد من أن أذكر اليابان فورمولا 1، ولكن في المكاتب.
0: ونعيش ليلة الفن الكويتي بذهابنا إلى جمعية الفنانين الكويتية.
1: وماذا هناك في مركز جابر الثقافي 20 أغسطس؟
0: أحداث الماضي لا تنضب، حدث في مثل هذا اليوم مسيرة تتجدد معنا يوميا لنلقي نظرة على الماضي من أجل الحاضر.
1: وفي عيادتنا الصباحية ثورة في عالم الطب، قطرة دم واحدة تفك شفرة الخطر وتكشف 50 نوعا من السرطان.
0: كثيرة هي الأخبار المحلية التي تنبئ عن المزيد من الأنشطة والفعاليات في ديرتنا الحبيبة الكويت، بالإضافة إلى محطتنا المعتادة في صباح الخير. فقط كنوا معنا يا صباح الأنوار
2: في صباح الخير،
0: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنضب.
0: كن معنا
2: في صباح الخير
0: والمنوعات.
1: أخبرتكم عن شاحنة الأحلام الجديدة التي تحولت فجأة إلى دار حضانة، ترى ما القصة؟ في واحدة من أغرب قصص الرفق بالحيوان والصدف اللطيفة، توجه أحد المواطنين في ولاية كانساس الأمريكية إلى وكالة السيارات وهو بكامل حماسه لاستلام شاحنته الجديدة كلياً التي انتظرها طويلاً. لكن عند الفحص النهائي قبل تسليم المفاتيح، لاحظ موظفو الوكالة حركة غريبة تحت الهيكل، وعند الاقتراب تفاجأ الجميع بأن طائرا ذكيا من نوع أبو الحناء قد استغل فترة وقوف الشاحنة بهدوء في باحة العرض، وقرر أنها المكان الأكثر أمانا واستقرارا في العالم لبناء عائلته المستقبلية. الطائر لم يكتفي بزيارة عابرة، بل شيد عشا متكاملا ومتقنا بين تفاصيل الإطار والمحرك ووضع فيه بيضة. أمام هذا الموقف الإنساني والطريف، وقف المالك الجديد ومسؤولو الوكالة في حيرة، لكن قرارهم كان نبيلا جدا، حيث اتفقوا بالإجماع على تأجيل إتمام صفقة البيع والاستلام تماما وترك الشاحنة قيد الانتظار لعدة أسابيع، احتراما لدورة الطبيعة وحتى يفقس البيض وتكبر الفراخ وتطير بسلام. يقولون مستمعين إن بركة البيوت في أصحابها، ويبدو أن هذه الشاحنة قد حلت عليها البركة قبل أن تسير مترا واحدا على الطريق. تحية صباحية لكل قلب رحيم يرى في تفاصيل الطبيعة الصغيرة سببا للتوقف والابتسام.

0: ودائما معروف من له حيلة فليحتال. بينما تلقي موجة حر جديدة بظلالها على ملايين الفرنسيين، يمضي جان لوك عمره 57 عام يومه في في الملاذ المنعش الذي توفره غرفة معيشة تقع داخل مقلع حجارة قديم. يختصر الرجل تجربته بالقول: أشعر وكأني أدخل إلى ثلاجة. وخلال جائحة كوفيد ترك كلير باريس وشققها الضيقة ومبانيها القديمة التي تفتقر إلى وسائل التبريد، وانتقل للإقامة في ترو في منطقة فال ديلوار. تواجه العاصمة ومناطق في فرنسا موجة حر ثاني هذا العام، ويربط العلماء تزايد وتيرة هذه الظواهر بالتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري. صاحبنا يبدو أنه قليل الاكتراث بما يواجهه مواطنو فرنسا. يقول إنه وشريكه رئيس بلدية القرية حديقتهم توفر لهم منفذ على غرفة محفورة في الصخر. يوضح أيضا: يمكننا أن نبقى منتعشين طوال اليوم إذا لزم الأمر. قلنا لكم من البداية: من له حيلة فليحتال.
1: وسباق ياباني مجنون يحول كراسي العمل الروتينية إلى حلبات للسرعة والإثارة.

0: إذا كنتم تظنون أن كراسي المكاتب ذات العجلات جعلت فقط للملمة الأوراق أو التنقل القصير بين المكاتب، فاليابانيون لديهم رأي آخر تماماً. قد تحولت هذه الكراسي التقليدية إلى رياضة تنافسية رسمية ومجنونة تجتذب المئات سنوياً تحت اسم سباق كراسي المكاتب. الفكرة بدأت من مدينة كيوتو اليابانية لكسر روتين العمل المكتبي الجاد، حيث يجتمع الموظفون من مختلف الشركات، يرتدون خوذ الحماية والبدلات الرياضية، ويصطفون عند خط البداية تماما كسباقات الفورمولا 1 العالمية. السباق يمتد لساعتين متواصلتين من التحمل، يتطلب تكنيكا خاصا جدا، إذ يتعين على المتسابقين الاندفاع بسرعة فائقة إلى الخلف باستخدام أرجلهم فقط، والدوران حول المنعطفات الحادة في شوارع المدينة التي تغلق خصيصا لهذا الحدث وسط تشجيع جماهيري غاضب وصاخب. الهدف الفوز بلقب أسرع موظف والحصول على جوائز طريفة أبرزها أكياس من الأرز الفاخر. يبدو مستمعينا أن هذا السباق هو الحل المثالي لتفريغ طاقات وضغوطات العمل في بداية الأسبوع.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال مع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلامة بمقر وزارة التعليم العالي تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتمكين الشباب أكاديميا ومهنيا ودعم مسيرتهم التعليمية والتنموية. قال الدكتور الجلال في بيان صحفي إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم فئة الشباب ويدعم مسيرتهم التعليمية والتنموية، وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتقدمه. أكد حرص الوزارة على توفير الفرص التعليمية والأكاديمية التي تمكن الشباب من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مثمنا التعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز المبادرات والبرامج التي تسهم في تمكين الشباب الكويتي أكاديميا ومهنيا وتوسيع آفاق مشاركتهم في مختلف المجالات التنموية.
0: كما أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أمس السبت الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يمثل مرجعاً موحداً للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية. أوضحت التربية أن ذلك يأتي في خطوة تعكس التزامها وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة، واستكمالا لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شكل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة. وقال الوزير الطبطبائي وفق البيان إن الوزارة حرصت منذ تشكيل الفريق على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة تواكب المستجدات التربوية والتعليمية، مبينا أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي وتطوير البيئة التعليمية وتوحيد الأدلة التنظيمية ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية. أضاف أن الوزارة تنظر إلى مشروع اللائحة باعتباره أحد المشاريع التطويرية المهمة التي تسهم بتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية

للعملية التعليمية، بما يحقق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية ويعزز جودة المخرجات التعليمية.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

0: لحظات مستمعين الكرام، ننتقل معكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء.
1: السابع صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الأمن يبدي قلقه من تصاعد العنف في السودان ويدعو إلى وقف القتال فورا. وروسيا تقول أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، نحن معكم في صباح الخير نتابع فقراتنا المتنوعة، فأهلا بكم أينما كنتم.

اللي هدا بعينك الشهلة يسبح على خدي الوردية، خلي داع بعينك الشهلة.

0: مستمعينا، مع تزايد الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية، أصبحت ممارسة الرياضة جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي للفتيات، لما لها من دور في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية ورفع مستوى النشاط والحيوية. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع المدربة الرياضية أبرار الشمري. فإلى هناك.
1: معكم أبرار الشمري، مدربة في اللياقة البدنية ولاعبة كالستينكس. أبرز فايدة للرياضة اللي أشوفها على البنات مو بس تغيير على مستوى الجسم، لا، بل تغيير في وعي البنت تجاه نفسها. يعني الرياضة تعلمها تسمع لجسمها، تفهم إشاراتها، وتثق بقدراتها على التطور، ومع الوقت راح تتطور البنت على 3 أصعدة أساسية مهمة: القوة الجسدية، جسمها راح يكون أقوى، طاقتها راح ترتفع، النوم يتحسن عندها، راح يخف عندها آلام في الجسم ويزيد عندها العضلات بشكل ملحوظ. الصحة النفسية، الرياضة راح تخفف عندها التوتر، ترفع عندها هرمون السعادة، تخلق عندها شعور بالإنجاز. هالشيء راح ينعكس على ثقتها بنفسها وتعاملها مع يومها. والأمر الثالث، وهذا أنا أشوفه جدا مهم، الانضباط. البنت اللي تلتزم بالرياضة تتغير علاقتها مع نفسها، تصير تعرف أنها قادرة وأن جسمها بدأ يتجاوب مع كل خطوة صغيرة، وهذه الخطوة الصغيرة راح تصنع فرق كبير، راح يولد عندها بعدين روح الانضباط. فالرياضة ما تغير بس الشكل، الرياضة تغير نظرتنا لنفسنا. لكن أبرز الأخطاء الشائعة اللي أشوفها للاعبات المبتدئات هي لما تبدأ تتمرن في عشوائية، أو تبدأ من مستوى مو مستواها، أو تبي تقلد غيرها على طول وتبي تستعجل النتيجة. المبتدئة لازم تعرف أن هي تحتاج حق خطة مدروسة ومدربة واعية وصبر على نفسها، لأن الرياضة ما هو سباق، هي علاقة طويلة بين البنت وجسمها وروحها.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: موعدكم مستمعينا مع عيادتنا الصباحية التي نبدأها بثورة في عالم الطب. قطرة دم واحدة تفك شفرة الخطر وتكشف 50 نوعا من السرطان قبل أوانه. في قفزة علمية وتاريخية غير مسبوقة في مجال الطب الدقيق، بدأت المستشفيات والمراكز الطبية الكبرى هذا العام باختبار وتطبيق تقنية فحص دم متطورة للغاية. هذه التقنية تعتمد على ما يعرف طبيا بالخزعات السائلة، وتتميز بقدرة مذهلة على قراءة الأنماط الجينية بدقة متناهية. فمن خلال عينة دم واحدة وبسيطة يسحبها الشخص، يستطيع الفحص رصد الآثار والتغيرات البيولوجية الدقيقة والأنماط الجينية لأكثر من 50 نوعا مختلفا من الأورام السرطانية. والأهم والأكثر إثارة في هذه الدراسة هو قدرة الفحص على كشف هذه الأنماط في مراحلها المبكرة جدا، أي قبل أن تظهر على المريض أي أعراض واضحة، وقبل أن تتمكن أجهزة الأشعة التقليدية من رصدها، مما يرفع نسب الشفاء والتعافي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. لطالما كان الوقت هو العامل الحاسم والعدو الأول في معارك الإنسان الصحية، واليوم يمنحون العلم سلاحا ثمينا لكسب الوقت وصناعة الأمل. فتحية لإنجازات العقل البشري التي لا تتوقف عن جعل المستحيل ممكنا من أجل حماية البشرية. وإلى لغز اشتهاء البروتين، خط ساخن وسري بين الأمعاء والدماغ يقرر نيابة عنك ماذا تأكل. هل حدث مستمعين الكرام وأن استيقظتم صباحا أو جلستم في منتصف اليوم وشعرتم برغبة مفاجئة وجارفة في تناول وجبة غنية بالبروتين كقطعة من اللحم أو البيض أو حتى بعض المكسرات دونا عن بقية الأطعمة؟ العلماء والباحثون وجدوا أخيرا الإجابة العلمية الدقيقة لهذا اللغز اليومي، حيث كشفت دراسة حديثة ومثيرة عن وجود دار عصبية سرية تربط بين الجهاز الهضمي والدماغ بشكل مباشر وخلف الكواليس. هذه الدارة تعمل كقناة اتصال ذكية وفورية، فبمجرد أن يشعر الجسم بنقص في الأحماض الأمينية الأساسية، ترسل الأمعاء إشارات مشفرة وفورية عبر هذا الخط الساخن إلى مراكز التحكم في الدماغ. الدماغ بدوره يترجم هذه الحاجة على شكل رغبة شديدة واشتهاء مكثف لأطعمة بروتينية محددة، لتجبرك دون أن تشعر على تلبية احتياج جسدك الغذائي بدقة متناهية. هذا الاكتشاف مستمعينا يثبت لنا مجددا أن أجسادنا تتحدث لغة ذكية جدا لحمايتنا، وأن ذلك النداء الداخلي لوجبة معينة ليس مجرد شهية عابرة، بل هو أمر عسكري من خلايانا. وأنتم مستمعينا، ما هي الوجبة التي يلح عليها الخط الساخن في أجسادكم الآن بعد هذه الجولة الصباحية؟

ليست كل وسادة راحة. دراسة حديثة تكشف كيف يمكن لعدد ساعات نومكم أن يعجل بشيخوخة الدماغ.

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة صدرت هذا الشهر، اعتمدت على تتبع عادات النوم وصور الرنين المغناطيسي لأكثر من 23 ألف شخص عن مفاجأة تخص صحة العقل. الدراسة أثبتت أن النوم الأقل من 7 ساعات أو الإفراط فيه لأكثر من 9 ساعات يومياً، إلى جانب كثرة القيلولات الطويلة نهاراً، يرتبط بظهور تلفيات دقيقة تعرف بآفات المادة البيضاء في الدماغ، مما يسرع من تراجعه المعرفي. النوم المتوازن هو الصيانة المجانية التي منحنا إياها الخالق لحماية عقولنا. فكم ساعة نمتم البارحة مستمعينا؟ تأكدوا من ضبط ساعاتكم البيولوجية الليلة.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة

0: أصدقائي المستمعين، كثير ما نسمع عن دور الأسرة الحقيقة في تنمية المهارات لدى كل أفراد الأسرة، لكن هناك محطات نتوقف فيها مع فئة معينة مثل الأطفال الصم. موضوعنا عن دور الأسرة في تنمية مهارات التواصل لدى الطفل الصم، نقف في هذه المحطة.
1: بدور الكندري، ماجستير في خدمة اجتماعية لفئة الصم، اختصاص اجتماعي في مجال الطفل وفئة الصم. دور الأسرة في تنمية مهارات التواصل لدى الطفل الأصم. ما أهمية التدخل المبكر في تطوير مهارات التواصل لدى الطفل الأصم؟ جدا مهم. الطفل مجرد ما أنه ينولد والأهل يدرون أنه هو طفل أصم، يبدون أنهما يغرسون فيه في الحصيلة اللغوية. طبعا احنا عندنا حصيلة لغوية في لغتنا العادية اللي احنا نتكلم فيها، أما الطفل تكون لغتها هي لغة الإشارة، وأحيانا ممكن يكون ضعيف سمع أو زارع قوقعة من الصغر. أيضا سواء كان ضعيف السمع أو زراعة قوقعة أو أصم تماما، كلهم نشتغل على التواصل من البداية. وايد مهم، لأن الطفل مجرد ما أنه نبدي معاه من صغره راح يكبر ببيئة آمنة أحسن، وراح يقدر يتواصل بشكل وايد أفضل، وراح يكون أقران، وراح يبدي إنه ينمو بطريقة جدا سوية. لكن لما نيجي بالنص للدخل بالنص، راح تكون حصيلة لغوية جدا ضعيفة، وممكن يقلل احتمالية التواصل عنده، ويصير عند الطفل ضعف في التواصل.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية. وزير التربية الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة وتوحيد السياسات التعليمية. وزير العدل 33% انخفاض في قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. ممثل وزير الدفاع وكيل وزارة الدفاع يبحث مع كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين تعزيز التعاون المشترك. الداخلية تدعو قائدي المركبات إلى الالتزام بشروط الجر على الطرق. دولة الكويت وأندونيسيا تؤكدان الالتزام بتعزيز التعاون في أمن الطاقة. الشؤون الإسلامية بدء التسجيل في منح الأجانب بالجامعة وتطبيقه. الجمارك أطلاق آلية التخليص المسبق للشحنات البرية إلكترونياً.
3: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. فرنسا، قمة جي 7 شكلت نجاحا جماعيا حقيقيا وأسهمت في تحقيق حالة من الوحدة رغم الأزمات. إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا اليوم. روسيا تدين الهجوم على مطار دولي في النيجر وتحذر من محاولات زعزعة استقرار دول الساحل. مقتل 7 وإصابة 5 في انفجارين شمالي باكستان. فرنسا، دعم مجلس حقوق الإنسان الأممي ركيزة أساسية للنظام الدولي. الجيش الأمريكي، لا تزال قواتنا موجودة ويقظة لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران وتنفيذها وبقائها سارية المفعول. سويسرا، توفير بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران.
0: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 24 سنتا ليبلغ 85 دولار و 66 سنت. بورصة الكويت إدراج صناديق المؤشرات المتداولة خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية. مؤسسة البترول نستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع. هيئة أسواق المال تصدر قرارا بتعديل أحكام في صناديق المؤشرات المتداولة. الإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 41.42% بالربع الأول من 2026. الصناعة تصدر 13 قرارا بالإغلاق الإداري وسحب 6 قسائم صناعية ضمن حملاتها الرقابية. سنتكوم عبور أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار.

0: ونبقى في المجال الاقتصادي، أكدت بورصة الكويت أن صدور قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة بما يشمل تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والموافقة على تعديلات قواعد البورصة يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقالت البورصة في بيان صحفي أمس السبت إنها ستصدر قراراً بشأن تعديل قواعدها ليتضمن إضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يمثل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي. أوضحت أن هذا الإعلان يأتي استكمالا للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والذي شكل منعطفا محوريا في مسار تطوير سوق المال الكويتي من خلال تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية وتعزيز منظومة التقاص والتسوية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة. وأضافت: لقد انطلقت ثمار هذه المرحلة بتدشين السندات والصكوك في 5 أبريل 2026 لتصل اليوم إلى إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة كأبرز مخرجاتها الختامية.
1: بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

وإن كان الحمام وسيلة من وسائل التلاقي فليرحل محملا بأهازيج المحبة لمن نحبه.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 2026، المباراة اللي جمعت بين العربي والقادسية، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي البحريني كوميل الأسود.
1: بنادي الصليبيخات، كرة تحولت، عادت إلى إيوالة، هذه خطيرة، هذه محاولة، عدى ومر وتقدم بهي نفسه، وبعد ذلك العرضية خطيرة. الله الله الله الله، يا سلام يا سلام، جول للعربي الأخضر، يضرب بقوة تسديدة قوية جدا على حارس المرمى. لاحظ الكرة ولاحظ البداية، هنا البداية.
0: بعدها بكم دقيقة يضيف الهدف الثاني للنادي العربي المحترف النيجيري إيوالا.
1: طلب يعني يتكلم لاعب نادي القادسية يتحدث، لكن خلى يتحدث هناك في الجهة اليمنى. هنا كرة، محاولة المرور، التقدم موجود، هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة، جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول. نادي الصليبيخات، هذه الجماهير العاشقة الحالمة هنا في هذا الديربي كبير. يا لها من كرة، ويا لها من محاولة، ويا لها من تسديدة، ويا لها من مرور. هذا إيوالة، وهذا زيد غنبر، وهذه التسديدة قوية جدا.
0: انتهت المباراة فوز نادي العربي على القادسية بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. العربي يصعد لوصافة الدوري بعد الفوز على غريمه التقليدي القادسية بنتيجة 2-0.

0: بيت بطلا لدوري زين للمرة الخامسة على التوالي. الحكم الصومالي عمر أرتان يدير مواجهة الكويت والقادسية في ختام دوري زين. نادي بورغان لكرة اليد بطلا لبطولة الآسيوية للأندية الأبطال. المغرب تحقق الانتصار الأول للعرب في كأس العالم 2026 عبر اللاعب إسماعيل صبياري. قطر تخسر بسداسية أمام كندا بالجولة الثانية من كأس العالم. المنتخب السريلانكي يجدد تعاقده مع المدرب الوطني عبدالله الشلاحي لمدة سنتين. المنتخب التركي يودع كأس العالم من دوري المجموعات. فينيسيوس جونيور فاز بجائزة رجل اللقاء في مباراتين متتاليين في كأس العالم 2026. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم بشكوى إلى الفيفا بعد الخسارة أمام الأرجنتين. لاعب المنتخب الأمريكي بولزيتش خارج قائمة المنتخب لمواجهة استراليا بسبب الإصابة في عضلة الساق. الدنماركي كريستنسن يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027. نادي ريال مدريد يطلب 60 مليون يورو لمن يريد التعاقد مع كامافينجا. مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لتمديد عقد دوكو. المغربي إسماعيل صبياري لاعبا لنادي بايرن ميونخ. انتقادات كبيرة ضد جواو نيفيز بسبب تصريحاته الأخيرة ضد أسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حسم الفريق الأول بنادي الكويت لقب الدوري زين الممتاز للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع السالمية بثلاث أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة، وبعيدا عن حسابات لقاء الديربي بين العرب والقادسية في الجولة نفسها. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم
3: الصحة،
4: البورصة،
3: أخبار ديرتنا،
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
3: فنون،
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا
1: في صباح الخير. عالم تكنولوجيا.
5: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا.
5: فيه الحاجة.
6: أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
5: عالم تكنولوجيا.
7: فيزيائي يبتكر كونا مصغرا من الذرات لاختبار طبيعة الزمن. كشف فيزيائي بريطاني عن أول دليل تجريبي يثبت أن الزمن يمكن أن ينبثق ذاتيا من داخل النظام الفيزيائي نفسه دون الحاجة إلى ساعة خارجية مستقلة من حولنا، ممهدا الطريق لحل واحد من أكثر الألغاز إرباكا ومنافاة للبديهة في العالم الكمومي. جامعة برمنغهام البريطانية ابتكر باحث منها عالم مصغرا من الصفر، ونجح في تطوير قرابة 24 ألف ذرة من عنصر الروبيديوم وتبريدها إلى أجزاء من المليار من الدرجة فوق الصفر. احتجز الباحث هذه المادة في مصيدة ضوئية ثنائية القطب، وقسم النظام إلى قطاعين بواسطة حاجز مشكل من تقاطع شعاعي ليزر بترددات مختلفة، قطاع مضيء خاضع للمراقبة وآخر مظلم يمثل الأجزاء غير المرصودة في كوننا الحقيقي مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

دائما الجديد في عالم التكنولوجيا سيكون هو الطريق لمزيد إن شاء الله من التطور والتنمية.

التقى سفير دولة الكويت لدى النمسا طلال الفصام بوزير الابتكار والتنقل والبنية التحتية بيتر هانكا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية النمسا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. وذكرت سفارة دولة الكويت لدى النمسا في بيان أن السفير الفصام أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده بما يسهم في الارتقاء بالتعاون بين البلدين الصديقين إلى أفاق أرحب. كما استعرض السفير الفصام المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها دولة الكويت في إطار رؤية كويت 2035 والفرص المتاحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب النمساوي في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنقل المستدام والمدن الذكية. من جانبه أعرب الوزير هانكا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة الكويت، مشيدا بما تتمتع به العلاقات الكويتية النمساوية من متانة وتميز، مؤكدا أهمية استمرار التواصل وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فتح باب التسجيل للراغبين في الدراسة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمنح الثقافية للطلبة الأجانب غير المقيمين للعام الدراسي 2026-2027. وقال وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور مهندس سليمان سويلم إن التسجيل سيستمر حتى 11 من الشهر القادم من خلال موقع الوزارة، مؤكدا أن أولوية الترشيح لدول الأقليات المسلمة، وأضاف أن المنح الثقافية التي تقدمها دولة الكويت تأتي في إطار رسالتها الإنسانية والحضارية في دعم التعليم ونشر المعرفة وبناء الكفاءات العلمية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة. أكد السويلم حرص الوزارة على إتاحة الفرصة للطلبة المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في المؤسسات التعليمية الكويتية والاستفادة من البيئة الأكاديمية التي تتمتع بها، ودعا الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واستكمال المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة للاستفادة من هذه المنح التعليمية الكويتية.

0: أكدت دولة الكويت وأندونيسيا أمس السبت التزامهما بتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة بهدف مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية. وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الأندونيسي إيرلانغا هارتارتو في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده مع سفير دولة الكويت لدى أندونيسيا خالد الياسين. وشدد هارتارتو خلال اللقاء على أن العلاقات الدبلوماسية بين أندونيسيا ودولة الكويت تقوم على أساس متين يشكل عاملاً مهماً لتوسيع التعاون الثنائي لا سيما في مجال أمن الطاقة. وأوضح أن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يشمل عدداً من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مشاركة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبك في 8 مشاريع لاستكشاف النفط والغاز في أندونيسيا. أشار إلى أن هذه المشاريع الاستكشافية تقع في جزيرة بوتون بجنوب شرق جزيرة سولاوسي وبحر ناتونا وشرق جزيرة كاليمانتان، في حين يجري تحالف شركات تقوده كوفبك أندونيسيا بي في عمليات استكشاف للنفط والغاز في جزر أنامباس التابعة لجزر رياو، مفيدا بأن البلدين أضفيا الطابع الرسمي على التعاون في مجال الطاقة من خلال مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز والبتروكيماويات ووقعت عام 2019.
1: أعلن المؤتمر العالمي 39 للمرشدات الذي تستضيفه مملكة كمبوديا فوز الكويتية فاطمة الفليشاوي بعضوية المجلس العالمي للمرشدات والفتيات الكشافات بعد انتخابها ضمن 6 فائزات من أصل 10 مرشحات تنافسنا على عضوية المجلس من مختلف دول العالم. بهذا الصدد أعربت الفليشاوي عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الدولية، مؤكدة أن الفوز يمثل الكويت والحركة الإرشادية الكويتية ويجسد جهود أجيال من المرشدات التي أسهمن في تعزيز مكانة الكويت على الساحة الإرشادية العالمية. وأضافت أن عضويتها في المجلس العالمي تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة للمساهمة في تطوير العمل الإرشادي وتمكين الفتيات والشابات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار، معربة عن شكرها لجميع من دعم ترشحها وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح، سويسرا تستضيف أول محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران منذ إعلان مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 20 شخصا، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد 11 شخصا فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الأمن يبدي قلقه من تصاعد العنف في السودان ويدعو إلى وقف القتال فورا. وروسيا تقول أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح في الموقف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تنطلق في سويسرا اليوم المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول المعنية. وتستضيف مدينة بورك تشوك السويسرية هذه الاجتماعات التي يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جانب الوفد الإيراني برئاسة

0: المعلومات التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران. وتركز المحادثات على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات واستمرار وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما المتفق عليها بين الجانبين.
1: تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى مدينة بورغنستوك السويسرية التي تستضيف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في أول اختبار عملي لمذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان مؤخرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات تمتد 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات الخلافية. وتشارك في الاجتماعات وفود رفيعة المستوى بين البلدين، حيث يمثل الولايات المتحدة نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من المسؤولين الأمريكيين، فيما يضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وكبار المسؤولين في المجلس الأعلى للأمن القومي والبنك المركزي ووزارتي الخارجية والنفط. كما تشارك باكستان وقطر في المحادثات بصفتهما وسيطين رئيسيين في مسار التفاهم بين واشنطن وطهران. وتركز المفاوضات على الجوانب الفنية لتنفيذ مذكرة التفاهم، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات مراقبة تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى وضع جدول زمني للخطوات المقبلة خلال فترة التفاوض. وتحظى محادثات سويسرا باهتمام دولي واسع نظرا لما قد تفضي إليه من نتائج تؤثر في مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسط آمال بأن تمهد هذه الجولة الفنية الطريق نحو اتفاق أكثر شمولا واستقرارا خلال الأسابيع المقبلة.
0: وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن لن تواجه أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الإعفاء من الرسوم سيستمر بعد انتهاء هذه الفترة. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما مستقبلا إذا فشلت المفاوضات مع إيران ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون مرتبطا بتغطية تكاليف الحرب. ومن جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بالكامل، محذرا في الوقت نفسه السفن من الاقتراب من المضيق لأن أمنها سيتعرض للخطر حسب بيانه. وجاء في بيان الحرس الثوري أن مضيق هرمز تم إغلاقه وعلى السفن عدم الاقتراب من المضيق. وفي المقابل، أظهرت بيانات ملاحية استمرار حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز يوم أمس السبت رغم إعلان إيران إغلاق الممر البحري، حيث واصلت السفن دخول منطقة الخليج والخروج منها عبر المسارين الشمالي والجنوبي مع تشغيل أنظمة التعريف الآلي. كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة الملاحة في المضيق شهدت زيادة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى عبور 55 سفينة تجارية محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط والبضائع المختلفة، مع استمرار القوات الأمريكية في دعم حرية الملاحة بالممر المائي الدولي. وفي بروكسل، قال وزير الدفاع البلجيكي ديو فرانكن إن تحالف الدول الراغبة بقيادة لندن وباريس يضع خططا لإزالة الألغام وتأمين الملاحة بهرمز، مؤكدا أن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا خلال الأسابيع المقبلة وسط تضامن أوروبي مع دول الخليج.

0: وفي لبنان وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليومية على جنوب الأراضي اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن ارتفاع عدد القتلى إلى 20 شخصا، بينهم عسكري وطفلان. وفي هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال جنوبي الأراضي اللبنانية. وأضافت وسائل الإعلام أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. سحر بشارة والتفاصيل.
1: ساد هدوء حذر خلال ساعات الليل في الجنوب والبقاع شرقي لبنان بعد نهار دموي شهد سقوط عشرات الضحايا، وذلك قبل أن يصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عصر أمس أمراً للجيش الإسرائيلي بوقف كل عملياته في الجنوب من دون الانسحاب من مواقعه. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4057 قتيلاً و 12121 جريحا، وأشارت إلى أن الحصيلة النهائية لغارات يوم الجمعة التي استهدفت الجنوب ومنطقة بعلبك شرقي لبنان بلغت 83 قتيلا و141 جريحا. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى إلى 9 في الغارة التي استهدفت بلدة قناريت في قضاء صيدا، إضافة إلى 13 جريحا بينهم 5 سيدات و5 أطفال، كما سقط 5 قتلى بينهم سيدتان في غارة على بلدة عرب صليم. وفي بلدة باريش في قضاء صور قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، هم أب وأم وطفلان، كما قتل 9 أشخاص في غارات متفرقة استهدفت دراجات نارية وعددا من البلدات. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل عسكري نتيجة غارة استهدفته على طريق بلدة كفر رمان في قضاء النبطي، وأكدت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. وفي البقاع الغربي قتل 4 أشخاص بينهم سيدتان وطفل في غارة استهدفت منزلا في بلدة صحمر. التصعيد الإسرائيلي كان قد سبقه اشتباكات مع عناصر حزب الله خلال محاولة قوات الاحتلال التقدم نحو تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطي. وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يحاصر العشرات من مقاتلي حزب الله في أنفاق تحت منطقة علي الطاهر. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن المنطقة تضم مجمعا مركزيا للحزب تحت الأرض. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وعلى الصعيد الدبلوماسي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بعد غد الثلاثاء ولمدة 2 يوم، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارات وقصف متواصل نفذه الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم 4 من عائلة واحدة، فيما تركزت الهجمات على خان يونس ومخيم البريج وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وفي سياق متصل أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 1012 فلسطينيا منذ أكتوبر الماضي. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل التطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار وتجدد الغارات الجوية وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في محاور متعددة، ما يبقي الوضع الميداني في دائرة التصاعد المستمرة. وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصرار

0: سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة من القطاع، شملت أحياء سكنية وتجمعات للمواطنين في مشهد يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتكرر القصف في أكثر من محور. وفي مخيم البريج وسط القطاع أدى قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما سجلت حالات استشهاد وإصابات إضافية في مناطق متفرقة بينها خان يونس ومدينة غزة، مع استمرار القصف والنيران في أكثر من موقع على الأرض. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع بشكل ملاحظ مع تزايد أعداد النازحين وتكدس العائلات في مراكز الإيواء والخيام في ظل شح شديد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية وتراجع القدرات الطبية في المستشفيات التي تعمل في ظروف تفوق الطاقة الاحتمالية، مع تزايد أعداد الجرحى وصعوبة وصول الإسعاف إلى مواقع الاستهداف. وأمام هذا الواقع المتدهور يبقى قطاع غزة أمام مشهد إنساني وميداني معقد تغلب عليه الخسائر وتتسع فيه دائرة الخطر في ظل غياب أي ملامح لتهدئة مستقرة حتى الآن. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وسياسيا، قالت مصادر سياسية أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا خلال الأسبوع الجاري، ولكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. وفي تطورات الأوضاع في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد عزمه إطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. ميدانيا، شن الجيش السوداني غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية من ولاية شمال كردفان. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن سمير:
2: هناك اعتقاد لدى الجيش السوداني أنه يمكن أن يستعيد بعض المناطق الموجودة هناك في شمال دارفور، لأنه حدثت بعض الأمور في هذا المنطقة. أولا، كان هناك سلسلة من الانشقاقات، عدد كبير جدا من القيادات العسكرية التي كانت تعمل مع الدعم السريع انشقت عنه وانضمت إلى الجيش السوداني، وبالتالي ضعفت هذه الجبهة. يضاف إلى ذلك أيضا بدأ هناك خلاف كبير جدا ما بين الدعم السريع ودولة تشاد المجاورة للسودان ناحية الغرب والتي تجاور بشكل مباشر ولايات دارفور، وبالتالي بدأ يتم إغلاق بعض المنافذ الحدودية على الدعم السريع من ناحية الحكومة التشادية. الجيش السوداني بيعتبر أن هذا الأمر قد يشكل فرصة لاستعادة دارفور، لأن دارفور هي بتشكل القاعدة الجغرافية والحاضنة الشعبية للدعم السريع. لكن أيضا الهجمات وصلت إلى مناطق استراتيجية أخرى خلال 24 ساعة الماضية. على سبيل المثال، الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في كردفان. كردفان تبعد إلى جنوب الخرطوم بحوالي 500 كيلومتر، لكنها تجاور الخرطوم من الجنوب، ويراهن الدعم السريع أنه لو استولى وسيطر على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان يمكن من خلالها الوصول إلى العاصمة الخرطوم، وهو قال من قبل أنه خرج من العاصمة لا يعود إليها.
1: ونتحول إلى تطورات الأوضاع في السودان، نتحول إلى نيويورك، حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف في السودان ولا سيما في ولاية كردفان، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وداعين أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. كما أعرب المجلس

0: عن قلقه من التقارير التي تشير إلى حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية حول مدينة الأبيض، مطالبا بوقف أي هجوم محتمل على المدينة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بأنه في ضوء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية حان الوقت للإعلان صراحة أنه لم يعد هناك ولن يكون هناك أي قواعد تخص كييف، وقال إنه بالنظر إلى الهجمات المكثفة التي تشنها أوكرانيا على روسيا والتي تتزايد حدتها ومن الواضح أنها ستستمر في التزايد، فقد حان الوقت للإعلان صراحة أنه لم يعد هناك ولن يكون هناك أي قواعد تخص كييف. وأضاف أن اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب لم تعد ضرورية، مشيرا إلى أن الحروف تغيرت كثيرا خلال المئة عام الماضية. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها واصلت استهداف القوات والمدن الأوكرانية في شرق وجنوب البلاد وتواصل التقدم على عدد من المحاور، واستولت على 47 مبنى في منطقة كراسني ليمان و94 مبنى في منطقة كونستانتينوفكا بدانيتسكا. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت غارات على منشآت الطاقة والوقود والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1370 جنديا أوكرانيا وأسقطت 740 مسيرة خلال اليوم الأخير. وفي تقرير منفصل، أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات شنها الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 187 مسيرة فوق 12 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيوبين الروسية بغرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف تبعد أكثر من 3000 كيلومتر، مشيدا بعمليات القوات الخاصة الأوكرانية التي استهدفت منشآت داخل العمق الروسي. وفي لندن، ذكرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه يوم غد الاثنين، مع تحديد إطار زمني لرحيله، وذلك بعد فوز أندي بورنهام أحد المخضرمين في حزب العمال الحاكم بمقعد برلماني في شمال إنجلترا. وقالت الصحيفة أن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعد مشاورات أجراها مع وزراء في حكومته ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25%، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية.

الحكومية ومخاطر نقص الوقود الناتجة عن الهجمات على منشآت الطاقة. أظهرت بيانات بريطانية ارتفاع الاقتراض الحكومي خلال مايو الماضي إلى 23.3 مليار جنيه استرليني، متجاوزا التوقعات في ظل زيادة مدفوعات لخدمة الدين وارتفاع الإنفاق العام. ومن أخبارنا الرياضية في هذه الجولة، حجز المنتخب الألماني بطاقة التأهل إلى دور 32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. وفي بقية المباريات تغلبت هولندا على السويد بنتيجة 5-1 ضمن المجموعة السادسة، فيما انتهت مواجهة الإكوادور وكرواسواو بالتعادل السلبي ضمن المجموعة الخامسة، بينما تتواصل مباراة اليابان وتونس ضمن منافسات المجموعة السادسة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 4:13 العصر، والجزر الساعة 10:49 صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:50 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. سويسرا تستضيف أول محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران منذ إعلان مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 20 شخصا، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الأمن يبدي قلقه من تصاعد العنف في السودان ويدعو إلى وقف القتال فورا. وروسيا تقول أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير، نقول نتمنى لكم قدرا جميلا وخبرا سعيدا وطمأنينة للقلب وراحة للبال ودعوة مستجابة. يا صباح الخير.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، لنزال معكم في صباح الخير. نسعد بهذا التواصل الصباحي الجميل. يسعدنا أيضا أن يكون لضيوفنا دور في توصيل أي نوع من الرسائل اللي تهم كل فرد يعيش في هذا المجتمع في ديرتنا الحبيبة الكويت. عندما نتكلم عن البيئة نتكلم عن هذه الأجواء التي نتمنى أن تبقى آمنة ومستقرة للجميع. معنا على الطرف الآخر عقيد بحري محمد سعد القديري، رئيس قسم التلوث البحري في الإدارة العامة لخفر السواحل. حياك الله عقيد.
1: الله يحييك أختي. بالبداية نسلم عليكم ونصبح عليكم بالخير وعلى جميع المستمعين، ونشكركم على الاستضافة الكريمة.
0: يا هلا وسهلا فيك عقيد بحري. طبعا عندما نتكلم عن البيئة نعني البيئة البحرية والبرية والجوية في كل المجالات. بما أن أنتم في خفر السواحل، لكن ودنا نتكلم عن نحدد محافظتكم على البيئة ودوركم أيضا في حماية البيئة البحرية. حياك الله.
1: طبعا في البداية أحب أوضح أن الإدارة العامة لخفر السواحل وبعد انتقال اختصاصات الإدارة البحرية لها أصبحت مسؤولة عن مجموعة من المهام المرتبطة بالقطاع البحري، سواء من ناحية أمن الملاحل البحرية أو سلامة الأرواح في البحر أو حماية البيئة البحرية، وهو المحور إن شاء الله راح نتكلم عنه اليوم. يعني لما نتكلم عن حماية البيئة البحرية فنحن نتكلم عن كل ما يتعلق بالنشاط البحري وتأثيره على البيئة، بدءا من السفن الكبيرة مثل ناقلات النفط ووصولا إلى القوارب الصغيرة وقوارب الكيك، وأضف إلى ذلك المنشآت البحرية المختلفة. طبعا يجي دورنا في قسم التلوث البحري، هو قسم تم تفعيله يعني مؤخرا لتولي المهام المتعلقة بحماية البيئة البحرية ومتابعة القضايا البيئية المرتبطة بالأنشطة البحرية. ومهام القسم عديدة، يعني عندنا أبرزها استقبال بلاغات التلوث البحري والاستجابة الأولية لها، بحيث يقوم الفريق بتحديد نوع التلوث ومصدره، ثم التنسيق مع الجهات والفرق المكافحة المختصة بحسب الموقع الحادث وطبيعة المادة. وأيضا يعني أحب أضيف أن على المهام هذه مهمة جدا، يعني اللي هو متابعة تأثير الأنشطة البحرية على البيئة البحرية. مثلا على سبيل المثال عندنا نتابع تأثير حركة

0: مملكه القوارب والرحلات البحريه الى جزر دوله الكويت وعلى الكائنات البحريه المختلفه مثل الشعب المرجانيه، الاسماك والسلاحف البحريه وغيرها من الاحياء البحريه المهمه. وايضا بعد اضيف على ذلك ان احنا عندنا القسم يعمل على اجراءات دراسات يعني ونجمع بيانات ونحللها على اساس ندعم عمليه اتخاذ القرار. من امثله على ذلك يعني في استبيان تم توزيعه في مراكز الخدمه عندنا على اصحاب القوارب ومرتادي البحر على اساس نتعرف على مستوى الوعي البيئي والممارسات البحريه يعني المتبعه والتحديات ايضا اللي تواجه اهل البحر. وهذا راح يرسم لنا خط الاساس باتخاذ القرارات التنظيميه.
1: يعني هذا شيء جميل يعني من اللي ذكرته عقيد، يبين لنا مدى أهمية دور قسم التلوث البحري في الإدارة العامة لخفر السواحل في المحافظة على البيئة. لكن نتيجة لتقاربكم ولهذا الدور علشان تقومون فيه لابد في إمكانيات متاحة لكم، بالإضافة إلى معرفتكم لنوع التلوث البحري اللي تتعاملون معه في الإدارة، ياريت تطلعنا على هذه الأنواع، أنواع التلوث البحري اللي تتعاملون معها في قسم التلوث البحري في الإدارة العامة لخفر السواحل.
0: بشكل عام احنا في الإدارة العامة لخفر السواحل نتعامل مع مختلف أنواع التلوث البحري اللي ممكن تأثر على البيئة البحرية أو على سلامة مستخدمي البحر. ومن أكثر هذه الحالات ومن أكثر الحالات اللي نتعامل معاها هو التلوث الزيتي، سواء يعني كان ناتج عن تسرب زيوت أو مواد نفطية من السفن أو القوارب أو المنشآت الساحلية. وهذا النوع من التلوث يحتاج إلى سرعة في الاستجابة لأن انتشاره في البحر يكون سريع وقد يؤثر على الشواطئ والكائنات البحرية اللي عندنا. وأيضا بعد يعني نتعامل مع حالات رمي المخلفات والنفايات في البحر مثل البلاستيك والمواد الأخرى اللي تضر البيئة البحرية وتبقى لفترات طويلة.
1: طبعا في جهات ما أدري إذا كنتوا تعملون معها في المحافظة على البيئة البحرية، وهذه الجهات تكون مهمة لرصد هذا المخالفات أيضا وتساعدكم في الوصول إلى الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى أن احنا نعرف مثل يقول إيد واحدة ما تصفق، ما هو دور المواطن والمقيم في المساهمة معاكم في حماية البيئة البحرية.
0: صحيح أستاذة، عندنا حماية البيئة البحرية يعني ما تعتمد على الجهات الحكومية بروحها، بالعكس نجاح أي جهد يعني لحماية البيئة البحرية يبدأ من الوعي والتعاون مرتادي البحر أنفسهم. والمواطن والمقيم يعني يقدر يساهم بأمور بسيطة لكن أثرها يكون كبير جدا، مثل عدم رمي المخلفات في البحر، تأكد من جمع النفايات والتخلص منها بالأماكن المخصصة عقب انتهاء الرحلة. وكذلك أيضا يعني من المهم أن نحافظ على الكائنات البحرية والشعب المرجانية وعدم الإضرار فيها أو العبث فيها كونها كائنات حية بحرية حساسة. هذه الثروات الطبيعية تحتاج سنوات طويلة عشان تتكون، لكن ممكن تتضرر خلال لحظات بسبب ممارسة خلينا نقولها نسميها غير مسؤولة. وبعد يعني ندعو الجميع إلى يعني الالتزام بالتعليمات والاشتراطات البيئية المنظمة للأنشطة البحرية، لأن هذه الاشتراطات ما انحطت إلا للمحافظة على البيئة البحرية ورفع مستوى جودة الرحلة البحرية والاستمتاع فيها.
1: نعم، الكلام اللي قلته يمثل رسالة الحقيقة. احنا في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة معلنة دفعها للكثيرين للخروج سواء للحداق للتنزه في البحر، فما هي الرسالة التوعوية اللي بنختم فيها لقائنا معاك عقيد اللي نوجهها للجمهور؟
0: رسالتي يعني إلى جميع مرسادي البحر أن البحر هذا جزء من هويتنا الوطنية وتراثنا البحري، والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة بين الجميع. في خفر السواحل عندنا نؤمن أن حماية البيئة البحرية ما تتحقق فقط من خلال الرقابة، وإنما من خلال يعني تعزيز الممارسات البحرية المسؤولة وتنظيم الأنشطة البحرية بما يحقق توازن ما بين الاستمتاع بالبحر والمحافظة عليها. فالقرارات والإجراءات التنظيمية التي يعني يتم تطبيقها ما تهدف إلى فرض قيود على مرتادي البحر، وإنما تهدف إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها الطبيعية ورفع

0: يعني هذا اللي بنركز عليه، مستوى جودة الرحلة البحرية لاستمتاع الجميع بالبحر الكويت بصورة آمنة واستدامة. ونأمل آخر شيء من الجميع مرتادي البحر أن يكونوا شركاء معانا في هذه المسؤولية،
1: نعم
0: من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة والمحافظة على نظافة البحر والإبلاغ يعني عن أي مظهر من مظاهر التلوث، حتى نترك للأجيال القادمة بيئة بحرية نظيفة وغنية بالحياة البحرية كما ورثناها من آبائنا وأجدادنا.
1: نعم في الختام علينا إلا أن ندعم تنفيذكم لهذه القرارات والإجراءات اللي من خلالها تحافظون على البيئة، وأيضا نوصي خير بالمقيمين والمواطنين بالعمل والأخذ بهذه القرارات والعمل بهذه الإجراءات مساهمة بوطنيتهم لدعمكم. ودائما احنا نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، سواء منكم كمسؤولين في الإدارة العامة لخفر السواحل أو مواطنين مقيمين يحبون هذا الوطن. كل الشكر الجزيل للعقيد بحري محمد سعد القديري، رئيس قسم التلوث البحري في الإدارة العامة لخفر السواحل. أقول لكم الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة عقيد.
0: الله يعافيكم، مشكورين على حسن استضافتكم لنا.
2: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في كل أسبوع تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، نتعرف على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها في الفترة الماضية لتفادي وقوعها بإذن الله تعالى في المستقبل. بداية هذا الأسبوع نرحب بالمقدم أحمد المشموم، إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء. حياك.
1: يا مرحبا، صباح الخير على الجميع.
0: صباح النور، بداية أسبوع موفق إن شاء الله نتمناها للجميع. لكن ماذا عن الفترة الماضية وأبرز البلاغات التي تم التعامل معها؟
1: نعم طبعا، أكيد نحن نتمنى السلامة للجميع. طبعا قوة الإطفاء العام خلال الأيام الماضية تعاملنا مع أكثر من بلاغ. أبرز هذه البلاغات حريق في تكرار منطقة النعايم بالسالمي. طبعا للأسف أن هذا ثاني مرة نتعامل مع الحريق في فترة أسبوعين. طبعا نتعامل مع الحريق 4 فرق أطفاء من مركز شقاية والجهرة، والجهرة الحرفي طبعا، وقيروان والأسناد. كان الحريق طبعا في فترة ساعات الظهر الأولى من يوم الجمعة بدائرة ارتفاع درجات الحرارة العالية، ولكن تم تطبيق البروتوكول التعامل مع الحرائق في المناطق المفتوحة. الحمد لله تم السيطرة على الحريق بشكل كامل،
0: اللهم لك الحمد.
1: نعم، وننتظر إدارة التحقيق لمعرفة سبب الحريق. ولكن في مثل هذه الأماكن دائما ما يكون أسباب الحريق تماس كهربائي أو مواد سريعة الاشتعال، كون أن المكان مخزن تكرار للسيارات. كذلك عندنا حريق محلات في جمعية تعاونية، عدد من المحلات. طبعا الحريق بدأ في محل واحد وانتقل إلى أكثر من محل، ويمكن يرجع هذا سبب لتأخر ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية.
0: نعم.
1: طبعا تعامل مع الحادث مركز الوفرة والنويطيب يوم الأربعاء الماضي، باشروا طبعا فرق الإطفاء التعامل مع الحادث والتأكد أن ما كان هناك أي أحد داخل المحلات ولم يكن هناك أي إصابات الحمد لله. كذلك عندنا حريق مطعم في أحد المجمعات التجارية، قد نلاحظ الفترة الماضية

0: شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الناس كانوا مصورين عملية الإخلاء، وإحنا نشكر إدارة المجمع التجاري على التجاوب السريع لتنفيذ عمليات الإخلاء في حال حدوث أي طارئ أو حريق لا سمح الله. طبعا تعامل مع الحادث مركز الهلالي ومركز المدينة، كونهم قريبين جدا من مكان الحادث لم يكن هناك أي إصابات. ومثل ما تدرين زينب أن الحرائق في الأماكن المزدحمة أو الأماكن الحيوية يحتاج بروتوكول تعامل
1: صحيح،
0: معين،
1: نعم،
0: كون الناس خصوصا في فترة الصيف يتواجدون بشكل أكبر من غيره من أيام السنة في
1: طبعا،
0: المجمعات التجارية. يتساءل بعض الناس شلون تتعاملون مع مثلا حادث حريق داخل المجمع فيه أكثر من دور. إحنا نحب نوضح للمواطنين والمقيمين أن اليوم جميع المجمعات التجارية وجميع مثلا العمارات ذات الأدوار العالية لا يتم التعامل معهم عن طريق الآليات، وإنما كل دور مجهز بفوهات مزودة بأدوات المكافحة ويتم التعامل وياها. أكيد قوة الإطفاء العام كل منطقة وكل محافظة تقوم بدورات تدريبية في الأماكن الحيوية، مثلا إذا احنا كنا في محافظة العاصمة فالمراكز اللي موجودة في محافظة العاصمة تقوم بدورات تدريبية، مثلا اليوم عندي المجمع الفلاني، اليوم عندي المؤسسة أو الوزارة، اليوم عندي الشركة الفلانية، عندي المستوصف، المستشفى، كل هذه الأماكن الحيوية اللي تقع تحت نطاق هذه المراكز يقومون بعمل سيناريوهات وعمل تدريبات عملية للتعامل مع الحادث، لأن لو صار أو لا سمح الله صار حريق في أحد هذه الأماكن تكون الفرقة عارفة وعندها تجربة سابقة. فكل الأماكن الحيوية وكل الأماكن اللي موجودة تحت نطاق هذه المراكز هناك تدريبات مسبقة عليها، فالحمد لله تم التعامل مع هذا البلاغ بشكل كامل. كذلك أخيرا عندنا خلال الفترة الحالية تقوم قوة الإطفاء العام ب يعني جولات تفتيشية وتفقدية لتأمين الاحتياجات في دولة الكويت بالتعاون مع الأخوان في وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية،
1: نعم،
0: واتباع الإجراءات المتبعة للتأكد من توفر مطفآت الحريق والتزام الناس بالإجراءات الخاصة بالدخول والخروج. كل هذا يقع تحت تغطيتهم وسلامتهم. أكيد هذا زينب يعني أبرز الأمور. والنصيحة الأخيرة عندنا موضوع عبث الأطفال، للأمانة خلال الأسبوعين الماضيين تعاملنا في قوة الأطفال العام مع العديد من البلاغات، أبرز أسبابها عبث الأطفال. اليوم الطفل فضولي بطبعه، راح يجرب ويحاول يستخدم أي وسيلة تثير فضوله، يبي يجرب
1: نعم،
0: وقاعد ينتج عنها للأسف حرائق وحوادث وأمور انهشار.
1: صح،
0: كذلك في أحواض السباحة الخاصة بالمنازل والشاليهات أيضا تعاملنا مع أكثر من بلاغ. للأسف هناك إهمال نوعا ما من بعض أولياء الأمور يعتمدون على العاملة المنزلية أو يخلون الأطفال بروحهم من غير مراقبة شخص بالغ في أحواض السباحة، يعني قد يؤدي إلى مخاطر غرق أو مخاطر إصابات أو انتشار لا سمح الله.
1: اي نعم،
0: فنتمنى أكيد السلامة للجميع، نتمنى من أولياء الأمور أن يكونون أكثر وعيا في إجراءات السلامة والوقاية من الحريق، وأكيد أمور الإنقاذ الخاصة بعبث الأطفال.
1: نعم، احنا نتمنى السلامة للجميع. نقول ان في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ممكن ان تكثر الاسباب التي تؤدي الى حدوث حرائق، فبالتالي الوعي، الوقاية تعتبر من اهم العوامل اللي تقينا ان شاء الله من حدوث مثل هذه الحرائق. ايضا المقدم احمد، مع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الصيف هناك اخطاء شائعة لدى البعض مثل ترك أجهزة التكييف تعمل على مدار الساعة دون توقف خصوصا خلال السفر أو الخروج، هل هناك نصيحة ذهبية لقوة الإطفاء العام بهذا الشأن؟
0: والله للأمانة يعني أجهزة التكييف بحد ذاتها لو هي تعمل لا ضرر في ذلك، ولكن
1: نعم،
0: هناك أمر يجب القيام فيه وهذا الناس اللي قاعد تهمله بشكل مستمر: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، المكاين الخارجية،
1: نعم،
0: المكاين الداخلية، ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب راح يخلي التكييف يعمل بشكل طبيعي.
1: صحيح،
0: أما أن أنا أهمل عملية الصيانة والتنظيف بالتالي يصير تحميل على الدائرة الكهربائية أو على الفلاتر أو

0: على الأجزاء الميكانيكية الخاصة بالتكييف راح يؤدي إلى أحمال كهربائية أو تماس كهربائي أو اشتعال لا سمح الله. كذلك مو أي صيانة دورية، أنا أقول أنا سويت الصيانة الدورية، لازم تكون الصيانة الدورية مع أشخاص متخصصين عارفين لأمور هذه الصنعة وعارفين شلون يعني يتعاملون مع الغاز الخاص بالتكييف والقطع الميكانيكية الخاصة فيه. وكذلك نصيحة، بين فترة وفترة أنت كرب أسرة كشخص متواجد في البيت، اصعد فوق السطح،
1: جيد،
0: ألقي نظرة،
1: أي نعم.
0: شوف المكاين قاعدة تعمل. أحيانا الماكينة تعمل وما فيها شيء، ولكن هناك صوت قاعد يطلع منها،
1: نعم،
0: هناك تسرب، هناك أمر غير طبيعي ما راح تقدر تلاحظه إلا لما تصعد. فأنا ما أعتمد أنه والله دام التكييف شغال خلاص، لا، أصعد في فترات العصر مثلا، بدايات ساعات الفجر الأولى اللي تكون درجات الحرارة مناسبة، أتأكد والله من المكاين أنها تعمل، ما فيها أي أصوات غير طبيعية، ما فيها أجزاء
1: نعم.
0: مثلا مفقودة. في هذه الحالة أنا أكون أمنت نفسي.
1: نعم، يعني في نهاية هذا الحديث المقدم أحمد، نقف وقفة إجلال واحترام، نرفع لكم قبعات التقدير. رجال بأمانة انذروا أنفسهم ليكونوا الدروع الواقية لهذه الأرض في الوقت اللي الجميع يبحث عن الظل والنسمات التكييف الباردة تحت لهيب الصيف.
0: نعم.
1: يعني ما شاء الله عليكم، خواتكم معداتكم الثقيلة وتقتحمون الصفوف الأولى، تواجهون النيران بشجاعة. الله يحفظكم ودائما يخليكم لنا ذخر يا رب. مدير
0: هلا
1: إدارة
0: والله،
1: الإعلام في قوة الإطفاء العام المقدم أحمد المشموم، كل الشكر لك.
0: حياكم الله والشكر موصول لكم.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: أهلا بكم، وجولة أخيرة وأخبار الديرة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، لنا وقفة أخرى مع وزارة الداخلية نتعرف على الحركة المرورية الحالية في شوارع دولة الكويت. نرحب بمدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب، حياك الله.
1: حياكم الله، يا مرحبا فيكم وصبحكم الله بالخير، وصبح عليكم ومع المستمعين، ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة فترة اختبارات وحر، والله يعينهم.
0: يا رب.
1: وإحنا نأكد لكم انتشار دوريات المرور، دوريات الأمن العام طبعا للتسهيل للدخول والخروج وتسهيل الحركة المرورية، واليوم الانسيابية واضحة على الشوارع وما في كثافة تذكر، ولكن نبقى إحنا دائما نحرص على بعض الأمور. من بين هذه الأمور موضوع مهم جدا، الانتباه على طريق الرياض في أعمال تطوير الوقت الحالي أكثر من موقع، وهذا قد يتسبب يعني في كثافة مرورية، وخاصة يعني تقريبا الساعة 7 الصبح إلى 7:30، وكذلك أيضا في وقت طلعة الموظفين ويمكن الأوقات المختلفة. وكذلك أيضا يمكن من الأمور المهمة جدا، يمكن بعض الناس الحين إجازات، والبعض يمكن منهم متواجدين بالشاليهات وعيالهم أو آبائهم موجودين في مقر عملهم، فاتجاهها للدوام وردته يحتاج التزام بالسرعة المقررة. قاعد نلاحظ من الحوادث المرورية بعض الحوادث على الطرق الخاصة لجنوب البلاد، وهذا يحتاج التزام من قائدي المركبات. لكن بشكل عام مداخل مدينة الكويت يمكن عند الإشارات المرورية أكثر كثافة، والأخوان في غرفة التحكم المركزي قاعد يتابعون الحركة المرورية أول بأول، وقاعد يسهلون الحركة المرورية، ومن خلال أيضا توقيتات الإشارات المرورية قاعد تسهل الحركة بشكل شامل. دائما احنا فترة الصيف نشوف انسيابية بشكل واضح في الطرق، وتبقى يعني رسالتنا لقائدين المركبات انتباههم والتزامهم. وكذلك ايضا يمكن دار عام العلاقات والاعلام الامني بثت رسائل توضيح لموضوع اللي يسحب الطراد واللي يسحب الجيتسكي بالالتزام بالنظم واللوائح الخاصه بطريقه السحب، وكذلك عدم سحب يعني عربانتين مع بعض مما يسبب خطر على مرتادين الطريق، واجراءات حازمه تقوم فيها الاداره العامه للمرور، ويبقى 112 وهذا

0: في الطوارئ لتلقى جميع البلاغات. احنا نشكركم على تواصلكم معنا، وكذلك ايضا في ختام حديثنا يمكن كثير من اخواننا مرتادين البحر ينطرون فتح الاوقات للبحر، ولله الحمد يمكن تم الاعلام من قبل اداره عامه العلاقات الاعلاميه بالتعاون مع اداره عامه خبره السواحل، دائما من اليوم استمرار التواجد للطراريد بالبحر على مدار الساعه، وهذا الشيء يعني يهدف الى استمتاع اخواننا مرتادين البحر النزهات البحريه الحداقه غيره في الاجواء فتره الصيف. والله يحفظ الجميع ان شاء الله يا رب.
1: اللهم آمين. يعني بس حابين نذكر بأن وزارة الداخلية دعت بالفعل قائدي المركبات إلى الالتزام بكافة الشروط والقواعد الخاصة بالمركبات المعدة لجر الأشياء والمقطورات، وذكرتوا أبرز الاشتراطات منها التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالحد الأقصى للسرعة المحددة 80 كيلومتر في الساعة، وأكيد الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق. دائما وزارة الداخلية تدعو مواطنيها إلى اتباع القوانين بحيث تضمن الأمن والسلامة للجميع. مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب، كل الشكر لك على تواجدك معنا في برنامج صباح الخير لتوعية قائدي المركبات من مواطنين ومقيمين بحيث يكون الطريق آمن وسالم للجميع.
0: الشكر موصول لكم، وإحنا إن شاء الله بعد نوضح لكم أن اليوم هو بداية انطلاقة أسبوع الخليج الموحد لمكافحة المخدرات، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع نوفر لكم ضيف اللي طبعا هذا الأسبوع اللي تزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لذلك إن شاء الله يعني راح ننسق مع الإخوان بالكنترول عندكم على أساس يكون في ضيف يوضح لي المستمعين على دور المجتمع ودور وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، ونشكركم على حرصكم وتواصلكم معنا.
1: شكرا لك.

0: دائما أنت في أيدي أمينة يا كويت.
1: وفي الختام لنجيب عن سؤال حلقة اليوم والذي كان يتمحور حول إعادة ترتيب أولوية واحدة في جدولنا اليومي لننعم بسلام داخلي وإنتاجية أعلى في بداية الأسبوع. أكبر مشتت لسلامنا الداخلي وإنتاجيتنا هو التفكير المفرط في الخطوة التالية، وأنت أصلاً لم تنجز الخطوة الحالية بعد. عندما تعيد ترتيب أولوياتك لتمنح اللحظة الحالية حقها الكامل من التركيز، سواء كنت تتناول فطورك أو تدير اجتماعاً في عملك أو تتحدث مع عائلتك، ستكتشف أن القلق يتضاءل والإنتاجية تتضاعف والسلام الداخلي يتدفق تلقائيا. ابدأوا منذ اللحظة بإغلاق نوافذ التشتت، عيشوا يومكم بكل تفاصيله، ابتسموا دائما وتفائلوا. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
0: أحلى الأمنيات من زينب القلاف وفيحاء السعيد،
1: عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
0: في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وصلنا إلى نهاية رحلتنا الصباحية معكم لهذا اليوم، لكم تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
0: اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيق في الدنيا والآخرة. تحية لكم من المخرج بدر المروان،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شبكة سي بي سي تقول نقلا عن مصادر أنه تم إدراج جلسة خاصة في مفاوضات سويسرا لمناقشة التصعيد في لبنان. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. اجتماع رباعي مصري سعودي تركي أمريكي في القاهرة يناقش الأزمات الإقليمية. مجلس الأمن الدولي يحذر من خطر ارتكاب فظائع في مدينة الأبيض بالسودان. الرئيس الأوكراني يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي ينفي ذلك. الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات. الكونغو تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف فعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن.

0: يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أطل عليكم عبر أثير إذاعتنا الجميلة وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. لا يمكن أن تكتمل الفكرة

0: الحديث عزيزي عزيز المستمع من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. عندما نرجح العقل قد نفقد عواطفنا، وعندما نرجح القلب قد نفقد أفكارنا. لذلك العملية تكاملية، فحديثي دائما يكون لكم من القلب إلى القلب حتى تكون المشاعر متوافقة، ومن العقل إلى العقل حتى يكون الوعي عالي، فنرتقي ونلتقي. أيها الأحباب، كلنا عابرون من هنا، كلنا نمر من محطة الحياة، كلنا نمر بمواقف الحياة، بصعوباتها، بذكرياتها، بآلامها، بأفراحها، بأتراحها. لكننا نتوقف أحيانا كثيرة عند تلك الذكريات التي تؤلم قلوبنا، نتيجة لفقدان، نتيجة لخذلان، نتيجة لألم. لكن كم مرة توقفنا عند تلك اللحظات السعيدة التي ساعدتنا على أن نستمر في العطاء في الحياة حتى في المستقبل وفي هذه اللحظة؟ إنها كثيرة وعديدة. لا تكن إنسانا حزينا فتسخط على ما وهبك الله عز وجل. كونوا سعيدين وتوقعوا أن الخير قادم، ودائما رددوا لعل في الأمر خير. هذا ما يجعلنا معطائين في المستقبل، مقبلين على الحياة، سعداء دائما، سعداء بديننا، سعداء بديدنا، سعداء بعلاقاتنا، سعداء بيسرنا، سعداء بما أوتينا حتى لو كان قليل. لكننا نستشعر السعادة بأن هذه الحياة مستمرة برعاية وعناية من المولى عز وجل. ويكفينا أننا خلقنا وفطرنا وولدنا مؤمنين مسلمين لله عز وجل، وبالتالي هذه النعمة الكبيرة هي من تغني عن كل النعم الأخرى. لكن الله عز وجل لم يتوقف عند هذه النعمة معنا، بل حبانا بكل النعم. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اشعروا بالأمل قبل الألم، واشعروا بالسعادة قبل التعاسة. ولننطلق ولنعبر هذه المحطات في حلقتنا اليوم عابرون، ولكن أثر الكلمة الطيبة يؤبد الطريق.
1: تطمن. حتى الشجعان يحتاجون إلى لحظة ضعف يستعيدون بعدها قوتهم. أخفى أنواع الألم تعب لا نبوح به لأحد. الشفاء يبدأ عندما تتوقف عن مجاملة ما يؤذيك. التغيير لا يحدث فجأة، يبدأ بفكرة صادقة داخلية. طمأنينتك مسؤوليتك، لا تمنحها لأحد. العقل المتوتر لا يرى الحقيقة، بل يرى مخاوفه فقط. نضجك يظهر في ردة فعلك لا في كلامك.
0: أيها الأصدقاء، أيها الأحباب، كم من مرة كنت تسير في طريقك مكفهر، حزين، مثقل بهمومك، فجأة ابتسم في وجهك عابر ما تعرفه، أعطاك هذه الابتسامة وهو ما يعرفك، لكن ابتسم. شنو ظروفه ما تدري، لكن ابتسم. ربما كان مخذول من أمر معين، لكن ابتسم. يتألم، ابتسم. لديه حاجات في الحياة، يرجو الله أن يعطيه ويعطيه، لكنه ينتظر هذا العطاء، فابتسم. ابتسم لكي لا يسخط على عطاء الله عز وجل. ابتسم لك فانشرح صدرك. هذه العدوى الجميلة التي تنتقل في الابتسامة وهي الصدقة، والابتسامة صدقة، فتشرح صدورنا. كم من مرة غيرت طريقة تفكيرنا ونقلتنا من مشاعرنا الحزينة والمؤلمة والمتعبة والمثقلة في الهموم إلى مشاعر عادية. كم مرة مررت على إنسان محتاج على هذا الطريق ورغم حاجته يبتسم ويعمل ويقبل على الحياة. هذا الحديث للنفس يجعلك تقنع بما لديك وتتفائل أكثر، لذلك تفائلوا في الحياة. كم مرة كتب لك أحدهم رسالة قصيرة، أو قال لك كلمة ثناء عابرة في عملك، في بيتك، مع أصدقائك، في طريقك، مع شخص ما تعرفه،

0: غيرت هذه الكلمة مسار يومك بالكامل من الإحباط إلى الأمل. كم مرة قال لك أحد أفراد أسرتك أو قلت لأحد أفراد أسرتك أو تحدث لك شخص فقال لك وجهك مشرق اليوم، الابتسامة تليق بوجهك المشرق. هذه الكلمات الإيجابية كيف انعكست على يومك؟ ستقضي معظم اليوم وأنت تبتسم وأنت سعيد لأنك تشعر بالأمل. عزيزي صديقي المستمع، نحن في هذه الحياة عابرون، نلتقي بأشخاص كثيرة في كل يوم وأنفس مختلفة في كل يوم، لكن العبور لا يعني ألا نترك أثرا. نحن اليوم وفي حلقة تطمن للتطمين الذاتي نسلط الضوء على تلك اللمسات السحرية الخفيفة، نتحدث عن جبر الخواطر وأثر الكلمة. أيها الأحباب، أيها الأصدقاء، في علم النفس الاجتماعي هنالك مفهوم يعرف بأثر الفراشة، حيث يمكن لحدث صغير جدا وبسيط مثل ابتسامة أو كلمة لطف أن يتسبب في سلسلة من التأثيرات الإيجابية العميقة في حياة الشخص، في حياة أي شخص، وذلك بشكل غير مباشر ودون أن نعلم. كم من شخص أثر في حياتنا وهو بسيط جدا، لكنه قال كلمة فجبر خواطرنا، وكم من مرة نحن سعينا إلى جبر خواطر الآخرين. أيها الأصدقاء، الكلمة الطيبة ليست مجرد تهذيب اجتماعي، بل هي بلسم ودواء نفسي. عندما تجبر خاطر إنسان أو تثني على جهده، أنت تقدم له طوق نجاة يعينه على مواجهة معارك الخاصة التي لا تعلم عنها شيئا. كم من شخص خففنا من وطأة الحياة وعناء الحياة وشقاء الحياة نتيجة لجبر خاطره بكلمة طيبة، بمدح، بمبادرة بالابتسامة، بسلام عليه، بصدقة بسيطة إن كان يحتاج لهذه الصدقة والابتسامة، كذلك صدقة فقط للتذكير. أصدقاء العرب قديما جعلوا المروءة وجبر الخواطر من أرفع الشيم النفسية الاجتماعية. يقول الشاعر في عظمة الأثر الجميل ولطف المعاملة، واحرص على نفع الإنام بكلمة فالخير يبقى والحياة تزول، صنع الجميل وأن تباعد عهده، صنع الجميل وأن تباعد عهده، فالجود في طبع الكرام أصيل. ما أجمل عزيزي المستمع أن نكون كالغيث أينما وقع نفع. إن ترك الأثر الطيب في نفوس العابرين الذين يمرون من هنا وقد يمرون ونحن نمر معهم من نفس الطريق، هذا الأثر يعود بالخير أولا على صحتك النفسية أنت. فالإنسان يشعر بسعادة غامرة عندما يدرك أنه كان سببا في رسم ابتسامة على وجه إنسان آخر. كيف نكون عابرين بأثر باقي وكما يقال ويبقى الأثر؟ أولا، لا تبخل بالثناء الصادق، فالثناء كلمة وقد يكون كلمة. إذا أعجبك أسلوب زميل أو إخلاص عامل أو اهتمام صديق أو أحد أفراد الأسرة، أخبره بذلك فورا. لا تحتفظ بالكلمات وتكتنزها. الكلمات الجميلة بلسم لجراح الآخرين، فلنستخدمها أينما وحيثما كنا. ثانيا، ابتسامة اللقاء، اجعل وجهك طلقا في وجوه الناس. الابتسامة هي لغة عالمية يفهمها الجميع، وهي صدقة تزرع الطمأنينة في القلوب والأرواح المقابلة. أرسل رسالة نصية قصيرة لشخص الآن لم تحدثه منذ زمن، قل له فيها خطرت على بالي اليوم و وحبيت أشكرك لأنك كنت يوما ما جزءا جميلا من حياتي. وانتظر هذا العطاء النفسي الروحي من هذا الشخص بعد لحظات. أيها الأصدقاء، أخي وأختي المستمعين، الحياة قصيرة ونحن فيها عابرون، فليكن عبورنا خفيفا ولطيفا مباركا. اتركوا وراءكم في كل مكان خطوة طيبة وأثر طيب وكلمة دافئة وذكرا حسنا. تطمن، فما قدمت من خير ولطف للناس سيرده الله لك طمأنينة وسكينة في قلبك عندما تحتاجهم. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: انت يا نيت يا ابو ناصر، شنو هالشغله هذه اللي في نص الليل؟ وين قاعدين احنا الله يهداك؟
1: وفريد ايش فيك انت؟ خلني اكمل كلامي.
0: قول ايش عندك؟ ايش عندك الله يطول لي عمرك؟ لا تتحكى بالقطاره، خلص ترى يعني وهكتني.
1: الشغله هذه مثل ما قلت لك بنص الليل يا ابو فريد، والمفروض
0: همرد قال لي في نص الليل
1: والليل
0: وتاليتها معاك يا ابو ناصر.
1: يا اخي خلني اكمل كلامي، ايش فيك الله يطول بعمرك؟
0: قول
1: كمل. فيك بالقوف.
0: ماشي كمل يلا.
1: اسمع
0: تساسرني، قمت اخاف الله يهداك.
1: لا الامور طيبه ان شاء الله.
0: يلا
1: بتشتغل تاكسي بالمطار.
0: ها تاكسي بالمطار؟
1: اي شغله حلال وقانونيه وفيها مكده، بدل ما قاعد كذي لا شغله ولا مشغله، طلع لك كم دينار.
0: والله تبي صدق هو شغل مو عيب، بس ايش معنى في نص الليل؟
1: اي هذا خوش سؤال. شوف، لان اكثر اللي رادين من السفر
0: إيه؟
1: ما يحصلون لهم احد يردهم بيوتهم بهالوقت هذا، فما قدامهم الا منو؟
0: انا.
1: منو؟
0: واقفين بنص الليل.
1: إيه؟
0: تاكسي المطار.
1: عليك نور.
0: اللي هو انا بصير بالمستقبل.
1: ان شاء الله باذن الله. عليك نور وعليك الحساب.
0: اي زين، شلون اذا بشتغل؟
1: انا خلصت موضوعك.
0: كفو؟
1: اي تعرف صاحبنا ابو خلف؟
0: اي ايش فيه ابو خلف؟
1: قلت له يحط اسمي واسمك. ها ايش قلت؟
0: يعني انا وياك بنصير زماله؟

0: يه يه يماش حالاتك شو مسوية؟
1: عشتو فريدة شو عندك؟
0: يما يعني أنا بغيتك بموضوع وسمعيني للآخر وتالي حكمي.
1: أقول فريدة دشي بالموضوع سيدة على طول. تدرين فيني ما أحب لطوالة وخصوصا بهالسوالف. يلا عطيني الزبدة.
0: يا حلوة يما. يما لقيت لي شغلة أتسلى فيها قبل لا تبتدي الجامعة صراحة. الشغلة هذه أطلع من وراها فلوس وتفيدني حق السي في إذا تخرجت.
1: وشنو هالشغلة هذه اللي وراها فلوس وتفيدك للسي في بعد التخرج؟
0: أنا أقول لك يما، صديقتي سامية تعرفينها صح؟ تشتغل بمكان ينظم فعاليات، وهذه الفعاليات يعني يحتاجون منظمين، والمنظمين كلهم بنات. والله والله كلهم بنات. لأن الفعاليات هذه خاصة حق الحريم، فمحتاجين بنات عشان يشتغلون منظمات.
1: زين، وكم بيعطونكم بالله؟
0: على حسب الفعالية يما. مرة 35، مرة 25، وتوصل لي 50. وإذا أنا أبي أخذهم باكج يجمعون المبلغ ويسلموني يا آخر الشهر.
1: ما شاء الله، بصراحة خوش شغلة. أقول لك سألي هذه سامية، يقبلون واحدة بعمري؟
0: لا يما قاعد تغشمرين.

0: آه ما قلت لي يا ولدي يا فريد، من وين راد؟
1: راد من البنك.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، رايح تطمن على الوديعة ولا تسوي إيداع؟
1: لا يبا، بسحب فلوس من حسابي. تدري مجمع لي كم فلس، بدش فيهم مشروع استثماري مع الربع.
0: ها مشروع استثماري؟
1: يبا بتطمن، الربع ثقة. وقت ما أبي فلوس يترد لي.
0: يا فريد أنا بس أقول دير بالك، لا تشتغل إلا مع الناس الثقة، ها اللي نعرف طريقهم، مو اي واحد تمشي تشتغل معاه هناك. اي ابشرك ترى في عندي خبر حلو. حتى انا ابوك اشتغلت.
1: نعم. وين يبا وين؟
0: شغله تصير بنص الليل.
1: لا يكون حرامي. لا يبا تغشمر معاك.
0: تغشمر شوي دام تغشمر شوي.
2: وشنو هالشغله هذه اللي بنص الليل؟ شنو ناطور؟
0: لا مو ناطور. انا ابو فريد الله يهداك اشتغل ناطور، وكل فخر بشتغل انا تاكسي بالمطار. حتى شوفي هذه الرخصه يا ابو الياها.
2: شنها؟

0: تقدرون من هاللحظة، من هاللحظة هذه يا أبو فريد ويا أبو ناصر تشتغلون.
1: شلون يعني؟ نروح نقول حق الناس تبون تاكسي؟
2: فشلة.
0: لا لا لا لا لا لا شل حكي. تقعدون على الكراسي هذه، شاي وقهوة، تلعبون جنجفة دامة.
2: حلو.
0: ها؟ والزبون ييكم بنفسه برسم الخدمة.
1: يعني بالدور.
0: على كنور. نعم بالدور وحسب المشوار. يعني مثلا أنا اختصاصي المناطق الشمالية، أبو متعب المناطق الوسطى، وهكذا.
3: ولا تشغلون بالكم، كل واحد بياخذ حقه، ما حد بياكل دور الثاني، احنا هني كلنا على قلب واحد.
1: زين، بارك الله فيكم يا ابو متعب.
2: هي هذا الجروب السنع، على قلب واحد شيء طيب بصراحه.
1: نعم. جروب؟ شو جروبه؟
2: اي جروب فريق، يعني فريق.
1: زين، هذول الحين شرفهم بالجروبات الله يهديك انت.
2: خالف ما عليك، يتعلمون يتعلمون شوي شوي.
0: يا ابو ناصر، ترى فينا اللي كان يشتغل ناظر مدرسه.
2: نعم.
0: والعسكري.
2: نعم.
0: والمدير، ترى اغلبنا اصحاب شهادات
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. لا لا، ما قلت لي يا ابو ناصر شنو شهادتك.
1: أنا أنا ثانوية عامة بس يعني قديمة، يمكن قبل تقريبا 40 سنة. وأنت يا أبو فريد؟
2: أنا دبلوم لاسلكي، يعني تقديري جيد بس ها مرتفع.
1: يا سلام.
2: جيد مرتفع.

0: هذه رفيجتي الفريدة اللي كلمتك عنها يا مريم.
1: نعم، هلا فيك يا فريدة.
2: هلا فيك اختي سارة، الله ينعم بحالك.
1: مستعدة تشاركين فعالية الجاية؟
2: إيه جاهزة، وسامية بعد ما قصرت علمتني كل شيء، وهم ما استغنى عن توجيهاتك.
0: فريدة شاطرة وتعجبك يا مريم، شقردية.
1: مبين عليها هبة ريح. تعالوا معي عشان اشرح لكم نوع الفعالية اللي بننظمها بالمركز.
2: يلا

0: هلا ومرحبا بالزبون. تفضل تفضل. الحمد لله على السلامة.
1: هلا هلا فيك. الله يسلمك.
0: يا أبو فريد. أبو فريد
2: لعبة أبو خلف الحين. خلني أكمل عاد. ما بقى شيء على الجيكر الله يهداك.
3: العب ولا تغش.
2: ماني غاش.
0: هاتيك قوم قوم اترك عنك الجنجفة. في زبون وصل.
2: زبون؟ يا هلا ومرحبا. يا هلا بالزبون. يا جماعة وصل الزبون ونكمل التحدي.
0: الزبون هذا
2: شو؟ لا تغشوا.
0: خلف اسمع. هدك من الألعاب.
2: معك.
0: الزبون هذا بروح كيفان. ما تهد الا بكيفان.
2: كيفان
0: تدل كيفان.
2: اي كيفان. زين ايش رايك تنطر لما يخلص زامي عشان مره واحده انا بعد اوديك بنفسي.
1: ليش
2: بيتي انا بكيفان عشان مره واحده ارد البيت.
0: انت من صدقك ابو فريد؟ انت من صدقك؟
2: لا الله يهداك. تغشمر تغشمر. حياك حياك. تفضل. حيا الله الزبون. حيا الله الزبون.
0: موفق ابو فريد.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
0: وانت يا ابو ناصر تجهز.
3: ايش حقه؟
0: في زبون يبيك توصل الوفره.
3: الوفره؟
0: تطمن. بيدفع مبلغ يرضيك.
3: دام مبلغ يرضيني انا حاضر.

0: سمعنا عدل يا فريد، ان شاء الله ان شاء الله الـ400 هذيل بردون لك دبل الدبل.
1: هو يسمع منك. امين.
0: عفا عليك، وبتزيد عندك الفلوس وما شاء الله. يا رب الله يبارك لك بخير اللي بيك، وبلغني بس طمني اول.
1: اللهم امين. حاضر وعلى طول من غير ما توصي.
0: اي بس اسمعني.
1: نعم.
0: بدل لا تصرف فلوسك على اشياء ما لها داعي، استثمر فيهم بشيء يفيدك مثل ما وصيتك، ذهب، اسهم، فضه. ها
1: اي صدقت صدقت صدقت يا سالم.

0: لدانا يا حليلك. الا ما قلت لي اخوي طلال ويا ولدي انت كيفان اي قطعه
1: الحين اخوك ولا ولدك؟
0: ولدي ولدي انت بثابت ولدي الله يهداك.
1: انا ساكن بقطعه واحد.
0: اي انا بقطعه اربعه ترى ابشرك. تعال صج ذكرت انت ابوك ابو طلال؟
1: اي ابو طلال.
0: ها
1: فالح
0: والكوبة.
1: ها؟
0: لا ونعم ونعم وستين ألف نعم أبوك ونعم فيه طيب وسيرته سابقته.
1: تسلم تسلم عمي ما عليك زود.
0: الله يسلمك.
1: بس بس بس بس
0: ها وين؟
1: هذا بيتنا
0: هني بس. ها الحمد لله على السلامة.
1: كم حسابنا؟
0: أنا حسابي 5 دنانير. ها؟
1: عمي
0: نعم.
1: أنا ما صرفت فلوس. إيش رأيك أعطيك قيمة العملة اللي عندي؟
0: إيه؟
1: تعادلها ب5 دنانير.
0: لا لا يا ولدي الله يطول لي عمرك، أنا ما أستلم إلا النوط ب5 دنانير، وإذا ما عندك، إذا ما عندك كاش يعني، ها حول لي. ترى أنا هم عندي هذا البرنامج اللي يحولون فيه فلوس، حول لي وحول لك، موجود عندي هذا، أعطيك إيش اسمه وتحول لي.
1: أبشر أبشر بالخير.
0: إيه إيه.
1: كم رقمك؟
0: إيه سجل عندك.

خوش شغلة، الشارع فاضي وحصلت لي على 5 دنانير أحسن من الصبح والظهر والشوارع كلها صاكة من الزحمة. ها؟ إيه؟ هذا علامة. إيش عنده هذا يأشر؟ خلوه قفله وأشوف إيش عنده.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من

0: في بداية هذا اللقاء تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل في مراحب. نقول لكم صباحكم الله بالخير ونتمنى لكم إن شاء الله أسبوع حافل دائما بالعمل والجد والاجتهاد والنشاط والحيوية.
1: دائما يوسف على الخير والمحبة. نكون مع مستمعينا من داخل الكويت وخارج دولة الكويت ويكون عندنا مساحات حوارية متنوعة. اليوم مساحتنا اختارها واحد من المستمعين.
0: نعم نقول لكم على الرحب والسعة مستمعينا الكرام، ودائما مساحاتكم الحوارية وأراءكم تثري البرنامج. صح. والبرنامج بالنهاية منكم ولكم، يستقبل كل ما يتعلق في المواضيع اللي تطرحونها. ونقول لكم دائما لا تقصرون معنا، احنا معاكم في مراحب من الآن إلى لحظة نهاية البرنامج. لكم التحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيعي.
1: خلافات بسيطة ويمكن ما تبين بالعين شيء، لكنها أساسية بالنسبة لبعض العوائل. مساحتنا اليوم عن اسم المولود، هل له تأثير على العلاقة الزوجية؟ من يختار اسم المولود؟ وإذا اختارت الزوجة على اسم أبوها، هل هذا يزعل الزوج؟ أو إذا هو اختار على اسم أمه وهي ما تواطن أمه، هل يأثر على العلاقة يوسف؟ يعني أمها اسمها سبيتشا وقالت سبيتشا قديم.
0: يعني على اسمها القديم.
1: وأمك ما تحبني أصلاً، فهي يعني معطيات.
0: بالنهاية الواحد لازم يقبل، يعني لأن في بعض الأمور تكون غصماً على الإنسان. يعني الواحد ما يقدر يقول شيء. يعني إحنا كان عندنا يعني بالعائلة رحمة الله عليه الوالد
1: الله يرحمه
0: سياسة، يعني قانون بالأسماء. قانون الولد الأول أنا أسميه.
1: حلو.
0: شئت أم أبيت الاسم اللي يعطيك إياه تروح تسميه وتجيب لي الميلادية أشيك عليها وأشوف.
1: كفو.
0: فخلص يعني الأبو يبي يسمي بعد أبوي بيسمي، أقول له لا
1: أكيد ما تقدر
0: أنت وما عندك ملك. إيه والله
1: يمنع منا المصروف، ما نقدر. أبوك تزعلي يا ويلك.
0: ففي أمور يعني لازم تهادي فيها، لازم تتحمل، لازم تصبر، ولكن تبقى الأسماء جميلة. بالنهاية ما رأي يختارون لك اسم ما هو حلو.
1: سبيتشا يعني يعجبك. حلو بس قديمة هي تبينها.
0: وسبيتشا شنو سوها. بالأساس يعني سبيكة، يعني هي من الذهب والفضة والشيء الغالي النفيس،
1: شيء حلو،
0: يعني شيء حلو،
1: شيء اذا بعناه في فلوس.
0: اي بس ولدك وين بتبيع؟ ولدك بعد طلع له بوقت
1: صعبه. اذا راح نتكلم اليوم مع حبايبنا المستمعين على 22413250 او 51 عن اختيار الاسماء خصوصا للمواليد. هذه تحيات يوسف جوهر طلال الماجد، التنسيق لسوسن بوشهري، اما الهندسه لانفال العياف، والتنفيذ ساره الفرج.
0: وتبقى التحيه الاجمل المصحوبه طبعا باوقات طيبه يتمناها لكم مخرجنا، ويقول لكم بادروا بالاتصال وشاركوا معنا بمساحات الحوار. المخرج مشاري الرباح.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: احنا بنعمة يوسف، طول ما احنا نسمع اصوات اهلنا وحبايبنا في مراحب، فعلا عائلة متكاملة فيها الاب وفيها الام وفيها الاولاد وفيها اكيد احنا اللي نحاول ان احنا ما بيقول نكمل كثر ما احنا نسمع يعني ونستفيد ايضا، واستفدنا بحياتنا من اراء المستمعين يوسف.
4: نعم أكيد أخوي طلال، يعني في نهاية المطاف الواحد لازم يكون يعني على علاقة مباشرة مع كل من هم حوالي، من أهله، من أحبابه، أم عياله، وكذلك والدته، أبوه، أخوانه، أهله. بالنهاية هو جزء لا يتجزأ من هذا الكل الأسري، وبالنهاية هو مكون اجتماعي، فالواحد لازم يدير باله على كل هذه الأمور. وبالنسبة لما يخص موضوع اليوم، اختيار اسم المولود وتأثيره على العلاقة الزوجية، أكيد يعني هناك معايير معينة يعتمدها الزوجين لمن بيختارون اسم المولود. وبعض الناس يفكر نفس ما قلت سبيتشا، يفكر بالتراث، يفكر بالأصالة، يفكر بالأسماء الرائعة والجميلة، يعني الأسامي القديمة اللي ما وده أن تنسي مع رتم الحياة السريع اللي احنا عايشينه اليوم. البعض لا، يفكر بالجانب اللغوي، يعني ممكن. الله يذكرها بالخير زميلتنا فريدة الدهراء، روان ورواء ورونق كلهم حرف الراء، يعني تفكر لأنها كانت متخصصة في اللغة العربية.
3: نعم.
4: البعض لا، يبي أسامي قديمة، يعني يبي جانب التراث،
3: ممكن
4: ما بيان الأسامي الحديثة هذه. البعض يحرص على اسم النبي المصطفى عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، يعني أبي محمد، أبي محمود، أحمد. أبي أحمد.
3: نعم.
4: أبي مصطفى. يعني هل اسم هذا أيضا، يعني الواحد يحرص على أسامي الأنبياء.
3: صحيح.
4: مثلا، أو أسامي الناس اللي كان لهم تأثير في المسيرة الإنسانية في الدين الإسلامي، يعني يفكر بوايد أمور لحد ما يختار هذا الاسم.
3: نعم، أنا أقول قصة جميلة، يعني عمتي الكبيرة أخت والدي الكبيرة،
4: الله يحفظها،
3: حلو، الله يطول بعمرها
4: يا رب العالمين،
3: وهي تسمع مراحب. فقلت لها عمتي أنت شلون سموك منار؟ أول ما حد عندها هالاسم، كانت تقول لي اسكت، أنا الوحيدة اللي بالمدرسة منار، وأنا الوحيد. قلت لها اسمك شلون يدي سماك منار؟ كانت تقول لي موت على القصص والكتب مثلك. فكان موصي من بيروت، تخيل، تذكر قصة الأميرة منار والشاطر حسن؟ تقول هذه القصة كان يقراها حق يدتي الله يرحمها، تقول كل ما قال اسم منار البيبي تحرك في بطنها،
4: سبحان
3: تقول
4: الله.
3: كنت أتحرك في بطن أمي،
4: سبحان الله.
3: فتقول قال يدي خلاص هذه البنية
4: منار.
3: الأميرة منار،
4: الله يحفظها. فشذي شوف شلون أيضا، يعني شوف ما شاء الله عليه التعامل الراقي.
3: هي.
4: ما سماها منار، ها، سماها الأميرة منار،
3: يسميها كذي.
4: يعني الواحد دائما يحرص على انتقاء الألفاظ حتى مع أبنائه، مع بناته، يعني حتى بعض الناس ما ينادي ولده، يقول له مثلا محمد تعال، يقول له حجي محمد.
3: أيوة.
4: أو مرات يقول له لا أبو جاسم تعال.
3: صح.
4: خلاص هو سماه من هو ياهل عمره 3 سنوات، قال له أبو جاسم.
3: صح.
4: وهو اسمه محمد، فهذا من يكبر خلاص، يعني نفسي أنا طول عمري الوالد كان يناديني أبو يعقوب،
3: إيه
4: يعقوب عمره ما ناداني يوسف يعني. فيوم حصلت الولد قال لي
3: يعقوب.
4: قلت له يبا شو اسمي، اشتامر عليه، قال صار لي الحين هالكثر سنة أقول لك أبو يعقوب، يعني تقول شو تسمي،
3: سمي نفسه.
4: روح سمي يعقوب. قلت له مو لازم ناخذ الموافقة، شو تقول رايح بسبي بكيفك.
3: إيه والله. خلنا ناخذ اتصالات المستمعين 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251. أم خالد، أمنا الغالية، ويانا. ألو،
5: صباح الورد ومسكو العنبر.
4: يا هلا يا أم خالد.
5: هلا يوسف، شلونك؟
4: إيه صبحك بالخير والسرور.
5: بالخير والسرور، إن شاء الله يحفظكم الله. المنعبد وهاب الصلاحات، وايد برنامج حلو.

0: حلو وينقي الأسماء الحلوة وحصل الأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد
1: عليه الصلاة.
2: ما حمد وعبد أمي خير يعني. الأسماء ما حمد وعبد.
0: إيه هذه الأسماء.
2: نعم.
0: إيه والله.
2: أحسنتي.
0: الأفضل شيء هذه الأسماء قبل نسوي قرعة.
2: تسوون قرعة وتختارون الاسم المناسب.
0: تختار الأسماء. أولد ولد خالد إلى بنت خلود.
2: نعم.
0: تكرار. بس أفضل الأسماء رسول صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل عليه وسلم عليه. أمي يعني حتى الاسم عليك. الواحد لما يسمي خلي يدور اسم فيه تفاؤل فيه محبة فيه كذا، لأن بعضهم حتى أساميهم يسمي حزن أو يسمي غريبة. هم ما أدري الشجون أشجان
0: وش الأسامي يعني مو من بيئتنا.
2: صح بعيدة عن بيئتنا.
0: لا بعيد عن بيئتنا وعن تقاليدنا.
2: نعم.
0: أكلها خلود وخالد وخولة وبدرية.
3: منو سمى العيال عندك ام خالد؟
2: خوش سؤال.
3: منو سمى العيال؟
0: الابو نختار اذا ولد.
3: انت والابو ولا بس الابو بروحه؟
0: لا الابو يسمونه ابو مثل ابو خالد ابو عبد الله.
3: حلو. لا بس اقصد عيالك منو سماهم؟
0: ابوهم.
3: ابوهم. انت ما اخترتي اسم مثلا ما كان ببالك تسمين شيء؟
0: لا والله الحين خلاص احنا الله يرحمه توفى
3: رحمه الله
0: عيال عيالي يختار ان يقولوا لي ما شنو افضل.
2: الله يخيرونك وياهم.
0: اي قلت انت اول انت الاب والام يختارون بعدين انا همنا نعطيكم اسم شوفوا افضل اي شيء اختاروه.
2: احسنتي يمه صباحك خير وسلامنا لك ان شاء الله والعائله.
0: انا كنت تعبانه وما
2: بسم الله عليك الحمد لله على السلامه.
3: الله تشوفين شر ان شاء الله يا ام خالد. الله يحفظك
0: كلهم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله يا عيالي
3: وياك يا رب وياك. شكرا شكرا, شكرا.
4: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
5: الناس تحبكم كل ما أجيك مشغول أو ما ينشر ولا أنتوا قالين
2: عين بعطيك الرقم السري.
5: يلا
4: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92429802.
5: حاضرين للطيبين.

0: يعني من أسامي الحزم والعدل والحكمة والقدرة على اتخاذ القرار فيصل.
1: الله.
0: فيصل يعني من يفصل في الأمر، يعني أشبه ما يكون قاضي، هو من يعي أين الحق وأين الباطل.
1: اسم من أسامي السيف.
0: واسم من أسامي السيف أعتقد. نعم.
1: فيصل أبو شهري، حياك الله.
0: هلا أخوي فيصل. هلا أبو أحمد.
2: صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا.
1: صباح النور. هلا بالسيف، يعني اسمك أنت معناته السيف، معناته اللي يدور الحق. جميل.
2: إن شاء الله، إن شاء الله كلامنا ينصف في الحق إن شاء الله
0: يا رب.
2: من أفضل النعم اللي الله سبحانه وتعالى رزقنا فيها هي نعمة الأولاد والأبناء. فالاسم يفضل أن يكون في تفاهم بين الأب والأم في تسمية هذا الطفل، ويكون في تسمية اسم يكون مع عبودة وحمد من الأسماء الحسنة، العساس أنه يكون الطفل لما ينشأ يكون في المدرسة وغيره اسمه يعني جميل وحلو، واسم إسلامي، خلينا نقول اسم إن المهم عربي.
0: حلو. البعض أخوي أبو أحمد ينفرد بقرار التسمية، يعني نفس ما قالت قبل شوي أم خالد، بو خالد سمى العيال. طيب هل هذا له أثر على حياتي الأسرية؟ هل أثر الاسم راح يكون طول العمر موجود بسبب أنه والله الأب أو الأم انفردوا بقرار التسمية؟
2: نعم، هو يفضل أني أنا أتخذ يعني رأي، يعني أخذ رأي كبار السن في العائلة، أبوي أمي، مع أهلهم احترام، لهم خبرة، لهم احترام في هذا الشيء. يعني أساس إذا كان بيني وبين زوجي قليل من الاختلاف في التسمية، أدخل موضوع الأم والأبو، أمها وأبوها، وبعدين نتفاهم ونسمي الاسم. أهم شيء إنه يكون روح التفاهم والاحترام بين الأسرة، لأن هذا الشيء ينعكس إيجابيا على الأبناء والأسرة. فالإنسان لازم يكون في تسامح، ويكون في تفاهم، ويكون في أخذ آراء كبار السن اللي موجودين في الأسرة. والله يحفظكم جميعا ويحفظ أبنائنا.
1: تسلم. الله يحفظك. شكرا أخوي فيصل، الله عساك على القوة.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
0: شنو احلى اسم عندك طلال؟
1: وايد والله في اسامي حلوه
0: طلال. احلى اسم؟ لا تسوي لي وايد.
1: احلى اسم؟
0: احلى اسم يعني
1: اسعد.
0: اسعد.
1: والله
0: هديت كل اسامي تبي اسعد.
1: اي
0: حلو ترى.
1: وكتبت عنا قصة
0: وايد حلو. أيه. أسعد
1: قاعد أكتب فيها قصة.
0: أنا عندي عبد الله.
1: أكيد عبد الله ومحمد.
0: ما هذه أسامي أساسي. اسم أبوي أحبه.
1: يمكن. يمكن.
0: وأحلى اسم بنية.
1: بنية أقولك بس ما تضحك.
0: لا.
1: دينار.
0: دينار. أيه.
1: زوري. شوف أسامي أنا.
0: لا أنا عندي البنات مريم.
1: مريم حلو.
0: من أجمل أسامي يعني عندي حلو. مريم. مريم وعبد الله وايد احبهم.
1: خاطري دينار.
0: لا سميت مريم ولا عبد الله
1: ولا انا، لا سميت زوري ولا دينار. هنسال ام محمد. الو.
4: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
4: يا هلا يا هلا
0: يا هلا بهالصوت. حيا الله امنا الغالي ام محمد.
4: الله يخلي غاليك ان شاء الله
0: ام محمد. بيان.
1: الحمد لله على السلامه يمه.
4: الله يسلمك.
1: عظم الله اجركم.
4: أجرنا وأجرت على الله.
1: رحمة الله علي أخوك ولطولة العمر أمي.
4: الله يطول عمرك إن شاء الله.
0: الله يحسن لي يا رب.
4: أي والله أنا ذكرتوني في أيام قبل.
1: إيه؟
4: يوم أول ما تزوجنا اتفقنا على أنا أي بعيال صبيان أو بنات أنا أسميهم.
0: حلو اتفاق. إيه؟
4: قال يعني هذه من دلع حقي أو محبته، ما يندر هذا في البداية طبعا.
0: إيه؟ هذا أنت يا إيه؟ أبو محمد.
4: إيه.
0: حلو.
4: قال لي انت سميهم. قلت له انزين انا ابي اسامي كلها من القران.
1: ما شاء الله.
4: عاد اي والله اول واحده سميتها كان رمضان قاعده اقرا قران. اي قاعده اقرا قران تو 14 لي ما ادري بكر وصلت سوره صاد في اسم حلو في سوره صاد. وانا اقرا كان يتحرك شيء في بطني كنا فار
1: تحرك.
0: سبحان الله. سبحان الله.
4: كنا صرخ انا قلت ما ادري شنو تحت الكمبل فار ما شنو كان يقول لي لا انت 14 اكيد الياهل تحرك
1: اكيد.
4: قلت ايه والله انا ان شاء الله. المهم جبت بنيه سميتها نفس الاسم اللي بالقران
1: في سوره الصف. ما شاء الله ما شاء
4: الله. فانا الاسامي كملتهم يعني اسم اشراق على اسراء
1: الله
4: والثانيه صفا ومروه
1: ما شاء الله.
4: اي يعني هذه صفا جبت واحده وراها سميتها مروه وكملت الاسم الاولاني. هذه الأسامي ما دورت اسم أسامي هالأيام لا كله من القرآن
1: ما شاء الله.
0: حلو إحنا بالاسم اللي بسورة صاد شنو
1: قاعد
0: نفكر فيه.
4: سورة صاد الآية نسيتها بس في سورة صاد
0: بسورة صاد
1: إشراق ما شاء الله. حلو حلو الاسم
0: حلو.
4: والباقي بعدكم تعرفون
0: زين يعني الحين أبو محمد بيان خلينا نكون يعني صريحين يعني أبو محمد وفوياج قال لك سمي العيال كلهم.
4: ايه هو قال لي
0: مش على اتفاق يعني
4: ايه عدل اتفقنا بس على اسم محمد هو اختار اسم
1: إيه؟
4: بس ما صار لا انا اخترت وراء هو
1: حلم
4: واحدة مدينة وايد وهذا حلمانة انه جاي بيتنا
1: إيه؟
4: في يمعة
1: إيه؟
4: يقول سلم ريال وجيه طويل ووجهه نور كان يقول هالليلة انتم معزومين عند محمد
1: الله.
4: كان انا يعني شنو هذا. المهم راحت لي يوم اللي يعني طلق الولادة هذا الشيء يصير انا اقول بالاذاعة من خلف. المهم نفس الليلة بعد عمي الله يرحمه
1: الله يرحمه
4: ابو محمد كان قاعد كان يقول لي شفيك بتروحين طبيب قلت له لا بعد شوي
1: إيه؟
4: حطيت راسي بحضن يمه وكان انسدح وانا معي عوار. المهم حلمت في هالثواني كان اقول لعمي شو اسمه حلمت كنا بعدهم بحرمه هذا الريال يقول لي
0: انتم سمي محمد
4: نفس الشيء
1: سبحان الله.
4: اي والله يعني اسم محمد كان لازم
1: اسم مبروك حسن.
4: اسم مبروك يبارك صح. في حياتك
1: الله يبارك بعمرك يما
0: تسلمين يا ام محمد الله يحفظكم ان شاء الله
4: يحفظكم ان شاء الله
0: وسلامنا حق اختنا الغاليه بعد ام عبد العزيز بيان.
4: ام عبد العزيز تسلم عليكم تقول يوم يمعتكم تيجي ان شاء الله
0: باذن الواحد الاحد حياكم الله
3: نسولف بمحبه ونسمعكم بحكمه.
5: يا ايها الغائب المختار عن درج كان دارك ما عادت لها اثر غاب السراج فزادت في المساء ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
4: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
1: لا والله

0: إذا نعود لموضوع الأسماء واختيارها ومنو اللي يختارها وشنو أيضا يساهم في الاختيار. يعني محمد أيضا الآن قالت لنا بأن مثلا يصير في حلم، يصير في شعور إحساس معين، إحساس معين، وأنا قاعد أقرأ الشيء فيطلع معاي الاسم، اتفاق يكون موجود بين الزوج والزوجة. صح. مرات الواحد يختار أيضا أسامي دخيلة على المجتمع،
1: مثل
0: يعني أسامي أجنبية، يسمي أسامي أجنبية سوزان. مثلا احنا قلنا مريم، أيه؟ وهو ما يسمي مريم، يسميها ميري مثلا،
1: أي ممكن،
0: اي او يسمي مريم مثلا، اشتقاق من اسم اصيل بس يكون يعني اشتقاق من نفس الاسم. صح. يعني نفس محمد يسمي محمود، يسمي احمد، هو بالنهاية واحد
1: والمعنى واحد.
0: اي هذا يا اما يشتق الاسم يا اما لا يسمي الاسم من الاسماء القديمة او الاسماء الاجنبية المعربة.
1: نعم، خلنا نسأل فارس ونشوف منو اللي سماه فارس، وهو فعلا فارس بالنسبة لنا في اتصالاته الطيبة.
0: فارس الشمري، حياك الله.
2: يا هلا يا هلا، صبح عليك المستمعين، وبداية نشكر اخونا اللي طلع فكرة اليوم النقاش على
1: الاسم. اي والله المشكلة نسيت اسمه، ما ادري من
0: اللي والله قاعد نحاول نتذكر اخوي فارس.
2: اعتقد اذا ما خاب
1: ظني
2: لاميو. تمام، جميل لكم اللي قال عندي لكم،
1: صدق ناسي، ان شاء الله يتصل اليوم ويقول.
2: اعتقد مبارك او ابو مبارك.
1: ابو مبارك سالم خويطر.
2: ايوه.
1: والنعم والنعم والنعم.
0: فارس وجمع فرسان، هو الشجاع المقدام يا اخوي فارس.
2: عاد اقول لك شيء، يوسف كانوا مبتلسين يسموني فارس ولا يوسف؟
1: لا اشونا سموك فارس.
0: ايهما يعني الحين، هل التحسف اخوي فارس تقول لو مسميني يوسف ولا لا اتباهى باسمك تقول اسمي حلو؟
2: لا والله سبحان الله، فارس يعني راكب على شخصيتي وعلى شكلي.
0: شوفوا
2: الاسم، الاسم سبحان الله، رحت رديت يعني، وفي قصص كثيره لناس كثيره يتفقون على اسم، ولا راح الميلاديات بيسجل
1: غير
2: الله ينطقه باسم ثاني.
0: صحيح،
2: ينولد واسمه معاه. لكن من يعني في شغله مهمه جدا، ترى من بر الاباء بالابناء اختيار الاسامي الموفقه لهم والاسامي اللي تليق فيهم. يعني في بعض الاسامي يعني يظلم فيها الانسان.
1: صحيح،
2: وهذا نعم. خطا، واليوم الحمد لله تدامى. لكن بالنسبه الان البنات وعيالي، والله يعني بنت الحلال ما تكلمت ولا قالت كلمة.
1: أنت اللي اخترتهم كلهم فارس؟
2: إيه، لأن أنا عندي شرط، شرطي مهم جدا، لأن إحنا فعلا الأسامي القديمة الحلوة
1: الله
2: ما نبي ندخل علينا أسامي ولا قصور طبعا بالأسامي.
1: نعم،
2: هي تبقى أسامي يعني. بالأسامي الجديدة اللي يعني أنا عندي قناعة أنه مثلا في بعض الأسامي أقول تعالي أنت بكرة صرتي مرة وأم عيال وصرتي يده.
1: صح،
2: هذا الاسم ينادونك فيه. مراكب.
1: اي والله يعني مراكب،
2: هل المقياس وهالمعيار هذا اختار الاسامي الطيبه.
1: صح.
2: اللي ايضا مثل ما قالت محمد ويان، قالت من مجتمعنا تليق.
1: صحيح.
2: ما يقولون بالشخصيه، ولكن يبقى سبحان الله اسمك مكتوب لك
1: سبحان الله،
2: هذا اسم فلان انتهى الامر.
1: نعم نعم، أحسنت يا فارس.
2: والله يبارك فيه إن شاء الله.
0: وياك يا رب وياك. يعني بالنهاية فارس اسم يحمل عبق البطولة والشجاعة والنخوة والإقدام، وهو عنوان للعزة ورمز للشهامة وصوت للمروءة معنا في مراحب. شكرا أخونا العزيز فارس الشمري.
3: قلنا نمر المواقف اللي احتار فيها.
4: ما تعلم من يبي طيحتك.
3: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
4: يبعد عيني.
3: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
5: مراحب.
1: أسامي جديدة
0: يمكن. فارس بنغير اسمه خلاص.
1: شنو راح نسميه؟
0: بنسميه يوسف الفارس.
1: يوسف حلو. أم حلو.
0: أنت مرة قلت لي طلال، كانوا ما بيسمونك طلال.
1: وليد.
0: وليد. وليد. وأنا ما كانوا بيسموني يوسف.
1: شنو كانوا بيسمون؟

0: عادل.
1: حلو والله،
0: سبحان الله، انا طلعت يوسف مو عادل، وانت طلعت وليد مو طلال،
1: بس انت طلعت مصطفى،
0: انت وليد مو طلال، انت ولا طلال مو وليد،
1: الاثنين يصير.
0: يعني يمكن ذكر اخونا فارس الشمري ملاحظه مهمه جدا. احنا دائما نقول حق الولد على الابو، حق الولد على الابو، احترم ابوك، سو كذا سو كذا. طيب هل هناك حق من الابو على، هل هناك حق يعني على الابو من الولد؟ يعني صار بالعكس ان لازم الابو يدير باله على اولاده في ثلاث اشياء رئيسيه،
1: اهمها الاسم،
0: اولها الاسم وحسن الادب، هذا رقم واحد من حق الولد على الابو. ثاني شغله انه يعلمه القراءه والكتابه،
1: نعم،
0: يعني خليه يسعى وراء العلم. وثالث شغله
1: اي والله شنو،
0: انه يزوجه.
1: اي والله يا ريت،
0: نعم، هذا تمام من حقوق الولد،
1: هذه نور على نور
0: الابو. تفضل.
1: احنا عايش فينا اول زوجوا روحكم روحوا، يعني هالجيل هذا مدلل وليحب ما تزوجوا، الله المستعان. يعني اللي عنده الصحة عنده الشباب وعنده ابو يدعوه للزواج شل منطرة.
0: نعم اكيد. ويبقى يعني موضوع الاسم هدية من الابو والام، طبعا يعتبر الهدية الأولى وكلمة ترافق الإنسان من المهد صح. إلى اللحد، فأحسنوا الاختيار واجعلوا التسمية باب للمحبة والاتفاق وليس سبب للخلاف والاختلاف والافتراق. معاكم في مراحب بعد موجز الساعة 10، نرجع لكم.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شبكة سي بي سي تقول نقلا عن مصادر إنه تم إدراج جلسة خاصة في مفاوضات سويسرا لمناقشة التصعيد في لبنان. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. اجتماع رباعي مصري سعودي تركي أمريكي في القاهرة يناقش الأزمات الإقليمية. مجلس الأمن الدولي يحذر من خطر ارتكاب فظائع في مدينة الأبيض بالسودان. الرئيس الأوكراني يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. وسائل إعلام بريطانية تقول أن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين ومصدر حكومي ينفي ذلك. الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات. الكونغو تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد 4:13 أدنى مستوى الجزر 10:49 درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 50، الوفرة 48، النويصيب 47. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والوفرة 29، النويصيب 30. موعد غروب الشمس 6:56 نهاية الموجز، في أمان الله.
0: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
3: أسرع واحد ألف من النزاع
4: بالحوار
0: والنقاش
4: وتعدد الآراء.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل حيل.
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

رسائلكم الحلوة على الواتساب جدا جميلة. يوسف في رسالة جميلة تقول صباحكم خير وبركة، وقالوا قبل لكل امرئ من اسمه نصيب، إلا أني ما أتفق مع هذه المقولة، مع أن أهلي يسموني اسم جميل هبة، وأنا فعلا هبة من الله إن شاء الله، ولكن أن بعض الأسماء ما تتفق مع شخصية الإنسان. وأتمنى كل أم كل أب يسمون عيالهم بأسماء حسنة، وذلك اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباحكم جميل، تحيات صديقتكم هبة. سلم عليكم.

0: الله يسلمها ويحفظها. وهبة يمكن مرادفها بس ما الرجال شي يطلع
1: وهيب
0: يصير عطية وعبد الوهاب
1: والله
0: عطية هبة بعد تعتبر. بس البعض يقولك شنو اسم عطية مثلا، مو حلو ولا ايه؟ قديم ولا ما هو شو اسمه، بالعكس شوية. اسم حلو يعني، عطية من العطاء. وعندنا اتصال مع أخونا عيسى. يا حي الله أخوي عيسى.
2: هلا والله أخوي يوسف أخوي طلال،
1: صباح الخير.
2: الله صباح النور الله يخليك.
1: منو سماك عيسى وليش؟
2: والله لا تي على الجرح، بالأصل ما كان اسمي عيسى.
0: الله الله الله الله على جرح خير.
1: كان اسمك شنو لؤي؟
2: لا صاحب كان.
1: صاحب الله صاحب. حلو. كان عندنا مخرج صاحب خليفة تذكره؟
2: اي والله بس حاشني وايد تنمر ما تنمر بس كرت الاسم. طبعا الطفل ايه الطفل لازم هو يختار اسمه. انا للأمانة عيالي كلهم
1: ايه
2: هم اختاروا اساميهم، يعني انا كنت حاط اسامي ام العيال اسامي، صار شوي اختلاف هذا. لا سبحان الله ان هم سموا نفسهم بنفسهم.
1: شلون؟ عطنا مثال.
2: يعني توأم قلنا اذا ولدين مثلا على اسم ابوي واسم ابوها،
1: حلو.
2: اذا بنتين هم نسل هذا، وصارت مثل ورقه عريضه مثل معاهده بيني وبينهن شنو الاسامي، خلاص التزمنا. سبحان الله جات تنبؤات اسامي، طلع اسم الولد اكثر من القران.
1: نعم.
2: اخر شيء تم موسى والبنيه نور.
1: الله يا سلام، اسامي جميله. وانت عيسى، موسى بن عيسى. أيوة. حلوه.
2: الاسم الثاني طبعا صادفت مناسبه معينه، وفاه الشيخ صباح الاحمد.
1: نعم.
2: صارت التسميه يعني حتى لما قالت لي الاسم مثل استغربت شلون يعني هذا، سميته سمو.
0: سمو
2: ايه
0: حلو.
2: الاسم الاخير طبعا ختمها هذا هم ما كنا متفقين على الاسم هذا، طلعت اخر شيء مريم.
0: الله
1: حلو. الله يبارك لك فيهم يا رب. يا
2: الله يسلمك ان شاء الله،
0: الله يحفظكم. يعني بس عيسى يعني يعني طبعا. انت اسمك من اجمل وانبل الاسماء. يعني اسمك
2: في اخو يوسف. نعم. صار تغيير جذري بالشخصيه نفسها، يعني كانت الشخصيه الاولى شوي انطوائيه خجل ما خجل، سبحان الله من تغير بلورت الشخصيه كامله.
1: لاي عمر عيسى كان اسمك صاحب؟
2: والله تقريبا 11 سنه.
1: يعني عشت مع يعني الاسم
2: قبل يعني قبل فتره الغزو يعني بعد التحرير خلاص صار رسمي.
1: الحين بخزن رقمك بكتب صاحب بين قوسين عيسى. ودك عاد راح تزعل صح؟
2: والله انا الحين من اسم بنتي سمو خف خوف انه يعني ظلمناها بالاسم، يمكن هي بعد.
1: لا والله جميل جميل، اسم حلو.
2: اي والله حتى هي ماخذة شوية من السمو والرفعة يعني
1: ما شاء الله.
2: اي والله
1: عساك على القوة.
0: عسى الله يحفظكم ان شاء الله، ويظل ويظل اسم عيسى يعني دليل على الطهر والنقاء والرحمة والرفق والحكمة والهداية والخير والبركة. شكرا شكرا لك اخوي عيسى،
1: يومك سعيد.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورايك يهمنا.

0: في أسامي حلوة وجديدة لبنات، رزان مثلا معناها الوقار.
1: نعم.
0: فنشوف وايد يسمون رزان بالكويت. تالية حلو من تلاوة القرآن. هذا بعد اسم جديد بالكويت. دينار مثل ما قلت لك. ديم زوري، يعني يروحون يردون على البحر. زي سموا صبورة زبيدية زوري، يعني سموا أصغر اسمك اللي مسكينة ما عاد يدري عنها.
1: صعب يعني.
0: ليش حلو؟
1: حلو؟
0: هي زبيدي شيء غالي. خلينا نقول ألو.
1: هيا الله أخوي أبو عبد الله.
0: كلوة بعشرة. زوري كلوة
1: بس عبد الحميد.
2: الله يحييك يا مرحبا. إيش رأيك باسم عبد الحميد؟
0: الله.
1: عبد الحميد بعد ما حمد وعبد.
0: جميل.
1: يعني شنو أجمل من كذي؟
2: ما شاء الله ما شاء الله. أحسك مشهور عندك هنا عبد الحميد.
0: أكيد.
2: سموني حميدكو. لأن
0: حميدكو
2: أنا اسمي عنده شركة مسمي شركتها حميدكو
0: على اسمك. يا سلام. عد لك بالأرباح ولا بس كذي اسم بلاش؟

0: ما شو نسوي بعدين؟
1: عساك على القوة.
0: حق الدعاية حق الدعاية.
1: تعال قول لي شنو أخبار المباريات لحظة متى
2: بلعب متى إيه؟ يعني مع إنه والله قدموا
1: مع إنه لعبهم
2: يعني
1: حلو.
2: لعبهم كان حلو ولكن الحظوظ مرات يعني تصير هالأمور هذه. المهم إنه هارد لك يا أخوي عبد الحميد.
0: الله المهم شوف إحنا الحين يعني عندنا إنجازات ما شاء الله.
1: إي والله. اي والله
0: واحنا الحين يعني في الوسط عالميا في الوسط
1: ما شاء الله
0: وعربيا بعد في المقدمه شوي زين
1: حلو
0: وانجازاتنا اشوف 81 انا المفروض كنت وياهم عن شباب وخالد سلمان بدر بلال زين اي بس ما يعني كلها اخر شيء يقول لك يا احتياط يا ماضي المهم ف
1: ما عليك كفايه روحك معاهم حبيب يا كابتن
0: اي وبعدين يبنى الثاني يعني كاس العالم للشباب 81 يبنى الثاني لولا الامطار اي لولا الامطار كنا بنجيب يعني نفوز بالمباراه
1: هذه الكره ابو عبد الله تتعرف اللاعبين ما قصروا عطوا اكثر من طاقتهم اذا اقدر اقول جزاهم الله خير لكن الكره مدوره مثل ما يقولون والحظ ساعات يخالف الانسان
0: بس هذا هو يعني الله يجيب اللي فيه الخير ايش رايكم
1: آمين يا
2: أكيد
1: رب.
2: إن شاء الله والخير كله إن شاء الله لكل أحبابنا في قطر وفي دول مجلس التعاون
0: بس معلومة أنا سمعتها عن الأسماء يعني نوف مثلا المعالي صح نوف نايفات
2: نوف
0: العلالي أو إيه نوف يعني الجبال العالية مثلا نوف
2: نعم
0: أيوة أو المهم يعني كل واحد من نسبة نصيبة على ما يقولون
2: نعم يعني نوف بالفعل مأخوذ من العلو والارتفاع والقمة أو المكان المرتفع من الجبل يسمونه نوف أو نايف يعني عالي مثل ما يقولون بس أنا عندي معلومة خلنا نتأكد منها
0: إن شاء الله
2: يعني قطر في الماضي كانوا يسمونها كتارة يمكن موجود اسمها في كتب التاريخ اللي هو من 148 ميلادي إلى الآن يعني كانت تذكر باسم كتارة
0: كتارة صح
2: وكتارة اليوم يعني ما شاء الله معلم حي من معالم الحضارة القطرية الجميلة
0: يوسف هاي كتارة هاي تتارة يقول لك البرتغاليين كانوا موجودين هني زين فلما كانوا يقولون لهم ما يقدرون يلفظون قطر فكانوا يقولون كتارة انا على ما سمعت نعم. الله اعلم إيه لكن اسم قطر ماخوذه من كلمه القطر يعني المطر يعني
2: من المطر اي نعم ايضا يعني ممكن تكون ماخوذه من كتارة معربه ككتر يعني بالانجليزي تصير نعم احسنت اخوي عبد الحميد معلومات جميله ورائعه نستقيها منك ومن خلال وجودك معنا
1: يعني صالح وهو إنسان صالح ودائما لما يدخل علينا في البرنامج
2: يعني هل يشترط أن صالح يكون إنسان صالح
1: بس اسمع عبد الله الصدق
2: يعني هل فكرة. صادق يكون إنسان ما هو
1: ممكن
2: مثلا يوسف يكون إنسان حلو مثلا
1: ممكن
2: مو شرط يعني بالنهاية بس صالح أبو صالح غير يعني أبو صالح هو عبد الله بالأساس
1: اسمع عبد الله
2: أجمل أسامي
1: الروح الشرقية
2: صالح
1: ألو
3: أنا قاعد أفكر ببني عندك الحين هذا قاعد يشغل فيني
2: لا والله أنت حبيب يا أخوي عبد الله
1: ترى حاط لك فخ دربالك
2: أنت قايل لك أنا على اسم الوالد ما أقدر أقول لك شيء
3: ما تقدر احنا اسمي لا عبد الله
2: رابطني يا سمي الأبو رابطني
3: الله يطول عمرك
1: صباحك خير
2: وعمرك يا رب
3: صباح النور عساك بخير حبيبي عساك طيبين كلكم بخير
2: خير عساك بألف خير
3: أما بالنسبة للهبة أنا عندي بنتي هبة
1: ما شاء الله
3: أنا وأنا أعتبرها والله مش علشان هيك أبي عسى الله ربي يحفظها أعتبرها قدوة للبنات بالنسبة لي ما شاء الله يعني بعقل والبنات ليش بنات اسم هبة من الله سبحانه وتعالى
2: أكيد.
3: كذلك أنا عندي الوالدة رحمة الله عليها كانت تحب مهندس اسمه رائد شوف كيف وأنا كنت بناوي بسمي والدي اسمه جراح على اسم واحد كنت ولد أحبه أنا قلت له سمه رائد وطلع رائد ولا
1: ما شاء الله رائد. جميل اسم رائد
3: إيه والله أنا بشرك إنه إن شاء الله في واحد من زملائنا عسكري
1: نعم
3: الله يحفظه قال شو قال يا رائد أنا صرت مقدم وإنت ما زلت هالحين رائد ما تغير
1: لا الحين مكانه بصالح شل أسامي الحين اللي تحسها الجديدة صارت اللي والله موجودة منتشرة
3: أنا يطلع علي حبيبي الله يسكنه واسع جناته بس بالضبط أيام يقول شوها نوها
2: ايوه
3: توها سوها نوع يقول كبرها يقول اسمها سوها نوع الاسم يا اخوان لازم يكون في الموزون شوي احنا من البدايه طبعا نحب الاسامي الخفيفه سوها نوها

0: لا ما لا ما هذه يعني شوف كيف. لكن لما ينتصف العمر حقها يعني وهو كلام والله كلام الله يكرم في عدنان كلامه صح يعني لازم تكون اسم موزون يعني.
1: اي والله
0: شو اسامينا من اول حلوه من يره ونوره وحصه.
1: اي والله لها ثقل.
0: نعم لها ثقل. لا لها ثقل صح يعني. ولكن الاسماء هذه على ما قال ترى توقع كثير من المشاكل.
1: ممكن
0: واحد يقول ابوها الابو يقول انا بنوره تقول هذيك انا بلارا حلها. هذا وين وهذا هذا مسفح وين ذا مسفح وين
2: سبحان يعني الله. نسمي نوره ولارا بالطريج ان شاء الله. الله كريم
0: والله حبيبي. شوف عنده مخارج عنده مخارج.
2: طيب اخوي ابو صالح يعني السؤال يفرض نفسه، هل يشترط ان صاحب الاسم يحمل معاني الاسم؟ يعني مثلا طبعاً. واحد اسمه صادق بس هو ما قال كلمة صج بحياته مثلا.
1: لا حول ولا قوة.
2: واحد اسمه جابر وطول عمره ما جبر بخاطر أحد
0: مثلا شارف يقول يا صادق يا صادق يا ترى ما صدقت.
2: ما صدقت يعني. هل هذه أيضا يعني تستوجب أن الواحد يكون محترم اسمه ويكون على نفس اسمه يعني مثل ما يقول اسم على مسمى؟
0: قاطعة لا لا يمكن لا يمكن. مو صحيح هو الكلام على غالي على خروجك وسلوكك من البيت وعلى سلوكك وتربيتك منذ الصغر. صر صالح ولا فالح ولا بالح ولا اللي هو
1: صح
2: ولا طالح نفس الشيء كله.
0: ومثلا انت مستانس على اسمك يا ابو يعقوب.
2: انا اسمي والله هذا يعني ابوي وامي يسموني بعد لازم احبه.
1: جميل هالاسم
0: والله. شرعك قال لازم تحبه.
2: والله كان امي كانت تبي عادل وابوي كان يبي يوسف.
0: الله ليتك والله مسمي لك عادل كذا
2: والله. واخر شيء قال لها يوسف يعني خلاص راح اسمي يوسف يوم ياب الميلاديه صدمها قال لها بسمي عادل وصدمها باسمي يوسف.
0: يا حبيبي والله نعم الاسامي والله ابو يعقوب واسم اسم اسم احد الانبياء ان شاء الله.
2: يخليك
1: تسلم يا ابو صالح.
0: كلك خير
1: صباحك خير.
0: وطلال والله حبيبي انت طلال والله انك طيب يا غالي طلال.
1: الله يسعدك.
2: اصبر على بس ابو صالح ما قلت لنا العيال منو سماهم انت ولا ام العيال؟
0: لا طبعا صالح على اسم الوالد رحمه الله عليه
2: الله يرحمه
0: ورايد الوالده اللي سميتها. اما باقي البنات
2: يعني ما خليت شيء حق ام صالح تسمي وانت سميت هبه بعد ما اعطيتها شيء تسمي.
0: لا هي سمت في.
1: الله حلو.
2: هالشيك بعد عقب 4-5 اعطيتها اسم يعني حرام كنت تعطيها تسمي باجي العيال.
1: ما يبيك تتغدى اليوم بصالح.
0: لا ما في فايده انا اتعب مع العاده.
1: ماكو فايده.
0: يتعبني العاده.
2: عزيز وغالي يا ابو صالح الله يحفظك يا رب.
1: مرحبا
0: يخليك
2: حياك الله.
3: قرايك اقول ان فرد الهم لا ياتي الا من داخلك لن ياتي فرد الهم من الخارج.
4: ناقش
3: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله هم يعطون حياتهم يسوون الخير.
4: عبر
5: لابد للضيق في الدنيا من الفرج فافتح كفوف الرجا والحق بألف رجا واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإيساع والحرج.
1: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبينا.
2: يا سلام
4: إحنا وياكم وأنتو ويانا.
1: على قائمة الأسامي القديمة يوسف اللي هم ردولها في السنين الأخيرة أسامي الفاكهة تفاح موزة تينة يعني في أسامي مثل هذه. ولكن موزة ترى لما سموا الأولين موزة سموها على نوع من أنواع اللولو يعني كان شكلها أشبه بالموزة وهي نادرة وغالية الثمن جدا.
2: نعم يعني الأسماء التعدد أخي طلال الأسماء القديمة يعني حلوة أيضا يعني مزنة سبيكة لولوة مريم الجوهرة يعني وايد أسامي صح. حلوة ولكن أيضا تغير. خلنا نسأل أم حمد ونشوف شو تقول من مملكة البحرين. حي الله أم حمد.
6: حبتك عيني مظامك الدهر. صباح الخير عليكم.
1: صباح النور
6: على الأسماء الجميلة يا حلوة أم يوسف. زين ما سموك عودة وايد حلوة.
2: الله يحفظك
6: تبارك الرحمن. الله يحفظك طلال. صباح الخير.
1: صباح الخير يما.
6: حلو بعد أحب أخبرك وايد تقيل اسمك ترى وايد حلو طلال.
1: حبيبتي وغالية. قولي يا يما
6: عبارة عن وردة اسمها السوسن.
1: أحسنت.
6: تفضل قول.
1: قولي انت على سامي ايش رايك شنو ملاحظات من يسمي الابو
2: بس دينار ايش رايك محمد
1: ابي شيء في فلوس يما دينار بس انت
6: اسمع من ساعه قلت لا لا حتى الاسم في
1: فلوس دولار
6: فلوس على فلوس يلا طيح عليك خيشم 1000
1: امين لك نصها بس ادعي لي انت
6: 4 من الاول عيش مالكم مستموين تروسك الا ما
2: يعني 50 كيلو نوت
6: بوايد
2: يصير
6: الله يحفظك.

0: المهم أنا من مسميني أنا المفروض إيه؟ يسموني فاطمة على يدتي أم أبوي. أمي قالت لا يعني سموها مريم على خالتي
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: علي أبوي أقرب يدتي أقرب بس الله. أمي قالت لا تسمونها على خالتي مريم فسموني. أما أنا عيالي إيه؟ مسمين روحهم بروحهم. حمد الله يحفظه ويحفظكم مسمينا على جلالة الملك حلمونا فيه وانا عاملنا الشيخة نورة تقول لي فيك ولد يا مريم وسميه حمد
1: ما شاء الله.
0: واخوتي الشيخ حمد قالت شان تحبين حمد وتعزينا سميه واحدة جاسم طبعا على اسم ابوي مع انه كان عمي عبد الله يرحمه يبي عبد الله وابوي كان يبي جاسم شوف لا اله الا الله من كذي سمينا احمد يوم يا ابوي قال لي ها بسمينا جاسم الله يرحمهم اثنينهم قلت له يبقى حلمونا وقال لي مو بزين قال لي متى بتسميني موتيت عقب توفى ابوي سمينا جاسم وعبد الله سمينا على عمي عبد الله الله يرحمه اخو ايش رايك الحين من بقى بقيت أماني هذه زعلانة على اسمها تقول ليش ما سميتيني فاطمة حتى إن رحنا صلونا دول فاطمة الصونة هاي اسم كان مسميتها على درب الزلق على استقلال أماني
1: الله الله أحمد الله يعطيها العافية جميلة أيوة. استقلال الله يسبحها بالخير
0: سموه الشيخة لولوة بتخليفة مسلمون لأن عندنا وايد إحنا ناس لولوة مضمين على اليد وعلى الأخت بس لا أنا مسميتها على الشيخة لولوة بتخليفة مسلمون تسوحل هذه الأسامي وأبوي يابو يمعى ويابو محمد توفى وتوأم على راسي ويابو إبراهيم بعد توفى وعندي عبد الرحمن بعد توفى لكم طول العمر ونبي تغسل فيه كل أموات
1: اي والله قاعد ننطر نبي الخبر الحلو
2: كلهم ضيافة الرحمن إن شاء الله
0: يقول ليش الجنة يعني بمنا فهذه الأسامي بس ما قلتوا لي شنو أكره الاسمين عندك
1: هذا السؤال مهم إيه؟ اسم إيه؟ ما تحبينه؟
2: شنو اللي ما تحبينه من أسماء؟
0: ما أحب لا إيه؟ اسم سمير رأيان ولا سميرة احترامي لهم
1: سمير سميرة؟ سميرة. سميرة لا تسمعت سميرة الدود
0: سميرة وسمير
1: أم وليد
0: سمير وسميرة هذه
2: لا زين وسعيد وسعيدة
0: حلو سعيد سعيد
1: ماذا؟ مثلهم مو بعاد عنهم سمير وسميرة
0: ما ادري ما احب حتى بنت خالتي سميت السمقير اللي رحنا يعني اناديها سلطانه
1: الله
0: ما احب سميره ولا سميره
1: يما اسم عذاري عندنا
0: واحده عندك اسمها ماما سميره في شو اسمه ويانا في الانستغرام
1: موجوده
0: تجنن وايد حلوه
1: سميره الدوب
0: والله تفور تجنن كلامها بهدوء اتمنى ناخذ هدوءها وتخيل كل اسم موجود وصلحات
1: الله يحفظك
0: لعبد الله هاي كلها اسامي يعني اسم محمد ومؤبد احسن واحب اسم محمد عاد هذه
1: احسنتي ام محمد ما قصرتي حبيبتي وصباحك خير
0: تحياتي لكم حق هالكويت
2: الله يحفظك واصل

0: راح يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
1: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
0: يناقشك ويقدر وجودك.
2: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
0: رايك له صدى وصوتك له مدى.
3: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
0: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
4: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: تواصلكم دائما يسعدنا على 224-3250 أو 224-3251. اليوم مساحتنا مع أخي يوسف عن اختيار اسم المولود تأثيره على العلاقة الزوجية. هل يعتبر الأب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولا الأم أيضا لها رأي في مثل هذا الموضوع؟ وفي ناس وايد عندهم طرق معينة، يعني الأم تسمي شيء والأبو يسمي شيء، رسميا مثلا نعم. اسمه طلال لكن بالبيت اسمه خالد مثلا.
1: نعم، لا 20 اسم مثلا
0: ممكن.
1: أي.
0: نسأل مشعل، بو مشعل.
1: حي الله أخوي بو مشعل.
2: صباح الورد.
1: صباح الأنوار.
2: صباح جميل من أرض الصداقة والسلام الكويت لك والمستمعين.
1: يصبحك بالنور والسرور.
2: يا هلا، صباح الورد. يا يوسف شلونكم؟ يقول
1: بخير الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله.
2: أنا أعتقد أن يعني اسم المولود يعني ما يختلف الزوج والزوجة على اسم المولود. إذا وصلت أنهم يختلفون يتزاعلون هذا مصيبة كبيرة يعني.
0: أي والله
2: والله العظيم، يعني شنو اسم، وفي أسامي جدا جدا حلوة. وما أعتقد حنا نعتبر من محافظة الجهراء، محافظة يعني محافظة على التقاليد، وهذا
0: أيوة
2: أكثر مناطق الكويت.
0: صح.
2: بس الأول والأخير الأب هو اللي يسمي. إي نعم، بالأول والأخير الأب هو اللي يسمي. أنا أذكر يعني قبل أسبوع ولدي عبد الرحمن الله يطول عمره قال لي يبغى راح يجيني مولود إن شاء الله، ولدي بحطيتك هذا الأربع أسماء، شنو تبي تختار منهم؟
0: الله.
2: ولا عندك اسم ثاني؟ سمى على أحمد أخوك.
0: حلو.
2: اي والله، سمع على احمد اخوك، واذا جواله سمع على سلمان اخوك. هم عيالي كذي يعني،
0: ما شاء الله.
2: يعني
1: اخوي ابو مشعل، انت فتحت لنا باب حلو امانه، ان البعض يسمي على اسم ابوه ولا على اسم اخوه، لكن الامهات مرات يعارضون يعني.

0: اذا بتسمي على اسم اخوك الام ما ترضى تقول اخوك حي يرزق، انت تبي تسمي عليه، ليش احنا فاقدينه؟
1: تبي الذبحه.
0: فالبعض يعني يراها بهالاسلوب بهالطريقه.
2: ما خالف، واقول لها تعال يا زوجتي العزيزه انا بسمي على اخوك اذا شفت يعني حتى اتصل الحل يعني. انا سميت سميت عيالي على اخواني فلان وفلان، هذا الثالثه بسمي على اخوك، ما عندي مشكله.
1: صح،
2: ما عندي مشكله اذا ابي حل، بس اللي يبي يسوي مشكله يسوي.
0: يعني هو بالنهايه ولد واحد ولا بنت واحده وما شاء الله 50 اسم.
2: خمس وكيل
0: اسم
2: وكيل.
1: الله، حلو وتين. هالايام هابين فيه.
2: انا على ما اعتقد
0: وتين،
2: اكيد اكيد المتاكد من قرب
1: القران. نعم
2: وتين يعني.
1: صح صح، موجود
2: العرق. العرق
0: الخاص بالقلب. احسنت.
1: نعم،
2: العرق الرئيسي بالقلب.
1: نعم،
0: والروح هذا اللي ينفصل
2: ويوزع الدم.
1: نعم،
2: على
1: احسنت.
2: نعم، جراها بداخل الجسم.
1: ابو مشعل. نعم، واسامي السمك اللي هابين فيها، زوري ومازوري وصبوره، ايش رايك فيهم؟
2: لا ليش يبا، خلنا قاعد بشط العرب شنو هذا هناك.
1: عساك على القوه يا ابو مشعل. شكرا جزيلا لك يعني، وظل الموده
2: صوت الكويت. والله
1: شكرا لك.
0: الله يحفظك. حي
3: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
0: يعني ذكرنا أخونا أبو مشعل، أول شيء مشعل يعني مصدر للنور والضياء والهداية والإشراق والتألق والقيادة والطاقة، يعني اسم جميل جدا. وذكرني باسم وتين. يعني
1: وتين جميل
0: أيضا، من أجمل وأعذب
1: الأسماء. ذوق حلو أبو مشعل بالأسماء،
0: هو العرج اللي يربط الروح بالحياة. أنا بنتي بالبيت مسميها وتين.
1: لا
0: يعني اسمها دانا، أمي سمتها طبعا. فأبوي سمى يعقوب، ودانا توأم يعقوب، فكان يبي يسمي شاها على اسم يدتي. قلت له لا يا عمي، بس اسم واحد والثاني عند أمي، فسمت على يدتها دانا. وبالنهاية أنا كان بدي أسميها وتين. وتين حلو
1: جميل. وعبد الله خلنا نسأل الفلشاوي.
0: عبد الله الفلشاوي مسكين بالطبيب،
1: يقول اشتبه من مستوصف. قلت له دوا كحة قطرة. ألو ألو عبد الله، صباح الخير.
5: ألو،
1: حياك الله. ألو عبد الله.
0: عبد الله تسمعنا؟
1: يتصل علينا إن شاء الله مرة ثانية. ألف سلامة عليك.
0: إذا راح نعاود الاتصال مع أخونا عبد الله الفيلشاوي، ونذكر بأن الأسماء يعني جميلة أمانة، يعني في أسامي حلوة. مع عبد الله، حيا الله مع عبد الله.
1: نعم
6: نعم، حالك؟ سلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
6: يعطيكم العافية. خوش موضوع اليوم،
0: يحفظك.
1: تسلمين.
6: أنا والله ضد الأسامي الجديدة الهبات الحين. قاعد أقول لك، ما تفضل واحد من الأخوان قبل شوي إنه بات اللي كبرتي أنت يد.
1: إي والله
6: ماما ينادونك ماما فلانة، يعني خلوا الأسامي الكبيرة يقول أنت وياقعة قديمة. الاسم الثقيل يتم يتم، لأن الإنسان سبحان الله لي كبر اسمه يتم يا ما راح يتغير.
1: صح،
6: ليش الهبات الصغيرة الأسامي الصغيرة؟
1: نعم.
6: ما أدري، هذه الأسامي لازم تختارون حق عيالكم الاسم اللي يفكرون للمستقبل.
1: شو اللي ما يعجبك مثل شنو مع عبد الله؟ يعني انصحينا، خصوصا اللي عندهم مولود الاول.
6: الاسامي الجديده البنات، لاتيا تاليا آليا ماليا، كلمت بالالف والحروف مثل بعض. يعني ما احس مالها. ليش سالتيها؟ قالت هذا معناته من ما ادري من.
1: اي
6: الاسامي ايش حالاتها؟ لا، والاسم اليد، احنا يعني اليدات الحين صغار، ليش ما تسمون على سامي متونسون بحياتهم؟
1: اي والله
6: عقب ليه توفت حطيتوا يا مادر ونسوها بحياتها.
1: اي والله
6: حلو اسامينا، سموا على امهاتكم على
1: فرحوهم
6: فرحوهم. اي والله،
1: إيه والله.
6: انا يا بنتها حفيدتي العود على خالتها مريلها
1: ما شاء الله،
6: علي والثاني علي، يعني واحد يستانس ليش شافهم سميت يدتها، احنا نستانس بوجودنا.
1: اي والله، هذا تصير معززه ام عبد الله عندك هالبنيه اللي على اسمك.
6: اذا الاسم مقبول، اذا الاسم دا قديم اسامينا ما يخاف، بس دارج قديم موجود، لا يكون وايد صعب. يعني انا عندي بعض صديقاتي حرام تقول انا قاعد عيالي ويلكم لا تسمون اسامينا احنا مو حلوه.
1: إيه
6: صعبه مو حلوه، لا تسمون عيال. اذا اسمي مقبول سموا يا جماعه، وفي اسامي

0: الأسامي القديمة حالاتها ليش تختارون؟ وأنا عندي الريال يختار والمرة تختار مع بعض. يقولون لا أنا زوجي اختار عبد الله لأنه هو اسم عليه واحد واسمي يده، يعني كده ينادون أبو عبد الله اسم يده للتنمية، فما لي حل يعني أختار مثل اسم أكيد.
1: يعني أم عبد الله ما عليه، يعني الزمن يغير. يعني قبل إذا ترجعين حق تاريخ العرب كان عندهم مثلا عندهم أوس، عندهم خزيمة، عندهم عكرمة، عندهم النعمان، عندهم فمع التطور يعني تغيرت. فاليوم أيضا دشينا في جانب جديد أن الناس بدأت تغير الأسماء.
0: صح، يعني انا اعرف واحده اسمها فوزيه الولد بغى يسمي على يعني امه السنة اللي قالت الام لا انا اللي والده، انا اللي حامل، انا اللي تعبت، وقعد حاول صغروا سموها فوز. هي مو مقتنعه في الاسم المره، بس كان عشان يعني ارضي امي، هذه اول حفيده لها وطايره فيها طير، يا فوز يا كنت فوز، شايلينها من القاع مثلا، ليش سعدت امك ونستها وانت يا سنة خالفة تستانست باسم امك ولا اسم نفس الشيء الام اليد يستانسون والله.
2: اي والله وتاخذين اجر
0: يتم معاهم الاسم العودي.
1: نعم بانت وجهة النظر يا ام عبد الله، شكرا جزيلا لك. عبد الله كنا قاعد بقمقم، كان نقول ما يسمعنا، طلع الظاهر من قمقم.
3: مو قاعد اي توني طالع من الحفره.
1: حياك الله.
2: سلامات، ما تشوف شهر.
3: صباح الخير. صباح
2: النور.
3: اسعد الله صباحك اخوي وليد واخوي عادل، كيف حالكم؟
1: يخليك ويحفظك.
2: وليد وعادل
3: معكم عبد الله من الشاوي.
2: والنعم شلونك؟
3: والله
2: ما تشوف شر، يقولون بالمستوصف ومتصل تقول حق المخرج شنو تبون من المستوصف، يعني شنو نبي بالله؟
3: دوكحه
1: واحد يبي قطره عين.
3: الله يعطيكم العافيه.
2: ما تشوف شر،
3: الشر ما يتابعك.
1: يلا عبد الله، انا ما اعتقد انت سموك على طول عبد الله، اعتقد 20 اسم على ما قالوا عبد الله.
3: تعبوا شيخوت تقول اهالينا تعبوا في اسامينا، ما ادري شو تعبوا في اسامينا. وصدق ترى صادقه فيروز، اليوم يصير خلاف بين الزوج والزوجه على اسم البنت او الولد.
1: نعم،
3: وتوصل للأسف توصل المشاكل الأسرية والطلاق.
2: لا لا لا الله، على اسم
3: هذا يعني إيه والله، على اسم يتهاوشون ويتناجرون، وللأسف حتى الاسم ما يكون حلو. في ناس تختار الأسامي عشوائية أو بتزمت. بعض الرجال وبعض الرجال لا والله يعني مرنين.
2: صح، على حسب شخصية الشخص نفسه.
3: ما يخالف إذا قلنا شخصية الشخص نفسه ممكن يكون على قولتنا حمش وكل شيء.
2: نعم.
3: بس بيراوي زوجته الفقيرة هذه هي اللي يعني 9 شهور تعبانة.
2: صحيح.
3: بين المستشفى وبين ساعات ما تسمها وطلبات وهذا، فلها الحق إنها تسمي.
2: صح.
3: أو يكون الاسم مشاركة. أنا عن نفسي اخترت اول اسم خالد، قلت لها ايش رايك؟ قالت لي انت كيفك شنو بتسمي سم.
2: حلو
3: والله، خير ما قصرت معك.
2: اي والله
3: عرفت من الثاني، قلت خلاص دام ان هي اعطتني الحريه الاول، الثاني يكون لها شو مشكله سميت على عمي الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: وهذه ترى احنا يمكن ما ننظر لها ان اسم وبس، هذه فرحه وايه فيخرج قدام عائلتها وقدام اهلها.
2: صح.
3: ان انا سميت على والدي او سميت على والدتي. يعني ليش انا اهضم حق زوجتي؟
2: الله بو خالد، يعني انا معاك بهالنقطه ان الحب هو اللي يجمع، يعني المراه اللي تبي تهد بيتها ترى هي بالاساس مقرره هذا الشيء، فتبي طبعاً. على اسم التخالف معاك على طلعه. طبعاً. على فلوس
3: ان قلت بالشارع.
2: ايوه. اما اللي تحبك هذه والله بتصبر على ضيمك ومرك اذا كان عندك ضيم ومر.
3: اخوي طلال، انت لو بغيت نقل اسم يعني انت باكر بينادونك باسمك هذا.
2: اي والله.
3: يعني تختار لك او نختار الاسامي اللي تليق في الشخص نفسه، في مكانته، في عائلته، في بيته.
1: نعم.
3: وحتى حق الزوجه ينادونها ام فلان. يعني للاسف الاسامي في بعض الاسامي يعني لا لها معنى ولا لها طعم ولا لها فكره اصلا، بس الناس تسمي لمجرد انا شفت مسلسل ولا قريت لوحة مكتوب عليها الاسم هذا.
1: نعم.
3: فأبي أسمي.
1: ومرات تصير هبة مع العالم سمت كذا نسمي.

0: كذا.
1: مع الخير يا شجره.
0: احسنت اخوي عبد الله الفلشاوي، شكرا جزيلا لك.
2: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
3: ما تعلم من يبقى يحتاج.
2: مراحب، جواب لكل الاسئله. مراحب، الصوت اللي يفهم.
4: مراحب. اتوقع ابو مبارك هو اللي اختار المساحه يوسف.
0: والله دورنا وايد بس اعتقد انه يعني ابو مبارك وانا سالم. يا حي الله.
5: الله يحييك. هلا يوسف. هلا طلال.
4: هلا استاذ.
5: الله بخير. هلا والله، شلونكم؟ عساكم طيبين.
0: صباح مبارك. انت اللي اخترت لنا المساحه عدل؟
5: والله ما ادري، ما انا اتذكرت ضعيف.
0: في واحد قال لنا نبي هالمساحه.
5: الف الف لا باس حق اخونا الاعلامي القدير علي حسن شملان.
4: اي والله كان بالمستشفى
5: ان شاء الله.
4: اي والله
5: شفتك حاط صورته. اي والله عسى الله يشافيه ويعافيه ويسلمه يا رب.
4: آمين. تحياتنا لأبو شملان، أسرته الكريمة، زميلنا بعد المذيع شملان بن علي وكل أسرة علي حسن المذيع القدير يعني، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل.
5: آمين يا رب. بالنسبة للأسماء يعني يقولون كل نصيب من اسمه يعني.
4: نعم.
5: يعني فعلا هذه حقيقة يعني، لما تشوف الأسامي فعلا فلان اسمه لايق عليه خلاص يعني. صدق ان بعض الاسامي القديمه ممكن تكون مو مقبوله عند البعض، لكن خلاص فلان هذا يعني، حتى لو غير اسمه، راح وغير اسمه في المواليد واخذ حكومه كذي، يظل الاسم راسخ عند الناس
4: فعلا.
5: خصوصا القدم، الاسامي القديمه يعني، نتكلم عن جيلنا وجيل الستينات السبعينات والقديم كذا، فيظل راسخ. انا بس في ملاحظه ان الزوجات ما يحرصون على ان يسمون عيالهم او بناتهم باسامي امهاتهم او ابوها ولا امها، عشان اذا عصبت ما تسب.
4: فكره
5: منه. لا تكتيك. لا شوف، تخلي الاسامي حق ابو الزوج، ام الزوج عاد اذا سبت ولا عندك
4: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: انزين، فالحمد لله اليوم واحد يحرص على اسم يعني يكون مناسب، انه اسم ما يتعارض مع الشعر، على اسماء الحلوه الجميله.
4: نعم.
5: ما عبد ومحمد والاسامي البنات ايضا كذلك. لكن بنفس الوقت نسال الله سبحانه وتعالى إذا الواحد الله رزقه بمولود مولودة، أنه يعني يدعي لهم أنه يكون ولد صالح، بنت صالحة كذا.
4: أي والله هذا المهم.
5: أي والله، مو الاسم بس، الاسم شو الفائدة بعدين؟ الاسم أنت الأبو والأم أنتوا اللي تجملون الاسم يعني، تجملون اسم الأبو يجمل اسم الولد، والأم تجمل اسم البنت.
4: صح.
5: والله بنت فلان أبو ولد فلان، على أساس الناس تذكر تقول والله والنعم في أنك بالتربية، مو بس أنك تعطي اسم يعني اسم يعني خيالي ولا اسم يعني كلاسيكي ولا اسم باي كان.
4: احسنت.
5: ايوه، نسال الله السلامه ان شاء الله.
4: تسلم يا ابو مبارك. شكرا لك وصباحك خير وبركه ان شاء الله.
2: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
6: والله أنا عندي بلاوي.
7: هذه مملكتي.
8: بيني وبينكم أنتم الاثنين، ولعب لي بالموضوع.
2: لا تتردد، اتصل وخلصتك يا عبد.

0: يعني طلال إذا مولود واحد وهالمشكلة هذه تصير بالتسمية، إذا اثنين وتوم شو تسميهم؟
1: أو درزن
0: يعني مرات التوأم أيضا يغير لك الاسم، يعني ببالك اسم بس ما يركب لأنهم توأم فلازم تسمي صالح وصالحة، حميد وحميدة،
1: نهى وسهى،
0: فايز وفايزة، أو إذا بنات سهى ونهى،
1: مبارك أبو ناصر،
0: مبارك أبو ناصر، يا حي الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: أخوي يوسف، أخوي طلال،
1: صباح النور.
2: أنتوا قلبتوا التاريخ كله. شنو سؤالكم باسم مبارك؟
0: مبارك ليش سموك مبارك؟
1: اي والله
2: ليش سموني مبارك؟
0: يعني مبارك شيء المبروك
2: في الفردوس الاعلى يا رب، هي
0: والوالد
2: يا رب،
1: امين.
2: المسلمين يعني جاء وقت الولاده وهو قاعدين يتشروا لي بالمباركيه.
0: يا سلام،
1: وسموك مبارك.
2: مين مبارك؟ وعلى مستشفى الصباح على طول.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: اشوفك كله بالمباركيه يا ابو ناصر. كم مره اشوفك هناك وتسلم علي، صح ولا لا؟
2: والله انا كنت اتمنى الحين يرجع نفس قبل بس ما رديته.
1: ان شاء الله بيرد البرنامج بالمباركة
0: ان شاء الله.
2: يعني مشاركتكم سواء بالمركز العلمي ولا مبارك، هذا الشيء اللي استانس عليه لما اشوفكم كلكم، واشكر فيكم على تواصلكم ويانا.
1: حبيب وغالي، واحنا بخدمتكم يا ابو ناصر، بالعكس ودنا ان احنا نلتقي بالمستمعين ونشوفكم وترد زواره مراحب ان شاء الله.
2: تاريخ
0: يعني انت مبارك على طول، ما في اسم ثاني يمين شمال، على طول سموه مبارك.
2: نهائيا، خلاص.

0: من المباركية.
1: من المباركية انتهى الموضوع. الله. الوالد والوالدة اللي يبون هالاسم وسبحان الله بنفس هالمكان شالها للصباح خلاص.
2: سبحان الله. يعني
0: عسى الله يحفظك ان شاء الله. عسى الله يحفظك يا اخوي مبارك، ويعني مبارك هو كثير الخير والنماء والبركه واللي يرجى منه دوما الخير والعطاء. شكرا شكرا لك يا ابو ناصر.
1: اشكركم.
0: حياك الله.
1: السلام.
3: طب مراحب نختلف بذوق
4: كلنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
5: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشعر.
3: نتعامل برقي.
2: تواصل جميل مع الأحباب داخل وخارج دولة الكويت على 22413250 أو 22413251 بانتظار المزيد والمزيد من الاتصالات المشاركات وأيضا الرسائل الحلوة على موضوعنا اختيار الأسامي. يعني هل يأثر على العلاقة الزوجية؟ هل تسبب هذه التسمية مشكلة بين الزوجين ولا اختلاف الأذواق؟ أحيانا ابتسامتك وراها شيء.
0: والله ابتسامتي وراها مفرح شيء. يعني زميلنا
2: الإعلامي
0: الصحفي داز لي، بس ما فهمت عليك يا أبو محمد يعني شنو اللي تقصده، وبعدين بعرف أنا منو سماك مفرح. أيوة مفرح يعني أنك تسعد الناس
2: صح. انت ما شاء الله متزعلهم
0: كلك كواليس كواليس بالأنباء كواليس.
2: عسى الله يحفظه.
0: ننتظر ان شاء الله رايك في مساحه الحوار. اخونا العزيز مفرح الشمري الناقد الصحفي والزميل الاعلامي القدير اللي دائما يتواجد معنا سواء باتصالاته ولا بمشاركاته ولا ايضا بتعليقاته واهتمامه في تقدم البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه. شكرا لك يا ابو محمد. وننتقل للاتصال. إذن سننتقل الاتصال بعد لحظات إن شاء الله.
2: خلنا أقول لك يوسف في بعض الاعتبارات يعني تكون عائلية في تسمية الطفل، يعني لازم كل عائلة يعني مثلا الماجد لازم عندنا ولد لازم عندنا ماجد فلان لازم عنده، عرفت، من غير ذكر أسامي. ففي اعتبارات يعني كل عائلتنا لازم عندنا 4-5 لازم اسمهم ماجد عشان على يدنا الماجد.
0: لازم بعد مرات يعني
2: الماجد الكبير.
0: حتى الأبو ترى العيال دائما يحرصون على اسم أبوهم. مثلا عبد الله عندنا احنا وايد عبد الله بالعائله مثلا. ليش؟ لان تيمنا باسم الوالد.
2: نعم.
0: فمن محبتنا له ايضا ونبي ذكره ما ينقطع. يعني احيانا تكون الاسباب كثيره ومتعدده. معنا ام علي. الله. يا حي الله ام علي.
2: ام علي.
6: يا هلا هلا والله. صباح الخير.
0: صباح النور.
6: شلونكم يما؟
2: انت وين؟
0: مرحبا.
2: تأخرتي موجودة اليوم.
6: موجودة.
2: أنت المفروض دقين 9:30 أول وحدة. أنت وام صالح.
6: عندكم وايد ما شاء الله محبينكم وايد.
2: حبيبة. بس أنتوا الأصل يا أمي ما نستغنى عنكم.
6: إلا واحد يما الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
6: وأنا أسلم على كل اللي اتصلوا فيكم يعني.
2: تسلمين يما. قولي لي على الأسامي، هل فيها خلاف بين الزوجين؟
6: يما
2: مشاكل؟
6: يما في خلاف. فينا واحد طلق زوجته وسب الاسم.
2: لا إله إلا الله.
6: أي والله أنا مع أخوي اللي اتصل فيكم يصير خلافات بين الزوج والزوجة.
2: أبو مشعل.
6: الزوج الزوج والزوجة يتفقون بس الأم والأبو ما مو راضين على الاسم. هي الأم والأبو يقولوا لا أنت سميه كذي وهذه تقول سميه كذي ويصير خلافات بينهم وطلقة.
2: لا إله إلا الله.
6: طلقة عشان الاسم.
2: ترى هذا اسم لا راح ولا رد يعني يما.
6: إيه شوفوا العقول، عقولهم قاصرة يما.
2: لا حول ولا قوة.
6: العقول يبي واحد عاجل يفهم.
2: صح.
6: يعني عشان اسم أنا أطلق زوجتي. لا هذا ما يخالف أمك وأبوك على رأي.
2: نعم.
6: بس ما تقعدون تفاهموا يعني مع بعض. اقضب امك اقضب ابوك. لا امك ابوك طبعا نقول مال اول هذيلي مال اول لازم. نعم. اذا قالوا كلمة خلاص
2: ما يثنونها.
6: اي خلاص ما يردون بكلامهم.
2: صح.
6: بس اقعد معاهم اقول يبا يبا انا كذي انا هذه حياتي. صح. بيتي هذه عيالي.
2: ايه
6: وانتوا الله يطول بعمركم مو دايمين لي.
2: يما سموا عليك عيالك توفي ولا ما سموا؟
6: اي سموا سموا.
2: آه حلو.
6: واحدة من بناتي عندها 4 بنات سمت واحدة علي.
2: لطيفة.
6: اول شيء سموا ريم وسموا فرح وسموا

0: قلت له افتح على وجهكم انا موجودة.
1: صرت على القوة يما.
2: الله يحفظك يا معلم.
1: حبيبتي يا معلم.
0: سموا لطيفة وحين لطيفة تدرس.
1: ما شاء الله.
2: لطيفة يا لطيفة. عساش دوم إن شاء الله تكوني من أهل اللطافة.
0: مخدود النظيفة.
1: إي والله لطيفة.
2: مخدود النظيفة. حلوة هذه حلوة. شكرا لك يا معلم.
0: تحياتي لكم.
1: مشكورة يما.

0: ننتقل للاتصال. يجمعنا بأخونا محمد المشعلي، حياك الله.
1: نعم
2: الله يحييكم، أسعد الله أوقاتكم. يا
0: وأوقاتك يا رب.
2: لنكم تدخلون القلب بسرعة، أساميكم نحبها.
1: حبيبنا
0: الله يحفظك يا أخوي محمد.
1: تعال، حطيتنا بالكتاب اللي قاعد تكتب عن الإذاعة ولا ما حطيت أسامينا؟
2: أنت أساميكم إن شاء الله في الكتاب وفي القلوب.
1: كفو.
2: وفي راية إذاعة دولة الكويت.
1: كفو. أنا حطني قبل يوسف، مو تنسى، مو تحطني عقبة.
2: لا الواحد صعب من يفضل. أنت أساميكم مرتبة عالية.
1: كفو، الله يعطيك الصحة والعافية ويرفع شانك وفالك إن شاء الله.
2: والجميع من يسمع
1: وبانتظار الكتاب. ترى أنا قلت حق كل المذيعين إن أستاذ محمد المشعل قاعد يسوي كتاب عن الإذاعة، الله يوفقك
2: إن شاء الله.
0: وأي شيء ينقصك من صور من شغلاتهم حاضرين تامر،
2: ما تقصرون إن شاء الله. إن شاء الله
0: خليك ويحفظك. أخوي محمد، شو تقول بمساحتنا الحوارية اليوم؟
2: أنا بتكلم جانب آخر.
0: يتفضل.
2: يا الأب سمى، يت الأم سمت، مو ذنب الولد. يعتقد البعض أن ارتكب خير وهو يرتكب إثم، لأن سمى باسم أنا ما أحبه، أكره الولد وأناديه بأسماء أو أتنمر عليه. وهني هذه مصيبة، ووصلت هذه حالات إلى الأحوال الشخصية، إن الولد نفسه يقول إن عن أحد والديه ما ينادون إلا باسم يوبخونه لأن اسمه فلان. قال ليش ما يعطيني الحق القانوني أنا أغير وأختار أنا اسمي ونرتاح. يا جماعة لازم نتحرى إن الاسم لا يكون سبب في المشاكل العائلية، لا يكون سبب إضافي عد صح على استقرار العائلة. التفاهم طبعا، يعني خلينا نكون التفاهم في هذا الأمر. يعني ما يصير نقول كل شيء قبل الزواج يشرب، حتى بالاسم، حتى وين تروح، شنو تأكل،
1: صح
2: شنو
1: صح
2: طالع بالتلفزيون. هذا هي بالتفاهم، مثل ما قلنا
1: قالوا اي والله
2: اخواتنا الكبار. الحب بعد الزواج، حب قبل الزواج هذا شيء مثل الدخان،
1: زايل اللي قبل الزواج. احسنت.
2: نعم، فلنتعد عن التنمر بسبب الاسماء، وان شاء الله الكل يسمي الاسماء الحلوه.
1: تسلم.
0: نعم.
2: الحلوين وتحياتي.
0: احسنت اخوي محمد.

بسمعكم معايا. يا ليلة دانا هلا دانا يا ليلة دانا يا ليلة دانا لدانا

0: 11 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان هما الأولويتان الرئيسيتان للمحادثات الجارية مع إيران. شبكة سي بي اس تقول نقلا عن مصادر إنه تم إدراج جلسة خاصة في مفاوضات سويسرا لمناقشة التصعيد في لبنان. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، وروسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجومين استهدف القرم وكاسوندار. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي ينفي ذلك. الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات. الكونغو تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحل مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: ساعة الحلوة دائما تمشي بسرعة يوسف، الوقت مثل البرق مشى معنا، وأكيد مع أهلنا وحبايبنا من داخل الكويت، خارج دولة الكويت، عائلة متكاملة في مراحب. وكان موضوعنا عن اختيار اسم المولود وتأثيراته على العلاقة الأسرية.
4: نعم، يمكن عبد الوهاب الصلاحات، عبد الوهاب من الهبة يعني ومن العطاء، ها بس مشاري شنو؟
3: أبو بشيت بعد ما قلت شنو
4: تصغير عبد الوهاب، بس مشاري شنو؟
3: مشاري اسم كويتي اصيل ترى،
4: اكيد هذا ما يختلف.
3: تخيل ان الاسم هذا
4: بس شنو معناته؟
3: مالنا اسمنا
4: شنو معناته؟ مشاري لما يقولون مشاري شنو معنى مشاري؟ بعد مخرجنا ما يصير ما نوضح اسمه،
3: يقول ما ادري
4: من المجادل، ها اي من المجادل يعني مجادل، ها
3: في مشاري من شخصيته
4: يعني مجادل. وفي معنى ثاني اللي هو جاني العسل.
3: الله، مشاري يعني جاني،
4: يعني جاني العسل، ها. وبعد يعني الأقرب سلام. والأقرب اللي هو من المشارات اللي هو البيع والشراء، اي لان قبل ايام رحلات الغوص القديمة الكويت والخليج يوم كانوا يصلون على السواحل وعلى الهند كانوا يقولون لهم مساري. مساري يعني السهم المنطلق. هذا الاسم موجود بالتاريخ. هيبة.
3: والله خوش اسم، عفي عليك.
4: مشاري مهين.
3: عفي عليك. وأنا لما مرة بحثنا كذي عن الأسامي وعندي واحد من جماعتنا مشاري، فكان من الأسماء اللي انطلقت من الكويت على فكرة، يعني كل المشاري طلع من مثل ما قلت تعاملات خصوصا أيام السفر وطلع معهم اسم مشاري. احنا وصلنا للختام وفي اتصالات وايد، نعتذر من عدم أخذها، إن شاء الله باكر في مجال
4: بإذن الواحد
3: ومتابعة.
4: يعني ايش رايك نهايتنا تكون حلوة بحق فريق العمل؟
3: يلا شنو بتقول لنا؟
4: بس ما راح امدح نفسي يعني، بس راح امدحكم انتم.
3: يلا
4: نعم،
3: خير وبركة.
4: اذا نقول في الختام محمد شافي وهاني المخيالي قد حضر

أزهرت بقدومهم الدروب وما اعترى وطلال المجد الغالي إذا ذكر الوفا نال الثناء وكان للمجد الذي افتخر. ويوسف جوهر لكم منا تحية. وسوسن بوشهري أقبلت متألقة فغدا المكان بطيب ذكرها قد عطر وأنفال العياف لها من المجد المنى وبحسن خلقها نالت من الناس ما كبر وسار الفرج الغراء.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: يا بنت
1: تنال الشمس في جلدي حروق، يا بنت أنال الشمس في جلدي حروق، وعلى سموم القيد تزهر حياتي. أطرد سراب اللال في مرتع النوك، ومن الظما يجرح لساني لهاتي. عاري جسد والليل هتان مبروك، دفاينا والبرد سمل العباتي. إن عذربوني بعض خلاني كستوك. يا بنت أنا عشق الخلا من صفاتي، واشمل على رمال المتاييه مدقوك. لا شك منهم يسوي سواتي. أنا بدوي ثوبي على المتن مشكوك، ومثل الجبال السم صبري ثباتي. ومثل النخيل خلقت وهامتي فوق، ما اعتدت أنا أحني قامتي إلا بصلاتي. وليفتخر بفعالي مناه مخلوق. يا بنت أنا فعلي شهودها عداتي. الله خلقني وكلمة الحق برفوق، وملكت الأرض وراس مالي عصاتي. يا بنت أنا للشمس في جلدي حروق، وعلى سموم القيد تزهر حياتي. أطرد سراب الليل في مرتع النوك، ومن الظما يجرح لساني.

0: عاتي عاري الجسد والليل هتان وبروق دفاينا والبرد سمن العباتي إن عذربوني بعض خلانك صدوق يا بنت أنا عشق الخلا من صفاتي.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لف العباءة واستقلا بقطيعه عجلا ومهلا، وانصاع يسحب خلفه ركبا يعرس حيث حلا، أوفى بها صلا يزاحم في الرمال السمر صلا، يرمي بها جبلا فتتبع خطوه ويحط سهلا، أبدا يقاسمها نصيبا من شظيف العيش عدلا، يصلى كما تصلى الهجير ويستقي ثمدا وضحلا. لقد أراد الجواهري أن يصور حياة الراعي، يصورها شعريا في تلك العلاقة الحميمية بين الراعي وقطيعه، شاعر ينبئنا عن ضيق عيش وعسرة وهو يتقاسم قطيعه ذاك العسر الحياتي، فهو يكتوي بحر الهاجرة كما هي، وإذا عطش فإنه يشرب من الماء الضحل القليل الذي يشرب منه القطيع من الأغنام. هذه العلاقة الحميمية بينهما جعلت القطيع يفهم إيماءة الراعي وإشارته، فيستجيب لما يريد، وإذا ما رمى صوبها الحجارة أو غيرها لأمر يبغيه فإنها تعرف أيضا فتلبي مسرعة ما قصد، يومي فتفهم ما يريد ويرتمي فتهب عجلا، وتكاد تعرب بالثغاء هلا وحيهلا وهلا. الجواهر في تصويره لعلاقة الراعي بقطيعه لم يرسم استجابة القطيع لمطلب الراعي على المستوى الحركي فقط، إنما صور لنا الاستجابة على المستوى الصوتي أيضا، فها هو القطيع من الأغنام يستجيب بالثغاء معربا عن تلبيته، ويحدد الشاعر ألفاظ التلبية بهلا وحيهلا وهلا، وهي الألفاظ التي تحمل الدلالة الترحيبية عند الإنسان، وكأن الشاعر أراد أن يؤكد الاتفاق الدلالي للأصوات بين الإنسان والحيوان، وإن اختلفنا على المستوى الصوتي فالإحساس الجمالي بالمفردة اللغوية هو الذي يحولها إلى مفردة شعرية، وتبقى المفردة في إطارها من القاموس ما دامت لم تتلقح بالإحساس الجمالي، أي ما دامت مستقلة عن الدفق الجمالي الذي تغذيه به الذات الشعرية. ينتقل الجواهري الشاعر لبيان خصيصة أخرى من الخصائص التي تصور جانبا آخر من جوانب تلك العلاقة الحميمية بين الراعي وقطيعه، فيقول: يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا. يرسم هنا صورة الراعي وهو يحمي قطيعه، فها هو يرقب ويتتبع كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بقطيعه، فهو على المستوى البصري يراقب بعين كعين النسر حركة الذئاب التي تحاول النيل من القطيع، وليس هذا فحسب، وإنه كما يصوره الشاعر بتصوير آخر: ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا. يصور الراعي على مستوى آخر من مستويات توفير الحماية لقطيعه، فيرسم لنا صورة حسية بصرية، إذ يشبه الراعي وهو يحيط بقطيعه الذي يحدده بين الجدي والسخل، يشبهه بالأسد الذي يجتمع بأشباله فيحيطهم. والشاعر إنما أراد بهذا التصوير إظهار شجاعة ومنعة الراعي في ذوده عن قطيعه.

يرمي بها جبلا فتتبع خطوه، ويحط سهلا أبدا يقاسمها نصيبا من شظيف العيش عدلا. يصلى كما تصلى الهجير ويستقي ثمدا وضحلا. يومي فتفهم ما يريد، ويرتمي فتهب عجلا، وتكاد تعرب بالثغاء هلوا وحيهلوا وهلا. يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا. استطاع الجواهري أن يرسم هذه الصورة الجميلة بقدرة فنية فائقة. براعته الفنية هي ما جعله مميزا عن غيره من شعراء عصره، فهو فحل من فحول الشعراء المعاصرين، وهو في التعبير الشعري أميل إلى النهج الكلاسيكي من النهج المولد الحديث، على أن الكثير من صوره ومعانيه جديدة جديدة. يتطرق الجواهر وهو يصور الرحلة الرعوية إلى الراعي، وهو يجوب الحقول التي يسندها إلى الحياة بالإضافة لتأكيد دلالتها على المستوى الرمزي. وفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا. فالحقول بلونها الأخضر هي رمز للعطاء واستمرار للحياة، وهي على المستوى الإجرائي تمد الإنسان والحيوان بأسباب العيش والبقاء. أما مستلزمات الراعي التي لابد أن ترافقه كما يرى الشاعر، فهي الناي والعصا، فضلا عما يسد به رمقه من قليل الغذاء وأيسره. وفي الأبيات يشير الجواهر إلى المستوى القيمي لهذه المستلزمات، فهو يحمل من الغذاء البسيط ما يسد به الرمق، وهو فضلا عن ذلك يحمل ما سهل حمله وغلى ثمنه. يذكر هذا القليل الغالي موضحا تصويريا دوره أو وظيفته في رحلته الرعوية. يبدأ بالناي ويسند له وظيفتين، ويقرن هاتين الوظيفتين بالفعلين المضارعين يذود ويلون. وهذا المستوى الإجرائي للفعلين مقترن بمستواهما الصوتي، فهو في الأول يذود أي يدفع الضجر والكلالة عن نفسه بواسطة الناي عندما تعزف أنامله ألا، وفي الثاني يلون ذلك أن هذه الألحان تطرز الأفق ما حول الشاعر بأنغامها الجميلة، فينبعث النشاط والتجديد وتدفع السأم والملل.

يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا، أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذما وما أغنى وقلا، نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا، وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلاً.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب.

الحب. وحين حكى من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في صيف عام 605 قبل الميلاد، وعلى ضفاف نهر الفرات، حيث كانت المياه تمضي في هدوئها المعتاد غير عابثة بمصائر البشر، وقعت معركة كركميش، تلك المواجهة التي قد تبدو في ظاهرها مجرد صدام عسكري بين جيشين عظيمين، لكنها في حقيقتها كانت لحظة تحول عميقة في تاريخ الشرق الأدنى القديم، ولحظة نفسية وفلسفية تكشف الكثير عن طبيعة الإنسان عندما يسعى إلى السلطة، وعن مصير الإمبراطوريات عندما تعتقد أنها أصبحت أكبر من الزمن نفسه. كان العالم القديم آنذاك يعيش حالة اضطراب.

بنا إلى الإمبراطورية الآشورية التي أرعبت الشعوب لقرون طويلة، كانت تتهاوى كجبل ضخم تتآكل أساساته من الداخل. المدن التي كانت ترسل الجيوش إلى أقاصي الأرض أصبحت تبحث عن من يحميها، والملوك الذين فرضوا الجزية على عشرات الأمم وجدوا أنفسهم عاجزين عن حماية عواصمهم. من أغرب مفارقات التاريخ أن القوى العظمى لا تسقط عادة في اللحظة التي يظن الجميع أنها ضعيفة، بل تسقط عندما تكون مقتنعة تماماً بأنها لا تهزم. لقد كانت آشور ضحية شعورها بالتفوق المطلق، وكأنها وقعت في الفخ النفسي الذي يقع فيه كثير من البشر حين يخلطون بين القوة المؤقتة والخلود. في ذلك الفراغ الذي خلفه انهيار آشور، بدأت قوى جديدة تتنافس على إرثها. كانت مصر بقيادة الفرعون نخاو الثاني تنظر إلى بلاد الشام كما ينظر لاعب شطرنج إلى المربعات التي يجب السيطرة عليها قبل أن يصل إليها خصمه. لم يكن الأمر مجرد رغبة في التوسع، بل كان خوفا دفينا من صعود قوة جديدة قد تهدد أمن مصر ومكانتها.

هنا تظهر واحدة من أكثر الحقائق النفسية إثارة في التاريخ، فالدول مثل الأفراد لا تتحرك دائما بدافع الطمع، بل كثيرا ما تتحرك بدافع الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، والخوف من فقدان المكانة. ومن هذا الخوف تقدمت الجيوش المصرية شمالا مقتنعة بأنها قادرة على رسم حدود العالم كما تشاء. لكن على الجانب الآخر كان هناك شاب بابلي يحمل في داخله طموحا يكاد يكون أسطوريا، لم يكن قد أصبح ملكا بعد، لكنه كان يعرف أن بعض الأيام في حياة الإنسان لا تتكرر، وأن بعض المعارك تصنع أصحابها كما يصنع النحات تمثاله من الصخر. كان ذلك الشاب هو نبوخذ نصر الثاني الذي سيصبح لاحقا أحد أشهر ملوك العالم القديم.

كانت كركميش نفسها مدينة غريبة في موقعها وقدرها، تقع على ضفاف الفرات عند نقطة التقاء الطرق التجارية والعسكرية، وكأن الجغرافيا اختارتها عمدا لتكون شاهدة على تحولات التاريخ. مر بها الحيثيون والآشوريون والبابليون والفرس والإغريق، وكل واحد منهم اعتقد أنه سيبقى فيها إلى الأبد. لكن المدينة كانت ترى الجميع يأتون ويرحلون، وربما لو كانت الحجارة قادرة على الكلام لضحكت من أوهام البشر أكثر مما فعل أي فيلسوف في التاريخ. حين بدأت المعركة كان المصريون يمتلكون خبرة طويلة وتقاليد عسكرية راسخة، بينما امتلك البابليون شيئا لا يقل أهمية عن الخبرة، وهو الإيمان المطلق بإمكانية الانتصار. ويبدو أن هذه اللحظة جاءت في كركميش لصالح البابليين، فمع تقدم الهجوم البابلي بدأت صفوف المصريين تتراجع، ثم تحول التراجع إلى انسحاب، ثم تحول الانسحاب إلى هزيمة كاملة. ومن الطريف أن كثيرا من المؤرخين ينشغلون بعدد الجنود والأسلحة، بينما قد يكون العامل الحاسم في بعض المعارك مجرد تغيير بسيط في الحالة النفسية لآلاف الرجال في لحظة واحدة. رغم مرور أكثر من 2000 عام لم تنتهي قصة كركميش.

ففي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدأ علماء الآثار التنقيب في الموقع، وكأنهم يحاولون إجراء حوار متأخر مع الماضي. ومن بين الرمال ظهرت أسوار ضخمة وقصور ملكية ونقوش حيثية وتماثيل لأسود أسطورية كانت تحرس البوابات.

0: كانت الاكتشافات مدهشة إلى درجة جعلت بعض الباحثين يشعرون وكأنهم يعثرون على مدينة قد خرجت من صفحات الأساطير. ومن أغرب ما اكتشف أن كركميش لم تكن مجرد ساحة معركة، بل مركزا حضاريا وسياسيا بالغ الأهمية، وهو يفسر لماذا تنافست عليها القوى الكبرى بهذه الشراسة. لقد ساعدت طبقات الدمار والاحتراق التي عثر عليها في الموقع على إعادة بناء صورة أكثر وضوحا للأحداث التي مرت بها المدينة، فكل طبقة من التراب كانت تحمل قصة مختلفة، وكل جدار مهدوم كان يروي فصلا من فصول الصراع البشري. وربما تكون هذه إحدى أعظم عجائب علم الآثار، فهو العلم الذي يجعل الحجارة تتحدث بعد أن يصمت البشر بآلاف السنين.
1: عمق التاريخ.
0: عندما نتأمل معركة كركميش اليوم، لا نراها مجرد مواجهة بين مصر وبابل، بل نراها انعكاسا لطبيعة الإنسان نفسها. فالطموح الذي دفع نبوخذ نصر إلى المجد هو نفس الطموح الذي يدفع الناس إلى تحقيق أحلامهم في كل عصر، والخوف الذي دفع مصر إلى التوسع هو نفس الخوف الذي يدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم. أما سقوط الإمبراطوريات فيذكرنا بأن كل قوة مهما بلغت عظمتها تحمل في داخلها بذور نهايتها.

كان الجنود الذين قاتلوا هناك يعتقدون أن معركتهم تخص عصرهم فقط، ولم يكن أحد منهم يتخيل أن أناساً بعد 26 قرناً سيجلسون يقرؤون عنها ويتأملون معانيها. لقد مات الجميع تقريباً، واختفت الجيوش والملوك والدول، لكن الفكرة بقيت. ربما الفكرة التي تقدمها معركة كركميش هو أن البشر لا يحاربون الزمن لكي يهزموه، بل لكي يتركوا فيه أثراً صغيراً يدل على أنهم مروا من هنا يوماً ما.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
1: يا هلا وسهلا، اليوم قاعدة أفكر شنو أقول لكم، وقلت ما في أحلى من سوالف الناس نتعلم منها. بقول لكم سالفة راعي محل الجواهر على أيامي. أذكر اسمه هاشم، كان عنده محل ذهب وكل السوق يعرفه. بس يوم من الأيام صار في شيء ما حد كان يتوقعه.
2: عسى ما شر يا أبو بدر، ما أشوفك التريق، معاجبك لك.

0: بدل؟
1: لا والله، لا لا، الأكل زين يا عم بدر، الأكل زين، بس أنا يعني بالي مشغول شوي.
0: زين بقول لك، أنا اليوم بطلع مع أم حمود، بنروح السوق ماشي؟ قلت أقول لك يعني.
1: ها تمام تمام روحي.
0: أنت إيش فيك اليوم؟ ترى أنت مو عاجبني وضعك، هذا مو عاجبني كلش. العادة تضحك وتغشمر، حتى كلمة حلوة ما قلت لي.
1: يا بنت الحلال، ماكو شيء ماكو شيء، بس أنا يعني عندي كم حساب يعني قاعد أرتبهم.
0: على طاري الحسابات، ما قلت لي ايش صار على الحسابات؟ ترى قربت دفعة المدارس مالت اليهال، ها بتحولهم ولا ايش بتسوي بالضبط؟ بتروح تتعب نفسك؟ ايش السالفة؟ ايش راح تسوي؟
1: ايه المدارس صح
0: شنو هو اللي صح؟ ترى اخر الشهر، ها يا ابو بدر صرنا اخر الشهر.
1: ان شاء الله خير، تنحل باذن الله تنحل.
0: ايش في وجهك انعفس كذي من شفت التلفون؟
1: لا ماكو شيء. هذا هاشم ده الصورة،
0: خلي اشوف. اوه هذه ساعة، انت تدري كم سعر هالساعات هذه؟
1: اكيد غالية يعني.
0: اي اكيد طبعا، دام عنده الفلوس هذه علشان يشتري ساعات، خلي يدفع اول اللي عليه، خلي يردهم، احنا مو لاقين الفلوس بالشارع يا ابو بدر.
1: ما ادري يا ابو بدر، ما ادري، يمكن متوهق بشيء.
0: عشتو متوهق ويشتري ساعات؟
1: يمكن يعني يحاول يعني يضبط وضعه بطريقته.
0: بو بدر ترى المبلغ مو بسيط، ها؟
1: أدري 7000 مو شوي. خلاص يا بدر، ولا حدتك اليوم، لازم أتكلم معه.
2: وصل المليونير.
3: مساكم الله بالخير يا جماعة.
4: مساك الله بالنور.
2: السرور يا هلا بهاشم. شنو هالساعة اللي مصورها؟ كنها غالية.
4: تلاقيه بتسلفها.
3: شنو متسلفها؟ شوف هذه فاتورتها، وانا ياي حاسب حسابكم، انكم بتقولون كذي.
2: اشوف الله، ساعة ب2000 دينار.
3: يبا أنا ريال أشتغل أربح وخسر، وهذه الحمد لله من ربحي.
2: ما شاء الله.
3: إيه تمقل فيها. ها.
2: أشوف، قلت لك يا رياض، صاحبنا ما هو سهل.
3: إيه والله. لا تخاف علي، أنا عارف إيش قاعد أسوي.
2: هذا الكلام، هذا هو الحكي. يلا اليوم العزيمة عليك، بما أنك أنت داش علينا بالساعات السويسرية، العزيمة عليك.
4: شفي وجهك انصفك.
5: مساء الخير شباب، شو الأخبار؟ حاب ذكركم بس تذكير بسيط، حساب الأسبوع اللي فات لساته ما تسكر.
2: اليوم اللي بيسكر الحساب بفكنا من حسابك وشر حسابك عمك هاشم.
3: ايه لا تحاتي، انا شايبني اليوم هني.
6: يا منيتي يا خاطري، انا احبك يا سلام.
0: شنو هذا؟
7: فلوس.
0: خل اتصل على رشا اقول لها خل نطلع شوي. الو رشا، شانك؟ شخبارك؟
8: الله يسلمك، بخير الحمد لله.
0: اقول لك يلا قومي لبسي عباتك، خل امرك ونروح السوق شوي، ايش رايك؟ اليوم أنا نفسيتي وايد مفتوحة على الحياة كذي، أبي أطلع بغير جو، خل نسوي شوبينج، خل نستانس.
8: هذا خير إن شاء الله، يلا نوسع صدورنا على قولتك.
0: يلا بسرعة، أنا جاية بالطريق، لبسي يلا جهزي.
9: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة.

0: والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ونزعم أننا في الحب نمضي، وما ندري أكنا صادقين؟ أأنت مصدق بالله؟ قل لي بأن القلب يعشق مرتين.
0: ثمار الأدب في مرافق الغربة والمحافل. يحثنا الحكماء على الاستزادة من الأدب لما فيه من رفعة الشأن وأنس النفس في مواطن الانفراد والاجتماع. وقد حض أحدهم إلى اقتناء الأدب فقال: تعلموا الأدب، فإنه زيادة في الفضل ودليل على العقل وصاحب في الغربة وأنيس في وحدة المرء وجمال يزينه في المحافل وسبب يفضي به إلى درك الحاجة. ويبقى الأدب معدن الفتى وحليته التي لا تبلى، فمن حازه ملك مفاتيح القلوب وعبر دروب النجاح.
1: أزاهير العرب.
0: لطائف الكرم في لغة العرب. كانت أم حاتم الطائي من أجود الناس وأسخاهم وأقراهم للضيف، وكانت لا تبقي لديها أي مال أو عين تملكه حتى تجود به، فحجروا عليها ومنعوها مالها حتى ظلت هكذا دهرا طويلا. وبعد أن طال حجرها أعطوها بعضا من الإبل، فجاءتها امرأة من هوازن كانت قد تعودت المجيء إليها كل عام تسألها العطاء، فقالت لها أم حاتم: دونك هذه الصرمة فخذيها، فقد والله مسني من ألم الجوع ما آليت معه ألا أمنع الدهر سائلا. ثم أنشأت تقول: لعمري لقدما مسني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني، فإن أنت لم تفعل فعض الأصابع، فماذا عسيتم أن تقولوا لأختكم سوى عدلكم أو منع من كان مانعا؟ ومهما ترون الخلق إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع؟

0: مشكات البيان في ثقل اليوم والقول. تشرق من مشارق لغتنا العربية أنوار الهداية، حيث نقتبس من لطائف الذكر الحكيم جوهر الرواية. فقد وردت كلمة ثقيلا مرتين في القرآن المجيد لترسم للمؤمن معالم الوعد والوعيد. فأما الموضع الأول فقد حل في سورة الإنسان، حيث يقول المولى عز وجل في وصف أهل الخسران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويرى كثير من المفسرين أن هذا اليوم الثقيل هو يوم القيامة لما فيه من أهوال وعظيم مقامة. وأما الموضع الآخر فقد جاء في الآية المباركة من سورة المزمل بقوله سبحانه وتعالى للنبي المرسل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقصد بهذا القول الثقيل كما ذهب بعض أهل التفسير آيات القرآن الكريم بما حوته من فرائض وحدود ونهج قويم. في هذا السياق الجليل نطق أحد الحكماء بقول جميل، حيث قال: من أراد النجاة من اليوم الثقيل فعليه التمسك بالقول الثقيل، فما أبلغ هذا الارتباط الذي يستسيغه الجنان وتطرب له الآذان ليكون لنا في كلام الله سبحانه وتعالى نجاة وأمان. فتدبر كيف يجمع اللفظ بين شدة الموقف وعظمة التكليف.
1: أزاهير العرب.
0: ترانيم الوجد ونفحات الرجاء. حينما تمتزج لوعة الغرام بجمال النظم تنسكب العبارات عطرا يصور معاني الوفاء وألم الجفاء، فيغدو الشعر مرآة للقلوب التي أعياها الشوق وأضناها الحنين. يقول الشاب الظريف محمد بن سليمان التلمساني في بديع تغزله ورقيق شكواه: لي من هواك بعيده وقريبه، ولك الجمال بديعه وغريبه، يا من أعيد جماله بجلاله حذرا عليه من العيون تصيبه، إن لم تكن عيني فإنك نورها، أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه، هل حرمة أو رحمة لمتيم قد قل فيك نصيره ونصيبه، ألف القصائد في هواك تغزلا حتى كأن بك النسيب نسيبه، لم يبق لي سر أقول تذيعه عني، ولا قلب أقول تذيبه، كم ليلة قضيتها متسهدا والدمع يجرح مقلتي مسكوبه، والنجم أقرب من لقاك مناله عندي وأبعد من رضاك مغيبه، والجو قد رقت علي عيونه وجفونه.

شماله وجنوبه هي مقلة سهم الفراق يصيبها ويسح وابل دمعها فيصوبه وجوا تضرم جمره لولا ندى قاضي القضاة قضى علي لهيبه.

0: يقين الرزق وطمأنينة الصبر. ليس في استعجال المرء مصلحة، فالمقادير جرت بها الأقلام، والرزق يساق إلى صاحبه كما يساق إليه أجله. وما سعي الإنسان بلهفة إلا طبع جبل عليه، بينما الحكمة تقتضي السكينة ليأتيه نصيبه وهو في وقار الرضا. في ذلك يقول الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل.
1: أزاهير العرب.
0: جوامع الأوزان في نعوت الطعام والإنسان. ينقل لنا الثعالبي في فقه اللغة دقة العرب في صياغة أوزان مآكلهم وتفننهم في إطلاق النعوت على ما فقد طعمه أو ملاحته. ذكر الثعالبي أن جل أطعمة العرب تأتي على وزن فعيلة، وهو ما استمر في كلام الناس حتى يومنا هذا، مثل العصيدة والعريكة والفريكة والهريسة. أما لفظ المسيخ فله وجوه متعددة، فالمسيخ من الناس هو الذي لا ملاحة له، ومن الطعام هو الذي خلى من الملح، أما من الفواكه فهو الذي لا طعم له. وهكذا ترتبط الأوزان بأصالة العيش، وتتميز الصفات بدقة المعنى، لتكون الشواهد ناطقة ببلاغة الوصف في أدق التفاصيل.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: قد يبدأ اليوم صغيراً ثم يكبر بما يقال فيه، كلمة قاسية تجعله عبئاً، وكلمة طيبة تجعله نافذة للرجاء. كان عامر صاحب دكان في السوق شديد الملاحظة، سريع اللوم، وكان سمية زوجته تساعده في العمل وتدرك أن اللسان إذا لم يتعلم الرفق أفسد ما تصلحه اليد.
1: يا سمية، لقد سقط الكيس وتبعثر ما فيه، ألا تنتبهين؟
0: كنت أحاول ترتيب الرفوف قبل ازدحام السوق.
1: كل خطأ عندك له عذر،
0: ولي عندك قليل من التقدير.
2: سكت عامر، لم تكن الجملة عالية لكنها جعلت صوته الداخلي يستيقظ. كم مرة رأى الخطأ ولم يرى الجهد، كم مرة تعلق بما سقط من اليد ونسي ما حملته اليد طول اليوم.
0: الكلمة الطيبة لا تعني إنكار الخطأ، بل تعني أن نعالجه دون أن نكسر صاحبه. فالإنسان ليس آلة تصلح بالضرب، بل روح تقوى بالتشجيع وتنهار بالتحقير.

0: يا سمية، لقد قسوت عليك.
1: أنا لا أطلب ألا ترى الخطأ، بل أن ترى ما قبله من تعب.
0: أنت تعملين معي منذ الصباح وأنا لم أقل لك شكرا.
1: الشكر لا يتعب اللسان لكنه يريح القلب.
2: في تلك اللحظة قال عامر كلمة لم يكن يظنها مؤثرة: أحسنت. قالها بسيطة لكنها وقعت على قلب سمية كالماء على أرض طال عطشها.
1: ليس أجمل من كلمة تعيد للإنسان ثقته بنفسه. إن القسوة تجعل اليد ترتجف خوفاً من الخطأ، أما الكلمة الطيبة فتجعل اليد تعمل بمحبة.

0: أحسنت يا سمية، ولولا ترتيبك ما ثبت هذا الدكان يوما.
1: هكذا أستطيع أن أعمل وأنا مطمئنة.
0: أظنني كنت أريد الكمال فنسيت العدل.
1: والعدل أن تجمع بين الملاحظة والرحمة.

0: ذلك اليوم لم يتغير السوق، لكن الدكان تغير. صار عامر ينتبه قبل اللوم ويقدم الشكر قبل التصحيح. فإذا أخطأت سمية قال: نصلح الأمر معا.
1: وهكذا تنقذ الكلمة الطيبة يوما كاملا من الانكسار، لا لأنها تلغي التعب، بل لأنها تمنح التعب معنى.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، من أراد أن يصلح خطأ فليبدأ بكلمة لا تجرح.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم في مؤشرات وأسواق. هذا البرنامج يأتيكم في كل يوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. لكم تحيات الزملاء من الأعداد وتحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا للزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وكبرى التحايا للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، أكدت بورصة الكويت في بيان صحفي أمس السبت أن صدور قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة بما يشمل تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 والموافقة على تعديلات قواعد البورصة بعد خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقالت البورصة في البيان إنها ستصدر قرارا بشأن تعديل قواعدها ليتضمن إضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يمثل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي، موضحة أن هذا الإعلان يأتي استكمالا للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والذي شكل منعطفا محوريا في مسار تطوير سوق المال الكويتي من خلال تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية وتعزيز منظومة التقاص والتسوية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة. وبالنسبة لجلسة السوق لهذا اليوم مستمعينا، قد تباينت المؤشرات الرئيسية فيها للبورصة في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الأحد بداية هذا الأسبوع، بالتزامن مع قرار إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام حركة السفن، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول والرئيسي بأجزاء من الأعشار، 9% في المئة وثلاثة أعشار نقطة في المئة، كما صعد العام بعشري المئة أو 20% بينما انخفض الرئيسي ب13% عن مستوى جلسة الخميس الماضي. وقد سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 12,430,000 دينار وزعت على 50,210,000 سهم وبتنفيذ 3,044 صفقة. كما شهدت الجلسة ارتفاعات بسبعة قطاعات على رأسها منافع ب16% بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى في مقدمتها الاتصالات ب18% مع استقرار قطاع الرعاية الصحية. يأتي كذلك مستمعينا في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أمس إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، قائلة إن قرارها هذا جاء ردا على ما وصفته بانتهاك سلطات الاحتلال لوقف إطلاق النار واستمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه طهران لاستئناف محادثات سلام مع الولايات المتحدة في سويسرا.

أعلنت شركة بورصة الكويت عن أن شركة الكويت للتأمين أعلنت قيام وكالة أوبست لخدمات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف القوة المالية للشركة عند A- ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الشركة في بيانها للبورصة إن التصنيف يعكس قوة المركز المالي لشركة الكويت للتأمين مدعوما بأداء تشغيلي ممتاز والارتفاع في كفاية رأس المال المعدل حسب المخاطر إلى أعلى المستويات وفقا لمنهجية الوكالة والكفاءة في إدارة المخاطر المؤسسية مع تحقيق عوائد تنافسية لمحفظة الشركة الاستثمارية.

0: أما الآن مستمعي الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة حوارية من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية وتداولات جلسة اليوم للسوق. نرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك بالسادة المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ شجاع. بما أننا عشنا وتحاورنا في الأسبوع الماضي على وقع الارتفاعات التي حصلت للأسواق الخليجية، بما أن الاتفاق قد تم أما وقد عاد أيضا مرة أخرى ربما بعض الاضطرابات، منها إغلاق مضيق هرمز، انعكس ذلك على بعض الأسواق الخليجية. أتساءل عن السوق السعودية إن كان هذا قد أثر عليها أو أن التأثير قد يكون بعيدا.
1: حياك الله. أنا اعتقادي أن التأثير يعني إلى حد ما غير موجود. السوق اليوم يتداول بانخفاض 30 نقطة فقط، انخفاض محدود أتحدث عنه. اعتدنا احنا يوم الأحد أن تكون تداولات السوق إلى حد ما يعني من حيث السيولة النقدية ومن حيث أداء المؤشر يكون أقل من بقية الأيام لاعتبارات تتعلق بالمرينة الأجنبية والإجازة الأسبوعية، لكن بالمقابل فيما يتعلق ب اعتقادي انه في الاساس حينما حتى حدث الاتفاق بالاسبوع الماضي السوق لم يتفاعل، يعني كان تفاعله طفيف يعني في 50 نقطة و40 نقطة خضراء. هذا يعني ان السوق اساسا في مسار عرضي واضح بلا شك انه الهدوء في المنطقة امر محفز لبعض الشركات، لكن يبقى انه هذا الامر على مستوى السوق لا غير موجود، لان يعني السوق في نهاية المطاف هو يتداول بنطاق عرضي، هناك ثبات في كثير من الشركات، هناك ايضا اداء حقيقة ملفت فيما يتعلق شركات مر عليها فترة طويلة جدا في مسار عرضي. المسار العرضي الطويل الذي يكون فيه تداولات أقل من حيث كميات الأسهم أو خلافه قد تكون تنبئ عن عمليات شراء، ليست عمليات بيع، تنبئ عن عمليات شراء بمعنى أن دخول شراء في مناطق معينة يستهدف المستثمرين من خلال هذا الشراء تمركز في بعض الشركات التي لديها توزيعات نقدية أو شركات لديها نمو ربح أو شركات لديها قطاعات تشغيلية نشطة، فبالتالي هذه طبيعة الأسواق.
0: نعم.
1: اليوم السوق بانخفاض 30 نقطة لكنه يشهد ارتفاع أكثر من 90 شركة خضراء الآن، وأنا أعتقد أن هذا أمر يعني بالنسبة للسوق السعودي هو الأمر الطبيعي نحن نتحدث عنه. فيما يتعلق بالملف الاتفاق، أنا أعتقد أنه حتى المفاوضات التي تحدث اليوم في سويسرا وغدا أعتقد أن هذه كلها بتلقي بضوءها على أسعار البترول. أسعار البترول هو الحقيقة هو الأهم بالنسبة لبعض الشركات. النفط حقيقة محرك لمنتجات الكيماويات، وأيضا نتيجة الأسعار النفط تتأثر أسعار المنتجات الكيماويات، فبالتالي مثل هذا القطاع أكيد أنه يتأثر.
0: ماذا على طاري أسعار البترول، ماذا عن أرامكو؟ هل قادت ارتفاعا أم تراجعا؟ هل أثرت على الجلسة بما أن المسألة متعلقة بأسعار الطاقة؟
1: أبدا، أرامكو يعني اليوم في نطاق يعني ثبات. تحدث إغلاق أرامكو في الأسبوع الماضي كان عند 26.52 ريال، اليوم هو يتداول بين 26.40 ريال و 26.56 ريال. الآن هو أحمر طفيف إلى حد ما، لكن يبقى أنه هذا الأحمر الطفيف أكيد أنه مؤثر. يعني أرامكو شركة عملاقة تؤثر حقيقة، أي حركة في سهم أرامكو تؤثر حركة السوق، لكن اليوم السوق بالمجمل نتحدث عن حفاظ واضح على مستوى 11,080 نقطة. السوق حقيقة لم ينخفض دون هذا المستوى أو يحافظ على هذا المستوى 11,080 بشكل جيد، وهذا أيضا يحفز على الحفاظ على منطقة 11,000. السوق السعودي يحافظ على مستوى 11,000 بشكل واضح منذ فترة حقيقة، وهذا أمر أيضا إيجابي.
0: ممتاز. أخذك إلى موسم مهم كل سنة، هذا الموسم مهم من المواسم المهمة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وهو موسم الحج الذي انتهى بنجاح كبير كما عودتنا المملكة على هذا النجاح. أتساءل عن الجانب الاقتصادي، الشركات التي لديها

0: حراك بهذا الموسم إذا كان هناك بعض الإيرادات نتائج شركات ما بعد انتهاء موسم الحج؟ إذا كان هناك معلومات تمتلكها ممكن تذكر لنا أستاذ شجاع.
1: السوق يعني السوق فيه شركات كثيرة جدا تنشط في قطاع الخدمات، تنشط في قطاع النقل، تنشط في قطاع التجزئة، قد تكون تستفيد من المواسم. لكن احنا نتحدث اليوم عن نتائج الربع الثاني انت تسألني عنها،
0: بالضبط.
1: وإلى اليوم حتى الآن لم تبدأ فترة الإعلان. إن شاء الله تعالى في واحد الشهر القادم ستبدأ فترة إعلان نتائج الربع الثاني. يعني اعتقادي أن نتائج الربع الثاني نتائج مهمة، هي تأتي في مرحلة حقيقة حساسة هذا أولا. الأمر الثاني هي تعطي انطباع للمتداول وللمستثمر كيف يبني قراراته. الشركات التي تستطيع الحفاظ على توازنها من حيث الربحية هذا أيضا شركات ملفتة. الشركات التي تستطيع أن تحقق نمو ربحي هذا شركات ملفتة أيضا. أحيانا يقرأ المستثمر عملية التوازن أو نمو الربح لأسباب، بمعنى أن يعود ما الأسباب التي دفعت لهذا الأداء الإيجابي، هل هي أسباب مؤقتة أو أسباب تدل على نشاط أو خلينا نقول حيوية في الشركة. المستثمرين حقيقة فعلا كما تفضلت، والربع الثاني يعتبر الاعتقاد انه يعتبر فترة مهمة جدا للنتائج المالية. على اعتقادي لأسباب تتعلق بالمنطقة أولا وما حدث في المنطقة، ومن ثم الآلية التي من خلالها الشركات تستفيد من الحراك الاقتصادي ومن النشاط الاقتصادي وما إلى ذلك. متى كانت النتائج المالية إيجابية؟ اعتقاد
0: انه
1: سينعكس ذلك بشكل واضح على تدفق السيولة الاستثمارية.
0: احيانا هناك قراءة استباقية لاعلان نتائج للربع الثاني الذي يمر بظرف استثنائي عن ما كان اذا ما وضعنا بين قوسين المقارنة ل 2025، فارق كبير والظرف استثنائي لم يكن موجودا في تلك السنة، لكن ما الذي ممكن ان نتركه هذا الاثر لهذا الظرف الاستثنائي على النتائج المالية؟ هل ممكن ان نقرأ بعض النتائج نستبقها حتى لو وضعناها بالتقريبية؟
1: أنا بالمجمل أعتقد أن قطاع البتروكيماويات سيشهد تباين قوي، بمعنى سنشهد شركات تحقق نمو قوي في الربحية، في المقابل شركات أخرى قد تكون لديها يعني حقيقة أداء أقل بكثير. هذا التباين هو يعود إلى قدرة الشركات على البيع بأسعار أعلى، على قدرة الشركات لإيصال المنتج إلى زبائنها في مختلف دول العالم بطريقة سريعة وفق الجدولة. هذه ستظهر النتائج المالية. هذا بالنسبة لقطاع التكمويات. بالنسبة للقطاعات الأخرى ربما نشهد حقيقة أداء جيد لقطاع التجزئة. التجزئة لأسباب تتعلق المشتريات من خلال قطاع التجزئة بشكل مباشر قد تكون كانت أفضل حال من بقية الأشهر أو بقية الأرباع، لاعتبارات أنه البيع الإلكتروني قد يكون من الخارج انخفض نوعا ما كوتيرة. هذا قد يكون أيضا من الانعكاسات التي نراها في النتائج المالية. أرامكو السعودية أنا اعتقادي أنه كما عودتنا سيكون أداها المالي إيجابي. إذا أرامكو أساسا دائما ما شاء الله تبارك الله في كل ربع تحقق أداء مالي إيجابي، تحقق وأيضا تعلن شركة انتزاعات نقدية، هذا أيضا ملفت. بالنسبة للقطاع المالي وقطاع البنوك، البنوك ظني كذا أنها ستحقق ربحية قريبة جدا من الربع الثاني 2025. البنوك أساسا يعتبر من القطاعات التي تحقق توازن في الفترة الأخيرة، توازن على مستوى الأداء، توازن على مستوى نمو الربحية. والبنوك اعتدنا أيضا أنه في الربع الثاني أو نتائج النصف الأول حينما تكتمل تعلن عن النتائج المالية وأيضا تعلن في نفس الوقت عن توزيعات نقدية. حقيقة قد نشهد في هذا النصف يعني مثل هذه التوزيعات النقدية ومثل هذه النتائج المالية للبنوك وغيرها من القطاعات قد تكون محفزة لعمليات شراء. السوق السعودي بالمجمل بين 11,000 الآن و 11,200 تقريبا، أنا أعتقد أنه مسار منطقي جدا لأداء السوق، فقط نحتاج إلى المحفزات التي تتعلق بنتائج الشركات. المستثمرين أكيد أنهم يراقبون الأوضاع وكذا، لكنهم في المقابل أيضا يترقبون النتائج المالية للشركات لأنها تعتبر المحرك الأهم.
0: على طاري المحفزات أستاذ شجاع، ماذا عن يعني الكمية لها إن كانت كثيرة أو قليلة، خاصة لا زال هذا الظرف قائما؟ مسألة الاتفاق أو توقيع الاتفاق ليس إنهاء كاملا ووضع طبيعي يعود من جديد، وكثير من التصريحات التي ذكرت بأن المنطقة ما قبل الأحداث لن تكون ما بعد الأحداث، على يعني حيز أو على ذكر المحفزات، هل ممكن أن يكون هناك محفز جديد؟

0: مثلا، أم أن المحفزات القديمة ستعود مرة أخرى مثلا للمستثمر، للمضارب؟
1: مضارب، بدل المضارب، مضارب يراقب الاسواق ككل، يعني المضاربين لا يكتفون فقط بالاسواق في المنطقه، هم مثلا حتى الاسواق الاخرى، الاسواق الامريكيه تحديدا حققت في اخر 16 و 18 شهر قفزات هائله حقيقه. اسعار الذهب حققت قفزات هائله. اليوم النظره لعمليه الاسواق الاخرى بالنسبه للمضاربين هي نظره مهمه جدا. هل الاسواق الامريكيه اليوم والداو عندنا 52,000 والناس ذاك ايضا قمه تاريخيه، هل هو مهيأ لاستمرارية لتحقيق ارتفاع؟ اعتقادي انه الاوضاع تتحدث والبيانات تتحدث عن بعض المخاوف من عملية نمو الاقتصاد، الضغوط التضخمية، بالتالي قد يكون هناك اسباب منطقية لتراجع الاسواق في الولايات المتحدة الامريكية لتصحيح فني او لتراجع لاسباب تتعلق بالتضخم وبيانات الاقتصاد. في المقابل هذا التراجع قد يكون له سبب في انسحاب جزء من السيولة المضاربين التي اتجهت تلك الاسواق والعوده لاسواقنا في المنطقه، هذا قد
0: بالضبط.
1: يكون سبب. السبب الاخر اعتقادي بالنسبه للمستثمرين، المستثمرين اساسا يعلمون تماما هناك نمو هائل للاقتصادات في المنطقه، ايضا ايجابيه على مستوى القطاعات، على مستوى النشاط، على مستوى التشغيل، على مستوى المشاريع، على مستوى الاقتصاد ككل، لكنهم ايضا في المقابل ينظرون ما مدى استفاده الشركات، الشركات كثيره مدرجه في السوق. ما مدى استفاده الشركات من هذا النمو، من هذا الاقتصاد الحيوي، وبالتالي ينتظرون مثلا نتائج ماليه. الظرف الذي حدث في المنطقه في الربع الثاني قد يكون ظرف يجعلهم يترقبون هذه النتائج بوتيره اعلى، بمعنى انهم يترقبون ما الاثر وبالتالي يقيمون على المرحلة المقبلة، يعلمون تماما أن الشركات التي لا تتأثر لا تتأثر، وبالتالي يبنوا قراراتهم بشكل واضح. أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف المستثمر أو المضارب، لكن المستثمر الأجدى الآن كما هو الحال في الأسواق والمنطقة، خصوصا في السوق السعودي، المسار العرضي، تداولات خلينا نقول في مناطق ضيقة جدا، هذه كلها تنبع عن عمليات
0: نعم
1: تمركز. البيع لا يتم بهذه الطريقة، البيع يتم بطريقة ارتفاعات قوية ومن ثم
0: صحيح.
1: الفترة من ثم هبوط لاحق. العملية الحالية هي واضحة انها عملية تمركز.
0: كذلك عملية أو حالة الترقب التي طالت يعني في هذه الفترة وربما أصبحت عنوانا لمدة طويلة. الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام إلى فقرتنا في التقارير الاقتصادية، حيث قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها بصدد استكمال تحويل محطات الوقود التابعة لها إلى العلامة التجارية العالمية Q8 في خطوة تعكس تطوير المؤسسة لهويتها التجارية على المستوى العالمي. للمزيد من التفاصيل لهذا الخبر في سياق التقرير التالي.
1: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8 تنفيذا لتوجهاتها الهادفة إلى توحيد الهوية التجارية لقطاع التسويق والبيع بالتجزئة، وبما يعكس مكانة العلامة التجارية الكويتية على المستوى العالمي. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح إن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية تعزز توحيد الهوية التجارية للبترول الكويتية على امتداد أسواقها المختلفة، مؤكدا مكانة المؤسسة كعلامة طاقة عالمية تنطلق من إرث كويتي راسخ. وأضاف الشيخ نواف الصباح أن هذا التحول يعكس التزام مؤسسة البترول الكويتية المستمر بالتميز التشغيلي وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ما يدعم أهداف المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز حضورها محليا وعالميا حتى عام 2040. وأوضح أن المحطة الأولى Q8 والتي تم افتتاحها بحلتها الجديدة شهدت تطبيق أحدث المعايير العالمية، بما يوفر تجربة متكاملة للعملاء تتجاوز خدمات التزود بالوقود لتشمل خدمات البيع بالتجزئة ومنتجات العناية بالمركبات وتقنيات الدفع الذكية، بما يعزز تجربة العملاء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندسة وضحى الخطيب على أن افتتاح أول محطة وقود تحمل العلامة التجارية Q8 في الكويت

0: جسد نجاح الجهود المشتركة لشركات البترول الوطنية الكويتية والبترول الكويتية العالمية ومؤسسة البترول الكويتية في تنفيذ عملية تحول تدريجي لجميع محطات تعبئة الوقود التابعة للبترول الوطنية لتصبح في نهاية المطاف تحت إدارة وإشراف البترول العالمية بشكل كامل. وبينت الخطيب أن افتتاح هذه المحطة يأتي ضمن خطة شاملة تتضمن في مرحلتها الأولى تحويل وافتتاح 8 محطات موزعة على مختلف مناطق البلاد لتشمل خدمات إضافية مثل مرافق الشحن الكهربائي للمركبات وخدمة غسيل السيارات وشراكات استراتيجية مع علامات رائدة في الأغذية والمشروبات، على أن تستمر تباعا ووفق جدول زمني عملية تسليم وإعادة افتتاح بقية المحطات الأخرى. ولفتت إلى التجربة الطويلة لشركة البترول الوطنية التي تمتد قرابة 65 عاما، أدارت خلالها محطات تعبئة الوقود داخل دولة الكويت منذ أن تسلمت مسؤوليتها من شركة نفط الكويت في عام 1961، مؤكدة أن الشركة ستستمر في أداء دورها الأساسي والمهم المتمثل في تزويد جميع محطات تعبئة الوقود داخل البلاد بكل احتياجاتها من المنتجات النفطية.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى السوق الكويتي الذي هو في المنطقة الحمراء ب 8739 نقطة، بنصف النقطة تقريبا تراجعا. التباين كان في بداية الجلسة، لكن التراجع لأكثر الشركات ب90 شركة مقابل 31 شركة مرتفعة. السيولة تقترب من 100 مليون. فقدنا منطقة 8800 التي كنا فيها في الأسبوع الماضي. دعوني أحلل هذه الجلسة مع ضيف الكريم المحلل الفني الأستاذ حسن مجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي نواف، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. لعلنا قد ذكرنا ذلك في حوارنا أستاذ حسن، عندما كانت الارتفاعات كبيرة على وقع الخبر العالمي والمنطقة على مسألة الاتفاق، أما وأن الأوضاع ربما عادت بشيء بسيط أو أن الاتفاق قد تم لكن مسألة الاضطراب لا زالت. هل معقولة بأن مسألة التفاعل مع هذه الأخبار بهذا الشكل في كل جلسة على وقع خبر عندما يكون إيجابيا أو سلبيا مباشرة، أم أن أمور أخرى أنت تريد أن تذكرها؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تساؤلك أخوي نواف منطقي وفي محله.
1: شكرا.
2: طبعا اليوم افتتح السوق في المنطقة الخضراء ولكن بشكل طفيف، بشكل متذبذب. كان هناك عملية جني أرباح كانت نوعا ما امتداد لجلسة يوم الخميس الماضي. طبعا يوم الخميس الماضي كانت جلسة مراجعة أجانب وسيولة استثنائية فوق 200 مليون دينار، انخفض فيها الجلسة السابقة بيتك إلى مناطق 67، اليوم ارتد بأربع فلوس على 771.9 ملايين دينار قيمة التداول الوطني. ما زالت هناك خسائر، انخفض اليوم يعني زادت تراجعاته 6 فلوس 813، وهو ما ضغط كذلك على المؤشر ب7 ملايين دينار. مجموعة أولى وقود وبالذات سهم الأولى الوقود جلسة بعد جلسة يعطي نسب من الانخفاضات، يعني هذه الجلسة منخفض 6% عند منطقة 332، يعني كانت أعلى قمة لها الأسبوع الماضي عند 498 تقريبا اصطدم فيها. كان هناك جني أرباح رأسي وسريع وبكميات كبيرة، كذلك أثرت على مؤشرات سوق مخازن اليوم 4 فلوس انخفاض 153، والصفات كان نوع من المضاربة عليها نهاية الأسبوع، ولكن الحركة السلبية اليوم في السوق انزلت السهم كذلك صفات 8 فلوس على 181. بعض الأسهم عاكست السوق مثل سهم أرجان، ارتفع 8 فلوس على 138 حاليا 6% 2,960,000 دينار متكاملة ب5 فلوس ارتفاع 446 ب1.5 مليون. إيفا فنادق، أنا لاحظ يعني أسهم قليلة الدوران اللي ارتفعت اليوم، إيفا فنادق 9 فلوس 855 تقريبا 1% ارتفاع. وطنية منبع منذ الأسبوع الماضي كان عليها حركة وتجميع واضح، اليوم واصلت الارتفاع ب 5.6% 264 الديرة بارتفاع فلس واحد 593.

0: الجزيرة بارتفاع 28 فلس دينار 788، المشتركة بأربع فلوس ارتفاع عفوا دينار ثلاث فلوس، الغانم اس تي سي الامتياز كان هذه الشركات كانت بانخفاض، الغانم 10 فلوس 935 1%، اس تي سي 7 فلوس انخفاض 663، والامتياز منخفض فلسين فاصلة 7 عند 77.2 بعد ما وصل الأسبوع الماضي لمناطق الثمانينات. طبعا زين دائما لاحظ جلسة يعني أغلب الجلسات أخوي نواف يعاكس السوق، يعني ما إن تكون هناك انخفاضات بالسوق نشوفه يتأثر ولكن يعطي مكاسب أسبوعية شهرية في النهاية إيجابية. اليوم مرتفع بفلس واحد عند 606 بتقريبا تداول مليون دينار.
1: يعني الثمان أبرز شركات المرتفعة في مقدمتها طيران الجزيرة، وربما ذلك على النشاط الذي يزداد لهذه الشركة الكبرى المتكاملة، إيفا فنادق، بيتك أيضا هو الآخر مرتفع، وتجارية كما تفضلت خليج، بنك زين وهيومن سوفت. دعني أخذك إلى خبر قرأته للمستمعين وأريد أن أسمع منك تعليقا حول إصدار البورصة بيان أكدت خلال اعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة في مراحله النهائية. ما الذي يمكن أن يحمله مثل هذا البيان؟ أبرز التعديلات، الأدوات التي كان السوق قد عكف عليها والآن سيعمل بها.
0: نعم سؤالك جيد ومنطقي وفي محل أخوي نواف، وكثير من أخواننا المستمعين منتظرين الإجابة على هذه الأسئلة. طبعا صناديق المؤشرات الـ ETF تسمى الـ Exchange Traded Funds، هذه الصناديق سوف تتداول بالصكوك والسندات بالعملات الأجنبية، وهي من متطلبات تطوير السوق. يعني إذا أردنا أن نطور السوق إلى ناشئ متقدم يعني يكون بدرجة أعلى، طلب الأجانب إدخال صناديق المؤشرات وتسهيل فتح الحسابات للأفراد الأجانب. إخواننا في شركة البورصة مشكورين شقالين على هذه الصناديق وسيكون إدراجها في القريب العاجل. ما هي فكرة هذه الصناديق؟ بدلا أن تشتري مثلا سندات أو صكوك تشتري وحدات في صندوق، ويكون هذا صندوق بعملة أجنبية، لا شك أنه سيكون له أثر في جذب الأجانب لأن يتداول بالعملة الأجنبية، وستكون إن شاء الله إضافة لسوق الكويت الأوراق المالية.
1: شكرا على هذا التوضيح الأستاذ حسن بمجداد المحلل الفني والمالي، شكرا جزيلا لك.

الشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم المتابعة والمستمعين الكرام، وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونسهلها بالعناوين: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سويسرا تعلن أن أولى جلسات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق اليوم، نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان هما الأولويتان الرئيسيتان للمحادثات الجارية مع إيران. صحيفة فاينانشال تايمز تقول نقلا عن مصدر دبلوماسي إن الوسطاء سيناقشون الوضع في لبنان إلى جانب ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في شبه جزيرة القرم وكراسنودار الروسية. وموسكو تعلن إسقاط وتدمير 239 طائرة مسيرة أوكرانية. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي في ذلك. الكونغو الديمقراطية تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. نتحول إلى منتجع بورغنستوك السويسري، حيث تنطلق اليوم أولى جلسات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء من قطر وباكستان إلى منتجع بورغنستوك. وقالت الخارجية السويسرية إن الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيدي فانس والوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيباشران المحادثات اليوم. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان هما الأولويتان الرئيسيتان للمحادثات الجارية مع إيران. وأضاف دي فانس لدى وصوله إلى سويسرا أن واشنطن تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار بين الأطراف يمثل التحدي الأبرز. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش المشير عصام منير وصلا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار الوساطة التي تقوم بها إسلامباد بين الجانبين. وأفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني ببدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربعة المشاركة في المفاوضات. وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان سيعقد في منتجع بورغنستوك السويسري بعد ظهر اليوم. وأوضح بقائي أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قطر وباكستان اليوم قبل الاجتماع الرباعي، الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم أنه عقد اجتماعا مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسياس للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة في هذا الإطار. وشدد غروسي على أهمية إتاحة الفرصة كاملة أمام المساعي الدبلوماسية لإنجاح الحلول السياسية، واصفا المرحلة الحالية بأنها لحظة حاسمة. إلى ذلك نقلت شبكة CBS نقلا عن دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا اليوم
أن جلسة طارئة لبحث وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أدرجت على جدول أعمال الجلسة الأولى من المباحثات. وقال المصدر إن إدراج الملف اللبناني ضمن المحادثات المباشرة مع إيران يمثل تحولا استراتيجيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي السياق، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدر دبلوماسي إن الوسطاء سيناقشون آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان، على أن تشمل المباحثات لاحقا ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

مؤكدا أن واشنطن لن تفرض أي رسوم خلال هذه الفترة. وقال ترامب إنه لن تكون هناك رسوم خلال فترة وقف إطلاق النار أو بعدها، لكن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما لمصلحتها إذا لم يبرم الاتفاق. في القاهرة بحث اجتماع ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وتركيا هاكان فيدان ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس عددا من القضايا والأزمات الإقليمية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف إن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للرؤى بشأن عدد من الملفات من بينها الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إلى لبنان، حيث شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدتي سحمر والرشيدية شرق جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. في الأثناء أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات وقعت منذ يوم الخميس الماضي. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 11 فلسطينيا بينهم طفل وصحفي جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن غارة أخرى أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص في مبنى سكني بمدينة غزة، فيما أدى قصف استهدف مبنى في حي الصبرة إلى تدمير شقة سكنية وإصابة عدد من المدنيين. في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات الاقتحام التي استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الشأن السوداني، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض بالسودان، ودعا أعضاء المجلس قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا على المدينة، مشيرين إلى تعزيزات عسكرية كبيرة في محيطها. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مستودعا للنفط في مدينة كريتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. وجدد زيلينسكي دعوته للسلطات في بيلاروس إلى تفكيك ما وصفها بمحطات وسيطة تستخدم في دعم هجمات الطائرات المسيرة الروسية. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقتي بولتافا ودنيبرو بيتروفسك. في موسكو قتل 4 أشخاص وأصيب 28 آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف منطقة شبه جزيرة القرم، فيما قتل شخص على متن عبارة ركاب إثر هجوم مماثل، ما أدى إلى تعليق مؤقت لخدمة العبارات عبر مضيق كيرتش بين القرم وكراسنودار. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير 239 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية ومياه بحري أزوف والأسود، إضافة إلى تدمير مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية للطائرات المسيرة. في لندن، ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم إعلان استقالته من منصبه يوم الاثنين مع تحديد جدول زمني لمغادرته السلطة. وقالت الصحيفة إن ستارمر توصل إلى قناعة بعدم إمكانية استمراره في منصبه عقب مشاورات أجراها مع وزراء ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. في المقابل، أكد مصدر حكومي أن ستارمر لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة
مشيرا إلى تمسكه بمواجهة أي تحدي.

لزعامة الحزب. وفي القارة الأوروبية، دفعت موجة حر شديدة تضرب أوروبا دولا إلى اتخاذ تدابير استباقية وإصدار تحذيرات مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية. ومن المتوقع أن تعلن فرنسا اليوم حالة التأهب القصوى اللون الأحمر في 35 منطقة من أصل 96 بسبب موجات الحر. وفي إيطاليا، أدت توقعات وصول درجات الحرارة إلى 36 أو 37 درجة مئوية إلى تغيير نمط الحياة اليومية والأنشطة السياحية في العديد من المدن. هذا ويؤكد الخبراء أن تغير المناخ يجعل موجات الحر أكثر تواتراً وشدة في مختلف أنحاء أوروبا، مما يفاقم مخاطر الطوارئ الصحية والاضطرابات الاقتصادية خلال أشهر الصيف. في بوليفيا، أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ في ظل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها بوليفيا منذ أسابيع، والتي أدت إلى تعطيل حركة النقل والإمدادات الأساسية في عدد من المناطق. وقالت الحكومة إن القرار يهدف إلى تمكين القوات الأمنية من إزالة الحواجز واستعادة النظام، مؤكدة استمرار الانفتاح على الحوار مع المحتجين. فيما يتعلق بفيروس إيبولا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 956 شخصا. من جانبها، قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا بفيروس إيبولا. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد سليمان خميس بغيث عن عمر ناهز 76، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. سويسرا تعلن أن أولى جلسات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق اليوم. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان هما الأولويتان الرئيسيتان للمحادثات الجارية مع إيران. صحيفة فاينانشال تايم تقول نقلا عن مصدر دبلوماسي إن الوسطاء سيناقشون الوضع في لبنان إلى جانب ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في شبه جزيرة القرم وكراسنودار الروسية. وموسكو تعلن إسقاط وتدمير 239 طائرة مسيرة أوكرانية. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي في ذلك. الكونغو الديمقراطية تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 1:15 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية، رئيس الوزراء البريطاني يدرس إعلان استقالته، الحزب، الحرب الروسية الأوكرانية وتصعيد مستمر، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. تتجه الأنظار اليوم إلى منتجع بورنتشوك السويسري، حيث تنطلق الجولة الأولى من المباحثات الفنية والسياسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران تحت إشراف باكستاني قطري مشترك، لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد التي أنهت العمليات العسكرية.
0: تتجه الأنظار إلى منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث تعقد اليوم أول مباحثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مذكرة تفاهم أنهت عمليا الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي. هذه المحادثات الفنية والسياسية تأتي كأول اختبار حقيقي ومباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم الإلكترونية بين الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان، والتي أنهت عمليا حربا طاحنا اندلعت نهاية فبراير الماضي. اليوم ينقل المسار من الشاشات الافتراضية إلى طاولات التفاوض المباشر لتشريح بنود بالغة الحساسية: وقف دائم للنار على كل الجبهات، فتح شريان الملاحة التجارية في مضيق هرمز، رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. ولعل المفاجأة الأبرز التي تحرك أحجار الشطرنج في هذه الجولة هي ما كشفتها المصادر الدبلوماسية لشبكة CBS نيوز حول إدراج جلسة طارئة مخصصة لملف إسرائيل ولبنان. هذا الدمج لملف هدنة لبنان في صلب المفاوضات المباشرة يعد تحولا استراتيجيا جذريا لإدارة ترامب، إذ تخلت بوضوح عن عقيدتها السابقة بالفصل بين الصراعات في الشرق الأوسط. أما على مستويات التمثيل، تعكس تشكيلة الوفود حجم الرهان وثقلا لملفات. فمن الجانب الأمريكي يقود نائب الرئيس جي دي فانس المحادثات التي ستستمر ليومين متوقعا قتالا دبلوماسيا شرسا. أما طهران فقد حط وفدها في زيورخ بتمثيل يتقدمهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، يرافقهما محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي ومسؤول الشؤون الدولية علي باقري. وفي دور الوساطة يبرز محور إسلامباد والدوحة كصمام أمان وفضاء لرعاية هذه العملية المعقدة. حضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير شخصيا إلى سويسرا يعكس انتقال الوساطة المشتركة مع قطر من مجرد نقل الرسائل التقليدية إلى الإدارة المباشرة للتعقيدات التنفيذية والميدانية على الأرض، ومحاولة كسر الهوة العميقة وإزالة العقبات، مع تأكيد الوسطاء أن واشنطن وطهران لا تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل. إذن هي 48 ساعة حاسمة في بورغنشتوك، إما أن تنجح الدبلوماسية المركبة في تثبيت أركان السلام الإقليمي الجديد وفقا للمذكرات الموقعة، أو تعود المنطقة للانزلاق إلى المربع الأول ومزيد من دوائر التوتر.
4: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور، ونسألك حول الملفات المطروحة، وتبدو ملفات مهمة وهي صلب عملية التفاوض والتي تجري أيضا في حضن الوساطة الباكستانية القطرية. يبدو بأن ملف لبنان هذا الملف المهم يتصدر الأولويات، ومن ثم هرمز، وبالتالي وثالثا النووي. كيف تقرؤون ترتيب هذه الملفات، وكيف تقرؤون ما الذي يمكن إنجازه من الجولة الأولى؟
5: حياكم الله، أهلا وسهلا. فيما يتعلق أولا بالجانب اللبناني، يحاول الإيراني أن يقدم هذه الورقة، ورقة حزب الله، وأن لا يضحي بهذه الورقة سريعا ويتمسك بها في الجولة الأولى التي

0: التي تبدو أنها جولة صعبة، ولكن على ما شاء وخرج من هذه المفاوضات أن إيران تخلت عن الوكلاء من خلال مذكرة التفاهم الأولية، ويريد اليوم أن يتمسك في شكليا في هذه الورقة، ولكن عمليا وتحت يعني الأضواء هو تخلى عن الحزب منذ يعني مدة من خلال عدم إمداده بالسلاح وعدم قدرته على إيصال الأموال التي كانت تخرج عبر سوريا، وسوريا الآن محررة بعد سقوط بشار الأسد. لذلك هذه الورقة ورقة ضعيفة يحاول أن يتمسك بها، ولكن كل الأمور يعني في صالح المفاوض الأمريكي. أيضا لا ننسى أن هناك مسار تفاوضي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهم في الجولة الخامسة في هذه المفاوضات وتسير بشكل جيد. لذلك ورقة حزب الله ولبنان ورقة ضعيفة، ولا يريد يعني الإيراني أن يظهر أنه ضحى بهذه الورقة سريعا ويتمسك بها في اليوم الأول من هذه المفاوضات. فيما يتعلق في المضيق، اليوم أعلن أكثر من مرة أعلنوا الإيرانيين أنهم أغلقوا المضيق، ولكن حسب إفادة القوات الأمريكية في البحر أن المضيق يعمل بشكل طبيعي، وكل هذا يدخل ضمن هذه المفاوضات وهذه الأوراق الضغط التي يحاول المفاوض الإيراني أن يكسبها وأن يحقق نجاحات في أول جولة في سويسرا.
1: نعم سيدي الكريم، كيف تستطيعون أن تقرؤون المخاطر المحيطة بهذه البنود إذا وجدت هنالك صعوبات حولها؟ يعني يدخل الجانب الإيراني هذه اللقاءات التمهيدية بتحذير مسبق بأنه لن يكمل إذا لم توقف الحرب في لبنان، كما أنه دائما يستخدم ورقة هرمز في ظل أي تصعيد بأن يغلقه. هذه البنود هي قابلة للحركة بأن تكون تصعيدية أو تكون تهديئية، فكيف تستطيعون أن تقرؤون ذلك وهذه البنود التي سوف تتحرك معنا طوال فترة اللقاءات التمهيدية؟
0: فيما يتعلق بالمضيق، هو ممر مائي طبيعي. الجميع، كل دول العالم بما فيها حلفاء إيران الصين وروسيا، أكدوا على ضرورة سلامة مرور السفن عبر هذا المضيق. وهذه الورقة التي يحاول أن يتمسك بها الجانب الإيراني هي ورقة ضعيفة، لا يستطيع أن يقف بوجه القانون الدولي والعالم الذي أرسلت هناك دول وازنة مثل ألمانيا وفرنسا، أرسلت سفن لتأمين المضيق وإزالة تلك الألغام التي زرعت من قبل الحرس الثوري. لذلك هذا الممر المائي هو يشكل عصب للحياة للعالم، ولا يستطيع الإيراني أن يقوم أو يفرض حتى رسوم لعبور السفن. لذلك هذه أيضا من الأوراق الضعيفة. اليوم الإيرانيون أمام مواجهة ضغوط داخلية صعبة نتيجة الخنق الاقتصادي الذي يعني أصاب المؤسسات الاقتصادية الإيرانية بالشلل الكامل. وفيما يتعلق أيضا في جانب الضغوط الخارجية، هناك أيضا ضغوط خارجية من قبل الدول للتوصل إلى اتفاق. لذلك الإيرانيون أمام يعني مسار تفاوضي لابد أن ينجز، رغم محدودية الوقت وقدرتهم الضعيفة في أوراقهم التي يتمسكون بها في التفاوضات. هم تعرضوا لضربات شديدة خلال 40 يوما، ولجأوا إلى توقيع هذه الورقة مذكرة التفاهم، وهم على يقين أنهم لا يملكون أي أوراق ضغط إلا الإذعان للقانون الدولي و التمسك بكل المواثيق فيما يتعلق في علاقتهم الطبيعية لدول الخليج، وأيضا التخلص من السلاح النووي الذي يشكل تهديد كبير. ولا يسمح العالم أن تمتلك هذا النظام الثوري الذي يقوم على هذه العقلية بأن يمتلك هذا السلاح النووي، ورأينا كيف استهدف دول المنطقة بالصواريخ البالستية والمسيرات. لذلك العالم تيقن بشكل واضح أنه لا يمكن أن يقبل بأن تكون إيران دولة نووية في ظل وجود هذا النظام الذي يشكل تهديد خطير للعالم.
1: نعم، كانت هنالك سلسلة من الاجتماعات الجانبية بدأت باجتماع داخلي للوفد الإيراني لمناقشة التفاصيل، ومن ثم اجتماع الخارجية الإيرانية مع خارجية سويسرا، ومن ثم اجتماع وفد إيراني وقطري، ويعني من المنتظر أن يكون هنالك أو أن يعقد اجتماع إيراني باكستاني ويعقبه

0: طبيعة الحال الاجتماع الأهم، الاجتماع الرباعي بعد ظهر اليوم بين وفدي إيران وأمريكا، وكذلك يعني الوسطاء باكستان وقطر. فما الذي تتوقعونه من خلال الأجواء الأولية والمؤشرات الأولية التي رصدتموها بطبيعة الحال بعد وصول الوفود وبعد سلسلة من الاجتماعات الجانبية؟
1: بلا شك أن المسار التفاوضي سيكون مسار صعب وشائك، ولكن على ما يبدو هناك يعني إرادة دولية للتوصل إلى اتفاق نهائي يجنب المنطقة هذه الحروب وهذه العمليات العسكرية. ورأينا من خلال أيضا دور الوسطاء في دول الخليج في قطر التي ساهمت بشكل كبير للتوافق في بعض بنود الاتفاق وتسهيل الأمور وتيسير التوصل إلى مذكرة تفاهم. يعني الجميع متفائل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي رغم محدودية الوقت، 60 يوم لا تكفي في مثل هذه النقاشات. لا ننسى أن الاتفاق النووي الذي حصل في 2015 استغرق عامان يعني من المفاوضات المضنية والصعبة، ونحن أمام 60 يوم، هذه مدة محدودة للتوافق والتوصل إلى اتفاق يعني نهائي ملزم للجميع، يشكل يعني بوابة رئيسية للخروج من هذا المأزق الكبير. لذلك من المتوقع أن يتم على الأقل تمديد هذه المهلة ل يعني 60 يوم أخرى أو 90 يوم. لذلك نحن أمام يعني مشهد جديد، ومجرد جلوس الفرقاء على طاولة المفاوضات هي نجاح كبير للدبلوماسية ويشكل بوابة رئيسية. وكما قدم اليوم الإيرانيون كل أوراق يعني التفاوض والضغوط، لكنها في حقيقة الأمر هي رسائل إعلامية، وستتغير المواقف بمجرد يتم الدخول إلى غرف الاجتماعات.
0: نعم سيدي الكريم، لا أستطيع أن أتخطى إجابتك وأود أن أقف عندها أكثر. ذكرت لنا بأن ورقتي لبنان وهرمز ربما هما ضعيفتان أصلا بسبب الظروف المحيطة. إذن الجانب الإيراني بالتأكيد يأتي سعيا لتحقيق بعض المكاسب، ومنها الإثراج عن أموال مجمدة والحصول على موافقات بيع النفط الإيراني المتوقف منذ 50 يوما على الأقل. فكيف نستطيع أن نقرأ الجانب الإيراني الذي يأتي رغبة في الحصول على هذه المميزات المالية والاقتصادية والمعيشية؟
1: بلا شك أن الضغوط الاقتصادية مؤلمة على الجانب الإيراني، ومسألة حتى إغلاق المضيق من قبل القوات الأمريكية التي منعت السفن الإيرانية من الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية، هذا شكل ضربة اقتصادية كبيرة. لا ننسى أيضا العقوبات التي تقدر ب2000 عقوبة فرضت على إيران من قبل مجلس الأمن ومن قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور شكلت مضاعفات اقتصادية كبيرة. ولا ننسى المظاهرات التي خرجت أكثر من مرة في طهران وقوبلت بنيران من قبل الحرس الثوري. هذا الخنق الاقتصادي الكبير تسبب أيضا في يعني أيضا وجود خلافات داخل طهران. ولا ننسى المواقف المتناقضة بين يعني أركان النظام الإيراني تارة بين الخارجية والحرس الثوري. لذلك هناك يعني عدم توافق للوصول إلى يعني فيما يتعلق الخروج من هذا المأزق. ولكن على ما يبدو المرشد الجديد اختار المفاوضات والمسار الدبلوماسي، واليوم الجميع توجه إلى هذا المسار، وهناك رغبة إيرانية في وقف حتى مسألة دعم الوكلاء. تحدثوا في اجتماعاتهم حسب ما يعني رصد من وسائل الإعلام أنهم لا يريدون أن يكملوا في مسألة دعم الوكلاء، أقصد هنا الوكلاء الميليشيات العراقية المكلفة التي تسبب في دفع يعني أموال كثيرة من الخزائن الإيرانية، وأيضا حتى في مسألة الجانب اللبناني ودفع أموال وتسليح لحزب الله. هذه الأمور لم تعد يعني فائدة للإيرانيين وورقة ضعيفة، واليوم يريدون في هذه الجولة محاولة التمسك بها شكليا أمام العلم، ولكن في الواقع هم تخلصوا من هذه الأوراق الضغط، ويريدون اليوم أن يتجهوا إلى الاقتصاد. ورأينا حتى مسألة الحديث عن صندوق لإنعاش الاقتصاد الإيراني، هذا فكر جديد اليوم في السياسة الإيرانية الجديدة. وأيضا التواصل الرسمي مع دول الخليج ومع دولة الكويت عندما اتصل وزير الخارجية الإيراني بنظيره الكويتي، هذه أو يعني بوادر لتحول في الدبلوماسية والسياسة الخارجية لإيران.
0: شكرا جزيلا للدكتور غانم السليماني المحلل السياسي. تتصاعد التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد تقارير إعلامية أفادت بأنه يدرس إعلان استقالته من منصبه غدا الاثنين في ظل ضغوط متزايدة داخل حزب العمال، وفيما يمهد أندي بورنهام الطريق لزعامة الحزب بعد فوزه الكاسح في انتخابات تكميلية تاريخية. دخلت حكومة كير ستارمر أخطر مراحلها منذ وصول حزب العمال إلى السلطة بعدما تحولت الخلافات الداخلية إلى أزمة مفتوحة تهدد بإنهاء ولايته. فقد ذكرت صحيفة أوبزرفر البريطانية أن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أن استمراره في المنصب لم يعد ممكنا، وذلك بعد مشاورات أجراها مع وزرائه ومستشاريه ومانحين وقادة نقابيين. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء يناقش مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي تشيكرز قبل اتخاذ القرار النهائي. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيها عدد النواب المطالبين بوضع خطة لمغادرة ستارمر إلى نحو 100 نائب، أي ما يقارب ربع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب البالغ عددهم 403 نواب. وتزايدت الدعوات لتنحي ستارمر منذ الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية خلال مايو الماضي، رغم تأكيده مرارا أنه لن يتنحى أو يتخلى عن منصبه. لكن الفوز الكاسح الذي حققه أندي بورنهام في الانتخابات التكميلية بدائرة ميكرفيلد شمال غربي إنجلترا على مرشح حزب الإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج قد غير المعادلة السياسية بشكل جذري. وينظر إلى بورنهام عمدة مانشستر الكبرى الملقب بملك الشمال على أنه أكثر ميلا إلى اليسار من ستارمر سياسيا، وقد عززت انتصاراته الثلاثة في انتخابات رئاسة البلدية إضافة إلى فوزه الحاسم في ميكرفيلد صورته كسياسي قادر على تحقيق الانتصارات الانتخابية. وإذا أطيح بستارمر فستكون بريطانيا قد شهدت سابع رئيس وزراء لها في غضون عقد تقريبا، وهو أعلى معدل تغيير في نحو قرنين. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة لندن السيد عادل درويش المراقب والصحفي البرلماني والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. دعنا نعود إلى الإطار الأول، إطار يعني المنافسة ما بين حزبي العمال والمحافظين. يعني دائما ما سعى حزب العمال إلى الحد من تراجع شعبيته منذ فوز ستارمر قبل عامين، إلى أي مدى انعكس كل ذلك على ما يجري حاليا وعلى تفكير ستارمر بالاستقالة؟
2: طبعا في نقطتين، يعني نقطة الانتخابات التي يعني فصلت على مقار برنم بتنحي نائب وإخراج تصبح دائرة شاذرة من ناحية برنم. برنم في برنامجه انتصار غير مسبوق، أنه حصل على 55%، معنى ذلك أنه حصل على أصوات تزيد على ليس فقط المحافظين وحزب الإصلاح، وإنما أصوات 14 حزب آخر اشتركوا في الانتخابات، فهذا يعطيه قدرة انتخابية. لكن هناك ناخبين يعني كان رصيدهم تكتيكيا لمنع حزب الإصلاح، وهو حزب طبعا شعبوي غلقائي ربما يضر مصالح بريطانيا لو توصل إلى الحكم. هذه النقطة. النقطة الثانية، بعد نشر الخبر أمس أنا اتصلت ب يعني معاركم في دبن الشريف، ثم بعد أو قبل مكالمتكم اتصلت مرة أخرى بدبن الشريف، فقالوا أن رئيس الوزراء يمثل أعماله كما هو على صحة لهذا الخبر. هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى في استبزاز الأصوات وتنحي، وآخرها صوت وزيرة الخارجية ديفيد كوبر التي كانت في رحلة إلى ليبيا ومصر أمس الأول، أنها قالت له أنها لا تعيد. لكن مسألة التناحي هو لن يتنحى وتحت انتخابات داخلية فورا، ويجب إما أن لأن اللقاء الأسبوعي لمجلس الوزراء هو يوم الثلاثاء 9 صباحا، فطبعا أمامه إما الانتظار لاجتماع مجلس الوزراء، وإذا أراد أن يتنحي سيكون هناك جدول مخصص للتنحي. هل يتنحى لمرشح خاص بالاسم أم ينتظر أن ينافسه آخرون؟

0: المغرب نحصل كل منهم على مبلغ يقل عن 81 من تأييد الناخبين. برنم يمثل كما ذكرت تيار يسار الوسط وكان وزيرا للصحة في عهد وزارة جوردن براون، لكنه قليل الخبرة بالاستثمار والبنوك والتجارة، وهو أمر في غاية الأهمية لأن تحوله إلى زعيم ورئيس وزراء قد يريد المستثمر. هناك أيضا منافسين آخرين يظهرون مثل ويزر ستريدنج وزير الصحة، وهو جيد ولبق ودم خفيف يعني من يستمع إليه يحبه، لكن أيضا كانت مكالمة مالية مع زعيمة سابقة للحزب قالت أنها مستاءة لغياب العنصر النسائي من التنافس على زعامة الحزب. فقد تظهر أنجيلا رينر التي كانت نائبة رئيس الوزراء واستقالت من ذلك لأنها لا تزال موجودة، فقد يلقى له منافسين. هذا هو السيناريو المتوقع في 48 ساعة القادمة.
1: نعم، بالنسبة للمنافسين يعني حسب ما سمعنا في التقرير الذي يعني سبق هذه المقابلة بأن ستارمر يشعر بأنه وحيد، كل ذلك ربما بسبب الجهود الحزبية الكثيرة بين حزب العمال لفتح الطريق أمام برنهام، بدءا باستقالة النائب العمالي عن دائرة ماكرفيلد وصولا إلى مطالبة وزراء في حكومة ستارمر بجدول زمني يعلن من خلاله رئيس الوزراء تنحيه عن السلطة. إذن كل ذلك كيف يدفع ستارمر إلى التفكير؟ نحن نتحدث عن تفكير باستقالة وليست استقالة، حتى الآن لم يحدث شيء، لكن ذلك وفقا للتقارير الإعلامية. ستارمر كان سابقا يرفض استسلام ويصر على أنه سيقاتل في أي تحد على قيادة الحزب، لكن ما الذي جرى في داخل الحزب والذي مهد الطريق لبرنهام ولدفع ستارمر بشكل من الأشكال للاستقالة ولماذا؟
0: مثلا ذكرت يعني ربما ينتظر لاجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. هذا يذكرني في سابقتنا، السابقة الأقرب للذاكرة عندما استقال بوريس جونسون، وأنا عندما حدث أمس الأول يوم الجمعة هادية هام التي كانت زعيمة الفترة الحزب المحافظين وكانت وزيرة في حزب الوزراء، قالت ما سمته بالهيرد أو القطيع، أن القطيع الآن أو شبهه القطيع السيدة يحاول أن يهاجم ويسحق في طريقه الزعيم، وهذا ما حدث لبوريس جونسون، فاضطر إلى تقديم الاستقالة وتحديد جدول زمني للانتخاب. السابقة الأخرى تذكرني بمارغريت تاتشر قبل حرب تحرير الكويت بشهر تقريبا، كان اجتماع مجلس الوزراء ومجلس الوزراء واحد بعد الآخر، قال لها انك فقط تأييد الحزب داخل البرلمان وبالتالي لن تستطيعي الاستمرار في القيادة. وهنا استقالت وتقدم جون ميجر وانتقد بلا منافسة. فالأمر سيتعلق، هل سيكون هناك تحديد، يتعلق الانتظار حتى يوم الثلاثاء، هل سيكون هناك تحديد جدول زمني ينتقل فيه اختيار اسم آخر، أم يتقدم المنافسين وتكون هناك منافسة؟ وإذا حدث ذلك سيكون هناك ثلاثة كما قلت، أندي برنم، لكن معظم النواب الجدد لا يعرفونه، وغادر البرلمان منذ 10 سنوات وأصبح هم عمدة لمانشستر ونجح هناك، لكن ما ينجح في سياسة بلد كعمدة قد لا ينجح في قيادة الدولة أو الحكومة كلها. هو لا يعرف كثير من النواب ولم يقابلهم، إنما حالاتهم تليفونية، في حين أن المنافسين الآخرين موجودين داخل البرلمان ويحدث النواب نوميا، منهم وزير الصحة والسبيتي وأنجيلا رينر. أنجيلا رينر تمثل عنصر النسائي وهو أمر جديد في المنافسة على العامة، وأيضا تحظى بتأييد النقابات العمالية، والنقابات العمالية لها صوت في اختيار الزعيم داخل الحزب.
1: نعم، ويبدو بأن مصلحة الحزب والحد من تراجعه ربما هي الأولوية بين أعضاء الحزب بغض النظر عن الوجوه التي قد تتزعم. شكرا جزيلا للسيد عادل درويش المراقب والصحفي البرلماني والمحلل السياسي من لندن.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق قد يكون وشيكا في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين الجانبين وتزداد الخسائر البشرية والأضرار التي تطول البنية التحتية والمواقع المدنية. وبين التصعيد الميداني وتراجع فرص التهدئة تتجه الأنظار إلى مستقبل هذا الصراع وتداعياته على الأمن الأوروبي والاستقرار الدولي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة باريس الدكتور خطر أبو دياب الكاتب المحلل السياسي. أهلا بكم. كيف تقرؤون تحذيرات الرئيس الأوكراني بشأن هجوم روسي واسع النطاق في هذه المرحلة؟ هل سوف تلقى هذه التحذيرات الأوكرانية ردودا مناسبة خاصة في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية الآن في اللقاءات التمهيدية في سويسرا بشأن الحرب الإيرانية؟
0: بالفعل هذه التحذيرات يمكن أن تكون جدية بناء على الوضع الميداني المضطرب جدا منذ مايو الماضي، ونظرا لاتهام السيد زيلينسكي بيلاروسيا في الدخول مباشرة بالنزاع واستخدام أراضيها من أجل الهجوم على أوكرانيا. في الفترة الأخيرة كانت الضربات المتبادلة بالمسيرات والصواريخ مؤذية جدا للجانبين، للعاصمتين موسكو كما كييف، منشآت الطاقة في روسيا، القطارات، الكثير من الأمكنة تم مسها. بالنسبة للرئيس بوتين الذي كان يأمل الحسم، لن يتمكن من الصمت على ما يبدو على هذا التطور، خاصة أن التقدم الميداني على الأرض قد أخذ يصبح بطيئا جدا. من هنا ليس من المستبعد قبل الدخول في جولة مفاوضات، لأن ترامب وعد خلال قمة السبع أن يصبح الملف الأوكراني الأول والملف الإيراني الثاني، لكن عنده انتخابات نعلم جيدا، عنده هموم أخرى. الجانب الأوروبي يخشى أيضا، وهو يردد نفس عبارات زيلينسكي من حيث خشية قيام بوتين بردة فعل عنيفة. بالفعل كل شيء وارد في الأيام القليلة المقبلة.
1: نعم، تحذير الرئيس الأوكراني خصوصا من غارات جوية محتملة وقد تكون مكثفة لليال طويلة. الغارات الجوية تتطلب أنظمة دفاعية، هذه الأنظمة الدفاعية كانت تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المعاونين في أوروبا، فماذا حصل الآن؟ لم نعد نسمع عن أي أخبار حول مد أوكرانيا بأي معدات عسكرية جديدة منذ فترة.
0: بالفعل هناك نقص واضح في معدات الدفاع الجوي الأوكراني، وقد كانت أوروبا قد دفعت أموالا للولايات المتحدة في طلبية معينة لأوكرانيا، لكن نظرا للحرب على إيران التي استهلكت الكثير من المخزون الأمريكي لم يتم حتى الآن الإيفاء بهذا الطلب. نعم، سيكون هناك محاولات خاصة من قبل ألمانيا وبولندا للتعويض بسرعة عن بعض الدفاعات، لكن هذا غير كافي. السيد بوتين أخذ يعلم أن الحرب بالمسيرات والصواريخ لا تكفي، وربما عبر ما يسمى سجادة القنابل سيحاول تعديل ميزان القوى لإجبار زيلينسكي على قبول كل طلباته قبل الدخول في التفاوض.
1: نعم سيد الكريم، على الصعيد الدبلوماسي يبدو بأن أوروبا أيضا التي كانت تصطف إلى جانب أوكرانيا بشكل كامل وربما كانت قد وصلت بذلك إلى حد القطيعة نوعا ما، القطيعة الدبلوماسية مع روسيا، يبدو بأنها الآن أعادت حساباتها وتسعى لفتح قناة اتصال مباشرة مع روسيا للتفاهم أكثر حول الحرب مع أوكرانيا. فكيف نستطيع أن نقرأ النهج الأوروبي الحالي ومستقبل هذا الدعم الأوروبي من خلال تغيير بعض سياساته؟
0: يعني بالفعل أوروبا التي استيقظت من الناحية الأمنية ومن ناحية الطاقة إثر حرب أوكرانيا التي فاجأتها في فبراير شباط 2022، أخذت تبني عناصر قوتها، والآن يتضح لها أنها أصبح بإمكانها أن تمد اليد للرئيس الروسي. المشكلة أن الرئيس الروسي حتى اللحظة
2: يعتبر أوروبا الطرف طرفا متورطا في النزاع، ولا يود أعطائه الفرصة، بل هو مع منح الرئيس دونالد ترامب كل الفرصة للدخول وسيطا أحديا في هذا النزاع. هذه هي المشكلة. لكن بالرغم من كل شيء، روسيا تعلم أن لها مصالح كبيرة مع أوروبا، هناك عقوبات أوروبية تؤذيها على المدى المتوسط والطويل، هناك مصلحة في الحوار بين الجانبين من النواحي الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية. لذلك أوروبا الآن تغير في نهجها، على ذلك يدفع روسيا لتلين بعض نواقصها من الحل في أوكرانيا.
1: نعم، ولعل ذلك ربما يشير إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحديدا هي التي تحاول فتح القناة الدبلوماسية، مما قد يثير أيضا بعض العواصم الأوروبية التي ترى بأنها قد استبعدت من هذا الموضوع. ربما نناقش ذلك في حلقة مقبلة. شكرا للدكتور خطار أبو دياب، الكاتب المحلل السياسي من باريس. مستمعينا الكرام، تضرب موجة حر شديدة أوروبا مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة. دفعت موجة حر شديدة تضرب أوروبا دولا إلى اتخاذ تدابير وإصدار تحذيرات مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة. وتتوقع فرنسا إعلان 35 من أصل 96 منطقة داخلها إنذارات باللون الأحمر من موجات الحر اليوم، إذ ستمتد درجات الحرارة التي تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية من الجنوب الغربي عبر منطقة باريس إلى بورغوني، وقد تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق. وأقر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بعد عقد اجتماع أزمة حظرا استباقيا لإقامة الفعاليات العامة الأخرى التي ستنعقد في هذه المناطق 35. وأمرت السلطات في باريس المنتزهات بأن تبقي أبوابها مفتوحة طوال الوقت، في حين تشهد ألمانيا أيضا تحذيرات من الحر تشمل معظم أنحاء البلاد، إذ اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية. وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الألمانية DWD تحذيرا من أن مزيجا يجمع بين الحرارة والرطوبة قد تؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية. وفي إيطاليا وبعيدا عن جبال الألب، أحدثت توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 36 أو 37 درجة مئوية تغييرات على مجريات الحياة اليومية والنشاط السياحي في عدد من البلدات. واصطف الزوار تحت أشعة الشمس الحارقة خارج الكولوسيوم، حيث حولت حرارة الصيف في روما جولة مشاهدة المعالم السياحية إلى اختبار للقدرة على التحمل، في حين لجأ بعضهم إلى الأماكن الباردة أسفل الآثار شبه المخفية لمعبد كلاوديوس. وفي مدينة بولونيا الإيطالية، وهي واحدة من أكثر المدن حرارة في شبه الجزيرة، رش الناس الماء على وجوههم عند نافورة نبتون التي تعود إلى القرن 16 واحتموا بظلال الأروقة. أما في إسبانيا فقد قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغلاق منطقة المشجعين التي أنشأها وزودها بشاشات عملاقة في ساحة بلاثا دي كولون في مدريد، مما يعني أن المشجعين سيضطرون إلى مشاهدة مباراة إسبانيا ضد السعودية اليوم في كأس العالم لكرة القدم في مكان آخر. ويقول خبراء إن تغيير المناخ يجعل موجات الحرارة أكثر تواترا وشدة في مناطق مختلفة من أوروبا، مما يزيد من خطر حدوث حالات طوارئ صحية واضطرابات اقتصادية خلال أشهر الصيف.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مفاوضات التفاؤل الحذر حمود أبو طالب، هجمات إسرائيل على لبنان ومستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني محمد شاهين، مذكرة التفاهم والسلام الإقليمي عبد الحكيم الجرالة، وقفة مع الصحافة السويسرية تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الكاتب حمود أبو طالب: كل محبي السلام كانوا يتطلعون إلى ما هو أكثر وأهم مما أسفرت عنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انتهت في مرحلتها الأولى بمذكرة التفاهم، والتي لا تبعث على الطمأنينة بأن الهدنة الهشة سوف تستمر دون مخاوف من عودة التصعيد. فمن ناحية إيران تؤكد أن تنفيذ بدء المحادثات مشروط، ومن ناحية أخرى هناك الطرف الإسرائيلي المعترض أساسا على المفاوضات ويتربص لتفجير الوضع بأي شكل، وكتب تحت عنوان مفاوضات التفاؤل الحذر.
2: وبغض النظر عن كون وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يوما محفوفا بكثير من المفاجآت المحتملة التي قد تعقد المشهد، فإن البنود الأربعة التي تشترطها إيران أولا قد تمكنها من إعادة تموضعها عسكريا بالاستفادة من الأموال التي ستحصل عليها.
1: وخلص الكاتب إلى أن الطاقم الإيراني عندما يستطيع الخروج من عنق الزجاجة ويضمن شراء الوقت من الانتعاش المالي، فمن يضمن عدم عودته إلى تهديد أمن المنطقة؟ مسألة السلاح النووي ليست ملحة لإيران، ويستطيع تقديم بعض التنازلات بشأنها لأن لديه وسائل أخرى وأساليب بديلة يستطيع استخدامها، وهي التي تمثل الخطر الحقيقي. وأضاف:
2: في كل الأحوال حظيت مذكرة التفاهم بترحيب دول المنطقة كبداية ترجو منها الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام ومضمون. لا نريد العودة للحرب مرة أخرى لأنها ستكون في منتهى الخطورة، ولكن لا نريد مفاوضات لا تؤدي إلى ما تطمح إليه الدول المحبة للسلام والاستقرار في منطقتنا.
1: في صحيفة الشرق القطرية قال الدكتور محمد شاهين: لم تعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان مجرد تطور أمني مرتبط بحسابات عسكرية مع حزب الله، بل أصبحت عاملا مؤثرا في مستقبل التفاهمات التي تسعى واشنطن إلى ترسيخها مع طهران. فالتصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية لا يقتصر تأثيره على الأمن والاستقرار في لبنان فحسب، بل يمتد ليطول شبكة معقدة من المصالح والتحالفات التي تشكل ملامح المشهد السياسي في الشرق الأوسط. وكتب تحت عنوان هجمات إسرائيل على لبنان ومستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني:
2: سعت الولايات المتحدة إلى بناء مقاربة جديدة تقوم على احتواء التوترات ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع. وفي هذا الإطار لم يكن الملف اللبناني بعيدا عن حساباتها نظرا لارتباطه بالتوازنات الإقليمية. إن أي تصعيد كبير في لبنان ينعكس بصورة مباشرة على البيئة السياسية التي تحاول واشنطن الحفاظ عليها في إطار تفاهماتها مع طهران.
1: وخلص الكاتب إلى أن واشنطن تدرك أن علاقاتها مع القوى الإقليمية الفاعلة تشكل جزءا مهما من استراتيجيتها في المنطقة، كما أن تلك الدول تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار وتجنب الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة قد تزيد من تعقيد الأزمات القائمة. ومن هذا المنطلق فإن أي تصعيد جديد في لبنان قد ينعكس سلبا على الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون. وأضاف:
2: لم يعد لبنان مجرد ساحة مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بل تحول إلى ساحة اختبار لمستقبل التفاهمات الأمريكية الإيرانية ولقدرة القوى الإقليمية والدولية على إدارة التوازنات القائمة. ولذلك فإن تأثير الهجمات الإسرائيلية على لبنان يتجاوز حدود الساحة اللبنانية ليصل إلى صلب النقاش حول مستقبل الاستقرار الإقليمي وإمكانات نجاح أي ترتيبات سياسية جديدة في الشرق الأوسط.
1: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور عبد الحكيم الجرالة: عكس توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر بعد الوصول إلى أرضية مشتركة قد تؤسس لاتفاق مستدام ويجنب المنطقة وشعوبها المزيد من العنف الذي طالت ارتداداته الجميع، وكتب تحت عنوان مذكرة التفاهم والسلام الإقليمي.
2: بين مد وجزر استمر لأسابيع عبر ماراثون من المفاوضات وحرب التصريحات، بذل خلالها الوسطاء جهودا مضنية وإيجابية أثناء

0: مرت عن التوصل إلى نقطة التقاء ترجمت عبر اتفاق إطاري يوقف الأعمال العسكرية ويؤسس لمراحل تفاوضية قادمة حيال العديد من الملفات التي تعد شائكة ومعقدة.
1: وخلص الكاتب إلى أنه لا أحد يريد أن يفرط في التفاؤل، لكن ما تم الوصول إليه نقطة مهمة يمكن البناء عليها لإنجاح اتفاق دائم يعيد للمنطقة أمنها واستقرارها ويجنبها ويلات العودة لمربع العنف، لكن كل ذلك مشروط باستمرار توفر الإرادة الحقيقية والرغبة القوية من الأطراف المتفاوضة بتجاوز كل العقبات والعراقيل بحكمة وواقعية. وأضاف:
0: ما تحقق بتوقيع مذكرة التفاهم برغم العديد من المعيقات أمر بالغ الأهمية، شريطة تحييد محددات الإفشال التي قد تضرب نجاحه بالخاصرة، والبناء والتأسيس على ما أنجز لغاية اللحظة مسنودا بالإرادة الإقليمية والدولية الجامعة لتجاوز هذه الأزمة، وما قد يكون حافزا باتجاه تصفير الأزمات في المنطقة مستقبلا.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: قراءة متباينة للاتفاق الأمريكي الإيراني تقدمها الصحف السويسرية لتتراوح بين التشكيك في الانتصار الأمريكي والتحذير من تداعيات هذا الاتفاق، وصولا إلى توصيفه كتحول استراتيجي في المنطقة يمكن توظيفه بأشكال مختلفة. صحيفة داربوند المستقلة ركزت على ما وصفته هشاشة الاتفاق في ظل التصعيد الإقليمي، متسائلة هل يفشل هذا الاتفاق بسبب الحرب في لبنان؟ الصحيفة تلفت أيضا إلى أن اتفاق السلام لم يصمت سوى ساعات قبل أن تستأنف إسرائيل ضرباتها في لبنان، ما دفع إيران إلى التهديد باعتبار ذلك خرقا صريحا للاتفاق. ولذا تذكر الصحيفة بأن الهجمات التي طالت مناطق في الجنوب اللبناني بينها مدينة سور، وأن العمليات العسكرية قد استمرت حتى بعد التفاهم بين واشنطن وطهران، كما تشير إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن حزب الله يقدم الحرب بوصفها نصرا رغم ما خلفته من دمار واسع في الجنوب اللبناني واستشهاد نحو 4000 شخص. اليومية السويسرية تضيف أن الاتفاق وإن دخل حيز التنفيذ إلا أن السفن لا تزال متكدسة في مضيق هرمز في مشهد يعكس استمرار التوتر رغم التفاهمات السياسية. وبين هذه القراءات تبدو الصورة في الصحافة السويسرية أقرب إلى مشهد مفتوح على الاحتمالات، قوة عظمى تتراجع في حسابات البعض، واتفاق هش تحاصره جبهات مشتعلة، ونظام في طهران يخرج من الحرب أكثر ثقة بقدرته على فرض قواعد الاشتباك. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: الثانية ظهرا في استوديو الأخبار، وما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. وسنواثيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يلوح بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن بستين يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان هما الأولويتان الرئيسيتان للمحادثات الجارية في إيران. شبكة سي بي اس تقول نقلا عن مصادر إنه تم إدراج جلسة خاصة في مفاوضات سويسرا لمناقشة التصعيد في لبنان. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. وروسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجومين استهدفا القرم وكراسنودار. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي ينفي ذلك. الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات. الكونغو تعلن زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
3: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
1: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: استراحة الظهيرة. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي عودناكم يكون من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، برنامج استراحة الظهيرة.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، رحب فيكم في استراحة الظهيرة وبداية أسبوع جديد مع اليوم يوم الأحد 21 يونيو. بكون معاكم بإذن الله دائما وأبدا من الأحد ليل الخميس من الثنتين للثلاثة على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت في برنامجكم استراحة الظهيرة. أهلا وسهلا شاهد.
0: أهلا وسهلا. دائما سعود لما نذكر مستمعين بمنصة 51، حلو أن نذكرهم أن في برامج قديمة ممكن يتابعونها عن طريق المنصة، وفي مسلسلات أيضا قديمة ممكن يرجعوا لها، لأن حتى منصة 51 مو بس عبارة عن برامج جديدة يطلعون عليها أو يقدرون يسمعونها عن طريق الإذاعة، ولكن في أرشيف موجود في المنصة الناس تقدر تشوفه وتسترجع ذكرياتها.
1: صح، وأكيد خاصة وقت الويكند وانتوا قاعدين بالزوارات بينكم وبين أهلكم، حلو تحطون مسلسل قديم يجمعنا كلنا حافظين المسلسلات القديمة. في مسلسلات معروفة دائما وأبدا، وفي مسلسل اليوم استذكرتها منصة 51 كويت، رجعتها للمشاهد يقدر يشوفها، تقدرون تشوفونها لرواد الفن الكويتي، أعمال مسرحية، أعمال فنية، درامية، كوميدية وغيرها من البرامج، حتى الأوبريتات وحتى البرامج الإذاعية، كل اللي تحبون تسمعونه أو كل اللي تحبون تشوفونه راح تلقونه في 51 كويت، سواء إذا كانت مسلسلات أو كانت أي أعمال وحتى

في بعض المسرحيات. فاليوم 51 كويت يعني موجهة لجميع الفئات، لجميع الأذواق من المشاهدين وللمتابعين. وبالمناسبة مشاهدين 51 كويت من مختلف الدول، وما هي بس على الوطن العربي، يمكن حتى يمكن الكثير من الدول اللي فيها من الجاليات العربية منزلين 51 كويت. وما شاء الله في عدد متنوع من الدول متابعين 51 كويت، ونسبة المشاهدة فيه عالية سواء عندنا أو في الخارج، فهذا يدل على

0: وعن مميزاتها الكثيرة. ومثل ما ذكرت إن في الحمد لله مشاهدين ومتابعين من خارج دولة الكويت. استذكرت أحد البرامج اللي كان عندنا اتصالات في الإذاعة وكانت تجينا اتصالات من الخارج سواء من أهلنا بالخليج البحرين وعمان وغيره، وأيضا كانت توصلنا اتصالات من أهلنا من الدول العربية وأيضا المغتربين من الخارج. فهذا هذا المنصات قربتنا أكثر، والحمد لله أن هذه هي مميزاتها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي.
1: إيه نعم، ويمكن منصة 51 كويت اليوم تعتبر واجهة إعلامية ثقافية للكويت، وخاصة بأنها تربط الناس بالكويت. يمكن بقول لك موقف شاهد صار في واحدة من الدول الأوروبية. دخلت مكان كان عبارة عن صيدلية. إيه
0: نعم.
1: لما دخلت قاعد أسمع، أقول هذول زملائنا في الإذاعة.
0: إيه؟
1: قاعد تسمع هذا صوت برامجنا. فنفس الموظف قال لي هو بادر، قال لي أنت من الكويت؟ قلت له إيه. فأنا قلت له هذه إذاعة الكويت. فالموقف صار يقول لي أنا دائم أسمع إذاعة الكويت ودائم أحط إذاعة الكويت لأن أشتاق لها. فاليوم هالموضوع صار أسهل مع وجود منصة 51 كويت اللي فيها ما شاء الله الكثير من البرامج اللي إحنا استذكرها. وإحنا قاعد نتكلم هو مجرد أن أنا دخلت الابليكيشن، خلينا نشوف شنو بعض الفئات اللي موجودة. يعني لما أتكلم عن بالبداية البث المباشر، البث المباشر ترى ما يقتصر بس على القنوات التلفزيونية، حتى الإذاعية
0: صحيح.
1: تقدر من خلالها تتابع. تحت عندكم لو تشوفون على اليمين مكتوب البث المباشر، تضغطون عليها راح تختارون إما إذاعة أو تلفزيون وتسمعون لأي برامج أنتوا حابين تسمعونها. ونفس الشيء في أيضا مسلسلات مختارة في من أرشيف لجرين، وحاطي لكم حتى الأكثر مشاهدة. وسبحان الله يعني يمكن الكثير من الأعمال هي متصدرة الأكثر مشاهدة في الكويت، وحتى الأعمال الأخيرة خاصة رمضان يطاف وايد فئات حتى حق الأطفال موجودة.
0: يعني بما أن أكيد في ناس وايد تحن للأيام القديمة، ترى حتى موجود في منصة 51 المسلسلات والأشياء لنا ومرتبطة فيها ذكريات كثيرة، منها إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك إذا كنت تذكر قبل افتح يا وطني أبوابك وغيرها، مغامرات رنا كلها موجودة ترى على منصة 51. وأيضا جازورة إذا تتذكر.
1: أي من ما يذكر جازورة.
0: جازورة أي إحنا عندنا ذكريات وايد مع هذه المسلسلات.
1: جينا سلامتك جينا. موجود بعد
0: أي فمرتبطة أكيد هذه الأمور وهذه المسلسلات القديمة في إنتاجات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، وأيضا موجودة على منصة 51 إرشيف كبير سواء للتلفزيون أو للإذاعة، وأيضا الأغاني الوطنية موجودة في المنصة.
1: تدرين أنا مجرد الحين قاعد أشوف الابليكيشن استرجعت ذكرياتي لما شفت المسرح الكويتي.
0: إيه؟
1: يعني مكتوب مثلا الغجرية والأحدب.
0: إيه؟
1: أذكر
0: أنا أذكرها حتى أنا حضرتها.
1: إيه؟ المسرحية وليلى والذيب، ونشوف يمكن في وايد مسرحيات لولاكي.
0: إيه وحتى الاسكتشات موجودة ترى في المنصة، اسكتشات والأوبريتات الغنائية القديمة اللي مرتبطة أكيد في الكويت اللي دائما اشتهرنا فيها حتى بالوطن العربي. أوبريت الخطوة المباركة وأوبريت حب ومطب كلها موجودين.
1: يا سلام.
0: إيه موجودين.
1: أنت قلتي أوبريتات أنا ذكرت بساط الفقر.
0: إيه موجود.
1: اللي في يعني أكثر من مشهد أكثر من لوحة بمختلف الدول. يمكن في يوم من الأيام كنت قاعد أسألك مع واحد من إخواننا المقيمين في دولة الكويت من الجالية اللبنانية، جبنا طاري الأوبريتات وقام يضحك. إيش فيك تضحك؟ يقول ذكر سعاد لما تقول روح لأمك تعمل لك شي تمرية. فهي المفروض قاعد تكلم لبناني بس قاعد تقول تعمل لك شي تمرية. فأشوفه يضحك يقول له إيش فيك؟ فيقول يعني خد تقول أي أكلة لبنانية، ليش قاعد تقول له شي تمرية؟
0: إحنا دائما ترى الفن الكويتي سبحان الله، إحنا الكويت تعتبر هي هوليود الخليج. فمثل ما تعتبر مصر هي هوليود العرب، الكويت هوليود الخليج، ودائما عندنا تأثير للأشخاص اللي حوالينا وللدول العربية من خلال الفن. والحمد لله الفن رسالة والفن وصل للدول العربية والدول المجاورة.
1: أكيد. والفن الكويتي سواء بالأعمال الدرامية الأعمال المسرحية، اليوم شاهد شنو رأيك بهذه الحالة يعني انتشار المسرح الكويتي؟ يمكن قبل أنا أذكر مسرحيتين حق الصغار، مسرحيتين حق الكبار، ثلاث مسرحيات. اليوم ما شاء الله في عدد كبير، وقبل يمكن تنعرض بموسم معين، الحين طول السنة في أعمال مسرحية حتى في موسم الصيف. العادة كان قبل يمكن تكلم عن قبل
0: مواسم
1: 10 سنين 15 سنة فترة الصيف عبارة عن ركود حق المسرح.
0: صح.
1: بس الحين ما شاء الله طول فصل الصيف في أعمال مسرحية وفي عروض والناس قاعد تحضر. فشنو رأيك بهالشيء؟
0: رأيي إن هذا يعني يعتبر وعي كبير ترى بالنسبة للأشخاص اللي موجودين على الساحة، إنه يكون في عروض مستمرة طوال السنة. لأن ترى لما نروح ونسافر الدول الأجنبية عندهم هذه العروض الثابتة طول السنة، سواء العروض

0: الخاصة بليون كينج أو علاء الدين، ترى
1: الله.
0: موجودة سواء في بريطانيا أو بإسبانيا، موجودة هذه العروض طوال السنة. مو غلط إن إحنا نستفيد منهم وناخذ عروض تكون موجودة طوال السنة، لكن نبي عروض تكون دائمة مو مؤقتة، يعني مو تكون فكرة موجودة كأنها هبة ونحطها بهذه الفترة، لا تكون عروض دائمة ومناسبة لكل زمان وكل وقت.
1: صح،
0: هذه النقطة والملاحظة الوحيدة اللي لهذا المجال وهذا المسرح، أن تكون العروض دائمة وتكون فيها رسائل هادفة توصل أكيد للأطفال إذا كانت موجهة للأطفال، وإذا كانت أكيد مسرحيات كبار أيضا نبيها دائمة عشان ما نبي بعد 10 سنين يكون الممثل متحسف على
1: صح
0: هذا الدور اللي قدمه.
1: اكيد. واحنا بالعكس يعني اليوم فخورين في هذا الرسائل
0: أكيد
1: اللي تقدم المسرح الكويتي، سواء المسرح اللي اليوم يعني قاعد يعرض لعامه الجمهور او حتى المسرح الاكاديمي. يعني المسرح
0: صح،
1: الاكاديمي بروح نوجه
0: ما
1: له
0: شاء الله عليهم،
1: تحيه، وما شاء الله قاعدين يسافرون يحضرون في دول الخليج، قاعدين يقدمون اعمال جميله، قاعد يفوزون بجوائز
0: جوائز
1: كبيره، وهذه كلها تتسجل باسمهم كفنانين ككتاب كمخرجين، وتتسجل
0: صحيح.
1: حتى حق الكويت، وتتسجل حتى حق المسرح الكويتي،
0: الحمد لله.
1: وتتسجل حتى حق مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحيه. في شغله ثانيه جميله جدا، احنا الحين في فتره قاعد نحاول نحول السياحه الى صناعه،
0: صحيح،
1: ننهض بالسياحه الداخليه، والحمد لله بالكويت عندنا الكثير من المرفقات، الكثير من عفوا المرافق العامه، الكثير
0: صحيح،
1: يعني حتى من الاماكن جميله. اعتقد اليوم اي احد من اهلنا بالخليج يبي يزور الكويت لازم يحط المسرح جزء من
0: صح،
1: برنامجه. انا بقعد اسبوع بالكويت، راح احضر بيوم من الايام مسرحيه في الكويت للفنانين اللي احنا تعودنا نشوفهم دائما في السوشيال ميديا، لا هالمره احنا بنشوفهم وهم على خشبه
0: اي نعم،
1: المسرح. وحلو انتشار هذه المسارح اللي تعطي فرصه اليوم حتى حق زوار الكويت من الخارج انه يشوفون المسرحيات.
0: صحيح. شوف في البداية لما كنا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي كان الكويت اتجاه لها دائما للمطاعم، لأن حتى المطاعم احنا
1: ايه
0: ترى عندنا مميزة على الساحة وعدد كبير، ولما اقرا مثلا اخواننا من السعوديه واخواننا من البحرين يقولون ما مدانا نخلص
1: ايه
0: المطاعم ولسه من كثر ما الاكل لذيذ
1: صح
0: بالكويت. فحلو انه مثل ما ذكرت سعود انه يكون من ضمن الجدول للناس اللي جايين الكويت سياحه انهم يزورون المسرح وانهم يستمتعون اكيد بالافكار المطروحه. والحمد لله احنا مثل ما ذكرت سابقا سعود ان عندنا خيارات كثيره تقدرون تختارون سواء مسرح للكبار او للصغار.
1: اكيد. وحتى فتره الصيف وفصل الصيف في الكثير من الانشطه، سواء انشطه تتعلق في البحر في الساحل
0: بحرية
1: او حتى في الجزر. احنا نتمنى من الجميع ان يلتزمون بالتعليمات لما يمارسون هذه الانشطه البحريه، استانسوا اهل البحر اهل الحدائق اللي رايحين الشاليهات اللي رايحين الجزر، بس مع التزامكم بالتعليمات. ومع هذه النصيحه نقول للجميع نتمنى لكم السلامه، وباذن الله بنكون معاكم من الحين للساعه 3 فقراتنا ومواضيعنا المتنوعه في برنامج جوله المساء. وتقبلوا هذه
0: اكيد برنامج استراحه الظهيره، هذا البرنامج اللي يطلع عليكم من الساعه الثانيه
1: أكيد.
0: ولغايه الساعه الثالثه. تحيات كبيره من فريق العمل من الاعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
1: اي نعم، بنكون في استراحه الظهيره باذن الله بهذه الجوله، راح نكون معاكم ان شاء الله خلال الساعه في استراحه الظهيره. لكم اجمل التحايا من اسره البرنامج، ايضا من التقديم من شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان،
1: الهندسه الاذاعيه نوره العيسى،
0: وتحيه مقدمه اكيد من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام، بنكون معاكم للساعه 3 باذن الله بفقراتنا ومواضيعنا، وراح نكون معاكم في حواراتنا ولنا ضيوف باذن الله في هذا البرنامج، وراح نستعرض لكم باقه من اخر الاخبار والمستجدات. لكم هذه الدعوه للمتابعه من قائد هذا العمل استراحه الظهيره، من اخراج سعود الحربي.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في استراحة الظهيرة، ونبدي معاكم باقي من آخر الأخبار والمستجدات اللي نقدمها لكم من هذا البرنامج. أطلق مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامج التدريبي مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية كونا. ويضمن البرنامج الذي يقدمه مدير التحرير في كونا نواف الدقباسي، ويستمر حتى 25 من يونيو الجاري. التعريف بالمراسل الصحفي ودواره ومهامه والأدوات المهنية التي يجب أن يتميز بها، إلى جانب تصنيفات طبيعة عمله، ويستعرض كذلك آليات تغطية الكوارث والأزمات وأخلاقيات العمل الصحفي وكيفية إجراء الحوارات الصحفية، إضافة إلى أسس التنسيق مع إدارة التحرير والجوانب الإدارية والمالية ذات الصلة بعمل المراسل. ويعد مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية الذي تأسس في ديسمبر من عام 1995 من أبرز مراكز التدريب الإعلامي في الكويت، حيث قدم مئات البرامج التدريبية في مختلف المجالات الإعلامية بهدف تطوير القدرات والإمكانات المهنية والارتقاء بالعمل الإعلامي. بالمناسبة فخورين اليوم في هذه الثقافة العالية في التدريب والتطوير الإعلامي في المؤسسات الإعلامية بدولة الكويت. وبالمناسبة أيضا يعني يمكن مع زميلتي شاهد في هذا البرنامج، جمعنا أيضا برنامج تدريبي في أحد السنوات، ويمكن اليوم من حسن حظنا أيضا كذلك أن أشترك مع زميلتي شاهد أيضا، وكذلك أيضا أختها عهد أيضا كذلك، يمكن جمعتنا برامج تدريبية، واليوم أيضا نبث هذه البرامج من إذاعة دولة الكويت.
1: أكيد.

0: وخبرنا الثاني في برنامج استراحة الظهيرة، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8 في خطوة تهدف إلى توحيد الهوية التجارية لقطاع التسويق والبيع بالتجزئة وتعزيز مكانة العلامة الكويتية عالميا. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح أن التحول يعكس التزام المؤسسة بالتميز التشغيلي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، فيما أوضحت شركة البترول الوطنية الكويتية أن افتتاح أول محطة تحمل علامة Q8 يمثل بداية لخطة تدريجية تشمل تحويل وافتتاح عدد من المحطات وفق أعلى المعايير العالمية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية Q8 شافي العجمي أن المشروع يشكل مرحلة جديدة لتطوير محطات الوقود وتحويلها إلى وجهات خدمية متكاملة تلبي احتياجات العملاء.
1: ومستمعينا الكرام، ننتقل معاكم إلى ثالث أخبارنا لهذا اليوم. أعلنت وزارة الداخلية السماح لقوارب الصيد والنزهة بالأبحار على مدار الساعة اعتبارا من يوم غد الأحد، بعد تقييم الأوضاع البحرية والتأكد من ملائمتها لممارسة الأنشطة البحرية بأمان. ودعت الوزارة رواد البحر إلى الالتزام بالمناطق المسموح بها وعدم الاقتراب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية، مع ضرورة تشغيل جهاز التعريف الآلي AIS طوال فترة التواجد في البحر لتعزيز الرقابة وسهولة المتابعة. كما حثت مرتادي البحر على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة، مؤكدة استمرار متابعة الأوضاع البحرية من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل حفاظا على السلامة والأمن.
0: وخبرنا اليوم الرابع في برنامج استراحة الظهيرة، أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد IIHF على استضافة الكويت لبطولة كأس العالم لهوكي الجليد للمستوى الرابع لعام 2027 تعكس المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها الكويت والثقة بقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وأوضح أيضا العجمي أن النادي بدأ استعداداته المبكرة لضمان نجاح البطولة وإظهارها بصورة مشرفة، مشيرا إلى أن استضافة الحدث ستسهم في تطوير لعبة الهوكي والارتقاء بمستوى اللاعبين. كما كشف عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد في شهر سبتمبر المقبل، متضمنا منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد وبطولات محلية ومعسكرات تدريبية لتطوير مختلف الألعاب الشتوية التي يشرف عليها النادي.
1: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
0: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق سهل، وذلك ضمن جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، وتشمل الخدمات الجديدة دفع الأقساط لسداد أقساط البيوت وشقق الحكومية والمساكن المؤجرة ومديونية بدل الإيجار وأقساط الكفيل إلكترونيا، بالإضافة إلى دفع الرسوم والاشتراكات لسداد رسوم المخططات واشتراكات المزادات وغيرها من الرسوم المرتبطة بخدمات المؤسسة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات السيدة أمينة العوضي.
2: بالنسبة حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبناء

0: على توجيهات مجلس الوزراء الموقر وبدعم من معالي الوزير المهندس عبد اللطيف المشاري، المؤسسة اليوم تقوم على توفير سبل الراحة للمواطنين، وذلك طبعا من خلال تمكين وتحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية داخل تطبيق سهل. اليوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية صارت تفوق 36 خدمة إلكترونية من خلال تطبيق سهل، وآخر خدمتين اللي هما انزلوا خلال اليومين اللي طافت اللي هي خدمة دفع الأقساط بخصوص البيوت الحكومية والشقق الحكومية، وكذلك رسوم الاشتراكات سواء لطلب المخططات وكذلك لطلب المزايدات. نعم، اليوم المؤسسة تطرح جميع الخدمات، جميع المباني وكذلك البنية التحتية والبيوت وكل شيء عن طريق المؤسسة، وكذلك بنفس الوقت قاعد يتحول المعاملات إلى معاملات إلكترونية بإذن الله. إن شاء الله المؤسسة اليوم تبذل جهدا كبير بتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين، من توفير مساكن وكذلك من توفير العناء لهم. يعني اليوم ما تقول والله مواطن راحت عليه أقصاده، ما راح يقدر يدفع، تأخر، تراكمت عليه، كذلك بيدفع أي شيء. اليوم الدفع كله صار سهل عن طريق التطبيق الحكومي، وكذلك جميع الخدمات سواء من فتح طلب إسكاني وتخصيص وإيصال تيار كهربائي وإصدار وثيقة بجميع أنواعها.
1: ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمتين عبر تطبيق سهل من خلال اختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم الدفع الإلكتروني، حيث يتم عرض المبالغ المستحقة آلياً قبل إتمام عملية الدفع عبر كينت. إن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، مع مواصلة العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية دعماً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

0: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
1: مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ومثل ما عودناكم هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، وفي هذه الفقرة بالتحديد رح نتكلم أكثر عن التراث الكويتي، التراث اللي ما يعتبر مجرد حكايات من الماضي، ويعتبر أيضا ذاكرة شعب وهوية وطن تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، ومن بين الفنون الكويتية الأصيلة اللي تركت بصمة كبيرة في حياتنا وفي وجدان المجتمع، يبرز دائما فن السامري كأحد أهم ألوان الفن الشعبي المرتبطة بالمناسبات والفرح والذاكرة الجماعية. اليوم راح نسلط الضوء على مبادرة جدا مهمة تدعى بمبادرة ترى، اللي خذت على عاتقها مهمة كبيرة وهي توثيق وحفظ هذا الإرث الفني والشفهي من خلال أرشيف نادر يوثق تاريخ الفن الكويتي ورواده. وأكيد يسعدنا أن نستضيف مؤسس هذه المبادرة، مبادرة ترى، الأستاذة دلال الدايل، مؤسس لمبادرة ترى لتدوين التاريخ الكويتي الشفهي. حياك الله معنا.
2: الله يحييك وخليك، مشكورة على هذه المقدمة، وأنا سعيدة أن أنا وياكم اليوم.
1: أكيد إحنا دائما لما نتذكر أو نتكلم عن مبادرة ترى وعن الفن الشعبي الكويتي المرتبط بالمناسبات، ومنها أكيد فن السامري، دائما يكون بالنا رموز معينة مرتبطة بهذا الفن، مثل الفنان عبد الوهاب الراشد وأسماء كثيرة أكيد موجودة مرتبطة بفن السامري. خلينا نتكلم بالبداية أستاذة دلال أكيد عن مبادرة أو مؤسسة ترى، متى جاءت هذه الفكرة؟ وكلمينا أكثر عن هذا الموضوع.
2: تسلمين. مبادرة ترى تقريبا بدأت 2019 لما كنت أقرأ وصار عندي بعض الأسئلة، فحسيت أن أبي إجابات، فبدأت أسأل أهل الخبرة وأصحاب التجارب، فلقيت أن في شيء من التاريخ موجود في قلوب الناس وصدورها، ما كتب، ما توثق، ما حد يدري عنه. فخذيت على عاتقي هذا الموضوع، قريت عنه وبحث، طلعنا في شيء اسمه التاريخ الشفهي، وإن الكويت موقع اتفاقية في الأمم المتحدة، وإنه يصنف كتراث غير مادي ولها تصنيفة، وهو يعتبر مرجع علمي. فأسست هذه المبادرة، قلت خلونا نحفظ تاريخ الناس الأصيلة اللي بقلوبهم الموجود، ونوثق للأجيال القادمة.
1: إيه نعم، لما نسمع التاريخ الشفهي أكيد يبالنا أنه أكيد في فرق كبير ما بين التاريخ المكتوب والتاريخ الشفهي. هل هو نفس الفكرة اللي في بالي، التاريخ الشفهي المعلومات اللي ناخذها من الحريم الكبار أو الناس الكبيرة، أو في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أستاذة دلال؟
2: التاريخ الشفهي هي عبارة عن جلسات، أنا بالنسبة لي هي جلسات مطولة.
1: إيه نعم.
2: أن أقعد مع الناس أهل الخبرة من جميع التوجهات، من جميع الأعمار، من جميع الفئات، وأجلس معاهم وأسمع قصتهم وتجربتهم وتاريخهم كامل. اللي يفرق بينه وبين التاريخ المدون، أنا قاعدة أجمع مادة تعتبر مرجع لأي كاتب ولأي باحث ولأي طالب جامعي أو طالب أكاديمي.
1: صحيح.
2: فمثل أقرب شيء له، يعني تخيل الاستبيان شلون تسوينا وتمرين فيه على كل المجتمع وفئات مختلفة، لازم تكون العينة مختلفة. إحنا نفس الشيء، نجمع هذا الأصل، من بعدين نحولها حق منتجات، نحولها لدراسات، نحققها وغيرها.
1: ممتاز.
2: أدواتنا تختلف شوية عن أدوات المقابلات مثلا، أو أدوات صناعة الكتاب، إنك تخلين الإنسان ينطلق ويتكلم على أشياء وتفاصيل دقيقة ما هي معروفة. فهذه هي تجربتنا.
1: نعم. أستاذة دلال، نبي نتكلم عن طريقتكم في التدوين، يعني شلون نقدر نحافظ أكيد على هذه الروايات الشفهية أنها تضيع مع الوقت؟ هل في طريقة معينة تحفظون فيها الكلمات أو الأمور اللي ذكرت في الحديث عن هذا التاريخ المهم؟
2: والله يعني هي المبادرة هي يعني تجربة شخصية.
1: اي نعم جهود
2: في
1: والله تشكرون جدا على هذه الجهود، حتى لو كانت فردية احنا بظهركم واحنا ندعمكم.
2: ما لا خير ولا عدم، والله ما قصرتوا، الله يحفظكم. احنا يعني هي مثلا المقابل اللي في كل دول الخليج او في دول كثيره في العالم انه يكون في مؤسسات ضخمه.
1: اي نعم.
2: اللي انا قاعده اسوي على امكانياتي المتواضعه جدا اني قاعده اسجل مقابلات طويله ماده فيلميه.
1: اي نعم.
2: وهذه الماده الخام استخدمها في ادوات كثيره، شيء سويناه كتاب، شيء سويناه برنامج تلفزيوني، شيء حولناه حق وثائق، وعلى أساسه تم يعني اتخاذ أكثر من قرار. يعني الحمد لله السنة اللي طافت المادة اللي جمعناها عن ثانوية شويخ حولناها لوثيقة وسجلنا مبنى كمبنى تاريخي، وهذا شيء وايد زين. السنة اللي قبلها سوينا المؤسسة التقدم العلمي، خذيت المعلومات من أهل الخبرة ووثقنا المبنى كمبنى تاريخي. نفس الشيء مع الإنقاع مع الشريف. فهذه هي إن أهمهم يعني بالنسبة لي أنا الحين همي الأول إني أنا أجمع هذه المادة الخام كثر ما أقدر.
1: إيه نعم.
2: ومتى ما حصلت لي فرصة وقدرت أسوي تعاون مع أحد عنده إمكانيات أكثر إنه بحيث إن إحنا ننشر، شنو طريقة النشر راح ننشرها.
1: إيه نعم. أستاذة دلال، أكيد الحين لما تأخذين المعلومات من الناس أو من كبار السن، هل تتحققين من دقة الروايات أو المعلومات اللي ذكرت أو تم تداولها قبل تطرحينها للجمهور أو قبل مثلا تذكرينها في مكان معين؟
2: احنا لازم نشوف شنو طريقة التعامل مع التاريخ. قبل شوي قلت لك ان احنا مثل ما نصنع الاستبيان، تخيلي لو الاستبيان كل واحد يبي يمسك ورقة تقول له تحقق من معلومتك، تأكد من إجابتك. هي جزء من الاستبيان قوته انك تخلي الناس تجاوب بعفوية، وبعدين انت كباحث تطابق الإجابات وتدرسها. هذا بالضبط اللي يصير بالتوثيق الشفهي. يعني مثلا اروح اوثق تاريخ الإنقاع مثلا، سويناه انا عضو لجنة في المجلس الوطني لحفظ تاريخ الإنقاع الكويتية، فخذيت مقابلات كثيرة مع من الناس اللي تكلموا عن تاريخ هذا الإنقاع وطابقناها مع بعض.
1: ممتاز.
2: فأنت مع الخبرة مع الوقت تشوفين أن هذا مثلا رواية قوية، هذه الرواية هذا رأي شخصي، فما ممكن تقولين أن تسندين أن هذا رأي فلان الشخصي، بس أنا أميل لي الرأي الفلاني اللي قاله فلان وفلان وفلان.
1: إيه نعم. فهي
2: أداة بالضبط.
1: إيه نعم.
2: وحتى يعني مع الوقت يصير في مادة تحسين في سياق تاريخي يمشي وياه، في سياق تاريخي ما يمشي وياه.
1: ممتاز.
2: إحنا قدام يعني إن إحنا لازم نجمع المادة. هذه المادة لما تروح حق الباحثين هم اللي يدققون، هم يتأكدون، هم كذي. وهذا هذه الطريقة 100% علمية مثل ما تصير مع الاستبيان بالضبط.
1: اي نعم. استاذة دلال، جهودكم واضحة وما شاء الله عليكم على هذه الجهود اللي تبذلونها. خلينا نتكلم شلون يساهم التاريخ الشفهي في تعزيز الهوية الوطنية.
2: يمكن يعني فكرة الهوية شنو هي؟ عادات الناس وحياتهم الاجتماعية، فنونهم، آدابهم، تعاملهم مع الفرح، تعاملهم مع الحزن، سلوكهم، تاريخهم المشترك، أغانيهم، كل شيء. كل هذه هوية وطنية. إذا احنا ما تداولناها وما تكلمنا عنها، بالنهاية احنا قاعد نمشي عادي. الواحد يفقد مع الزمن يفقد أجزاء من نفسه وهو ما يدري انه فقدها. يمكن بعد احنا الحين مع زمننا مع التسارع مع التليفونات وكذي، يمكن الحوار قاعد يصير اقل. يعني صح. قبل احنا مثلا يعني انا جينا كان حظب وجود الجده اللي تسولف طول الوقت
1: تقعد. ايوه صح.
2: وما عندك تلفزيون يشتتك وانت مجابلتها عدل، فقاعد تاخذين منها كل ارثها.
1: صحيح.
2: الحين الكل لاحب تليفون اليد والحفيد.
1: صحيح. تغير الجيل وتغيرت الايام.
2: اي نعم. فاذا احنا ما طلعنا هذه الاسئله وتكلمنا عنها مع الوقت راح

0: تندثر للأسف. يعني في أشياء كثيرة وأنا وثقها أحياناً أبكي بنص المقابلة أبكي
1: تذكرين.
0: لأن أي أقول يصير فيني إنه الله لو ما كنا مسجلين هذه اللحظة ما وقفنا بعد الله سبحانه وتعالى تسخيره كان راح الناس ما تدرين هذه قصته. صح. ما تدرين قصة هالمبنى ولا هالشارع ولا هالإنسان ولا تجربة فلان ولا فلان. وأحيانا تخيلي يعني قبل فترة احنا وثقنا تاريخ تجربة بناء المتحف التربوي قصة عجيبة غريبة وشلون همة ريال اسمه حمد العتيجي العم الله يحفظه وتجربته تينن ويعني شبك شيء معادي قصتها بالوثائق. لما جتني واحدة من المسؤولات كانت تقول لي دلال ترى احنا بلقينا بالوثائق ما في اسم العم حمد.
1: اي نعم.
0: وانت قاعد تقولين لي اسس المتحف العم حمد.
1: اي فزعلتي اكيد انه ما كانت المعلومة موجودة.
0: اي اي فكان اقول لها انا متأكدة ان العم حمد راح يجيب لك الدليل. فايش سويت؟ رحت حق مراجعي اللي هي قلوب الناس وثورها. فرحت حق الناس اللي كانوا موجودين زمن العم حمد واشتغلوا وياه. كان يقولوا لي ببساطة كان أول ما هو وهو صاحب فكرة المتحف التربوي كان موظف ما عنده سلطة مسؤولة آمن بفكرته فالمسؤول كان كل المكاتبات باسم المسؤول ليه ما تمكن وأسس المتحف كان يصير مديرة اللي هو الموظف اللي هناك. فتخيلوا لو الواحد معتمد على بس الوثائق الموجودة راح يصير أن صاحب الفكرة والمؤسس هو المسؤول مو الموظف.
1: صحيح راح ينهضم حق أشخاص ما ما ما ذكروا أكيد فيها ذاك الوقت.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم بالضبط. وهذا أكيد يرجع إلى دوركم أستاذة دلال اللي تشكرون عليه. خلينا نتكلم عن شون دائما أكيد شايفة الحين الشباب مثل ما ذكرنا سابقا إن إحنا الحين في عصر السرعة فوايد ناس شباب وبنات صاروا يتابعون أمسيات ترى لكن نبي نعرف شنو السر اللي خلى الناس تتجه إلى حب التاريخ أو يشوفون هذا المحتوى. شنو سويتوا اللي خليتوا الشباب ينجذبون إلى أكيد ترى؟
0: تسلمين. والله أنا يعني الشباب قاعد يهتمونا ومو بس الشباب كل فئات المجتمع. إحنا بجمهورنا في الأمسيات عندنا تلقين من الشباب اللي عمرهم 15 و14 سنة إلى اللي عمرهم 90 كلهم قاعدين مستمتعين نفس اللحظة. أعتقد أن تجربة ترى أن هي قاعد تحقق فكرة أن إيجاد مجتمع وبيئة للحوار والتلاقي. الناس شبكانة على السوالف أنها تولف من قلبها أنها تشارك من قلبها أنها تلقى مكان تسولف فيه عن بأشياء إحنا تعتبر بديهيات بس ما قاعد نسولف عنها. فأعتقد إن قدرنا إحنا نصنع هذه البيئة. وتدرين أحس إن شفتي اللي قاعد نسوي الناس اللي قاعدة قابلهم وتسجل لهم مقابلات قاعدة تدعوهم حق هذه اللقاءات. فعادي إن مثلاً الشباب يلتقون بأكبر رموز اللي لهم تاريخهم لهم هيبتهم والأبعاد يحسون إنه صعب يوصلهم قاعد يقعد معاه على طاولة واحدة ويسولف وياخذ ويعطي. فالانتقال التجربة انتقال تجربة مباشر. أنت مع واحد من أكبر رموز الكويت الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية وتأخذ تعطوية. فهذه صناعة حق شاب صغير ولا يعني بكل الأعمار.
1: صحيح ممتاز. أكيد أمسيات ترى لها الحمد لله انتشار كبير وواسع. فخلينا نتكلم شنو أكثر أمسية في موضوع طرحته أكيد في ترى وفاجأتش دايما حجم التفاعل اللي موجود وكان في عدد كبير من الناس.
0: والله يعني إحنا كل أمسية تصدمنا أكثر من الثانية وكل أمسية لها جوها ما أقدر أقارن بينهم. مثلا يعني سوينا 3 أمسيات ورا بعض عن ذكريات شرق.
1: إيه نعم.
0: أهل شرق جبت مجموعة من تقريبا 10 أشخاص من أهل شرق من زمن واحد وجيل واحد مواليد الله يحفظهم من الأربعينات وقعدوا ويا بعض كل واحد يقول حق الثاني ذكرياته. فكان شيء مو عادي يعني حتى مثلا في آمين يا رب واحدة من الموجودين قالت أنا أذكر كنت أحلم أن في سفينة كانت على اليابسة شلون في بوم كان على الأرض. فواحد ثاني رد عليها قال لها إيه هذا أبو فلان الفلاني له قصة بنا بيته وهد الطوفة وسحبوا لليال. رد الثالث قال قصة كاملة تكمل القصة. فهذه الأمسيات الحين حتى الحمد لله تكلمت فيها أكثر برا الكويت أكثر من تجربة سألوني عنها لأن هي صارت تجربة توثيق جديدة أنك يصير تداخل الآراء وبالإضافة أن في جمهور قاعد يسمع ويشارك من أجيال كلها المختلفة. فالحمد لله وكل موضوع قاعد نطرحها يعني حتى الحين ما يعني عادة ما قاعد أعطي وايد تفاصيل عن الأمسية شنو فيها. انصدم من كم الحضور والناس المستعدة انها تسجل وتشارك وبدون لا تدري يعني، بس على اسم صيت ترى وتجربة ترى خلاص السمعة اللي خذيناها قاعد يسجلون يعني.
1: عسى الله يوفقكم. اكيد استاذة دلالة، الحين نبي نتكلم عن موضوع وايد مهم واحنا يعني يهمنا بالنسبة خاصة احنا فئة البنات، وهو فن السامري اللي مرتبط دائما بالمناسبات الكويتية والذاكرة الكويتية. خصصتوا في ترى امسية خاصة للفن وهو فن السامري، وليش اخترتوا هذا النوع من الفنون تحديدا؟
0: احنا والله الله يسلمك، احنا الحين عندنا احتفالية ان شاء الله باكر، احنا محتفلين ان احنا سوينا ارشيف لتاريخ الفن الكويتي بانواع
1: ممتاز،
0: سواء فن السامري، فن الصوت، فن البحري، كل انواع الفنون سجلنا لهم مقابلات مع والعرضة مع رموز هذا الفن، كل فن منه رمزه احنا قابلناه وسجلنا له.
1: نعم.
0: وبنينا اول ارشيف اجتماعي للفن
1: ما شاء الله،
0: يعني مو بس انه يعني مثلا لما يسولفك مثلا يسولفك مثلا عبد الوهاب الفنان الكبير عبد الوهاب الراشد ان شلون كانت الفرجان الكويت قبل هي محضن للفن الاول، وشلون هم كانوا كصبيان يطقطقون على العلب ويحاولون يكتشفون النغم ولا يسمعون حق عوده ولا يسمعون مدروين عشان يلقطون المعنى، فسوينا سجل اجتماعي للفن الكويتي.
1: ممتاز.
0: احتفالا بهذا الشيء قررنا احنا نسوي سلسله امسيات، واول واحده سويناها الحين ان شاء الله هي امسيه السامري، وقلنا لما نكرم كل الفنانين اللي ساهموا ويانا وشاركوا ويانا، وصراحه بمعاونه اخواننا الجميلين جدا جمعيه الفنانين والاخ زبير العميري ما قصر، واخواننا يعني صدم يعني سند لنا مو عادي ما قصروا وتفاعلهم ويانا، وفرقه فهد الحقان.
1: اي نعم.
0: قررنا ان احنا نبدا بامسيات، سلسله امسيات الاولى راح تكون مع فن السامري ومع الفنان يعني الكبير عبد الوهاب الراشد، نعرف تجربته بتاريخه وبالفن هذا وادواته مظهر الفن.
1: اعطينا تفاصيل اكثر عن هذه الامسيه.
0: هذه الأمسية الحين بنسويها إن إحنا أول شيء راح يصير في حوار، إحنا طريقة أمسياتنا فكرة التكريم بالنسبة لنا مو بس إن تيجي تنادي شخص كبير يعني شخص أنجز وتعطيه درع، فكرة التكريم إن تكون قصته معروفة ومشاعة، الناس تعرف من هو،
1: ممتاز،
0: تعرف شلون وصل هالمرحلة وشنو شلون شغفه، فهذا اللي إحنا مهتمين إن إحنا هذا أحسن تكريم للإنسان، لأن يعني الذكر للإنسان عمر ثاني، خلي الناس تعرف شخصيات الناس وشنو تجاربهم وشنو مروا فيها. فهذه فكرة التكريم اللي يصير في حوار، وبعدين هو يشرح لنا الفن السامري، احنا اوريدي بالاصل احنا سجلنا لمقابلة جلسة توثيق فنسقطها في هذه الجلسة.
1: ممتاز. خلال البحث وخلال التوثيق استاذة دلال، خلينا ناخذ منك معلومات عن فن السامري، هل يختلف اشكال واداء السامري من منطقة الى منطقة ثانية في الكويت او بالخليج؟
0: والله يعني انا جمعت المعلومه ما ودي وايد اتكلم بالفن، يعني الناس له اختصاص وصدقين بشكل على كثر ما الفن يلامسنا يوميا، على كثر ما انه هو شيء صعب انك تفلسف الشيء المعروف الشيء اللي انت كل يوم تتعامل معه. ففن السامري يعني انتقاله للكويت وشون انتقل للكويت وشون استوطن الكويت وحاش في الكويت هذا شيء مو عادي، وخلال احنا تخيل واحنا قاعد نوثق انصدمنا من بعض المعلومات، يعني مثلا احنا عرف فن البحري اغنية هذه يعني خذا هون لما يقول صحيح. يعني ترى حبال الغوص شقت ايديهم
1: صحيح.
0: السامري شنو البديل له؟ وانا وثق كان يقول لي واحد من اللي وثقت لهم العم الله يرحمه بدل الجويهل، قال لي دلال انا ابوي كان يشتغل بناي، البناء اكثر السامري ينتقل للكويت مع النجاده مع هجره النجاده، واكثر وكانوا هما يادونه خلال البناء وهم يبنون.
1: نعم.
0: فقام يسولف لي شنو مصاعب حياه البنايه العمال الشغلان في البناء، وشلون ايدهم كانت نفس الشيء كانت مشققه وكانت فيها الامها، وشلون انه يقول لما ابوي اول ما يدخل البيت امي كانت مزهبت له الدهن عشان دهن يدينه من كثر ما هي متشققه. وشلون ان هما كانوا خلال السامري على هدوءه لان الشغل في البنيان هو هادي والشغل في البنيان الصدى فيه قوي داخل البيوت فيخليهم يشجعهم ان اصلا يؤدون فيه اكثر واكثر. فهو عالم كبير وانا صراحه مو الان مختصه اتكلم فيه، بس يبهرك إن لما تاخذينه من جانب اجتماعي شلون ممكن يطلع معاك معلومات وقصص ناس وتجارب. يعني مثلا حتى واحنا قاعد نوثق وصلنا حق تجربة الله يرحمها عودة المهنة، وشلون حياتها الاجتماعية وشلون كانت تعين الفقير وشلون تفتح حق مدري منو وشلون إدارتها للفرقة والعدة، يعني تفاصيل اجتماعية مو عادية، سواء أنا مو مختصة بالفن
1: إيه؟
0: بس بجانب الاجتماعي تقدرين تكتشفين أشياء عجيبة.
1: مثل ما ذكرتي أستاذة دلال الدايل إن عبارة السمر عبارة عن بحر كبير ومعلومات كبيرة، وجهودكم أكيد تشكرون عليها من خلال أكيد هذه المعلومات اللي قاعدين تاخذونها وتدونونها. أستاذة دلال، في ناس أكيد قاعدين يسمعوننا الحين في برنامج استراحة الظهيرة، وممكن عندهم أهل كبار يدتهم عندها معلومات وحابة تتواصل معاكم وتبي تعطيكم معلومات مثلا مهمة، شلون يتم التواصل معاكم أستاذة دلال مع أكيد مبادرة ترى؟
0: تسلمين والله، احنا والله يسعدنا دائما وابدا. جزء كبير من نجاح مبادرتها ان هي بالناس وللناس ومعهم. اغلب الشخصيات اللي اكتشفناها واللي وثقنا لها هي عباره عن تذكيات الناس، وان الناس تكلنا تزلنا على حسابنا بالانستغرام ترى تنكتب بالعربي والانجليزي. يدزون لنا رسالة، ترى أنا أمي، ترى أنا أبوي، ترى أنا عمي، يابنا ويانا بالدوام، يشذي الناس يدزلنا بشكل عشوائي، ناس ما نعرفهم.
1: إي نعم.
0: ونبدأ نبحث إحنا ونروح نسجل لهم مقابلات.
1: إي نعم، فيصير التواصل أكيد عن طريق مثل ما قلتي الانستغرام، يكتبون ترى ويقدرون يتواصلون معكم من خلال الرسائل الخاصة. إنزين، طريقة التواصل راح تكون هل مثلا يحضرون عندكم في المكان أو أنتوا تروحوا لهم وتسجلون الكلام الشفهي؟
0: والله احنا طريقتنا ان ناخذ كاميرا ويانا كاميرات مصور
1: ايه؟
0: ونروح للضيف.
1: ايه
0: احنا قررنا ان احنا ما نخلي الضيف هو يجينا، احنا نروح له.
1: ايه؟
0: لان لما احنا الواحد يروح حق الضيف للشخصيه يكون هو اللي داش عالمه ومجتمع، فيحس بالامان اكثر، هذا مكانه، هذه بيئته، فينطلق وياك اكثر ويتكلم اكثر. فاحنا عاد يعني أكثر الشخصيات اللي قابلناها هي عبارة عن زيارة لمنازلهم أو مكاتبهم إذا شاءوا بين المكانين.
1: إيه نعم، حلو إن أنتوا اللي قاعدين تسعون للمعلومة. أستاذة دلال، إذا نبي ناخذ منك كلمات للأجيال القادمة، إذا أكيد هذا التاريخ يترك أثر كبير، فخلينا نتكلم شنو أول خطوة ممكن تنصحين فيها الناس عشان يحافظون على ذاكرة الكويت الشفهية؟
0: والله يعني جهد التوثيق يبدأ من أن إحنا نستنطق الناس اللي حولنا كلها. هذا الحوار عجيب. يعني أنا قبل فترة يعني كنت قاعدة أسولف مع واحدة من الشخصيات كان ودي أوثق لها، فقال قالت لي عن يدها، ويدها قال لا أنا ما أبي وكذي متردد. فالبنت قالت خلاص أنا ببدأ أوثق حق يدي، فتقول إن عشت معها أحلى أيام عمري وخذيت منه أحلى معلومات وما كنت متوقعة. فأنا أشجع كل الناس إن هي تبدأ مشروعها التوثيق بشكل خاص. افتح الكاميرا في التليفون، سولف، انشد، اسأل، فتكون الأسئلة من القلب وحقيقية وبدون ضغط على الذاكرة، تذكر ما تذكر، لا خذها كذي بالسوالف.
1: إيه؟
0: كل واحد فينا يعني أمين على ذاكرة أهله وناسه وحبايبه والناس اللي حوالينا. لما نبدأ نحفظ، سواء حتى أنت كموظف لما تبدأ في داخل مؤسستك تاخذ تجربة الشخص اللي أكبر منك وتحفظها وتتكلم عنها، هذا واجب وطني وهذا جهد عظيم.
1: صحيح.
0: لازم يصير عندنا تراكب بالخبرة والمعرفة، ما يصير الواحد ما يقدر يبدأ من الصفر دائما، اللي يبدأ من الصفر عبره ما يعني يبدأ من الصفر وما ينتهي إلا بالصفر، لأن يعني غير زمان إنه لا أنا أقدر أبدأ بروحي. لا، الأصالة من معايير الإبداع بأي شيء إنك تستند حق التجارب اللي قبل، تسمعها وتشوفها تصنع تجربتك الخاصة.
1: إيه نعم.
0: فأنا أدعو الكل اللي يكون يخوض هذه التجربة.
1: إيه نعم، كل الشكر لك أكيد ضيفة حلقتنا اليوم في برنامج استراحة ظهيرة الأستاذة دلال الدايل، مؤسس مبادرة ترى لتدوين التاريخ الكويتي الشفهي. كان حديثنا اليوم جدا شيق ومعلومات جدا مفيدة قدمتيها للمستمعين، كل الشكر لك أستاذة دلال.
0: شكر لك أنت، يعطيك العافية على هذا الحوار الطيب، كل الشكر.
1: مع السلامة.
0: سلامتك.

0: وصلنا مستمعينا إلى نهاية برنامج استراحة الظهيرة، أكيد كل شكر من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ولكم دائما وأبدا هذه التحايا من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، تحييكم نورة العيسى،
0: وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز للطيري.
1: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، راح نلقاكم باكر بإذن الله الساعة 2 على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا، ولكم أجمل التحايا في ختام البرنامج من الأخراج سعود الحربي، في أمان الله.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. انطلاق اللقاءات التمهيدية بين أطراف المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان وهما أولويات الرئيسية للمحادثات الجارية مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني يقول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويعرب عن أمله أن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول أن الجيش الأوكراني استهدف مستودعا للنفط في شبه

0: جزيرة القرم في روسيا. وسائل إعلام بريطانية تقول أن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي ينفي ذلك. تايوان تجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنأخذكم أعزائنا المستمعين إلى جبال الشوف وأرز لبنان العتيق. في تلك الضيعة الهادئة ولد رشيد نخلة عام 1873 في بلدة الباروك. هناك بدأ تعلمه في منزله، ثم أكمل مسيرته في مدارس لبنان، غير أن روحه كانت أكبر من أن تحتجز خلف الجدران، فحلقت في ميادين الحياة وبين الكلمات مع الناس والحكايات اللبنانية الأصيلة. وهكذا نشأ رجل عرف الدنيا بوجهيها، تنقل بين المناصب الإدارية الرفيعة، لكن قلبه لم يطمئن يوما لعالم السياسة الذي وصفه بقبر المروءة وحرفة المصلحة، فكان جسده في الإدارة وروحه في الشعر.

أحب الشعر ولم يكتفي به، فأسس جريدة الشعب عام 1912 في عين زحلتة، توزع مجانا في سبيل الحرية وليوجه الأدب. صوت حر في زمن كانت الكلمة تكلف ثمنا باهظا، وحين أسندها إلى ابنه الشاعر أمين كتب له أبياتا تحمل وصية أب وأمانة شاعر وعهد رجل لا يساوم على المبدأ.

وجاء الإنجاز الأكبر والأبقى في عام 1926 حين نظم نخلة النشيد الوطني اللبناني

في كل مناسبة. لنستمع الآن إلى الجانب الآخر من قلبه فقال: أنت أحلام الليالي الماضيات، ذهبي الذكر، فضي الصفات، عنبري الترب، دهري النبات، كوثري الماء، دري السنا. وفي عام 1933 توج الأديب اللبناني رشيد نخلة بلقب أمير الزجل، وهو أول من يحمله في لبنان، اعترافا بعطاء شاعر أفنى عمره في خدمة الكلمة. أسدل الستار على حياة رشيد نخلة عام 1939، فرثاه خليل المطران وكبار الأدباء بدموع لم تجد الكلمات وحدها لتعبر عنها. وفي عام 1950 نصبت له الحكومة تمثالا في الباروك، وفاء لرجل نبضت كلماته روحا لبنانية خالصة.

نجوم الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، من منا لم يتعثر بحياته؟ جميل ذلك الذي يضع هذه العثرات أسفل قدمه ويجعلها الصخرة التي يقف عليها ليكتشف ما حوله من نعم الله في هذه الحياة، بعيدا عن جلد الذات. فلولا وجود هذه العثرات لما استطعنا أن نصنع ذواتنا وأن نجعل لنا نغمة خاصة تميزنا عن الآخرين. نقدر ذاتنا ونثني عليها، فإنها تستحق الأفضل. فقبولنا لذواتنا هو مفتاح دخول عالم الرضا، والذي يقودنا بدوره إلى الإبداع في الفكر والتميز والارتقاء وصولا إلى سلم التناغم الذاتي، وذلك كأول خطوة، ثم التمايل معه إلى الخطوة الأكثر إشراقا، وهي قبول الذات كما هي بما لها وما عليها. عندها لن نجد من يتجرأ أن يقول بأنه لا يملك عيوبا. من كان منكم بلا خطيئة فليرمينا بحجر. نسعى إلى التطوير من أنفسنا بالعمل على التخلص من العيوب والأخطاء، وهذا لا يكون إلا بالاعتراف بداية بوجود الخلل، لكي نبدأ عملية التحسين الذاتي المستدام، بدلا من أن نطلب من الآخرين قبولنا كما نحن بعيوبنا. الاستماع جيدا لملاحظات الآخرين عن أدائنا هو قمة التصالح الذاتي، وإن كانت هذه الملاحظات تشير إلى نقاط الخلل لدينا فهذا دافع جيد للتحسين والتعديل. ليس عيبا أن يسقط الإنسان، ولكن العيب هو أن يبقى حيث سقط. يتوجب علينا الاعتراف بعيوبنا لكي نسعى للأفضل ولاكتشاف مواطن القوة لدينا، لكي نستخدمها في تحقيق أهدافنا في جعل العالم أفضل. أيقظ الحلم الذي بداخلك وأطلق العنان لمخيلتك واستشعر لذة النجاح، فأنت قادر على تحقيقه. هكذا تكون الحياة إن لم نحاول ونجرب مرة تلو الأخرى. لا تكون هناك متعة ومغامرة فيها، وبالإصرار نجعل المستحيل واقعا، وهذا يتم فقط من خلال تصالحنا مع ذواتنا وقبولنا لها بكل الحالات والابتعاد عن جلدها وعن الاستمرار في لومها وعدم تحقيرها، لكي لا نكون عرضة للإحباط مما يجري حولنا. لا تؤجل وابدأ من الآن، فكل إنسان لديه قدرات ربما لم يكتشفها بعد، وأفسح لها المجال للتحرك والإنجاز. فثقتك بالله جل في علا أولا، ثم بنفسك قادرة على صنع المعجزات. أيها المستمعون الكرام، اللحظات الأولى في الجنة ستكون بإذن الله تعالى مبهرة جدا، حين نرى الأنهار والقصور والثمار والخيام والذهب واللؤلؤ والحرير، حين نلتقي بأحبة ماتوا منذ زمن وغابوا عن أعيننا، حين يلتقي الابن البار بأمه والشيخ الفاني بابنته والوالدان بابنهما الذي مات صغيرا وودع لهما الحياة، حين نرى المريضة والمهمومة سعدة، حين نرى الشيخ عاد شابا والعجوز رجعت فاتنة، حين نلتقي بالأنبياء ونسلم على الصحابة رضوان الله عليهم، ونتعرف على علماء الأمة ونشاهد مجاهديها ونرى شهداءها، ونبصر الملائكة بأعيننا رأي العين، ويقال لنا هذا أبو بكر، والقادم هناك عمر، والجالس تحت الشجرة هو ابن الوليد، ونسمع صوتا عذبا فيهلل الجميع: هذا نبي الله داود. ويتبعه صوت فيقال: بلال يؤذن. سنرى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نرى أصحاب الأخدود وأهل الكهف وأصحاب السفينة ومؤمن آل فرعون، حين نرى الله جل في علاه كرؤية البدر، ليس بيننا وبينه حجاب. كيف ستكون هذه اللحظة؟ رؤية الله عز وجل وهو يقول: قد رضيت عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، إن الجنة تستحق فعلا، فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: خليك واعي.
1: يعد شرب الماء بكميات كافية من أهم العوامل التي تساعد على طرد السموم من الجسم والتخلص منها، كما يعزز من وظائف الكلى ويقلل من حصى الكلى عن طريق تخفيف تركيز الأملاح والمعادن.
2: مع تحيات وزارة الإعلام.

0: شوي شوي شوي شوي داود، شويك مسرع، لا تدعم خلق الله. أوف أخ، ويهي ويهي ويهي، إيش فيك شيخ مفبت وجهه؟ ويهي صار استكر على الجام، الله يهداك.
1: كاميرا كاميرا طارق،
0: الحين بالله علشان شفت الكاميرا خففت وخفت من الكاميرا، ما خفت علي ولا على نفسك؟ أقول داود
1: شنو؟
0: ويهي لزق بالجام، قطة شارة يمين، انزل خلنا اسوق عنك.
1: لا لا لا لا لا، تكفى تكفى.
0: أقول قطة شارة يمين، خلنا اسوق عنك. أها
2: مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى. خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق.

0: وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
1: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

0: إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا، ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محليا وإقليميا ذو مؤهلات أكاديمية، بدءا من مؤهل الدبلوم وانتهاءا بمؤهل الدكتوراه، استنادا لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطاة من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6- تعليم وتدريب عدد 7,554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035، في إطار رؤية دولة الكويت 2035 كويت جديدة، تأتي التنمية الشاملة على رأس الأولويات من خلال 7 ركائز أساسية، حيث تحتل ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام مرتبة متقدمة في سلم الأولويات، فهي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الوطني وتنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار والاستدامة البيئية. الحديث حول واقع ومستقبل الاستثمار في الكويت ودور الذهب والأسهم كأدوات حماية من المخاطر الاقتصادية يكسب أهمية بالغة، حيث يظهر كيف يمكن للثقافة المالية أن تكون أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية المستدامة ودعامة أساسية لتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار وأستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت الأستاذة إيمان عبد الله الأربش. أستاذة إيمان، نرحب فيك مجددا.
3: يا هلا فيك، وسعيدة بتواصل معك ومع المستمعين في إذاعة دولة الكويت.
2: طبعا كلنا حديث أيضا كثيرا حول عالم الاقتصاد وأهمية أيضا دعم الدولة للقطاع الخاص، ونقصد فيه أيضا السواعد الوطنية والشبابية اللي تطمح ألا تكون في يعني أيقونة الموظف العادي أو الحكومي اللي يدخل في جدول أعمال معين ودوام محدد وبصمة في توقيت محدد تضع أيضا الوزارة. لكن هل بالفعل كل مشروع تجاري ناجح ممكن ينجح في أي دولة؟ لأن نجد البعض ينقل المشروع بما يسمى بتكويت هذا المشروع، فنجد البعض مثلا ينقل مشروع كان ناجح في أحد الدول لكن لما حطه على الأرض الواقع فشل في دولة أخرى. هل هناك عوامل ممكن يعني تعزز موضوع النجاح أو تقلل من هذا الموضوع من خلال التغير الإقليمي؟
3: طبعا، لأن احنا تونا مثلا من الأشياء اللي كلمت عنها إن عدد المواطنين اليوم، أنا لما أسوي مشروع مثلا مثل مشروع ترفيهي في دولة الكويت، إذا ما عندي سياحة ممكن المشروع هذا خلال فترة الصيف يصير مو مناسب لإن يزيرون، إذا كان مثلا مشروع مثلا غير مغطى، وبالتالي يكون هذا مشروع ناجح في دولة ثانية ولكن ما أجيبه للكويت ممكن ما ينجح لأن الجو ما يساعد، ولا أو مثلا عدد الزوار يكون الإقبال ضعيف.
2: وصلت المعلومة، الآن أضفتي عامل
3: وتكلفة تشغيلية تكون عالية، وهذه تخلينا إحنا لما نأخذ أي مشروع من أي دولة لازم نبحث عن المشروع هذا شنو العوامل اللي تدعم نجاحه، ونشوف إذا هذه العوامل نفسها متوافرة في دولتنا أو إذا كان في طرق لتأهيل المشروع أنه يكون ناجح في دولتنا مثلا بإضافات بتطوير. فإحنا مش نأخذ المشروع
2: كما هو
3: نسخة مطابقة، لكن ممكن نأخذ بعض الأفكار ونطورها بحيث أنها تناسب مجتمعنا.
2: نعم، ذكرت نقطة مهمة وأيضا فاصلة في هذه المشاريع، أنه ممكن أيضا الطقس يكون مؤثر على بعض المشاريع. مثلا إذا كانت هناك أيضا مشاريع صيفية في دول حارة أكيد أنها ما راح تحقق النجاح بسبب صعوبة الأجواء. نجد أيضا اختيار مهرجان هلا فبراير انطلق في أواخر شهر يناير وصولا إلى شهر فبراير اللي تعتبر أفضل أوقات الطقس في بلدنا الحبيب الكويت في برودة الأجواء واعتدالها. هل برأيك يعني هذا تعتبر أيضا اختيار كان موفق في تلك المرحلة؟
3: هو الاختيار جدا موفق، وأنا يعني كان بالنسبة لي هذا من أفضل المشاريع اللي بدأت في الكويت، ولكن تحتاج أيضا إلى تطوير
2: حتى تستمر
3: الحالي. مثلا اليوم احنا عندنا لاحظنا مثلا لما صار في عندنا كأس الخليج بالكويت صار في إقبال كبير للدخول من دول الخليج لزيارة الكويت، وكان في تفاعل جدا كبير. فاحنا مثلا
2: وعفوا ودنا نوقف عند هذا النقطة أستاذ إيمان. أتذكر أني جلست مع أحد الخبراء اللي يعنون أيضا في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار، قالوا أن تم إعادة النظر بأعداد الفنادق وأعداد غرفها ودراسة بحثية على هذا الأمر، بعض الطرق، بعض العوائق، بعض المشاكل التي حدثت أو بعض الأمور التي تم تقديم شكوى بها، أن بالفعل هناك إعادة نظر في استقطاب الجماهير. في دول لديها بنى تحتية تستقطب مثلا عدد معين، إذا زاد هذا العدد تحدث أيضا غلاء أسعار وتتغير أمور، وقد حدث في بعض البلدان. اليوم برأيك هل هذه الدراسات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟
3: هو بالتأكيد لازم تؤخذ هذه الدراسات، إحنا عشان ما نطيح بالأخطاء اللي صارت مثلا في دول ثانية يفترض أن نأخذ تجربتها ونشوف شنو
2: بعد الفعالية يتم اجتماعات ودراسة
3: المحاذير اللي هم سووها وجنبتهم الخلل. مثلا هل هم حطوا أعداد معينة مسموح لهم بالزيارة؟ هل هم سووا كروت مثلا للدعوات؟ بس أنا اللي قاعدة أقولها إن إحنا هلا فبراير مثلاً من المشاريع الناجحة اللي نقدر نعزز فيها دخل الدولة بتطويرها بإضافات مثلاً تواكب التكنولوجيا. اليوم مثلاً عندنا مجموعات كبيرة من الشباب تحب مثلاً الألعاب الإلكترونية، ممكن تصير فيها
2: فعالية
3: مسابقات وتنمو مثلاً تطوير لهذه المنافسات تكون في هذه الفترات مثلاً الصيفية، ونهي مثلا على فترة هلا فبراير الجو حلو ممكن نسوي مثلا مباريات ودية أو نستضيف فرق عالمية.
2: صحيح،
3: فيصير احنا نستغل المواسم اللي عندنا ونسوي فيها أنشطة تناسب أجواءنا واحتياجاتنا،
2: صحيح.
3: المحاذير اللي تجنبنا أن يكون في عندنا خلل في مثلا استقبال أعداد كبيرة، أو مثلا عدم جاهزية البنية التحتية أو غيرها. بس تطوير هذه المشاريع هو أحد منافذ اللي ممكن الإنسان المواطن الكويتي يستفيد منها، لأنه يصير في عندنا مواسم تحقق مداخيل إضافية للدولة بعيدا عن المصدر الوحيد اللي هو النفط
2: نعم
3: كمصدر دخل للصادرات الكويتية.
2: نعم
3: وأيضا هذا يعزز تعرف المواطنين الدول الثانية على دولة الكويت، وبالتالي يصير في زيادة في الشراء وزيادة في زيارة البلد وتنشيط مثلا الفنادق والمطاعم،
2: صحيح.
3: وممكن يعطي هذه المطاعم فرص لأن تفتح في دول ثانية. يعني اليوم احنا عندنا مطاعم كويتية كثيرة متميزة، هذه المطاعم ممكن توصل للعالمية وتفتح في دول
2: صحيح.
3: ثانية لو صار في تجربة لها من خلال
2: نعم.
3: السياح اللي يجون من برا، او مثلا ممكن انا اسوي دعوات واسوي معارض بالكويت وادعو الدول لان تيجي وتجرب المنتجات الكويتية المتميزة، سواء مطاعم، سواء برمجيات فنتك، سواء عندي مثلا شنو مكان المنتج الكويتي اللي أنا ممكن أني أنا أعرضه في معارض وأدعو لها الشركات العالمية والمستثمرين العالمين لكي يطلعون عليها ويجربونها، وممكن أفتح لها فرص أنها تتجه للعالمية. يعني اليوم هذه المشاريع الصغيرة أنا أدعم أنها تتوسع.
2: نعم، ذكرتي الطقس يعتبر عامل من عوامل النجاح واختيار أيضا في فعاليات أخرى كالمباريات اللي تفضلت فيها، لكن أيضا هناك أمور أخرى متعلقة في عدد الجماهير. نجد في بعض مثلا الأماكن يكون فيها ازدحام جماهيري لأن عنده فعالية عالية، لكن الدعم اللوجستي العام لهم كمرافق عامة، كمطاعم، ككافيهات، كفنادق، كغرف، كغيرها من هذه الأمور يكون أقل بكثير من هذا الجمهور. فنجد أيضا هناك طمع في تكبير هذه المشاريع، فنجد أيضا مستثمرين يدخلون على الخط في هذا الجانب، لكن هل بالفعل كلما زاد عدد الجماهير كلما كان هناك أيضا مطمع في توسعة هذه المشاريع، أو أن بالفعل قل الجماهير ممكن أيضا يسبب في إغلاق المشاريع؟ في مشاريع أيضا تقع في أماكن حيوية في الكويت، إيجاراتها مرتفعة، جور العامل فيها مرتفع، أيضا في خدمات تطلب منها، فتلاقينا يحسب هذه الحسبة فيجد أنه خسران، لذلك يتم إقفال هذا المشروع.
3: إذا بنطالع هذه الناحية نقدر نتكلم عن أولا تجربة مثلا دولة الإمارات بأن ألزمت المولات والجهات هذه بأن تخصص مثلا محلات أو معارض أسعار معينة للمشاريع الصغيرة،
2: وهذا التجربة قامت في الكويت أيضا،
3: طمع المستثمر باستخدام المرافق أو الأراضي اللي الدولة وفرت له هي وتأجيرها بأسعار عالية ممكن تقتل المشاريع الصغيرة بسبب التكلفة العالية
2: وتؤثر على الأسعار
3: المنافسة
2: أيضا.
3: مع شركات عالمية. يعني لو أنا أسوي أي مطعم لبرجر وأحطه مثلا مطعم كويتي ويما مطعم عنده 20 فرع أو 50 فرع مطعم عالمي، بالتأكيد هذا تكلفة السكن للموظفين مالته أقل، تكلفة الإدارة أقل، الدعاية راح تكون أقل لأنها موزعة على مجموعة كبيرة من الفروع. ولما نيجي ياخذ هذا مثلا في اي مول مثلا فرع راح يعطونه بسعر اقل لانهم يبون الاسم الرنان هذا يكون موجود عندهم بالمول. فالدوله هني يفترض انها لما توزع الاراضي تعطي ضمن العقد الزام مثلا المؤجرين اللي هم الشركات اللي ماخذين بي او تي او ماخذين اراضي حكوميه ان يردون مجموعه من الفروع إلى الدولة، تقوم الدولة بتأجيرها من خلالها إلى مشروعات صغيرة على شكل مثلا إيجار سنوي أو على شكل مثلا بوثات للتعريف بالمنتج الكويتي بأسعار رمزية. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنت تفضلت فيها موضوع أن الأسعار ترتفع في حال أن صار في مثلا معارض أو أن صار في مثلا مباريات، هذا ترى شيء طبيعي يصير في كل دول العالم، أن في إذا في عندي موسم أو سيزن معين أن ترتفع الأسعار وترد تنزل، وهذا ترى
2: كذلك
3: يعني
2: تذاكر
3: سلبي.
2: الطيران وغيرها
3: هو يوازن ما بين مثلا إنه كان عنده مثلا شهر شهرين بالسنة أساسا ما في تأجير يمكن، ويا له مثلا شهر بالسنة خلينا نقول هلا فبراير يعوض عن الشهرين اللي مثلا بالصيف اللي ما كان فيها مواطنين أو ما كان فيها مستأجرين من مثلا سياح خارجين أو
2: نعم.
3: كان فيه يعني جزء فاضي غير مشغول. فلذلك هو مو غلط إنه يكون الأسعار ترتفع في فترات الموسم، بس الذكاء من الدولة بإنها هي شلون تخلي يكون في فعاليات متنوعة مناسبة لأجواء مختلفة أو فترات مختلفة، بحيث أن تخفف من أن يصير في اضطرار للرفع العالي عشان يعوض مشكلة انخفاض الإيرادات في فترات معينة.
2: نعم أستاذ إيمان، ما بقي من وقت البرنامج لثواني معدودة بنصف دقيقة، ماذا تودين أن تختمين كرسالة توجيهية أو رسالة عامة لدعم هذه المشاريع؟
3: أحب أني أركز على التعليم وأوجه المخرجات سواء من طلبة الثانوية أو الجامعة أو حديثين التخرج أن يشتغلون على نفسهم في دورات تطويرية مثلا بالAI أو غيرها، بحيث أن هم يطورون مهاراتهم. التعليم الجامعي أو التعليم بالمعهد يعطيكم لبنة، يعطيكم أساسيات، ولكن أنت تحتاج أنك تطور مهاراتك، تسقلها بشكل عملي، تسقلها بالأبديت مثلا في الفنتك، في الاستثمار، في مثلا مجالات المشاريع الصغيرة اللي تناسب تخصصك. إذا أنت مهندس ممكن تسوي مشروع هندسي، إذا أنت مثلا رسام ممكن تسوي لك مثلا معرض خاص باللوحات وتصميمات المنزلية، كل من في مجاله. إذا كنت أنت خريج طالب فاينانس اشتغل على نفسك بأخذ دورات بالفنتكس والاي اي واستخدام التكنولوجيا في مجالاتكم. هذا الشيء وهو اللي راح يأمن لكم نمو في دخلكم للمستقبل ويعزز مستوى المعيشة في الدولة. أتمنى أن الإنسان الكويتي يكون عنده هذا الوعي، لأن الاعتماد على الراتب الحكومي هو يعني أكبر غلط قاعد يكون فيه الخريج ببداية حياته. أنت في بدايتك ما عندك التزامات، اشتغل على نفسك في الدورات، اشتغل على نفسك في أنك أنت تبتدي تسوي لك مثلا مشروع، بس لا تبتدي عمياني، اتعب على نفسك ببعض الدورات، بقراءات، بمثلا تدخل أونلاين تتعلم، تروح جمعية اقتصادية وغيرها من الجمعيات النفع العام اللي قاعدة تعزز أن تعطيك الأدوات اللي تبدي فيها بقاعدة قوية.
2: خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار وأستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت الأستاذة إيمان عبدالله الأربش، شكرا لك.
3: حياك الله وسعيدة بالمشاركة معكم.
1: خطوات عملاقة، تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.
0: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.

تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريعة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانياً دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.
0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، محمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. بدء جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه يتوقع أن المفاوضات ستكون له نتائج جديدة جدا. الرئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن ثقته في التوصل إلى وثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم في المنطقة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول أن الجيش الأوكراني استهدف مستودعا للنفط في شبه جزيرة القرم في روسيا. وسائل إعلام بريطانية تقول أن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين. ومصدر حكومي في ذلك: تايوان تجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: هذا ما يعرف في علم النفس باسم الذكريات الكاذبة.
1: ماذا؟ ذكريات وكاذبة؟
0: الدماغ البشري لا يعمل كآلة تسجيل دقيقة، بل يعيد بناء الذكريات كل مرة نسترجعها فيها.
1: وما أبرز العلماء الذين درسوا هذا الأمر، الذكريات الكاذبة؟
0: العالمة إليزابيث لوفوتس من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين تعد من أشهر الباحثين في هذا المجال. أجرت تجارب أظهرت أن بعض الأشخاص يمكن أن يقتنعوا بأحداث لم تقع فعلاً إذا تم تقديم معلومات مضللة لهم بشكل متكرر.
1: هل أستطيع القول إن هذا يبدو مخيفاً قليلاً؟
0: خصوصاً أن الذكريات الكاذبة قد تؤثر على الشهادات القانونية وعلى القرارات الشخصية. دراسة نشرت في العام 2024 من فريق بحثي في جامعة كامبريدج أوضحت أن الدماغ يخلط أحياناً بين الخيال والواقع عند تكرار استحضار فكرة معينة.
1: إذن الذاكرة ليست ثابتة
0: أبداً، بل تتغير مع الوقت ومع التجارب والمشاعر. الباحث دانيال شاكتر من جامعة هارفارد وصف الذاكرة بأنها مرنة وقابلة لإعادة التشكيل.
1: وهل يحدث هذا لجميع الناس؟
0: بنسب مختلفة؟ نعم، بعض الدراسات تشير إلى أن الإنسان قد يعدل تفاصيل ذكرياته دون أن يشعر، خاصة إذا مر وقت طويل على الحدث.
1: وماذا عن العاطفة؟ ألا تلعب دوراً في ذلك؟
0: أوه، بشكل كبير يا سيدتي، لأن المشاعر القوية قد تجعل الإنسان يضيف أو يحذف تفاصيل بطريقة لا إرادية.
1: إذن ما نتذكره ليس دائماً الحقيقة الكاملة،
0: بل نستطيع القول إنها نسخة ذهنية قد تتغير مع مرور الزمن.

0: بعض الأشجار تعيش لآلاف السنين. كيف تستطيع هذه الكائنات الصامتة الاستمرار كل هذه المدة يا جهينة؟
1: هل تعلمين يا سيدتي أن الأشجار تعتبر من أكثر الكائنات الحية إدهاشاً على الأرض؟
0: كيف ذلك؟
1: بعض أنواع الصنوبر في الولايات المتحدة يتجاوز عمرها 4800 سنة تقريباً وفق أبحاث من جامعة أريزونا.
0: 4000 سنة، ما شاء الله، هذا يعني أنها أقدم من حضارات كاملة.
1: بالفعل، هناك أشجار كانت موجودة قبل بناء كثير

0: لفترات طويلة.
1: وهل العلماء يستطيعون معرفة عمر الشجرة بدقة؟
0: نعم، من خلال حلقات النمو داخل الجذع، فكل حلقة تمثل عاما تقريبا من حياة الشجرة.
1: هل للأشجار دور يتجاوز إنتاج الأكسجين؟
0: دورها ضخم جدا ولا يقتصر على إنتاج الأكسجين، فتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن الغابات تمتص مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتساعد في تخصيب التربة وبقاء هذا العالم متماسكاً.
1: هناك دائماً سؤال يراودني وأنا أنظر إلى الأشجار المتلاصقة أحياناً، هل تتواصل الأشجار مع بعضها فعلاً كما يقال؟
0: دراسة حديثة من الباحثة سوزان سيمارد من جامعة كولومبيا البريطانية أظهرت أن الأشجار قد تتبادل المغذيات والإشارات الكيميائية عبر شبكة فطرية تحت الأرض.
1: وكأن الغابة مجتمع حي كامل.
0: هذا ما جعل العلماء ينظرون للغابات كأنظمة ذكية ومترابطة، وليست مجرد أشجار منفصلة.

ومن الطبيعة إلى التكنولوجيا والخرائط الرقمية التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية. كيف يستطيع الهاتف معرفة موقع الإنسان بدقة خلال ثوان يا جهينة؟

0: السر يكمن في أنظمة تحديد المواقع العالمية وأشهرها نظام الجي بي اس. هذا النظام يا سيدتي يعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض وترسل إشارات مستمرة.
1: كم عدد هذه الأقمار تقريبا؟
0: نظام جي بي اس الأمريكي وحده يعتمد على أكثر من 30 قمرا اصطناعيا، إضافة إلى أنظمة أخرى أوروبية وصينية وروسية.
1: حسنا، نعود إلى السؤال مجددا.
0: وما هو؟
1: كيف يحدد الهاتف الموقع؟
0: جميل، الهاتف يقوم بقياس الزمن الذي تستغرقه الإشارات للوصول من الأقمار الاصطناعية، ومن خلال حواسيب تقوم بحسابات رياضية دقيقة نستطيع تحديد الموقع.
1: من العلماء الذين ساهموا في تطوير هذه الأنظمة؟
0: أبرزهم العالم روجر إيستون من مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية، كان من أبرز الأسماء التي قامت بتطوير تقنيات الملاحة الفضائية.
1: هو هذه الخرائط الرقمية أثرت على حياة الناس فعلا.
0: أوه، بشكل هائل لا يستغنى عنها. تقرير صادر في العام 2025 عن جامعة أوكسفورد أشار إلى أن تطبيقات الملاحة خفضت الوقت الضائع في التنقل بمعدلات كبيرة في بعض المدن. ألا تقومين باستخدامها يوميا؟
1: نعم، ولكن أعتقد أن لها سلبيات أيضا.
0: البعض يرى أن الاعتماد الكامل على الخرائط الرقمية في التنقل يقوم بإضعاف مهارات التوجيه التقليدية لدى الإنسان باستخدام ذاكرتنا.
1: هكذا أقول دائما، التكنولوجيا تساعد ولكنها تغير قدراتنا أيضا.
0: تماما، وهذا يحدث في كثير من التقنيات الحديثة.

0: في الصحة والحياة اليومية أحياناً يشعر الإنسان بإرهاق شديد رغم أنه لم يقم بمجهود بدني كبير. كيف يحدث ذلك يا جهينة؟
1: الدماغ يا سيدتي يستهلك يومياً كميات ضخمة من الطاقة، ورغم أن وزنه لا يتجاوز نحو

0: 2% من وزن الجسم، إلا أنه يستهلك حوالي 20% من طاقة الإنسان اليومية.
1: هذا رقم كبير. هل التفكير المستمر يرهق الدماغ؟
0: نعم، خاصة مع كثرة القرارات والمشتتات. دراسة من جامعة باريس للعلوم في العام 2024 أوضحت أن العمل الذهني الطويل يؤدي إلى تراكم مواد مرتبطة بالإجهاد العقلي داخل الدماغ.
1: هذا ما يفسر الشعور بالتعب بعد يوم مليء بالتركيز.
0: بالضبط. الباحث أنطوان لوتس من جامعة ويسكنسن أشار إلى أن الدماغ يحتاج إلى فترات راحة حتى يحافظ على كفاءته.
1: ولكن لماذا أصبح الإرهاق العقلي شائعاً أكثر اليوم؟
0: بسبب السرعة الرقمية وكثرة المعلومات والتنبيهات والعمل المستمر أمام الشاشات.
1: ولكن هذا ألا يؤثر على اتخاذ القرار؟
0: بشكل واضح، الإنسان المرهق ذهنياً يصبح أقل قدرة على التركيز والتحليل الدقيق.
1: هل هناك طرق لتقليل الإرهاق العقلي؟
0: النوم الجيد كما ذكرنا يا سيدتي، وتقليل تعدد المهام، وأخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة النشاط البدني يقللون من الإرهاق.

0: كيف يمكن أن توجد حياة قرب البراكين أو في البيئات شديدة الحرارة المهددة بوجود البراكين؟
1: العلماء يا سيدتي اكتشفوا كائنات دقيقة قادرة على العيش في ظروف قياسية قاسية، منها الينابيع الحارة وأعماق المحيطات البركانية.
0: ولكن كيف تتحمل هذه الحرارة؟
1: تمتلك بروتينات وأنظمة بيولوجية مختلفة تساعدها على البقاء في هذه الظروف القاسية. الباحث توماس بروك من جامعة أنديانا كان من أوائل العلماء الذين اكتشفوا بكتيريا تعيش في درجات حرارة مرتفعة جدا قرب أحد البراكين.
0: هل لهذه الكائنات أهمية علمية؟
1: كبيرة جدا، لأن بعض إنزيماتها استخدمت في تقنيات طبية وجينية حديثة مثل فحوص الحمض النووي.
0: هل توجد حياة في أعماق المحيط قرب البراكين البحرية؟
1: نعم، بعثات علمية من معهد سيكريبس لعلوم المحيطات كشفت هذه البعثات عن أنظمة بيئية كاملة تعيش حول الفتحات الحرارية البركانية في أعماق البحار.
0: إذن الحياة أكثر قدرة على التكيف مما كنا نعتقد،
1: ولهذا يهتم علماء الفضاء بهذه الكائنات، لأن فهمنا لهذه الكائنات قد يساعدنا في البحث عن حياة على كواكب أخرى.
0: ما هو الربط بين علماء الفضاء والبراكين؟ إذن دراسة البراكين قد ترتبط بالفضاء أحيانا؟
1: العلماء يبحثون عن بيئات مشابهة على أقمار وكواكب بعيدة.
0: هذا الحديث يأخذنا إلى حدود الحياة نفسها.

0: كيف أصبحت الهواتف قادرة على ترجمة لغات كاملة من خلال ثوان يا جهينة؟
1: هذا التطور يا سيدتي يعد من أكبر التحولات التقنية في السنوات الأخيرة. أنظمة الترجمة الحديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والشبكات

0: العصبية، وهي تقنيات تحاول فهم معنى الجملة وسياقها بدلا من ترجمة الكلمات حرفيا فقط.
1: هل هذه الأنظمة دقيقة فعلا؟
0: تحسنت بشكل كبير جدا. دراسة نشرت في العام 2025 من باحثين في جامعة ستانفورد أوضحت أن بعض أنظمة الترجمة العصبية الحديثة اقتربت من مستوى المترجم البشري في نصوص معينة.
1: من العلماء الذين ساهموا في هذا التطور؟
0: العالم يوشوا بينيجيو والحاصل على جائزة تورينغ يعد من أبرز رواد التعلم العميق، وهي التقنية الأساسية خلف تطور الترجمة الحديثة. كما ساهما العالمان جيفري هينتون ويان ليكون في تطوير الشبكات العصبية التي غيرت عالم الذكاء الاصطناعي بالكامل.
1: ولكنها بالنهاية أنظمة، فكيف تتعلم اللغات؟
0: عبر تحليل مليارات الكلمات والجمل من الكتب والمواقع والمحادثات، ثم البحث عن الأنماط والعلاقات بين اللغات.
1: هل توجد أرقام عن حجم استخدام الترجمة الرقمية؟
0: تقارير تقنية للعام 2025 تشير إلى أن تطبيقات الترجمة تستخدم من مئات الملايين يومياً حول العالم، خاصة مع ازدياد السفر والتواصل الرقمي.
1: هل يمكن أن تحل هذه الأنظمة محل المترجمين مستقبلاً؟
0: في النصوص البسيطة ربما تساعد بشكل كبير، لكن الترجمة الأدبية والثقافية ما زالت تحتاج إلى فهم إنساني عميق للسياق والمشاعر.
1: إذن اللغة ليست كلمات فقط،
0: بل هي ثقافة ونبرة وإحساس، وهذا ما يجعل الترجمة البشرية ما زالت مهمة جدا.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تنكرت إلينا في هيئة عجوز وقدمت لبياض الثلج تفاحة مسمومة كادت أن تقتلها. وفي هذه الليلة لم تعد الحرب تدور حول فتاة هاربة، بل حول عرش كامل بدأ يهتز تحت أقدام الملكة نفسها.
1: أسرعوا أسرعوا، أحضروا الماء والأعشاب من الصندوق الخشبي. السم ينتشر داخل جسدها بسرعة، وإذا تأخرنا أكثر فلن نستطيع إنقاذها.
2: تنفسها يضعف يا جريم، حتى لون وجهها بدأ يتغير. لم أرى سما بهذه القوة من قبل.
3: لا تدعوها تنتصر.
1: لن تموت الليلة، اسمعيني جيدا. لقد واجهنا الجوع والعواصف والوحوش داخل المناجم، ولن نسمح للملكة أن تنهي حياتك بهذه السهولة.
2: المشكلة ليست السم فقط، بل إن الملكة ستعود مع جنودها عندما تكتشف أننا ما زلنا أحياء، وعندها ستحرق الكوخ فوق رؤوسنا جميعا.
1: إذن علينا التحرك قبل الفجر. إذا بقينا هنا سننتظر الموت مثل الفئران المحاصرة.
3: لماذا تكرهني إلى هذا الحد؟ أنا لم أقاتلها ولم أطلب العرش منها.
1: السلطة تجعل بعض البشر يرون الخوف في كل شيء، حتى في فتاة لم تحمل سيفا يوما.
4: وفي القصر كانت الملكة إيلينا تقف أمام مرآتها السحرية بثياب ممزقة وغضب يشتعل في عينيها بعدما فشلت خطتها الأخيرة في إنهاء بياض الثلج نهائياً.
5: تكلمي أيتها المرآة، قولي إن الفتاة ماتت، قولي إن المملكة عادت لي وحدي كما كانت.
6: بياض الثلج ما زالت حية، والناس بدأوا يسمعون قصصاً عن الأميرة الهاربة التي نجت من ظلم الملكة.
7: كاذبة، لا يمكن أن تبقى حية بعد السم.
6: الخوف ينتشر داخل القصر يا مولاتي، وبعض الجنود بدأوا يشكون في أوامرك بعد اختفاء القائد رودريك وحريق الغابة.
5: إذن الجميع بدأ يضعف، الجميع، حتى الجنود الذين أطعمهم الذهب أصبحوا ينظرون إلي كأنني وحش.
8: مولاتي، وصلت أخبار من القرى القريبة، الناس يتحدثون عن فتاة نجت من محاولة قتل داخل الغابة، وبعضهم يقول إنها الوريثة الحقيقية للملك الراحل.
7: أريد الجنود في كل الطرق المؤدية إلى الجبال، وأريد رأس تلك الفتاة أمامي قبل شروق الشمس.
8: لكن الجنود تعبوا من المطاردة، وهناك همسات داخل الحرس الملكي بأن ما يحدث قد يدفع المملكة إلى التمرد.
7: ومن يعترض على أوامري يعدم فورا. لقد وصلت إلى الحكم بالدم، ولن أسمح لأحد بأن يسلبه مني.
0: وقبل طلوع الفجر غادر الأقزام الكوخ حاملين بياض الثلج عبر الممرات الجبلية القديمة، بينما كانت أصوات الخيول تقترب من الغابة شيئا فشيء.
2: الجنود يفتشون الطرق كلها، رأيت المشاعل تتحرك قرب النهر منذ قليل، ويبدو أنهم يقتربون بسرعة.
1: هناك كهف قديم خلف الجبل الأسود، استخدمه عمال المناجم قبل سنوات، وقد يكون آخر مكان يستطيع إخفاءنا الليلة.
3: أنتم تخاطرون بحياتكم بسبب لو تركتموني منذ البداية لما دخلتم هذه الحرب.
1: الحرب دخلت إلينا يوم قررت الملكة قتل فتاة بريئة فقط لأنها تخاف من ظلها. نحن لم نعد نحميك وحدك، بل نحمي أنفسنا أيضا من جنونها.
2: اختبئوا اختبئوا، الرماة فوق التل.
9: هناك إنهم يتحركون نحو الصخور.
1: أسرعوا إلى الممر الضيق، الخيول لن تستطيع الدخول خلفنا. هيا،
3: إنهم قريبون جدا.
0: بعد هروب صعب عبر الجبال وصل الأقزام السبعة إلى الكهف القديم، لكن المفاجأة كانت بانتظارهم هناك، فقد وجدوا شخصاً يعرفونه يقف داخل الظلام ممسكاً بسيفه.
2: مستحيل، القائد رودريك.
10: أخفضوا أسلحتكم، لو أردت تسليمكم لفعلت ذلك منذ وصولكم.
1: الجميع في المملكة يظن أنك خنت الأميرة وسلمتها للموت.
10: لو كنت خائنا لما تركتها تهرب من الغابة تلك الليلة. منذ ذلك اليوم وأنا أتنقل بين القرى أجمع أخبار الملكة وتحركاتها.
3: إذا لماذا اختفيت كل هذا الوقت؟
10: لأن إلينا بدأت تفقد عقلها. لقد أعدمت بعض الحراس فقط لأنهم سألوا عن سبب المطاردة. المملكة كلها تعيش بالخوف الآن.
1: وما الذي تريده منا؟
10: الناس داخل العاصمة بدأوا يغضبون، وإذا ظهرت بياض الثلج أمامهم حية فستنقلب المملكة ضد الملكة. هذه فرصتنا الوحيدة لإنهاء الأمر.
2: وماذا عن القصر؟ إنه مليء بالجنود.
10: ليس كل الجنود مع الملكة، كثير منهم ينتظرون فقط شخصا يقودهم ضدها.
0: وفي الليلة نفسها بدأت المجموعة رحلتها الأخيرة نحو العاصمة.
8: الرجال خائفون يا مولاتي، والناس في الأسواق يتحدثون عنك بسوء علنا لأول مرة.
5: ليتحدثوا كما يريدون، طالما أن التاج فوق رأسي فلن يجرؤ أحد على الاقتراب مني.
6: الخوف بدأ يقترب منك يا إلينا، لأن الحقيقة خرجت من الغابة أخيرا. بياض الثلج تقترب من العاصمة، ومعها رجال بدأوا يرونك ملكة للدم لا للحق.
2: قلت لك اصمتي اصمتي اصمتي، لن أخسر. بعد كل ما فعلته لن أسمح لفتاة ضعيفة أن تدمرني.
10: انظروا إلى الشوارع، الجنود منتشرون في كل زاوية، لكن الناس لا يبدون خائفون كما كانوا من قبل،
1: بل غاضبون، وهذا أخطر على أي حاكم من السيوف.
11: إنها الأميرة، الأميرة ما زالت حية.
2: الناس بدأوا يتجمعون بسرعة، وإذا وصل الخبر إلى القصر فسترسل الملكة الحرس الملكي فورا.
10: لهذا يجب أن نصل إلى ساحة القصر قبلهم. إذا رآها الناس علنا فلن تستطيع إلينا إخفاء الحقيقة مرة أخرى.
9: أغلقوا البوابات بأمر الملكة، لا يدخل أحد إلى الساحة.
1: لقد بدأت المعركة الأخيرة.
0: وقفت الملكة إلينا في الشرفة الملكية تنظر إلى الحشود التي بدأت تنقلب ضدها.
12: يا أيتها الملكة الشريرة،
13: أيها الحمقى، أنا من حمى هذه المملكة لسنوات طويلة، وأنا الملكة الشرعية الوحيدة هنا.
3: الملكة الحقيقية لا تحكم بالخوف والقتل، ولا تطارد الأبرياء داخل الغابات لأنها تخشى فقدان جمالها وسلطتها فقط.
13: أنت لا تفهمين شيئا عن الحكم،
7: الناس يخونون والنبلاء يتآمرون والضعف يعني السقوط.
14: بل أنت من سقط يوم جعلت الخوف أقوى من العدالة.
15: مولاتي مولاتي، الحرس يرفضون القتال ضد الناس.
13: حتى أنتم.
0: وهكذا

0: سقطت الملكة إلينا بعدما حولت الغيرة والخوف إلى نار كادت تحرق المملكة كلها، بينما عادت بياض الثلج إلى القصر وسط فرحة الناس الذين رأوا فيها الأمل بعد سنوات الظلام. أما الأقزام السبعة فقد بقوا في ذاكرة المملكة رجالاً وقفوا أمام جيش كامل دفاعاً عن فتاة طاردها الظلم حتى قلب الغابة. لكن الناس ظلوا يتذكرون دائماً أن أخطر السموم ليست تلك التي توضع في التفاح، بل التي تنمو داخل القلوب.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: نجوم القمة.

وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: كان في اختراع سكك الحديد، تحديداً سكة القطار، تاريخ يعود لزمن بعيد جداً. كان الإنسان يسعى دائماً لتسهيل حركة التنقل والترحال على مر الزمان، ولم يقف عاجزاً وراء تلك التحديات الحياتية التي تتجدد يوماً بعد يوم. ومن أبرز تلك التحديات التي واجهها الإنسان تحدي إنشاء سكك الحديد. التحديات تصنع نجماً. لا يعود فضل إنشاء سكك الحديد لشخص واحد فقط، بل تناوب على تطوير الفكرة عصور وأجيال، فتعود البدايات وفق الأقاويل للعصر الروماني، حيث كان يتم نقل الصخور عن طريق عربات صغيرة لها مسار خاص فيها.
1: يا إلهي، هذا المقهى رائع، لقد وصلنا في الوقت المناسب. الآن يا جولي، الآن نستطيع أن نحتسي القهوة ونقرأ الصحف، فلدينا الوقت الكافي، ما زال هناك وقت للراحة.
2: القطار السريع فكرة رائعة، لقد اختصر علينا المسافات والوقت.
1: نعم نعم، فعلا حاله كحال الطائرات.
2: انظر انظر لهذا الخبر المكتوب في الصحيفة.
1: وما هو هذا الخبر يا جولي؟ ها؟
2: خبر يتعلق في تاريخ تأسيس سكك الحديد عبر التاريخ.
1: أوه، إنه موضوع مهم وشائق للغاية. يجب على الأجيال الحالية معرفة هذه المعلومات القيمة، وحتى الأجيال القادمة أيضا.
2: كلامك صحيح يا مارك، سأحتسي القهوة الآن وأقرأ هذا الموضوع الشائق.
3: صحف صحف، اقرأوا الصحف اليوم، صحف اليوم غنية بالأخبار والمواضيع الشيقة، ستكون الصحف الرفيقة المناسبة لكم في رحلتكم عبر القطار السريع. صحف
4: يا بائع الصحف، يا بائع الصحف.
5: نعم نعم يا سيدتي.
4: أعطني مجموعة من الصحف اليومية، أريد صحفا تحتوي على الكلمات المتقاطعة.
5: طلبك موجود يا سيدتي. تفضلي تفضلي يا سيدتي.
4: شكرا لك، تفضل تفضل المال.
5: شكرا شكرا.
3: صحف، اقرأوا الصحف اليوم، اقرأوا الصحف اليوم.
4: ما لها صحف اليوم؟ كلها تتطرق لتاريخ السكك الحديد، كأنهم على علم بأنني سأركب القطار السريع في هذا اليوم. ما هذه؟

يعتبر المهندس البريطاني ريتشارد تريفيثك هو صانع أول قاطرة بخارية في فبراير من عام 1803 من الميلاد. هذا هو التصور النهائي للمخطط الخاص بالقاطرة البخارية. هذه القاطرة ستحدث نقلة في وسائل النقل هنا في بريطانيا. سأواصل العمل ولن أتوقف في تطوير هذا الاختراع، ولن أتوقف عن السعي والعمل حتى أقدم اختراع يتغنى فيه التاريخ. تمكن ريتشارد من صنع محرك بخاري عالي الضغط، ووجد هذا الإنجاز إشادة من الجميع. ستكون هذه المرحلة الأولى فقط لا غير. لقد جعلت القاطرة تجر حمولة تزن 10 أطنان من الحديد و70 رجلا لمسافة تزيد عن 9 أميال. لقد انطلقت تلك القاطرة في جنوب ويلز بإنجلترا، ولكن لم تتوقف فكرة تطوير سكك الحديد عن اختراع ريتشارد، بل كانت هناك لمسة خاصة للمهندس جورج ستيفنسون الملقب بأبي القطارات.

0: لقد قمت بدراسة الفكرة وتحضيرها بشكل جدي وعملي لتكون فكرة غير مسبوقة، فكرة مطورة، ليست مجرد فكرة عادية أو إضافية عابرة يا سيدي.
1: أخبرني يا سيد جورج عن الإضافة التي تريد تقديمها في مشاريع سككك الحديدية. أنا أثق بأن لديك ما هو مميز.
0: أتمنى أن يكون لدي ما هو مميز. لقد قمت بتصميم خطة لأول خط سكة حديد، والهدف منه نقل الركاب وعدم الاكتفاء بنقل الفحم والبضائع. ستكون هذه السكة في خدمة البشر للحجر.
1: فكرة رائعة للغاية. البشر في حاجة بشكل دائم للوسائل التي تسهل عليهم حياتهم يا جورج،
0: وهذا ما أسعى دائما إلى تحقيقه.
1: استمر في حلمك وشغفك مدام الهدف خدمة البشر.
0: يجب علينا العمل في هذه الفكرة في أسرع وقت ممكن.
1: ستحصل على الدعم والقبول الذي تحتاجه يا جورج، إنك فعلا مخترع ذكي.
0: سأطلق لقب الصاروخ على تلك القاطرة التي سأنتهي من تصميمها، فلدي هدف يجب تحقيقه، وهو نقل كفاءة القاطرة البخارية بسرعة 36 ميلاً في الساعة.

0: فخور، فخور جدا بهذا العمل الجاد. إنني سعيد جدا وأنا أرى الحلم يتحول إلى واقع. أخيرا، أخيرا أصبحت هناك وسيلة نقل جديدة تخدم البشر. هيا هيا استمروا، استمروا بالعمل دون توقف.
1: لقد قطعنا شوطا كبيرا في إنشاء هذه السكة.
2: ستختصر الزمن والمسافات، إنها فكرة رائعة.
1: الهدف من إنشاء سكك الحديد توفير الراحة للجميع.
2: ما دام هذا الاختراع هدفه الرئيسي خدمة البشر، فسيتطور يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل.
1: نعم نعم، معك حق.
2: لنواصل العمل إذن دون توقف.
1: هيا هيا بنا إلى العمل. هيا هيا أنت. نعم هناك هناك.
3: انتشرت سكك الحديد حول العالم، وأصبح الناس يحرصون على السفر.

0: سيكون هذا البحث الذي أعكف على كتابته متعلقاً في تاريخ دخول القطارات للدول العربية. هذا البحث سيكون مهماً للغاية، فالقطارات لم تكن حديثة على المجتمع العربي، بل كانت موجودة منذ زمن.
1: كانت البداية في مصر في عام 1851 من الميلاد، وكانت السكة تربط القاهرة بالإسكندرية،
0: وتم تسيير أول قاطرة في عام 1854 من الميلاد، حيث اكتمل العمل فيها بعد عامين من العمل المتواصل، حتى أصبحت مصر الثانية عالمياً بعد إنجلترا.

0: وتواصل افتتاح سكك الحديد في العالم العربي في القرن التاسع عشر في الجزائر، وسكة حديد الحجاز بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لربط دمشق بالمدينة المنورة، وتم افتتاحها في عام 1908. فقد ربطت تلك السكة مناطق عدة في الشام والحجاز.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. بدء جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن المفاوضات ستكون لها نتائج جيدة جدا. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن ثقتي في التوصل إلى وثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم في المنطقة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرق وجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول أن الجيش الأوكراني استهدف مستودعا للنفط في شبه جزيرة القرم في روسيا. وسائل إعلام بريطانية تقول أن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين. ومصدر حكومي في ذلك: تايوان تجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري وعبد الله الصفار، تنفيذ حسين الخالدي برنامج كنوز إخراج خالد ملك كنوز.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. كنوز مستمعينا الكرام كما عودناكم يسلط الضوء على الكفاءات والمهارات الشابة الكويتية الطموحة في بلدنا الحبيبة الكويت. اليوم معنا ضيفة مميزة بكل أمانة، يعني خاضت كثير من الأمور من خلال أنها كانت مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ، الأستاذة إلهام ديكسون. كنوز.
1: إلهام ديكسون مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ. الاتزان النفسي هو قدرة الإنسان على التعامل مع ضغوط الحياة ومواقفها المختلفة بهدوء ووعي دون أن يفقد السيطرة على مشاعره أو قراراته. فالشخص المتزن نفسياً لا يخلو من المشكلات، لكنه يمتلك مهارات تساعده على التكيف والتعامل معها بطريقة إيجابية. وتزداد أهمية الاتزان النفسي في حياتنا اليومية لما له من أثر مباشر على الصحة الجسدية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والأداء في العمل والدراسة، كما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات والتحديات بمرونة أكبر. ويبقى الاتزان النفسي أحد أهم مقومات الحياة السعيدة، فهو يساعد الإنسان على العيش براحة ورضا ويمنحه القدرة على مواجهة متغيرات الحياة بثبات وتفاؤل. يعرف الكورتيزول بأنه هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي من الغدتين الكظريتين، ويطلق عليه أحياناً هرمون التوتر لأنه يزداد عند التعرض للضغوط النفسية أو الجسدية. ويؤدي هذا الهرمون دوراً مهماً في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، كما يساعد الجسم على التعامل مع المواقف الطارئة. ورغم أهمية الكورتيزول، فإن ارتفاعه لفترات طويلة بسبب الضغوط المستمرة قد يؤدي إلى آثار سلبية مثل اضطرابات النوم والإرهاق وضعف التركيز وزيادة الوزن وتقلب المزاج والشعور بالقلق والتوتر. ويؤكد الخبراء أن إدارة الضغوط اليومية تعد من أهم الوسائل للحفاظ على توازن مستويات الكورتيزول في الجسم، وذلك من خلال النوم الكافي وممارسة النشاط البدني والحرص على التغذية الصحية وتخصيص وقت للراحة والاسترخاء، إلى جانب تعزيز الجانب الروحي والاجتماعي في حياة الإنسان. إن فهم تأثير هرمون الكورتيزول يساعدنا على إدراك العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية والجسدية، ويؤكد أهمية العناية بالنفس للحفاظ على حياة أكثر توازن.
0: كنوز. يا هلا مرحبا فيك.
2: يا هلا أستاذ، شكرا لكم على الاستضافة.
0: يا حياك الله. ودنا نسولف اليوم إلهام عن كثير من الأمور اللي تخص صحة الدماغ وكثير من المصطلحات المرتبطة بصحتنا أيضا النفسية. كثير ما نسمع أن هناك هرمونات تلعب دور رئيسي مهم في استجابة الجسم للضغوط، وهو من أهمهم هرمون الكورتيزول. فمتى يكون هذا الهرمون نبي نعرف مفيد، ومتى يتحول إلى مصدر للمشكلات الصحية؟ طيب بالبداية خلينا نعرف هرمون الكورتيزول وشنو وظيفته الطبيعية في الجسم.
2: نعم أستاذ، هرمون الكورتيزول هو طبعا هرمون تفرزه الغدة الكظرية. بشكل عام لما يكون افرازه بالمعدل الطبيعي هو راح يكون مفيد للجسم، لأنه يدخل في عدة وظائف في الجسم والدماغ. فهو مسؤول عن أن يوازن العمليات اللي تصير فيها التوتر المؤقت التوتر الفوري، فهو يعمل على اتزان الجسم. ولكن وطبعا هو يعتبر منظم للسكر، مضاد للالتهاب، وضرر وين يكمن؟ يكمن الضرر لما تزيد مستويات إفراز الكورتيزول بالجسم، لأنه راح يأثر على ضعف المناعة، يؤدي إلى ضعف المناعة، ارتفاع ضغط الدم والتوتر الدائم، مما ينتج عليه مشاكل وايد أخرى.
0: طيب تمام جميل، الإجابة شافية وافية بإذن الله يستفيد يعني من يسمعنا. لماذا يعرف الكورتيزول بهرمون التوتر؟ شنو وجه الارتباط أو الشبه ما بين الكورتيزول وارتفاعه والتوتر؟
2: نعم، لأن هرمون الكورتيزول يفرز في حالة التوتر. يعني أنا لما أكون متوترة أو في حالة صدمة أو فجأة أو خوف يفرز الكورتيزول ليعمل حالة توازن داخل الجسم. ولكن وهذا شيء جيد لأنه هو قاعد يعالج عندنا التوتر المؤقت، الخوف المؤقت، فيعمل حل من الاتزان. ولكن

0: يسمونه هرمون التوتر أو القلق، لأنه لا يفرز أو أنه سوري لأنه يسمى هرمون التوتر لأنه يفرز بالجسم في حالة التوتر والقلق والخوف، عشان كذي ارتبط اسمه في هرمون التوتر.
1: طيب خلينا نسولف أيضا عن العلاقة بين الضغوط النفسية وارتفاع مستوى الكورتيزول.
0: نعم، الضغوط النفسية أنا كفرد إذا أنا ما كان عندي حالة من الاتزان النفسي فراح أتعامل مع أي ضغط من ضغوطات الحياة حتى لو كنت صغيرة بتوتر عالي، لذلك تلاقي الجسم دائما في حالة استنفار والجهاز العصبي يكون دائما مستنفر لزيادة إفراز هرمون الكورتيزول. طبعا المفترض أن أنا ما يكون عندي هذا التوتر العالي، لأن طبعا يدخل في أمور ثانية، نلاقي ارتفاع نسبة السكر في الدم، نلاقي هذا زيادة تؤثر على المناعة، تؤدي إلى ضعف المناعة بالجسم. فإن دائما الواحد يكون واعي لجهاز العصبي، إذا أنا كنت مضطرب طول الوقت، قلق طول الوقت، توتر، هذا معناته لابد أني أوقف وقفة، أريد أعيد حساباتي، ألجأ أني أنا أكون متزن أكثر، ألجأ إلى أخصائي نفسي، معالج نفسي، حتى أني أقدر أنا عن طريق التعليم الذاتي أدش وأبحث شنو الأمور اللي تخليني أهدى، لأن هذه الحالة من القلق المستمر يؤدي إلى الأمراض. وأنا أعول على ثقافة المجتمع أنه طبعا وايد أمراض راح تصيرنا نفسية جسمانية من خلال هذه الحالة القلق المستمرة.
1: الحين خلينا ننتقل أيضا على لسؤال آخر الهام، الضغوطات النفسية اللي تستهدف ارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول، شو الأشياء اللي تستهدف ارتفاع هذا الهرمون؟
0: طبعا هي في مشاعر معينة هي الأكثر إثارة للهرمون، مثل الحزن، الغضب، القلق، هي اللي تؤدي إلى هذا الارتفاع اللي غير طبيعي ساعات نقول، لأن الإنسان يكون ما عنده مرونة بالتعامل مع ضغوطات الحياة، أو إنه ما عنده وعي، يعني حسب إن هذه الضغوطات راح تجي، ضغوطات الحياة أو صعوبات الحياة مستمرة.
1: طيب
0: ولكن
1: في أنا يعني في أظن أن في سؤال يعني يشغل بال الكثير من يسمعنا الآن، لابد هناك أطعمة مرتبطة لارتفاع مثلا الكورتيزول أو انخفاض الكورتيزول.
0: نعم، هو بشكل عام، طبعا بشكل عام في بعض التغذية الصحية هي اللي تعمل على توازن كل هرموناتنا، أكو غذاء غير صحي، أكو غذاء صحي، ولكن أنا إذا كان عندي مثلا النقص في بعض الفيتامينات أو بعض المعادن، طبعا هذا يعمل على خلل هرموني داخل الجسم. فإحنا يعني النصيحة العامة إني أنا لازم أهتم في نوعية الغذاء، خصوصا نكثر من البروتين لأنه جدا مفيد، يدخل في كل وظائف الجسم البروتين، الخضروات الورقية، الفواكه. طيب، يعني هذه من الأمور الجيدة اللي
1: تساعدنا على أن احنا نتخطى مثلا الارتفاع المفاجئ.
0: إيه نعم.
1: طيب هذه الأطعمة اللي أنت وصيتي عليها وإن شاء الله من يسمعنا يستفيد، في أيضا مختصين في الأمور الرياضية يقول لك كثر ما تقدر لا تلعب رياضة بالليل لأنك ما راح تقدر تنام. لما تسألينا تقولي لا يا أخوي المختص ليش ما ألعب رياضة بالليل، يقول عشان الكورتيزول لا يرتفع قبل النوم راح يسبب لك صعوبة قبل النوم. طيب مثل هذه الحالات شنو تنصحينهم الهام؟

0: إيه نعم، إحنا دائما طبعا من العوامل اللي نعول عليها على الصحة النفسية والجسمانية هو جودة النوم. يعني إحنا هذه الخطوة تأدين، يعني هذه الخطوات اللي نحطها بالاعتبار نتيجتها عشان إحنا يكون عندنا جودة بالنوم. إذن ولما أنا ألعب رياضة بشكل عام، الرياضة تعطينا نشاط بغض النظر عن المسميات العلمية. هي الرياضة تنشط عندنا الدورة الدموية وتزيد عندنا هذا الهرمون، فإن هي تمنعنا من الدخول إلى مرحلة النوم العميق. فيفضل أن تكون الرياضة في الأوقات المبكرة. يعني احنا نشوف وايد عندنا ناس قاموا يدشون النوادي بالليل. إنزين، أوكي، هو صح إنك أنت تلعب رياضة، لكن إذا تبي تضمن حياة صحية أفضل مثالية، أنا أعمل رياضة بالوقت المبكر، الظهر، الصبح، العصر، عشان أنا الفترة هذه بين المغرب إلى الليل لابد أن أكون أهيئ نفسي إلى النوم وإلى مرحلة جودة النوم، لأن النوم العميق هو طبعا يرتب لنا وايد أمور تترتب عليها صحتنا النفسية وصحتنا الجسمانية.
1: طيب خلينا ننتقل إلى جانب آخر من هذا الموضوع أو زاوية أخرى. أنا اليوم مصاب في ارتفاع الكورتيزول مثلا، ما أشعر بنفسي ولكن أنا في حالة توتر وغضب مستمر كذا، شنو تنصحيني؟ هل في فحوصات معينة في يعني بعض المستشفيات المختصة لقياس مثلا نسبة ارتفاع الكورتيزول، وشلون الطريقة الصحيحة الطبية لقياس الكورتيزول؟
0: نعم طبعا، ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل مستمر يؤثر على الجهاز العصبي والوظائف الإدراكية للدماغ، وعشان نتعامل مع هذا الارتفاع لازم نعيد التوازن عند الجسم. فأكو أشياء نقدر نسويها قبل لا تفق المعالج، يعني مثلا كثرة التصفح واستخدام الأجهزة الرقمية، هذه تعد تؤثر على ارتفاع الكورتيزول. قاعد تشوف الناس يصير فيها إجهاد ذهني وهي مو مسويه شيء بسبب استخدام الأجهزة الرقمية، فهذا وايد مهم. هذا علاج ذاتي أنا أقدر أسويه من غير لا أنا ألجأ إلى الطبيب. طبعا أزل عندنا بما يسمونه الصيام الرقمي، اللي أنا أبدي أقلل ساعات استعمال الشاشات وبالأخص قبل فترة النوم، هذا حل.
1: أوكي.
0: وعندنا حل الثاني، احنا نقدر الانسان كأنا كمدرب صحة نفسية، قبل لا انا اوجه الشخص الى العلاج اكو وايد امور انا اقدر اسويها. مهم جدا ان انا عندي اهداف بالحياة احققها، فانشغالي في هذه الاهداف هي تخليني اعيش حياة صحية. اول شيء يرتفع عندي انا مستوى الدوبامين اللي هو وايد مفيد للجسم، إنه هو هرمون محفز، فيقل عندي هرمون الكورتيزول فيعمل معادلة بين الهرمونين. عندي هدف أكتبه أحققه، أدرس، أروح أي كان الهدف. الهدف يكون إني أنا أبني جسم رياضي، إني أنا أعمل مشروع تجاري أحسن من حالتي المادية، أكتب، أقرأ، أزيد من ثقافتي. هذه الأمور لابد أن أنا كإنسان طبيعي يكون عندي إدراك أن أنا عندي حلول بيدي قبل لا أروح الطبيب. فهذه الأمور مهم جدا أن الواحد يكون واعي لها قبل اللجوء إلى الدكتور. وطبعا أنا غير مختصة وأنا ماني طبيبة، ولكن في حال أن حس في إجهاد وايد وزايد بعد ما عمل هذه الأعمال أو قام في هذه الحلول، يقدر طبعا يرجع

0: إلى الطبيب المختص لعمل هذه التحاليل اللي تقيس فيها الهرمونات.
1: طيب خلينا أيضا يعني نعرف تأثير الكورتيزول على النوم، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: كنوز

0: كنوز. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية في برنامجكم كنوز، وضيفتنا المميزة الأستاذة ألهام ديكسون، مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ. تكلمنا ألهام قبل الفاصل عن كثير من الأمور اللي تخص هرمون الكورتيزول، شلون نعرف انه مرتفع، شلون نسوي في حالة الارتفاع، طريقة الفحص السليمة لهرمون الكورتيزول. تكلمنا ايضا عن يعني بعض الزوايا اللي تخص من يعاني ارتفاع هرمون الكورتيزول. طيب خلينا ايضا نسولف عن الاعراض اللي تشير الى ارتفاع الكورتيزول. انا الحين عندي ارتفاع كورتيزول، شنو ممكن العرض غير التوتر اللي يبين انه والله ترى فلان في حايش ارتفاع كورتيزول؟
1: اي نعم، من اعراض الارتفاع هو يقول لك العصبيه دايمه، التوتر، الشخصيه الانفعاليه اللي تحس انها يعني تستفز بسرعه، تعصب بسرعه، وعندك الاعراض الجسديه هي زيادة الوزن وتراكم الدهون في مناطق معينة، هذه طبعا بسبب التئام، وعندك بطء التئام الجروح. طبعا بطء التئام الجروح هو عادة مقترن في ارتفاع السكر، وأساسا ارتفاع الكورتيزول المستمر ترى يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم، فكل شيء مرتبط بشيء. وعندك حتى برأس العضلات تلاقي وهن في عضلات الجسم، خصوصا بالأكتاف والأفخاذ، هذه تدل من أعراض ارتفاع الكورتيزول.
0: آه طيب
1: طبعا اينا.
0: طيب البعض يقول انه يقعد مثلا الشخص من النوم ويلاقي بجسمه قدمات بريلة، كنا والله

0: داعم له طرف كبيت، داعم له باب.
1: إيه.
0: هو يتذكر أمس إنه ما صار له ولا شيء، بس يقوم يلاقي كدمة مثلا في الساق، في الفخذ، على الكتف. البعض يقول لك هذه أحد أيضا علامات ارتفاع الكورتيزول قبل النوم. شو تشوفين هذا الجانب؟
1: أنا يعني أنا كمعلومة طبية أنا ما أفتي، ولكن الكدمات اللي بالجسم زين بصورة عامة هي ترى ترجع ساعات إلى الأوعية الدموية أو نقص في بعض العناصر الغذائية، لذلك تظهر هذه الكدمات، ولكن ارتباطها في ارتفاع الكورتيزول مو متأكدة منها أستاذي.
0: مو متأكدة من هذا الجانب.
1: نعم.
0: طيب.
1: يعني نعم.
0: أها طيب. هل هناك أماكن بالجسم يخزن فيها التوتر بعد ارتفاع الكورتيزول؟
1: نعم. دائما عندنا منطقة الكتف أستاذي، منطقة الكتف، منطقة الرقبة، منطقة أسفل الظهر. يعني هذه دائما لما يقول لك الكورتيزول شو يصير، ترى ارتفاع الكورتيزول مو بس القلق الدائم والتوتر، كذلك في سبب آخر أستاذي هو الكبت. الكبت إني أنا ما أعبر عن مشاعري، أكون حزين جدا، أكون مضايق، أكون قلق، ما أفرق هذه المشاعر، لا أتكلم مع الشخص المناسب ولا أدونها الورق. فهذه المشاعر فعلا لما يروح الإنسان الطبيب عند العيادة يسوي كل التحاليل ما في شيء، فعلا هو ما في شيء، لكن الألم أكثر شيء يتخزن بالأكتاف، بالرقبة، صوب أسفل الظهر.
0: هذه أكثر الأشياء اللي من الممكن يكون فيها هرمون التوتر الكورتيزول يعني متمركز في هذه الأماكن اللي ذكرتيها.
1: نعم أخوي. نعم.
0: طيب الأشياء اللي نسويها وتخفف من حدة هذا الهرمون على الجسم، شنو الأشياء اللي اليوم أنت تنصحينا على سبيل المثال أن نسويها عشان نخف من حدة هذا الهرمون؟
1: نعم. أول شيء هي الصحة النفسية بشكل عام، ما أنا أكون عندي اتزان نفسي أستاذ، هذا أول حل. الاتزان النفسي شنو معناته؟ معناته مو أني أنا ما راح أتعرض إلى مشكلة، مو أني أنا ما راح أحزن أو ما راح أضايق. الاتزان النفسي أني أنا أعرف أتعامل مع ضغوطات الحياة، إنزين، وأعرف أدير مشاعري. لما أنا مثلاً على سبيل المثال جات لي مشكلة بالعمل، أوكي، أنا لما أكون واعي بأنماط الشخصية، أكون واعي شلون أتكلم، أكون واعي إن هذه مشكلة وراح تنحل. لأن من صفات الناس اللي عندهم ارتفاع دائم بالكورتيزول تفخيم الأفكار، عندي مشكلة صغيرة أقدر أحلها، ولكن هذا الشخص الثاني يلاقيها وايد كبيرة. فالاتزان النفسي وإدارة المشاعر وإدارة العلاقات هذه من أهم الأمور اللي تخفف عندنا ارتفاع الكورتيزول، لأن أنا أكون مرتاح وأنا أحل مشاكلي، يكون عندي اتزان داخلي مو أني أنا أمثل من الخارج. فهذا وايد مهم. طيب. إن الواحد يكون واعي.
0: طيب في أيضا نقطة مهمة إلهام في موضوع إن الكورتيزول إذا ارتفع وأنت مسوي دايت مثلا وحاب تخفف من وزنك أو مارس الرياضة، يقولك في أماكن معينة لما يرتفع الكورتيزول تتراكم فيه الدهون وصعب التخلص منها، فمن كذي من يعمل الرياضة يقولك والله أنا صدق ما نزلت، صدق أنا كل مرة أسوي نفس السيستم الرياضي هذا ألاقي نتيجة أكثر من هالمرة. فودنا نعرف وين الأماكن اللي تتراكم فيها الدهون.
1: إذن أنا قبل إذا تسمح لي أكو جزئية بتكلم عنها أكو بأجاوب على السؤال.
0: أخذي راحتك.
1: يعني علميا أن الرياضة تعادل حبة الاكتئاب، يعني علميا أن أنا لما أنا ألعب رياضة كل الهرمونات اللي تحسسني بالسعادة والراحة ترتفع عندي أثناء الرياضة، يعني لذلك لما أنا أقول رياضة وساعد المستمعين يحسون تكررت هالمعلومة وايد عليهم وإن هذا الكلام مكرر، ولكن في فرق لما أنا تكون عندي معلومة إن الرياضة تفيدني، وفي فرق لما يكون عندي إدراك إن الرياضة إيش كثر قاعد تفيدني من الداخل، إيش كثر قاعد تنظم هرموناتي، تنشط الدورة الدموية، تعزز من وظائف الدماغ، تخليني في حالة هدوء. فهذه التفاعلات اللي داخل الجسم تؤدي إلى انخفاض مستوى الكورتيزون بالجسم. فإحنا نقول أهم شيء الوعي. الوعي يعني هو يخلينا نسلك سلوك من خلال هذا الوعي، نتجه إلى الرياضة، نتجه إلى نعدل من نومنا، نعدل من أكلنا. فأتمنى السلامة للكل.
0: أيضا مريض السكر وارتفاع ضغط الدم هل لهم تأثير في ارتفاع الكورتيزول؟ يعني إذا ارتفع الكورتيزول على مريض السكر أو مريض أو من يعاني من ضغط ارتفاع الدم،
1: نعم نعم،
0: شنو من الممكن يأثر الكورتيزول على هؤلاء؟
1: طبعا الكورتيزول هو هرمون أساسي لتنظيم الطاقة وضغط الدم في الحالات الطبيعية، ولكن لما يرتفع بشكل مزمن يتحول إلى مثل ما يقولون عدو مباشر لمرضى السكر والضغط. فإذا هناك علاقة وثيقة ومتبادلة بين الكورتيزول المرتفع وبين مرضى السكر والضغط، فيعمل على إضعاف شو يسوي تأثير على المرضى، إنه يعمل على إضعاف كفاءة الأدوية لهؤلاء المرضى، يعني يقلل من تأثير دواء السكر ودواء الضغط على الإنسان.
0: طيب في كلمة أخيرة حابة تواجهينها أو نصيحة لمن يسمعنا؟
1: نعم طبعا، إحنا نقول إن الصحة النفسية هي الركيزة الأولى لتنظيم وترتيب وتوازن كل هرموناتنا داخل الجسم. الهدوء النفسي، السلام النفسي، هي أول شيء إن الواحد يكون عنده وازع ديني، وإنه يفهم إن ضغوطات الحياة ما راح تنتهي، وإن أنا كل مشكلة ولها حل، ويكون عندي وعي في إدارة المشاعر وإدارة العلاقات عشان ننعم في حالة من الاتزان الجميلة. وأتمنى لكم كل الصحة والعافية.
0: الله يعافيك إلهام، بالفعل استفدنا منك الكثير في هذه الحلقة، وإن شاء الله من يسمعنا أيضا يستفيد ويأخذ الموضوع يعني بشكل جاد وبعين الاعتبار علشان أن تكون صحتنا بالفعل صحة جيدة. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية برنامجكم الأسبوعي كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي. كنوز من إخراج خالد ملك.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على

0: أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ونزعم أننا في الحب نمضي، وما ندري أكنا صادقين، أأنت مصدق بالله قل لي بأن القلب يعشق مرتين.
0: ثمار الأدب في مرافق الغربة والمحافل. يحثنا الحكماء على الاستزادة من الأدب لما فيه من رفعة الشأن وأنس النفس في مواطن الانفراد والاجتماع. وقد حض أحدهم إلى اقتناء الأدب فقال: تعلموا الأدب فإنه زيادة في الفضل، ودليل على العقل، وصاحب في الغربة، وأنيس في وحدة المرء، وجمال يزينه في المحافل، وسبب يفضي به إلى درك الحاجة. ويبقى الأدب معدن الفتى وحليته التي لا تبلى، فمن حازه ملك مفاتيح القلوب وعبر دروب النجاح.
2: أزاهير العرب.
0: لطائف الكرم في لغة العرب. كانت أم حاتم الطائي من أجود الناس وأسخاهم وأقراهم للضيف، وكانت لا تبقي لديها أي مال أو عين تملكه حتى تجود به، فحجروا عليها ومنعوها مالها حتى ظلت هكذا دهرا طويلا. وبعد أن طال حجرها أعطوها بعضا من الإبل، فجاءتها امرأة من هوازن كانت قد تعودت المجيء إليها كل عام تسألها العطاء، فقالت لها أم حاتم: دونك هذه الصرمة فخذيها، فقد والله مسني من ألم الجوع ما آليت معه ألا أمنع الدهر سائلا. ثم أنشأت تقول: لعمري لقدما مسني الجوع عضة، فآليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني، فإن أنت لم تفعل فعض الأصابع، فماذا عسيتم أن تقولوا لأختكم سوى عدلكم أو منع من كان مانعا، ومهما ترون الخلق إلا طبيعة، فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع.

0: مشكات البيان في ثقل اليوم والقول. تشرق من مشارق لغتنا العربية أنوار الهداية، حيث نقتبس من لطائف الذكر الحكيم جوهر الرواية. فقد وردت كلمة ثقيلاً مرتين في القرآن المجيد لترسم للمؤمن معالم الوعد والوعيد. فأما الموضع الأول فقد حل في سورة الإنسان، حيث يقول المولى عز وجل في وصف أهل الخسران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويرى كثير من المفسرين أن هذا اليوم الثقيل هو يوم القيامة لما فيه من أهوال وعظيم مقامة. وأما الموضع الآخر فقد جاء في الآية المباركة من سورة المزمل بقوله سبحانه وتعالى للنبي المرسل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقصد بهذا القول الثقيل كما ذهب بعض أهل التفسير آيات القرآن الكريم بما حوته من فرائض وحدود ونهج قويم. في هذا السياق الجليل نطق أحد الحكماء بقول جميل، حيث قال: من أراد النجاة من اليوم الثقيل فعليه التمسك بالقول الثقيل، فما أبلغ هذا الارتباط الذي يستسيغه الجنان وتطرب له الآذان، ليكون لنا في كلام الله سبحانه وتعالى نجاة وأمان. فتدبر كيف يجمع اللفظ بين شدة الموقف وعظمة التكليف.
1: أزاهير العرب.
0: ترانيم الوجد ونفحات الرجاء. حينما تمتزج لوعة الغرام بجمال النظم تنسكب العبارات عطراً يصور معاني الوفاء وألم الجفاء، فيغدو الشعر مرآة للقلوب التي أعياها الشوق وأضناها الحنين. يقول الشاب الظريف محمد بن سليمان التلمساني في بديع تغزله ورقيق شكواه: لي من هواك بعيده وقريبه، ولك الجمال بديعه وغريبه، يا من أعيد جماله بجلاله حذرا عليه من العيون تصيبه، إن لم تكن عيني فإنك نورها، أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه، هل حرمة أو رحمة لمتيم قد قل فيك نصيره ونصيبه، ألف القصائد في هواك تغزلا حتى كأن بك النسيب نسيبه، لم يبق لي سر أقول تذيعه عني، ولا قلب أقول تذيبه، كم ليلة قضيتها متسهدا والدمع يجرح مقلتي مسكوبه، والنجم أقرب من لقاك مناله عندي وأبعد من رضاك مغيبه، والجو قد رقت علي عيونه وجفونه وشماله وجنوبه، هي مقلة سهم الفراق يصيبها ويسح وابل دمعها فيصوبه، وجوا تضرم جمره لولا ندى قاضي القضاة قضى علي لهيبه.

0: يقين الرزق وطمأنينة الصبر. ليس في استعجال المرء مصلحة، فالمقادير جرت بها الأقلام، والرزق يساق إلى صاحبه كما يساق إليه أجله. وما سعي الإنسان بلهفة إلا طبع جبل عليه، بينما الحكمة تقتضي السكينة ليأتيه نصيبه وهو في وقار الرضا. في ذلك يقول الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل.
1: أزهير العرب.
0: جوامع الأوزان في نعوت الطعام والإنسان. ينقل لنا الثعالبي في فقه اللغة دقة العرب في صياغة أوزان مآكلهم وتفننهم في إطلاق النعوت على ما فقد طعمه أو ملاحته. ذكر الثعالبي أن جل أطعمة العرب تأتي على وزن فعيلة، وهو ما استمر في كلام الناس حتى يومنا هذا، مثل العصيدة والعريكة والفريكة والهريسة. أما لفظ المسيخ فله وجوه متعددة، فالمسيخ من الناس هو الذي لا ملاحة له، ومن الطعام هو الذي خلى من الملح، أما من الفواكه فهو الذي لا طعم له. وهكذا ترتبط الأوزان بأصالة العيش، وتتميز الصفات بدقة المعنى، لتكون الشواهد ناطقة ببلاغة الوصف في أدق التفاصيل.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: هنا
3: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
4: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
3: لحظة بلحظة
5: وطني،
3: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: قد يبدأ اليوم صغيراً ثم يكبر بما يقال فيه، كلمة قاسية تجعله عبئاً، وكلمة طيبة تجعله نافذة للرجاء. كان عامر صاحب دكان في السوق، شديد الملاحظة، سريع اللوم، وكان السمية زوجته تساعده في العمل وتدرك أن اللسان إذا لم يتعلم الرفق أفسد ما تصلحه اليد.
1: يا سمية، لقد سقط الكيس وتبعثر ما فيه، ألا تنتبهين؟
0: كنت أحاول ترتيب الرفوف قبل ازدحام السوق.
1: كل خطأ عندك له عذر،
0: ولي عندك قليل من التقدير.
2: سكت عامر، لم تكن الجملة عالية لكنها جعلت صوته الداخلي يستيقظ. كم مرة رأى الخطأ ولم يرى الجهد، كم مرة تعلق بما سقط من اليد ونسي ما حملته اليد طول اليوم.
0: الكلمة الطيبة لا تعني إنكار الخطأ، بل تعني أن نعالجه دون أن نكسر صاحبه. فالإنسان ليس آلة تصلح بالضرب، بل روح تقوى بالتشجيع وتنهار بالتحقير.

0: يا سمية، لقد قسوت عليك.
1: أنا لا أطلب ألا ترى الخطأ، بل أن ترى ما قبله من تعب.
0: أنت تعملين معي منذ الصباح وأنا لم أقل لك شكرا.
1: الشكر لا يتعب اللسان لكنه يريح القلب.
2: في تلك اللحظة قال عامر كلمة لم يكن يظنها مؤثرة. أحسنت، قالها بسيطة لكنها وقعت على قلب سمية كالماء على أرض طال عطشها.
1: ليس أجمل من كلمة تعيد للإنسان ثقته بنفسه. إن القسوة تجعل اليد ترتجف خوفاً من الخطأ، أما الكلمة الطيبة فتجعل اليد تعمل بمحبة.

0: أحسنت يا سمية، ولولا ترتيبك ما ثبت هذا الدكان يوما.
1: هكذا أستطيع أن أعمل وأنا مطمئنة.

0: ذلك اليوم لم يتغير السوق، لكن الدكان تغير. صار عامر ينتبه قبل اللوم ويقدم الشكر قبل التصحيح. فإذا أخطأت سمية قال: نصلح الأمر معا.
1: وهكذا تنقذ الكلمة الطيبة يوما كاملا من الانكسار، لا لأنها تلغي التعب، بل لأنها تمنح التعب معنى.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، من أراد أن يصلح خطأ فليبدأ بكلمة لا تجرح.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: هنا الكويت، الساعة الآن 6:00 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. بدء جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن تكون للمفاوضات نتائج جيدة، ويؤكد أن الرئيس الأمريكي يريد وقفا شاملا لإطلاق النار بالمنطقة. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن ثقته في التوصل لوثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم بالمنطقة. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إنها تريد النصر وتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الجيش الأوكراني استهدف مستودعا للنفط في شبه جزيرة القرم في روسيا. وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن استقالته من منصبه غدا الاثنين، ومصدر حكومي ينفي ذلك. وتايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. نشرة مفصلة للأخبار إن شاء الله عند 8:00 مساء. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: نلتقي بكم كل أحد من 6:00 إلى 7:00 مساء على إذاعة دولة الكويت، مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين، بودكاست وصفة طبية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم كل يوم أحد، ونستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، ونقدم لكم معلومات موثوقة تصنع الفرق ونصائح صحية تساهم في تعزيز الوعي الصحي وجودة الحياة. أهلا وسهلا بك شهد في برنامج بودكاست وصفة طبية. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية، هذا البرنامج اللي يأخذكم في جولة متنوعة من المعلومات المفيدة اللي نقدمها لكم أكيد، وتصحيح للأخطاء الطبية اللي دايما تكون منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. دايما احنا دورنا في هذا البرنامج ان نوصل لكم المعلومات القيمة من اهل الاختصاص. دائما في برنامج بودكاست وصفة طبية نحاول نصلح بعض المعلومات الشائعة خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض المرات ممكن تطلع لنا بعض الفيديوهات الخاصة في الدكاترة والاستشاريين وناخذ المعلومات منهم اكيد الصحيحة، لكن احنا في هذا البرنامج نحاول نستضيف النخبة اكيد في مجالات كثيرة، واليوم راح تكون حلقتنا متميزة ونتكلم عن مجال الجراحة، هذا المجال اللي الكل قاعد يتساءل فيه أكيد بالفترة الأخيرة، وخاصة الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم من الساعة 6 ولغاية الساعة 7 بتوقيت دولة الكويت، ومن إعداد حوراء درويش وبشاير العيد.

ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. ومن التنسيق والمتابعة منذر عماد. وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم كل يوم أحد من الساعة 6 لغاية الساعة 7، والمخرج سعود الحربي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة فاطمة محمود العبدالرزاق، استشارية حوادث الأطفال والسموم والصيدلة الإكلينيكية في قسم الأطفال في المستشفى الأميري. حابة اليوم أكلمكم عن موضوع وايد مهم بمناسبة ارتفاع درجة الحرارة اللي قاعد نلاحظها الحين، وخلال الأيام المقبلة راح نلاحظ أن هناك ارتفاع أكثر في درجات الحرارة. قد يعاني بعض الأطفال والبالغين من الإجهاد الحراري أو اللي احنا نسميه ضربات الشمس، ذلك ممكن يعانون منه نتيجة عدم أخذ كمية كافية من السوائل، أو أن هما كأطفال يلعبون برا تحت أشعة الشمس القوية، وخصوصا اللي هو خلال فترات الظهيرة أو فترات اللي هو العصر. قد يعاني بعض الأطفال من العطش الشديد نتيجة اللي هو ارتفاع درجة الحرارة الخارجية. قد يعاني بعض الأطفال أيضا من الإجهاد، التعب، الإرهاق، قد يعانون من الصداع، ارتفاع في نبض القلب، وقد يعاني بعض الأطفال من التشنجات، أو قد يفقدون الوعي من اللي عليهم. فبالتالي أنا دائما أنصح الأهالي والأمهات خلال الفترة هذه أن أهم ينبهون على إعيالهم أن أهم ما يتواجدون خارج البيت اللي وتحت أشعة الشمس الحارقة، وخصوصا في فترة اللي هو الضحى من الساعة 11 الضحى لحد الساعة تقريبا 4 اللي هو العصر، خصوصا هذه الفترة اللي هو يكون فيها الشمس قوية وعمودية على الأرض. ثاني شيء وجدا مهم، استخدام الكريمات الواقية، ولازم تجدد هذه الكريمات كل ساعتين خصوصا إذا كان الطفل خارج المنزل. جدا مهم أخذ كمية كافية من السوائل والتغذية السليمة، ولا قدر الله إذا عانى أحد الأطفال أو حتى من الأشخاص البالغين من الأعراض اللي تم ذكرها، يجب عليه مراجعة أقرب مستوصف أو أقرب مركز صحي أو أقرب حوادث. نتمنى لكم السلامة، وإن شاء الله يا رب تقضون صيف حلو وممتع.
1: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وصفة طبية، وأكيد في هذه الفقرة راح نتكلم بمعلومات كثيرة ومفيدة للمستمعين، وتعد السمنة من أبرز التحديات الصحية التي يواجهها العالم اليوم، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وجودة حياته، حيث ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع

0: ضغط الدم وأمراض القلب والمفاصل وغيرها. ومع تطور الطب الحديث أصبحت جراحات السمنة أحد الخيارات العلاجية الفعالة للعديد من الحالات، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها.
1: كما شهدت السنوات الأخيرة انتشار واسع لأدوية وإبر لإنقاص الوزن، والأمر هذا أكيد أثار العديد من التساؤلات حول دورها في العلاج، ومتى تكون كافية، ومتى يصبح التدخل الجراحي خيار مناسب للمريض.
0: راح نتكلم أكيد حول هذا الموضوع وتفاصيل كثيرة، لذلك يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محسن الهاشمي، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير. يا أهلا ومرحبا فيك دكتور.
2: يا أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: نبي نتكلم بداية دكتور، متى ممكن يعتبر هذا الشخص نحطه في قائمة السمنة ويكون محتاج تدخل؟
2: طبعا عندنا معايير عالمية ومثل طريقة لحساب معدلات السمنة عند الأفراد، وإحنا نقسم أولا نقسم هذه الأمور إلى ثلاث، خلنا نسميها أربع أقسام. القسم الأول هو الوزن الزائد، والوزن الزائد في حد ذاته قد لا يتطلب علاج بمعنى علاج دوائي أو جراحي أو غيره، إلا إذا كان اختلط ويا الأمراض المصاحبة للسمنة مثل الضغط السكري، الشخير الليلي، الاختناق الليلي وغيرها من هذه الأمور. بعدين عندنا السمنة من الدرجة الأولى أو كتلة الجسم اللي نسميها فوق 30، لا حسبة شلون نحسب كل واحد له كتلة جسم، من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة، وبعض يعني الأبحاث وشيء بعدين تفصل شوية زيادة تقول السمنة المفرطة أو السوبر أوبيس أو السمنة الشديدة جدا أو الخارقة خلينا نسميها لما تكون معدلات الوزن عالية جدا.
0: يمكن بالفترة الأخيرة قاعد نسمع أن في دول كثيرة قاعد تزيد عندها نسبة السمنة، يعني قبل ما نقرأ الدراسات كانوا يقولون يمكن رقم واحد أمريكا، والكويت رقم اثنين في السمنة،
2: مرات احنا رقم واحد
0: ومرات نصير رقم واحد لأن أكيد الشعب أو العدد قليل والدولة صغيرة، بس صح. احنا قاعد نلاحظ صدق في ارتفاع كبير عندنا في الكويت خاصة في السمنة. شنو الأسباب اللي أدت نقدر نقول بهذا الارتفاع؟
2: طبعا نعم، احنا عندنا واحدة من أكبر معدلات السمنة في العالم والنافس أمريكا وبعض دول أخرى من الخليج خاصة.
0: النافس بالسمنة دكتور.
2: النافس طبعا زين، ولكن احنا لازم نفهم أن هذه مشكلة عالمية وليس مشكلة خاصة في الكويت. نعم عندنا معدلات أعلى، فإحنا تحديدا هذه مشكلة تواجهنا يوميا، ولكن معدلات السمنة في العالم عالية جدا أو زادت في الفترة اللي طافت لأسباب واضحة لما نحللها بشكل مباشر. منها أن احنا في خلنا نتكلم عن 100 سنة اللي طافت، ما قبل 100 سنة اللي طافت كان هناك بشكل عام شح في الطعام، الأكل ما كان وجوده سهل للناس، غالبية البشر في العالم كانوا لما يشتغل اليوم هو عشان يجيب أكل اليوم صح؟ إيه؟ كان يقول عشان يجيب رغيف الخبز صح؟ كان يطلع الصبح يروح يشتغل يشتري أكل يرجع هذا الأكل يوفيه يوم يومين وبس. فجأة بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا تغير العالم، صار الثروة الصناعية زادت، صار عندنا وفرة في الطعام رفاهية. الحين صار عندنا رفاهية، مو بس كذي الطعام رخص، جودته صارت أسوأ تمام من ناحية صحية بشكل عام عالميا،
0: كدهون
2: كطريقة تصنيع وغيره. وبعدين فجأة صار في متناول يد، انت الحين شنو الوجبة اللي مشتهيها في اي ساعة من اليوم تقدر تحصلها صح؟ هذا مو وضع طبيعي للبشر كلهم تمام. ضيف على ذلك ان انت تاريخيا جسم الانسان ما قبل 100 سنة اللي طافت لأن كان في شح بالطعام، أنت جسمك ممتاز في الحفاظ على الكالوريز، في الحفاظ على الطعام، في تخزين الكالوريز والدهون وغيره. بعدين نعم. فجأة إيه؟ تقول له تفضل هذا الأكل كله موجود في أي وقت، فجسمك شنو راح يسوي؟ راح يأكل صح. راح يأخذه، غير أنه مصدر للسعادة الأكل أكيد. بالنسبة للبشر صح. هذا طبيعي لأنه
0: يعني صح ساعات ترى الواحد يعني هو متنفس يصير صار
2: مصدر من مصادر السعادة، غير أنه مصدر المصادر السعادة، فأنت تشتهي مرات مو لأنك يعان، لأنه وناسة إيه؟ تمام، جسمك يخزنه بشكل ممتاز لأن جسمك متعود، جيناتك للعشرة آلاف 15 سنة 1000 سنة اللي طافت جسمك دائما ما كان عنده أكل، فكان لما يأكل الوجبة يبي يحافظ على قيمته كثر ما يقدر، أنا ما يدري باكر عنده أكل ولا
0: صح.
2: فجأة صار عنده أكل وايد أكثر من حاجته بشكل يومي على مدار الساعة.
0: يعني تقصد دكتور أن الجسم ممكن يخزن خوفا من المستقبل
2: 100%، الجسم مصمم بهذه الطريقة لأن تاريخيا البشر عاشوا في فترات مجاعة، ما عاشوا في فترات وفر من الطعام، هذا وضع جديد. ضيف على ذلك مثل ما قلنا رخص الأكل، ضيف على ذلك جودة الطعام سيئة، ضيف على ذلك تغير طريقة حياة البشر كلهم.
0: صحيح.
2: فالسابق الوظيفة معناته أنها تطلع من الصبح تشتغل بيدك وترجع بالليل، هذا كانت الوظيفة الطبيعية لأي شخص.
0: فتل.
2: كان في one boss، كان في مدير واحد وألف عامل، صح؟
0: صح.
2: الحين العامل وظيفته مكتبية، الطبيعي انه قاعد على مكتب،
0: صار ما في حركه،
2: ما في حركه، صارت وسائل التنقل اسهل،
0: عدل.
2: فانت حياتك تغيرت، اكلك تغير، طبيعتك تغيرت، اللي ما تغير جيناتك اللي عندك اياها من 15000 سنه، صح ما تغيرت، ولذلك المعادله صارت ضدك، صارت مو وياك. عشان كذي سمنا موضوع معقد اكبر من ما انت تي وتقول حق الواحد لا انت بس أنا سمعت هو على جنب أنه والله نحسب شوية أكل زيادة شوية أكل أقل يوصل
0: هذه أنا
2: نوصل حق رقم. الموضوع شوية معقد أكثر
0: من
2: هالطريقة.
0: ساعات دكتور حتى الأكل يكون مرتبط بحالتنا النفسية، إذا زعلانين ناكل أو إذا مستانسين ناكل وايد، هذه الأمور شلون يتم التحكم فيها، وخاصة إن إحنا بشر بالنهاية.
2: صح. الحين سهل هو مو سهل، خاصة إنه صار متوفر. قبل الحين اقول لك، انت تقولين لي مثلا انا اذا زعلانه احب اكل كاكاو، صح؟
0: إيه
2: الكاكاو صار كل بيت فيه كبت، صح؟ فيه كبت، فيه كاكاو وبطاط، في مكان شيء هذه الاشياء موجوده،
0: الخرابيط نسميها
2: الخرابيط اللي إيه كل واحد له، كل واحد له اسمه، زين الخراب خلينا نسميه الخراب. كل هذا موجود كل بيت، وكل اسبوع لما تروح الجمعيه ولا كل اسبوعين ولا كل ما تمر محطه البنزين تنزل تبدي ترد تكمل تزيد منه، صح؟ فصار متوفر. تخيلي في السابق هذا ما كان متوفر. اذا انت زعلانه شويه الحين بس ماكو كاكاو يمك، يمكن
0: اي والله
2: من له خلق يطلع بالحار ويروح عشان يشتري كاكاو.
0: والحين بعد تنوع الطعام، يعني صار الحين كل المطابخ عندنا في الكويت ما شاء الله، المطاعم يعني نقدر نقول الكوري والياباني والايطالي،
2: فانت
0: شنو في بالك خلاص تقدر
2: موجود واي وقت زر. اي وقت
0: الساعه
2: 4 الفجر وغيره، وهذا بروحه عامل ها في حد ذاته. السهر وهو عادة غير أنها عادة عندنا بالكويت أكثر من غيرنا، ولكن حتى عالميا معدلات السهر تزيد، قلة النوم زادت، قلة الحركة زادت، هذه كلها لها علاقة مباشرة بالسمنة. الناس اللي تشتغل دوام ليلي مقارنة بأقرانهم في نفس الوظيفة اللي يشتغلون دوام بالنهار وما يحتاجون بالليل، معدلات السمنة عند الدوام الليلي أعلى، معدلات مشاكل القلب، مشاكل السكر، هذه الأشياء تكون أعلى عند هذه الأفراد فقط لأنه قاعد يشتغل بالليل والصبح في مقابل جسمه الطبيعي بالنسبة له، وإفراز الهرمونات مرتب بطريقة معينة بحيث أن هذا الإفراز يكون بالليل.
0: صحيح.
2: لما تكون نايم، وهذا الإفراز يكون الصبح لما تكون صاحي. لما أنت تسهر وتخربط نومتك هذه الهرمونات تنعفس فيضيف على السمنة.
0: خلنا نخوف المستمعين.
2: إنزين.
0: أكيد السمنة تأتي معاها مصاحب أضرار معينة وأمراض معينة، خلنا نذكرها للمستمعين شنو الأضرار الصحية اللي ممكن تترتب من بعد أكيد السمنة اللي موجودة وخاصة المفرطة.
2: طبعا إحنا لازم نفهم أن السمنة كمرض هي المسبب أو العامل الأول الآن عالميا في الكثير من هذه الأمراض، منها أمراض القلب، جلطات الرأس، بعيد عنكم الشر عن المستمعين، السرطان، يرفع معدلات السرطان، مو بس يرفع معدلات السرطان وأيضا يزيد من احتمالية أن الشخص يكون علاجه من السرطان مو بأفضل نتيجة إذا كان عنده سمنة. هي السبب الأول الآن، هي السبب الأول لفشل الكبد، من أسباب الأولى لفشل الكلى، من الأسباب الأولى لمشاكل النفسية، الأشياء الحركية لها علاقة بالعظام والمفاصل والعضلات وغيره.
0: صحيح.
2: ولذلك هو مو شيء صغير.
0: صح. في ناس ممكن تستهين فيه بس هو يعني
2: إيه، لأن إحنا عندنا نظرة في المجتمع أن السمنة كأنها شيء تجميلي، صح؟ كأنه هو مو مرض، هو والله أنت مسوي بنفسك كذي، والله لا يبيك تحرك شوي، والله صك حلجك تضعف، هذه المفاهيم كلها تضع السمنة كأنها شيء بسيط لا علاقة بأنت ذاك اليوم شنو سويت وخربطها الشهرين وصار وياك كذي وخلاص. لا، هذا مرض حقيقي ومصاحب له أمراض حقيقية، بل إن لما نطالع إحنا، أنا دائما أنا أدرس في كلية الطب، فعندي محاضرة دائما أوريهم هذا السلايد يوريهم، أقول لهم شوفوا هذا، نحط لهم مثل مخطط كذي، تشوف كمواد كيميائية وهرمونات صغيرة كذي متداخلة، أقول لهم هذا يسمونه الباثوي، هذه العوامل اللي تتحكم بالضغط. ولذلك تشوف الضغط أكو له 20-30 دواء، مو دواء واحد، صح؟ بعدين أوريهم نفس المخطط ولكن مال السمنة اللي يتحكم بالوزن وغيره، معقد أكثر.
0: بالضبط.
2: تمام؟
0: بالضبط.
2: فأنت لما طالع كذي قول الحين أنت مال الضغط، شنك تقول حق مال الضغط، يا أخي لا تفكر وايد، ضغطك ينزل ما يحتاج تأخذ أدوية، نفس لما طالع سمنة موضوع معقد ومرض معقد، لما يطالعوا الطالع المخطب عند يقول له لا تاكل وايد، ليش قاعد تاكل وايد؟ انت لانك تاكل وايد صار فيك كذي. لا، الموضوع معقد اكثر. هي مشكله صحيه حقيقيه، لها عوامل مثل ما قلنا جينيه، لها عوامل حياتيه، لها عوامل في طبيعه الاكل ونوعه. فتحميل المريض مسؤوليه كل هذا كله صار هو غلطته. شويه في ظلم،
1: ساعات فيها ظلم، وخاصه ان في ناس ممكن تقول لك انا ترى قاعد يزيد وزني، لكن انا محافظه على اكلي وقاعد احاول كثر ما اقدر ان اقلل من السعرات الحراريه، مثل كلامنا مساء قبل الهواء، وفي امور كثيره، لكن صعب اني انزل هذا الكم من مثلا الكيلوات او شيء. فهل في ممكن ساعات مشاكل اخرى تكون مرتبطه بالسمنه ما لها علاقه في الاكل او العادات الصحيه؟
2: الموضوع مو الناس، لأن الفهم البسيط هو بهالطريقة. الفهم البسيط إنه شنو؟ إن أنا أحتاج مثلاً 1500 كالوري في اليوم، صح؟ هذا الطبيعي، أنا أحرق 1500، فإذا كليت 1200 راح أضعف.
1: وحسبة وأرقام.
2: وايد سهل، صح؟ ويقول لك هذا الفيزيكس، هذا يسمونه لوز أوف ثيرمودينامكس، اللي هو الفيزياء الكمية. أنت تأكل أقل تضعف، تأكل زيادة تمتن. وايد سهل، وايد واضح.
1: إيه؟ عدل. بس هذه للناس نقدر نقول تضبط حق الناس اللي ما عندها مشاكل صحية.
2: لا مو صحيح. الحين أنا جاوبك. هذا قانون عام، إن هذا خطأ. ليش خطأ؟ هذا الكلام مو خطأ في حد ذاته. صح، لازم نقلل الكالوريز، لازم نزيد الحرق، لازم نسوي كل هالأشياء. ولكن أنا أسأل السؤال، إذا واحد يا اليوم قال أنا أحتاج 1500 كالوري، وفجأة من ذاك اليوم قال أنا باكل 1000 كالوري في اليوم. لمدة شهر نزل
1: أقل،
2: أقل وايد، أقل ثلث، نزل 4 كيلو، صار وزنه من 100 صار 96. شهر اللي وراء نفس الشيء، 1000 كالوري، نزل، راح تشوف نزل 3 كيلو، نزل أقل. إنزين، نفس الخصم سوينا. الشهر اللي وراء شو راح يصير؟ ما ينزل ولا كيلو. ليش؟
1: جسمه
2: شنو صار؟
1: استوعب يمكن أنه هو قاعد يأكل أقل من الطبيعي، فخزن، صار في حرمان،
2: فقاعد يقلل معدلات الحرق، يغير تغيير هرموني كامل بحيث يحافظ على كتلة الوزن اللي انت عندك اياه. فاذا المسألة مسألة رياضيات، بلاس وماينس، زائد وناقص، كليتها كذا قدر كذا، ليش ما يضل ينزل؟ لا، ما ينزل. اذا واحد وزنه طبيعي وسوى كذي ما راح ينزل 4 كيلو، راح ينزل يمكن نص كيلو، لان وزنك طبيعي اصلا ما عندك مخزون لتخسره. فالمسألة وايد اعقد من مسألة حسابات ورياضيات وبس. مو لأن عنده أمراض، لا، هذه طبيعة الجسم. طبيعة الجسم هو المحافظة على وزنه. ولذلك حتى الشخص الضعيف اللي ما عنده سمنة، الشخص الضعيف تقول له كم وزني؟ يقول وزني أنا 60 مثلا. تقول له إيش كذا، من متى وزنك 60؟ طول عمري وزني 60. هذا وزني، يصعد كيلو، ينزل كيلو، يصعد كيلو، بس وزنه هذا الطبيعي، جسمه يحافظ على هذا. يقول له هذا وزنك الطبيعي، بحافظ عليه. وذاك اللي وزنه 100، جسمه يقول له هذا وزنك الطبيعي وانا بحافظ عليه. فانت كل ما تحاول تنزل وزنك بالطريقه التقليديه، ان انا بس اقلل الاكل واسوي شويه رياضه، انا ما اقول هالاشياء مو مفيده وضروريه، مفيده وضروريه، هو حجر الاساس في اي علاج، ولكن في حد ذاته حق واحد عنده سمنه مفرطه مو كافيه، لان نفس الوقت جسمه يقول لك لا اخوي ما نبي. انا اقلل معدلات الحرق، راح اظل احافظ على الوزن، وكل وجبه تاكلها اذا الوجبه فيها 500 كالوري، انت بالوضع الطبيعي تاكلها يمكن جسمك يخزن منها 300. لما تيوع جسمك تسوي كذي، 500 كالوري فيها، جسمك يخزن منها 500، بياخذ منها زياده. ليش؟ لانه يقول انا احتاج، انا قداش بمجاعه.
1: متى دكتور تنصحون الاشخاص انه يتوجهون الى العلاج، وخاصه اذا كان في سمنه، متى يكون في علاج حقيقي ومتى يكون في تدخل جراحي؟
2: نعم، الحين احنا متى نقرر ان المريض يحتاج علاج؟ مثل ما قلنا، اذا كان عنده وزن زائد، او وزن زائد مع امراض مصاحبه للسمنه، هذه القوانين العامه، او عنده سمنه مفرطه سواء الدرجه الاولى، الثانيه، والثالثه. وطريقه اختيار العلاج تعتمد على درجه السمنه والامراض اللي مصاحبه لها، وتعتمد على الخيارات اللي يختارها المريض.
1: اي نعم.
2: يعني مثلا اذا عندنا واحد عنده سمنه مفرطه جدا من الدرجه الثالثه، احنا نقول له، احنا عاده نقول له طبعا بعد الفحص، بعد التاكد من كثير من العوامل، نقول له انت افضل شيء لك العمليه الجراحيه مثلا.
1: نعم.
2: هذا لا يعني ان العلاجات الثانيه ما يصير يسويها. العلاجات الثانيه الموجوده مثل احنا خلينا نقسمها الى اقسام.
1: اي نبي نقول الخيارات اللي موجوده.
2: الخيارات الموجوده هي طبعا التدخل غير العلاجي، مثل ما قلنا تغيير نمط الحياه، الرياضه، بقول الرياضه والغذاء
1: جداً.
2: الرياضه وايد مهمه، والرياضه اللي تعتمد على الاوزان او تعتمد على الرياضات المقاومه هي افضل انواع الرياضه في لتخفيض الوزن، لان تبني العضل، والعضل يساعد على الحرق، فهي افضلهم. ولكن تغيير نمط الحياه واحد.
1: ممتاز.
2: اثنين، مرات ندخل وياه اذا كان وزن شويه زايد، ندخل وياه اللي هو يسمونه بريسكريبشن interventions اللي هو مثل شنو، مثل وجبات
0: إيه نعم.
2: المثبتة، طبعا مو تاكلها وتاكل

0: وجبات العادية تاكل بس هالوجبات
1: أو تأكلهم أول يوم
0: أو تأكلهم أول يوم كلهم بعدين تيوع بالليل وش يسوي تأكل الوجبات مع تغيير في نمط الحياة. الدرجة اللي فوقها هنتكلم عن الأدوية وأدوية تخفيض الوزن، سواء كانت الأدوية المعروفة الحين الموجودة بالسوق من بدايتها كان ساكسندا وزمبك أو ويغوفي اللي هو نفس الشيء أو المونجارو الثلاث أدوية هذه الموجودة، وهي غيرت الكثير، صار عندنا خيارات بسبب وجود هذه الأدوية وهي حديثة نسبيا.
1: صحيح.
0: بعدين عندنا الأشياء اللي الحين الأدوية شو تسوي؟ تغير الطريقة الهرمونية لتعامل الجسم مع السمنة. تمام. بعدين عندنا علاجات غير هرمونية اللي هي بس تصغر تقلل كمية الأكل من هالبالونة.
1: نعم.
0: وكلكم سامعين البالونة الذكية أو البالونة السنوية وغيرها،
1: في بعضها تأخذ 4 شهور وبعضها 6 شهور.
0: البالونة الذكية اللي هي ما تحتاج منظار، ما تحتاج تخدير، ما تحتاج شيء، مثل كبسولة يبلعها المريض ننفخها ونصور تحت الأشعات نتأكد نفخت وبس، ونخليها مكانها وبعد 4 أشهر هي بروح تذوب وتطلع.
1: نعم.
0: وخلاص. هذا البالونة الذكية. البالونة الثانية البالونة السنوية اللي نركبها عن طريق المنظار، ولكن ميزتها انها تقعد سنة كاملة فتعطينا فترة اطول. هذه لا تغير تغيير هرموني. هذه بكل بساطة انت ماخذ كأنها نص وجبة مخليها بمعدتك، فانت تاكل نص وجبة تشبع، فانت تشبع اسرع.
1: ممكن الانسان اذا مقطع كلامك دكتور، اذا شال البالونة يرجع حق العادات الصحية الغير سليمة السابقة اللي ممكن
0: الحين
1: كان؟
0: الحين اجاوبك، خلي اقول لك الخيار الاخير واجاوب هذا السؤال، لأن هذا المحك في اختيار العلاج.
1: نعم.
0: على حسب رغبة المريض. الشيء الأخير اللي هو العمليات الجراحية مثل التكميم اللي هو أشارها، تحويل مسار، تحويل مسار مصغر، تحويل مسار 12، أي كانت العملية، هذه العمليات تسوي الاثنين، هي تغير تغيير هرموني كامل بالإضافة إلى أنها تقلل كمية الأكل، وفي بعض الحالات تقلل الامتصاص. فتذكرين لما أقول لك أن تأخذ 500 كالوري تمتص منها 300 أو 500، هذا يقلل الامتصاص. تمام.
1: عادل.
0: فالعمليات هي الوحيده اللي تسوي الاثنين.
1: إينا.
0: اللي تقلل كميه الاكل وتغير الهرمونات، وهي الوحيده الدائمه.
1: اي نعم.
0: احنا لما نختار علاج للسمنه عندنا 3 أسباب نختار لها علاج للسمنه. اما الثالث اسباب نبي ننزل الوزن، نبي نحافظ على نزول الوزن، ونبي نعالج الامراض المصاحبه للسمنه.
1: اي نعم.
0: الادويه اذا وقفناها، البالونه اذا شلناها، احتمالية عودة الوزن توصل إلى 90%.
1: اي نعم.
0: في المقابل العمليات احتمالية عودة الوزن وياها تقريبا 20%.
1: اكيد لازم الاشخاص تحافظ اكثر على هذا النوع من الاجراء اللي سوته. طبعا احنا ودنا نفصل مواضيع اكثر، لكن راح ناخذ هذا الفاصل وبعدها نكمل حوارنا مع الدكتور محسن الهاشمي استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير.
2: لان الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعياً ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت بودكاست وصفة طبية.
3: قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة، نسى جرحة ومرة.

0: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.
1: ومستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع الدكتور محسن الهاشمي استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير. تكلمنا قبل الفاصل عن الخيارات الطبية اللي ممكن تكون تدخل أكيد في علاج السمنة دكتور، لكن استوقفنا أسئلة كثيرة وعهد سألت سؤال خاص بالبالون.
2: البالون دكتور متى نلجأ حق البالون؟
3: البالون مفيد جدا حق اللي عندهم وزن زائد مع مشاكل صحية مصاحبة للسمنة، أو عندهم سمنة من الدرجة الأولى، يعتبر خيار جيد جدا، خاصة الحين إذا حطينا البالونات اللي تطول أكثر نقدر خيار الثاني نقدر نحط البالون ونبدي وياه الأدوية، فحتى لو البالون نشيله بعد فترة يكون عندنا الأدوية نقدر نكمل عليه كاستمرارية لنزول الوزن ومحافظة على نزول الوزن.
1: ممكن الواحد مثل ما ذكرت يرجع وزنه مثل ما كان ويزيد وزنه بعد إزالة البالون؟
3: الاحتمالية هذه عالية جدا، لأن البالون بالنهاية مثل ما قلنا هو ليس حل دائم، هو حل مؤقت، وعشان كذي احنا نقول حق الأوزان القليلة المعقولة ممكن يكون هو خيار جيد، أو اللي ما يبي عملية جراحية أو ما نقدر نسوي العملية جراحية البالون يكون خيار جيد.
2: يمكن ذكرت هذا الموضوع دكتور إن في ناس ممكن يخافون من العمليات فيحاولون يلجؤون حق البالون على الرغم من إن وزنهم زايد أو عندهم السمنة المفرطة، فهل يحتاجون أكثر من بالون؟ يعني ساعات نسمع إن في أشخاص يحطون أكثر من بالون.
3: يصير في هالشيء يصير. طبعا إحنا عندنا خيار آخر إحنا ما تكلمنا عنه توه، اللي هو بالكويتي أو الدارج نسميه كرمشة المعدة. الخيار اللي هو احنا هي عملية جراحية ولكن تجرى عن طريق منظار المعدة، يعني ما في فتحات في جدار البطن، ندخل منظار المعدة ونخيط المعدة من الداخل ونصغر حجمها يصير حجمها كأنه حجم التكميم.
2: اي نعم.
3: ولكن نتائجها ليست نفس نتائج التكميم، نتائجها مشابهة لنتائج البالونة، فتقلل الوزن بتقريبا معدل 16%، ولكن تعطي فترة أطول من نزول الوزن أكثر من البالونة. الآن ليش النزول مو نفس نزول العمليات؟ لأن ما يسوي التغيير الهرموني. التغيير اللي يصير هو تغيير في كمية الأكل يأكل الإنسان فيقدر ينزل وزنه. إذا شلنا البالونة، واحد حط بالونة وشلناها، احتمالية عودة الوزن قد توصل إلى 90% إذا ما كان محافظ على نظام غذائي ورياضي رياضي صحيح. رياضي جيد، ولكن حتى مع المحافظة احتمالية عودة الوزن تعتبر عالية. ولذلك إذا كان الشخص مرشح لعمليات سمنة، يعني كتلة الجسم عنده أو أمراض المصاحبة ترشح لعمليات سمنة، إحنا ننصحه دائما بعمليات السمنة لأنها آمنة جدا وهناك استدامة في نزول الوزن أكثر مقارنة بالبالونات أو الأدوية أو غيرها.
1: دكتور تكلمنا أكيد عن الخيارات المتنوعة لكن ما ذكرنا، لأن ساعات نشوف أشخاص يسوون مثلا تكميم أو يأخذون أوبر مونغارو لكن تشوفهم كأنه صار ويهم باهت، كأنه فقدوا عضلاتهم اللي كانت موجودة بالسابق، فتحس أن البنية الجسمانية تغيرت عليك لكن ما صارت للأفضل. شو اللي يخلي الإنسان يوصل لهذه المرحلة؟ هل عدم التزامه بالرياضة مثلا خلاه يفقد هذه الكمية العالية نقدر نقول من العضل، أو بسبب النزول السريع؟
3: زين، احنا الناس عادة تخلط بين شيئين، خل نفرق بينهم. اكو تغيير في شكل الإنسان وبنيته، تمام، سببه نضعف. اللي كان عنده خدود صح
1: أول شيء
3: يروح الخدود. انا دائما اقول لهم ترى اول شيء خدودك راح تروح، زين، فلا تزعل او لا تزعلين. الخدود ترى جزء كبير من الخدود شحم.
1: إيه؟
3: طب صح؟
1: إيه صحيح.
3: الجتوف، الزنود، الفخود وايد منها شحم، فلما ينزل وزنه حتى لو نزول صحي خدوده راح تروح.
1: إيه؟
3: صح؟ فيقول شكله شاحب، هو مو شكله شاحب، هو راحت خدوده لان هذا كان شحم زايد وتخلصنا منه، هذا اللي صار.
1: إيه؟
3: تمام. فالناس تخلط بين هالشيئين، هل هذا معناته ان كل واحد قد لا ممكن مو ممكن تصير عنده مشاكل صحيه بسبب عدم التزام بنظام غذائي اللي هو عالي بالبروتين، التزام بنظام رياضي؟ طبعا ممكن، ولذلك هذه العلاجات بغض النظر شنو العلاج، بالون، ادويه، عمليه، هذه العلاجات يجب ان تتم تحت اشراف ومتابعه غير ان المتخصص او الجراح متخصص في هذه العمليات او في هذه العلاجات ومتخصصين التغذيه عشان نوصل لافضل نتائج. عاده الناس مثل ما قلت تخلط بين الأمرين. فأنت تشوف واحد تشوف خدوده راح تقول صار فيه هزل أو وجهه شاحل
2: راحت صحته
3: إيه هذا راح صحته هذا كلام مو صحيح هذا ضعف فيصير أكو ترخل بسيط في الوجه وهذا ترخل طبيعي لأنه كان متروس شحم وراح الشحم تمام. أو شخص فعلا عنده سوء تغذية أو نقص في الفيتامينات أو نقص في البروتين بسبب أنه عنده مشكلة معينة مو ملتزم بنظام صحي معين وغيره، وهذه المشاكل تنحل أغلبها حلها سهل وبسيط بنظام غذائي معين ومتابعة مع المتخصصين نقدر نحل هالمشاكل.
2: أكيد هذه الحلول أو العلاجات بغض النظر سواء كانت عملية أو المونجارو اللي قاعدة تحافظ أكيد على بنية الجسم وتقلل من السمنة، هل ممكن أنها تعالج أمراض أخرى؟ يعني ساعات نقول أنه ممكن السكر يروح أو أمراض القلب تتحسن عن طريق العلاج من السمنة.
3: السبب الأول اللي خلينا نجري عمليات السمنة الآن هو التخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة وليس الرقم في حد ذاته. لأنه هو الأهم من ناحية صحية، الرقم مو مهم كثر ما هو الشخص اللي عنده سكر أو بداية السكر أو بدأ يصير عنده ضغط وعمره بالثلاثينات عنده ضغط عنده سكر مو قادر يمشي مو قادر يتحرك عنده اختناق ليلي، هني الهدف من العملية الرقم حلو دشداشة تصير أخاف أحلى النفنوف يصير أصغر أحلى ما يخالف، بس مو هذا الأساس. الأساس إن أنت الشخص اللي عنده سمنة وسكر والضغط وشخير ليلي وهذا وعمره بالثلاثينات احتمالية حدوث أمراض القلب أو جلطات القلب بعيد عنكم شر تكون عالية جدا خلال 10 إلى 15 سنة اللي عمره ترى ليحين صغير راح يكون. ولذلك الآن العلاج موجه لهذه الأمراض. الآن هل هذا يعني أنه يعني مثلا أنا أسوي عملية أقول حق الإنسان أنت عندك سكر؟ وايد ناس تقوله بطريقة أن السكر راح مني. هو ما راح، أنت لا تزال مريض قد تعاني من السكر لكنك لا تحتاج إلى أدوية لا أو تحتاج لأدوية وايد أقل من اللي كنت أخذه لأن السمنة تحكم فيها، لأن مقاومة الإنسولين لما ينزل الوزن مع العمليات والتغيير الهرمون اللي يصير مع العمليات مقاومة الإنسولين تنزل، فالإنسولين اللي جاي يفرز جسمك يشتغل بطريقة أفضل، الضغط يصير أفضل، الشخير الليلي يروح، الحركة تصير أسهل، فالرياضة تصير أسهل. كل هذه الأشياء تتحسن مع نزول الوزن المصاحب للعمليات.
2: بالضبط. إيه نعم دكتور، متى مثلا يجونك أكيد أشخاص مختلفين وفئات عمرية كثيرة، متى ترفض إجراء العملية؟ هل في أعمار معينة ترفض أنك تقوم بأي تدخل جراحي أو أي تدخل للعلاج؟
3: الحين لا يوجد عمر معين، على الأقل في الكبر ما في عمر معين، إحنا نقيسها بمعدلات الضرر والفائدة. فإذا الشخص نعتقد راح يستفيد من هذه العملية وتغير حياته، أنا أعطيك مثال، مثلا مرات يونا مثلا مرة كبيرة في العمر عمرها مثلا 65 66 70 سنة تمام
2: ممتاز.
3: ولكنها تقوم تحرك تطلع تروح وترجع تقدر تسوي كل شيء، فقاعد تعيش حياتها وتسافر وتروح وكل شيء تسوي
2: طبيعي
3: زين، ولكن بدأت تصير عندها خشونة في الرجل بسبب وجود سمنة. إنزين إذا ما سوينا لها أي تدخل علاجي سواء عملية أدوية أو شيء من الكلام، إحنا هذه المرة وقفنا حياتها صح؟
2: صح.
3: هذا الأشياء ما تقدر تسويها، ما قامت تقدر تطلع ما تقدر تروح مكان، وخلنا نفرض أنها ما عندها مشاكل صحية ما عندها الأشياء، ليش أحرمها من العلاج؟ شنو السبب؟
2: صح.
3: العملية في حد ذاتها خطورتها قليلة، والعمر في حد ذاته ليس سبب إن ما نسوي العملية. ولكن اللي يفرق ويانا ماذا نعتقد الخطورة على المريض وشنو يبي المريض ونعتقد كذا يستفيد منه. الأعمار الصغيرة في العمر شوي مختلف، الصغير في العمر ممكن ينزل وزنه بشكل أسرع، ولذلك قد لا تكون التدخلات الجراحية أو العلاجية هي الخيار الأول، ممكن نشتغل عليهم أكثر في تغيير نمط الحياة والأشياء، لأن ممكن نوصل إلى أوزان أفضل بطريقة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العلاجات اللي ممكن نوفرها للصغار في العمر.
2: نعم ذكرنا أكيد في علاجات كثيرة نقدر نقول مرض السمنة وخاصة الأبر، متى نقدر نلجأ للأبر؟ وهل ساعات ممكن في أشخاص نقدر نقول من بعد العمليات الخاصة في إنقاص الوزن مثل تغيير المسار أو مثل ما قلنا التكميم أيضا دكتور، هل ممكن بعدها نكمل في علاج الأبر أيضا؟
3: نعم.
2: يعني يستمرون بعد العملية.
3: احنا نشرنا انا ومجموعه من الزملاء نشرنا اول بحث في العالم عن هذا الموضوع، تكلمنا فيه عن استخدام الاوزمبيك والمونجارو للناس اللي سووا عمليات سمنه ورجع صعد وزنهم، ووجدنا لها فائده كبيره ونزول الوزن ممتاز لهؤلاء الافراد اللي سواء اللي اكو نسبه صغيره جدا من الناس ينزل وزنه بعد العمليات لكن وليس بدرجه كافيه، او اللي نزل وزنه وبعدين بعد سنوات رجع بدا يصعد وزنه، اعطيناهم هذه الادويه والادويه كانت فاعله جدا في انزال الوزن مره اخرى والوصول الى اوزان جيده. الآن هل هذه الأدوية تصلح للكل؟ يعتمد، هذا يحتاج له استشارة مع الطبيب مع المختص عشان نحدد إذا كانت الأدوية تصلح حق هذا الشخص أو ما تصلح، أو في سبب يخلينا ما نعطي الأدوية، وشون الجرعات اللي نبدأ فيها، وشون الأدوية الأفضل، وكيف نستمر فيها. هذا يحتاج إلى متخصص.
2: نقطة وايد مهمة أكيد ذكرتها دكتور، لأن في ناس قاعد نشوفهم بالفترة الأخيرة قاعد يجيئون للإبرة أكيد الخاصة في إنقاص الوزن لكن بدون استشارة.
3: نعم.
1: إيه نعم دكتور، تختلف النتائج بعد عمليات التكميم بين الرجال والنساء؟
3: قد تختلف شوية. نعم، يعتمد خاصة في الأعمار فوق 50، النساء ممكن نزولهم يكون شوية أقل، ولكن احنا نشوف حتى لو الرقم كان أقل فالفوائد الصحية اللي هي الأمراض المصاحبة للسمنة وغيرها عند النساء تكون متشابهة عند الرجال. فالرقم يمكن مرات، وهذا واحدة من الأشياء اللي نقول حق النساء، تقول حتى لو الوزن ما نزل بالرقم اللي نبيه، لأن احنا مثلا عملية التكميم نقول نزول الوزن ما بين 25 إلى 30%، احنا نقول يمكن ما توصلين حق 25% أو 30%، ولكن نشوف الضغط يتعدل، السكر يتعدل، الحركة تصير أحسن، هذه الأشياء كلها تصير أحسن. فلذلك احنا ما نعتبرها خسارة، بالعكس احنا لازالنا كسبنا حتى لو الرقم شوية كان أحلى لو يصير أقل، ولكن احنا الفوائد اللي نبيها حصلنا.
1: إيه، خلينا نتكلم عن التدخين، يأثر على نتائج جراحة السمنة؟
3: نعم، التدخين النيكوتين بشكل عام، سواء كان عن تدخين السجائر، التدخين الإلكترونية، أيا كان، النيكوتين يرفع احتماليات الالتهاب ويقلل الالتئام، ولذلك قد يزيد نسبيا من مضاعفات أي عملية جراحية، سواء كانت عملية سمنة أو أيا كان، عملية سمنة، عملية افتاق، عملية مرارة، احتمالية الالتهاب تصعد شوية، عدم الالتئام يصعد شوية. عمليات السمنة مثل تحويل المسار مثلا ممنوع منعا باتا التدخين معها، لأنه ممكن يسبب تقرحات في الوصلات وهذه الأمور، ولذلك هي ممنوعة منع باتا. أنا ما أسوي عملية تحويل مسار حق مدخن لأن أدري أنه قد يضر نفسه، ولذلك ما أسويها.
1: يعني في اشتراطات
3: طبعا
1: أكيد معينة. وكل واحد أنت تأخذ، نقدر نقول الحالة المرضية وتقول إيش الشيء اللي يفيده.
3: بأمني.
1: إيه نعم دكتور، أكيد إحنا راح نكون مستمرين معك في برنامج وصفة طبية بودكاست، وراح نأخذ منك معلومات كثيرة وطبية خاصة بجراحات إنقاص الوزن، وأيضا راح نتكلم أكثر عن جراحات السمنة والمناظير، لكن راح نأخذ هذا الفاصل بسبب أكيد الفاصل بسبب
2: فترة دينية،
1: وبعدها نرجع معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.
0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
3: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء
2: على إذاعة دولة الكويت،
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية.

ورجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية، ونكمل حديثنا مع الدكتور محسن الهاشمي استشاري

0: صحة عامة وجراحة السمنة والمناظير. تكلمنا دكتور أكيد عن الآثار الجانبية توا بالفاصل، قاعد نتكلم خاصة عن الآثار الجانبية الخاصة بالتكميم. ساعات في ناس نسمع إنه يكون عندها حرقة أو نقدر نقول أمور كثيرة من بعد عملية التكميم، هل هذا الموضوع من العملية ولا نقول من الشخص نفسه؟
1: نعم، الحين 15-20% من الناس بعد عمليات التكميم ممكن يصير عندهم ارتجاع أو حارج، أعتقد هذا اللي قاعد تسألين عنه. وعادة نشوف هذا الارتجاع والحارج يصير بعد ما الشخص هذا نزل وزنه وحافظ على نزول الوزن. إذا بدأ وزنه يبدأ يصعد نبدأ نشوف هذا ارتجاع الحارج، سببه ميكانيكي فيزيائي أن التكميم يكون صار مثل الموزة حجم المعدة، فلما السمنة لما ترجع أو الوزن يصعد الضغط اللي داخل البطن يخلي الأكل مثل يرتجع إلى الأعلى ويحس بهذا الحارج وهذا الارتجاع. الغالبية من هذين الناس لما نبدأ ننزل وزنهم مرة ثانية أو ونعطيهم أدوية اللي تساعد على تقليل الحموضة مثل تغليف المعدة وغيرها نشوف أنه يستجيبون بشكل جيد لهذا العلاج، وهذا عادة يكون كافي. نسبة قليلة نادرة من الناس قد يحتاجون تدخل آخر لعلاج هذه المشكلة.
0: إيه نعم دكتور، شلون يتم التعامل ساعات مع التغيرات الجسمانية من بعد العمليات مثلا الترهلات أو غيرها، هذه التغيرات الجسدية اللي ممكن تحصل بعد العملية وبعد فقدان الوزن؟
1: نعم طبعا، الحين أنا بصلح مفهوم لأن هذا دائما سؤال نسأله. الترهلات اللي في الجلد تصير بعد أي نزول الوزن، سواء نزول الوزن كان برياضة وتغيير نمط الحياة، سواء كان بسبب أدوية، سواء كان بالونة تكميم، أيا كان. الطريقة الأولى لتقليل من آثار هذه الترهلات، الطريقة الأولى تقليل من آثار الترهلات هو الرياضة. الرياضة خاصة الرياضة اللي تعتمد على الحديد الأثقال هو رياضة المقاومة اللي تبني عضلات. بعد ما نخلص من الموضوع نشوف وصلنا حق شنو النتيجة اللي وصلنا لها. إذا المريض أو المريضة يفضل أن يشيل هذه الترهلات، هناك عمليات جراحية لإزالة الجلد الزائد، ولكن هذه الترهلات إحنا دائما أقول حق مرضاي هذا شيء زين مو شيء مو زين. هذا كان كله مليان شحم وأنت تخلص من هذا الشحم،
0: شوفها من ناحية إيجابية.
1: طبعا اللي ظل هو جلد الزائد، جلد مو شحم، هذا اللي ظل. أنت لأن وايد ناس يقول أنا ما بيسوي العملية عشان لا يحوشني ترهلات، في مقابل ترهلات هو الكرش، يعني يا هذا يا هذا، يا فاضي
0: اختار.
1: يا متروس.
0: اختار بين
1: أنا واحد من الناس لأني أبي أعالج السمنة، لأن السمنة تدمر الناس، أقول لك أنا أختار الترهلات.
0: ايه ما يهمك،
1: ولكن ولكن ولكن نقدر نضبط هاي الترهلات بحيث بالالتزام بنظام رياضي جيد، بالالتزام بأكل بروتينات بشكل جيد، بشرب الماء بشكل جيد، يعطي كواليتي حق الجلد وبناء العضلي، فهذا يمكن يفيد الإنسان أنه ما يكون أثرها كبير.
0: يمكن في ناس كثيرة يسوون تكميم دكتور لكن تفرق الحالة من بعد العملية. في ناس لما نشوفهم ندري أنهم مسوين تكميم من خلال الترهلات أكيد اللي ذكرتها، وفي ناس ترى ما يبين عليهم من كثر المجهود البدني أو الرياضي اللي يقدمونه أكيد من خلال هذه الرحلة العلاجية.
1: صح. ويعتمد أيضا إيش كثر نزل وزن. يعني واحد نزل وزنه 70-80 كيلو زين. صح. هذا على نتيجة ممتازة، ولكن ترى هو راح يصير أكبر لأنه كان الوزن اللي بدأ منه وايد أعلى.
0: إيه نعم دكتور، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من برنامج بودكاست وصفة طبية. نبي نأخذ منك دائما الحديث الممتع والمفيد يمشي بسرعة. نبي نأخذ منك كلمات أخيرة توجهها للمستمعين.
1: الكلمة الأخيرة يوجهها للمستمع، أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة وعطيتونا المنبر، وأنا فعلا استمتعت بهذا اللقاء. الكلمة الأخيرة اللي أبي أوجهها هي أن هذه المشاكل لها حلول. الأسوأ شيء هو عدم اتخاذ القرار، لأن الشخص اللي قدر يتخذ قراره ويبدي مرحلة العلاج بغض النظر عن شو العلاج، بغض النظر شنو الخيارات اللي راح نختارها، سواء نبي نعطي أدوية، سواء نبي نحط نغير بس نمط الحياة، سواء نبي نسوي بالونة، نبي نسوي كرمشة، نبي نسوي عملية جراحية، الخطوة الأولى هي أنك تستشير المختص وتبدي الخطوة الأولى. أسوأ شيء يصير لما أنت تنطر من عمرك 25-26-27-28 سنة تقول لازم أنزل وزني، بعد سنة تقول والله لازم أنزل وزني، بعد سنة تقول فجأة أنت عمرك 40 سنة
0: بس كلام.
1: فجأة أنت عمرك 40 سنة طفت 12 سنة تعاني من هذه السمنة، غير جودة الحياة اللي أنت مأذيتك، غير أن الأمراض اللي مصاحبة للسمنة احتمالية تزيد وممكن تأثر عليك ولها أثر تراكمي على مدى الزمن، وانت الى الان ما بديت هذه الرحله.
0: اي نعم، كل شكر لك الدكتور محسن الهاشمي استشاري جراحه عامه وجراحه السمنه والمناظير على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج بودكاست وصفه طبيه. تحيه كبيره مقدمه من فريق العمل من الاعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التقديم شهد الخميس ومحدثتكم عهد الخميس، ومن الهندسه ساره كنكوني، ومن التنسيق والمتابعه منذر عماد. تحيه مقدمه من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صفوح، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت، في هذا اللقاء المتجدد معكم من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى الثامنة مساء.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: ومن التقديم إسراء العسكر ومحمد العدوان،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: والهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: وهذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء،
0: وهذه دعوة للبقاء معنا في مساء الخير كويت على مدى ساعة من المخرج محمد مالالله.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مواصلة تنفيذ مشاريعها الإسكانية الكبرى وفق الجداول الزمنية المعتمدة بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى تسريع توفير الرعاية السكنية وإنجاز المدن السكنية الجديدة.
1: وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح في تصريح صحفي اليوم الأحد إن أجمل الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر إدارة خدمة المواطن خلال شهر مايو الماضي بلغت 42,553.
0: وأضاف الرويح أن تلك الخدمات جاءت بواقع 25,548 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي والموقع الإلكتروني، و 1,888,000 خدمة من خلال مراكز الاستقبال بالمبنى الرئيسي، و 418 خدمة عبر المراكز الخارجية، إضافة إلى 14,699,000 خدمة من خلال مركز الاتصال والخدمة الهاتفية والرد الآلي.
1: وأوضح رويح أن نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال الطرق الرئيسية في جنوب مدينة صباح الأحمد بلغت 78.23%، فيما بلغت نسب الإنجاز الفعلية لعقود البنية التحتية 52% للعقد الأول و 54% للعقد الثاني و 46% للعقد الثالث.
0: وأفاد بأن نسبة الإنجاز الفعلية لعقد الطرق الرئيسية في مدينة جنوب سعد العبدالله بلغت 65%، فيما سجلت عقود البنية التحتية الثلاثة نسب إنجاز فعلية بلغت 13 و 15 و 19 و 14 و 63 و 64% على التوالي.

0: ومن أخبارنا أيضا في مساء الخير كويت، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمطار الحويلة اليوم الأحد أهمية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
1: جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحويلة عقب جولة تفقدية قامت بها لمركز رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية للإطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة.
0: وقالت الحويلة أنها تفقدت مرافق المركز والصالة المخصصة للمراجعين واستمعت إلى مقترحات وملاحظات المواطنين والموظفين في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العمل.
1: وذكرت أنها اطلعت على أنظمة المراقبة والكاميرات وتابعت جاهزية المبنى ومرافقه بالكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أنها وجهت بضرورة معالجة الملاحظات ورفع مستوى الجاهزية بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للمستفيدين.

0: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8 تنفيذا لتوجهاتها الهادفة إلى توحيد الهوية التجارية لقطاع التسويق والبيع بالتجزئة، وبما يعكس مكانة العلامة التجارية الكويتية على المستوى العالمي.
1: وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم الأحد إن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية تعزز توحيد الهوية التجارية البترول الكويتية على امتداد أسواقها المختلفة، ويؤكد مكانة المؤسسة كعلامة طاقة عالمية تنطلق من إرث كويتي راسخ.
0: وأضاف الشيخ نواف الصباح أن هذا التحول يعكس التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ودعم أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق

لأن مجتمعنا يستحق المعرفة من مصدرها. نستضيف في مساء الخير يا كويت متخصصين من مجالات متعددة ليضيئوا للمستمع الطريق بمعلومة رصينة ورأي مسؤول. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت. لطالما آمنت دولة الكويت بأن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق الإنجاز وصناعة الفارق، وقدمت لهم كل أشكال الدعم ليواصلوا رفع اسم الكويت في المحافل الرياضية المختلفة. في لقائنا اليوم نسلط الضوء على النادي الرياضي الكويتي للمعاقين وإنجازات أبطاله وأبرز فعالياته ودوره في اكتشاف المواهب وصناعة قصص نجاح ملهمة. ويسعدنا نستضيف الأستاذ طاري نصار البطي، لاعب في النادي الرياضي الكويتي للمعاقين، نتعرف معه على هذه المسيرة المميزة وأهم النجاحات والتحديات والطموحات القادمة. حياك الله كابتن طاري، سعداء بتواجدك معنا اليوم.
1: الله يحييك طال عمرك ومشكوري على اتفاقكم وعلى دعمكم لنا دائما المعنوي. حاليا انت قاعد تكلمني وانا ترى حاليا بنادي المعاقين وبالملعب، يعني
0: عساك على خلاص خليك عند الكورنر. حياك الله استاذ طاري، وانت يعني فخر لنا ولاعب مميز، وهذا انجاز للكويتيين كلهم مو بس لطاري. لذلك ودنا نتحدث في البدايه عن نادي الرياضي الكويتي المعاقين، وشنو اللي يميزه عن غيره من الانديه؟
1: هي نادي المعاقين طبعا صار له اكثر من يعني متاسس نادي المعاقين من سنه 71 تقريبا، ونادي المعاقين طبعا له تاريخ كبير، فريق السلة وفريق العاب القوة وفريق الجري وفريق السباحة. احنا كانت يعني عندنا هدف معين ندمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، فكانت هذه الرياضة بالنسبة لنا هي دمجتنا مع المجتمع، ان ذوي الإعاقة مو بس انه يقعد بالبيت وياخذ راتب من الدولة وما ولا يدرس لا يسوي رياضة، لا كان هدفنا ان ندمجه مع المجتمع، والحمد لله حققنا هذه الاهداف، يعني خاصه من مساعده مدربين واعضاء مجلس اداره واللجنه البارالمبيه اخوي منصور السيد اوجه له تحيه، والحمد لله حققنا هذا الشيء
0: يعني. اكيد، واحنا دائما يعني في اذاعه الكويت في وزاره الاعلام بشكل عام دائما نسلط الضوء على هذه الانجازات، ونحن كمستوى اعلاميين يعني نفرح ان دائما هناك انجازات لاخواننا من ذوي الاعاقه، في انجازات عالميه رفعوا اسم الكويت، ذهبيات، مراكز اولى، يعني هذا الشيء يعني يسعدنا. وانتم ما انخرطتوا مع المجتمع، انتم منا وفينا، بالعكس انتم مميزين اكثر من غيركم. لذلك خلينا نتحدث عن دعم دولة الكويت لاعبين النادي على تحقيق الانجازات رفع اسم الوطن، كيف كان الدعم من الدولة؟
1: شوف طال عمرك انا اكلمك بصفتين، عندي صفتين، انا اصلا موظف في هيئة الإعاقة وتو تمتعيني ناطق رسمي لهيئة الإعاقة
0: ما شاء الله،
1: ولاعب بنادي المعاقين. انا اكلم لك اذا تبي عن الشغلتين، دعم طبعا هيئة الشباب الرياضة ما قصروا معانا بمعسكراتهم ببطولاتهم دائما، يعني احنا حاليا قاعد نجهز حق بطولة آسيا شهر 10 في اليابان، وعندنا معسكر آخر شهر في مصر، يا مصر أو تركيا، ودائما بطولات العالمية والآسيوية كلها تجهيز، يعني تجهيز قوي بتخطيط بنظم المدرب بإدارة بهيئة شباب الرياضة، فنوجه لهم الشكر وجزاهم الله خير أمانة.
0: يستاهلون أكيد. لكن ودنا أيضا نأخذ فكرة عن آخر بطولات أو الفعاليات اللي راح تشاركون فيها في بنادي المعاقين وأيضا كما ذكرت في اليابان.
1: طبعا إحنا كانت بطولة اللي طافت شهر 2 اللي طاف شاركنا في دبي بطولة فزاع، هذه اللي تصير كل سنة ومؤهلة لبطولة آسيا شهر 10 الجاي، والحمد لله لعبناها وحققنا الميدالية الذهبية وتأهلنا مباشرة لبطولة آسيا أنا وإخواني اللاعبين، والحين تجهيزاتنا حق آسيا، تدري كل لاعب طموحه أنه يوصل للأولمبياد. أنا الحمد لله في سنة 2024 تأهلنا للأولمبياد في باريس ورفعنا العلم الكويت بشارع شانزليزيه، وإن شاء الله القادم أفضل.

0: هذه آسيا راح تأهلنا لبطولة العالم 2027
1: بإذن الله.
0: وأنا حالياً يعني أنا كنت الثاني على آسيا 2018.
1: نعم.
0: وآسيا اللي طافت اللي قبل 3 سنين ما حالفني حظ طلعت مركز الرابع. وهالمره عدم ناخذ ثارنا ان شاء الله ناخذ الاول
1: اكيد ان شاء الله الاول باذن الله. ايضا هذا اللي خليني اسالك ماري يعني اكثر انجاز تفتخر فيه في مسيرتك الرياضيه؟
0: والله اكثر انجاز هو تاهلي للاولمبياد وميداليتي الاسيويه اللي كانت فضه على اسيا. هذا طبعا انجاز لي بالنسبه لي كبير، بس ما وفقنا باسيا اللي طافت، وان شاء الله شهر 10 هذه تشوفون عينكم بالذهب وتباركوا لنا بالمطار ان شاء الله.
1: باذن الله باذن الله. شنو التحديات اللي واجهتك يعني ضاري كلاعب وكيف تغلبت عليها ابرزها؟ يعني
0: التحديات طال عمرك تدري من دولي عاقة كانت في البدايه نظره المجتمع انه ما في دمج مع المجتمع. الحمد لله حققنا، دشينا جامعه الكويت ووصلنا لمستويات عاليه في جامعه الكويت.
1: الحمد لله
0: انا الحمد لله تخرجت بامتياز مع مرتبه شرف، وان شاء الله راح يكتب لنا البعثه الماجستير والدكتوراه. يعني ومع النادي والمجتمع واعطيناهم فكره كامله عن هم المعاقين، شنو هم ذوي الاعاقه.
1: صحيح. وفي فيكم مخترعين
0: وحقق هذا الشيء يعني.
1: مخترعين يعني وعلماء
0: يعني قبل اقول لك مو بعيد قبل 10 سنين كانوا ذوي الاعاقه يستحون ان بعضهم يسافرون حلا فنيوز. لما شافونا نطلع محافل الرياضيه وبالاعلام عندكم ما تقصرون معانا وبالاذاعه وكذا قاموا يتجرؤون قاموا يدرسون يدشون جامعه الكويت. والحمد لله احنا ترى افضل دوله بالعالم عندنا قانون الإعاقة.
1: بالعكس يعني ايضا صار في وعي حتى عند الناس كلهم.
0: طبعاً.
1: وبالعكس ينظرون لكم بفخر وعزه ويعرفون اساميكم وهذا يعني بالعكس احنا نشوفه نموذج طيب. ليش؟ لان في ناس ما عندهم اعاقه وما سوى ربع اللي سويته، فبالعكس انتم تجاوزتوا الاصحاء ورب ضاره النافعه، وهذه خيره ربك ياخذ ويعطي، لكن اعطاكم شيء اجمل وافضل سبحانه.
0: انا بس بوجه رساله للابهات اللي عندهم عيال ذوي الاعاقه، نادي المعاقين مبطل بيبانه للجميع، مدرسه الرجاء بنين هي اللي هم مبطل بيبانها، هيئه الاعاقه مبطل بيبانها لخان ذوي الاعاقه، عندنا كل شيء حق ذوي الاعاقه، دعمهم دراسيا داخل الكويت برا الكويت بالرياضه وظيفيا. اتمنى مو انه يقعد على راتب هيئه الاعاقه وبس يستلم المبلغ اللي 500 او 600 دينار وبس والله على هالراتب هذا ومرتاح. لا، خلي الولد يدرس، خلي الولد يعني خلي يكون انسان طبيعي.
1: وهذا هذا يعني
0: يتزوج يدرس
1: ضاري يعني لما يكون وياكم بالنادي غير الدراسه، يعني بالعكس انتم تصيروا الالهام لانجازاتكم اللي مريتوا في اصدقاء جدد النادي، يعني غير فايده الرياضيه.
0: ترى دشينا نادي المعاقين احنا كنا مدرسه الرجاء هي خاصه حق ذوي الاعاقه، جروب بالصف ما عندنا شيء العصر، كان باص يودينا يبنى النادي، وللحين من 2008 ليومك هذا واحنا مستمرين في نادي المعاقين وفي بوظائفنا، وما شاء الله اكثرنا تزوج وتخرج والحمد لله يعني.
1: طيب شو تقول ضاري اللي كل شخص يعتقد ان الاعاقه تمنع النجاح؟
0: ما تعيقك عن الحياه. الاعاقه ما تعيق يعني احد عن الحياه، يعني احنا بالنسبه لنا اعاقات بسيطه، اذا كانت فينا عاريه بسيطه او كذا، احنا سافرنا الاولمبيات نشوف جميع ذوي الاعاقه دول العالم كلهم. يعني كنا نشوف حالات صعبه جدا يعتمدوا على نفسهم، لا معهم خادم ولا معهم سائق ولا معهم ام ولا اب. اعاقات حرجه، شلل رباعي، المكفوفين نهائيا اللي ما يشوفون، يسافر يا رجل يروح يعدي غارات.
1: صحيح.
0: يعني برحله 15 ساعه 16 ساعه ترانزيت هو مكفوف تنصدم.
1: سبحان الله.
0: يعني تستغرب منه.
1: شنو هالامل وهالعزيمه اللي عندهم؟
0: يعني ما شاء الله عليهم. ليش انا عندنا اخواننا من المكفوفين 7 أشخاص مكفوفين راحوا العمره بروحهم ما شاء الله.
1: صح.
0: الصاحي ما يقدر يروح العمره بروحه يضيع، ما شاء الله 7 مكفوفين راحوا واعتمروا وخلصوا وردوا طيران، يعني فماكو شيء يعيقك يعني اللي يبي يسوي ان شاء الله.
1: صحيح، توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن شلون نقول للمجتمع انه يدعم ابطال النادي؟ شلون يقدر المجتمع الحين اللي يسمعونا شلون يدعمونكم يشجعونكم؟
0: طال عمرك طبعا انتم مو مقصرين معنا، دعم الاعلامي مهم جدا بوقت الحالي، ان تجرون النادي وتشوفون ذوي الاعاقه وتشوفون رياضتهم، تجرون في هيئه الاعاقه وتاخذون وتزورونا في مدرسة الرجاء، هذا اللي يعطي وعي حق المجتمع من هم ذوي الإعاقة.
1: صحيح. قبل أختم وياك ضاري كابتن ضاري، أنت ما شاء الله أيضا المتحدث الرسمي الآن وموظف في هذه الهيئة ولاعب في نادي الرياض الكويتي المعاقين، شنو أبرز الرياضات اللي قاعد تشوفها بخبرتك قاعد يتميزون فيها ذوي الإعاقة بالكويت بالنادي أيضا؟
0: بالكويت طال عمرك احنا هذه 9

0: مرة ناخذ كأس الخليج فريق السلة. ولأول يعني وهذه ثاني بطولة نسويها لبطولة أندية. طبعا السلة احنا عندنا لعبة مميزة جدا في أبطال منهم الكثير، ما بأذكر اسم وخلي اسم، مثل أحمد نيقا، أحمد العدواني، عبد الله خالدي، هذول لاعبين مميزين. أصلا لما كنا نروح نتمرن في تركيا في معسكرات الأندية الأتراك يطلبونهم، تعالوا احترفوا عندنا، فهذا شيء يرفع الرأس يعني أمانة.
1: بالعكس
0: احنا مميزين عندنا ألعاب القوة و فريق السلة يعني
1: يعني يعملوا لكم حساب في الخارج. اكيد اكيد
0: عندنا وتشوفونا.
1: اكيد يعني اكيد بالخارج يعملون حساب للعبه السله لذوي الاعاقه ان فريق قوي.
0: طبعا احنا مسيطرين على كاس الخليج
1: ما شاء الله.
0: اي وغرب اسيا منافسه دائما احنا ومنتخب العراق، بس اخر بطولتين احنا اللي خليناها.
1: الله يعطيك العافية ضاري البطي، يعني أنت ضيف جميل وملهم بهذا الكلام وهذه الإنجازات والمسيرة الطيبة. مشكور ضاري، حاب تقول شيء في الختام؟
0: والله طال عمرك مشكورين وما قصرت، وكنا نتمنى أن نقدر نبطل لكم كاميرا نوريكم أجواء بدرجة حرارة 50 قاعدة مرة بالملعب، ونبيكم تزورونا ونبي نزوركم
1: بإذن الله.
0: وشرفنا فيكم جميعا،
1: عساك على القوة. مشكور ضاري البطي، لاعب نادي الرياضي الكويتي للمعاقين. نلقاك إن شاء الله في اللقاءات القادمة. مع السلامة.
0: الله يجزاك خير. مع السلامة.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت مع تغطياتنا لهذا اليوم. اختتم مركز صباح الأحمد للقلب بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية أعمال المؤتمر الثالث لفشل القلب، والذي شهد مشاركة واسعة من استشاريي وأطباء القلب والمختصين من دولة الكويت ودول المنطقة، وذلك بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية والتقنيات العلاجية الحديثة في تشخيص وعلاج مرضى فشل القلب، وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين بما يسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور خالد الملا رئيس مركز صباح الأحمد للقلب، حيث قال:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور خالد الملا رئيس مركز صباح الأحمد للقلب. رحب فيكم اليوم في المؤتمر الثالث لفشل القلب اللي

0: ايضا برعايه جمعيه القلب الكويتيه. هذا المؤتمر احنا عملناه للمره الثالثه او للسنه الثالثه على التوالي، يضم نخبه من الاطباء المتخصصين في مجال فشل القلب في الكويت وخارج الكويت ومن الخليج العربي. فشل القلب يعتبر من امراض اللي احنا نواجهها من شريحه كبيره من المجتمع، وايضا نشوفها باستمرار بالعيادات والعيادات الخارجيه، وايضا في دخول متكرر بالمستشفى. فنعرض في هذا المؤتمر اخر المستحدثات الطبيه والعلاجات الطبيه الخاصه في هذا المرض وما يتضمنه او ما تتضمنه الاسر العالميه والاوروبيه من خلال توفير العلاج لهذه الفئه من المرضى. احنا اليوم نشوف ما شاء الله تجمع كبير من نخبه من الاطباء من الكويت ومن خارج الكويت ايضا لحضور هذا المؤتمر، وهذا يدل على اهتمام الشريحه الكبرى من الاطباء والزوار في هذا المرض وما يمثلهما هذا المرض من اهميه كبيره للاطباء لمعرفه اخر التطورات في علاج هذه الفئه من المرضى. نتوقع ان شاء الله في السنه القادمه المؤتمر قادم ان شاء الله للسنه الرابعه، وراح نضم فيه ان شاء الله جزئيات اكثر اهميه وخاصه لهذه المرضى فشل القلب، ونضم ايضا دكاتره ايضا من خارج الكويت ومن اوروبا ومن امريكا ان شاء الله لحضور هذا المؤتمر. انا بالنهايه اشكر اذاعه الكويت على لقائها اليوم وعلى حضورها لهذا المؤتمر، ان شاء الله نتوق لرؤيتكم في السنوات القادمه وما يخص مجالات القلب وادائها. شكرا.
1: كما قال الدكتور بدر العياد رئيس قسم القلب وجراحة القلب التالي.
2: السلام عليكم، معكم دكتور بدر محمد العياد رئيس قسم القلب وجراحة القلب في مركز سلمان الدهبوس بمستشفى العدان. شرفنا اليوم بالحضور لمؤتمر فشل عضلة القلب المنظم من قبل المستشفى الأميري، هذا المؤتمر الثالث، وشرفنا أيضا بإلقاء محاضرتين متعلقتين بفشل عضلة القلب. مثل ما الكل عارف فشل عضلة القلب منتشر على مستوى العالم ومنتشر بشكل كبير في الكويت نظرا لانتشار عوامل الخطورة. حوالي 80,000 مريض يعاني من فشل عضلة القلب، وتقريبا 4,000 يعانون من فشل متقدم في عضلة القلب نسبة مقدرة بالإحصائيات العالمية. في هذا المؤتمر تشرفت بتقديم محاضرتين، إحدى هذه المحاضرات كانت عن تجربة الكويت في زراعة القلب، وطبعا بدعم اللامحدود من قبل وزارة الصحة قدرنا نعمل عدد جيد من عمليات زراعة القلب الناجحة لمرضى كويتيين وغير كويتيين، واستعرضنا هذا التطور وهذا التميز في مجال زراعة القلب والعلاجات المتقدمة. وطبعا نأمل إن شاء الله أن تتطور النجاحات والعلاجات المقدمة في فشل عضلة القلب لكي نوفر حل متقدم للمرضى الذين يعانون، وتكون هذه أمل بالنسبة لهم. كواكم الله ويعطيكم العافية. شكرا لبرنامج مساء الخير الكويت.
1: الدكتور مشعل الهجري تخصص قلب وقسطرة تداخلية كان له هذا التصريح.
3: السلام عليكم، اسمي الدكتور مشعل الهاجري، دكتور أمراض قلب لدى الكبار وقسطرة الداخلية. اليوم حضرنا مؤتمر الكويت الثالث لفشل القلب، كان مؤتمر جدا ممتاز، تعرفنا فيه على محترفين في أمراض القلب شتى الدول دول الخليج، ونشكر الدكتور بسام أبو البنات على ترتيبه للمؤتمر، وأشكر إذاعة الكويت مساء الخير يا كويت على تغطيتهم للمؤتمر.
1: الدكتور بسام أبو البنات استشاري أمراض الباطنية والقلب ورئيس المؤتمر أدلى بالتصريح التالي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور بسام أبو البنات. أول شيء أشكر برنامج مساء الخير الكويت على الاستضافة. بالنسبة لمؤتمرنا، يعتبر هذا المؤتمر الثالث حاليا على التوالي، مؤتمر الكويت لفشل القلب، ونحن فخورين أن أجرينا هذا المؤتمر للسنة الثالثة.

هالسنة كانت سنة استثنائية كونها حصلت في ظروف صعبة على الكل. طبعاً إحنا بدون تنسيق يعني ما كنا مرتبين مسبقاً إن يكون ضيوفنا من المحاضرين من دول الخليج العربي، يعني إحنا هذه فكرنا فيها في البداية قبل الأحداث أصلاً. وأعتقد إن يمكن هذه يمكن من أهم الإنجازات أتصور اللي كانت للمؤتمر. يعني إحنا قاعد أسأل الدكاترة اللي كانوا حاضرين، بالنسبة لهم يعني اعتبروا إن المؤتمر هذا جداً ناجح. كل المحاضرين اللي كانوا من دول الخليج اللي ساهموا ويانا، وأشكرهم جزيل الشكر الصراحة، لأن حتى يجون هالدكاترة إن يقدمون، يعني كان تحضير المؤتمر جدا صعب بسبب الظروف. مطار الكويت كان فترة يفتح يسكر، فكنا نغير موعد المؤتمر، بعدين ردينا حطيناه مرة ثانية. الدكاترة بالنهاية هم لهم هم برنامجهم المعين. في دكتورة مريم القصير، هي بحرينية من بس تشتغل بالسعودية من الدمام، صراحة نشكرها جزيل الشكر إن هي وحضرت المؤتمر على الرغم من الصعوبات اللوجستيكية. فهذا أهم يعني أهم شيء بالنسبة لنا. أعتقد الحين اللي قاعد أكلمهم الشباب اللي ويانا يقولون بسام خنسة والمؤتمر هذا مرات الثانية هم بعد بمشاركة من دكاترتنا في الخليج. أعتقد إن إحنا مو مستوى أنزل من الأوروبيين ولا الدكاترة في أمريكا الشمالية. بالواقع إن الدكاترة اللي قدموا يوم محاضرات من عمان، من بحرين، من السعودية، إنزين، من الإمارات، أتصور هذيلا كانوا يعني المستوى المحاضرات كانت بدرجة جدا عالية من الجودة. هذا بالنسبة حق المشاركين. بالنسبة للمؤتمر من إحنا كل سنة أحاول طبعا لما ينجح المؤتمر حسب مقاييس اللي نسمعها. إحنا طبعا ما بيقول إنه نجاح، لأن إذا قلت نجاح مثلا أخاف المرة بعد نختار وكذا، لا، ولكن نحاول إن نحسن قد ما نقدر في كل سنة اللي قبلها. التحدي هو إن شلون إنك لا تملل الناس، يعني بالنهاية هو موضوع وتبي كل سنة تخلق مواضيع جديدة. احنا كنا بالسابق ما تكلمنا عن زراعة القلب في الكويت. طبعا هم بعد لما تتكلم عن الموضوع خلي يكون موضوع ان دكاترة ثانيين راح يستفيدون منه. السبب ان طرحنا مسألة زراعة القلب في الكويت، اصبحت المسألة هذه حاليا بالكويت عندنا قاعدة تجرى في مستشفى العدان. فبالتالي الدكاترة اللي موجودين عندي انا دكاترة القلب سواء بالاميري، بمبارك، بالجهرة، بالفروانية، لازم يكون عندهم علم على انه في شيء قاعد يجرى. اثنين، لازم يصير في عندنا تنسيق، وهذه النقطة اللي ركزنا عليها، ان حاليا احنا في مرحلة واصلين لها ان لازم يصير في تنسيق بين دكاترة القلب في جميع مستشفيات الكويت، شيء يشبه اللي قاعد يسوونه برا. بمعنى انا بالاميري ما عندي زراعة قلب، طبعا بالكويت ما يصير وزارة الصحة مثلا، ما يصير انا بعد اقول حق وزارة الصحة سوي لي برنامج زراعة قلب في كل مستشفيات الكويت. اقتصاديا مو شيء مجدي وشيء جدا مكلف. فعادة تصير ان برنامج زراعة القلب يصير في مستشفى معين، وظيفة باقي المستشفيات تنسق بينهم وبين بعض متى تحول المريض الى من تحول، يصير في عندنا تنسيق. هذا هو الواقع اللي قاعد نسويه احنا في العلاج بالخارج. لما تبي تحول مريض لزراعة القلب في الولايات المتحدة، ما تقدر تحول الحالة كذي، لازم تحولها انت تكون مرتب الحالة، بالكويتي مسمينها تقشر الحالة حق الطرف المقابل حتى ياخذها. أعتقد حالياً كون إن قاعد يصير في عندي أنا زراعة القلب بالكويت، بالإضافة إلى ما قبل زراعة القلب في عندنا هناك زراعة اللي هم يسمونهم الألفاد، اللي هي أجهزة ضخ القلب. في عندنا مرضى حالياً قاعدين ماشيين فيها في المستشفى العدان، هم عندهم حالات كثيرة من هالناحية. فأنت ما قاعد تتكلم عن مرض نادر، بالواقع هذا مرض قاعد تشوفه ولازم تعرف عنه كطبيب قلب، ولازم تعرف شلون تحول المرضى لمرضى العدان. فهذه كانت أول كنا نقول مستوى. الشغلة اللي كنا نحب أن نأكد عليها للدكاترة في الكويت أن مرض فشل القلب في الكويت ما هو مرض نادر. في هناك سوء فهم كبير بالنسبة لي على مستوى الدكاترة أو حتى على مستوى المرضى، يعتقدون أن فشل القلب مرض عادي ولكن مو خطر لذيك الدرجة. احنا في المؤتمر برزنا للمشاركين وقلنا لهم ان في بعض الامراض عيد الشر عنكم السرطانية مثلا على مستوى النساء الثدي، على مستوى الرجال القولون والبروستاتا، نسبة الوفيات

0: الوفيات فيها أقل وايد من وفيات أمراض اللي هو مرض فشل القلب، فبالتالي المرض مو هين. اثنين اللي قاعد نشوفه أنه بالكويت مرض فشل القلب قاعد يصيب أفراد بأعمار وايد أقل من اللي نشوفها في خارج بيسكلي منطقة منظومة دول الخليج التعاون العربية. فبالتالي في أوروبا مثلا المرضى اللي يدشون المستشفى بسبب مرض فشل القلب أكبر منا تقريبا بعشر سنوات، إحنا مرضانا أصغر في العمر، وفوق إنهم أصغر في العمر عندهم العوامل الاختطار أكثر على عمر أقل. بمعنى أنا بالكويت عندي مرض السكري قاعد يصيب 1 إلى 4 تقريبا 25% من السكان، مو حتى من هذا يعني مو قاعد أتكلم عن نفر أو نفرين، لا من عدد سكان الكويت. ارتفاع ضغط الدم موجود عندنا تقريبا مقارنة مع دول اللي هم شمال أفريقيا والدول العربية، احنا عندنا تقريبا 51 في شمال أفريقيا والدول العربية تقريبا نتكلم عن نسبة 43، يظل أنا هم بعد الضغط عندي مرتفع. ومقارنة مع الدول الأوروبية ارتفاع ضغط الدم في الدول هذه اللي هي شمال أفريقيا والدول والعالم العربي، احنا عندنا الضغط بأعمار أقل من الأعمار اللي نشوفها في أوروبا. نفس المفهوم اللي قاعد تشوفونه، سواء لمرض تصلب الشرايين تاجية، ارتفاع ضغط الدم، فشل القلب، السكر، المرض قاعد يحوشنا بشكل أكبر وعلى عمر أصغر. وفوق هذا عندنا السمنة. السمنة بالكويت احنا على مستوى العالم رقم 11 أو 13 أعتقد، إنزين. فبالتالي كل هذه عوامل الاختطار عندي بشكل جدا كبير. فإذا سمحنا حق هالأمور هذه تستمر على المدى البعيد، راح نشوف أن مرض القلب وهذا اللي قاعد نشوفه وكذلك فشل القلب راح يحوش ناس على أعمار صغيرة. في الواقع المؤشر اللي عندنا إياه أن مرض القلب يعني يحوش فشل القلب يصيب ناس تحت عمر 45 بنسبة 30%. فهذا الوضع اللي قاعد تشوفه، أنا كمجتمع إذا ما تصرفت حاليا راح أشوف نفسي في وضع لا يحسد عليه خلال غالبا عقد من الزمن 10 سنوات من الآن. ومن هنيتي مسألة شلون تتعامل مع هالمرض هذا. هذه الأمراض ما يفيد إن الدكتور يكون قاعد في العيادة ويعتقد إنه هو يقدم العلاج. صح أنا قاعد أعالج هني شخص واحد، إحنا ما نتكلم عن شخص واحد، نتكلم عن خلق منظومة صحية تتعامل مع علاج المجتمع كله، بحيث إن نتعامل مع مسألة السمنة، السكر، الضغط، الكوليسترول، السكري، شلون ان انا اغير واخفف من عوامل الاختطار هذه بحيث ان بالنهايه اقدر ان اقلل من احتمالات الاصابه بمرض فشل القلب. طبعا في النهايه ختمنا في بعض الامراض اللي هي نعتقد ان هي نادره في مرض يسمونه الامايلويدوسيس، عفوا ما لها ترجمه باللغه العربيه، وفي مرض يسمونه هوكم اللي هو مرض تضخم عضله القلب الجيني. انزين هذه الامراض كان يعتقد قبل انها هي نادره، بس هي مو بالندره اللي احنا نعتقدها، وايد اعلى من شري، وبالكويت قاعد نشوف حالات. فهذا تقريبا كان ملخص المؤتمر اللي سويناه. وثاني مره بعد اشكر اذاعه الكويت وبرنامج مساء الخير على هالاستضافه، وانا اعتقد ان احنا ما نقدر نشتغل بدون الاعلام، لان انتم بالنهايه ايدنا الثانيه حتى توصلون هذه الرسائل الى الناس. والله ان شاء الله شاف الجميع. شكرا جزيلا.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، ضغوط الحياة أصبحت جزءاً من يومنا، سواء في العمل أو الدراسة أو داخل المنزل، لكن عندما تتراكم قد تؤثر على نفسية الإنسان وتنعكس على علاقته بأسرته وأبنائه. حديثنا اليوم سوف نتحدث مع ضيفة عزيزة عن الضغوط النفسية وأثرها على العائلة، وكيف يمكن التعامل معها بطريقة صحيحة للحفاظ على الهدوء والاستقرار داخل الأسرة. يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر الأستاذة أنوار الشلال، الأخصائية الأسرية والاجتماعية. أهلا وسهلا فيك أستاذة أنوار.
1: أهلا فيك، حياك الله.
0: بداية بودنا أن نعرف

0: الضغوط النفسية، ما المقصود بالضغوط النفسية، وكيف نعرف أنها بدأت تؤثر على حياتنا اليومية؟
1: أول شيء دائما الحياة مليئة كل يوم في مواقف جديدة يواجهها الإنسان في كل مجالات حياته، سواء
0: نعم
1: كانت بالأسرية أو العملية أو حتى تفكيره الذاتي الداخلي لداخل نفسه، يعني تفكيره الذاتي الحديث الداخلي اللي بينه وبين نفسه. الضغط النفسي هو نوعين، نوع خارجي ونوع داخلي. لما نقول ضغط داخلي إن بين الإنسان ونفسه في حديث سلبي يكون يوميا بينه وبين نفسه، مثلا في جلدات، في احساس بالذنب، في دائما الانسان يحاول انه يكون في مثاليه في مواجهه المواقف الحياتيه، فيأثر عليه انه في نفسيته، فتشوفين انه يكون عنده غضب، يكون عنده مثلا تجنب، يكون عنده مثلا ردات فعل. هذا بالنسبه للضغط الداخلي. في الضغط الخارجي اللي هو يكون مع مواقف الحياه والعلاقات وضغط العمل والامور الماديه والامور الصحيه اللي يواجهها الانسان. لما نقول انه وصل مرحله الضغط ان الانسان ما يقدر يواجه هذه المواقف بكفاءه، او ان جوده حياته اليوميه تضررت
0: نعم
1: من هذه المواقف، ما مو قادر انه يواجه، فيشعر هني بالضعف او يشعر ان سلوكياته تغيرت في مواجهة المواقف الحياتية هذه.
0: نعم يعني بودنا أستاذة أنوار أن نتحدث عن موضوع التعامل مع الآخرين. يعني بعض الشخصيات أحيانا تكون سلبية، مستفزة، متعبة في التعامل. كيف نحمي نفسنا من الضغوط النفسية من هؤلاء؟
1: أول شيء لازم الإنسان يؤمن تماما أنه هو إنسان يؤثر ويتأثر. قبولنا إحنا لأنماط الشخصيات المختلفة حولنا وطريقة رفع من قدرتنا ومهارتنا في أن نتعامل مع جميع هذه الشخصيات هو جزء أساسي في حياتنا. يعني علشان أنا أعيش بدون ضغوط لازم يكون عندي مهارات في الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، ولازم يكون عندي إدارة لذاتي، علشان مو كل الناس نمط واحد بالشخصية، ولا أقدر إني أنا أتعامل مع كل هذه الأنماط بشخصيتي اللي تكون مثلا تفتقد مثلا طريقة اللباقة بالكلام، أو مثلا المرونة في قبول اختلاف الآخر، أو مثلا ما أحب إني أسمع نقد، أو مثلا أكون حساس زيادة. هذه كلها صفات شخصية ممكن تأثر في التعامل مع الشخصيات الأخرى،
0: نعم
1: ولكن لما يكون الإنسان متسلح أساسا وعنده مهارات في الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي راح يكون عليه أسهل في التعامل مع الشخصيات الأخرى، حتى الشخصيات اللي ذكرتيها اللي هي الشخصيات السلبية. أنا ما يصير أتجنب كل الناس، ولازم أتعلم كيف إني أنا أتعامل مع هذه الشخصيات المختلفة، سواء كانت شخصيات سلبية أو شخصيات مثلا تكون مريحة أتعامل معها.
0: نعم أستاذة أنوار، يعني أنت قلتي أن الشخص يؤثر ويتأثر بالآخرين، وشيء
1: بالضبط
0: طبيعي لما أنت تقعدين مثلا مع ناس أحيانا تكون، يعني خلينا نكون إحنا صوت المستمع، في شخصيات أنت ممكن تتجنبينها أوكي، ولكن مثلا هناك بعض الأشخاص ممكن تكون بينك وبينها صلة رحم على سبيل المثال، أو إحساس بالمسؤولية. نتكلم عن أو نتحدث عن الشخصية السلبية، ليس الشخصية اللي مثلا يعني نقول إن تسيء لنا بشكل مباشر، ولكن أحيانا مثلا تقعدين مع ناس وايد تشتكي وايد، يعني أنت مثلا من الناس اللي تحمدين رب العالمين على كل أمر، لا هم مثلا عندهم سخط، فهذه الشخصيات تلقائيا أنت يعني تحسين بانزعاج من الحديث معها.
1: طبعا هو مثل ما يكون في شخصيات سلبية تترك أثر علينا بالكلام أو بالسلوكيات السلبية، هناك شخصيات إحنا مجبرين مثلا صلة رحم يكون عندهم نمط سلوكي اللي هو لعب دور الضحية أو التنفيس الانفعالي السلبي على الآخرين اللي حولهم. إحنا ما نقدر إن إحنا نقطع صلة الرحم بس وننزعج بس لمجرد إن هذه الشخصية تبنت هذا الدور. إحنا نقدر نتعامل معاهم بطريقة إن إحنا نتفاعل معاهم ولكن لا ننفعل. يعني ان انا خلاص مهيئ نفسي اليوم انا بالزواره بشوف فلان قريبي، وهذا قريبي اساسا هو عنده نمط سلوكي في لعب دور الضحيه، انا بتعامل معاه اليوم بس بدون ما انا اغوص بمشاعري والإمباثي عندي، واني انا اضع نفسي في مكانه او اتعاطف معاه بشكل يؤثر على مشاعري. انا ادري انه هو يبي يسمع مني طبطبه او يبي احد يسمعه، انا مجرد ما ادور حلول له، ما اتفاعل معاه بطريقه مشاعريه، اسمع واعطيه

0: ردود عقلانية تطمينية فقط، لكن ما انغمس معاه في مشكلته واتفاعل معاه، لانه هذا ما يبي اساسا، هو ما يبي الحلول. دائما اللي عايش دور الضحية لا يريد الحلول، ولكن يبي لفت الانتباه ويبي يظهر بمظهر الضحية حتى يعزز شيء عنده في داخله. فانا ما يصير اني انا اتفاعل معاه واستنزف، لان انا عندي قدرة وعندي طاقة، ما راح استنزف كل طاقتي في كل لقاء معه وهو ما يبي حل. فهذا افضل طريقه تتعاملين معه، اني انا اتفاعل معه، اعطيه تطمين بدون ما انفعل، بدون ما ادور على حلول، بس هذه الطريقه الوحيده.
1: نعم. العلامات اللي تدل ان احد افراد الاسره يعاني من ضغط نفسي ويحتاج الى دعم، شلون نعرف؟
0: يبين لما انت شخص تعرفين روتين حياته، تعرفين مزاجه، تعرفين طريقته في الكلام، تعرفين طريقته في الاهتمام بنفسه وبمن حوله. إذا كل روتين حياته تغير، إذا صحته تغيرت النفسية أو الجسدية، إذا شفتي عليه تغيرات في يومه، مثلا أكله، نومه، غياباته عن المدرسة أو غياباته عن العمل، الجانب الصحي اللي هو شفتي بعض الأمراض الجلدية ظهرت، أمراض الجهاز الهضمي ظهرت، هذه كلها أمور تبين أن هذا الشخص يعاني وكابت وصامت. يعني في مثل ما يكون عندنا في ناس يلعبون دور الضحية، في ناس دائما يظهرون العكس، ان هم متقادرين، ان هم اقوياء، ولكن عندهم درجة الكبت عالية. فتلقينا ما يشتكي، ما يتكلم، ما يفضفض، ما يطلب مساعدة، ما يوزع المهام، يتحمل كل المهام عليه ويحس بالضغط. هذا الشخص تلقين عنده مظاهر جسدية او نفسية تكون واضحة عليه. يجب انك انت اذا كنتي حريصه عليك لما تلاحظين هذه الاشياء، لازم يقعد يتكلم، لازم انه يفضفض، لازم انه تقدم للمساعده.
1: نعم.
0: يعني اما انه مثلا حلول، اما مساعدته في المهام اللي هو شايلها، ممكن يكون عنده بس يبي يفضفض، ممكن تسمعين له. يعني هذه من الاشياء الضروريه لما احنا نلاحظ على شخص عزيز حولنا يعاني بصمت.
1: نعم. أستاذة أنوار، هل الضغوط النفسية يعني لها خطورة مثل التروما؟ يعني إحنا نعرف أن مثلا التروما أو الصدمات لما تصير ممكن تؤدي إلى اضطراب نفسي أو مرض نفسي، هل الضغوط النفسية ممكن تؤدي إلى نفس الأمر؟
0: والله الدراسات الحين أثبتت أن الضغط النفسي الستريس أساساً هو مرتبط بالأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة اللي قاعد تطلع، مثل الأمراض المناعية، الأمراض السرطانية، الأمراض الجلدية، كل الأمراض الحين اللي احنا قاعد نشوفها مرتبطة في الضغوط بشكل رئيسي وأساسي. وهذا الشيء لازم احنا ما يعني نستهين فيه. الضغط يعني يبدأ أول شيء احنا قادرين نواجهه. يعني أي ضغط في الحياة، مثلا خلينا نقول ضغط صحي، ضغط أسري، ضغط مادي، في البداية قدرة الإنسان قادر على أنه هو يواجهه، فما راح يحس أنه هو تعبان. بعد فترة قدرتها تنخفض والضغط ما زال مستمر أو يكثر أو أنه يكون أكثر، أو تظهر ضغوط أخرى مساندة لهذا الباب الثاني من الضغط. مثلا كان عنده ضغط صحي صار عنده ضغط مادي، كان عنده ضغط مادي صار عنده ضغط عمل، كان ما عنده ضغط علاقات مثلا تستنزفه صار عنده علاقات تستنزفه. إذا كان عنده أكثر من باب يضغطه، قدرته راح تنخفض أمام هذه المواقف وأمام هذه الضغوط، فيصل إلى مرحلة إحنا نسميها مرحلة الإنهاك. مرحلة الإنهاك هني لما تنخفض القدرة في مواجهة هذه الضغوط، هو هني جسديا راح يكون تعبان، وأيضا تظهر عندنا تغيرات سلوكية. يعني ما كان يدخن صار يدخن، ما كان عصبي صار عصبي، ما كان مثلا كان اجتماعي ويروح دواوين أو وحدة تروح زوارات فجأة تجنب الناس وحس أنه يبي يكون في عزلة. هذه الأمور يعني ما شوفي، إحنا أمام حلين أمام الضغوط علشان إحنا نحمي نفسنا من الأمراض.
1: نعم.
0: أول شيء إن أنا أعرف من وين الضغط، وين باب الضغط مالي، وهذا الضغط ألقى له حلول ولا لا، وإذا لقيت له حلول شلون إن أنا أخذ، يعني يكون عندي إرادة في مواجهة هذا الضغط وحل ووضع حل لهذا الضغط حتى إن أنا أرفع أخفف علي الضغط النفسي. الحل الثاني إني أنا حل مثلا الضغط هذا ما راح ينحل، موجود يعني
1: طبعا.
0: ما أقدر، فأرفع قدرتي في مواجهة هذا.
1: شلون
0: مواجهة رفع القدرة في مواجهة الضغوط مختلفة. يعني دائما أنا أنصح اللي مثلا عندي بالاستشارات أقول لهم وين مصدر

0: تنفيس الانفعالي اللي يونسك، اللي انت يمثلك. انت تحب ترسم، تحب مثلا تروح النادي تلعب رياضة، تحب مثلا الجانب الروحاني تكثفه، الجانب مثلا الاجتماعي يكون عندك صداقات دائمة، يكون عندك مثلا مجال ابداعي تحاول تبدع فيه. الجانب الابداعي قاعد يفرز عندي هرمون في الدماغ تساعدني على اني اواجه الضغوط اللي تواجه اللي الضغوط اللي انا قاعد اعاني منها في الحياة. هذا واحد. الشيء الثاني، غير اني انا قاعد اشجع نفسي في اني القى لي باب تنفيس انفعالي، احنا نسميه باب التنفيس الانفعالي، شيء احبه اسوي
1: نعم
0: يرفع من هرمونات السعاده، علشان لما اي حق الضغط اللي انا قاعد اواجهه الصعب الا انا قاعد اواجهه بقدره عاليه. الشيء الثاني والاساسي والرئيسي، اني انا افهم، انا لازم يكون عندي وعي وافهم هل هذا الضغط اللي انا قاعد اواجهه حقيقي او لا. كثير من الناس يواجهون ضغوط، يعني بعد انا يجيني باستشاره مثلا واحد اول ساعه يقول عندي ضغوط وعندي امور وكذا، لما اقعد معاه اشوف ان الضغط اللي هو قاعد يعاني منه مو حقيقي ولا هو واقعي. مثلا فكره المثاليه، في ناس عندهم ان لازم اكون انا احسن واحد في العمل، لازم اكون انا احسن ام في التربيه وان انا انهك عشان اطلع ابناء جيدين، انا لازم انك احط انجازات اعلى من قدرتي ومن وقتي. لا، فتلقين ان المثاليه الزايده هذه شيء مو واقعي، فتخيلي ان هذا يكون ضغط غير واقعي وغير حقيقي، انا قاعده ادفع فاتورته من جسدي ومن صحتي ومن علاقاتي ومن وقتي ومن حياتي ومن سعادتي.
1: نعم
0: فلازم اول شيء افحص هل هذا الضغط حقيقي او لا.
1: نعم نعم أستاذة أنوار، يعني أخيرا وليس آخرا، الجانب الروحاني في موضوع مواجهة الضغوط النفسية.
0: أساسي أساسي. إحنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعمة الدين الإسلامي، يعني هذا من أفضل الديانات في أن الإنسان يشعر أن هناك رب، يعني إحنا نعتمد عليه ونسعى في هذه الحياة ونتوكل على رب العالمين،
1: سبحانه
0: ودائما عندنا يعني الخيرة فيما اختاره الله،
1: صحيح.
0: وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الأفكار كلها فيها امتنان وفيها توكل وفيها راحة.
1: نعم
0: دائما الإنسان يقول إن رزقي موجود الحين، راح أخذه، يعني أنا مجرد علي السعي والتوكل.
1: هذا
0: هذا
1: يبعد
0: بحد
1: القلق.
0: ذاتها
1: نعم نعم
0: القلق والضغوط أيضا.
1: صحيح.
0: لما
1: نعم
0: الإنسان يفكر إن أنا في ضغط نفسي علشان إن أنا أخذ هذا المنصب، أو مثلا إن أنا كذا عيالي يكونون في عندهم بركة، ولا إن يكونون ابن صالح ولا ابن مثالي، لا، هذا أنت تبذل المجهود اللي تقدر
1: وكله
0: عليها في
1: بأمر الله.
0: قدرتك
1: نعم
0: وتتوكل على رب العالمين. فالجانب الروحاني الديني اللي هو الدعاء، السعي، التوكل، الامتنان، هذه
1: التسليم. نعم
0: بالضبط التسليم، هذه كلها أمور ترفع من القدرة وتخلي الإنسان متصالح مع نفسه ومرتاح بحياته.
1: نعم كل الشكر لك الأستاذة أنوار الشلال، أخصائية أسرية واجتماعية، عساك على القوة. شكرا لك.
0: الله يسلمك. العفو، حياكم الله.

0: مستمعينا، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام برنامج مساء الخير لهذا اليوم. يعني ضيفتنا كان ختامها مسك مع ضيفتنا الأستاذة أنوار الشلال.
1: نعم صحيح.
0: يمكن فعلا محمد الضغوط النفسية أصبح يعني الكل أو الأغلب يعاني من هذا الأمر، ولكن في البعض قادرين أنهم يتعاطون مع هذه الضغوط. وتكلمنا عن الجانب الروحي، يعني فعلا في ناس
1: توكل على الله،
0: والحقيقة
1: أسراء بالوعي بأن الصحة النفسية مهمة كما الصحة البدنية. الإنسان لا يعني يدمر صحته لأجل الآخرين.
0: صح.
1: حب نفسك بالأول، وبعدها تبدأ توصل هذا الحب للآخرين دون أن تضغط على نفسك بصحتك النفسية، وأنت الذي يعني ستكون بالنهاية الخاسر الأكبر في هذا الجانب. لا حد يهمل الصحة النفسية، لأنها تنتقل أحيانا إلى أمراض عضوية.
0: أكيد.
1: وإلى إحباطات وعدم نجاحات في الحياة.
0: ونفسك بالخير أولى
1: أكيد
0: من الغير.
1: أكيد.
0: أكيد. إذن بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا. في الختام لا يبقى إلا السلام. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وتحيات المخرج
1: محمد مال الله.
0: في أمان الله.
1: مع السلامة.

طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها أمير مختار.

وفي أبرز عناوين جولتنا هذا المساء: مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، انطلاق جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وزير الخارجية السويسري يؤكد أن انطلاق المحادثات في سويسرا خطوة أساسية نحو الاستقرار، الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز، غارات جديدة لجيش الاحتلال على مناطق في لبنان، قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض، وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا، تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. أهلا بكم أينما كنتم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية جمهورية المالديف الصديقة إيروثيام شام آدم، وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح هنأ في مستهل الاتصال آدم بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف الصديقة متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. إلى سويسرا، حيث انطلقت اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود الوفد الأمريكي في المفاوضات مع طهران في سويسرا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة لإحداث تغيير في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، وأن المحادثات الفنية ستسمح للجانبين بالجلوس معا والعمل على حل القضايا المختلفة. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن استعداد واشنطن لتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأكد بانس إلى جوار رئيسي وزراء باكستان الشهباز شريف وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن المفاوضات مع طهران

0: ستبحث إنجاز صفقة جديدة تهدف إلى تغيير الشرق الأوسط. من جهته أكد وزير الخارجية السويسري إنياتسو كاسيس اليوم أهمية المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، معتبرا أن استضافة سويسرا لهذه المباحثات تمثل خطوة أولى أساسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية في قطر ماجد الأنصاري أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محادثات اليوم مع الولايات المتحدة ستستمر ليوم واحد فقط. نبقى في سويسرا، حيث قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا وقد صرح مصدر مطلع لشبكة CBS الأمريكية بأن غروسي سيقود جانبا من المفاوضات الفنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي. في واشنطن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، محذرا من أن المفاوضين الإيرانيين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز. كما هدد الرئيس الأمريكي مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران في بورينغشتوك في سويسرا. ولوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تفرض أي رسوم خلال هذه الفترة. عباس متولي مراسلنا معه التفاصيل.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكان يرد بذلك على إعلان طهران إغلاق هذا الممر المائي الحيوي أمام الناقلات، متذرعة بما وصفته بانتهاكات لوقف إطلاق النار. غير أن الجيش الأمريكي أعلن استمرار حركة الملاحة عبر المضيق، مشيرا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب. كما هدد الرئيس الأمريكي مجددا الأحد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم بدء المفاوضات المباشرة اليوم بين أمريكا وإيران، فيما أطلق نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في سويسرا مفاوضات واشنطن مع القادة الإيرانيين بشكل رسمي. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق. وأضاف: أننا قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. ونشر ترامب للتو رسالة على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال تضمنت المزيد من التهديدات لإيران، فقال إنه يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان الذين يتقاضون أجورا عالية عن إثارة المتاعب، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنضرب إيران بقوة شديدة مرة أخرى تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبقوة أكبر. وأضاف قائلا: كما لن تفرض أي رسوم على المرور في مضيق هرمز بعد انقضاء فترة 60 يوما إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة كجهة حامية لدول الشرق الأوسط لأغراض سداد التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية. وتأتي هذه التصريحات عقب إشادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالتقدم الكبير المحرز في الساعات القليلة الماضية، وذلك أثناء استعراضه لمستجدات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الجارية اليوم في سويسرا. ورغم الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الرئيس ترامب مع إيران، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن قادة العالم ما زالوا يتعاملون مع الاتفاق بحذر شديد، معتبرين أنه يمثل خطوة أولى نحو خفض التوتر وليس تسوية نهائية للأزمة. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي القاهرة رحب وزراء خارجية مصر بدر عبد العزيز

والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار وتركيا هاكان فيدان اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. واعتبر الوزراء في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة، اعتبروا هذا التطور المهم خطوة

0: مسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية. وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدا أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية. كما أثنى على الجهود المحورية التي بذلتها باكستان في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة، مشيدا باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية المهمة. إلى لبنان، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. بدوره دعا الجيش اللبناني اليوم الأهالي إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. التفاصيل مع سحر بشارة.
1: يسود هدوء حذر في الجنوب والبقاع شرقي لبنان باستثناء بعض الخروقات، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة، فيما أطلقت دبابة رشقات نارية باتجاه أطراف البلدة، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة النبطية وعدد من القرى المحيطة بها، حيث تفقد الوحدات المنتشرة في المنطقة مشددا على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وأكد أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مواصلة وحداتها تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي والعمل على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وذكرت الأهالي بضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وقف إطلاق النار جاء بعد إعطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عصر أمس أمرا للجيش بوقف العمليات العسكرية في الجنوب من دون الانسحاب من مواقعه، وذلك بعد يوم دام شهد شن الطيران الحربي عشرات الغارات على الجنوب والبقاع الغربي مرتكبا سلسلة مجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4106 قتلى و12 1153 جريحا. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 قتلى من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ونقل 8 جرحى إلى المستشفيات. سياسيا، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تعهد نيابة عن حزب الله بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، وشدد على أن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش اللبناني، وذلك بدلا من الاعتماد على المناطق التجريبية التي ستبقي الجنوب تحت ضغط النار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ونبقى مع الشأن اللبناني، حيث أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات وقعت منذ يوم الخميس الماضي. من جهته، قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنود الاحتلال من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وأن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أما التفاصيل فمع مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
2: رغم مرور أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق

0: النار. لا تزال غزة تعيش على وقع أصوات الانفجارات وإطلاق النار في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة تبقي المشهد الميداني مشتعلا وتخلف مزيدا من الشهداء والجرحى في وقت يبقى فيه وقف إطلاق النار متعثرا أمام واقع يفتقر إلى هدوء حقيقي على الأرض. واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وفي خان يونس أدى قصف استهدف مدنيين غرب المدينة إلى سقوط شهيد وطفلة وإصابة آخرين، فيما أسفر قصف على ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ بغزة عن سقوط شهيد وجرح عدد من المواطنين. وفي تطورات متصلة أفادت معطيات طبية بوصول 9 شهداء و41 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1021 شهيدا، مع تجاوز الإصابات 3249 حالة، إلى جانب استمرار حالات النقل والإنعاش في ظل ضغوط شديدة على المستشفيات. أما إنسانيا فتتعمق أزمة النزوح وتتزايد معاناة العائلات في مراكز الإيواء والخيام، مع نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية في وقت تبقى فيه المدينة أمام ضغوط معيشية متزايدة. وبين تصعيد ميداني مستمر وأوضاع إنسانية مثقلة، يبقى الواقع في غزة أمام مشهد متصل من الخطر والانتظار دون أفق واضح لوقف هذه الأزمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات الاقتحام التي استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. في القاهرة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا الاثنين اجتماعا مستأنفا لدورته العادية 65 بعد 100 في العاصمة الأردنية عمان برئاسة مملكة البحرين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وقالت جامعة الدول العربية في بيان اليوم إن الاجتماع يتضمن بندا بشأن إقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية بتفويض من القادة العرب، إضافة إلى بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج. هذه الجولة الإخبارية المسائية تأتي لحضرتكم من إذاعة دولة الكويت. في السودان شنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع اليوم هجمات على أسواق ومحطات وقود في عدة مدن بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان. وفي سياق متصل أكد الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت الأحد لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وذكر الجيش أن الهجوم استهدف عددا من المواقع من بينها محلات تجارية في محيط سوق الدلنج، مشيرا إلى أن الهجوم سبقه قصف بالمدفعية الثقيلة للمدينة. في بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي الدعم السريع إلى وقف هجماته على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنية التحتية المدنية. ودعا البيان الأوروبي كذلك إلى السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة بحرية وأمان، إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول السريع والآمن دون عوائق. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل

0: المستودع للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. وحث زيلينسكي السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة، وقال إنها تلعب دورا في شن هجمات الطائرات المسيرة الروسية على المناطق الأوكرانية. في موسكو أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشكافوف أن روسيا لا تنتظر تنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بل النصر وتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من موسكو أشرف الصباغ.
1: دعا مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف الدول الغربية إلى تقييم حقيقي للوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الغربية تحليل التطورات على خطوط المواجهة حيث تتقدم القوات الروسية باستمرار، وأضاف إنهم يخطئون حين يأملون بهزيمة روسيا، وقال إنهم بحاجة إلى مراقبة ما يحدث في ساحة المعركة وعلى خط التماس حيث تتقدم قواتنا تدريجيا وبثبات. وصرح أوشاكوف أيضا بأن روسيا تتوقع النصر وليس تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في ألاسكا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال نحن لا نتوقع تنفيذ هذه التفاهمات أو الاتفاقات، بل نتوقع النصر ونتوقع تحقيق أهدافنا. وأضاف أن أحد أطراف هذه الاتفاقات ليس في وضع يسمح له تماما بتنفيذها، وشدد على أن تصريحات موسكو ووعودها خلال محادثات أنكوريج في قمة ألاسكا كانت ولا تزال تستند إلى موقفنا المبدئي الحالي في النزاع الأوكراني. هذا وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم من الجانب الروسي سيرجي أكسيونوف عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم شنته القوات الأوكرانية بالمسيرات على شبه جزيرة كيرتش. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات واسعة شنها الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نواصل تقديم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم الأحد من إذاعة دولة الكويت. في لندن ذكرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم إعلان استقالته من منصبه يوم غد الاثنين مع تحديد جدول زمني لمغادرته السلطة. وقالت الصحيفة أن ستارمر توصل إلى قناعة بعدم إمكانية استمراره في منصبه عقب مشاورات أجراها مع وزراء ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. في المقابل أكد مصدر حكومي أن ستارمر لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تمسكه بمواجهة أي تحد لزعامة الحزب. في تايبي ذكرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أن الجيش سيجري هذا الأسبوع مناورات تمتد 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، وذلك في إطار خطط التحديث الهادفة إلى جعل تركيز التدريب أكثر واقعية يحاكي ظروف الحرب. وقالت الوزارة في بيان إن مناورات لجاهزية القتالية الفورية ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الجمعة القادم، ووصفتها بأنها جزء من التدريب السنوي المشترك المخطط له للقوات المسلحة، مضيفة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تدريب الوحدات على مختلف المستويات على التأقلم مع بيئة القتال وممارساته خلال مرحلة الانتشار. خبرنا الأخير في هذه الجولة من القارة الأوروبية، حيث تجتاح معظم الدول الأوروبية موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها فرض قيود جزئية على استهلاك الكحول في فرنسا، وإصدار تحذيرات صحية في ألمانيا، وإغلاق مناطق مخصصة لمشجعي كرة القدم في إسبانيا مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية. نصل إلى فقرة حوارنا وتحليلنا السياسي لجولة هذا المساء، نناقش فيها مفاوضات سويسرا. فيما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للتصعيد في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من المملكة المتحدة دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، حياك الله في الكريم.
1: جدل وسباق إعلامي على جميع المستويات، كيف يبدو المشهد مع انطلاق جولة جديدة في سويسرا بعد أيام من تضارب الأنباء حول انعقادها؟
2: المشهد يعني الآن أصبح واقع، يعني واقع أن هناك الآن الاتفاق الآن أصبح في بداية تطبيقاته، وطبعا يعني مباحثات اليوم ولقاءات اليوم تثبت على جدية الطرفين بأن الجانب الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة، وأن هناك جدية في التعامل مع الملفات المهمة جدا، وهي طبيعي الملف النووي والحصار والأموال المجمدة وغيرها من الأشياء المهمة التي كانت عناصر يعني فقط موجودة على هذه على الاتفاق المبدئي. فإذا الجدية كذلك بوجود الأطراف التي قامت

0: ضمانات إلى حد ما، ضمانات لسير هذه المناقشات بجدية كاملة وبمسؤولية كاملة. ويبدو أن كل الأطراف أصبحت يعني في غداد الدخول بجدية في هذه المباحثات.
1: وماذا بشأن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي سيما مع انطلاق هذه الجولة من المفاوضات، وفي أي إطار يمكن تفسير هذه التهديدات الجديدة؟
0: التهديدات هي طبيعة الرئيس الأمريكي، يعني دائما عندما يكون هناك يعني جلسات دبلوماسية وحوارات حول المواضيع المهمة يطلق هذه البالونات من أجل الضغط على الفرق على الجانب الإيراني بصورة خاصة. ولكن هي القضية ليست هذه التهديدات، هي القضية الحقيقة المهمة جدا هي عملية التعامل مع الملف اللبناني. يعني الملف اللبناني هو الذي سيكون يعني ضامن بشكل كبير جدا على استمرارية هذه المباحثات والوصول إلى حلول مستقبلية، أو قد يكون هناك نوع من العقبات لتأخير هذه المباحثات أو عدم الوصول حتى إلى اتفاق نهائي، لأن القضية اللبنانية ليس تحت السيطرة الكاملة الأمريكية. يعني اللاعب الكيان بصورة يعني ثابتة أو بصورة مباشرة هو الذي يتحكم في المشهد اللبناني أكثر ما يتحكم به الجانب الأمريكي، بالرغم من الضغوطات طبيعية. وحتى النائب الرئيس الأمريكي صرح تصريح قوي بأن الجانب يعني جانب الكيان يجب أن يسمع ويصغى، لأن المسألة مسألة مهمة ونحن مضغون في توقيع الاتفاقية أو حتى الوصول إلى اتفاق كامل مع الإيرانيين، وبالتالي يجب على الجانب الكيان أن يوقف عملياته في الجنوب وأن يعني يقف على الأقل في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى المفاوضات، من أجل تبتدي فعلا بشكل جدي إلى التعامل مع الملفات المهمة والرئيسية.
1: وكيف يمكن قراءة تأكيد نائب الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن لتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟
0: نعم، هو هذه لها شقين. الشق الأول وجود النائب الرئيس الأمريكي تعتبر إشارة إيجابية يعني من جانب الوفد الأمريكي إلى الوفد الإيراني بأن هناك جدية كاملة، وأن هذا الشخص منذ البداية هو معارض للحرب مع إيران وللكلفة التي المالية التي طبعا يعني أصبحت مشكلة كبرى في الاقتصاد الأمريكي، وهو قاد المرحلة الأولى في المباحثات في باكستان. ويبدو أن هناك ارتياح إلى حد ما من الجانب الإيراني بأن يعني رئيس النائب الرئيس هو الذي يقود هذه المباحثات وهو متواجد في نفس المكان. الجانب الثاني طبيعي هناك نوع من التصريحات الدبلوماسية أو البيانات التي رافقت الجلسات في فيينا في سويسرا، وهي أتت من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا باعتبارها وبعض الدول طبعا الخليج باعتبار أن هذه الدول هي طبيعي يجب أن تكون متواجدة بشكل غير مباشر في هذه المباحثات، ولكن يجب أن مطالبها تكون على الطاولة كذلك، لأن المسألة الأمنية في منطقة الخليج بصورة عامة هي أهم بكثير، لأن عملية إغلاق مضيق هرمز وعملية يعني المشاحنات أو التصعيد العسكري بصورة خاصة مع دول المنطقة هذا لا يخدم السلم والأمن في المنطقة بصورة عامة، وكذلك لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم اللافت دكتور يونس في تصريحات اليوم والأخبار دلالات تأكيد الرئيس الإيراني أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، ما مدى تأثير ذلك على سير المفاوضات أو حتى في المستقبل؟
0: طبيعي هو الآن الكل يريد التأكيد، يعني يريد أن يعني كما يقول المثل يعني كسر الجليد ما بين الطرفين، عملية إعادة الثقة، كذلك بأن هناك بالذات الملف النووي أو الملف الطبيعي الشاكل الذي أدى إلى بداية الحرب. يعني الحرب عندما قامت لأن هناك ملف نووي وأن إيران يعني تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهكذا. ولكن هذا التصريح يعني هو تأكيد للوفود أو للوفود الآن المفاوضة في سويسرا بأن هذه المسألة تعتبر يعني بالنسبة للإيرانيين ليس ذات أهمية ولن تكون ذات أهمية، كما نعرف السابق. يعني يقول الإيرانيون كذلك بأن هناك فتوى من المرشد السابق بأن إيران لا تمتلك الأسلحة النووية ولا تريد أن تملك سلاح نووي، ولكن طبيعي هناك تناقض في بعض الأحيان في قضية يعني عندما نرى أن هناك تخصيب إيراني بنسبة حوالي 60% بكمية حوالي 450 جرام، فإذا لماذا هذا التخصيب؟ يعني فهذه الإشارة هي طبعا هذه إشارة مهمة جدا من قبل المجتمع الدولي وكذلك من قبل الوكالة يعني

0: كانت الطاقة الذرية كذلك، لأنها لم تستطيع أن تراقب المفاعلات النووية والنشاطات النووية التي متواجدة في إيران. ولكن هذا يدل على أن تطمين يعني أكثر مما هو على واقع الأمر، لأن طبيعي الملف النووي يحتاج إلى كثير من المباحثات، كثير من الجلسات، وكثير من التفاصيل والآلية التي يتم بها المراقبة، وعدم وجود هذا السلاح، وكيفية التخلص من الكمية التي الآن موجودة تحت الأنقاض كما يقال، أو على الأقل التقارير العامة تقول هكذا. طبعا لا يوجد هناك تأكيد كامل من قبل الإيرانيين على أن هذا الكمية المخصبة الآن هي في مكان معين أو تحت الأنقاض كما تذكر التقارير الإعلامية.
1: نعم، بشكل سريع نتحول إلى مضيق هرمز. لماذا برأيك يلوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها والمقدرة بستين يوما دون التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
0: طبيعي هذه طبعا هي يعني نتيجه من نتائج الحرب، هي مضيق هرمز. مضيق هرمز استعمل بشكل كبير جدا وبطريقه حقيقه من الجانب الايراني بشكل خاص، وكذلك حتى من الجانب الامريكي حاول ان يقتطف هذه الورقه من الجانب الايراني بفرض حصار على المواني وكذلك. لكن طبيعي ان هذه مرحله 60 يوم لا توجد اي رسوم ولا توجد اي هناك يعني التزامات في هذا الجانب، ولكن يبدو لي ان هناك الاتفاق المادي وحتى يعني الخطوط العريضه للاتفاق المادي بان ايران مع طبيعي مع التعاون مع سلطنه عمان بان يكون هناك نوع من الرسوم، ليس بمعنى الرسوم ولكن خدمات يعني. فاذا يبدو الجانب الامريكي لم يكن معترض هذه المساله لحد الان، ولكن هذه طبيعي تحتاج الى نقاش والى يعني طبيعي دول المنطقه كذلك، لانها هي التي تطل وهي التي ستتاثر، وكذلك الاقتصاد العالمي سيتاثر بفرض هذه الرسوم. ولكن يبدو لي ان هي هذه الرسوم او المسائل الماليه التي يسعى لها الايرانيون الان هي عباره عن تعويض لما حصل من يعني طبعا المساله الاقتصاديه في ايران يعني منهك جدا الاقتصاد الايراني.
1: نعم
0: الأرصدة المجمدة التي لم تحصل عليها إيران لحد الآن، لكن يبدو لي أن إذا حصلت إيران على نسبة معينة من الأرصدة المجمدة قد يكون يعني عملية فرض الرسوم أو يعني التعريفات أو غيرها ستكون يعني مصيرها لن يكون بشكل كامل الآن هو سيكون تحصيل حاصل، يعني يكون هناك نوع من النقاش حوله في المستقبل.
1: شكرا دكتور يونس لحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي النفط الرئيسية في موسكو دفعت السلطات الروسية إلى فرض قيود روسية على مبيعات الوقود وسط ارتفاع أسعار البنزين وتكدس طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود على بعد مئات الأميال من خطوط المواجهة. في الكويت أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو نقطة ليبلغ مستوى 8759 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 74 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 14 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 398 مليونا و800 ألف سهم عبر 24,143 صفقة نقدية بقيمة 105,900,000 دينار. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 55 كيلومتر في الساعة.

مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 32، شمالا في العبدلي 30، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 28، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيلة شوربة بوبيان 31، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يجعل أحيانا ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون في تمام الساعة 6 صباحا أدنى جزر الساعة 11:05 مساء، موعد أذان الفجر الساعة 3:14، موعد شروق الشمس الساعة 4:49. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا سيداتي وسادتي، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، انطلاق جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وزير الخارجية السويسري يؤكد أن انطلاق المحادثات في سويسرا خطوة أساسية نحو الاستقرار. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. غارات جديدة لجيش الاحتلال على مناطق في لبنان. قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. وتايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. تنتهي جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. سعد بتقديمها على مسامعكم الطيبة خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وصحبني خلالها المخرج أمير مختار. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم هنا الكويت والساعة فيها 8:43. أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج علي غلوم. بداية مع العناوين: مواجهة مرتقبة في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز. التضامن والشباب في مواجهة النصر والجهراء في مجموعة الهبوط. أبطال منتخبنا الوطني للكاراتيه يحققون ميداليتين فضيتين في بطولة آسيا. تونس تودع منافسات المونديال بعد رباعية اليابان. مصر تواجه نيوزيلندا من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني في المونديال. تدريبات البرازيل تشهد عودة نيمار بعد تعافيه من الإصابة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. تقام غدا الاثنين منافسات الجولة الثالثة من مجموعة البطولة لدور زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى الإفحاحيل مع نظيره السالمية في تمام الساعة 7:05 مساء على استاد جابر المبارك. ولمعرفة آخر استعدادات سالمية للمباراة أدلى مدير المركز الإعلامي حسين الفجي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية:
1: فريق أول كرة القدم مستعد لخوض حصة تدريبية وحيدة مساء اليوم تحت قيادة المدرب عاشور، فريق كامل عدد ما عدا غياب اللاعب عبد الرحمن الفضلي ومهند المحاميد للإصابة.

0: الإصابة، غياب اللاعب محترف سيد ضياء للإصابة، وما عاد فريق مباراة مهمة أمام نادي الفيحي، تقربنا من المراكز من الثاني إلى المركز الثالث، وإن شاء الله نكون طامحين نحقق الفوز في مباراة الفيحي.
1: وفي اللقاء الثاني يواجه النادي العربي منافسه الكويت عند الساعة 8:45 مساء على استاد علي صباح السالم. وفي آخر لقاءات الجولة يلتقي القادسية نظيره كاظمة في تمام الساعة 9:45 مساء على استاد جابر المبارك. وحول استعدادات الأصفر للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: نلعب إن شاء الله باكر مباراتنا مع نادي كاظمة في الجولة الثالثة لمجموعة البطولة توب 6 لدوري زين. نسعى من خلال المباراة تحقيق 3 نقاط ونعوض الخسارة اللي فاتت أمام العربي. إن شاء الله جاهزين لمواجهة كاظمة. كاظمة أكيد فريق قوي وفريق يمتلك عناصر مميزين سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله لاعبيننا قادرين على تحقيق الفوز و3 نقاط. مباراة كاظمة إن شاء الله تشهد عودة اللاعب عذبي شهاب بعد انتهاء فترة الإيقاف بسبب الطرد اللي تحصل عليه في مباراة العربي بجولة 18. أما بخصوص الغيابات يغيب أحمد لحية وعبد الله مطاوع ويوسف الحقان بداعي الإصابة. نتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد في استاد جابر المبارك نادي الصديقات الساعة 10:15 مساء لمؤازرة الفريق.
1: ولمعرفة استعدادات كاظمة للمباراة أدلى مدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: إن شاء الله نتمنى أن نقدم مباراة أمام نادي القادسية تليق في اسم نادي كاظمة وتليق في ما حققه من نتائج في قسمين الأول والثاني، و3 نقاط هذه جدا مهمة وتكون دافع قوي لمباراة قبل الأخيرة مع نادي الكويت والمباراة الأخيرة مع نادي السالمية. مشكورين، يعطيكم العافية.
1: تنطلق منافسات الجولة الثانية من المجموعة الهبوط لدور زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى التضامن مع نظيره النصر على استاد الصداقة والسلام في تمام الساعة 8:45. وحول استعدادات التضامن المباراة أدلى المنسق الإعلامي بل وفي المباراة الثانية يلتقي الشباب مع الجهراء على استاد ثامر في التوقيت ذاته.

اتخذت إدارة نادي القادسية قراراً بعدم مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في البطولات المحلية للموسم المقبل، كما قررت الإدارة استمرار المنافسة في بقية المراحل السنية والاعتماد على بناء فريق جديد للمستقبل معتمداً على أبناء النادي من لاعبي المراحل السنية. وجاء قرار عدم المشاركة بعد دراسة متأنية من مجلس الإدارة ومراجعة دراسة قدمها الجهاز الإداري تتضمن الخطة المستقبلية لإعادة بناء الفريق والوصول به إلى المنافسات المحلية في المستقبل، ومن الممكن أن تكون هناك تغييرات مستقبلية للعدول عن هذا القرار. حقق أبطال منتخبنا الوطني للكاراتيه ميداليتين فضيتين لفئة الكاتا ضمن منافسات بطولة آسيا 22 للكبار والمقامة في مدينة بالي الإندونيسية. وأحرز البطل سيد سلمان الموسوي الميدالية الفضية في منافسات كاتا فردي للرجال، كما حصل البطل سيد محمد الموسوي والبطل سيد سلمان الموسوي والبطل محمد أحمد بدر والبطل الصغير سامي دباسي الميدالية الفضية في منافسات كاتا جماعي للرجال.

حصد البطل محمد أحمد ناصر البدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة وسجل رقما شخصيا جديدا بلغ 3 أمتار و70 سنتيمترا ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة والمقامة في مدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية. وتستمر منافسات البطولة التي انطلقت منافساتها أمس حتى 24 من الشهر الجاري.

الأخبار العالمية. تغلب منتخب اليابان على منتخب تونس برباعية بيضاء في المباراة رقم 1000 بتاريخ كأس العالم، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور الأول المجموعة السادسة في مونتيري ضمن كأس العالم. وسجل لمنتخب اليابان دايتشي كامادا، آي سي أويدا ثنائية، وجونيا إيتو، وبهذا الفوز يحتل المنتخب الياباني المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط خلف هولندا المتصدرة بفارق الأهداف. في المقابل تكبدت تونس الخسارة الثانية في المونديال بعد الأولى أمام السويد، وبالتالي فقدت أملها ببلوغ الدور المقبل. حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على حساب منتخب السويد قوامه 5 أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن نهائيات كأس العالم. سجل كل من برايان بروبي 2 وكودي خاكبو 2 وكرنسينسيو سامرفيل أهداف المنتخب الهولندي. في المقابل دون أنطونيو إيلانغا هدف السويد الوحيد، ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط. حقق المنتخب الألماني فوزا ثمينا وشاقا أمام منتخب كوتيفوار ب2-0، عجز به مقعدا في الدور 32 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم. وسجل دينيس أوندافا 2 المنتخب الألماني. في المقابل دون فرانك كيسي هدف منتخب كوتيفوار الوحيد، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الإيفواري عند 3 نقاط. انتهت مباراة الإكوادور وكوراساو على وقع التعادل السلبي دون أهداف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن كأس العالم، وحقق بذلك منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، فيما أهدر منتخب الإكوادور وتحديدا مهاجمها إينار فالنسيا عددا من الفرص المحققة بعدما تألق حارس كوراساو إيلوي روما وتصدى لعدد كبير من التسديدات والمحاولات على مرماه بلغ عددها 15 تصديا. وبعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة حلت ألمانيا في الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32، وجاءت كوديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، واحتلت الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف أمام كوراساو الرابعة. تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال، وسط تطلعات المنتخب المصري إلى تحقيق فوزه الأول تاريخيا بالمونديال ووضع قدما في التأهل إلى الدور الثاني. ويعتلي منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع باقي المنتخبات، إلا أن منتخب إيران يحتل الوصافة، وخلفهما يتواجد بلجيكا ويقبع المنتخب الوطني بالمركز الرابع والأخير. يخوض منتخب أوروغواي لكرة القدم مواجهة مهمة أمام منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، في لقاء قد يضع أحد الفريقين على أعتاب التأهل للدور 32. وتبدو حسابات المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، إذ تتساوى المنتخبات الأربع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عقب تعادلها بهدف لمثله مع السعودية، فيما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما فرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم. شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي عودة نيمار للمشاركة مع زملائه تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام اسكتلندا، وجاءت عودة نيمار إلى التدريبات الجماعية للبرازيل بعد غيابه عن أول مباراتين في المنافسة بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها منتصف شهر مايو الماضي مع نادي سانتوس قبل انطلاق المونديال. ومن المتوقع أن يعاود اللاعب الظهور مجددا بقميص المنتخب البرازيلي أمام اسكتلندا في

الجولة الأخيرة من دور المجموعات. بهذا متابعينا قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: مواجهة مرتقبة في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز، التضامن والشباب في مواجهة النصر والجهراء في مجموعة الهبوط، أبطال منتخبنا الوطني للكاراتيه يحققون ميداليتين فضيتين في بطولة آسيا، تونس تودع منافسات المونديال بعد رباعية اليابان، مصر تواجه نيوزيلندا من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني في المونديال، تدريبات البرازيل تشهد عودة نيمار بعد تعافيه من الإصابة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
2: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية، والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879، كان من أكبر تجار الخيل في الكويت، قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده، وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفائها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.

0: عزيزي المستمع، كما اعتدنا وإياك في برنامج ضفاف المعرفة نتحدث عن الكثير والكثير من المعلومات. ماذا نعرف عن جو الأرض؟ يتألف الجو من طبقة غاز تحيط بالأرض وترتفع امتدادا في الفضاء إلى مسافة 800 كيلومتر، لكن معظم هواء الجو يقع ضمن نطاق 16 كيلومترا فوق سطح الأرض التي تشده إليها الجاذبية، ويتناقص مقدار الغاز فوق هذا المستوى تدريجيا مع الارتفاع حتى لا يبقى إلا القليل حيث يبدأ الفضاء الخارجي. يؤدي جو الأرض أدوارا حيوية في حماية الأرض من شدة الحر والبرد ومن الإشعاعات المضرة التي تأتي من الشمس، وهو يخزن ويحمل الماء والغازات الضرورية للحياة. يؤلف النيتروجين الجزء الرئيسي من حجم الهواء ويليه الأكسجين، ومعهما مقادير ضئيلة من الأرغون وثاني أكسيد الكربون وسواهما. في عملية التمثيل الضوئي تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتطلق الأكسجين، بينما يجري العكس في عملية تنفس الأحياء، والأكسجين يساعد على الاحتراق وبدونه لا تشتعل النار. أما بخار الماء الذي يسبب المطر فمتوافر في الهواء بمقادير مختلفة، ويوجد الغبار في الجو بشكل جسيمات صغيرة جدا من الفحم وغبار الرجم والنيازك الكونية المتفتتة والملح من ماء البحر المتناثر وحبيبات اللقاح والأبواغ النباتية، وتتجمع دقائق بخار الماء حول هذه الجسيمات لتكون قطرات المطر.
1: عزيزي المستمع، إن طبقة الهواء القريبة من سطح الأرض تكون أسخن من الهواء في الطبقات العليا، لأنها تسخن بالحرارة المشعة من الأرض أكثر مما تسخن بأشعة الشمس مباشرة، وهذا القسم السفلي من الغلاف الجوي يدعى التروبوسفير، وفيه تحدث التقلبات الجوية والمناخية، وهو يمتد صعدا حتى منطقة الركود التروبوبوز، حيث تتوقف الحرارة عن التناقص بالارتفاع، وتعلو طبقة التروبوسفير في الغلاف الجوي طبقات أخرى كالستراتوسفير الغلاف الزمهريري والإيونوسفير الغلاف الأيوني. والضغط الجوي هو القوة التي يضغط بها وزن الهواء على سطح الأرض، وهو يتناقص بالارتفاع بسبب قلة الهواء الضاغط كلما صعدت، وعند مستوى البحر يضغط الهواء بمعدل كيلوغرام واحد على السنتيمتر المربع أو مليبار وحدة ضغط، وهذا يعني أن هواء الجو يضغط كل سنتيمتر مربع من جسمك بقدر كيلوغرام، ولكنك لا تشعر بهذا الوزن لأن السوائل والغاز في جسمك تؤثر بضغط

مساو معاكس، ويختلف الضغط الجوي بين مكان وآخر، وكذلك على الارتفاعات المختلفة، وهذا يسبب الرياح التي تندفع من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط الخفيض. وينشأ الضغط العالي غالبا فوق الأصقاع الباردة، والضغط الخفيض فوق المناطق الحارة. وبعض الرياح المنتظمة الهبوب لها أسماء مميزة، وهذه الرياح بالإضافة إلى التيارات البحرية كانت ضرورية للرواد البحريين والمستكشفين، إذ أن سفنهم كانت تعتمد على هذه الرياح في سيرها، وكان على هؤلاء الملاحين أن يعدلوا مساراتهم حسب هذه الرياح أو يتعرضوا لأخطار التوقف.

0: عزيزي المستمع، ما زلنا في الكرة الأرضية. ماذا نعرف عن المناخ؟ المناخ هو معدل حالة الطقس المسيطر في مكان ما على مدى عدة سنين. فقولك مثلا جرينلاند بلد بارد تعبير عن المناخ، بينما قولك يبدو أنه يوم مطير تعبير عن الطقس الذي يتغير من يوم إلى آخر وأحيانا من ساعة إلى أخرى. يتوقف مناخ البلد إلى حد بعيد على مدى بعد ذلك البلد شمالا أو جنوبا عن خط الاستواء، ولطبيعة التضاريس والتوزع اليابسة والبحر في المنطقة أهميتها أيضا، كما تؤثر الجبال وتيارات المحيطات والرياح في تحديد المناخ. وبالإمكان قسمة الأرض إلى مناطق ثلاث من حيث المناخ تدعى المناطق المناخية، فبقرب القطبين الشمالي والجنوبي توجد المنطقتان القطبيتان وهما باردتان جدا، وفيهما يسود الثلج والجليد على مدار سنة بالرغم من أنه لا يسقط ثلج كثير هناك، وهناك فصلان فقط، شتاء مظلم طويل وصيف مشمس قصير يسطع نور النهار فيه كل يوم 24 ساعة. وتقع المنطقة الاستوائية المدارية على جانبي خط الاستواء وهي حارة على مدار السنة. تتميز بعض أقسام هذه المنطقة بفصل رطب وآخر جاف، بينما لا تتميز الفصول بشكل ملحوظ في الأقسام الأخرى. وتقع المنطقتان المعتدلتان بين المناطق الاستوائية والقطبية، وتنعم هاتان المنطقتان بدرجات حرارة معتدلة لا عالية جدا ولا خفيضة جدا، ومع ذلك فبعض الأماكن الأشد رطوبة وإمطارا في العالم تقع في هاتين المنطقتين، وهناك عادة أربعة فصول متميزة: الربيع والصيف والخريف والشتاء.
1: وبين المناطق المناخية الثلاث الرئيسية يمكن تسمية مناطق أخرى كالمنطقة دون القطبية بين القطبية والمعتدلة، والمنطقة دون المدارية بين المعتدلة والمدارية، بالإضافة إلى المنطقة الاستوائية المركزية وسط المداريتين. وهناك نوع آخر من المناطق المناخية يقع في أماكن مختلفة على الأرض، وهو المنطقة القاحلة الجافة، حيث يندر سقوط المطر والثلج. وأشهر هذه المناطق هي الصحارى كالصحراء الكبرى، كما إن منطقة القطب الجنوبي يندر سقوط الثلج فيها وتعتبر منطقة قاحلة وتدعى أحيانا الصحراء القطبية. والمناطق المناخية ما هي إلا دليل تقريبي لمعرفة المناخ، لأن المكان المعين يتأثر كثيرا بما يحيط به، فالأماكن العالية مناخها أبرد من الأماكن قرب مستوى البحر، والمناطق المتاخمة للبحر شتاؤها أدفأ وصيفها أبرد من المناطق الداخلية. وهناك طريقة أخرى لتقرير نوع المناخ في مكان ما، وذلك بفحص النباتات والحيوانات فيه، فإذا انعدمت فيه الأشجار فالمكان إما بارد أو جاف. وفي الجبال لا تنمو الأشجار فوق ارتفاع معين، وهذا يبين أن برودة المناخ تتزايد بالارتفاع. أما مشكلة الصحارى فهي ليست البرد بل انعدام الماء،

0: الشجر ينمو هناك في الواحات أو قرب مجاري المياه، وحيث تتوافر المياه الجوفية دون أن يظهر لها أثر فوق سطح الأرض. وفي المناطق الاستوائية تظل الأشجار خضراء على مدار العام، وقد تثمر في أي وقت من السنة، إذ التغيرات الموسمية تكاد لا تذكر.
1: ضفاف المعرفة ليست مجرد ضفاف، بل هي عالم

0: الأحوال الجوية في وقت ما وليس الأحوال العامة على مدى فترة طويلة. فالطقس هو نتيجة لحالات في الجو جو الأرض، وهذه الحالات تختلف لعدة أسباب، أحدها الوقت من السنة، ويتضمن التقرير عن حالة الطقس أوضاع الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة أي رطوبة الهواء والرياح والغيوم وهطول المطر ومدى الرؤية. ومن العوامل المهمة في درجة حرارة المكان بعده عن البحر، فللبحر في الشتاء تأثير مدفئ على الأرض لأنه يخزن الحرارة من الشمس في الصيف ويفقدها ببطء أكثر من اليابسة، وفي الصيف له تأثير مبرد لأنه يسخن ببطء بالنسبة إلى اليابسة ولأن سطحه يتحرك دوما، فرياح البحر تكون غالبا باردة ومنعشة في الصيف. تتجمع دقائق الماء المتكثفة من بخار الماء في الجو في الظروف الملائمة لتؤلف قطرات الماء، وعندما تصبح القطرات ثقيلة بحيث تعجز تيارات الهواء المرتفعة في السحابة عن حملها يبدأ هطول المطر. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المطر، وجميعها تسقط نتيجة لارتفاع الهواء الرطب. فالمطر الجبلي سببه ارتفاع الرياح عندما تعترضها الجبال، فالهواء يبرد عند ارتفاعه وهذا يساعد بخار الماء على التكثف. ويحدث مطر التصاعد عندما تسخن كتلة من الهواء بحرارة الشمس حتى تصبح أخف من الهواء المحيط بها فتصعد، وأغلب ما يحدث هذا في المناطق الاستوائية، وترافق العواصف الرعدية ظروفا كهذه. أما المطر الجبهي أو الزوبعي فإنه ينتج عن تحرك جبهة دافئة أو باردة في منطقة ضغط منخفض.
1: ويسقط الثلج عندما يكون الجو شديد البرودة وتتألف الكسفة الثلجية من بلورات جليدية متماسكة تجمدت مباشرة من بخار الماء المتكاتف في درجة حرارة دون درجة التجمد فلم تمر بطور السيولة. ويتألف البرد من كريات جليدية صغيرة مصدرها سحابة ركامية مزنية عالية عندما توجد في المنطقة تيارات هوائية عنيفة صاعدة. يحمل الهواء الصاعد قطرات المطر حتى تتجمد ويتجمد مزيد من الماء حولها، وفي كثير من الأحيان تذوب هذه الكريات في أثناء سقوطها ثم ترفع ثانية لتتجمد من جديد، وقد تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى تصبح حبة البرد ثقيلة لدرجة لا تستطيع معها الرياح الصاعدة حملها فتسقط على الأرض حبات كبيرة. والضباب هو بخار ماء متكاثف، لكنه بخلاف الغيوم فهو يبقى على سطح الأرض أو على مقربة منه. والضباب يحصل عندما يبرد الهواء الرطب، فمثلا عندما يكون الطقس صافيا هادئا يبرد سطح الأرض في الليل لما يطلقه من إشعاع حراري، ويبرد معه الهواء الملامس للسطح أيضا محدثا النوع الشائع من الضباب المسمى ضباب الإشعاع. أما الضباب البخاري وهو غير شائع فيحصل فوق سطح ماء دافئ نوعا عندما يمر فوقه هواء بارد فيظهر الماء الدافئ كأنه يتبخر. وأخيرا هناك ضباب التلال، ويحصل عندما تعترض التلال تيارا من الهواء الرطب فتجبره على الصعود، وهذا الضباب هو بالحقيقة غيم طبقي. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.

0: هذه عودة معكم أعزائي المستمعين وبرنامج ضفاف المعرفة، وها نحن وإياكم من معلومة إلى أخرى ومن ضفة إلى ضفة أخرى في بحر المعلومات. ماذا نعرف عن المادة؟ المادة هي كل ما يشغل فراغا وله وزن، ومنها تتألف جميع الأشياء وتكون إما صلبة كالخشب والحديد، أو سائلة كالماء والزيت، أو غازا كالهواء والبخار. وهذه الأشكال الثلاثة هي الحالات الطبيعية الثلاث للمادة. فإذا أخذت مكعبا من الجليد وأحميته في قدر بلطف، فإنه ينصهر ويتحول إلى سائل، وإذا زدت في إحمائه فإنه يغلي ويتحول إلى بخار، أي إلى غاز. الجوامد لها شكل معين وحجم معين، ويقتضي بذل الكثير من الطاقة لتحويل شكل الجامد، أما حجمه فلا يتغير إلا إذا أحمي أو برد، وللسوائل حجم معين أيضا، لكن لا شكل ثابت لها، فهي تتخذ شكل الوعاء الذي تصب فيه. أما الغازات فليس لها حجم معين ولا شكل معين، فهي تنتشر لتملأ جميع الفراغات في الوعاء الذي يحتويها، وهكذا يمكن اكتشاف حدوث تسرب الغاز في غرفة من رائحته المنتشرة في أرجاء البيت. لقد ظهرت عدة آراء حول طبيعة المادة من قديم الزمان، فقال فلاسفة اليونان إن المادة تتألف من أعداد كبيرة من جسيمات صغيرة غير قابلة للتجزئة، أسموها ذرات. وفي العصور الوسطى طوت الآراء اليونانية في عالم النسيان، لكنها بعثت مجددا على أيدي المفكرين العلماء من أمثال بويل ونيوتن في القرنين 17 و18. ثم تقدم العالم الإنجليزي جون دالتون بنظريته الذرية في عام 1803، القائل إن كل مادة تتألف من جسيمات صغيرة تدعى ذرات لا يمكن تجزئتها.
1: عزيزي المستمع، تتصرف المواد المختلفة بطرق مختلفة لأن ذراتها مختلفة. فالماس مثلا يختلف عن الألمونيوم لأنه مركب من نوع آخر من الذرات، ويتعين شكل المادة جامدا أو سائلا أو غازا تبعا لكيفية تراصي الذرات فيها. والذرات تتجاذب فيما بينها، فإذا كان التجاذب قويا كان تراص الذرات متقاربا فتؤلف مادة جامدة صلبة. وفي الجوامد تكون الذرات ثابتة في أمكنتها، وهذا ما يجعل من الصعب تغيير

الشكل الجامد أو حجمه. وإذا لم يكن التجاذب قويا بين الذرات أمكن لها التحرك فتؤلف سائلا أو غازا، وعند تسخين الجسم الجامد تتزايد حركة الذرات أي ذبذبتها حتى تفلت بعضها من بعض فتؤلف سائلا، ويدعى ذلك الانصهار. والجليد مثلا ينصهر متحولا إلى ماء. إن باستطاعة جسيمات السائل التحرك والتنقل بحرية، لكنها لا تتمكن من الإفلات كليا، وهي أكثر تباعدا بعضها عن بعض من جسمات الجامد، لذا تشغل حيزا أوسع. وبإحماء السائل تتزايد سرعة جسيماته أكثر فأكثر حتى ينتهي بها الحال إلى الإفلات من سطح السائل متحولة إلى غاز، وتعرف هذه العملية بالتبخر. ومع زيادة إحماء السائل وتزايد درجة الحرارة تتزايد سرعة إفلات الجسيمات وتتصاعد من السائل الفقاقيع، وهذا هو الغليان.

0: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك نبحر في برنامج ضفاف المعرفة في سفن محملة بالمعلومات لنصل بها إلى نتائج من ضفة إلى ضفة أخرى في ضفاف المعرفة. التغيرات الطبيعية الفيزيائية والكيميائية ماذا نعرف عنها؟ عندما يسخن الجليد يتحول إلى ماء، ويسمى هذا تغيرا طبيعيا، وفي مثل هذا التغير تغير المادة لمظهرها الخارجي فقط، ومن السهل إرجاع المادة إلى حالتها الأصلية، فإذا وضع الماء في الثلاجة يتجمد ويتحول إلى جليد. فالتغير من ماء إلى جليد هو عكس التغير من جليد إلى ماء، وهو تغير معكوس أي قابل للانعكاس. والتحول من ماء إلى بخار عندما تغلي القدر هو مثل آخر على التغير الطبيعي، فعندما يبرد البخار يتكثف ويعود ماء، ويحدث تغير من نوع آخر عندما تحمي قطعة من الورق، فالورقة تسمر أولا وتصبح قصفة ثم تلتهب مطلقة حرارة شديدة وتنتهي إلى رماد، وعندما يبرد الرماد لا يرجع ورقا كما كان، لقد نتجت لدينا مادة جديدة تماما. وهذا النوع من التغير هو تغير كيميائي، والواقع أن الورق يتحول ببطء كل الوقت، ولذا نجد الورق العتيق مصفر سهل التفتت. راجع عزيزي المستمع التغيرات اليومية التي تشاهدها حولك، وحاول أن تصنفها إلى تغيرات طبيعية أو كيميائية. في الطقس الحار تصبح الزبدة طرية، وعندما تعود جامدة فهذا تغير معكوس وهو تغير طبيعي. أما الحليب المتروك فيكتسب حموضة وليس بالإمكان إعادته إلى حليب طازج، إنه تغير غير قابل للانعكاس أي لا معكوس، وهو مثل على التغير الكيميائي.
1: أعزائي المستمعين، إذا مزجنا برادة الحديد مع الرمل ينتج مخلوط أكمد رمادي. بالإمكان فصل برادة الحديد عن الرمل بمغناطيس، وإذا فحصت المزيج بعدسة مكبر تشاهد حبات الرمل متميزة عن برادة الحديد، فلم تحصل هنا مادة جديدة، فهذا المزيج هو إذن تغير طبيعي. رج بعض السكر والماء في كأس فيذوب السكر في الماء، وبالرغم من أن المحلول يبدو صافيا عديم اللون فبالإمكان استعادة السكر بترك الماء يتبخر فتبقى بلورات السكر. فذوبان السكر في الماء تغير طبيعي، لكن إذا غمرت بعض المسامير الحديدية الصقلية في الماء تجد أنها تصدأ بعد حين، والصدأ المتكون هو مادة جديدة نتجت من تفاعل حديد المسامير والأكسجين الذائب في الماء، وإنه لمن العسير حقا استعادة الحديد من الصدأ، فالصدأ هو تغير كيموي. والكثير من التغيرات التي تحدث في الطبيعة هي تغيرات كيموية، فالعشب في جوف البقرة يتحول إلى حليب، وليس من طريقة لإعادة الحليب إلى عشب،

0: تغيرات الحاصلة عند طبخ الطعام هي تغيرات كيماوية، فليس بالإمكان إرجاع شقف البطاطا المقلية مثلاً إلى بطاطا نيئة.
1: ضفاف المعرفة، كل ما هو مفيد في بحور العلم والمعرفة.
2: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
0: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لمزي.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
1: من أدب البادية
2: يا ناجمة الصيف

0: من أدب البادية، إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية،
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: مستمعي الكريم، في هذه الحلقة معي في الفقرة الأولى مجموعة من الشعراء، ونرحب فيهم ونقول يا مرحبا الشاعر سعود البلحطي.
2: يا مرحبا فيك يا ابو عدل.
0: يا مرحبا ابو محمد.
2: الله يحييك.
0: والشاعر حمد بن معترب. مرحبا ابو وليد.
3: الله يبقيك يا ابو عدبي.
0: والشاعر علي الطرقي. يا مرحبا يا ابو خالد.
4: يا مرحبا فيك ابو عدبي. يا
0: مرحبا. شعرانا احنا في بدايه الحلقه، ودائما الوطن مبدا.
4: نعم.
0: وشاعرنا علي الطرقي عندك قصيده وطنيه.
4: نعم، عندي قصيده والوطن يستحق الكثير.
0: نعم.
4: للكويت الشعر ما يوفي لها الشعور، دارنا ولولا موروث من ذو القدم، منزلك بالقمم من ماضيات العصور، ومنزلك يا علمها فوق روس القمم، دونها رجالها مثل الحرارة الصقور، حولت من قممها بطشها بالعظم، دونها والله ان ضيقين الصدور، ودونها والله ان شاحذين الهمم، ودونها والله ان ما لحقنا فتور، ودونها والله ان ما نبيع الذمم، من نواها بشره عادت لها الشرور، يشهد الوقت للي جاهل ما علم، الله اللي مسلطنا على كل جور، ناوي النيه السيه عديم الشيم، الاصيل الكويتي ما يخون ويبور، واقف دون داره صامل محتزم في قياده عريب الساس واف الشبور، سيدي مشعل العدل الشجاع الشهم المحنك اللي كبرت اشداد الامور، سهل الصعب وهونها بحزم وعزم، عزنا بعد ربي ما لحقنا قصور، وحقه اليوم أمرنا سم وابشر وتم، كلنا تحت أمره ما نصد وندور، وكلنا سمع وطاعة لأمير الحزم ولي عهده، صباح الوافي بكل دور، ما توانى العضيد بكل أمر لزم، الفهيم النبيه المستنير الغيور، همه كويتنا ترقى رقي النجم، قلتها والقصايد ما توفي شعور، واحد نديرته النور انسطع بالعتم، جعل دائم لياليها بخير وسرور، وجعل دائم ترفرف فالسماء يا علم،
0: وجعل دائم ترفرف بالسماء يا علم. اللهم آمين.
4: اللهم آمين.
0: الله يعزها ويعز حكامها ويعز شعبها، ودائما حنا بعد نقول مثل ما قلت سمع وطاعة لحكامنا ولولاة أمرنا، وعسى الله يحفظ الكويت إن شاء الله،
4: الله
0: وشعبها من كل مكروه. وشاعرنا حمد بن معترم أيضا عندك قصيدة وطنية.
3: نعم أبو عذبي.
0: نعم، وهذا وقت الشعراء
3: يستحق الوطن.
0: نعم صحيح.
3: فأقول يوم استوى الشعر للشعار، يوم استوى الشعر للشعار، وكل على مرقبه بادي، قلت أكتبه وانضم الأشعار وانقى فرايده لبلادي، أتعب علشانها واختار أبيات بالمسك والكادي، يا كويت حبك بدمي سار يكبر ويعظم ويزدادي، متوارثينه كبار وصغار، وكل لجل حبك يفادي، من بر في حبها ما بار، ولا ينكر الملح والزادي، من دونها نردع الأشرار، واللي في بحر الجهل غادي، في ظل شيخ الحب الدار يصلح ويسعى للمجادي، الشيخ مشعل بعيد انظار، بالعزم والحزم ما حادي، ولي عهده طويل أشبار، حكيم ويعرف الأبعادي، الشعب معهم ومهما صار، ما طاوعوا كل حسادي، تمت ويا عالم الأقدار أسايلك تحفظ بلادي،
0: الشعب مهما معهم ومهما صار،
3: ما طاوعوا كل حسادي.
0: نعم صحيح صحيح. صح لسانك.
3: صح بدنك.
0: صح لسانك.
3: صح بدنك.
0: ونبقى مع هذا الفاصل الوطني.

0: بسبب البادية.
1: رجعنا لكم مستمعنا الكريم، و الشعراء اللي يقدموا قصائد وطنية، نشكر لكم على هذا الحس الوطني. شاعرنا علي خالد الطرقي، شاعرنا حمد بن معترم، صح لسانكم وابدعت، وشاعرنا سعود عايض البلحط،
2: يا مرحبا يا ابو علي.
1: شعراء ابدعوا في الوطن،
2: ما قصروا ان شاء الله.
1: احنا نبيك منك غرض اخر،
2: ابشر ان شاء الله.
1: تبي شو محضرنا؟
2: تبي غزل، تبي قصيد، عادي اللي تبي.
1: والله عاد انت اللي مختار، وانت اللي كل قصيدك جزل.
2: الله يرحم والديك. اقول ما كل من تضحك بوجهه توده، ولا كل من يضحك بوجهك يدانيك، ولا كل رجل بالشدايد تعده، يقل لهم وقت الشدايد حواليك. كم واحد انت تحسبه صاف الموده، خبيث قلبه وداخليه معاديك، لحاجته عندك على طول مده، واليا خلاص من حاجته ما يراعيك. هذاك والله لازم انك تهده، لو ان هرجه بالمجالس يسليك. كم واحد يجيك كله وحده، يعجبك لمن الليالي غدت فيك. هذاك والله لازم انك تشده، نظيف قلب وداخليه، هذاك والله لازم انك تشده، نظيف قلب ولازم انه يخويك. هذا الصحيح وصامل الهرج زبدة، هذا صحيح العلم ما فيه تشكيك.
1: صح لسانك، صح لسانك. شاعرنا حمد بن معترم، بما أنك أنت مختص بالقلطة،
3: يا مرحبا أبو عذبي.
1: يقولون أن من البحور اللي يعني كانت متواجدة بحر القلطة، هل هذا صحيح ولا أنه من البحور المبتكرة؟
3: والله يا أبو عذبي القلطة ما تدرج كبحر،
1: نعم،
3: تدرج كمسمى عام.
1: لا بس أول نشأتها كان لها بحر خاص فيها.
3: ممكن إذا في ذيك الحقبة في لحن مثلا كان دارج عند مثلا الشعراء وقتهم، ممكن يسمونه لحن القلطة.
1: نعم، في كان كان فيه لحن مختص.
3: أي نعم،
1: بدايته اسمه لحن القلطة.
3: أي نعم، كان طويل شوي، وكان أنا يعني أسمع، قريت محاورات وسمعت محاورات يعني في الستينات وفي السبعينات كانت أغلبها على اللحن هذا.
1: نعم.
3: أي نعم، ولكن الآن القلطة مسمى الفن من فنون الشعر، وبحورها يا أبو عذبي لا تعد ولا تحصى.
1: نعم.
3: أي نعم.
1: طيب من البحور اللي دائما نسمعها بالقلطة، بحور ما هي في مثل البحور اللي حنا نعرف، اللي هي مثلا المسحوب ولا الهجيني، ولا فتغنى بطريقة يعني نوع ما غريبة.
3: أي نعم.
1: يعني يكون في بحر أطول من شطر، أطول من شطر، يعني مثل ما يكون العجز أطول من الصدر.
3: أي نعم، هذه يتعمد يجيبها بعض الشعراء، اللي هو مثلا يزيد مثلا. نعم. يكون مثلا الصدر أقصر مثل من العجز، وطالما صفوف تشيل الشيء هذا ماشي يمشي بأمر ودي بين الشعراء، ولكن قليل ما يستخدمونه بعض. دائما شعراء القلطة يركزون على بحر معين ومحدد، ولكن بعض الشعراء أمر ودي يجيبونه من باب التسلية.
1: وهل من مثلا ضروريات الشعر أن يكون مثلا الصدر والعجز على بحر واحد ولا غير ضروري؟
3: والله الأفضل والأسلم أن يكون على بحر واحد، ولكن بعض الشعراء من باب التجربة يبي يحاول ينوع، بعضهم ممكن يجيب القصيدة من باب ابتكار أبو عذبي.
1: نعم.
3: فبعضهم يعني وصل مرحلة أنه يأخذ شطر من بحر وشطر من بحر ثاني متقاربة ويجيبها، فأمر متعارف.
1: شاعرنا علي،
2: نعم،
1: أنت تعتقد بأن الشاعر مثلا اللي مثلا يكون الصدر على بحر والعجز على بحر أنه نوع من مثلا الإبداع ولا نوع من الضعف؟
4: لا، نوع من الضعف أكيد.
1: نعم.
4: القصيدة لو تكون على أساسها، نعم، أي خلل فيها يخلف القصيدة كامل. والقصيدة مثل ما تعرفون كلكم، إذا ما كانت قافية ومعنى ووزن لا تسمى قصيدة، تسمى أي شيء ثاني.
1: هو الوزن مثلا
4: أنا فاهم شاطر بشطر ثاني.
1: نعم.
4: إيه، هذا وزن وهذا وزن. أنا لا، ما أيد هالفكرة.
1: شوف النظام.
4: لا لا، ما
1: شاعرنا سعود.
2: والله أنا أيد الشيخ أبو خالد بكلامه.
1: نعم.
2: أيد أبو خالد وبكلامه وكلامه معقول.
1: تشوف أنه مثلا أنه ضعف من الشعر أنه يكون الصدر هذا بحر و
2: هذا بالنسبة للقلط أو
1: لا حتى بالنظم في شعراء يكون مثلا الصدر على بحر والعجز على بحر والله ولكن متقارب
2: يعني. احنا اللي نعرف ان احمد بن خليل الفرايدي ان في 16 بحر والبحور اذا كانت على نبره موسيقيه واحده ما في مشكله ما يمنع.
1: الحين ابو محمد الدور عندك ونبي نسمع مشاركتك.
2: والله انا حاب اشارك بقصيده لاحد مؤسسين ديوانيه الشعراء النبط
1: نعم
2: للشاعر الكبير مسلم البحيري
1: نعم
2: وقصيده جميله
1: بادره جميله بايضا منك انك تذكر شعرانا الموجودين وهذا هذا يعني حقهم علينا
2: هذا حقهم علينا يا نعم. ابو
1: الشاعر مسلم البحيري من الشعراء المتميزين
2: ممتاز الله يسك. يقول الله ان يقول ان الحدث ملزوم يسبقها الاسباب كل يواجه ما كتب في كتابه واسباب ما بيجيت سلابه للباب غير وين حباه الله بزين ولبابه جيته مراجع عندي اغلاط بحساب مستفسر من غلطة من جنابه قلت العفو يا بنت ما جيت بعتاب بس انشيكي ما ضبطتي حسابه قالت وش اسمك قلت مطبوع بكتاب الشيك عندك واضح بالكتابة ثم خزرتني بطرف العين بس هاب ما كنها تجمع كلام الإجابة قالت أعرفك قبل تدخل مع الباب وارجيك رجوة اللي ترجى سحابه أهلا وسهلا يا البحيري وترحاب يا شاعر قلبي خذاه غدابه قلت أشكرك وأنا أفرك الناب بالناب قالت علامك تبتسم في كآبه قلت الحقيقة منك حاير ومرتاب والله ما ادري خاطرك وش نوابه قلت والله ما ادري خاطرك وش نوابه قالت عجيبه وقلت ليها التعجب وشلون اخلى الماي واطرد سرابه الحب مثل النوم يسري بالاعصاب يجيك لو زادت عليك الرقابه سلامتك يا ابو
1: صح لسانك سان شاعرهم مسلم البحيري شقو الحين عند ابو وليد
3: يا مرحبا يا مرحبا يا ابو عذبي عندي قصيده هلاليه فاقول عيوني من الفرقه تناثر دموعها عيوني من الفرقه تناثر دموعها ونفسي صواديف المحبه تلوحها تعافى الكرى والزاد ما عاد تاكله حزينه وبعد الزين يا كثر روحها فقدت الهنوف اللي بقلبي تمكنت ومن دون الأشعر صرت فالحب طوعها هنوفا عطاها الله من الزين والحلا

0: يا محلى سوالفها ومزين طبوعها، إذا جيت بنشدها وبعرف مكانتي. تقول إن حبي يحرسنها ضلوعها، لازلت أتذكر ذكريات لها مضت، مثل يوم تشعل للملاقى شموعها. قبل ما تفارق كم من طيب تغرسه بقلب ما يشبع من ثماري زروعها. الأيام ما تمشي بسرعة بدونها، وفي قربها يسرع والله أسبوعها. أحس بأنها تقفي ليالي وكم شهر، ومرت سنين طوال ما بدأت رجوعها. وسلامتكم.
1: سلام. صح لسانك.
0: صح عبدنا.
1: شاعرنا علي الطرقي
2: يقول: بين عثرات الليال وبين ودي، راحت الأيام من دون الأماني. والله أنها لو مسافات وتحدي، شفتهم تالين والأول حصاني. كل ما أحسها تعدي ما تعدي، وكل ما زانت تيجي في وجه ثاني. كيف أصدر ضامين والعد عدي، وكيف أجنب عن مكاني في مكاني. وكيف كان الدرب لحلامي يودي، وكيف صار الدرب بحر بلا مواني. ولا يسلي بالطريق المجره هدي، غير من قال استرح واصبر عشاني. واحد سده يبيح مباح سدي، وادري انه من معاناتي يعاني. واحد لو كل ما في الكون ضدي، وشفتها قرب لي من ظلالي كفاني. انقصدني في يسر غصن مندي، وانقصدني في عسر ثبت كياني. كل ما بك اصبع جابي ودي، ولا تلوموني لو اني به اناني. سلام.
1: سلام. صح لسانك. صح لسانك. نشكركم على الحضور، نشكركم على المشاركه. شاعرنا علي الطرقي، الف شكر.
2: تشرف.
1: والشاعر حمد بن عتر،
0: لا شكر على واجبه بعد.
1: شاعر سعود البلحطي، الف شكر. اتمنى ان نلتقي في الحلقات القادمه. شاكرين لكم على حضوركم، ونواصل فقرات برنامجنا.

0: لازلنا نتواصل في برنامج من أدب البادية، ومعي في هذه الفقرة الشاعر فيصل سعود العنزي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور على أبو عذبي، يبرك الساعات.
0: الشاعر باسل الرشيدي، يا مرحبا باسل.
2: تبقى مساك الله بالخير وبرك الساعات.
0: الله يبارك في عمرك. حنا نشكر لكم حضوركم، ونشكر لكم على تعنيتوا وجيتوا عشان تشاركونا. ألف شكر يا شارع.
2: حق واجب تحت أمركم.
0: تستاهلون. بداية مع طبعا الكبير بالعمر، كلكم كبار قدر، فيصل العنزي.
1: ولا عليك زود يا أبو عذبي.
0: أنت
1: أخوي الغالي.
0: أنت كبير بالعمر ومصنف من الشيبان الحين.
1: يا حبيبي العمر يركض.
0: نعم صحيح، العمر يمشي والليالي سنين والدنيا تدور.
1: الله لك عشان كذي قلت.
0: نعم. شاعرنا فيصل، أول شيء إحنا بنسألك، يعني أنت غبت فترة، قطعت عن برامجنا.
1: نعم.
0: عسى المانع يكون خير.
1: والله سؤال يعني في محل أخوي أبو عذبي. إنسان ساعات يحتاج فترة إعداد لنفسه.
0: نعم.
1: يعرف شنو يحدد أخطاءه أو يحدد مراحله في مسيرته في الشعر. لذلك أنا توجهت لمرحلة المشاركة في المسابقات.
0: نعم.
1: وتعلمت، جتني أكثر من خبرة. واكتشفت فيها أن الإنسان لازم بين كل فترة وفترة يقيس تجاربه، يعرف أي حد واصل في كتابته بالشعر.
0: نعم.
1: لأن النجاح قد يكون بسيط أو سهل، لكن أنك لما تستمر في اقتناص نماذج لأكبر شريحة في المجتمع أنك توصل لها تحتاج منك جهد أكثر.
0: نعم.
1: يعني مثلا المشاركات الإعلامية في أكثر من مكان، أو حتى المشاركات الاجتماعية، تختلف كثير عن المشاركات في المسابقات، لأن عندك طروحات أدبية وعندك مواضيع وعندك كذا. لذلك حنا نادر أن تلقى حاليا في المجتمع أحد يكتب عن موضوع قصيدة مثل التكاتف أو التغافل أو فيما لا، لكن أما في البرامج لا، تكون تحت التجربة، فتقدر تقيس نفسك، تقيس مدى شاعريتك فيها.
0: نعم. تعتقد أن المسابقات يعني قدمت للشعر، يعني المسابقات الحالية كنقاد مثلا أو برامج جماهيرية، أنها ضافت للشعر ولا أنها ضرت بالشعر؟
1: لا بالعكس، أنا أعتقد خلقت داخل كل شاعر نقد ذاتي.
0: نعم.
1: وخصوصا في مجال فتح موضوع المسابقات، أنا أذكر لك مشاركتك في مسابقة شعر مليون.
0: نعم.
1: وكان فيني فضول أسمع أبو عذبي شنو قال فعليا. أذكر بالكورونا كنت أقرأ كتاب شعر مليون الستة، لأنه ما كان موجود. فيوم قريت نصك اللي كتبته شاركت فيه، عرفت أن أبو عذبي هذا متمسك بلونه، وعارف هذا روح أبو عذبي. لذلك أنا ما ينتابني شك في شعرية أبو عذبي، لأن شفت تجاربه وتابعته وعرفت شنو نتاجه. كذلك أنا نتاجي كمشارك، أو حتى أخواني شعراء إذا بيشاركون، لازم يكون تحت مقصلة أدبية، عشان يعني لما يجي ينام بالليل أو يقيس نفسه كشاعر يعرف أنه هو في المسار الصحيح ولا لا.
0: حلو. شعرنا باسل، يعني تعتقد بأن المسابقات، يعني وأغلب النقاد يبحثون عن مثلا لون معين، أن المسابقات جعلت كثير من الشعراء يتوجهون إلى لون معين. مثلا بعض الناس يقول الحين الشعراء صاروا يتشابهون، صار أسلوب باسل نفسه، أسلوب فيصل نفسه، أسلوب فلان، صار الأسلوب واحد. قبل كان كل واحد له لون، مثل ما قال فيصل قبل شوي، يقول إن كان مثلا الشاعر جدال ملعبي له لون معين وتمسك فيه في في في المسابقة. ومثلا هذه كثير من الشعراء مثلا يكون عنده لون ويشارك حسب لونه، لكن أغلب الشعراء يكون عنده لون مثلا متميز فيه، لكن لما يدخل مسابقة ما جهل أو علم أو فكرة ما ندري هي صحيحة أو خاطئة، يعتقد بأن اللون اللي يكتب عليه واللي قصايده ينضمها على هذا اللون لا تناسب أو لا تعجب اللجنة، فيختار اللون
2: اللي يجوز للجنة.
0: اللي يجوز للجنة.
2: صحيح صحيح. هذه بغلب المسابقات تكون، خلنا نتكلم على قولتهم، على أهم مسابقة شعرية اللي هي شعر مليون.
0: نعم صحيح.
2: أجزائها الأولى كانت، أنا أعتقد برأيي أن الشاعر حر.
0: نعم.
2: يختار الموضوع اللي يبيه، وكان فيها سلبيات وإيجابيات. أذكر أحد المشاركين شارك مشاركة تقليدية بحت، مدح في شخصية عامة.
0: نعم.
2: مشاركة تقليدية بحت، حتى ما نالت استحسان اللجنة كاملة، وكانت فيها أدوار إخصائية في مرحلة حاسمة. نعم. ممكن هذا عذروبها الوحيد، لكن بدايتها بداية المسابقة أول أجزاء أعتقد للجزء الثالث أو الرابع.
0: حنا نتكلم عن المسابقات بشكل عام.
2: بشكل عامي.
0: نعم.
2: بداية المسابقات دائما تكون في مساحة أكبر للشاعر.
0: نعم.
2: لكن مجرد ما يكون استمراريتها جزئين ثلاث أربع يتقيد الشاعر أما بشروط معينة أما بمواضيع معينة أما بحر معين يتقيد الشاعر وأنا أشوف أن هذا ما يخدم الشاعر. الشاعر حالاته يكون.
0: نعم صحيح.
2: ينطلق باللي يبي ويكتب باللي يبي.
0: احنا ودنا نسمع منك قصيده وعندنا بعد ناقد اللي هو مخرجنا احمد الفضلي فهو من النقاد في في برنامج من ادب البادي.
2: نعم والله نعم.
0: فدير بالك
2: ما يحتاج ما يحتاج.
0: شو يقول باسل؟
2: يقول اضيق والضيق المشاعر والانفاس لا صارت الضيقه بصدري مقيمه ولا هب من كوس الهوى كل نسناس تخف ضيقه خاطري من نسيمه والشاعر اللي ما عرف قدر الإحساس ما ذاق من طعم الحياة الأليمة والكلمة اللي حدها حد الأمواس عديتها رغم العلاقة حميمة ونعادها جاحد ومبغض ودساس أردها مدبولة في صميمة أنا خوي اللي على المجد عساس ماني خوي من يامرون حريمة الطيب اللي خوته ترفع الراس أنا خويه بالليالي العتيمة دامه عدو للرداية والأنجاس ودامه عدو للردى والنميمة عندي قناعة والقناعة لها أساس أساسها خبرة رجال عظيمة أحشم وتلقى من يحشمك من الناس من لا يحشم الناس ما له حشيمة.
0: يا سلام يا سلام يا سلام مبدع مبدع الله يطول عمرك الله يطول من لا يحشم الناس
2: ما له حشيمة.
0: شو يقول الشاعر مرشد البذال؟ يقول وقر العالم تلقى لك وقار وإن حقرت حقرت لو إنك أمير.
2: السلام
0: أبو سعود فيصل النزي عاد ودنا نسمع منك قصيدة.
1: حاضر وبعد بي أشاركم في قصيدة اجتماعية تقول يا أخوي يا أخوي شف فن التغافل والإحساس فن ربينا به مع تربيتنا يا أخوي شف فن التغافل والإحساس فن ربينا به مع تربيتنا لو أنت غافل نعرف الناس أجناس ما كلهم يشبه أصل ماهيتنا الفرق واضح بيننا عن بعض ناس اللي استباحوا في الخطأ ما قبلنا أجواد بالمحظور نتبع بالقياس صحة عقارب بوصلت مجتمعنا ما ننجرف بالعولة ما تحت لا باس العيب عيب ولا يبيح نسبنا ما هو تخلف ننفر العيب نوماس لو السواد الأعظم انزاح عنا ما احنا على المنقود يا مجتمع فاس لكننا نحطب شجر على مهلنا نحرص من باب الأدب دوم حراس حراس في قول ونعمة أثرنا والفارغ اللي ما كمل فيه طرف كاس ما ننظره ونكمله ما تعبنا يا أخوي لو قل الحياة للردى أساس الله طبيعي نشبه اللاش حنا ما نختلف لكن عن باقي الناس حنا أهلنا أحسن وتربيتنا.

0: أدب البادية.
1: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الأسبوعي من أدب البادية. نتمنى أن ما قدمنا ينال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
2: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط. برنامج من أدب البادية.
0: من أدب البادية.
2: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
3: يا نجمة الصيف.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 10 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن ثقته في التوصل لوثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم بالمنطقة. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إنها تريد النصر وتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الجيش الأوكراني استهدف مستودع للنفط في شبه جزيرة القرم في روسيا. تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في 6:03 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في 6:54 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجال الياح والنواصيب والوفرة 30، جزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 50 درجة، الوفرة 48، جال الياح 49، أم المرادم 43، النواصيب 47، وجزيرة جارو 36 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 4:49 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ليالي الإذاعة

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي يطلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، وأيضا طبعا عندنا فقرات متنوعة ونستضيف ضيوف من شتى المجالات. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، تابعونا وخلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا فقرتنا الثانية راح نتكلم عن أخبار فنية، راح نتكلم عن أخبار المسرح، أخبار الألبومات الغنائية الأخيرة، وأيضا دور السينما. وفي فقرتنا الأخيرة فقرة ضيف الليلة معانا ضيفة راح نتكلم معاه

نبدأ معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة وهي فقرة أخبار الديرة. أول خبر معنا أن السماح لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار على مدار الساعة اعتبارا من اليوم الأحد. أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على تنظيم الحركة البحرية وضمان سلامة مرتادي البحر، سيتم السماح لقوارب صيد الهواة والنزهة بالإبحار على مدار الساعة دون ساعات منع اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 21/6/2026. وتؤكد أن هذا القرار يأتي بعد تقييم الأوضاع الراهنة وإتاحة المجال أمام هواة البحر لممارسة أنشطتهم نهارا وليلا دون الإخلال بالمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البلاد. وتدعو الوزارة جميع رواد البحر إلى الالتزام التام بالتواجد ضمن المناطق المسموح بها وفقا للخريطة المعتمدة وعدم الاقتراب أو الإبحار بالقرب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية وكذلك المنطقة الواقعة ما بين شمال وشمال شرق جزيرة فيلكة وجنوب جزيرة بوبيان لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن العام. وتشدد على ضرورة تشغيل جهاز التعريف الآلي AIS طوال فترة التواجد في البحر لما له من دور حيوي في تعزيز الرقابة البحرية وتسهيل عمليات المتابعة والتدخل السريع عند الحاجة. وعلى الراغبين من المتنزهين أو أصحاب قوارب صيد الهواة التواجد في منطقة جون الكويت استخراج رمز الاستجابة السريعة QR من الهيئة العامة للبيئة وذلك من خلال تطبيق السهل. وتنوه وزارة الداخلية بأن الإدارة العامة لخفر السواحل مستمرة في متابعة الوضع البحري على مدار الساعة داعية الجميع إلى التعاون مع التعليمات والإرشادات الصادرة بما يسهم في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن.

0: خبرنا الثاني والأخير، حملة توعوية للتعاون مع الفرق والاستجابة الطوعية. البلدية مهلة لمدة أسبوعين لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة قبل بدء حملة الإزالة الشاملة، استكمالاً للجهود السابقة التي نفذتها بلدية الكويت لإزالة التعديات والعشوائيات، وضمن خطط مواصلة تستهدف حماية أملاك الدولة في جميع المحافظات وتطبيق اللوائح. أعلنت البلدية عن منح مهلة نهائية مدتها أسبوعان، تبدأ من يوم الأثنين الموافق 22 يونيو عام 2026 وتنتهي في 6 يوليو 2026 لكافة المخالفين للمبادرة بإزالة جميع أنواع التعديات في مختلف محافظات البلاد. وأكدت البلدية أنه فور انتهاء هذه المهلة ستنطلق حملة ميدانية شاملة لرصد وإزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني لأملاك الدولة. وفي ختام بيانها دعت البلدية الجميع إلى التعاون التام والمبادرة بإزالة التجاوزات خلال المهلة المحددة، تعليما للمصلحة العامة وحماية الأملاك الدولة وتجنبا لاتخاذ الإجراءات والتبعات القانونية بحق المخالفين.
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

مايكل في مركز جابر الثقافي 20 أغسطس. تستعد خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال أحد أبرز العروض الموسيقية العالمية المخصصة للاحتفاء بإرث نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، الذي سيقام في 20 أغسطس خلال طبعا الفترة هذه. This is Michael، ويعد العرض من الأعمال الاستعراضية التي حققت حضورا لافتا في عدد من الدول، حيث يقدم تجربة فنية تحاكي أشهر حفلات مايكل جاكسون، مستندا إلى مزيج من الأداء الغنائي الحي والرقصات الاستعراضية والمؤثرات البصرية التي تستعيد أجواء العروض التي رسخت مكانة ملك البوب كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية. خبرنا الثاني والأخير عن الفنان والمحامي والمنتج عادل اليحيى. كشف المنتج والمحامي عادل اليحيى عن تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد بعنوان شارع العرب، المسلسل من تأليف الإعلامية البحرينية سوسن درويش وإخراج منير الزعبي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم عبد الرحمن العقل، مرام البلوشي، حمد أشكناني، بدر الشعيبي، حنين حامد، حسن عبدال، فيصل فريد، نور محمود، ناصر عباس، نور الصائغ، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم الشباب. القصة تدور حول شخصية تتعرض لحادث غامض تفقد على أثره الذاكرة، لتجد نفسها في بلد بعيد عن وطنها وأهلها، ومن هنا تبدأ رحلة طويلة مليئة بالأسرار والأسئلة والتحديات.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم ضيفتنا مدربة كويتية آمنت بأن الرياضة مو بس بطولات وميداليات، لا طبعا وسيلة لبناء شخصية الطفل تحديدا وتعطي ثقة بنفسه. من خلال طبعا رياضة التايكوندو قدرت تزرع الانضباط والإصرار في نفوس الكثير من الأطفال. طبعا اليوم راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذه الرياضة وتحديدا لفئة الأطفال. يسعدنا نستضيف مدربة الرياضة التايكوندو الدفاع عن النفس الكوتش أفراح العوضي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا حلا.
0: حياك الله معانا ونشكرك على قبولك الدعوة.
1: الله يحييك.
0: في البداية احنا ودنا نتكلم أول شيء شنو يعني رياضة التايكوندو.
1: رياضة التايكوندو هي نقدر نقول هي طبعا من الفنون القتالية، تحت مظلة الفنون القتالية، حالها حال الكاراتيه، الجوجيتسو، الألعاب القتالية الثانية. الفرق إن احنا نستخدم ريولنا أكثر من أي شيء ثاني. يعني عندنا الركلات تقريبا 80% نستخدم الركلات، نعتمد على ريولنا أكثر، ولكن هي بالنهاية رياضة من الفنون القتالية.
0: عدل، هل هي خطرة مثلا أو تسبب إصابات خطرة؟
1: هو كل الرياضة تسبب إصابات، يعني هي مو إن هي خطرة، هي أي رياضة أنت تدشينها فيها إصابات.
0: صح.
1: هذا طبيعي، بس طبعا أكيد مع التدريب مع المهارة يتعلمها، السيفتي اللي إحنا نلبس الأطفال، عندنا سيفتي اللي هو واقي الرأس واقي الصدر، طريقة التدريب بعد يعني تكون شوية سيفتي، ما تصير يعني إصابات وعد. ولكن هي يعني أي رياضة طبيعي فيها إصابات
0: على حسب الحركة.
1: أكيد
0: عدل، لكن احنا دخلنا حاليا موسم الصيف والإجازة طبعا طويلة، ويعني البعض ما يقدر يسافر، يعني طبيعة العمل وكذي، نبي أهمية استغلال وقت الطفل بالرياضة تحديدا.
1: أنا عندي مو بس الصيف، المفروض أنه طول السنة، لأن الطفل عندنا احنا بالكويت صراحة يفقد هذه سالفة الرياضة. يعني وقت المدرسة تلاقينا طول الوقت يركز بس على الدراسة.
0: دراسة صح، لأنه ما عندهم وقت على فكرة.
1: أوكي أنا أقول لك شغلة، أنا عندي مجموعة قاعد تحضر.
0: أي.
1: يعني مو إنه ما في وقت توتلي، هو هي مسألة ترتيب، يعني
0: تنظيم وقت.
1: بالضبط، يعني ما نقدر نقول ما في وقت، لأنه فيها هالقاعدين ملتزمين صار لهم 5 سنين وقريب يأخذون الأسود.
0: صح.
1: يعني فإذا هذيل عندهم الله يحفظهم وقت، فأكيد هو يعني
0: لا يعتمد، خلني أقول لك شغلة، يعتمد على الياهل ينام الظهر يقيل ما يقدر يروح.
1: هذا هو ترتيب. بالنهاية شنو طبيعة الطفل، شنو طبيعة البيئة اللي هو عايش فيها، يعني في أشياء صح ظروف، ولكن هو في وقت إذا رتبوا جداول اليهال.
0: عدل.
1: بس هو المفروض طول السنة، يعني بالذات الألعاب التخصصية. الحين أنا ما أتكلم عن الكامب، الكامب اللي هو يكون مثلا الكامبات الصيفية اللي يروح من 9 الصبح للساعة 1، تعرفين التسلية. أنا أتكلم عن الرياضات التخصصية، التايكوندو، السباحة، التنس، هذيلة مطلوب منهم استمرارية.
0: صح.
1: عشان يوصل حق مستوى معين لازم يستمر. يعني دائما أقول حق الأهالي بالذات فنون قتالية بالذات التايكوندو، خلي يستمر الطفل، راح تشوفين النتيجة، بس لازم استمرارية. فصح إن الحين صيف، إحنا النوادي التخصصية شوي تصير يحطوننا على سايد، لأن يروحون حق النوادي اللي تصير
0: شاملة.
1: بالضبط، اللي تصير فيها أكثر
0: كرة قدم،
1: لأن
0: سباحة،
1: صيف بالنهاية.
0: صح. ويكونون
1: قاعدين الصبح ما في شيء، فيفضلون النوم،
0: وقتهم طويل ويبون تنوع بالرياضات،
1: والصبح هم يعني الطفل لا يقعد بروحه، فيروح النوادي.
0: وعلشان ما يمل، على فكرة في بعض الأطفال مثلا إذا حطيتي بلعبة واحدة يمل منها، فلما تحطينه بنادي شامل في سباحة، في كرة قدم، في مثلا مثل ما ذكرتي حضرتك التايكواندو أو رياضات قتالية، فهني ممكن يصير تنوع عنده ما راح يمل.
1: صح.
0: يعني
1: أكيد
0: بيومه.
1: أكيد.
0: لكن احنا ودنا نعرف ليش تنصحين دائما الأهالي بلعبة أو رياضة التايكواندو تحديدا مقارنة بعض مثلا الرياضات أو بعض الأنشطة الثانية؟
1: الأمانة أنا ما قارنها يعني أنا ما قارنها مع الرياضات الثانية اللي هي الفنون القتالية. أنا منهجي أوريدي اللي أنا حاطته مع التايكواندو يشتغل على شخصية الطفل.
0: شلون؟
1: يعني بما معنى احنا كنادي يجونا أطفال شخصياتهم ضعاف، تقريبا أطفال متعرضين حق تنمر، إحنا كنادي لنا طريقة بحيث إن نخلي هذا الطفل من طفل يخاف من الفنون القتالية، طبيعته يخاف. يعني هو مطقوق بالمدرسة، فتخيل تبينا لعبة ويدري إنه راح ينطق، فش يصير في ردة الفعل، ما يبي يدش النادي. إحنا شغلتنا إن هذا الطفل من يجي عندنا نشتغل عليه بحيث إنه يحب التايكوندو، يحب الفنون القتالية، شخصيته تتغير يدافع عن نفسه. فيها مراحل. الحين النوادي الثانية طبعا أنا مو ضدهم، بالعكس هما شغلهم صح، إن هما يبون اللاعب يكون جاهز، وهذا الصح. لاعب يبي يلعب عشان يطلع بطولات، هذا الطبيعي حق أي لعبة فنون قتالية. بس لأن إحنا ماسكين سالفة التنمر، فقعد ناخذ الأطفال اللي مثلا شخصيته ضعيفة، اللي يبكي وايد، الطفل تدرين هذا يبي له معاملة خاصة. هذا ما تقدرين تاخذينه تقولي له يلا دش العب فايت، ما تقدرين تصارخين عليه، ما تقدرين مثلا تزفينه، ما تقدرين، لأنه هو ياي مخترع. تزفينه متى؟ لما يصعد بالحزم. يعني في وقت معين، مو من البداية. بالبداية لازم يحب
0: اللعبة، صح؟
1: بالضبط، لازم يحبنا، يحب اللعبة، يحب النادي. من يصعد ويكبر على اللعبة شوي، هني انت عاد كمدرب يتقبل منك.
0: عدل. لكن انا ودي اعرف الاقبال اكثر شيء، البنات ولا الاولاد؟
1: انا عندي الصبيان الصراحه.
0: الصبيان
1: في كلاس بنات؟ لا عندي كلاس بنات، والحين ما شاء الله فتحنا حتى حق،
0: بس البنيه ما شاء الله عليها ما ينخاف عليها، صح؟
1: كلهم ينخاف عليهم.
0: لا بس البنيه انا يعني من وجهه نظري احس ان مثلا البنيه مو نفس شخصيه الولد. يعني البنت يعني ما شاء الله ماخذه حقها وزود، في صبيان لا تلاقينهم صغار يعني ما عندهم لسان، مظلومين شوي.
1: ترى مو كلهم، لأن الحين ترى يعني بالنهاية لو تشوفين تربية الأمهات صايرة وايد الخوف الزايد على الطفل، سواء بنت ولا
0: هذه هادمة شخصيتها.
1: هذه مشكلة كبيرة احنا عندنا،
0: صح؟
1: يعني فعلا مشكلة كبيرة.
0: تصدقين ما أدري ليش، يعني شنو السبب؟ يعني احنا أول ما كان كذي معانده.
1: أنا أقول لهم ما أدري، أنتوا يعني تتقعد تسلون فيهم بروجكت، تعدونهم بروجكت تشتغل، يعني في شيء غلط. لأنه احنا اول يعني انا مثلا عن نفسي اول لما كنت اروح النادي انطق اطق عادي، عندي ما عندي مشكله يعني، صح. وما اروح اشتكي حق امي ولا حق ابوي،
0: تاخذين حقك بنفس الوقت
1: عادي. وبعدين حتى لو التمرين يتعب طاف، حتى لو زفني المدرب عادي، شنو ما يصير عادي. الحين انت لو يتعب الياهل، الاهالي يكلموني كوتش ترى هو تعب، فيعني تخيل شو تسوين. أقولها خليه يتعب عادي، شو المشكلة؟ هو لازم يتعب،
0: صح؟
1: هو إذا ما تبينه يتعب عيل وديه مثلا يعزف أورج يسوي شيء فني، يرسم، هني ما رح يتعب. بس انت جايبته فنون قتالية طبيعي رح يتعب. فهذه شوي الخوف اللي ما يبون الراحة دائما، ما أدري يمكن كلتشر وايز، يمكن طبيعة الأمهات.
0: عدل. لكن أنا ودي أعرف أكثر شيء يعني على الأولاد ولا على البنات؟
1: يعني أنا قاعد أشوف على الأولاد إيه وايد،
0: هذه مشكلة كبيرة صراحة.
1: مشكلة وايد،
0: يعني هو ولد بالتالي خلي يتعب، شو المشكلة؟ وهذه فنون قتالية بالعكس تعلمه وتقوي شخصيته وتعطيه ثقة بالنفس وتخليه أصلا يدافع عن نفسه.
1: هو لما يدش الطفل فنون قتالية راح يتعلم يدافع عن نفسه، ما عندنا مشكلة. بس الأمهات حتى ترى الأبهات بعد، مو بس الأمهات يعني، أول كان أمهات أفهم هالشيء، الحين حتى الأبو الحين نفس الطريقة، نفس يعني الكاركتر قاعد يختلفون علي الشخصية. إيه والله نفس الشيء، فما فرق عندي الأبو والأم نفس
0: اثنينهم يخافون،
1: اثنينهم أوكي مو مشكلة. هو يتعلم فنون قتالية بس هم راح يعني هم بالمدرسة راح يتعرض إلى ناس الطقة، طبيعي حتى لو قاعد يتعلم، لأنه هو بكل مرحلة عمرية راح ياخذ الاكسبيرينس. حتى لو قاعد يتعلم شنو ما يتعلم، استيل قاعد يتعلم بالمدرسة، يطقونه ويحاول يدافع عن نفسه، يرد يقوي نفسه بالتايكوندو، ويرد مرة ثانية يتعرض حق مواقف. هذه طبيعة الحياة يعني.
0: عدل.
1: أهما لا، إذا دخلتها الشهر تايكوندو ونطق أسبوع الجاي كوتش شون ما دافع عن نفسه، ما راح يدافع الحين. He need time. لازم وقت.
0: زين متى يدافع عن نفسه يعني؟
1: لازم شوفي، هو مو ما راح يدافع
0: الشخصية.
1: هو مع الوقت راح يتعلم يدافع. هو عقل الطفل مو نفسنا، يعني مثلا يا خلينا نقول بالزوارة، هذه وايد تصير. بالزوارة ولد طق ولد خالته، ترى الطفل مو ما يقدر يطق ولد خالته، بس مرات يخاف من أمه،
0: صح؟
1: مرات طريقة التفكير غير عن إحنا فاهمين، إحنا نروح نقول دافع اللي يطقك طق، لأن إحنا واعين فاهمين. هو طفل، فردي أنت نزلي حق مستوى عقله، راح يخاف، ان مثلا ام الولد تزفه راح يخاف ان الولد ما يلعب معاه على عقله.
0: صح.
1: اي فهم شوي لازم ينزلون حق مستوى عقل الطفل، مع الوقت راح يتطور مع التدريب مع الاكسبيرينس بالحياه تطلع شخصيته تمام
0: عدل. لكن احنا ودنا نعرف من القصص اللي طبعا تصادفينها في يومياتك في النادي، ودي اعرف مثلا هل كان في طفل مثلا متنمرين عليه، خلينا نتكلم عن الاولاد، اذا كان مثلا ولد متنمرين عليه او مثلا كان مطقوق بالمدرسه ومثلا دش اللعبه هذه تحديدا تايكواندو فعلا حسيتي عقب ما تعلم وخذ الحزمه وصار يعني مثلا صارت شخصيته قويه وبنى شخصيته؟
1: اي عندي وايد، يعني عندي خنا مثلا اتكلم عن حمزه. حمزه من الاطفال اللي كانوا وايد يعني بالمدرسه تنمر وكذي، الحين اسم الله عليه ما حد يجيسه، بس صار له سنه ونص يتمرن الطفل، ما يقيب يعني ما يقيب، رمضان صيف موجود، فما شاء الله شخصيته، مع ان امه كانت وايد تحاتي شخصيته وايد وايد اختلفت.
0: متى بينت الشخصيه بالاختلاف؟
1: في اطفال ترى عقب أربع كلاسات والله العظيم يتيني فويسات من الأمهات، كوتش فرق علي، دافع عن نفسه شخصيته بسرعة، يعني عرفتي اللي
0: بسرعة استجاب.
1: إيه وفي عقب ستة أشهر وفي عقب سنة وفي كل واحد وشخصيته، عشان كذي أنا دائما أقول لهم هي مسألة طولة بال.
0: صح.
1: يعني صبر وطولة بال
0: عدل. لكن يعني من وجهة نظرك من خلال تدريباتك للأولاد والبنات، شو الفرق بين تدريب الأولاد عن تدريب البنات؟
1: ماكو فرق،
0: اثنينهم نفس الاستجابة
1: نفس الشيء. إيه لأن شخصية أنت قاعد تتعاملين مع شخصية. بنت مثلا تخاف تدش الكلاس، بنت عندها بانيكينج يعني مرتبطة بأمها حيل،
0: تعلق.
1: نفس الشيء الولد مرتبط بأمه، عندي ولد هذا شوية أنني عبد المحسن الله يحفظه، الحين هو حزام تبارك الرحمن، هو حزام أصفر سكند ليفل، هذا الطفل قعد أسبوعين بالكلاس قاعد، الأم تبي أقولها خليه قاعد، خليه طالع عادي خليه، لما حب المكان وحبني وقام يستحي مني، يعني قام يستحي أني أزعل عليه، بعدين دخلنا الكلاس، الحين هو بكى لأنه تدري أنت متعلق بأمه، هو الحين قاعد يبكي يبي امه وما يبي ضيق خلقي. اي هذه
0: صعب هذا.
1: اي هذه اللي صارت. أي. وبعدها اسم الله عليه الحين تعالي شوفي الحين هو عندي، اول امه ما يعني ما يصير تطلع برا، تصير مناحه. لازم الام موجوده، يعني تمينا وايد ستبس اشتغلنا معاه، الحين هو عندي وامس اي امس هو المفروض يروح نادي العلمي، وحتى قلت له الحين راح تقعد 3 اورز بدون امك، قال عادي، فشو شخصيته.
0: أي.
1: اول شنو كان الحين
0: صح.
1: شنو كان المدرسه الحين اختلف، قام يدش بروحه، فهذه الاشياء تفرق، بس ستيل قاعد يحضر ويتمرن، هي كذي اللعبه يبي لها وقت.
0: عدل، يعني ذكرتي حضرتك الحزام الاصفر، احنا ودنا نعرف يعني الوان الحزم والليبلات.
1: ابيض أصفر برتقالي، طبعا أنا حاطة في شغلة بالاتحاد، هو مو محطوط الحزام اللي يصير فيه يعني مثلا أصفر وبالنص سترايب أبيض،

0: هذا أنا حاطته بمنهجي. هذيل الحزم الاسترايب هو تشجيع حق الطفل من أشوف شخصيته فرقت. فمثل ما تقولين تحطين بنزين بالطفل.
1: صح.
0: فبنفسجي أخضر أزرق بني.
1: بين حزام وحزام إيش كثر الفترة؟
0: على حسب الشخصية. هذا عندي في نوادي كل 3 أشهر حزام، كل 2 شهر حزام. أنا لأن أنا قاعدة أتعامل مع شخصية.
1: صح.
0: على حسب شفته والله فرق. هو كان أبيض، عبد المحسن كان أبيض، هو ليحي مو متمكن من التايكوندو 100%، بس ما قام يبكي، قام يدش الكلاس، قام يقعد، رفعته اللي بسترايب هذا مالي أنا تشجيعي.
1: اي اي.
0: هو طار من الفرحة، فالحين قام يجي عشان يبي يتعلم تايكوندو. فأي كذي
1: عشان الحزام الأصفر،
0: الأصفر الكامل
1: عدل
0: وخذه
1: عدل. احنا بنريح لك فاصل قصير الكوتش أفراح العوضي، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الكوتش في رياضة التايكواندو الكوتش أفراح العوضي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: طبعا احنا تكلمنا عن الرياضة قبل الفاصل، تكلمنا عن الأحزمة وأيضا تكلمنا عن المواقف والتجارب مع الأطفال. احنا ودنا نعرف أغرب وأحلى موقف صار لك مع أحد الأطفال.
1: أحلى يعني شون أحلى أحلى وأغرب؟
0: يعني تحسين قصة غريبة وأول مرة تمر عليك وبنفس الوقت قصة نجاح.
1: والله كلهم قصص نجاح. يعني أنا عندي أطفال يعني حتى من ذوي احتياجات الخاصة فترة دربنا ما شاء الله، يعني أشوف وايد يعني وايد يتطورون باللعبة، أما جسديا يستمتعون أنهم يون. عندي مثلا تقريبا الحين أنا عندي بعد طفل شوية طيف توحد ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه هيزا فايتر. هذا من يعني من قصص النجاح اللي عندي. وايد عندي قصص نجاح لأن كل طفل وحالته
0: ومهارته.
1: إيه.
0: لكن يعني ممكن تستقبلين أطفال يعني داون؟
1: مو على حسب الحالة. يعني ما عندي مشكلة، بس لازم أشوف الحالة. إذا راح تستفيد ما عندي مشكلة، بس إذا ما راح تستفيد.
0: شلون تقيمين الحالة؟
1: لأن أنت تدرين الداون ليفلات، توحد نفس الشيء ليفلات.
0: صح.
1: فأنا
0: إذا كان طيف ممكن،
1: يعني إذا يقدر يتماشى مع الأطفال الموجودين ما عندي مشكلة. كانت عندي بنت داون ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها رمضان اللي طاف مع البنات تلعب، بسم الله عليها ولا كأنه، فعادي. بس إنه لازم أبي أتأكد إنها راح تستفيد.
0: صح.
1: عشان ما تشترك وآخر شيء ما تستفيد.
0: عدل. لكن في خلال فترة التدريب الطفل المشاغب أسهل بالتدريب ولا الهادي والانطوائي؟
1: طبعا المشاغب يخلينا نحوس معه، بس بعدين يهدى. هي التايكوندو عموما تهدي الطفل، يعني اللي عنده مثلا دائما يقولون الشيطان الاندفاعي يهدى يعني. وما أدري دائما يدزوا لي الأطفال اللي فيهم ADHD يعني للعلم، مع ان انا دائما اقول لهم ليش تجيبوا لي يعني دوش ولا نش ما شاء الله عليهم، بس يهدون باي تايم. يعني هو ما يركز يبلش يركز مع التايكوندو، يبلش يركز ياخذ الاوردر صح. فترى هذا لا تدريبه وهذا لا تدريبه.
0: عادل.
1: يعني المشاغب يطلع فايتر قوي، الطيب والهادي وشخصيته حلوه هم يطلع فايتر، بس ياخذ له وقته.
0: عدل. لكن الحصة الصباحية أفضل بالنسبة لك؟ يعني حسيتي ولي أهل يستفيد ولا الحصة المسائية؟
1: إحنا دائما مسائية لأن تدري مدارس، فما راح
0: حتى بالصيف.
1: والله إيه حتى بالصيف، لأن الكامبات يعني في شغلة إن دائما الأهالي يقولوا لي كوتش فتشي كامب. أنا مو ضد الكامبات، بس أنا يعني النادي نفسه والمنهج لا رسالة. من أيب تعرفين من أخلي كامب وست ساعات راحت رسالته؟
0: أي.
1: هو لا رسالة.
0: شنو الرسالة؟
1: هو يقوي شخصية الطفل من طفل ضعيف إلى طفل قادر يدافع عن نفسه. فأنا مو حابة أطلع برا هالسالفة.
0: عدل.
1: ولأني أنا كوتش مدربة، يعني النادي الصيفي هذا اللي الصبح يسوونه يبيله وايد يعني
0: شغل
1: شغل ولون وبوفك وكذي. لا يعني لا احب اعطي
0: يصير كنا حضانه.
1: اي ما بيقول
0: صح
1: ما بيقول كنا حضانه، بس هو يعني النادي هو متخصص بشيء معين، فحابه امشي بنفس الخط.
0: صح، نفس النهج. لكن احنا ودنا نعرف، في بعض الاهالي مثلا عندهم يعني اعتقاد، يعني ما ندري اذا هو خاطئ ولا لا، احنا بنسالك والله انا ما ادخل بنتي مثلا فنون قتاليه، يعني تصير عدوانيه ممكن، او يعني تصرفاتها تصير مثلا نفس تصرفات الاولاد، عشان كذي ساعات يتخوفون. هل هالكلام صحيح؟
1: انا يعني ما يخالف، انت رايحه نوادي صح؟ جمات صح؟
0: صح.
1: تشوفين اللي موجودين مثلا ترى في وايد منهم مثلا بنات تشوفينهم كأنهم ريايل ما دشوا تايكوندو. ما لنا علاقة
0: على حسب الشخصية.
1: ما لنا علاقة.
0: صح
1: ولا غلط؟ على البيئة، على التربية، ما له شغل. أنا البنات اللي عندي كلهم تبارك الرحمن، لو تين تشوفينهم قبل لا تدش الكلاس حمرة، وأقولها بس يا أنت

0: تتدربين. فاحنا اصلا نقول لهم نفهمهم انت هني انت فايتر، انت برا انت بنت، انسي موضوع ان اعيش الدور. فما عندنا هالشغله. يعني انا لحد الان ما شفت من التايكوندو حتى من دفعتي طلعوا لاعبات او مدربات
1: عدوانيين مثلا.
0: ما شفت الصراحه، يعني لحد الان ما شفت من التايكوندو. شفت برا بالشارع، اي صح شفت يعني بالشارع بالجمات اي، بس يرجع حق البيئه
1: عدل. لكن في بعض الناس يقول لك مثلا لعبة أو رياضة التايكوندو تخلي اليهال مثلا يحترمون الآخرين، أو يعني حتى تعلمهم الانضباط، شلون؟
0: اي عدل، لأن احنا اوريدي بالكلاس عندنا قوانين، عندنا رولز، عندنا يعني انت نعلمه شلون انت لازم تدش تحترم، تحيي المدرب، تحترم المدرب، تحترم الطفل اللي يمك اللي انت قاعد تشتغل معاه اللي انت قاعد تلعب معاه. ففي قوانين لازم يمشون عليها. فباي تايم تشوفينا، يعني انا مثلا انا اليوم بالنادي انا ما دربتهم، كوتش يوسف دربهم. بس لما طلعوا من النادي الاطفال اول شيء شنو سووا؟ وقفوا قدامي حيوني وراحوا بيوتهم، يعني كاحترام حقي انا. مع ان انا ما دشيت، انا كنت رايحه كذي يعني لان عندي اذاعه، فما عدل. ما في وقفوا حيوني وراحوا. يا لازم نحيي المدربه اللي اوريدي قاعد درب، يعني اللي صاحبه المكان ولا اللي قاعد دربنا. هذا جانب من الاحترام.
1: عدل، يعني هذا الجانب انتوا تعلمونهم
0: اكيد
1: قبل اول ما يدشون
0: مع اللعبه مع التدريب، هذا كله يكسبه، يعني مع التدريب يكسب هذا الاحترام.
1: عدل، يعني كان عندك مثلا طفل من النوع العدواني او مثلا يعني مشاغب او يطيق حتى يعني اقرانه، لاحظتي انه فعلا انضبط عقب لعبة التايكوندو؟
0: وايد عندي وايد اطفال كانوا كذي. مع الوقت يعني اذا طق زميله كلمناه يعني شجعه، ما يصير انت قاعد تلعب معاه، لازم شوي ما تاذون بعض، تشوفينهم مع الوقت خلاص.
1: عدل، لكن في خساره الاطفال في بعض الاحيان مثلا الطفل اذا خسر او مثلا انطق تلاقين يقعد يسوي مناحه بالمكان. أي. صح.
0: أي.
1: حتى ببيوتنا احنا نلاحظ كذي، لكن انا ودي اعرف في النادي شو يسوون.
0: احنا طريقه، او انا اقول لك انا من ضمن المنهج دائما اسوي منافسات اعناد اللي اقثهم فيها ويجيب ميداليات. وقبل لا ابلش اقول لهم شوفوا احنا عندنا 3 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية، انتم مثلا 20 لاعب، مو الكل راح ياخذ ميدالية. اللي ما اخذه، اللي ما فاز الحين شد حيله حق الشهر الجاي، المنافسه الجايه، مو نهاية العالم، ما نبكي ما نزعل. فخذوا على الوضع خلاص. الحين عرفوا الشهر اللي طاف سوينا المنافسة، كم واحد خنكت العبرة، كم واحد انقمت. زين، بس دايما أقول لهم ترى يعني إحنا بنعلمكم إن في البطولة إذا خسرت ما أستسلم. يعني هذا نفس البطولة، ما أستسلم. وين أنا وين ضعفي؟ أشد حيلي عشان أقدر أنا أفوز. فإحنا كمدربين لازم نفهمهم كذي. مع الوقت خلاص يصير عنده عادي، مو عادي الخسارة، بس أتقبل عشان أصلح.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف الأعمار اللي تستقبلينها في النادي.
0: 5 سنين أنا أفضل، لي يعني 15 سنة. بعد هال15 مو وايد يعني ننزل. بس في شغلة، ترى احنا فتحنا حتى كلاس حق حريم. اي والله، هم اللي يبون سيدات. فأمهات الحين يتدربون معنا.
1: عدل، لكن ما في عمر محدد
0: حق يعني البنات من عمر 5 سنين ومفتوح. الصبيان لا، من عمر 5 سنين لـ15 سنة.
1: عدل، لكن ممكن واحدة مثلا كبيرة تلعب هذه اللعبة، ما راح يأثر عليها؟
0: لا عادي. عندي اليوم ما شاء الله، اليوم مدربة أنا 4 أمهات، لا أم و3 بنات، أعمارهم 30، واحدة عمرها 40، عادي.
1: أنا أتكلم عن مثلا 50 و60 ممكن؟
0: لا، هو ما راح تحصلين 50 و60. بالكويت شوي، أنا رحت معسكر هنغاريا وتمرنت مع واحدة عمرها 70 سنة باي ذا واي، عادي، وكانت حزام أصفر.
1: أيه.
0: بس هذا بهنغاريا، إحني 45 سنة تقول شوي فيني حيل، مستحيل تلاقي.
1: لا بالعكس، الحين صار في وعي كبير.
0: أتمنى
1: أصلاً. أنا قاعد أشوف النوادي كلها كبار سن.
0: لا الجمات إيه، بس مو تايكوندو، ما راح تيجي تقول شاي وأنا learn how to fight يعني.
1: أيه.
0: يعني أتوقع، ما أدري، ما صارت.

0: عندي بس أتمنى.
1: يلا ان شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: احنا ودنا نعرف شنو الاخطاء اللي دائما يسوونها بعض الاهالي مع ابنائهم وتحديدا في هذه الرياضه.
0: الخوف الزايد، انا اشوف هاي الخوف الزايد ما يعطون سبيس حق الطفل.
1: شلون؟
0: بما معنى صار موقف بالنادي، هي تي تحل الموضوع. طفل عمره 13 سنة مأنس حزامة وما تدق عليه، 13 سنة خلاص يعني هو عند خي، هو يدز واتساب ليش يعني
1: كبير.
0: اي هذه الاشياء ما تخلي يعني كنا لازم انت تعتمد علي. انت بحياتك كلها لازم تعتمد علي. هذه من الاشياء اللي تقلل من يعني ما تخلي الطفل يقدر يتصرف وما يتعلم من تصرفه ترى. وعادة قلت لك الخوف الزايد اشتطاط، طبعا الاهالي كلهم مشتطين، يعني مثلا تقولي لهم لا تفتحون الباب، لان انا في عندي رول بالنادي ان الباب من يتسكر ما تفتح الباب. انا اصور لك بالسناب لا تفتح، لان من تفتح الباب من الياهل يشوفك خربت لي التدريب كله. طبعا ما يقدرون، ما يقدرون ينطروني اي اروح اي مقعد بسرعه يفتحون الباب فيخربون على عيالهم.
1: صح.
0: يعني عدم التعاون، يعني هذا انا اسميه عدم تعاون. يعني انت خل انت شنو، انت شنو تبي تشوفينه قاعد ينقز مثلا؟ يعني شوفيه لما يلعب، حيو ما قاعد يسوي شيء. فذس از سمثينج، الاهتمام الزايد وايد اللي تهتم اللي تخاف اذا طاح اخترعت اذا هذا هم نفس الشيء. انا عندي شيء وايد ما احبه يتصرفون بدال عيالهم. حتى مثلا ابي يتعرف على هالرفيج او هذا الولد، هي تروح تعال كل معاه العب معاه، ما يبي يمكن. ما يصير،
1: هي تختار له
0: كل شيء، كل شيء هي تسويه بدال الطفل. انا هذا كله ترى عندي بالنادي، يعني اقول لها خليه، انت ليش يعني مثلا ولد، مثلا دز ولد عندي بالكلاس، والله الام ثاني يوم اتي تخيلي الطقدار بالحار عشان تقول لي كوتش ترى هو قال لي ان زميله دزه. قلت زين كان قلتي له؟ يقول لي عندي قاعدي في البيت لاتين، بس قولي له كل حق كوتش افراح. يعني انت حين جيتي ترى ما راح اهتم وايد لان جيتي، بالعكس ضيقتي خلقي. لو مخليته هو يقول لي صدقيني راح احل الموضوع، لان انا بيهم يتصرفون.
1: صح.
0: انا بالياهل طبيعي تعال وقول شنو مشكلتك، ما هذه الشغله ما يخلونها، يعني هذه هاي مشكله شوي يبي لها هم شوي يحلونها.
1: عدل، ما فكرتي ان مثلا تعطين محاضره او مثلا دوره كذي على السريع في بدايه تسجيل الاطفال النادي حق الامهات والابهات؟
0: والله بالانستغرام انا ترى قاعده اتكلم واتكلم وبالسناب طول الوقت اتحكي،
1: او مثلا منشورات معينه.
0: ما هو شوفي هو سلوك. انت الام من تيج تشرحين لها اي صح كوتش، ثاني يوم كوتش ترى طق ولدي. فانا شوفي انا بالعكس انا احب اوعي، بس اوعي عن طريق السوشيال ميديا.
1: صح.
0: لان ما راح اقدر واحده اكلمها، يعني اتس تو ماتش، وما تقدرين تقنعين كل واحده. ترى ما يخالف الام، ما يخالف بالنهايه هي ام لها عاطفتها لها ولدها، ما تقدرين يعني ما تقدرين ان انت تغيرينهم كلهم، ولكن توعين بالسوشيال ميديا.
1: عدل، تبارك الرحمن مبين من طريقة كلامك يعني والله صدق انك انت مهتمة، عشان شي قلبك محترق ان مثلا لا تخافون الخوف الزايد. أيوة على عيالكم.
0: يعني
1: فعلا
0: أيوة
1: ترى كلامك صحيح،
0: يخافون.
1: الخوف الزايد على العيال تحديدا الاولاد على فكرة تهدم شخصيته
0: وايد،
1: وتخليه مو صاحب قرار، وتخليه يعني حتى ما يعرف يتكلم ولا حتى عنده اسلوب ولا يقدر يسيطر على اي موقف راح يواجهه في حياته. للامانة احنا وصلنا للختام والحديث جدا ممتع معاك، واستانسنا واستمتعنا معاك، أسئلتنا حتى ما خلصت، لكن نبي كلمة أخيرة حابة تقولينها في نهاية طبعا هذا اللقاء.
0: أتمنى من الأهالي يحطون برنامج رياضي وقت الدراسة، خلي نضمون ويحطون برنامج رياضي سواء تايكوندو سواء تنس واتفر الرياضة اللي هم يدخلون عيالهم، ويخلونهم يمارسون الرياضة، راح يشوفون فرق، راح يشوفون فرق وايد، مو بس بالصيف لا، يكون طول يعني لايف ستايل، يعني لايف ستايل طول السنة، يرد يدرس عنده رياضة يسويها، يرد البيت ينام يقوم ثاني يوم مصحصح حق المدرسة، راح يشوفون وايد، حتى ترى بدراسته راح يفرق معه معهم، راح يشوفون الفرق حتى بالدراسة.
1: عدل، كل الشكر لك الكوتش أفراح العوضي على كلماتك، وأيضا على طبعا نصايحك الجميلة للأهالي، كل الشكر لك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن ثقته في التوصل لوثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم بالمنطقة. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إنه يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مقتل 7 أشخاص جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق وجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول أنها تريد النصر وتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الجيش الأوكراني استهدف مستودعا للنفط في شبه جزيرة القرم في روسيا. وتايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. نهاية الموجز.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية. ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الرويل.
3: كرة بمحاولة تسليلان في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل impossible.
4: حياكم الله عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج قصة رياضية، البرنامج الذي دائما ما نرجع فيه لصفحات التاريخ ونعيش معكم لحظات صنعت المجد وأسماء بقيت خالدة في ذاكرة كرة القدم. في عالم الساحرة المستديرة، ليس كل الأساطير حملت كأس العالم، وليس كل النجوم لمسوا المونديال، رغم موهبتهم وإنجازاتهم وحضورهم الكبير في الملاعب. حلقتنا اليوم عن نجوم كبار كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب، لكن حلم كأس العالم ظل بعيدا عن أيديهم. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في كل حلقة نحن دائما مع قصص رياضية أو قصص كروية تحديدا جديدة، ولكن كما قلنا قبل حلقات القصص الرياضية ستكون في هذه الأيام دائما وأبدا عن كأس العالم، الحدث الأكبر الذي ننتظره كل 4 أعوام يقترب منا، وبالتحديد انطلق قبل أيام.
4: لننطلق سريعا نحو محور هذه الحلقة.
2: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.

عودة لكم مستمعينا الكرام، وفي محورنا الوحيد في هذه الحلقة أساطير لم يلعبوا كأس العالم. زميلي مشاري، كأس العالم البطولة اللي يحلم فيها كل لاعب منذ أول لمسة له للكرة، بطولة دائما ما كانت تصنع الخلود للأساطير وتحول النجوم إلى أساطير لا تنسى. لكن التاريخ دائما يحمل جانبا آخر، جانب لاعبين أبدعوا سيطروا وأمتعوا الجماهير لسنوات طويلة، ومع ذلك لم ينجحوا في لمس كأس العالم أو حتى المشاركة فيه أحيانا. في هذه الحلقة زميل مشاري راح نسلط الضوء على قصص مؤثرة لنجوم كبار في عالم كرة القدم، كانوا قريبين من المجد العالمي والمشاركة في هذه البطولة، لكن المونديال بقى حلما ناقصا في مسيرتهم. مشاري، العديد من اللاعبين أساطير هذه اللعبة لم يستطيعوا اللعب ولو لدقيقة واحدة في كأس العالم. في

0: يعني لعل ابرز هذه الاساطير الفريدو دي ستيفانو.
1: صحيح.
0: لاعب
1: وهو اغرب الاساطير.
0: واغرب الاساطير
1: لان لاعب كان يمتلك يعني اكثر من جنسيه، يعني هو مثل اكثر من منتخب.
0: صحيح.
1: ومع ذلك لم ياخذ اي كاس عالم، وهو من اساطير كره القدم ولاعب اسطوري في ريال مدريد. اقرب فرصه له كانت ان يخوض كاس عالم كان كاس العالم في تشيلي عام 62 مع المنتخب الاسباني وليس الارجنتيني، ولكن الإصابة حالت بينه وبين أن يخوض البطولة الكبرى في عالم كرة القدم وهي كأس العالم. لذلك الأسطوري ألفريدو دي ستيفانو الذي يعني كان في يوم من الأيام هو أبرز أساطير ريال مدريد، وبالنسبة للكثير من المدريدين على فكرة حتى يومنا هذا يبقى هو أبرز الأساطير، لأنه هو من صنع تاريخ النادي بشكل عام، جعل نادي كان يحقق بعض الألقاب هنا وهناك أصبح أكبر نادي في أوروبا وليس فقط في إسبانيا بعد مشوار امتد لأحد عشر عاما مع نادي ريال مدريد. لعب في أكثر من منتخب طبعا، سواء الأرجنتين وكذلك منتخبات أخرى ومن ضمنها المنتخب الأسباني، ومع منتخب أسبانيا كان قريب في عام 62، ولكن الإصابة حالت بينه وبين أنه يشارك في أول كأس عالم على مستوى رسمي.
0: صحيح زميلي مشاري، من المفارقات في الموضوع أن دي ستيفانو لعب لثلاث منتخبات، سواء المنتخب الأرجنتيني أو الكولومبي أو المنتخب الأسباني، ولم يشارك في كأس العالم. فترة تاريخية مع الريال، 5 دوري أبطال، بعدها قاد جملة من النجوم
1: في الليغا الإسبانية. على فكرة ريال مدريد كان يمتلك فقط لقبين في الليغا، 11 موسما لألفريدو دي ستيفانو أصبح الريال يمتلك 10 ألقاب في الليغا الإسبانية، و تواكب مع حضوره بداية انطلاقة البطولة الأوروبية 5 ألقاب على التوالي يعني.
0: صحيح. وكان يملك الريال في تلك الفترة جملة من النجوم فيما صحيح. بعد في فترة دي ستيفانو بوش خينتو والعديد من اللاعبين. المفارقة في موضوع دي ستيفانو أن اللاعب البرازيلي الإيطالي ألتافيني لعب مع المنتخب البرازيلي ولعب مع المنتخب الإيطالي واستطاع أن يشارك في كأس العالم.
1: لم يكن الوحيد بالمناسبة يعني.
0: صحيح. هناك العديد من اللاعبين كثر شاركوا مع عدة منتخبات، لكن لاعب بحجم وقيمة ألفريدو دي ستيفانو وتسجيل الأهداف وهذا الكم الكبير من الأهداف في الخمسينيات القرن الماضي، ولم يستطع أن يلعب دقيقة واحدة في هذه الكأس. من ضمن اللاعبين الآخرين زميلي مشاري، العبقري الألماني بيرنت شوستر، لعب للبرشا، لعب للريال، لعب لأتلتيكو مدريد، ولعل المحطة الأبرز لشوستر محطة البرشا.
1: صحيح.
0: في الثمانينيات
1: ولعب على فكرة بمناسبة لبرشلونة وكذلك ريال مدريد.
0: صحيح. شوستر لم يستطيع أن يلعب أي دقيقة في كأس العالم
1: لأسباب
0: أنا سأحدثك عن السبب اللي عندي. يقال ما هو متداول في الإعلام في تلك الفترة أن هناك مشكلة بين شوستر وبريتنر اللاعب الألماني. هذا ما هو بور بريتنر.
1: هو كان عنده أكثر من مشكلة حقيقة. أولا كأس عام 82 وكان وقتها في شبابه يعني ربما كان تقريبا 20 عام، غاب بسبب إصابة في الركبة وفي أوتار الركبة تحديدا. في عام 86 وكان في عمر 24 تقريبا أيضا غاب عن كأس العالم، رغم محاولات المدرب الألماني فرانز بيكنباور القيصر
0: نعم
1: بأن يعني يقنع شوستر باللعب، ولكن كان هناك مشاكل بين شوستر مع وكلاءه ومع حتى الاتحاد الألماني
0: نعم
1: لكرة القدم، وبناء عليه رفض المشاركة. وعلى فكرة هو من اللاعبين الذين اعتزلوا المشوار الدولي مبكرا يعني هو حتى كان بإمكانه ربما أن يلعب حتى عام 90 ولكن لم يلعب لأنه كان معتزل دوليا منذ حتى 68 يعتبر معتزل دولي،
0: على الرغم من حقق بطولة كأس أمم أوروبا للمنتخبات رفقة المنتخب الألماني.
1: صحيح. في عام 80 تقصد
0: 80. صحيح.
1: في عام
0: صحيح.
1: 80 نعم، ولكن هو كان يعني طبعا كان وقتها لاعب شاب، ولكن في عام 82 الإصابة، في 86 الخلاف بينه وبين الاتحاد بالأساس، وهذا الخلاف أيضا استمر حتى في عام 90 ولم يشارك حتى في عام 90. هو يعتبر من اللاعبين الذين اعتزلوا دوليا بشكل مبكر بسبب الخلافات أكثر من أي شيء آخر.
0: لكنه لاعب شوستر لاعب مميز جدا يعني، يمتلك من يشاهد بين شوستر
1: كان لاعب وسط خيالي،
0: يمتلك القوة الألمانية والجمال الأسباني في وسط الملعب.
1: طبعا يعني هو لعب في برشلونة، لعب في ريال مدريد يعني، وحتى لم يلعب يعني أبرز فترات مشواره الكروي كانت في الدوري الإسباني ولم تكن في الكرة الألمانية.
0: صحيح. ولعب مع كبار القوم كذلك البرشلونة والريال. صحيح. وما بعدهم أتلتيكو مدريد. نعم. بدرجة أقل. ف فاصل مستمعينا الكرام، ولنا عودة معاكم لنكمل محور هذه الحلقة.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير.

0: قصة رياضية وحديثنا عن أساطير في عالم كرة القدم لم يلعبوا في كأس العالم. مشاري لعل قبل الفاصل تحدثنا عن ألفريدو دي ستيفانو، تحدثنا عن بيرن شوستر، دي ستيفانو خمسة أبطال، جيل ذهبي للريال أو بداية هيمنة الريال في الخمسينيات، شوستر كذلك رفقة برشلونة وريال مدريد. الآن هناك لاعب مهم جدا في تاريخ كرة القدم، غونر نوردال.
1: صحيح.
0: لم يلعب كأس العالم. السويد عندما نشاهد تاريخ السويد في كأس العالم الغالب دائما شبه تواجد دائم
1: في البدايات خصوصا في الخمسينيات كان مميز جدا.
0: في كأس العالم 58 السويد وصلت إلى نهائي كأس العالم.
1: صحيح.
0: نوردال لم يكن متواجد.
1: ثنائي من الميلان متواجد، من الجرينولي الشهير
0: ليندوم وجرين.
1: نعم.
0: ونوردال. نوردال لم يكن متواجد.
1: ما هو السبب؟ نوردال في أبرز فتراته كان مونديال عام 50 مثلا في البرازيل كان ممكن يشارك، ولكن كان هناك طبعا المشكلة مع الاتحاد السويدي في ذلك الوقت ومسألة اللاعبين المحترفين في الخارج ولعبهم مع المنتخب الوطني إذا تتذكر.
0: صحيح.
1: في تلك الفترة هذه المشكلة هي التي تسببت في غياب غونر نوردال عن كأس العالم عام 50. في عام 58 كان هذا القانون قد تغير، وبالتالي شاهدنا الطرفين الآخرين من الثلاثي الشهير في ميلان يشارك، ولكن في ذلك الوقت في عام 58 نوردال كان قد اعتزل كرة القدم ولذلك لم يشارك في كأس العالم عام 58.
0: صحيح. نوردال حقق أرقام كبيرة في الدوري الإيطالي رفقة الميلان عدة مرات وأصبح من أبرز المهاجمين، قيمة كبيرة على مستوى الدوري الإيطالي. لعل في تلك الفترة على مستوى هدافين الكالتشيو سيلفيو بيولا.
1: نعم.
0: ونوردال كان في المركز الثاني إلى أن أتى فرانشيسكو توتي وحقق المركز الثاني، تفوق في عدد الأهداف على نوردال، لكن يظل نوردال حاليا
1: نتكلم في 58 كان عمره
0: 37 عام. نعم. في عمر كرة القدم يعتبر كبير جدا،
1: تعتزل دوليا على الأقل يعني.
0: صحيح. لعل من أبرز اللاعبين كذلك زميل مشاري الذين لم يشاركوا في كأس العالم جورج ويا
1: بالون دور، فيفا وورلد بلاير اوف ذا يير، يعني أفضل لاعب من قبل فيفا، وكذلك الكرة الذهبية في عام 95. ولكن المشكلة هو أو المشكلة الحقيقية هي أن يعني جورج ويا من ليبيريا، وليبيريا كبلد كروي لا تمتلك يعني الإرث الكروي الكبير، وبالتالي هي تغيب ليس فقط ربما عن كأس العالم، هي تغيب أيضا عن البطولات الإفريقية على سبيل المثال.
0: صحيح.
1: ففي بعض الأحيان يكون لديك لاعب مميز جدا ولديك لاعب ربما سوبر، ولكن هو من بلد لا يمتلك الإرث الكروي الكبير، ولذلك غاب جورج ويا رغم كونه أفضل لاعب في العالم في ذلك الوقت، غاب عن كأس العالم ولم يشارك في كأس العالم قط.
0: العديد يتحدث يعني عندما نتحدث عن لاعب لم يلعب كأس العالم نفس جورج ويا، ألا يجب إعداد فريق كامل يخدم جورج ويا في منظومة كرة القدم؟ يعني أنا أمتلك لاعب حتى الآن حتى عام 2026 يمتلك، هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يمتلك بلندور.
1: صحيح.
0: أليس من المفترض أن يكون يتكون فريق كامل يخدم جورج ويا على مستوى المنتخب؟
1: جورج ويا كيف لي أن أقولها بشكل بسيط جدا، في ليبيريا هو ليس الأمر الدارج، هو الاستثناء.
0: نعم.
1: فبالتالي مسألة أن تكون فريق حول جورج ويا، الفريق حتى لم يشارك في البطولات الإفريقية في ذلك الوقت، لا نتكلم عن كأس العالم، نتكلم. نعم. حتى كأس أمم أفريقيا الكرة هناك تعاني، ولكن لديهم لاعب كان استثنائي خرج من هذا البلد وقدم كرة القدم الرائعة. يعني لكن تتخيل هناك لاعبين في بعض البلدان الأوروبية أيضا لم يشاركوا في كأس العالم.
0: صحيح.
1: فيعني أعتقد هو يعني مسألة، يعني هي مسألة كرة القدم هي ليست شيء تستطيع أن يعني تحققه بمجرد كدراسة معينة أو خطة معينة، في بعض الأحيان تقوم وتبذل الكثير حتى تكون منتخب قوي وغيره ولكن لا تنجح. لماذا لا تنجح؟ الإمكانيات الموجودة في هذا المكان ربما ليست قادرة على أن تكون فريقا قويا منافسا، مسألة مواهب.
0: صحيح.
1: لذلك فهو يعني اللاعب جورج ويا كان هو الاستثناء بالنسبة لهذا البلد الذي من الناحية الكروية لا يمتلك

0: الإرث الكروي الكبير.
1: بكل تأكيد كرة القدم ليست علم ثابت، ولعل من الأمور أو المفارقات أن في فترة التسعينيات كان المنتخب الكاميروني هو المتميز، والمنتخب النيجيري كذلك في التميز في الأولمبياد، وما بعد في
0: كلاهما حقق ميداليات ذهبية أولمبية، نيجيريا في 96 وكذلك الكاميرون في عام 2000 في سيدني تحديدا.
1: متواصلين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وما زلنا مستمرين معاكم في أساطير لم يلعبوا في كأس العالم. زميل مشاري، الآن نتحدث عن أحد أساطير لعبة كرة القدم في التسعينيات وفي بداية الألفية الجديدة، ويعتبر من أساطير مانشستر يونايتد. ولعل في حلقتنا اليوم العديد من لاعبين مانشستر يونايتد لم يستطيعوا اللعب في كأس العالم.
1: تريد أن تذهب أولا إلى رايان جيجز؟
0: رايان جيجز بكل تأكيد.
1: طبعا الفترة التي لعب فيها رايان جيجز مع منتخب بلاده منتخب ويلز لم تكن فترة مميزة للمنتخب الويلزي، ولذلك يعني لم يتأهل للمحفل الكبير وهو كأس العالم، كبرى بطولات كرة القدم. يشارك، يقترب في أحيانا كثيرة، ولكن في كأس العالم تحديدا مشاركات قليلة جدا. على فكرة منتخب ويلز يعني رايان جيجز كان من أفضل اللاعبين، جناح خطير جدا، ولديه عدد، يمتلك أعلى عدد من الأسيست في البريمير ليج تاريخيا، مراوغ سريع، إمكانيات عالية. وكان في تلك الفترة هناك أسماء أخرى من منتخب ويلز مميزة، ولكن كمجموعة يعني أيضا صعوبة التصفيات في ذلك الوقت في القارة الأوروبية ووجود منتخبات كثيرة مميزة في ذلك الوقت، حالت بين تأهل ويلز إلى كأس العالم وبالتالي أن تسعى وتحقق مبتغاها بالتأهل. يعني هي لم تكن أمرا سهلا على المنتخب الويلزي في تلك الفترة، كانت تقترب في بعض الأحيان
0: صحيح،
1: ولكن لا يستطيع. ربما لو كانت الأعداد نفس وقتنا الحالي
0: لأصبح الأمر أسهل،
1: لكان الأمر أكثر سهولة، وهذا واقع يعني.
0: وكذلك المنتخب أو على مستوى دولة ويلز لعبة كرة القدم ليست هي اللعبة الشعبية الأولى في ويلز، الرجبي
1: يعني. كل بريطانيا اللعبتين يعني اللتان تحظيان يعني الشعبية الأكبر هي طبعا كرة القدم وكذلك الرجبي، وبالمناسبة الكريكت أيضا
0: صحيح
1: شعبية كبيرة. ولكن أعتقد في ويلز هناك إرث كروي، هناك إرث كروي كبير، ولكن عدم تحقيق المنتخب الويلزي للإنجازات يدفع الناس في بعض الأحيان للتوجه ربما للركبي. ولكن هو يعني في النهاية يعني الأندية الويلزية تشارك أيضا في البريمير ليج
0: صحيح،
1: فهناك قبول كبير لكرة القدم.
0: سوانزي على سبيل المثال،
1: سوانزي، كارديف وغيره من
0: صحيح
1: الفرق يعني.
0: من ضمن اللاعبين، ما زلنا في مانشستر يونايتد، نعم، وفي قلعة الأولد ترافورد،
1: نعم،
0: جورج بيست
1: اللاتيني الذي لعب، هو طبعا هو من أيرلندا الشمالية، ولكن
0: بلفاست،
1: طريقة لعبه وكأنه لاعب لاتيني، مهاري جدا، مراوغ على أعلى درجة. نحن دائما يطلقون عليه بأنه اللاعب الذي قدم كرة القدم اللاتينية في الكرة الإنجليزية، وهو جورج بيست. طبعا كان في الفترة اللي يعني كان متواجد فيها إنجازات كبيرة، ربما أنا ما زلت أعتقد ربما أنه قد يكون اللاعب الأكثر مهارية من اللاعبين الذين خرجوا من المملكة المتحدة بشكل عام، يعني أكاد أجزم برأي المتواضع طبعا،
0: نعم،
1: هو أكثر لاعب مهاري يمكن خرج من بريطانيا.
0: بريطانيا ولا أيرلندا الشمالية؟
1: بريطانيا،
0: بريطانيا
1: يعني
0: جورج بيست،
1: إنجلترا، اسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية. أكثر لاعب مهاري خرج من بريطانيا هو جورج،
0: أفضل من غاسكوين، غاري لينكر.
1: غاسكوين كان مميز جدا، غاري لينكر ليس مراوغ، غاري لينكر مجرد هداف. بول غاسكوين كان مراوغ ومميز،
0: رايان جيجز،
1: مايكل أوين أيضا، رايان جيجز، ولكن من يتحكم في وسط الملعب بمراوغاته ويعني كان لاعب لاتيني يعني برازيل أرجنتيني.
0: المفارقة بالموضوع، أيرلندا الشمالية لم تتأهل لكأس العالم 70 و74،
1: بعد أن اعتزل بدأت تتأهل
0: 82
1: و86 يعني
0: 70 و74 و78، لم تتأهل أيرلندا الشمالية، نعم، تأهلت في عام 82
1: صحيح.
0: حتى هناك كان هناك مطالبات لعودة جورج بيست للمنتخب في 82 على الرغم من كبر سنه
1: صحيح. أنا أعتقد كان من الصعب طبعا أن يخوض في ذلك الوقت كأس العالم، ولكن هو يعني من اللاعبين المميزين، لديه إنجازات مميزة أيضا مع نادي مانشستر يونايتد، لاعب رائع جدا على فكرة،
0: نعم،
1: ولكن من اللاعبين الذين ربما وجودهم في منتخب لا يتأهل كثيرا لكأس العالم خصوصا في ذلك الوقت،
0: نعم،
1: تحدثني عن السبعينيات يعني كان 16 منتخب يتأهل كأس
0: صحيح
1: العالم. 82 عندما تأهلت أيرلندا الشمالية كان بداية يعني وصول 24 منتخب لكأس العالم
0: صحيح،
1: فهناك زيادة، لكن في السابق كان صعب جدا.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا وفي محورنا الوحيد، أساطير لم يلعبوا في كأس العالم. لعل مسرح الأحلام الأول ترافورد لديه العديد من اللاعبين الذين لم يلعبوا كأس العالم. صحيح. تحدثنا عن جورج بيست، تحدثنا عن راين جيجز، ولكن بوجهة نظري الشخصية الاسم الأبرز إريك كانتونا.
1: صحيح.
0: 90 94 مشاكل في 98 مع إيميل جاكيه، واعتماده على فريق من الشباب في 98، وإصراره على استبعاد إريك كانتونا. حقق إيميل جاكيه مبتغاه وحقق كأس العالم، ولكن في المقابل اللاعب الأبرز في عام 98 كان إريك كانتونا.
1: صحيح صحيح. على فكرة كانتونا هو اعتزل في سن صغير، في عمر 30 عام، عام 97 على فكرة، بعد أن فقد الأمل بالمشاركة مع منتخب فرنسا، فترك كرة قدم بشكل عام يعني إلى حد كبير. طبعا هو لديه مشاركات منتخب فرنسا بالمناسبة، يمكن 45 مباراة دولية لم تخني الذاكرة، ب20 هدف.
0: وفي عام 90 كان لديه مشاكل مع ميشيل بلاتيني.
1: يعني شوف، ما بعد التسعين، ما بعد التسعين، ولكن هو مشاكله أيضا يعني أكبر مشكلة حقيقية كانت مع إيميشاكي. عام 90 وعام 94 منتخب فرنسا لم يتأهل لكأس العالم.
0: صحيح.
1: ولذلك هو لم يشارك عندما كان في أوج عطائه. المشكلة التي حدثت له في 95 والحادثة الشهيرة عندما تشاجر مع المشجع في المدرج وكان عليه عقوبة إيقاف طويلة الأمد، وقتها كان لديه مشكلة مع إيميشاكي ولم يعد يضمن مكانه في المنتخب الفرنسي، ولذلك بدأت المشاكل بينه وبين شاكي، وأسفرت بالنهاية عن استبعاد المنتخب الفرنسي. وهو أيضا كان يعني لم يسعى لأن يعود، لأنه هو شخصية قوية جدا طبعا
0: إريك كانتونا.
1: إريك كانتونا، وبالتالي حدثت المشكلة وغاب عن كأس العالم.
0: العديد تحدث عن موضوع إريك كانتونا في عام 98، أن المدرب جاكي كان لديه جيل شاب. نتحدث عن ديسايه، نتحدث عن زيدان، نتحدث عن هنري، تريزيجيه، لاعبين الشباب. فكان وهو يعرف أن إريك كانتونا صاحب شخصية قوية وقادر أن يدير غرفة الملابس سواء سلبيا أو إيجابيا.
1: آخر موسم خاضه إريك كانتونا موسم 96-97، يعني اعتزل قبل كأس العالم بعام. تخيل يعني هذا النجم الكبير، شخصيته القوية، جعلته يترك كرة القدم وهو في سن، يعني نتكلم 96-97، هو مواليد 66، يعني لم يكمل حتى 31 عام.
0: صحيح. هناك العديد من التساؤلات زميلي مشاري قبل ما نختم الحلقة. هل المونديال يعتبر مقياس لعظمة اللاعب وأسطوريته في عالم اللعبة؟
1: ليس بالضرورة. يعني جورج ويا، هل هو لاعب ليس بأسطوري؟ هو أسطوري، ولكن منتخب بلاد لا يتأهل لكأس العالم. على سبيل المثال
0: دائما ما نشاهد هناك تقييمات، يعني عند الحديث عن كرويف، مارادونا، بيلي، فافان، نتحدث عن باولو روسي.
1: صحيح. كأس العالم بكل تأكيد، وخصوصا في السابق، أنا أتكلم عن الزمان القديم، هي كانت الفرصة الحقيقية لتشاهد أفضل نجوم العالم.
0: نعم.
1: لم يكن عن طريق مباريات الأندية، لم يكن فيها هذا الاحتراف الحالي بحيث يكون هناك لاعبين من كل مكان في العالم. كان هناك محترفين اثنين فقط، ومن ثم أصبحوا ثلاثة.
0: نعم.
1: وبعد قانون بوسمان اللاعب الأوروبي يلعب في أي مكان فلا يعتبر محترف، فبالتالي أصبح صحيح. هناك عدد غير متناهي من المحترفين في الأندية. في السابق كان كأس العالم هي الفرصة الوحيدة لتشاهد أفضل النجوم، فمن لا يشارك في كأس العالم فقد الكثير. إنما في زماننا الحالي إذا تشاهده في الشامبيونز ليج وتشاهده في الليغا ولا البوندس ليغا، البريمير ليج، حتى السيريا.
0: نعم.
1: فبالتأكيد هو أمر كبير جدا.
0: في النهاية كرة القدم لا تنصف الجميع دائما. هناك من حمل كأس العالم دون أن يكون الأفضل، وهناك من قدم كرة قدم خالدة لكنه لم يلمس المونديال أبدا، وربما هذا ما يجعل اللعبة الجميلة والمؤلمة في الوقت نفسه، لأنها لا تعترف بالأسماء بل بالتفاصيل واللحظات والقدر. هذا ما يخص حلقة اليوم، تحدثنا فيها عن أساطير لم يلعبوا كأس العالم، ولدينا العديد من القصص لنرويها رفقة زميلي مشاري الفلي، ولكن في قادم المواعيد.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم. إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة تجمعنا بكم في برنامجنا من أرشيف الإذاعة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نأخذكم معنا في جولة أرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
2: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة. كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
3: نبدأ معكم هذه الجولة بين أرفف مكتبة الإذاعة ومن أرشيفنا الإذاعي الزاخر بكنوز إذاعية نادرة مع البرنامج الإذاعي حوار من أجل الغد.
2: من إعداد وتقديم الإعلامية أمل عبد الله، ومن إخراج عبد الإمام عبد الله.
3: يأخذكم هذا البرنامج في ساعة من الزمن مع أحد الشخصيات التنفيذية في الكويت، ومن حلقات هذا البرنامج نستمع إلى حلقة المهندس سلمان الرومي وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون الفنية السابق في حوار حول خدمات الوزارة بعد تحرير دولة الكويت.
2: أرشيف الإذاعة.
4: مهندس سلمان الرومي وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون الفنية، ذكرت أن قبل التحرير كان استعداد وشراء بعض التجهيزات والمعدات. هذا الشراء والتجهيزات والاستعداد هل كان مبني على دراسة توضح الحال في داخل الكويت، أم هي مسألة يعني استنتاجية وتحضير لما بعد التحرير؟
5: الحقيقة أثناء الغزو كان في كثير من مهندسينا متواجدين داخل الكويت، وكانوا على اتصال معنا بالخارج، وكانوا يعطونا معلومات أول بأول بخصوص الشبكة داخل الكويت. فمثلا بالنسبة لسرقة الأقمار الصناعية أو سرقة مقسم هواتف السيارات مثلا أو المقاسم الثانية اللي سرقوها والمعدات، كنا عارفين عنها، كانوا يخبروننا أول بأول. بس بالنسبة للدمار هذا كان ممكن يحصل بآخر يوم والتدمير الشبكات كلها، فما كنا نعتمد على المعلومات اللي تينا منهم اعتماد كلي، فكنا دائما ناخذ أسوأ الاحتمالات. فالأجهزة اللي شريناها ماخذين بالاعتبار انه يمكن بعض المقاسم شقالة، ومعظم المقاسم شقالة، المحطات الأقمار الصناعية مدمرة بالكامل، هواتف السيارات مدمرة بالكامل. فاللي يبناهم الأجهزة اللي يبناها بالدرجة الأولى، يبنى محطة أقمار صناعية كاحتياط، وكذلك يبنى هواتف لاسلكية بحيث إذا كان مسؤول في الدولة يحتاج خدمة ضرورية وما نقدر نعطيه من المقسم القريب منه لأنه مدمر، أو الكيبل اللي واصل المكتب مثلا مدمر، فممكن نعطيه من مقسم ثاني عن طريق الهواتف اللاسلكية هذه. وفعلا هذه أثبتت نجاحها نجاح ولا زال طلب عليها وحققت الحقيقة الهدف اللي كنا متوقعين منها. ويبنى كذلك أجهزة ثانية للاتصالات بين المسؤولين بعضهم بعض مثل ووكي توكي، وهذا خدم المسؤولين، خاصة خدمنا احنا بوزارة المواصلات. فكنا نتصل مع مهندسين بأي مكان داخل الكويت. وكذلك استفادوا منها وزارات ثانية مثل وزارة الكهرباء لما شغلوا الكهرباء، وكذا كانوا اعتمادهم اعتماد كلي على الأجهزة هذه، وكذلك خط جو الكويتية والطيران المدني والوزارات الثانية. النوع الثالث من الأجهزة اللي يبناه نوع كذلك الاتصال بالراديو، وهو نوع مثل هاتف النقال، هاتف السيارة النقال، ممكن تكلم أي من الفنيين اللي معك وتطلبهم بالاسم وتطلبهم بالرقم. وكذلك ممكن تتصل في أي مواطن في المكتب أو المنزل عن طريق الأجهزة هذه. فهذه الحقيقة ثلاث أنواع من الأجهزة فادتنا فادية كبيرة والحمد لله.
4: بالنسبة للمحطات التي سرقت، هل تم تفكيكها ونقلها بموجب طرق فنية أم هي بشكل عشوائي وتدميري؟
5: والله أخت أمل، يعني اللي شفناه بعض الأجهزة الحقيقة فككوها بحرفنة، وهذا دليل أن طبعا اللي فكوها جماعة مختصين. وفي هناك تعاون من داخل الكويت معاهم بالنسبة لبعض العمليات هذه. فمثلا الأشياء اللي سرقوها محطات الأقمار الصناعية مثل الأربسات، محطة الإنمارسات، المحطات الثانية فككوها وخذوها. بينما الهوائيات الكبيرة ما قدروا يفكونها لأنها ضخمة، وهذه دمرت أثناء عملية التحرير. مثلا مقسم هواتف السيارات فككوه بالكامل وبطريقة فنية ممتازة، خذوه بالكامل. عندنا أجهزة ثانية مقاسمنا للأسف، يعني كان عندنا مقسم حديث كنا بالركبة في مقسم النزهة حوالي 30,000 خط من أحدث المقاسم، لقوا جاهز وخذوه بالكامل. عندنا مثلا في مقاسم ثانية فكوها، وإحنا عارفين لما يشغلون هناك ما راح تشتغل.
4: لكن هذا اللي بسأل عنه، يعني هل تعمل هناك هذه الأجهزة؟
5: بعض الأجهزة ما راح تعمل، بعض الأجهزة ما راح تعمل، ولابد أن يتعاونوا مع الشركات الأجنبية اللي صنعت الأجهزة هذه.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في مكتبة التسجيلات لإذاعة دولة الكويت الزاخرة بكنوز إذاعية نادرة. تنوعت البرامج الأرشيفية في مكتبة الإذاعة، ومنها البرامج الدينية.
3: ومن أشهر وأقيم البرامج الدينية التي بثت عبر أثير الإذاعة وأيضا عرضت على شاشة تلفزيون

0: تلفزيون الكويت برنامج حديث الشيخ علي الجسار،
1: برنامج ديني توعوي تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت منذ الستينيات من القرن الماضي.
2: أرشيف الإذاعة.
3: حضرات المستمعين، إن مما لا شك فيه أنه لن يوجد إنسان خاليا من النقص، لأن النقص صفة من صفات الإنسان، ولن يخلو الإنسان من نقص في شخصيته أو طباعه أو سلوكه وتصرفاته، مهما كان مركزه وعلمه، ومهما بلغت درجة عقله. وصدق من قال: إن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. وقد يحاول بعض العقلاء والمدركين الواعين من الناس أن يكون خاليا من العيوب التي تشينه وتحط من قدر الإنسان ومكانته في المجتمع، أو تجعل الناس ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء، وخاصة من يتعامل معهم من أبناء الحياة. ولكنه قد لا يفلح فيما يرجوه ويتمناه لنفسه من الكمال، وذلك لملازمة النقص للإنسان في سلوكه وتصرفاته وطباعه، وأنه مهما حاول أن يكون خاليا من النقائص والعيوب فإنه لن يستطيع أبدا. ولهذا فقد خفف الأدباء بأشعارهم على الإنسان العاقل وطأة شعوره بالنقص، وبينوا له كإنسان بأنه لن يستطيع التخلص من النقص، فقالوا: أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطاء. وقالوا: أتطلب صاحبا لا عيب فيه؟ وأي الناس ليس له عيوب؟ وقالوا: فمن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقالوا: فما كل ذي وزر خلي من التقى، ولا كل ذي تقوى خلي من الوزر. ولا غرابة حضرات المستمعين أن لا يوجد إنسان خاليا من عيب يحدث فيه نقصا يشعر به الناس وينقدونه به. وما كان النقص صفة ملازمة للإنسان إلا لما أودع الله فيه من غرائز قد تقوده أحيانا إلى ما يشينه وينقص قدره، وذلك بالإضافة إلى النفس الأمارة بالسوء. وبما أن الإنسان مكلف بالطاعات ومنهي عن المحرمات، فإنه في صراع مستمر مع نفسه وغرائزه، ومن خلال ذلك الصراع تظهر بعض النقائص في الإنسان، حيث يعتريه العجز والسأم والملل في بعض الأحيان، فيتقاعس عن أداء الواجبات الدينية العينية، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو الواجبات الاجتماعية التي أمر بها الإسلام. وهذا بلا شك هو نقص كبير وعيب جسيم في المسلم.
2: من أرشيف الإذاعة.
0: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
1: من هذه الأرفف اخترنا لكم مستمعينا المسلسل الكوميدي لطاح الجمل من تأليف عبد العزيز الحشم.

0: شاش ومن إخراج فيصل المسفر.
1: شارك في هذا العمل الدرامي الكوميدي كل من الفنانين حياة الفهد، عبد العزيز جاسم، أحمد مساعد، سماح وعبير الجندي.
0: المسلسل من إنتاج إذاعة دولة الكويت عام 2007، تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت بتاريخ 12 من سبتمبر عام 2007.
1: وتدور الأحداث حول أرملة بخيلة تعيش في مشاكل مع الجيران حتى يغادروا مسكنهم، ثم يسكن بجوارها أرمل مبذر يدلل ابنته، وينشأ الصراع بين الجارين، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.
0: نترككم مستمعين مع مسمع من هذا العمل الكوميدي.
2: أرشيف الإذاعة.
3: يلا صباح خير يا أم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هالحلم اللي شفته؟ حلم؟ لا بالله مو حلم، إلا كابوس يكافي الشر. يا شيل الوحدة اللي بدت يومها بقعدتها من حلم كريه. واي يا ربي حاجتني الضيجة، خليك أشرب من ماي زمزم اللي يابتها سبيتها يا أرتي من عمره. ولا أقول لا حساف عليه تويديد، ما حد جاسة صار لستة أشهر. لا حيل خلقوا بشرب ماي من البراد. يا الله، ولا لا حسافة مايها بارد، حسافة يخلص، خلقوا بشرب من الحنفية. إيش في ماي الحنفية يهبل والزينة وبلاش، ولولا حرورة شمسنا ولا هو يسرسح على القلب. إلا سهيل وينه ما لحس، يا ربي ما أدري وين يغط هالولد، خلا أروح أشوفه. سهيل، يا سهيل، سهيل.
4: يو داني دان اللي دان داني واويلو، أبعد عن الشر يا عمري وغني له.
5: ربحتنا هالسيارة هذه.
3: سهيل،
5: خير يما، خير خير يما.
3: وصمة انت هني وانا مبحسي واناديك وادور بالبيت كله.
5: الله يهداك يما، اللي سمعك الحين يقول بيتنا البيت الابيض من كبرى عاد، بيتنا كله دور واحد، غرفتين وصالة ومطبخ بالحوش. الوالد الله يرحمه تقولين كنا معاقبك، بنالك هالمطبخ بالحوش كنك قطو.
3: انا قطو؟ انا قطع يجري الحياة.
5: لا لا لا يما، لا لا، محشومة محشومة، بس قصدي يعني انت يتبالغين وانا ما بعت، كان قاعد عند الباب مجاب الاسباناتي ومطرقتي وبراغيي وقاعد اصلح بهالسيارة.
3: قصدك هالقرنبع؟
5: قرنبع قرنبع، ولا تزعلين.
3: انزين هد هالعدة اللي بيدك وتعال تريق وقرأ الجريدة.
5: ان شاء الله ان شاء الله، حاضر حاضر يا الغالية. بس يمه ولي عافيك، خل نقراها بسرعة.
3: ليش عيوني؟
5: شلون ليش يمه؟ ما أخاف بيت خالتي سبيتشا يطلعون وما يلقون جريدتهم بالصندوق، يسووا لنا سالفة.

0: صباحك الله بالخير يا الأخت.
1: صباحك الله بالنور، تفضل.
0: أحب أعرفك بنفسي، حصان المنفلت جاركم الجديد.
1: والنعم والله والنعم. اي عدل عدل، انت واللي شريته بيت ابو عادل؟
0: اي نعم، انا اللي شريت بيت ابو عادل.
1: هذه الساعه المباركه،
0: ساعتك ابرك. يعني الحقيقه انا جديد في المنطقه وحبيت اسالك عن كم شغله.
1: وانا بالشوفه. سم
0: الله عدوك وعدو السامعين، بس حبيت اسالك عن الجمعيه البازين مستوصف، يعني بغيتك تدليني الله يهينك.
1: حاضر، ما طلبت غالي. تحب أدليك بالكلام ولا نروح بسيارتك ناخذ جولة حول المنطقة؟
0: لا يتراوالي، نروح بالسيارة أحسن.
1: توكل على الله، بس خلنا دش داخل أبلغ الوالدة علشان ما تباطاني.
2: أمه خير؟ أمه خير.
1: أمه أنا طالع شوي وأرجع.
2: هاو طالع ورايح؟
1: بروح مع يارنا الجديد قحيصان.
2: قحيصان؟ أي قحيصان؟
1: قحيصان يارنا الجديد اللي شرى بيت بو عادل.
2: شنو؟ بيت بو عادل شروه؟ شلون ومتى وش حقه؟
1: يمه شفيك علامك، شفيك اعتفستي؟
2: احنا ما صدقنا يطلع بو عادل مع عياله النسقة، الحين بيهينا يار جديد؟ لا وش اسمك حصان حق تشوفط وتقحص؟
1: يمه يطول لي بعمرك، ايش دراك انك حصان بيأذيك مثل بو عادل؟ بو عادل كان ريال اكشر وشري، حتى حريم الثلاثة كانوا عايفينه والسبة سوالفه.
2: الحين خلصني وينه؟
1: منو؟
2: شحقان ما ادري يسمونه.
1: قصدك قحيصان؟
2: اي هذا هو، ما طاح لم بطح.
1: اي كاهو واقف برا عند الباب ينطرني.
2: خوش انا بطلع بشوفه.
1: تعالي يمه تعالي، وين رايحه؟
2: ايش تبي؟
1: وين رايحه؟ الله يهداك فشله.
2: وخر عن وجهي زين.
0: واقف على بابكم والهان ومسير.
2: بعد واقف على بابكم طبعاً
0: عن اللي سألت محبوب يا زغير.
2: ايش توي
1: يومين الشي داخل لا تفشلي.
2: وخر اشوف. انت يا الاخوي، انت يا المطرب، انت يا الاخو.
0: مروا علي سنتين
1: يوم ايش داخل.
0: هلا والله.
2: هذا شنو هذا؟
0: امري
2: خاف عنده فرقة طقاقات.
0: امري يا خالتي امري.
2: خوي يمك ان شاء الله، قول امين.
0: عفا
2: عيل انا خالتي، ما شفت شكله؟ بغلش كبرك بيدي. ايه اقول يا اخو، انت يارنا الجديد؟
0: اي حجيه انا ياركم الجديد.
1: هذه الوالده الله يسلمك، ام سهيل.
0: يا حلا يا حلا ام سهيل، هاي الساعه المباركه محسوبك. قحيصان ابو جوري.
2: ومن ولده؟
0: ولد المنفلت طال عمرك.
2: منفلت؟
0: ايه؟
2: ومن فالتك؟
0: امي يا حلو.
2: زين وعسى ما عندكم يا هالي اذونا بصيحتهم وشطانتهم.
0: لا حجيه تطمني، ما عندي الا بنت واحده وتدرس بالجامعه واسمها جوري.
2: والله حالة حد بهالدنيا يسمي بنته تجوري؟ اسمع انا واحده ما احب الازعاج واللغوه، وانتو بيتكم حدانا، طوفه بيتكم على طوفه بيتنا، والصوت يا اخ فهمان ترى يسري.
1: يمك حصان
2: اللي هو
0: تشيلين هم يا خاله، احنا ناس هادين، ولا لنا بالصيحه ولا الازعاج. رقدي وامني
2: تخلخلت ضلوعك. قول امين، قول يا اختي.

0: ويك الطيحه ايش هاللجه يا سهيل سهيل
1: خير
0: ايش هاللجه ايش هدك دقه
1: يمه هذا يارمك حصان قاعدين يركبون الاثاث في بيتهم
0: حصان انا قلت هالهرام وهو جاي من وراهم العوار الراس وخ اشوف
1: يمه وين رايحه
0: رايحه حق هالهيران اللي ما يستحون على ويوهم اللي زعجونا ولجونا
1: الله يهداك يا يمه هم مداهم مسكنوا علشان يزعجونا واللي عافيت واللي عافيت
0: وخ
1: لا تفشلينا
0: وخ انا اعرف شلون اوقفهم عند حدهم
2: من ارشيف الاذاعه
3: وكما عودتنا إذاعة دولة الكويت بنقلها للكثير من الفعاليات والاحتفالات والمناسبات المقامة على أرضها العزيزة ومن ضمن المواد الأرشيفية نقل خارجي مسجل للاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس المدرسة المباركية أي بمرور 50 عام على تأسيسها
2: الاحتفالات أقيمت في يوم الأحد الموافق 16 من شهر إبريل عام 1962 تم تسجيل هذا الحفل وبثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت بصوت عبد الرزاق السيد أرشيف الإذاعة
4: فمن الساعة 7 والمدعوون يتوافدون إلى المدرسة المباركية ففي حوالي 7:30 وصل أصحاب السعادة الوزراء والسادة رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي ورجال الدولة وأعضاء الوفود المشتركة في مؤتمر الإعلام العربي كما وصل رجال السلك الدبلوماسي القنصلي العربي والأجنبي وفي حوالي 8 وقف السيد عريف الحفل معلنا افتتاح الحفل بكلمة سعادة وزير التربية والتعليم الشيخ عبد الله الجابر الصباح
5: كلمة الآن لصاحب السعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
6: أيها السعادة لي الشرف العظيم والاقتباط الكلي أن أمثل بين يدي هذه الحفلة العظيمة

0: الحفلة؟ الكريمة، وإني لأشكركم الشكر الجزيل على إجابتكم الدعوة وتلبيتكم للنداء ومشاركتكم لنا هذا الحفل. هذا الحفل إذا دل على شيء إنما يدل على الوعي وتقديركم للعلم والعرفان وتقديركم لهذا المعهد العتيد أي المدرسة المباركية، المدرسة المباركية التي نحتفل بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها، ولا يفوتني في هذه الساعة السعيدة إلا وأن أشكركم شكراً جزيلاً، وأتمنى للجميع السعادة والتوفيق، ولكويتنا المستقل العزة والكرامة، ولكويتنا المستقل العزة والكرامة تحت ظل قائدنا حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم الشيخ عبد الله السالم الصباح، حفظه الله وأبقى ذخرا للعرب والعروبة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها السادة، قام كلمة الخريجين يقدمها
2: ألقى كلمة الخريجين
1: السيد الفاضل السيد رجب السيد عبد الله الرفاعي.
3: سيدي وزير التربية والتعليم، أيها السادة، بسم الله وباسم الخريجين جميعا، باسم أبناء المدرسة المباركية كافة، باسم كل متعلم ومثقف في هذا البلد، يطيب لي أن أشكركم على حضوركم لمشاركتنا في الاحتفال.
4: من أرشيف الإذاعة.
5: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: نلقاكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
5: في أمان الله.
4: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات.

0: شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية، والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879، كان من أكبر تجار الخيل في الكويت، قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده، وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وتهران في سويسرا، نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى، الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز، غارات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في لبنان، قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض، وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. وإلى التفاصيل، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الأحد، استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله يوم أمس الأحد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم أمس الأحد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد المعاشرجي عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية، وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المعاشرجي لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين يوم أمس الأحد في مكتبه بقصر السيف، بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المستشار ليو تشانغ، والسكرتير الثاني في السفارة زو جيان، والملحق الدبلوماسي في السفارة تشين هاونين. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية الصينية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية جمهورية المالديف الصديقة إيروثي شام آدم، وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح هنأ في مستهل الاتصال آدم بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف الصديقة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد شريعان يوم أمس الأحد مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض رويلي، بحث معه سبل دعم وتطوير مجالات التعاون العسكري الدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق الركن شريعان للفريق أول رويلي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضافت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومناقشة مجالات التعاون العسكري والدفاعي.
ننتقل إلى سويسرا، حيث اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا يوم أمس الأحد، وذلك بعد جلسة مغلقة استمرت قرابة 80 دقيقة في منتجع بورغنشتاك. وشهدت الجلسة الافتتاحية نقاشات اتسمت بالصراحة والموضوعية بمشاركة دولتي الوساطة قطر وباكستان، قبل أن ترفع لإتاحة المجال أمام الوفود لإجراء مشاورات داخلية مع عواصمهم. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات بين واشنطن وتهران أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وقال فانس إن توتر العلاقات بين دول المنطقة وإيران كان عاملا رئيسيا في عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجميع الآن يمكنهم العمل معا لتعزيز السلام والازدهار للجميع. وفي واشنطن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، محذرا من أن المفاوضين الإيرانيين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم إذا أغلقت تهران مضيق هرمز. كما هدد الرئيس الأمريكي مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران في بورغنشتاك في سويسرا. وفي القاهرة رحب وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار وتركيا هاكان فيدان، رحبوا بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. واعتبر الوزراء في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة، اعتبروا هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية. وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدا أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية. ننتقل إلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. بدوره دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ونبقى مع شأن اللبناني، حيث أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات وقعت منذ يوم الخميس الماضي. من جهته قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنود الاحتلال من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وأن القوات ستظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات الاقتحام. في الأردن، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الاثنين، يعقد اجتماعا مستأنفا لدورته العادية 65 بعد 100 في العاصمة الأردنية عمان برئاسة مملكة البحرين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك
وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن الاجتماع يتضمن بندا بشأن إقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية بتفويض من القادة العرب، إضافة إلى بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج. في السودان شنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع هجمات على أسواق ومحطات وقود في عدة مدن بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان. وفي سياق متصل أكد الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية على مدينة دلينغ بولاية جنوب كردفان. وذكر الجيش أن الهجوم استهدف عددا من المواقع من بينها محلات تجارية في محيط سوق الدلينغ، مشيرا إلى أن الهجوم سبقه قصف بالمدفعية الثقيلة للمدينة. وفي بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي الدعم السريع إلى وقف هجماته على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنية التحتية المدنية. ودعا البيان الأوروبي كذلك إلى السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة بحرية وأمان، إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول السريع والآمن دون عوائق. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرن التي ضمتها موسكو ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. وحث زيلنسكي السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة قال إنها تلعب دورا في شن هجمات الطائرات المسيرة الروسية على المناطق الأوكرانية. وفي موسكو أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن روسيا لا تنتظر تنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بل تنتظر

نصرة وتحقيق جميع أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته.

مع وزراء ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. في تايبي ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش سيجري هذا الأسبوع مناورات تمتد 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، وذلك في إطار خطط التحديث الهادفة إلى جعل تركيز التدريب أكثر واقعية يحاكي ظروف الحرب. وقالت الوزارة في بيان إن مناورات لجاهزية القتال الفورية ستنطلق اليوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل، ووصفتها بأنها جزء من التدريب السنوي المشترك المخطط للقوات المسلحة، مضيفة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تدريب الوحدات على مختلف المستويات للتأقلم مع بيئة القتال وممارساته خلال مرحلة الانتشار. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وتهران في سويسرا، نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى، الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز، غارات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في لبنان، قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. اختتام الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين أمريكا وإيران في سويسرا. متابعات إخبارية. الجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث في العودة إلى البلدات الحدودية الجنوبية. تحليلات استراتيجية. عدوان جديد للاحتلال على غزة يخلف شهداء وجرحى وسط استمرار استهداف النازحين. قضايا استراتيجية. تصاعد هجمات المسيرات في السودان وتحذيرات دولية من تدهور الأوضاع في كردفان. آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى. متابعات إخبارية. الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا اختتمت أمس الأحد بعد جلسة مكثفة استمرت

0: استمرت نحو 80 دقيقة، ركزت على صياغة تفاهمات أولية. اللقاء الذي جرى برعاية وسطاء دوليين شهد نقاشات صريحة وموضوعية بين الوفدين قبل أن ترفع الجلسة لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لإجراء مشاورات سياسية عاجلة مع عواصمهما. بداية نستمع إلى تقرير مراسلنا.
1: اختتمت يوم أمس الأحد في منتجع بورغونشتوك بسويسرا الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسيطين باكستان وقطر، وسط آمال في التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام للقضايا العالقة التي وردت في مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. وأشاد نائب الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي قام به رئيس وزراء قطر في الوصول إلى هذه المرحلة من الحوار، وقال فانس: لقد طلب منا الرئيس ترامب أن نبدأ صفحة جديدة لتغيير علاقاتنا مع الشعب الإيراني، وأكد نجاح الجولة الأولى في تحقيق بعض التقدم. وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة بأن اجتماع سويسرا ركز على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم مع منح أولوية لملف لبنان. وفي هذا السياق وجه الرئيس ترامب تهديدا بتدمير إيران لاستمرارها في إغلاق المضيق، وطالبها بممارسة نفوذها على حزب الله ليوقف هجماته على القوات الإسرائيلية بعد أن ضغط على إسرائيل لوقف قصفها لجنوب لبنان. وما زال الوضع في لبنان يشكل أكبر تحد للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث رفضت إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، وتحاول المساعي الباكستانية والقطرية جسر الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني في مختلف الملفات. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ومعنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك. أهلا بك. الآن وفقا لما سمعناه من المراسل، وأيضا وفقا للأخبار التي ترد من سويسرا، الجولة الأولى انتهت. هل هذا يعني أن انتهت الآن تماما هذا اليوم وغدا أي حوارات أخرى، أم هي جولة وهناك جولة أخرى ستكون في هذا اليوم أو في الغد؟
2: هذا خاضع لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو مقدار التقدم الذي تحقق فيها والاتفاق على ما يلي ذلك. هل هنالك إمكانية أو وضع أسس للتفاوض خلال الفترة القادمة؟ وثانيا، ما هو الاتفاق ما بين الطرفين حول استمرارية هذه المفاوضات والجولات وأين ستقام ومن هم المشتركين فيها؟ وبالتالي هنالك الكثير من التفاصيل التقنية، الدبلوماسية، المهنية ما بين الوفود المشاركة. لكن هنالك طارئ ثالث او عامل ثالث بدا يؤثر، وهي التصريحات التي ادى بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي اثرت سلبا والتي دفعت الى انسحاب الوفد الايراني، باعتبار ان الرئيس الامريكي هدد بامكانيه قصف ايران اذا لم تلتزم سواء بفتح المضيق او بمسائل اخرى متعلقه بالملف النووي. هذا اثر سلبا، لكن لم يصل التاثير الى حد الغاء هذه المفاوضات. نعم، انسحب الوفد الايراني، لكن سوف يعود باعتقادي الى المفاوضات في مراحلها القادمه.
0: نعم. ماذا كان يعني الرئيس الامريكي عندما ذكر بانهم لن يعودوا الى طهران؟ هل يعني هناك مثلا نوايا في اعتقالهم أو شيء من هذا القبيل، أم أنه عانى أن النقطة الثانية أنه سيدمر إيران فلن يستطيع العودة إلى إيران؟
2: حيث من الصعب جدا تحديد ماذا يعني الرئيس الأمريكي، ولكن كما تعلمين هنالك فقط دائما يكون مرتفع الرئيس الأمريكي عندما يتحدث. وفي هذه المرحلة هذا الأمر مفهوم، دعينا نقول، لأن هنالك مفاوضات تجري، وفي بداية المفاوضات غالبا ما تعلي الأطراف المشتركة فيها السقف عاليا. وبالتالي الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن البرنامج النووي، عندما يتحدث عن مضيق هرمز، لا شك بأنه يريد أن يدفع ويضغط على الجانب الإيراني لكي يقدم تنازلات ولكي يصل سريعا إلى التقديم أو عرض ما هو مقبول من قبل الجانب الأمريكي. طبعا هنالك شق آخر من أهداف هذه التصريحات الرئيس الأمريكي، وهو الشق الداخلي، لأنه كما تعلمين كان هنالك انتقادات خصوصا من اللوبي الموالي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض منهم داخل الإدارة الأمريكية نفسها انتقادات لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، ونظر على أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات للجانب الإيراني فيما يتعلق بالتعويضات وفيما يتعلق بأمور كثيرة حقيقة. وبالتالي عندما يرفع الرئيس الأمريكي نبرته عاليا، فذلك أيضا لأسباب داخلية متعلقة بالسياسة الداخلية لإظهار بأن الموقف الأمريكي ما زال صلبا وقويا في مواجهة إيران.
0: نعم. طيب كما ذكر المراسل قبل قليل، كان الحوار في الجلسة الأولى منصبا على موضوع تنفيذ المبدأ 13 إلى جانب طبعا موضوع أولوية الملف اللبناني. ما هو المبدأ 13؟ وأعتقد أنها النقطة 13 من الاتفاق الإطاري تقريبا.
2: الحقيقة لا أعرف بالضبط ما هي النقطة 13، ولكن أعتقد بأن في مسائل التعويضات التي كانت غالبا ما تطالب بها الجانب الإيراني، وإيران تريد تحويل مذكرة التفاهم، العناصر الأساسية في مذكرة التفاهم تريد تحويلها إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. هنالك تنازلات تنظر إليها إيران، أولا فيما يتعلق بالملف النووي، هنالك إقرار للجانب الإيراني بأحقيته بامتلاك مشروع نووي، ولكن بشرط أن يكون مشروعا نوويا سلميا. المسألة الثانية أن هنالك دعينا نقول موافقة على أن يكون هنالك برنامج صاروخي باليستي، ولم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تشترط أن يكون هنالك إلغاء وتدمير لهذا المشروع. لكن مسألة أولا التعويضات، دعينا نقول رفع تجميد الأرصدة الإيرانية، ومن ثم أيضا البرنامج الذي تم اقتراحه من أجل مشاريع تقام في إيران برأس مال حوالي 300 مليار. هذه هي التعويضات، وهذه هي النقاط الأساسية، هي مسار الاختلاف. الآن هنالك طبعا باعتقاد الجلسة الأولى كانت من أجل وضع أسس للمفاوضات ما بين الطرفين.
0: نعم. ماذا أيضا عن الوضع في لبنان؟ يعني حتى الآن التهديدات التي جاءت من الحرس الثوري بأنهم سيغلقون، لا نعرف حقيقة هذا الوضع أنهم أغلقوا المضيق أم لا حتى الآن، لكن كانت هنالك تهديدات بإغلاق المضيق إذا لم يتم إنهاء أو حسم الوضع في لبنان. وبالأمس كان هنالك تصريح أيضا أو قرار قيل في حكومة العدو من أنه سيوقف القتال في لبنان، ولكن واقع الحال أنه عاد مجددا وخرق كل قراراته وكل ما كان يصدر عنه. كيف سيكون الوضع وهي قضية لبنان دائما يبدو أنها لن تسير بالشكل الذي يتوقعه الإيرانيون؟
2: من ضمن كثير من الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجه المفاوضات، يبدو أن الملف اللبناني سوف يكون أكثرها صعوبة. أولا لأن إسرائيل ترفض الدمج ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، وترى بأن ذلك يسوق في مصلحة إيران ويعطيها نفوذا استراتيجيا ليس فقط في لبنان بل في المنطقة برمتها. لذلك حرصت منذ البداية على الفصل ما بين الملفين، ولكن كان هنالك تطوران مهمان. التطور الأول عندما قامت إيران بالرد عسكريا عبر صواريخ باليستية، عندما قامت بعد اطلاع توقيع مذكرة التفاهم قامت إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية، فهذا أعطى مؤشر بأنها مصممة على الربط ما بين الجبهتين. المسألة الثانية وهي التهديد وإغلاق مضيق هرمز، أو هكذا هي أعلنت على الأقل، عندما تم استهداف أيضا منطقة الجنوب وخصوصا جبل علي، وهي منطقة تقع قريبة من الحدود ما بين لبنان و فلسطين المحتلة. إذن الحقيقة أعتقد بأن الجانب الإيراني يرى بأن هذه مسألة استراتيجية، على العكس من ذلك الجانب الإسرائيلي بداية هو رفض مذكرة التفاهم، هو لا ينظر بعين إيجابية إلى التفاوض القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويريد تفجير هذه المفاوضات. ولكن لعلك استمعت إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الذي كان حادا جدا في انتقاده للجانب الإسرائيلي، ويبدو أن الرسالة الأمريكية كانت صارمة وهي ما دفعت إلى بعض الهدوء. ولكن الحقيقة ما اعتدنا عليه من قبل الجانب الإسرائيلي طوال 3 سنوات الماضية أنه يصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يجب على الآخرين الالتزام به دون أن تلتزم به إسرائيل. لذلك باعتقادي بأن الجانب الإسرائيلي سوف يبقي إمكانية التصعيد في لبنان من أجل التأثير سلبا على المفاوضات. لكن يبدو حتى الآن على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على المضي قدما في هذه المفاوضات بغض النظر عن تصريحات الرئيس الأمريكي التي كانت مفاجئة، ولكن باعتقادي في سياق استراتيجية التفاوض.
0: نعم. ولكن دكتور رام، يعني أيضا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة هذه، كان له تصريح أيضا يتعلق بأن على الإيرانيين أن يوقفوا وكلاءهم في لبنان.

0: الآن فورا، وإلا سنستأنف هجماتنا على إيران. ليس هذا أيضا خروجا عما تم الاتفاق مبدئيا عليه ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: لا شك ذلك، لا شك بأن حزب الله أيضا بقي على التصعيد اتجاه الجانب الإسرائيلي، وسواء إيران أو حزب الله كلا الطرفين لا يريدان أن يظهرا بمظهر الضعف والالتزام بمقابل عدم التزام الجانب الإسرائيلي. لكن عندما قام حزب الله باستهداف المناطق داخل الخط الأصفر كما أصبحت تسمى الآن وهي المناطق الأمنية، إسرائيل قامت باستهداف جنوب لبنان، وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 100 من المدنيين في جنوب لبنان. لكن كل ذلك باعتقادي بأن هنالك تصعيد. تصريحات الرئيس أنا أعتقد بأنها هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي، لكن لن تجد طريقها إلى التجديد على الأقل،
0: لكنها تكون أحيانا مستفزة للطرف الآخر، أحيانا تكون مستفزة.
1: صحيح، تماما أتفق معك، وهذه استراتيجية الرئيس دونالد ترامب، ولذلك كان الرد الإيراني بالانسحاب من جولة التفاوض اليوم. لكن باعتقادي أن إمكانية لو كان الرئيس الأمريكي يمكن أن يذهب باتجاه تفجير هذه المفاوضات لفعل قبل أن يدفع الحقيقة ثمنا سياسيا وإعلاميا خلال الأيام القليلة الماضية، وصل إلى حد أن تكون هنالك توتر نادر الحدوث ما بين تل أبيب وواشنطن. لذلك نعم، هذه التصريحات يجب أن تفهم في سياق عملية التفاوض، لكن هل تجد طريقها إلى التنفيذ؟ طبعا هذا احتمال واحد طالما أن مع إدارة ترامب، لكن من حيث التفكير المنطقي وفهم الاستراتيجية الأمريكية أعتقد بأن من المستبعد عودة الحرب على الأقل في المدى المنظور.
0: طيب دكتور، أيضا فيما يتعلق بالفريق الإيراني وبالفريق الأمريكي، إلى أي مدى يستطيع كل فريق أن يقدم تنازلات جديدة لكي تمضي الأمور بسلام؟
1: أنا أعتقد بأنها ليست جديدة، ولكن عملية تنفيذ لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ترضي الجانب الإيراني، حصلت من خلالها على كثير من الأمور، أولا فيما يتعلق برفع التجميد عن الرأس الإيرانية حول الاستثمار في إيران، وكذلك الإقرار بالمشروع النووي وإن كان هنالك قيود كثيرة تفرض، وكذلك دور إيران في المنطقة لأنها وافقت الولايات المتحدة على وقف الحرب في لبنان. إذن إيران مهمتها الآن أو ما تريده هو نقل مذكرة التفاهم إلى حيز التنفيذ. ما دون ذلك طبعا الكثير من العقوبات والصعوبات، العقبات والصعوبات، وخصوصا أن هنالك طرف آخر يعارض مذكرة التفاهم هذه هو الجانب الإسرائيلي. بالنسبة للجانب الأمريكي، أعتقد بأن إرسال نائب الرئيس دي ديفانس أعتقد بأنه مؤشر إيجابي ما بين الطرفين، لأن الرجل يتمتع بقدر من العقلانية والمرونة الكافية، وأعتقد بأنه يرى بأن الوصول إلى تسوية مع الجانب الإيراني سوف يمثل إنجازا له، ولعلنا ربما على هامش الأحداث وعلى هامش هذه المفاوضات لعل ما يحدث الآن تكون بداية حقيقية للحملة الانتخابية التي يمكن أن يقوم بها نائب الرئيس طالما أنه يمكن أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة. إذن أعتقد بأن كلا الطرفين يريدان نجاح هذه المفاوضات، وهنالك قاعدة بالرغم من كل الصعوبات، قاعدة يمكن الانطلاق منها وهي مذكرة التفاهم التي هي حققت للطرفين على الأقل ما يريدان، وقفا للحرب بالنسبة للجانب الأمريكي أصبحت هذه الحرب مكلفة، وتحقيق لبعض المطالب الإيرانية بالنسبة لطهران.
0: نعم، شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة، شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. بدوره دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، مع مراسلتنا والتقرير التالي.
2: يسود هدوء حذر في الجنوب البقاع شرقي لبنان باستثناء بعض الخروقات، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة، فيما أطلقت دبابة رشقات نارية باتجاه أطراف البلدة، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدتي كفرت بنيت والنبطية الفوقى، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة النبطية وعدد من القرى المحيطة بها، حيث تفقد الوحدات المنتشرة في المنطقة المنطقة، مشددا على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وأكد أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مواصلة وحداتها تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي والعمل على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وذكرت الأهالي بضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وقف إطلاق النار جاء بعد إعطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عصر أمس أمرا للجيش بوقف العمليات العسكرية في الجنوب من دون الانسحاب من مواقعه، وذلك بعد يوم دام شهد شن الطيران الحربي عشرات الغارات على الجنوب والبقاع الغربي مرتكبا سلسلة مجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4106 قتلى و12 1153 جريحا. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 قتلى من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ونقل 8 جرحى إلى المستشفيات. سياسيا أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تعهد نيابة عن حزب الله بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، وشدد على أن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش اللبناني، وذلك بدلا من الاعتماد على المناطق التجريبية التي ستبقي الجنوب تحت ضغط النار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
3: اهلا اهلا، حياكم الله.
0: اهلا بك. يعني كان بالامس هنالك قرار تم اعلانه من قبل جيش العدو بانه سيوقف اطلاق النار في لبنان او على لبنان، على كل اجزاء لبنان، لكن تجددت الخروقات وتجدد القتال وتجدد الرمي على لبنان وخاصة على الجنوب. كيف يمكن تحليل هذه المواقف المتباينة والمتناقضة بشكل فظيع؟
3: يعني بالنسبة للكيان الاحتلال معروف عنه أنه لا يلتزم كليا، لا يلتزم 100% بالاتفاقات وبالمعاهدات وكل هذه الأمور. فكيف الحال يعني إذا كان هذا الاتفاق أو الإعلان عن وقف إطلاق النار فرض عليه فرضا من قبل الأمريكيين، وهذا أمر واضح يعني، وقاله اليوم رئيس البرلمان بكل وضوح الذي يتابع اتصالات سواء مع الجانب الأمريكي أو مع الجانب الإيراني ولديه أيضا صلات بحزب الله، هو متابع لهذه الأمور وقال أن هذا الاتفاق فرضه الأمريكيون على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بطبيعة الحال الاحتلال يستمر في خروقات محددة ومعينة.
0: لماذا أعلنوه بداية؟ لماذا أعلنوه بداية إذا كانوا لا يستطيعون ولا يملكون الالتزام به؟
3: نعم، أعلنوه نتيجة ضغط اتصال وزير الخارجية الأمريكي وليس الرئيس ترامب. تكلف وزير خارجيته الاتصال بنتنياهو وأبلغه بضرورة التوقف، وقد توقف العدوان الشامل والواسع وبقيت بعض الخروقات، ومنها من هذه الخروقات رسالة سياسية ربما أرسلت إلى قائد الجيش الذي كان يتفقد منطقة النبطية كما ذكرت الزميلة بشارة قبل قليل، فتم رمي قنابل صوتية. هذا نوع من الترهيب، وخصوصا أن لبنان الوفد اللبناني غدا سيتوجه إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات المباشرة مع الاحتلال بهدف طبعا إنجاز الانسحاب الإسرائيلي وسائر الترتيبات. الخروقات الإسرائيلية لها مغزى سياسي، كأن الاحتلال يقول أجبرنا على وقف إطلاق النار ولكننا غير ملزمين بالالتزام به حتى النهاية بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، وخصوصا أن موضوع لبنان أيضا اليوم كان حاضرا في سويسرا، يعني كما استمعنا في التقرير ومع الضيف السابق كان هناك بحث في الموضوع لبنان أيضا في سويسرا بين الجانب الأمريكي والإيراني، واليوم الدور المهم هو على الدولة التي سترسل وفدها غدا إلى واشنطن أن تستفيد من وقف إطلاق النار هذا ولو كان يخرق بعض الفروقات للبناء عليه والبحث جديا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.
0: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا في سويسرا تحديدا والملف اللبناني كان حاضرا، ربما كان حتى قبل كل الملفات في هذه المباحثات، فعليا وجود هذا الملف اللبناني في محادثات الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، ما أهمية وجود هذا الملف؟ هل بالفعل سيدفع للسلام في لبنان أم ماذا؟
3: يعني وجود هذا الموضوع في سويسرا بين الجانبين يعني هو إيجابية ولكنها محفوفة بالمخاطر، بمعنى أنه إذا كان الهدف تثبيت وقف إطلاق النار تثبيته نهائيا فهذا أمر إيجابي سيستفيد منه الوفد اللبناني عندما يذهب إلى واشنطن، لأنه لا يفاوض تحت النار يعني كما حصل في الجولات السابقة. لماذا أقول إيجابية محفوفة بالمخاطر؟ أن لا يتحول المفاوض عن لبنان إيران في تلك الطاولة التي تعقد في سويسرا. هناك مفاوضات جارية بدأت منذ فترة أسابيع طويلة وستستكمل غدا مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه المفاوضات أهميتها أن هي التي ستحدد اليوم التالي لما بعد وقف إطلاق النار وموضوع الانسحاب الإسرائيلي. الجانب الأمريكي إيجابي في هذا المجال، حتى الاحتلال في جولات سابقة قال أنه مستعد للانسحاب من مناطق تجريبية، أي أنه ينسحب من منطقة لينتشر فيها الجيش اللبناني ويضمن أنها منزوعة السلاح. إذن مبدأ الانسحاب حتى لدى الاحتلال موجود، المفروض البناء على كل هذه الأمور واستثمارها للخروج ببرنامج زمني محدد وسريع ليس طويلا لهذا الانسحاب، وأن يكون الجيش اللبناني هو الذي يتولى المناطق التي ينسحب منها الاحتلال حتى لو دون تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، إنما عبر الميكانيزم مثلا عبر الوساطة الوسيط الأمريكي يمكن أن يتولى الجيش كل المناطق التي تتحرر من الاحتلال وأن يضمن عدم وجود سلاح غير شرعي، سلاح لغير الدولة اللبنانية في هذه المناطق. لذلك لبنان يعول كثيرا على الجولة المقبلة من المفاوضات في ضوء يعني وقف إطلاق النار الذي فرض فرضا على الاحتلال.
0: نعم، ولكن أستاذ الفاضل يعني كان هنالك أكثر من تصريح فيه تأكيد من قوات الاحتلال على أنهم لن يتركوا ويخلوا المناطق التي تمت السيطرة عليها في جنوب لبنان على اعتبار أنها ستكون نعم. الجدار الآمن لشمال الأراضي المحتلة في فلسطين.
3: نعم صحيح، هذا صحيح، ونشكك كثيرا عندما يقول الاحتلال أنه مستعد للبحث في الانسحاب، ولكن هذه الفرضية طرحت على طاولة المفاوضات وأقر بها الإسرائيلي في الجولة السابقة، قال هناك مناطق يجب أن يكون هناك مناطق تجريبية. المنطقة التجريبية وفقا للحديث الذي جرى في واشنطن هو معناه أنه ينسحب جيش الاحتلال من منطقة ويدخل إليها الجيش اللبناني ويضمن أمنها. مبدأ الانسحاب أقر طبعا في التصريحات السياسية. لا ننسى أن الاحتلال اليوم كيان الاحتلال في حملة انتخابية، يعني هناك حملات انتخابية ومزايدات بين اليمين واليسار وبين اليمين واليمين المتطرف، كلهم متطرفون في النهاية عندما يتعلق الأمر بالعرب والحقوق العربية، ولكن هناك تنافس وهناك مزايدات يحاول البعض استغلالها ضد نتنياهو، نتنياهو يحاول رد الكرة. إذن التصريحات الإعلامية شيء والوقائع شيء آخر. نأمل أن الجانب الأمريكي والذي يتولى مباشرة رعاية هذه المفاوضات بالإضافة إلى مفاوضاته مع إيران، هو موجود في المسارين، أن يفرض على الاحتلال الإسرائيلي بدء الانسحاب، وهذا شرط أساسي لإنهاء الحرب. يعني
0: طيب عذرا أستاذ علي، عذرا للمقاطعة، هنا نحن نتحدث عن ضمانات. ما هي الضمانات المطلوبة التي يحتاجها فعلا لبنان لكي يضمن استقرار أحواله ويتخلص من هذه الخروقات المتكررة؟
3: نعم، البدء بالانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني، يتولى الجيش اللبناني بكل إمكانياته المنطقة، أن يحظى وينال دعما أمريكيا عسكريا ولوجستيا وحتى ماليا، وهذا مذكور في المفاوضات السابقة التي كانت تجري، وفي نفس الوقت ضمان من جانب الاحتلال أن لا يكرر اعتداءاته. ولكن أيضا في الجانب الآخر يجب على إيران أيضا أن تتولى قسطها.

0: من هذا الموضوع وأن تطلب من الميليشيات التابعة لها بالتزام بوقت إطلاق النار والانسحاب من كل المنطقة الحدودية وإخلائها للجيش اللبناني. هذه الضمانة الوحيدة. إسرائيل تفترض أنها تريد أمن مستوطناتها في الشمال، ولبنان يريد أمن الجنوب وكل لبنان. الحل الوحيد هو أن يتولى الجيش اللبناني بدعم أمريكي ورعاية أمريكية هذه المنطقة الحدودية، وأن يجعلها خالية من السلاح غير الشرعي، سواء السلاح الإسرائيلي أو سلاح الميليشيات. هذه هي الضمان الأساسية التي يطلبها لبنان من الولايات المتحدة.
1: شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. قضايا استراتيجية. عدوان الاحتلال في قطاع غزة يتواصل مع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق سكنية ومراكز إيواء للنازحين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتراجع فرص تثبيت وقف إطلاق النار. بداية مع مراسلنا والتقرير التالي.
2: رغم مرور أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش على وقع أصوات الانفجارات وإطلاق النار في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة تبقي المشهد الميداني مشتعلا وتخلف مزيدا من الشهداء والجرحى، في وقت يبقى فيه وقف إطلاق النار متعثرا أمام واقع يفتقر إلى هدوء حقيقي على الأرض. واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وفي خان يونس أدى قصف استهدف مدنيين غرب المدينة إلى سقوط شهيد وطفلة وإصابة آخرين، فيما أسفر قصف على ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ بغزة عن سقوط شهيد وجرح عدد من المواطنين. وفي تطورات متصلة أفادت معطيات طبية بوصول 9 شهداء و41 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1021 شهيدا، مع تجاوز الإصابات 3249 حالة، إلى جانب استمرار حالات النقل والإنعاش في ظل ضغوط شديدة على المستشفيات. أما إنسانيا فتتعمق أزمة النزوح وتتزايد معاناة العائلات في مراكز الإيواء والخيام، مع نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية، في وقت تبقى فيه المدينة أمام ضغوط معيشية متزايدة. وبين تصعيد ميداني مستمر وأوضاع إنسانية مثقلة، يبقى الواقع في غزة أمام مشهد متصل من الخطر والانتظار دون أفق واضح لوقف هذه الأزمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومعنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور أهلا بك.
3: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: ماذا بشأن هذه الخروقات التي ما زالت يوميا مستمرة؟ من يمتلك هذه الأداة السحرية لإيقاف هذه الخروقات والاستمرار أو البدء أو تكملة المسار السياسي؟
3: طبعا بعد التحية، يعني لماذا هذه الخروقات؟ لأن هنا اليمين المتطرف، وبالتالي هذا اليمين تقوم استراتيجيته أو الأيديولوجية الخاصة به على استمرار الآلة العسكرية واستمرار القتال أيضا في كل مكان داخل الأرض الفلسطينية. من الذي يملك العصا السحرية؟ دونالد ترامب. دونالد ترامب هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إجبار بنيامين نتنياهو على توقف العمليات العسكرية، خاصة أن هناك مشكلة لدى دونالد ترامب، وهو الذي تزعم في أكتوبر 2025 قمة شرم الشيخ للسلام، وهو الذي دشن أيضا مجلس السلام العالمي أو مجلس السلم العالمي، وهو الذي أيضا أفاد بمسألة حكومة التكنوقراط في قطاع غزة. كلها أمور تصبح على خاتم ترامب كما يقال، وبالتالي عندما يقوم بنيامين نتنياهو بتجاهل كل هذه الأمور والقيام باستمرار العمليات العسكرية، أعتقد أنها وصمة عار في حق دونالد ترامب الذي قال بأنه لا حرب لا قتال لا عمليات عسكرية في قطاع غزة منذ أكتوبر نتحدث، وبالتالي نتحدث عن قرابة 8 أشهر

0: أو 9 أشهر من العمليات العسكرية المستمرة رغم وقف إطلاق النار من حيث المبدأ النظري أو من حيث قمة شرم الشيخ، إضافة طبعا إلى أننا كان من المفترض أن نكون في المرحلة الثانية من عمر هذا الاتفاق، يقتضي بانسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، يقتضي بدخول المساعدات الإنسانية، عمل حكومة التكنوقراط، إضافة طبعا إلى المسار الخاص بدخول المعدات والأجهزة لإعادة إعمار القطاع، كلها أمور يمكن توقفت نتيجة هذا الاستمرار في الآلة العسكرية الإسرائيلية.
1: نعم، تتحدث عن أن القدرات أو من يملك هذه العصا هو الرئيس الأمريكي ترامب، لكن واقع الحال يعني يقول أن حكومة الكيان المحتل لا تعبأ نهائيا بأي قرارات قد يتخذها أو بأي أصوات قد ترتفع من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الإدانة ووقف هذه الخروقات، كما حدث في جنوب لبنان أيضا وفي المسألة اللبنانية بالكامل.
0: بالتأكيد، لكن يعني من الممكن أن نفرق بين المسألة اللبنانية والمسألة الفلسطينية أو المسألة القطاع، مسألة قطاع غزة تحديدا، من عدة أوجه. الوجه الأول هو أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة كانت حرب ما بين حماس وبين إسرائيل، وبالتالي فصيل فلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية يتصارع عسكريا مع المحتل الإسرائيلي. المسألة هنا في الجنوب اللبناني مختلفة، لأن حزب الله كان أحد أزرع إيران ويقوم باستهداف إسرائيل أو شمال إسرائيل تحديدا. طبعا وفقا لتفاهمات أو وفقا حتى لمذكرة التفاهم ما بين إيران وبين الولايات المتحدة، كان البند الأول يتحدث عن المسألة اللبنانية، وبالتالي طبعا أصدر دونالد ترامب أوامره لإسرائيل بتوقف العمليات العسكرية. هنا يمكن كانت إيران الأعلى صوتا أو حتى المسألة الإيرانية الأعلى صوتا، وبالتالي خفت قليلا مسألة القضية الفلسطينية. نعود مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية، أعتقد أن دونالد ترامب عليه مسارات كثيرة جدا، حتى أنه يتفاخر يوميا ويقول بأنه أنهى 8 حروب. أين هي الحروب الثمانية التي انتهت منها حرب قطاع غزة؟ حرب قطاع غزة لن تنتهي بأي صورة من الصور، ما زالت هناك معاناة إنسانية، ما زال الوضع متردي داخل قطاع غزة، ما زال هناك أيضا بنية تحتية مهدمة تماما، قطاع صحي مأزوم، قطاع تعليمي غير مستقر، وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لم ينجح في اختبار قطاع غزة، لم ينجح في مجلس السلم أو السلام العالمي، وكلها أمور تشير إلى أن هذا كان بالون اختبار كبير للغاية. هل مجلس السلام العالمي من الممكن أن ينتقل بالعدوى الإيجابية لحل قضايا أخرى؟ إلى الآن لم ينجح في اختباره الأول، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل إلى اختبار ثاني طالما أنه ما زال راسبا في الاختبار الأول.
1: نعم، وهنا أيضا يكمن سؤال، يعني لماذا دائما التركيز على دور الولايات المتحدة الأمريكية ولا نتكلم عن الأدوار الأخرى للأمم المتحدة وغير ذلك؟ دعنا ننتقل للموضوع الدبلوماسية. بالأمس أيضا كان هنالك خبر حول اجتماعات تعقد في القاهرة ما بين الفصائل الفلسطينية وحماس، وأن ورقة عمل جديدة قدمت من قبل حكومة الاحتلال وجاري النظر فيها. هل من جديد فيما يتعلق بهذه المباحثات وهذه الاجتماعات؟
0: طبعا الاحتلال الإسرائيلي لا يريد وجود حماس في قطاع غزة بالكلية. حماس تقول بأنها من الممكن أن يتم دمج فصيل كبير منها سياسيا داخل، عفوا عسكريا، داخل الشرطة الوطنية الفلسطينية، ويتبقى الفصيل السياسي ممثل لحماس نفسها أو حركة المقاومة الإسلامية، لكن تبقى كفصيل سياسي وليس كفصيل عسكري. القاهرة حاليا تسعى على جانبين. الجانب الأول هي مسألة دمج الصوت الفلسطيني أو توحيد الصوت الفلسطيني. يمكن العالم العربي اهتم بهذه القضية، حتى أتذكر أن قمة الجزائر منذ 4 أعوام كانت تسمى قمة الصوت الفلسطيني الواحد، وبالتالي طبعا كل هذه الأمور تشير إلى أن هذه المسألة هي مسألة قديمة جديدة، وأعتقد أنها ضيعت عمر من القضية الفلسطينية. الجزء الثاني هو المسألة الخاصة أيضا بكيفية المواءمة ما بين طلبات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا ما بين استمرار حماس على الأرض، بمعنى عدم تلاشي حماس بالكلية. لكن كما أشرت، من الممكن إدماج السلطة العسكرية لحماس في الشرطة الفلسطينية، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بأن إسرائيل تقول بأن حماس لابد أن تسلم كل سلاحها. حماس تقول بأنها لن تسلم كل السلاح إلا في حال انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية، وأعتقد أن هذا حق مشروع. وتبقى هنا الإشكالية بالنسبة لإسرائيل التي تعتمد مسألة طبعا موافق، ولكن التي تعتمد عملية أيضا أنها تريد خلاء المنطقة من حماس، ثم بعد ذلك تتحدث بأنها لن تترك المنطقة لأن ما زال هناك أضرار أو مخاطر على الأمن القومي الإسرائيلي. كل الكويت من قبل إسرائيل ليس إنت.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك دكتور. آراء سياسية. الساحة السودانية تشهد تصعيدا عسكريا جديدا مع تزايد هجمات الطائرات المسيرة واستهداف الأسواق ومحطات الوقود والمنشآت المدنية في عدد من الولايات، بالتزامن مع تحذيرات أممية وأوروبية من اتساع رقعة العنف في إقليم كردفان، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعثر فرص التهدئة. معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد أهلا بك.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يعني هل صار الآن المعارك كلها تدار من خلال هذه الطائرات المسيرة؟
2: يا بالفعل أصبحت الحروب الحديثة منذ أقل من عقد من الزمان لا تنتهي، هي حروب بلا نهاية بسبب المسيرات. في الماضي كانت هناك جيوش تتقاتل، ويمكن الحديث عن تراجع لهذا الجيش أو الجيش المواجه له، يمكن أن تكون هناك عملية وقف إطلاق نار، يمكن أن تكون هناك حتى عملية استسلام من أحد الأطراف. الآن المسيرات فرضت نوع من الحروب لا تنتهي نهائيا، لأنه يستطيع أي طرف في مواجهة الطرف الآخر أن يستخدم الطائرات المسيرة، وبالتالي يستمر القتال لفترة أطول، وتستمر المعاناة الإنسانية للكثير من السكان في هذه المناطق، حيث يكون الضرب عشوائيا ويؤدي إلى قطع يعني خطوط الإمداد بشكل كبير وإلى انتشار السلب والنهب. إذن الحرب المسيرات هي الحرب الكارثية بالنسبة للسودان، والتي يعني تحمل تشاؤما بقرب وجود حل لمثل هذه الأزمة الإنسانية.
1: نعم، يعني بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية تربع على أكثر من 3 سنوات 4 سنوات قاربت، ماذا حقق كل فريق؟
2: يعني لم يحقق أحد الانتصار حاسم حتى في بمنطق المناطق التي يسيطر عليها. نحن إذا نظرنا إلى خريطة الصراع في السودان، هناك تقاسم لقوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني. الجيش السوداني متواجد في العديد في أهم الولايات الموجودة على البحر الأحمر، ولكن في دارفور وفي كردفان هناك وجود كبير أيضا لقوات الدعم السريع، على الأخص هي تمتلك تقريبا كل مساحة إقليم دارفور، وهناك تواجد كبير لها أيضا في غرب كردفان. إذن الوضع العسكري يبدو إلى حد كبير متوازن ما بين الطرفين، وغير قادرين على الحسم. وكما ذكرت لحضرتك أنه يعني حرب المسيرات هي حروب لا تنتهي على الإطلاق، طالما أن هناك خاصة إذا كانت هناك أطراف إقليمية ودولية تغذي هذا الصراع وتزود أطراف القتال بمعدات وذخائر، فهذه الحرب لن تنتهي على الإطلاق. وتبدو حتى كل المحاولات السلمية من جانب أطراف عديدة قد تقابل بالفشل التام، نتيجة أنه لا أحد يريد أن يقتنع بأن الحل العسكري مستحيل والحل السياسي هو الوحيد الذي يمكن أن ينقذ السودان من أزمته.
1: نعم أستاذ الفاضل، ما أهمية دعوة الاتحاد الأوروبي لقوات الدعم السريع لكي توقف هجماتها على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان؟
2: يعني حسب التقارير الدولية ومن جمعيات الإغاثة إن الأبيض أصبحت يعني تقترب من أن تكون مأساة متكاملة الأطراف، على غرار ما حدث منذ سنوات في الفاشر عندما تم حصارها وتجويع سكانها، وكانت هناك أيضا ضربات المسيرات قد أدت إلى خسائر كبيرة ما بين المدنيين على وجه الخصوص. إذن التحذير المبكر من إمكانية تكرار الكارثة التي حدثت في الفاشر بتكرارها أيضا في الأبيض أو الأبيض، كل هذه الأمور هي مجرد غسل الأيدي من دماء التي ستراق في الفترة القادمة. ولكن أي طرف يريد، وبالذات الطرف الأوروبي أو الطرف الغربي أو الأمريكي، يريد أن يكون فاعلا عليه أن يتدخل بشكل مختلف ليس فقط بنداءات لوقف الحرب، وليس فقط بعقد اتفاق يعني لقاءات لسماع الأطراف وهي
1: تتحدث. عذرا للمقاطعة دكتور، ما هو الشكل المختلف؟
2: الشكل المختلف هو قرار دولي بتدخل عسكري تحت علم الأمم المتحدة للفصل ما بين قوات الطرفين. هذا هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير في خريطة الصراع في السودان. غير ذلك كل النداءات وكل المفاوضات أعتقد في ظل الوضع الحالي وفي ظل تصلب مواقف الطرفين بينهم لا كلاهما لا يريد الجلوس إلى مائدة التفاوض، فإنه لا يوجد حل لهذه الأزمة.
1: نعم، يعني حتى الاتحاد الأفريقي والجهات الأخرى الإقليمية في المنطقة صارت يعني غير معنية أو وصلت لمرحلة الفشل في إنهاء هذه الأزمة.
2: لنكون أكثر صراحة، الشعب السوداني يتحمل جزء كبير وقادته، سواء بقى قادة الأحزاب أو قادة المجتمع المدني أو حتى القبائل، هم مسؤولين عن أنه جعلوا المجتمع الدولي ييأس تماما.
1: أعتذر دكتور، أعتذر منك لمقاطعتك، أدركنا الوقت. شكرا لك، شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد عكاشة، شكرا لك. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من ملحمتنا الإنسانية الكبرى البؤساء. في السابق شهدنا فانتين وهي تحرق شبابها وصحتها خلف آلات مصنع العمدة مادلين، تغزل بدموعها وعرقها الفرنكات الثمينة لإنقاذ طفلتها كوزيت من جشع التيناردي، متدثرة بأمل أن يظل سرها دفينا تحت سقف المشغل.
1: سنفتح معكم الصفحة الأشد قسوة في كتاب البؤس، حيث تسقط الحصون وتتحالف الغيرة النسائية مع الأحكام الاجتماعية الجائرة.

أنسج حول عنقها حبل المقصلة. فاليوم سنشهد كيف يكشف سر فانتين وكيف تطرد من المصنع بوحشية وبلا رحمة دون علم العمدة مادلين، لتهوي من قمة الكفاح الشريف إلى قاع الفقر المدقع والضياع المطلق في شوارع مونتريال البارد.

0: لم يكن الصباح يحمل أي ملامح للرحمة في مشغل النساء ببلدة مونتريل. كانت فانتين تجلس على طاولتها المعتادة، شاحبة الوجه، ذابلة العينين، لكن أصابعها كانت تتحرك بآلية صامتة لتنجز عملها.
1: لم تكن تدري أن شباك الغيرة التي نسجتها السيدة سيلفان قد أطبقت حولها تماماً، وبدافع الفضول القاتل والحسد قابت سيلفان بتتبع خطوات فانتين حتى مكتب البريد، وقامت برشوة أحد سعاة البريد لتعلم الحقيقة.
0: الفتاة العزباء النظيفة التي تحظى باحترام الجميع وعطف العمدة تملك طفلة غير شرعية في قرية مونت فريمي، وترسل لها الأموال شهرياً في الخفاء.
1: لم تنتظر سيلفان ثانية واحدة، بل نشرت الخبر كالنار في الهشيم بين عاملات المصنع، فتحولت النظرات الشفوقة إلى نظرات احتقار واشمئزاز.
0: مجتمع المقاطعة الصارم يرى في الأمومة غير الشرعية عاراً يلوث الأرض التي تطأها الفتاة، فامتنعت النساء عن الحديث معها وتراجعن عن طاولتها كأنها تحمل وباءً قاتل.
1: في ذروة البلبلة دخلت السيدة فيكتوريان المشرفة الكبرى ذات القلب الجاف والقاسي التي ترى في الأخلاق الصارمة نظاماً لا يرحم، حاملة في يدها ورقة الطرد، ومستغلة غياب العمدة مادلين في جولة تفقدية خارج البلد لتطهير المصنع من هذا الدنس كما تتوهم.
2: سيدة فيكتوريان، أرى وجهك يشع غضباً وحزماً الليلة، وقبل قليل سمعت جلبة غير اعتيادية في قاعة مشغل النساء. العمدة مادلين مسافر منذ الصباح، وهو لا يحب الاضطرابات في مصانعه. تكلمي، ما الأمر؟ وهل هناك مشكلة في قوائم الإنتاج؟
3: الإنتاج بخير يا مسيو ريتشارد، لكن شرف المصنع في خطر.
2: ماذا تقولين؟ بحق السماء، ما هذا؟
3: تلك الفتاة الجديدة فانتين التي قبلناها بيننا كفتاة يتيمة وعزباء شريفة، اتضح أنها مجرد امرأة عاصية.
2: عفواً، تكلمي.
3: نعم نعم، هي تملك طفلة غير شرعية في مونت فريمير، وتخفي أمرها لكي تخدعنا وتخدع طيبة العمدة مادلين. النساء في المشغل يرفضن العمل بجانبها ويهددن بالإضراب إن بقيت يوما واحدا آخر لتلوث سمعة البلدة.
2: طفلة غير شرعية، يا للمصيبة. مسيو مادلين طيب القلب، ولكن البلدية لن ترحمنا إن انتشرت هذه الفضيحة. يا إلهي، ولكن هل تأكدتي من الخبر يا سيدة فيكتوريان؟ فانتين تعمل بجد واجتهاد ولم تفتعل أي مشكلة منذ دخولها. طردها فجأة في غياب العمدة قد يثير غضبه، فهو يوصي دائما بالرحمة والتحقيق قبل اتخاذ القرارات المصيرية.
3: العمدة مادلين رجل طيب، وطيبته تجعله يقع في فخاخ المنافقين والخائنين للأمانة. واجبي كمشرفة أولى هو حماية أخلاق هذا المكان، والقوانين الداخلية تمنحني الحق في طرد أي عاملة تسلك سلوكا يفسد بقية النساء. لقد كتبت ورقة طردها وحبست مستحقاتها حتى هذه الساعة، وسألقي بها خارج الأسوار الآن. البلدة لا تتسع للخطيئة، والرحمة مع هؤلاء النساء هي تشجيع على الرذيلة. سأتحمل المسؤولية كاملة أمام العمدة عندما يعود، فالحسم واجب لحفظ النظام. خذي مالك هذا واجمعي خيوطك ومقصك وارحلي من هنا فورا يا فانتين.
4: ولكن ما الذي يحدث تحديدا يا سيدتي؟
3: مصانع مسيو مادلين للشريفات والمحترمات فقط، وليس مكانا لإيواء النساء اللواتي يتركن عارهن في القرى المجاورة ويأتين لادعاء البراءة والعفة بيننا.
4: سيدتي، سيدة فيكتوريان، ماذا تقولين؟ أنا لم أفعل شيئا، لم أسرق ولم أقصر في عملي لثانية واحدة. انظري، انظري إلى الأقمشة، إنها الأفضل في المشغل. أرجوك أخبريني ما هي خطيئتي. سأعتذر، سأعمل ساعة أطول مجانا، لكن أرجوك لا تطرديني أرجوك.
3: خطيئتك تعيش في مونتفريمير وتدعى كوزيت. أظننت أن سرك القذر سيظل دفينا للأبد. الكذب والخديعة هما خطيئتك الكبرى. لقد لوثت سمعة هذا المشغل، والنساء يرفضن النظر إلى وجهك بعد اليوم. ورقة طردك وقعت، وليس لك مكانا بيننا. ارحلي، ارحلي يا فانتين قبل أن أستدعي حراس البلدية ليجروك في الوحل أمام الجميع.
4: أنا لم أكذب لكي أخدعكم، بل كذبت لكي أطعمها. التناردي يبتزونني ويطالبونني بالمال كل شهر لكي لا يقتلوها بالبرد والجوع. إن طردتني يا سيدتي، فمن أين سآتي بالفرنكات؟ كيف سأعيش وكيف سأحمي ابنتي من الهلاك؟ العمدة مادلين رجل طيب. أرجوك دعيني أقابله، دعيني أرجوه، هو سيفهمني وسيرحمني، صدقيني أرجوك.
3: العمدة مادلين أكبر من أن يتسخ اسمه بسماع قصصك القذرة. هو غير موجود، وأنا من أصدر الأمر هنا. كفي بكاء وتمثيلا، فالدموع لا تغسل العار، والجشع الذي تتحدثين عنه هو ثمن خطيئتك. تحركي نحو البوابة ولا تلتفتي خلفك، فالمصنع قد طهر منك اليوم.
1: أغلقت البوابة الكبرى، وسقطت فانتين في الطين خارج أسوار المصنع، والصرة الصغيرة التي تحتوي على قروش مستحقاتها القليلة تقبع في يدها المرتجفة.
0: في تلك اللحظة لم تكن الرياح الشتوية العاتية التي تلطم وجهها الشاحب هي ما يؤلمها، بل ذلك الخراب الشامل الذي حل بروحها.
1: لقد طردت، وحبل النجاة الوحيد، الحصن الذي كان يحمي أمومتها وشرفها، قد انهار في البلدة تبحث عن عمل، فكانت الفضيحة قد سبقتها. فالجميع أغلقوا الأبواب في وجهها ونبذوها كالمكلوبة.
0: مرت الأيام سريعة وقاسية، نفد المال القليل الذي كان معها، وطردها صاحب الغرفة البائسة تحت السطوح لعدم قدرتها على دفع الإيجار، لتجد نفسها هائمة في العراء تلتحف الصقيع وتقتات على فضلات الخبز الجاف.
1: والأسوأ من ذلك كله أن موعد إرسال الأموال لعائلة تيناردي قد اقترب، ورسائل التهديد بدأت تصلها تحذرها بأن كوزيت ستموت إن لم يرسل المال. لتقف فانتين وجها لوجه أمام وحش الفقر المدقع، مستعدة لتقديم التضحية الأشد بشاعة ودموية لإنقاذ طفلتها من الهلاك.
5: انظروا من يقف تحت المطر في زقاقي، فانتين الشقراء الجميلة، عاملة العمدة مادلين الفاخرة. ماذا يحدث لك يا حلوتي؟ لقد أصبحت كالهيكل العظمي، وثيابك ممزقة ولا تقي عظامك البرد. وهل تبحثين عن كسرة خبز أو سرير دافئ في حانة القذرة؟
4: مسيو جبال، أرجوك، أنا لا أطلب شفقة، أنا جائعة، جائعة جدا، ولم أذق طعاما منذ يومين. أريد أي عمل. سأغسل أرضية حانتك القذرة، سأنظف الأواني طوال الليل مقابل لقمة عيش وبضعة فرنكات.

0: النساء، وجهك الشاحب يفزع الزبائن، ولا أحد يريد تشغيل امرأة يطاردها العهر، ولكن شعرك الأشقر الكثيف لا يزال جميلا وغاليا. وهناك تاجر أسنان وصانع شعر مستعار في نهاية الزقاق، يشتري الخيوط الذهبية واللؤلؤ البشري بمبالغ جيدة. إن كنت تريدين الفرنكات سريعا لإنقاذ ابنتك، فاذهبي وبيعي كل جمالك، فالفقر لا يترك للجسد حرمة، والدموع لا تدفع الديون.
1: شعري، أبيع شعري وأسناني. يا إلهي، هل وصلت لهذا الحد من الهوان؟ هذا كل ما تبقى لي من كرامتي ومن ربيع الراحل. لا، لا يمكنني فعل ذلك.
0: إذا تجمدي في هذا الزقاق ودع ابنتك تموت جوعا في مونتفرمير. الجوع كافر يا فانتين، والكرامة لا تشبع بطنا خاوية ولا تحمي طفلة من الصقيع. الخيار لك، إما الجمال والهلاك أو البشاعة والفرنكات.
2: سقطت فانتين على الأرض المبتلة في زاوية الزقاق المظلم، وصوت جوبال يتردد في عقلها كالمطرقة، يتداخل مع رسائل التهديد من عائلة تيناردي الجشع.
0: نظرت إلى السماء الغارقة في الغيوم السوداء، وشعرت بأن الرحمة قد غادرت الأرض تماماً. لقد طردت من المصنع الشريف دون علم العمدة مادلين، ونبذها المجتمع وسحقها الفقر المدقع، حتى لم يبقى لها سوى جسدها المنهك لتفتديه من أجل حياة كوزيت.
2: أمسكت خيوط شعرها الأشقر الفاخر بوعي يملأه الموت واليأس، وقررت في تلك الليلة الظلماء أن تسير نحو حافة المقصلة البشرية لتبيع شعرها وأسنانها البيضاء كاللؤلؤ مقابل بضعة فرنكات ملطخة بالدم والدموع، لتتحول من ملاك الربيع إلى بائسة مشوهة تقتات على بقايا كرامتها المدهورة.
0: لقد اكتملت فصول الفاجعة. فانتين تهوي إلى أعمق درجات الضياع والفقر، ومادلين لا يزال بعيداً يرتدي وشاح العمدة بسلام، دون أن يدري كلاهما أن الأقدار تقود الخطى ببطء وبلا رحمة نحو منعرج دموي وتراجيدي مرير، سيضع العمدة وجهاً لوجه أمام ضحية عدالته الضائعة، ليكتب بمداد الدموع أشد الفصول شقاءً وخلاصاً في تاريخ البؤساء.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، حيث تركت فانتين في العراء وبدأ السقوط المرعب في دهاليز الفقر المدقع.
1: نتمنى لكم ليلة هادئة، وابقوا معنا فالأحداث تتسارع والملحمة تعدكم بذروة الألم والخلاص. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرج.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم
5: إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM.
1: نرحب بكم أينما كنتم، هذه إذاعة دولة الكويت وينطلق معكم برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا. أنتم على موعد مع آخر الأخبار وأبرز الضيوف.
0: من الآن حتى 3 صباحا عبر الهواء مباشرة تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: عبد الرحمن فلاح المطيري من الهندسة الإذاعية.
0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين في برنامج إذاعة على الهواء. يسعى الإنسان بطبيعته إلى بناء علاقات جيدة من حوله، لكن البعض قد يبالغ في محاولة إرضاء الآخرين على حساب راحته النفسية واحتياجاته الشخصية، ومع الوقت قد يشعر بالإرهاق والاستنزاف أو حتى فقدان التوازن بسبب انشغاله المستمر بنظرة الناس إليه أو خوفه من رفضهم أو خذلانهم.
1: وهنا يبرز سؤال مهم: متى يكون الاهتمام بالآخرين سلوكا صحيا، ومتى يتحول إلى عبء نفسي يؤثر على الإنسان وحتى على علاقاته وحياته اليومية؟ لذلك مستمعينا، للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة وضحة صالح النهام، لايف كوتش علاقات ووعي معتمدة. حياك الله أستاذة وضحة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: الله يحييكم، الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة المباركة وأبرك الساعات.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. وبالبداية أستاذة وضحة، ليش بعض الأشخاص يحرصون دائما على إرضاء الآخرين حتى على حساب نفسهم؟
2: أول شيء صباح الخير، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومشكورين على الاستضافة الجميلة اللي أسعدتني وايد في هذا البرنامج الجميل المبارك. اليوم نتكلم عن موضوع يمكن وايد ناس عايشين بصمت، وهو ليش نستنزف أنفسنا لإرضاء الآخرين. بصراحة الطيبة شيء جميل، ومراعاة مشاعر الناس قيمة راقية، لكن المشكلة تبدأ لما يتحول إرضاء الآخرين إلى عادة نخسر فيها أنفسنا، لما يصير رضا الناس أهم من راحتنا النفسية وأهم من مشاعرنا واحتياجاتنا. وقتها نبدأ التنازل عن أنفسنا شوي شوي، لين أن نكتشف أن إحنا تعبنا ونحاول نرضي الجميع.
1: بس دائما الإجبار الخاطر خاصة للشخص القريب من عندنا نضحي عشانه، لكن هذا الشيء ممكن يترتب للأسف أن على حسابنا بعد هم ننظر من ناحية إذا كان محتاج شيء معين. فشلون الواحد يتعامل بهذه الطريقة إذا كان الشخص قريب من عنده حيل وايد، من خاصة إذا كان من العائلة الوحدة، شلون ممكن أنه يوازن؟
2: نعم، ممتاز. أول شيء سؤال ذكي جدا تبارك الرحمن. ثانيا الإجابة موجودة في سؤال حضرتك، إن أول شيء في التوازن، إن الشيء معروف زاد عن حده انقلب ضده، لابد إن نعطي ما في مشكلة، وكمية العطاء أصلا حلوة، لكن مو على حساب نفسنا. هني الترك، مو على حساب أنفسنا، لأن مجرد ما إحنا نتعب ما رح نقدر نعطي ولا أحد، فلابد من التوازن.
1: وهل الرغبة أيضا في إرضاء الناس أمر طبيعي أستاذة وضحة، أو إن قد تتحول إلى مشكلة في يوم من الأيام؟
2: هي الرغبة حلوة، لكن أيضا زيادة لإرضاء جميع الناس صعب، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
0: صحيح. طبعا احنا اليوم نتكلم عن يعني هل هي طبيعية أم لا، قلنا أن هي يعني غير طبيعية. متى نعتبرها يعني خارجة عن نطاق الطبيعة وتصير مشكلة؟ متى يعني في بعض الأحيان ترى يعني دائما احنا نحب نرضي أولياء أمورنا، أبهاتنا أمهاتنا، نحب نرضي عيالنا، متى نقول أن أرضائهم صار مشكلة؟
2: نعم، لما يصير زيادة ويصير عبء، ويصير إنه يسبب لنا تعب، ومن علاماته إذا كنت دائما توافق وأنت مو مقتنع.
0: إيه، من غير كلمة لا مثل ما يقولون.
2: نعم، وإذا تحس بالذنب كل ما قلت لا، وإذا تنام وأنت مرهق لأنك شلت فوق طاقتك بهذه من أهم علامات استنزاف الذات لإرضاء الآخرين. لأن في ناس لما يقولون لا وعارتها وما يشوف تأني بضمير، مجرد ما قال لا حتى لو مرة واحدة نام ومأن بضميره وبدون يعني ما يكون التأنيب مناسب، فهني يعتبر غير طبيعي.
0: ممتاز. طبعا أيضا نتكلم عن من وين يتكون هذا السلوك إرضاء الناس، هل هو من خلال تربية، تجارب حياتية، شلون ينطلق؟ أو حتى احنا يعني بطريقة أخرى، شلون ممكن أن يعني هذا الشخص نشيل منه هذا السلوك أو ما يتولد له من الأساس؟
2: نعم، ما شاء الله، سؤال جميل ويسلط الضوء على صلب موضوعنا. غالبا من الأثنين معا، بعض الأطفال يتعلمون أن الحب مشروط بالطاعة أو الإنجاز، ثم تعزز عند التجارب اللاحقة تحدث عنده تجارب لاحقة هذا الاعتقاد فيكبر معه، وأحيانا من الحياة. فلا بد أن الواحد يعني يكون عنده وعي هو شو قاعد يتصرف، ودائما يسأل نفسه هل هذا هو طبيعي ولا لا، هل هو يعني المتعارف عليه ولا أنا قاعد أحس بالذنب أو في استنزاف.
3: ممتاز.
1: لكن بالنسبة إلى الاستنزاف، شنو العلامات اللي تدل أن هذا الشخص أصبح يستنزف نفسه لإرضاء الآخرين أستاذة وضحى، وشلون يعرف أنه وصل إلى هالمرحلة؟
2: نعم، لما يكون دائما يقول نعم، ولما يكون على حساب راحته، على حساب أسرته مثلا، أو إذا كانوا من الأسرة على حساب حتى أمواله، تشوفونه بكل شيء مستنزف، يمكن القيمة اللي تكون له صفر والباقي 100 من 100، فهذي هو مستنزف. شلون نعرف الاستنزاف؟ علامة واحدة هي أول علامة، هي التعب، إن الشخص يكون منهك ومتعب ومستنزف طاقته اللي هي ما يكون سعيد.
0: ممتاز. هذه أبرز علامة يعني تدل على أن هذا الإنسان بدأ يعني أو متعب من خلال يعني إرضاء الناس.
2: نعم.
0: شنو تفضلي؟
2: وإنه يكون هو يقول نعم هو يقول لا، ويكون يشعر بالإرهاق المستمر، يحس يخاف من إزعاج الآخرين، ويتجاهل احتياجاتهم بشكل متكرر، احتياجاته بشكل متكرر.
0: ممتاز. أيضا نتكلم عن الخوف من الرفض، يمكن هذا واحد من الأشياء اللي يخلينا دائما نقول نعم، دائما نوافق، أو حتى الخوف من الانتقاد. هل يعتبر من الأسباب الرئيسية في إن إحنا اليوم يعني نشيل على نفسنا مجهود وتعب وأشياء يمكن ما نبي نسويها بس عشان نرضي الناس؟
2: نعم سيدي الكريم، لأن بعض الأشخاص يرون الرفض وكأنه تهديد لقيمتهم الذاتية، فيحاولون كسب رضا الجميع لتجنب هذا الشعور.
1: لكن أستاذ وضحى، اليوم ذكرتي كلمة أن الإنسان لابد أنه يقيس ويعرف أنه إذا هو صح أو غلط في المجال اللي قاعد يمشي في إرضاء الآخرين، وهل قاعد يستنزف نفسه عشانهم. اليوم في ناس ما تعرف أنه هو قاعد يضر نفسه لا شعوريا، شلون أنا ممكن أوضح للشخص اللي ما يعرف أنه هو قاعد يضر نفسه ودير بالك على عمرك عشان تكون شخص صحتك النفسية متوازنة وأيضا سليمة في المجتمع حتى تعطي أكثر وأكثر، لأن الناس اللي حولك أيضا محتاجينك؟
2: نعم، لأنه هو يشعر بالذنب، دائما يشعر بالذنب، ويشعر أن الرب يبي دائما يكون مقبول ودائما يكون حصل على الرضا، ويأتي أكثر شيء بالأسرة لما مثلا لازم يبامتياز، لازم يأكل، لازم ينام بكر، كل شيء يعني عنده مشروط، فهو يحس بالذنب إذا ما سوى كل شيء نعم، كل شيء رضا، كل شيء أمور، هو حتى يشك في قدرته الذاتية. نعم.
1: لكن أيضا أحيانا لما نمشي بهالطريق، وأيضا لما نمشي على سيستم معين أو روتين معين، نجد أحيانا أن في إنجازات قاعد ننجزها في حياتنا ويخلينا راضين عن أنفسنا. لكن أحيانا صحيح قد يؤثر هذا الشيء في التزامنا أن دائما أوكي وحاضر وأبشر وتم، ممكن أنه يضرنا. لكن شلون يؤثر هذا السلوك على الصحة النفسية وأيضا الثقة بالنفس؟ اليوم الثقة بالنفس تلعب دور كبير أستاذ وضحى حتى الإنسان يستمر بهذه الحياة.
2: صحيح. أول شيء هو يشعر البعض بالذنب إذا رفض طلب أو قال كلمة لا. ليش؟ لأنهم تربوا أن الرفض أنانية أو قلة احترام، بينما الحقيقة أن قول لا أحيانا هو احترام للنفس وللوقت وللطاقة.
3: صحيح.
2: يؤثر على هذا السلوك على الصحة النفسية، يؤدي إلى القلق والاحتراق النفسي والاستنزاف العاطفي، ومع الوقت يفقد الشخص ثقة بنفسه. ليش؟ لأنه يعيش وفق توقعات الآخرين لا وفق قناعاته.
0: أيضا اليوم احنا نتكلم عن جانب آخر، وهو شلون أو ليش البعض يشعر بالذنب إذا رفض طلب أو قلت له كلمة لا. يعني الحين اليوم أنا قاعد انتقد نفسي، ما بيضيق خلقهم، لكن بنفس الوقت ليش هم قاعد يحسون في أنه يعني قاعد يحسسوني أن أنا يعني
1: غلطان
0: أو أخطيت عليهم؟ بالعكس، أنت طلبت مني طلب وبحاول أسويه إذا قدرت زيني، بس ما أقدر، فشو المشكلة يعني؟
2: صحيح، لابد أن الواحد يعرف أنه هو كيف يضع الحدود حتى الوالدين، لكن باحترام، حتى مع نفسه في حدود أيضا العطاء. في ناس فاهمين أن العطاء خطأ، يعني بقيمته خطأ، أنا لابد أعطي دائما. زين إذا البنك أنت ما حطيت فيه رصيد شلون تأخذ
0: شلون تصرف؟ صح،
2: نعم لابد أنه يخلص الرصيد يوما ما، فلابد من الحدود، لكن أهم شيء التعامل بالاحترام وشرح وجهة النظر، واللي بيعجبه يعجبه واللي ما يعجبه لا، إلا الوالدين طبعا لابد أنه نتحملهم ونصبر عليهم، لأن في شخصيات من الوالدين مرهقة ومتعبة ويفرضون فرض، يعني ما يقبلون كلمة لا لو واحدة.
1: إذا كان لهم حق الوالدين علينا، وهذا شيء حتى ديننا الإسلامي حث عليه للأمانة، والله سبحانه وتعالى يعني سخر آية لهم، وهي الآية اللي دائما حتى الأف ما تقولها لهم، لكن حلو أن الإنسان دائما يرتقي أمه وأبوه. لكن أستاذة، واضح اليوم في العلاقات الزوجية والأسرية، هل استرضاء الآخرين ينعكس عليها بالإيجاب أو بالسلب لا سمح الله؟
2: نعم، سؤال وايد عجيب، ما شاء الله أسئلتكم كلها جميلة.
0: شكرا لك.
2: بالتأكيد، العفو، وفعلا فعلا ما شاء الله يعني تسلطون الضوء على جوانب جميلة. بالتأكيد، لأن الشخص يكبت احتياجاته لفترات طويلة ثم يتحول الكبت

0: إلى استياء أو غضب أو شعور بعدم التقدير داخل العلاقة.
1: بكل بساطة يعني هو هذا السبب ان الانسان ما يقدر يحط حدود.
0: نعم بالضبط، هو هذا الصلب، لابد يحط حدود وأيضا يتقبل ردة فعل الآخر. يعني هو مو بس ترى المشكلة في الطرف الآخر، أيضا المشكلة فينا، لأن إحنا يعني بنقول كلمة لا وما نبي نزعله، لا إحنا نقولها بأسلوب جميل، ولابد إن نتحمل ردات فعلهم، وخصوصا الناس اللطفاء اللي ما يعرفون يقولون لا وبلشوا يحطون حدود. فإحنا مع عميلاتي دائما أقول لها ما يخالف غضي البصر، مو لازم أنت يعني يكونوا راضين، أنت بداية بناء الحدود تكون شوية صعبة، بعدها يتقبلون، بعدها يتعودون، بعدها هم يحطون لكم حدود، يعني يحترمون حدودكم ويحطون حد يدرون ان هذا الحد ما يقدرون يتعدونه.
1: هذه ترتيب الأمور، يعني في البداية لازم تكون صارم في فرض حدودك، وبعدها يعني يتعودون على هذه الحدود.
0: صحيح بالضبط.
1: ممتاز. بعد الحين يعني احنا في هذا الجانب أو هذا السياق نتكلم عن قدرة الإنسان أنه يوازن ما بين احترام الآخرين واحترام نفسه. أنا مرت علي مقولة تقول من قال لا كثيرا خسر الناس، ومن قال نعم كثيرا خسر نفسه، فشلون أقدر أتوازن ما بين الاثنين؟
0: نعم، بأن يكون لطيفا دون أن يتنازل عن حقوقه، ومتعاونا دون أن يهمل احتياجاته، ويستطيع أن يقول رأيه وحدوده باحترام، يعني بالمختصر يمسك العصا من النص.
2: أيضا أستاذة وضحى بيرجع ويأتي لنقطة الحدود الشخصية، شنو المقصود فيها بالضبط عشان نبسطها على أنفسنا ونبسطها على أخواننا المستمعين، وليش البعض للأسف يجد صعوبة في وضعها في حياته؟
0: نعم، الحدود الشخصية وما أدراك ما الحدود الشخصية، هذه يبيلها حلقة كاملة،
1: صحيح.
0: أحاول أختصرها بكم جملة. الحدود الشخصية هي القواعد التي تحمي وقتك ومشاعرك وطاقتك، والصعوبة تأتي من الخوف من خسارة الآخرين أو من الشعور بالذنب.
1: ليش يعني صعبة على البعض أنه يحددها ما دام هي مفيدة جدا؟
0: نعم هي مفيدة جدا، لكن لا يحترمها من هو مستفيد من استغلالك. اللي يحترمها لابد يكون شخص ناضج ومتفهم. نرد نقول ان الوالدين ما عليه نستثنيهم، وصبرنا عليهم اصلا يعني سبحان الله هو اجر، لكن غير هذا لا يحترم حدودك ولا يريد ان تضعها، لانه هو اول مستفيد منها من عدم وجودها. نعم
1: ممتاز. ذكرت الحدود الشخصية، لكن الحدود الشخصية تفرق من شخص لشخص. في بعض الأشخاص يعني حتى في الأسئلة اليوم احنا ما نتعمق كثير، لكن في الأسئلة في بعض الأشخاص يعني ممكن تسأله سؤال عادي، في أشخاص ثانيين تسأله سؤال يعتبر خصوصية. فاليوم شلون أحدد خصوصيتي؟ شلون يعني شلون أعرف الناس أن هذه أمور خصوصية ما أحب يعني أتناقش فيها وأسولف فيها وحتى يطول الشرح فيها؟ فليش يعني شنو الآلية اللي لازم أنا أعممها مع شخص جديد، وأيضا شخص إذا كان شخص في حياتي من قبل ما أصلا مو حاط له حدود؟
0: نعم، أول شيء الحدود الشخصية الواحد لما يضعها هو حمى نفسه، كأن الدرع الواقي. الحدود الشخصية احنا ما ناخذها من الناس، ناخذها من أنفسنا. يعني لما أول شيء الشخص يتعداها لابد ننذره، ما يصير نقلب عليه فجأة أو نوبخه أو شيء. أول شيء ننذره، يعني مثلا يقول هذا الشيء يا فلان هذا الشيء ضايقني، يا فلان هذا الشيء ضايقني. ثاني مرة لا، يشوفون حزن وليس قسوة، حزن يعني ما في كريميري،
1: تغير أسلوبي مثلا.
0: نعم
1: ممتاز.
0: في أمور أوقفها أقللها. في ناس ترى تنجرح بس تضحك،
2: صحيح.
0: تضحك إن ما بنت حدود، تضحك أو شو أسوي أو بعدين. خاصة الناس اللي تخاف تحط حدود هي اللي عندها احتياجات، مثلا عندها تعلق مرضي، عندها قلق مرضي، عندها حاجات يعني صدمات الطفولة، فعلشان يساعده في بناء الحدود أول شيء يعالج هذه الأشياء، يشوف يعني في أمور كتير يعني استراتيجيات يعني متوفرة وسهولة، يعني بكتاب ولا استشاري ولا بكوتش ولا حتى بالسوشيال ميديا موجودة، بس يختار المصدر الصحيح إنه يتغلب عليها بعدها بروحها إيه هي في الحدود. نعم
2: نعم أيضا أستاذة واضحة، هل يمكن للإنسان أن يكون محبوب دون أن يرضي الجميع؟ مثل ما ذكرت

0: ذكر أخوي عثمان قبل شوي إن إذا قلت نعم خسرت نفسك، وإذا كررتها يعني، وإذا قلت لا قد تخسر العالم كلهم.
1: صحيح، نعم طبعا، بل إن أكثر الأشخاص اتزانا هم من يعرفون أن احترام الجميع مستحيل، وأن المهم هو الصدق والاحترام وليس إرضاء كل الناس. ترى المشكلة يا أستاذي مو فيهم، فينا إحنا، لما إحنا نحاول إرضاء الجميع مجرد ما إحنا نوقف هذه الرغبة ونحط الحدود راح يصير شيء أوتوماتيك تدريجيا.
2: طبعا يعني سعداء في وجودك معنا اليوم، وما زلنا في يعني عز هذه الأسئلة. الأستاذة واضحة صالح النهام، لايف كوتش، علاقات ووعي معتمدة، نتكلم عن الشخصية. وفعلا الشخصية واجب الكل يعرف يعني الحدود الشخصية الخاصة فيه، على أساس يرسم أو يلبس الدرع مثل ما تفضلتي. ذكر زميلي مساعد أنه شلون ممكن الإنسان يكون محبوب بدون ما يرضي الجميع، وشكرا على إجابتك. لكن اليوم احنا دورنا كأولياء أمور نعلم عيالنا ان يعني شلون يتعاملون مع الحدود الشخصية، وشنو علاقتها في الاحترام، احترام أنفسهم بالذات.
1: تبارك الرحمن، أسئلتكم لا إله إلا الله، ما شاء الله، يعني كل أسئلة يعني أنتم مركزين على أشياء صح. أول شيء نحن قدوة لأبنائنا، هذا واحد. ثانيا بأن نعزز قيمتهم لذاتهم، مو نقول لهم كلام وإحنا يعني نهدم فيهم، نعزز قيمته لذاته ونشجعهم على التعبير عن آرائهم، ونعلمهم أن الخطأ لا يلغي قيمتهم وأن محبتنا لهم ليست مشروطة.
0: هل في خطوات علمية تساعد الشخص على التوقف عن استنزاف نفسه أستاذة واضحة؟
1: نعم، خطوات وسهلة وجميلة. أول شيء الوعي بالمشكلة، على قولتهم الوعي 50% من العلاج أو 50% من الحل، ونتعلم قول لا بلطف. أصلا في كتاب اسمه لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، أو وفي كتب متعددة وجميلة وخفيفة كيف تقول كلمة لا.
2: ممتاز.
1: وتحديد الأولويات، لما تحدد أولوياتك هني راح تعرف تقول لا، راح تساعدك تقول لا. وضع الحدود واضحة، ما يصير أحط حد أو أجعل بيني وبين نفسي وأقول ما أحترم حدودي. لابد شرط ويكون الترك الصحيح وضع الحدود الواضحة والتوقف عن طلب الموافقة المستمرة من الآخرين. وآخر شيء نختمها، الاهتمام بالنفس دون شعور بالذنب. يعني لما نقول لا مقابلها اهتمام بالنفس، فلا بد ان ما نشعر بالذنب.
0: من خلال خبرتك أستاذة واضحة، شنو أكثر فكرة خاطئة يحملها الأشخاص اللي يسعون دائما لإرضاء الجميع؟
1: من خلال خبرتي أنهم يعتقدون أن التضحية المستمرة ستجعل الجميع يحبونهم، بينما الواقع أن من لا يحترم نفسه يصعب على الآخرين احترامه.
2: اليوم احنا نتكلم يعني كونتش لايف كوتش، وما شاء الله يعني مطلع على هذا الجانب، هل الاستفادة موجودة للأشخاص اللي يبون يتغيرون؟ هل تشوفين ان فعلا في أشخاص اليوم قاعد يتطورون في هذا الجانب، خصوصا ان الثقة في نفسهم احترامهم لأنفسهم بدأت تطغى لدرجة انه يعني يقدرون يردون، يقدرون من غير ما يعني يشعرون في الحرج او حتى في تأنيب الضمير؟
1: نعم، الآن تبارك الرحمن أنا أشوفكم أن في ناس على وعي بالزياد ورغبة على الزياد، وفي إرادة وفي إصرار. وأكثر دليل أن أهم يعني دورات المسوية من هذا المواضيع هذه في إقبال كبير، بحيث أن إحنا نسكر المقاعد ونفتح مقاعد جديدة
2: ما شاء الله.
1: نعم، غير الاستشارات، غير الناس اللي حابة، يعني في وعي. مجرد ما زاد الوعي زادت الرغبة وزادت حبهم للاطلاع أن كيف العلاج والتغيير، وحبهم إلى وضع الحدود وقول كلمة لا بدون استنزاف.
2: طبعا أخيرا أستاذة واضحة، سعداء في وجودك معنا. واضحة صالح النهام، لايف كوتش، علاقات ووعي معتمدة. يمكن في شيء في خاطرك تبين تقولينه، أو حتى ما سألناه يعني من خلال مقابلتنا اليوم، في شيء حابة تركزين عليه؟
1: نعم، أحب أختم كلامي ورسالة أقول الاهتمام بالآخرين قيمة جميلة، لكن لا تجعل نفسك آخر شخص في قائمة اهتمامك. أنت تستحق من العناية والرحمة والاحترام ما تمنحه للآخرين. تذكر دائما، وتذكري دائما، الحدود ليست أنانية، والاعتناء بنفسك ليس تقصيرا بل ضرورة. ونتذكر لما نكون بالطائرة شو يقولوا لنا دائما: أولا ساعد نفسك والبس الكمامة، بعدين ساعد الآخرين.
0: بالفعل المستمعين الكرام، دوما يسعى الإنسان بطبيعته إلى بناء علاقات جيدة مع من حوله، ولكن البعض قد يبالغ في محاولة إرضاء الآخرين. لذلك استثمرنا وجود الأستاذة وضحة صالح النهام، لايف كوتش علاقات ووعي معتمدة. شكرا لك أستاذة وضحة على تواجدك ويانا اليوم في برنامج إذاعة على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. وقالت الحويلة إنها تفقدت مركز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية والصالة المخصصة للمراجعين، واستمعت إلى مقترحات وملاحظات المواطنين والموظفين في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العمل. وذكرت أنها اطلعت على أنظمة المراقبة والكاميرات، وتابعت جاهزية المبنى ومرافقه بالكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لدعم الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال وتنمية الكفاءة الوطنية. وقال الطبطبائي إن المراقب الوطني يجسد نموذجاً للمسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المحافظة على نزاهة الامتحانات وجودة المخرجات التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الميدان التربوي. أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمرار تنفيذ مشاريعها الإسكانية وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة، بما يسهم في تسريع إنجاز المدن السكنية الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضحت المؤسسة أن عدداً من المشاريع السكنية والبنية التحتية يشهد تقدماً في نسب الإنجاز، إلى جانب مواصلة مشروع المساكن الميسرة مراحل التنفيذ، مؤكدة حرصها على متابعة الأعمال ميدانياً وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق الأهداف التنموية في القطاع الإسكاني. أعلنت بلدية الكويت عن إطلاق حملة لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان الكويت أجمل بلا تعديات، وتستمر حتى 6 يوليو المقبل. ودعا مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد السندان أصحاب التعديات على أملاك الدولة إلى سرعة استجابتهم لإزالة كافة أشكال تلك التعديات، وأبرزها إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع، مما يعرض مرتديها للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية وإقامة ديوانية بعد الشارع في الساحات العامة وتعريض المارة للخطر. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايه.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقاهي الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الثانية قبل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وتهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. غارات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

0: إذاعة على الهواء. حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا المنوعة. بعد 6 أيام بين الجليد والموت، متسلق نيبالي ينجو بإعجوبة من محنة قاسية على إفرست.
1: روى المتسلق النيبالي دوا شيربا تفاصيل تجربة استثنائية كادت أن تودي بحياته على جبل إفرست، بعدما فقد أثره لأيام عدة في واحدة من أخطر مناطق الجبل قبل أن يتم العثور عليه وإنقاذه. وبحسب مقابلة أجرتها معه العديد من الوكالات، واجه شيربا سلسلة من التحديات القاسية بعد نفاذ الأكسجين منه خلال رحلة نزول من المرتفعات العالية، ما أدى إلى انفصاله عن رفاقه، وتمكن لاحقا من مواصلة السير بصعوبة بين المخيمات الجبلية مستعينا بكميات محدودة من الطعام والماء في ظروف مناخية شديدة القسوة. وخلال محاولته الوصول إلى المخيم الأساسي، تعرض لحادث سقوط داخل شق جليدي في منطقة شلال خومبو الجليدي، حيث بقي عالقا لفترة طويلة قبل أن يتمكن من الخروج ومتابعة طريقه. وبعد أيام من المعاناة

0: عثرت عليه فرق نيبالية تعمل في تجهيز مسارات إيفرست وإزالة النفايات لينتقل جوا إلى كاتماندو لتلقي العلاج، وأثرت نجاته ارتياحا واسعا في أوساط متسلق الجبال، في حين سلطت الحادثة الضوء على تحديات السلامة وعمليات الإنقاذ في أعلى قمة بالعالم. وأكد شيربا أنه لا يعتزم العودة إلى تسلق الجبال الشاهقة كمصدر للعمل مستقبلا. طبعا الريال
1: الحمد لله على السلامة دوا شيربا، ولكن أكيد صدمة صارت عنده.
0: الحين أنا ماني عارف هو يعني كان يشتغل، شوف يعني كمصدر للعمل مستقبلا كان يشتغل الظاهر، وبعدين يعني مع الأكسجين قل وكذي راح
1: عنده صدمة عاطفية.
0: طبعا طبعا طبعا يعني تخيل انت وظيفتك تسبب لك صدمة عاطفية، فما يعني
1: كيف استمر؟
0: إيه لا بس ترى ترى فوق يعني في في في قمة، على قمة في في الكرة الأرضية الهواء غير، ضيق تنفس موجود، في بعض الأحيان يأخذون وياهم يعني اسطوانات غاز اكسجين، فتخيل انت ينتهي عندك الاكسجين فوق تتنفس شنو.
1: تخيل انا مره قابلت احد الرحاله واوجه له تحيه، وهو الاستاذ الانور الخالدي، قال لي كلمه، يقول احدى الرحلات نروح قمه ايفرست في النيبال، يقول تخيل عشان نصعد ناخذ عده ايام. قلت له شو السبب؟ يعني مو يعني عدد كيلوات معينه تقدر تقصها وخلاص انتهى الموضوع. قال لي لا، لازم الجسم يتكيف للصعود، ناخذ يوم هني يومين هني شوي شوي لما يصعدون فوق ويمارسون عد رياضتهم ومغامراتهم هناك، وبعدين يرجع ينزل.
0: بس خطر
1: اكيد.
0: إيه خطر يعني، يعني
1: اللي ما يعرف او انه ما يروح مع قايد فاهم صعبه.
0: حتى مو بس قايد فاهم، انت تحتاج يكون بنيتك الجسمانيه معينه، تحتاج لياقه بدنيه معينه، يعني في في في يعني شروط كثيره، في تجهيزات قبل الرحله، ناهيك عن تجمد الاطراف، ناهيك كثير كثير كثير من التحديات يعني صح. يعني اليوم الحين لو انا بقول لك كل المخاطر وما زال في ناس تروح، يعني
1: في شغف في
0: ما نختلف، بس شغف خطير. يعني يعني يعني اليوم احنا مثلا لعبه كره القدم ممكن يكون فيها اصابه، هذا الشيء وايد اخطر من ان انا العب كره قدم. اي يعني يعني يعني صحيح في ناس يقولك والله انا ممكن يعني ممكن تحوشني اصابه وانا قاعد اسوق سيارتي، صح، بس نسبه الامان فيها اكثر من ان انا رايح هناك متعلق في صخره.
1: صحيح.
0: يعني يعني في في يعني الموضوع، بس في ناس عندهم عندهم هذا الشغف، وفي ناس تحب يعني تكتب اسمها في في في, في على قمه.
1: تتذكر يوم كنا نروح اول صغار كنا نروح
0: جبل؟ ما رحنا ولا مره
1: جبل. لا لا المدينه الترفيهيه كانت مغامراتنا اكبر من الحين.
0: صح
1: الحين يعني في لو نرجع بالذاكره شلون انا لعبت اللعبه الفلانيه،
0: اي صح،
1: شلون انا نطيت باراشوت، شلون سويت اليوم صح. بهذا العمر صعب اني ارد اعيد الكره. في احيانا الناس يقول لك هل تعيد الكره في شيء معين؟ يقول لي عادي اعيدها.
0: صح
1: بس خلاص صارت عندنا طريقه التفكير تغيرت،
0: انا اتوقع بعد عند المسؤوليات كثرت يعني. اليوم في السابق ما كان في رقبتك اشخاص مهمين
1: اي والله مهمين،
0: فالحين تغيرت الدنيا، انت تخاف على نفسك الحين، مو عشان انت تخاف على نفسك، انت تخاف على نفسك عشان هالاشخاص هذيل، اطفال، زوجه، اهل،
1: ام.
0: اي يعني انا اقول بعد في بعض الاحيان ترى الوعي يسبب لك اعاده حسبه.
1: إيه
0: انت يعني الوعي مو سهل، ضريبته مو سهله، دائما احنا نبحث عن الوعي، نبحث عن الوعي، نبحث ان احنا نكون واعيين، لكن ترى الوعي يغير وايد اشياء، والوعي متعب.
1: صحيح.
0: ايه الوعي متعب يعني، ف يعني شيء جميل ان انت تفهم، بس في بعض الاحيان الناس ما راح تفهم انت شنو قاعد تقول، فهذا شيء يعني، وهذا الشيء اللي هم قاعد يسوونه ولاقين فيه شغفهم، واحنا مو فاهمين ليش الانسان ممكن يسوي كذي.
1: جرب انت عثمان تصعد الجبال.
0: منو انا صعدت والله هني اعلى قمه جبليه في الخليج العربي، هي موجوده في عمان، اسمها جبل شمس.
1: حلو.
0: يوم وصلت فوق ابي احد ينزلني.
1: ودك تطير؟
0: لا يعني خلاص انا تعبت وصلت فوق تعبان، فيعني تخيلنا نفس المسافه لازم تروح وترجع، وصادفنا ان وقت غروب، فاذا اذا اذا يعني صار غروب، اذا غربت الشمس ممنوع تتحرك.

0: ممكن ضيع.
1: ما في سيارات؟
0: لا لا ما ولا جبل جبل جبل ما في ولا شيء للخدمة. يعني مو تقول والله كشك، يعني انا كنت رايح مفكر انه مثلا وانا ماشي في يعني بقاله، اي بقاله يعني تبيع ماي، لا تاخذ الماي معاك، تاخذ انت تشيل جنطه وياك وتصعد للقمه،
1: تحافظ حتى على اكلك لان لك ميزانيه معينه
0: بالأكل. والله الصعوبه، انا اقول لك الصعوبه مو في الاكل، يعني الصعوبه مو في
1: بس
0: الاكل
1: بس من باب الافكار اللي موجوده.
0: صح صح صح، بس انت رايح رحله يعني يوم واحد، هي صعده نزله. الصعوبه في في في في التحدي ان انت تصعد. يعني في ناس ترى عند اول اول اول يعني اول عائق وقفوا. احنا كنا تقريبا 22 شخص.
1: صفيتوا على كم؟
0: ثلاثه اللي وصلنا فوق.
1: اجرأ ثلاثه؟
0: لا والله ما يعني مثل ما تقول احنا وصلنا، يعني خلينا نكمل خلينا نكمل خلينا نكمل خلينا نكمل خلينا نكمل.
1: بس المتعه حصلتوا على متعه
0: حلوه حلوه يعني. يعني لليوم انا عندي عندي عندي صور، طبعا الجروب يعني تعرفت عليهم وكذي، بس عندي صور ما حد عنده. يعني احنا ثلاثه اللي صعدنا فوق عندنا الصور. في كتاب بعد في في, في القمه تكتب اسمك. يعني وهذا الكتاب يتم هناك خلاص. فجميل ان اللي وصل يكتب، يعني ما يصير يعني ما يصير توصيني اكتب اسمك، لا اللي وصل. جميل جدا جميل، يعني الفكره حلوه، بس الشمس الشمس ما في شيء، ما في شجر، فالشمس يعني الشمس حاره، يعني يعني حتى انا رجعت كان انا كان عندي يعني احتراق، يعني درجات معينه وكذي.
1: عاد كل ما صعدت انت فوق قلت درجه الحراره،
0: قلت درجه الحراره، لكن الشمس عموديه، يعني ما في ما في ما في شيء تحتمي فيه،
1: تلسعك
0: تلسع. وانت لما تقعد يعني يعني هم حتى علموني سكارف، تخيل حر وسكارف، بس انه شنو عشان تحمي رقبتك مثلا. كبوس مال الشتاء نفسه حار، بس كبوس مال الشتاء تحمي الراس. ففي وايد اشياء يعني. وانت بكرامه لبس مخصص للرحله. انا عندي بعد واحد من البنطلونات انشق، يعني هو مخصص حق التسلق، فانشق الصخر صخر يعني، وفي اماكن نزولها جانبي، في اماكن نزولها عمودي،
1: بس خطره
0: خطره خطرة خطرة. يعني أنا الحين تقولي شلون أنت وصلت فوق، ما يعني أنا الحين ما
1: أعيد الكرة،
0: أعيد الكرة في أماكن ثانية مع جروب ثاني، يعني مع جروب يعني أشخاص نطلع مع بعض أصدقائي، روح مو مشكلة، بس أعيد الكرة مع ناس ما أعرفهم يعني.
1: أو نفس المكان،
0: نفس المكان بالعكس. عندي استعدادات الحين، عندي استعدادات، مكان مو خطر يعني، يعني مو بخطورة يعني. أنا قاعد أقول لك هناك شلو يعني اليوم إيفرست أعلى قمة في الكرة الأرضية. صقيع في القمة، في أوقات ممنوع يصعدون، يعني تخيل شلون أنت الفكرة.
1: صح.
0: ما في أكسجين، إيه ما في أكسجين. أنا صاعد عادي يعني، أنا صاعد ماخذ وياي طول ماي، ماخذ وياي سناكات، ماخذ وياي يعني في أشياء، جنطتي معاي، كل شيء فيها. الجميل في الرحلة هذه كلها أنها ما كانت بس صعدة جمل، يعني هي كانت إن حياة البر، ان أنت تنام في في في جبل بعيد شوية.
1: طريقة البداية
0: إيه، وسليب باك سليب باج، خيمة صغيرة وكذي يعني. ويعني أول مرة أنا نام في مكان مفتوح، ف يعني تعرف الهواجس.
1: بس شلون منظر السماء؟
0: في شيء جميل جدا أنا شفته هناك. لأول مرة في حياتي أسمع وأشوف عن محمية للنجوم. تخيل يعني محمية للنجوم. محمية للنجوم، شنو اللي يميز هذا شنو يعني؟ شنو محمية للنجوم؟ ما في إضاءة، فالسماء تبين لك النجوم جميلة. صورنا بعد والله تصوير جميل جدا. فهني أنا عرفت أن السفر ذكريات أو تجارب. ما تقول لي أروح مرة ثانية، أروح تقول لي أروح إيفرست، لا يعني
1: مستحيل.
0: خطر خطر، إيفرست خطرة.
1: وإحنا بدورنا أيضا نقول حق دواشيرة الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله على السلامة.

0: كيف تهزم اضطراب التوقيت بعد الرحلات الطويلة؟ خبراء يكشفون أسرار التعافي السريع من إرهاق السفر.
1: يعد اضطراب اختلاف التوقيت أحد أكثر التحديات التي تواجه المسافرين عبر الرحلات الطويلة.

0: طويلة، إذ يؤدي الانتقال السريع بين مناطق زمنية متعددة إلى إرباك الساعة البيولوجية للجسم والتسبب في التعب وأيضا اضطرابات النوم وضعف التركيز خلال الأيام الأولى من الوصول. أثمان وايد تصير فينا هذه،
1: صح،
0: نسافر خاصة إلى شرق آسيا، لما نسافر تحس إن خلاص الجسم يقوم الساعة 2 الفجر و

0: لكن تصير خربطة بالنوم عندك، تظن ان انت الحين خلاص لازم تقوم وكذا، بس انه لا، بالتوقيت المحلي للدولة اللي انت مسافر لها تلاقي لا، لا الحين في منتصف الليل.
1: صحيح، وهذا واحد من الامور او من التقارير اللي تساعد انك تعرف شلون تتعامل مع تغير، يعني تغير مواقيت الدول. الكرة الأرضية فيها مواقيت معينة، فدائما يعني أنت طالع مثلا في دولتنا الحبيبة الكويت الساعة 3 الظهر، تروح دولة ثانية تلاقي الحياة أو الوقت مختلف جدا عن الوقت اللي عندك، فيسبب لك دوخة. أنا نايم، وخصوصا نومة الطيارة ما تدري أنت شلون نايم، أصلا نايم متكسر. ونايم متكسر. ففي في أكثر من تقرير يؤكد الخبراء فيه النوم، خبراء النوم فيه أن التخطيط المسبق يمكن أن يخفف بشكل كبير من هذه الأعراض، وتشمل أبرز التوصيات تعديل مواعيد النوم والوجبات تدريجيا قبل السفر، والحصول على قسط كافي من الراحة قبل موعد الإغلاق، مو تواصل
0: يعني إيه قبل لا تسافر سوى هذه
1: الخطوات، إضافة إلى الحفاظ على الترطيب الجيد أثناء الرحلة. ممتاز، قالوا لنا والله
0: أهم شيء أنك تحسب حساب إن هناك راح يتغير عليك الحياة. وأيضا نصح الخبراء بضبط الساعة على توقيت الوجهة فور الصعود إلى الطائرة. طبعا ما يحتاج، هذا التلفون من نفسه يتحول.
1: صح صح، بس التلفون لازم ترى يصير يكون شابك على الجي بي اس عشان يغير.
0: شوف بعد يقولك حاول انك انت تنام زين وفق التوقيت المحلي للمكان المقصود.
1: اي فسهران سهران سهران سهران طاير بالليل نام،
0: رايح عليك نص السفرة وانت قاعد عند النوم.
1: شوف عيل شنو معناته، معناته نام وتوصل هناك الظهر طير الصبح من عندك. شوف انا توني بقول لك، انا يعني واحد من الاشخاص انا احب اسافر الفجر، الفجر انام بالطياره اوصل هناك الظهر. اي اوصل عندهم الظهر
0: اول فجر، اول بدايه النهار.
1: والله يعني مثلا اذا رحت اوروبا توصل الظهر، فانت يعني شوف شوف الحسبه، ها انت تسافر مع الكره الارضيه
0: نايم شبعان نوم،
1: مشكله اذا بالطياره ما نمت هني بتروح هناك
0: ولا يمك احد يضايقك. وايضا يعني يقول لابد انك تقلل من استهلاك الكافيين خلال الرحله وبعد الوصول، ويساعد هذا الشيء التعرض لضوء النهار الطبيعي وتجنب القيلولات الطويله على تسريع عمليه التكيف مع التوقيت الجديد. انت يعني انت جربت لما سافرت كم يوم على ما تعدى وياك؟
1: لا صراحه انا الحمد لله رب العالمين من اول يوم.
0: لا انا شرق اسيا عانيت فيها اول يومين ثلاثه، مو بس انا حتى اللي وياي.
1: ترى شوف، لان انا مو رايح شرق اسيا وايد، بس اتذكر صح ممكن يكون النوم مخربط، بس انا رايح استجمام فما حطيت في بالي.
0: صح
1: اي يعني في بعض الاحيان انت اذا رايح يعني ما عندك مهام معينه، انت رايح تريح مثلا في منتجع ولا شيء، ما يفرق متى تقوم متى تنام، تنام ساعتين تقوم تقعد بترد تنام ساعتين، يعني انا كنت رايح ارتاح فما كان فارق معاي، فالحين مو مرك يعني مو حاسب لها الحسبة. بس أوروبا لما أروح يعني أو
0: أي أول دول يوم خلاص،
1: أي دول حتى يعني. حتى الدول الخليجية يعني خلاص، هو أنت مسوي حسابك إن أنت تطير الصبح مثلا، تطير الصبح خلاص أنت نايم بالليل، تطير الصبح تروح تخلص بالليل خلاص أنت يعني حلكان، فتنام تنام تقوم خلاص انتهى عادي، كنا يعني كنا يوم من الايام.
0: ما حسيت هذا الشعور بما ان احنا في موسم السفر حاليا بالكويت
1: انه بيسافر؟ بلى
0: لا شعور ان انت ما ودك تنام، ان ودك تقضي وقت اكثر برا الفندق وكذي.
1: هذا وين في السفر؟ طبعا
0: ودك
1: طبعا طبعا في سفره من السفرات يعني، يعني انا احب النوم، انا انسان بطبيعه الحال احب النوم. في سفره من السفرات كان ما عندي مانع يعني، او لا يعني كان عندي الاريحيه يعني مو تعبان اني انام 6 ساعات فعادي يعني انام ست، في بعض الاحيان 5 ساعات. في في في مره من المرات انا يعني كان ورانا رحله بالسياره، انا اسوق طبعا، نايم 5 ساعات، كان عندنا شويه يعني ترتيب للاغراض وكذي يعني، لان بنهد الشقة بنروح لشقة ثانية ونرجع بعدين شقتنا، فكذي يعني وتحتاج أغراض معينة وكذي، وما رتبناهم يعني ما مدانا، كان اليوم حافل فرجعنا سو ضبطنا الموضوع، تخدم لنا وقت، نمت متأخر قمت، بس كان متعب يعني في السيارة.
0: أكيد.
1: إيه يعني
0: كثرة القعدة أصلاً هي بحد ذاتها
1: دوخ الدوخ.
0: وحلو إن أنت كل أقل من ساعة تتمشى لك
1: دقيقتين. صح صح صح صح. والجروب اللي وياك طبعا كلهم نايمين فمتعب.
0: هذا الشيء ايضا يحمسك انك انت ودك تنام.
1: دوخ دوخ دوخ

0: يعني ما في احد يسولف معاك، ما في شيء، لا شعوري السياره تلف.
1: اي إيه
0: فعلى طول تكلم، يعني احنا كنا سيارتين، فتكلم السياره اللي معاك فتقول شنو، تقول المحطه الجايه نبي نريح.
1: حلو. يقول لك ايضا شهدت السنوات الاخيره ظهور تطبيقات متخصصه تساعد المسافرين على اعاده ضبط ايقاعهم اليومي.
0: حلو. حلو.
1: الى جانب مبادرات من بعض الشركات الطيران لتقديم برامج خاصة بعافية مصممة لتقليل أثار الرحلات الطويلة وتحسين تجربة السفر. يعني وايد من مثلا يعني بالكويت، يعني هذه النقطتين زين قاعد تبين لك أن وايد من الشركات الطيران اللي تطلع من الكويت أحيانا لها أوقات معينة عشان أنت بس توصل
0: صح،
1: تكون يعني نايم مرتاح. هذه الفكرة منها، مو بس أن جدول رحلات محطوط وخلاص.
0: ممتاز.
1: وأيضا أكد الخبراء أن الجمع بين النوم الجيد والترطيب والتعرض المدروس للضوء الطبيعي يبقى من أكثر الوسائل فعالية للتغلب على اضطراب اختلاف التوقيت واستعادة النشاط بسرعة كبيرة.
0: أنا أعتقد هذا اللي احنا محتاجينه، يعني أن أنت تخطط، وكل شيء مخطط يفيدك وايد في الحياة، فاهتم في الجانب يعني التخطيطي لسفرة. أنت مخطط سفرة كاملة، اختارها تكون في وقت مناسب وجانب جميل جداً.

0: قرية فرنسية تلجأ إلى كهوف تاريخية لمواجهة الحر، ودرجة الحرارة في داخل هذه الكهوف لا تتجاوز 19 درجة مئوية.
1: في وقت تشهد فيه فرنسا موجات حر متكررة ودرجات حرارة مرتفعة، يجد سكان قرية ترو في منطقة وادي الوار ملاذا طبيعيا داخل مساكن وغرف محفورة في الصخور توفر برودة ملحوظة مقارنة بالأجواء الخارجية. وفق تقرير لوكالة فرانس بريس، يستفيد عدد من سكان القرية من الكهوف وأنفاق قديمة كانت تستخدم لاستخراج حجر التوف الجيري الذي شيدت به العديد من المباني التاريخية في المنطقة، وتتميز هذه المساحات بدرجات حرارة مستقرة نسبيا على مدار العام، ما يجعلها ملاذا مفضلا خلال فترات الحر الشديد. ويؤكد السكان أن الطبيعة الجيولوجية للحجر توفر عزلا حراريا فعالا، إذ تبقى درجات الحرارة داخل بعض هذه المساكن عند 19 درجة مئوية حتى عندما تتجاوز الحرارة خارجا 30 درجة مئوية. كما تساعد هذه الخصائص على الاحتفاظ بالدفء خلال فصل الشتاء، فالحجر هذا بالصيف بارد وبالشتاء دافي. رغم الحاجة إلى أعمال تأهيل وصيانة تشمل تهوية ومعالجة الرطوبة، يرى مسؤولون محليون أن هذا النوع من المساكن قد يقدم نموذج ملهم للتكيف مع التغيرات المناخية مستقبلا، خاصة مع تزايد فترات الحر في أوروبا، وتسلط التجربة الضوء على حلول معمارية تقليدية تعود إلى قرون لكنها تكتسب اليوم أهمية جديدة في مواجهة تحديات المناخ الحديثة. شنو يقول؟ قديمك نديمك.
0: أكيد. وأيضا يعني هذا الخبر يعطينا أن ناخذ الحيطة والحذر خاصة بهذه الأيام، لأن كما أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الكويتية أن الحر اللي شفناه اليوم، الحر الشديد للأمانة، راح يستمر ويانا حتى يوم الأربعاء تاريخ 24 يونيو. فعلى الجميع أنهم يأخذون الحيطة والحذر، وأيضا أن يكثرون من السوائل وخاصة الماء، لأن قد يصاب الجسم في الجفاف. وأيضا أن كثير من الناس ينسون هذه النقطة، نقطة الماء خاصة في هذه الفترة. درجات الحرارة قد تصل إلى 50، أقلها ممكن تصل إلى 30 في فترة المساء.
1: صحيح،
0: يعني تخيل 30 وبالليل.
1: صحيح، يعني وخلنا نكون صريحين، يعني احنا هذا الشيء مو غريب علينا، احنا سنويا متعودين على هذه الامور. واكيد احنا اليوم قاعد نتكلم عن التخطيط للسفر، تخطيط ل يعني بعض الامور في الحياه، خطط لهذا الفصل بطريقه تتناسب مع جسمك وامورك الحياتيه. فتره وتعدي، واحنا متعودين على يعني ارتفاع درجات الحراره، واليوم حتى الدوله تقليل

0: ساعات العمل
1: مشكورين.
0: مشكورين فعلا يعني تتفاعل مع هذا الجانب والحمد لله رب العالمين. يعني
1: شوف احنا متعودين صحيح، لكن لابد ان احنا ناخذ الحيطة والحذر لان صارت اجواءنا اليوم مختلفة. اذكر احد المقابلات اللي كانت من النوع الكوميدي، سألوا احد الاشخاص اي دولة عربية ابرد في العالم، قال الكويت. لما قال انصدمت المذيعة قالت له شلون الكويت، قال وين ما اروح بالصيف الاقيها باردة، اروح المجمع بارده، اروح البيت بارده، اركب السياره بارده. هذه من نعم الله عليها
0: فعلا.
1: لكن احيانا يضطر الشخص انه يطلع الى الاجواء الخارجيه.
0: صح.
1: احيانا لممارسه الرياضه
0: الخارجية. لا ممارسه الرياضه ما انصحك،
1: بعضهم ما عنده الثقافه. انت ما تنصح لانك انت شخص واعي. صح. يخرج لكن ينسى انه ياخذ الحيطه. صح. انه الوقت غير مناسب الان.
0: لا يعني حتى الرياضات البحريه دير بالك.
1: نعم. حتى اللي يطلعون البحر ما يهتمون بهذا بعض الأمور مثل أخذ واقي، لأنه قد يحرق الجلد من الشمس. فهذه نقطة. النقطة الثانية، لابد من الكثار من شرب الماء عثمان، لأن الماء جدا مفيد عشان لا يصاب الجفاف بالجسم،
0: خصوصا بالصيف.
1: أيضا العيون قد تصاب بالجفاف بسبب الجو الجاف وأيضا الحار.
0: والله كثير من النصائح يعني ترتبط في الماء خصوصا في فصل الصيف، فديروا بالكم واهتموا في هذا الجانب واخذوا حيطتكم. يعني اليوم احنا نتكلم عن درجات حرارة عالية، ورسميا يعني سينطلق فصل الصيف في 21، اللي قبل كان مو فصل الصيف دشينا فيه طبعا. فالحرارة راح تكون حارة وملحوظة، فديروا بالكم وانقلوا هذه المعلومة وهذه الأفكار لكل الأشخاص اللي تهتمون فيهم.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: تأثير الهاتف على العلاقات الأسرية. أصبح الهاتف الذكي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتجاوز دوره الوسيلة للتواصل إلى أن يؤثر بعمق في العلاقات الأسرية. فمن جهة أسهم الهاتف في تقريب المسافات بين أفراد الأسرة، حيث أتاح لهم التواصل السريع والاطمئنان على بعضهم في أي وقت، خصوصاً في ظل ضغوط العمل وتباعد الأمكنة. كما ساعد في تبادل الأخبار والصور وتنظيم شؤون الحياة الأسرية بسهولة. ومن جهة أخرى، أدى الإفراط في استخدام الهاتف إلى ضعف الحوار المباشر بين أفراد الأسرة، حيث أصبح كل فرد منشغلاً بشاشته، مما قلل من لحظات الجلوس المشترك والتفاعل الإنساني، وقد ينتج عن ذلك شعور بالعزلة وتراجع في قيم التعاون والاحتواء. لذلك يجب استخدام الهاتف بوعي وتوازن، وتخصيص أوقات للتواصل الأسري دون أجهزة لتعزيز المحبة والتفاهم والحفاظ على تماسك الأسرة.
0: إذاعة على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: اتفاقية شراكة استراتيجية ستعزز التعاون في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والكويت.
1: بمناسبة احتفال الاتحاد الأوروبي والكويت هذا العام بالذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت ندوة سلطت الضوء على دور الخبراء في دول الاتحاد الأوروبي في تطوير قطاع الطاقة الكويتي. وتناولت الندوة التي عقدت في محل إقامة سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت في هذا القطاع الحيوي. وشارك في الندوة متحدثون أوروبيون إلى جانب متحدثين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية. وركزت الندوة على التحولات الهيكلية في قطاع الطاقة الكويتي في ظل يسعى الدولة لتحقيق رؤيتها الطموحة، رؤية كويت 2035، والتزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشمل الحضور دبلوماسيين ومسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خبراء فنيين. الملة حماية النساء من جميع أشكال العنف تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن وبناء السلام.
0: أكدت دولة الكويت أن حماية النساء من جميع أشكال العنف بما في ذلك المرتبط بالنزاعات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب واحترام القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني يمثل عناصر أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء سلام عادل ومستدام. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيق الملة خلال استئناف جلسة مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن تحت عنوان السلام يصنع بمشاركة النساء الخروج من النزاعات عبر تعزيز دورهن. وجددت الملة التأكيد على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه أو الحفاظ عليه من دون المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في جميع مراحل منع النزاعات وبناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار، معتبرة أن المرأة شريك أساسي في صياغة الحلول وصناعة السلام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. الأشغال تمضي نحو طرح دراسة وتصميم المقر الدائم للتعليم العالي في العرضية.
1: تواصل وزارة الأشغال العامة استكمال إجراءات طرح مناقصة دراسة وتصميم المقر الدائم لوزارة التعليم العالي في منطقة العرضية، والذي يستهدف توفير مجمع إداري متكامل يضم مختلف قطاعات وإدارات الوزارة إلى جانب مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات لخدمة الموظفين وكذلك المراجعين. وإن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أعاد بحث طلب وزارة الأشغال الخاص بطرح مناقصة دراسة وتصميم المشروع، وذلك بعد تسلم التعديلات الواردة من الوزارة على وثائق الطرح، فيما طلب استكمال بعض الملاحظات الفنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن المناقصة. وأن المشروع مدرج ضمن خطة وزارة الأشغال العامة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات للسنة المالية 2025 على 2026، ويشمل

0: إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمبنى داعم لوزارة التعليم العالي في العرضية يضم مختلف القطاعات والإدارات التابعة لها، إضافة إلى إنشاء مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات لخدمة الموظفين وكذلك المراجعين. توحيد السياسات التعليمية بلائحة جديدة.
1: أعلن وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي عن انتهاء من الإعداد لنسخة أولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة، وذلك استكمالا لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شكل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يمثل مرجعا موحدا للعملية التعليمية بمدارس وزارة التربية. وقال الوزير الطبطبائي في تصريح صحفي أن التربية حرصت منذ تشكيل الفريق المختص على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية. وأوضح الطبطبائي أن مشروع لائحة التعليم الجديدة يجسد نهج الوزارة القائم على التطوير المؤسسي والشراكة الحقيقية مع الميدان التربوي، انطلاقا من الإيمان بأن المعلمين والإدارات المدرسية ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين يمتلكون خبرات مهنية وتربوية متراكمة ويشكلون ركنا أساسيا في تطوير العملية التعليمية بحكم قربهم من الواقع التعليمي ومعايشتهم اليومية لمتطلبات العمل المدرسي وتحدياته.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: رسميا يد القادسية تشارك في المراحل السنية فقط.
2: اتخذت إدارة نادي القادسية قرارا بعدم مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في البطولات المحلية، وذلك للموسم المقبل رسميا. كما قررت الإدارة استمرار المنافسة في بقية المراحل السنية والاعتماد على بناء فريق جديد للمستقبل معتمدا على أبناء النادي من لاعبي المراحل السنية. وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز الإداري للعبة في النادي سامي بويابس أن قرار عدم المشاركة جاء بعد دراسة متأنية من قبل مجلس الإدارة ومراجعة دراسة قدمها الجهاز الإداري تتضمن الخطة المستقبلية لإعادة بناء الفريق والوصول به إلى المنافسات المحلية في المستقبل. الألعاب الشتوية. استضافة الكويت كأس العالم لهوكي الجليد تؤكد مكانتها الدولية المتميزة.
1: أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد IIHF على استضافة الكويت بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2027 للمستوى الرابع بعد تعذر إقامتها بالكويت هذا العام بسبب الظروف الإقليمية تعد تأكيدا على مكانة المتميزة للكويت في محيطها الدولي. وقال العجمي في تصريح للصحفيين عقب ختام الجمعية العمومية للنادي أن مجلس الإدارة سيبدأ استعداداته لاستضافة هذا التجمع الرياضي الدولي المقرر إقامته في مارس المقبل بصورة مبكرة لضمان نجاحها وظهورها بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للكويت. وأعرب عن اعتزازه وفخره للثقة التي منحها الاتحاد الدولي للعبة لا سيما

الدول المتقدمة في اللعبة للكويت لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ما يسهم بتطوير اللعبة في الكويت، معتبرا أن هذا الإنجاز يأتي نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية من أجهزة الدولة. وذكر العجمي أن الاجتماع تطرق لجهود النادي في تطوير ألعابه الخمس التي يشرف عليها، وهي إضافة إلى الهوكي على الجليد، ألعاب الفجر والكيرلينج والتزلج السريع على الجليد والتزلج على الجليد، ووضع خطة للمنافسات المحلية وتجهيز معسكرات خاصة لكل لعبة.

0: جابر الثقافي 20 أغسطس.
1: تستعد خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال أحد أبرز العروض الموسيقية العالمية المخصصة للاحتفاء بإرث نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك من خلال عرض This is Michael الذي يقام في 20 أغسطس المقبل، ويعد العرض من الأعمال الاستعراضية التي حققت حضورا لافتا في عدد من الدول، حيث يقدم تجربة فنية تحاكي أشهر حفلات مايكل جاكسون مستندا إلى مزيج من الأداء الغنائي الحي والرقصات الاستعراضية والمؤثرات البصرية التي تستعيد أجواء العروض التي رسخت مكانة ملك البوب كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية. ويقود العرض الفنان ليني جاي الذي اشتهر بتقديم عروض تكريمية لمايكل جاكسون من خلال أداء يعتمد على إعادة تجسيد أسلوب النجم الراحل في الغناء والحركة والظهور المسرحي، بمشاركة فرقة موسيقية حية وراقصين محترفين من عدة دول، إلى جانب تصميمات بصرية وإخراجية تهدف إلى إعادة أحياء أشهر المحطات الفنية في مسيرة مايكل جاكسون. مندني ينتج أعيال الأصول.
0: يواصل الفنان والمنتج عبد العزيز مندني نشاطه الفني من خلال التحضير لإنتاج المسلسل الدرامي الجديد عيال الأصول، الذي ينتظر أن يشكل إضافة جديدة للدراما الكويتية والخليجية، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين بقيادة الفنان خالد أمين والعمل من إخراج مناف عبدال وفكرة حسن عبدال. وأكد الفنان والمنتج الكويتي عبد العزيز مندني في تصريح صحفي أن العمل يحمل رؤية فنية مميزة ويعكس حرصه على تقديم أعمال ذات قيمة فنية ومجتمعية، كما لفت إلى أن تفاصيل المسلسل وفريق العمل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. ويعرف الفنان والمنتج الكويتي عبد العزيز مندني بمسيرته المتنوعة في التمثيل والإخراج والإنتاج، إلى جانب إدارته للمشاريع الإبداعية عبر مؤسسة الفنون العربية الإعلامية.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: تعب الأبرار راحة، وراحة الأشرار تعب.
1: عندما ترى بسعادة الأطفال وجمالهم، ترى ذلك الشعور بأن قلبك أكبر من جسدك.
0: من علمني حرفا كنت له ابنا وكان لي أبا.
1: الرجل العظيم من أحب الخير وسعى إليه حتى يدركه. والعظمة الحقيقية هي أن يكون المرء سيد نفسه.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: 150 كيلومتر.
1: وهل تعلم أن مصر سميت بهذا الاسم نسبة إلى مصر ابن نصر ابن حام ابن نوح عليه السلام؟

هل تعلم أن أول من عرف القمح بين البشر هم المصريون القدماء، وكان ذلك عام 5400 قبل الميلاد؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس،
1: إلى اللقاء.

الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم من الساعة 3 وحتى 3:30 فجراً.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بحوار وتحليل. الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يوم أمس الأحد اختتمت، وذلك بعد جلسة مغلقة استمرت قرابة 80 دقيقة في منتجع بورغنشتاك. شهدت الجلسة الافتتاحية نقاشات اتسمت بالصراحة والموضوعية بمشاركة دولتي الوساطة قطر وباكستان، قبل أن ترفع لإتاحة المجال أمام الوفود لإجراء مشاورات داخلية مع عواصمهم. بداية مع مراسلنا في واشنطن وهذا التقرير.
1: اختتمت يوم أمس الأحد في منتجع بورغنشتاك بسويسرا الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسيطين باكستان وقطر، وسط آمال في التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام للقضايا العالقة التي وردت في مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. وأشاد نائب الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي قام به رئيس وزراء قطر في الوصول إلى هذه المرحلة من الحوار، وقال فانس: لقد طلب منا الرئيس ترامب أن نبدأ صفحة جديدة لتغيير علاقاتنا مع الشعب الإيراني، وأكد نجاح الجولة الأولى في تحقيق بعض التقدم. وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة بأن اجتماع سويسرا ركز على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم مع منح أولوية لملف لبنان. وفي هذا السياق وجه الرئيس ترامب تهديدا بتدمير إيران لاستمرارها في إغلاق المضيق، وطالبها بممارسة نفوذها على حزب الله ليوقف هجماته على القوات الإسرائيلية بعد أن ضغط على إسرائيل لوقف قصفها لجنوب لبنان. وما زال الوضع في لبنان يشكل أكبر تحد للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث رفضت إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، وتحاول المساعي الباكستانية والقطرية جسر الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني في مختلف الملفات. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. الآن وفقا لما سمعناه من المراسل وأيضا وفقا للأخبار التي ترد من سويسرا، الجولة الأولى انتهت. هل هذا يعني أن انتهت الآن تماما هذا اليوم وغدا أي حوارات أخرى، أم هي جولة وهناك جولة أخرى ستكون في هذا اليوم أو في الغد؟
2: هذا خضع لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو مقدار التقدم الذي تحقق فيها والاتفاق على ما يلي ذلك. هل هنالك إمكانية أو وضع أسس للتفاوض خلال الفترة القادمة؟ وثانيا، ما هو الاتفاق ما بين الطرفين حول استمرارية هذه المفاوضات والجولات وأين ستقام ومن هم المشتركين فيها؟ وبالتالي هنالك الكثير من التفاصيل التقنية، الدبلوماسية، المهنية.